0: الأمريكية أصدر وزير دفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز الجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. نقف على آخر المستجدات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، أهلا وسهلا بك محمد. نقف معك إذن عن حول آخر المستجدات التي تم الحديث عنها بما يتعلق بهذه الاعتراضات في الأردن، إضافة أيضا لما يتم الحديث عنه عقب اللقاء الذي جمع بين نتنياهو والرئيس الأمريكي.
1: لو بدأت ميدانيا في الواقع، هذا الهجوم هو أول اختبار ميداني في الحقيقة منذ تعليق واشنطن عملياتها العسكرية على إيران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في منشور اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث أكدت أن جميع هذه الصواريخ دمرت بنجاح، كما أشارت إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في أعلى درجات الجاهزية، لكنها في الواقع لم تكشف عن الموقع المستهدف بالتحديد، غير أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي بأن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، وهو عمليا ما يجعله أول هجوم إيراني على قوات أمريكية منذ قرار ترامب وقف الضربات لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي. CNN بدورها نقلت عن مسؤول أمريكي بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن إيران أطلقت ما لا يزيد عن 4 صواريخ باليستية في هذا الهجوم. الرئيس دونالد ترامب كان قد أشار في السابق وربط في الواقع أي استهداف للقوات الأمريكية أو سقوط قتلى في صفوفها برد عسكري سريع وحازم، وبالتالي هذا الهجوم قد يدفعه بحسب المراقبين إلى احتمال إعادة النظر في قراره تعليق الضربات على إيران، وهو القرار الذي جاء لإفساح المجال من جديد للمسار الدبلوماسي، لا سيما أن ترامب كان قد أشار منذ يوم أمس في الحقيقة بأن محادثات جيدة ومعمقة وحتى ودية بحسب وصفه تجري حاليا مع إيران، لكنه في نفس الوقت هدد باستئناف الضربات إذا لم تسفر هذه المفاوضات عن نتائج سريعة. هذا فيما يتعلق بالمعطى الميداني. بالانتقال إلى هذه الزيارة، وهي زيارة بالغة الأهمية خاصة أنها تتزامن مع مرور 6 أشهر على قرار الحرب ضد إيران، وهو القرار الذي جاء مدفوعا بمسوغات ومعلومات قدمتها إسرائيل وبنيامين نتنياهو في الحقيقة للإدارة الأمريكية من أجل شن هذه الحرب. البيت الأبيض اكتفى بوصف الاجتماع بأنه إيجابي ومثمر، لكن لم يقدم تفاصيل كثيرة عن القضايا التي نوقشت خلاله، بالرغم من أنه من الواضح أن إيران شكلت ربما الحيز الأكبر لهذه المحادثات. رغم ذلك نتنياهو من جانبه وصف الاجتماع الذي استمر نحو 80 دقيقة خلف أبواب مغلقة، وصفه في مقطع فيديو بأنه من أفضل لقاءاته مع ترامب، كما قال مديرة مكتب نتنياهو كما نقلت أكسيوس، وأيضا تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لفوكس نيوز شددوا على نفي وجود خلافات استراتيجية مع واشنطن، حيث أكدوا بأن الجانبين يتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى وإن اختلفا حول المسار لتحقيق ذلك. كما كشفوا أن اللقاء أيضا تناول بالإضافة إلى ملف إيران قضايا ثنائية أخرى وأيضا قضايا على مستوى المنطقة، لكن المعطيات التي سبقت اللقاء كشفت عن وجود تباينات وحتى نوع من التوتر. قبل هذا اللقاء ترامب كان قد أبدأ انزعاجه علنا من تسريب تفاصيل القضايا التي سيتم طرحها خلال لقائه مع نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بمنشأة جبل الفأس النووية، حيث اعتبر أن هذه الرسائل كان يفترض أن تناقش بعيدا عن الإعلام. ترامب كان أشار لفوكس نيوز في وقت سابق بأن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة، وقلل من أي معلومات استخباراتية ستقدمها إسرائيل في هذا الملف. لكن اللقاء بكل تأكيد يأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران مقابل استمرار تشكيك إسرائيل بجدوى المفاوضات، وهو ما تشير تقارير إلى أن نتنياهو يحاول إقناع الإدارة الأمريكية

0: بمزيد من الضغوط على إيران بهدف تقويض قدراتها لا على المستوى النووي ولكن أيضا على المستوى القدرات التقليدية وأيضا نفوذها في المنطقة نوار.
1: وهنا محمد نتساءل أيضا عن ردود الفعل في الداخل الأمريكي بما يتعلق بهذه الزيارة بعد ما يعني شهدنا ورأينا في الأيام والأسابيع الماضية انقسام في الداخل الأمريكي بما يتعلق بموضوع استمرار الحرب، وبالتالي هذه الزيارة المقرونة والتي تقترن دائما بأن نتنياهو جاء إلى واشنطن للضغط على ترامب لاستئناف التصعيد والعمليات العسكرية، هل هناك أي ردود فعل بشأن هذه الزيارة سواء من الجمهوريين أو حتى من الديمقراطيين؟
0: في الحقيقة لم نرصد وجود ردود فعل كبيرة على هذه الزيارة خاصة أنها تزامنت مع حدث يعتبر مهم هنا في واشنطن المراسم الفيدرالية لجنازة ليندزي غرام وربما حتى الإجراءات البروتوكولية لهذه الزيارة أخذت بعين الاعتبار هذا المعطى خاصة أن هذه المراسم شارك فيها الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة وأيضا نتنياهو بالإضافة إلى شخصيات أخرى من بينها زيلينسكي. لكن بالنسبة للانقسامات ترامب تحدث عنها بشكل مباشر أشار إلى وجود انقسامات داخل الجمهوريين بين من يريد توجيه ضربة قاسمة لإيران وبين من يرى بأن هذه هي اللحظة المناسبة لإبرام اتفاق، لكن زيارة نتنياهو تقرأ في سياق التحليلات على أنها مسعى من نتنياهو لإعادة توجيه بوصلة الرئيس نحو الخيار العسكري، وربما هذا الهجوم الذي حدث في الأردن قد يزيد من الضغوط بحسب القراءات على الرئيس دونالد ترامب كي ينهج نهجا أكثر تشددا خاصة أنه قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكنه كان واضح في تصريحاته منذ يوم أمس بأن هذه النافذة قصيرة وبأن إيران إذا لم تسارع إلى إبرام اتفاق وإذا لم تسارع للإيفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالتزاماتها بالتخلي عن السلاح النووي فإن الرئيس دونالد ترامب سينتقل إلى خيار التصعيد العسكري وهو خيار قال إنه سيكون أقوى بكثير مقارنة بالوضع السابق نوار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. نقف عند كل هذه المعطيات الجديدة مشاهدينا، نطرح الأسئلة ونحاول تفكيك المشهد. معنا من طهران الدكتور حسين ريروان الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. أبدأ معك دكتور حسن، وفي ظل هذه المعطيات الأخيرة فقط لفهم المشهد بشكل أوسع، ما شهدناه في الساعات الماضية من أجواء فيها نوع إن صح التعبير من نوع من التفاؤل، لكن أيضا المعطى الأخير بما يتعلق بهذه الاعتراضات في الأردن، هل برأيكم ستغير المشهد مشهد التفاؤل الحذر أو إن صح التعبير الهدنة غير المعلن عنها؟
2: يعني صباح الخير نوار لك والضيوف الكرام. أنا في ظني أن يعني ما يجري الآن هو يدل على واحد من اثنين، إما أن هناك انشقاق داخل إيران بمعنى أن القيادة الإيرانية لا تسيطر حقيقة على كل أعضائها في الحرس الثوري وبالتالي جاء إطلاق هذا الصواريخ، وهذا في النهاية يخدم السردية الإسرائيلية في لقاء نتنياهو مع ترامب، أو أن هذا الهجوم إن طبعا صح أنه خرج من إيران هو صادر عن مؤسسات القرار التي نعرفها المجلس الأعلى للأمن القومي إلى آخره، يعني هناك سلسلة من الهرمية والتراتبية. نعم. إذا كان ذلك فهذا يعبر في هذه الحالة عن توجه إيراني لإرسال رسالة بأن إيران لا تستمع إلى التهديدات الأمريكية ولا تأبه في اجتماع نتنياهو مع ترامب، وهي تدرك سلفا بأن الرئيس ترامب لا يشتري الرواية الإسرائيلية. الرواية الإسرائيلية نحن نعرف أن نتنياهو ذهب إلى هناك ليس في ما يسمى state visit، يعني ليست زيارة رسمية، وإنما ذهب إلى عزاء في ليندزي غرام ثم طلب لقاء مع ترامب وحصل عليه، لكن ترامب استبق هذا اللقاء وكل التصريحات الأمريكية استبقت هذا اللقاء بأن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران يحددها الرئيس وفقا للمصالح الأمريكية وليس وفقا للرؤية الإسرائيلية. فبالتالي يأتي هذا الهجوم

0: على القاعدة على الجنود الأمريكان في الأردن أو على الأردن إن شئتي في توقيت حرج إلى حد ما، وهذا إن لم يترافق بانفراجه في المحادثات العمانية الإيرانية، أنا في ظني بأنه سيعطي ترامب أو الجناح الذي يريد أن يذهب باتجاه تصعيد أكثر مع إيران يعطيه المزيد من الذخيرة.
1: نعم، أود أن أطرح السؤال الذي تحدثت عنه دكتور حسن لضيفنا من طهران، لكن قبل ذلك أود أيضا أن أسمع من السيد مايكل. يعني إيران لا تستمع إلى التهديدات ولا تأبه بزيارة نتنياهو، هكذا كان يقول لنا الدكتور حسن. سيد مايكل، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا المعطى إن صح؟
2: يسعدني أن أكون معكم والضيوف الكرام. أعتقد أن هذه الهجمات المباغتة والتي تم اعتراض فيها الصواريخ، هذا إن صح فإن هذا يعني أن إيران ليست معنية بوقف الحرب ولا بالسلام، وهم مستعدون لاستئناف القتال. علينا أن نرى أولاً ما سيصدر عن الرئيس ترامب ورئيس وزراء نتنياهو، وماذا سيكون ردود الفعل. هل سيكون هناك تصعيد كبير في الحرب، أو أن السيطرة على الأجواء واعتراض الصواريخ يبقي على هدوء ما في المنطقة؟ لكن على أي حال يبدو الإيرانيين غير معنيين بالتفاوض.
1: نعم، وهنا يأخذني الحديث للضيف من طهران الدكتور حسين. هل إيران لا تزال معنية بالتفاوض؟ لو أردت أن تجيب على سؤال السيد مايكل.
3: تحياتي لك
1: أهلا
3: وللضيوف
1: دكتور.
3: الكرام. يعني لا أدري لماذا حصر الاحتمالات بين اثنين، إما أن يكون هناك يعني انفصام داخل البنية العسكرية الإيرانية، أو جاء الموضوع بقرار. لماذا لا يكون طرف ثالث قام بذلك؟ لحد الآن لم تتبناه إيران. لحد الآن الحرس عندما كان يقوم بأي عملية يصدر بيانا. لحد الآن ليس هناك لا بيان ولا تبني، وهذا ما يطرح يعني هذه الفرضية أن هناك طرف ثالث. هل إيران مستفيدة الآن من هذا الموضوع؟ لا أتصور ذلك.
1: نعم.
3: من هنا يعني أتصور أن يبقى هذا الاحتمال أيضا ضمن إطار باقي الاحتمالات. لا أريد أن أنفي باقي الاحتمالات، لا، أقول أن هناك احتمال ثالث أيضا موجود.
1: لكن طهران أكدت بما يتعلق بموضوع المقذوفات، تتحدث وتقول منذ قليل فيما يتعلق بموضوع المقذوفات، تحدثت بأنها قالت لا صلة بين المقذوفات التي أطلقت من دول أخرى نحو أهداف داخل السعودية وبين إيران، بحسب التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري. دكتور حسن حسين.
3: صحيح، صحيح هذا الكلام. إيران نفت أي علاقة لها بالمقذوفات الذي أطلقت على السعودية، ولكن في نفس الوقت لم تتبنى موضوع استهداف قاعدة الأزرق. يعني بسهولة واضحة أنه الموضوع لحد الآن مشكوك فيه.
1: وأنت تتحدث عن طرف ثالث في بداية المداخلة، قلت لربما هناك طرف ثالث في المعادلة.
3: نعم، هذا الاحتمال يبقى واردا.
1: من هو هذا الطرف برأيكم؟
3: لا أدري، إنه لحد الآن لا أدري من هو الطرف الثالث، ولكن أنا أقول عندما نريد أن نسرد الاحتمالات، هذا الاحتمال أيضا يمكن أن يوضع إلى جانب باقي الاحتمالات.
1: وهذا يأخذني للحديث والسؤال مع دكتور حسن. أنت استمعت للضيف من طهران الدكتور حسين. دكتور حسن، هو يتحدث عن احتمالية أن يكون هناك طرف ثالث يقوم

0: لا أنفي ذلك، لكن أيضا التجربة تقول بأنه في حادث استهداف الطائرة الهليكوبتر في بحر العرب، لم تعلن إيران عن ذلك وثبت مسؤوليتها، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بالرد. ثم أن ما يقول البيان القيادة الوسطى يقول بأن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، بمعنى يعني هاي أمريكا مش دولة ضعيفة، عندها ساتلايت، عندها أجهزة تتبع، عندها كل شيء، وآخر شيء يتمنون الأمريكان هو إطلاق صواريخ إيرانية، لأنهم ما زالوا يريدون إعطاء فرصة للنافذة الدبلوماسية للتوصل إلى حل. ونحن نعرف بأن ترامب يريد في نهاية المطاف هو التوصل إلى تفاهمات وليس إلى عودة العمليات العسكرية، فبالتالي كل المؤشرات تدل على أنه هذه الضربة جاءت من إيران. هلأ إيران ربما في انقسامات داخل إيران كما تتحدث عنه الصحف، يعني هذا الهجوم يشي بأنه نعم هناك انقسام، قد يكون هناك انقسامات لها تداعيات ولها نتائج فيما يتعلق بالقرار الميداني. من يستفيد من ذلك؟ بكل تأكيد يستفيد من ذلك إسرائيل، التي تقول بأنه هذا النظام أو أن إيران لا ينفع معها إلى لغة القوة، هي لا تفهم إلى لغة القوة، وأن هناك حاجة لمزيد من الضربات العسكرية. لذلك أنا قلت في مداخلتي بأن توقيت هذا الهجوم وشكل هذا الهجوم يعطي ذخيرة إضافية للصقور في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يريدون مواصلة العمليات العسكرية برتم أعلى بكثير مما شاهدناه في السابق.
1: سيد سليمان بشارات، هناك حديث عن طرف ثالث غير معروف، وأيضا هناك احتمالات مفتوحة وأسئلة تطرح اليوم بما يتعلق بهذا المعطى الأخير. كيف تنظر إسرائيل لهذه الاعتراضات التي نتحدث عنها والتي حدثت منذ تقريبا ساعة ساعتين؟
2: نعم، تحياتي سادة النوار ولضيوفك. يعني
1: أهلا.
2: أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو وإسرائيل هي فعليا يمكن أن تستند إلى مثل هذه الأحداث لتثبت للإدارة الأمريكية أن الخطر الإيراني ما زال حاضرا، وأنه يجب أن يصار إلى عملية إنهاء هذا الخطر بشكل كامل دون أن يكون إدارة هذا الملف. وهذه ربما نقطة قوة تحسب لإسرائيل بهذا الاتجاه وفي قراءتها لهذا الملف. ولكن أيضا إسرائيل في لحظة معينة هي تقرأ بالتحديد في هذا التوقيت وبالتحديد في زيارة بنيامين نتنياهو لدونالد ترامب في ظل الانتقادات التي وجهت لشكل وطبيعة العلاقة السابقة ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وأن إسرائيل هي التي ورطت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب دون وجود ضمان لتحقيق الأهداف. أيضا إسرائيل تخشى من أن تذهب في هذه المرة أن تظهر هي الأخرى أنها هي من يجر الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من الخسارة الاستراتيجية دون أن يكون قدرة على حسم هذا الملف. لهذا السبب باعتقادي إسرائيل عندما تقرأ هذا التصعيد تقرأه من زاويتين اثنتين. الزاوية الأولى هي محاولة إيجاد الدليل والبرهان على أن كل المخاوف الإسرائيلية ما زالت حاضرة ما لم يكن هناك عملية تفكيك لبنية النظام الإيراني، وهذا الهدف الرئيسي والاستراتيجي الذي كان هو للحرب في نوفمبر، عفوا في فبراير الماضي. ومن ثم أن يذهب بنيامين نتنياهو لإقناع الإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه. ولكن الزاوية الأخرى أن بنيامين نتنياهو وإسرائيل باتت تدرك أيضا أنها لم تعد قادرة على التأثير كما كان عليه بالسابق على مجريات الحرب، بمعنى أن دونالد ترامب الآن هو قلص مساحة التأثير المباشرة لبنيامين نتنياهو، وبالتالي ستبقي إسرائيل وسيبقي بنيامين نتنياهو قراءة هذه التطورات وفقا للميزان الأمريكي أكثر منه قدرة التأثير الإسرائيلية. بمعنى آخر أن إسرائيل في هذه المرحلة ستحاول أن تشغل نفسها بالملفات الأخرى وليس الملف الإيراني بشكل مباشر. لديها الآن ملف تم تصعيده وهو ملف الضفة الغربية، الملف اللبناني، والملف قطاع غزة. هذه ملفات بالنسبة لبنيامين نتنياهو ربما يحاول أن يسجل من خلالها إنجازات مع التحضير للانتخابات الإسرائيلية المقبلة دون أن يتحمل التأثيرات أو الآثار أو الثمن السياسي دون أن يكون هناك تحقيق لنتائج فعلية فيما يتعلق بالملف الإيراني. لهذا السبب أنا باعتقادي المسألة معقدة حتى من المنظور الإسرائيلي، وهذا التعقيد ربما هو الذي يدفع إسرائيل بشكل أو بآخر أن تنأى بنفسها أيضا عن الدخول المباشر بهذا التوقيت للذهاب إلى تصعيد مباشر. إسرائيل ما زالت تعطي للولايات المتحدة الأمريكية المساحة لإدارة الملف الإيراني بهذا التوقيت، على اعتبار أن عدم القدرة على حسم هذا الملف في المرحلة الماضية يجعل إسرائيل أيضا تبقى متخوفة من طبيعة

0: شكل النتائج التي يمكن أن تصل إليها إذا ما عادت إلى التصعيد مرة أخرى. لا يوجد ضمانة إسرائيلية حقيقية، ولهذا السبب هي تريد أن تبقي الملف ضمن القراءات والتقديرات الأمريكية أكثر منه المجازفة الإسرائيلية مرة أخرى.
1: نعم، وهنا السؤال للسيد مايكل، كيف قرأت واشنطن هذه الزيارة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وفي ظل المعطيات التي يعني فيها الكثير من المؤشرات على أنها كانت متوترة في أو العلاقة كان فيها جو من التوتر في السابق، واليوم يتم الحديث عن كما قال تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأنها كانت إيجابية؟
2: أنا لن أتوقع بأنه إذا كان الأمر خالي من الإيجابية وكان سلبيا أن يقول الرئيس أنه كان سلبيا. في الحقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تبقى قوية، وإذا تراجعت فلن يقول ذلك علنا. اللقاء الرئيس مع رئيس الوزراء،
1: نعم،
2: ربما
1: مايكل سأعود لهذه النقطة تحديدا بما يتعلق بهذا الموضوع، لكن دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تقول قواتنا والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالينا لإيران. إذن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث بأن القوات الأمريكية والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالينا لإيران. أعود إليك سيد مايكل، وأيضا تعقيبا على هذه الأخبار التي تأتي من القيادة المركزية الأمريكية، والتي أيضا تقول بأن المقاتلات الأمريكية مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرق العراق. إذن هذه الأخبار العاجلة تأتينا نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية. أعود للسيد مايكل.
2: نعم، حول هذه النقطة تحديدا، هذا يعني أن وقف إطلاق النار المؤقت أو الهدنة المؤقتة قد انتهت. الإيرانيون حاولوا مهاجمة قاعدة في الأردن، ويبدو أن هناك رد على ذلك. أما فيما يتعلق بزيارة نتنياهو ولقائه مع الرئيس ترامب، الهجوم على القاعدة في الأردن ربما أدت إلى أو قد تؤدي إلى استئناف العمل العسكري. طبعا ما زلنا نبحث أيضا مسألة أخرى، وهي أن هناك نقصا في الذخائر والصواريخ الاعتراضية، لكن هذا الهجوم على الأقل قد يغير موقف الرئيس تجاه الهدنة.
1: بأي شكل سيد مايكل سيغير؟ كيف سيكون الرد في حال قررت الولايات المتحدة كما تقول إنهاء هذه الهدنة غير المعلن عنها؟ كيف سيكون الرد؟
2: أعتقد أن هذا يزيد من احتمالية الرئيس أن يمضي قدما بتهديده وبتنفيذ تهديده بشن هجوم هائل ضد إيران. وطبعا الصواريخ الاعتراضية الدفاعية قد يكون فيها مشكلة، لكن من هذا ربما لم يؤثر على نجاح المفاوضات أو المحادثات مع الزائرين.
1: نعم، وهنا ننتقل إلى ضيفنا من طهران دكتور حسين، يعني تعليقك على هذه الأخبار التي تأتي نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية.
3: يعني أولا إيران قالت أن الهجمات على السعودية لا ترتبط بإيران، ولا يمكن أن تنسب إلى إيران. الآن رد الفعل الأمريكي السعودي هو ضمن هذا الإطار. عدم تبني إيران لاستهداف قاعدة الأزرق أيضا الآن هو يعني موضوع مهم، إنه من هنا في تصوري أنه كيف يفهم الأمريكي إنه هذا الموضوع. أتصور هذا أيضا مهم الآن بعد ما حدث من استهداف لبعض الأطراف في العراق.
1: دكتور حسن، هل انتهت الهدنة المعلن عنها أو غير المعلن عنها؟
4: لا، في ظني لن تنتهي إلا إذا قامت الولايات المتحدة بالرد على إيران. يعني البيان القيادة الوسطى يقول بأن الحرس الثوري وهو يعني حدد هوية الذي أطلق هذه الصواريخ. وبالتجربة دائما بيانات القيادة الوسطى الأمريكية تكون دقيقة، على عكس بيانات الحرس الثوري اللي هي جزء من هذه البيانات تعبوي وله علاقة في السردية وله علاقة في التضليل أيضا. لا، وهذا طبعا ما يقوم فيه ترامب بالمناسبة، لكن أنا أتحدث عن القيادة الوسطى، هي بروفيشنال بمعنى مهنية، دائما ما تكون بياناتها دقيقة 100% فيما يتعلق بالأهداف، الخسائر، في كل شيء. فبالتالي عندما تحدد الهوية من أطلق هذه الصواريخ بأنه الحرس الثوري، هذا يعني أن إيران مسؤول. حتى لو لم تعترف إيران، أو حتى لو حاولت إيران أن تمارس سياسة الغموض وإهام الجميع ووضعهم في حالة إرباك، إلا أن القيادة هي عندها القدرات التقنية أن تعرف من أين بالضبط انطلقت صاروخ. وبالتالي القيادة الوسطى حددت الهوية. الآن القرار في الرد وبمعنى دفن الهدنة هو قرار سياسي يتخذ ترامب، بمعنى إذا وجه ترامب أوامره إلى القيادة الوسطى لاتخاذ عمليات عسكرية، القيادة الوسطى لديها بنك من الأهداف ولديها الجاهزية كما تقول، وبالتالي تنتهي الهدنة عمليا، الهدنة غير المعلنة، في حال قيام الولايات المتحدة بالرد. لكن إذا قرر ترامب أيضا أن يعني يبلع هذه الهجمة لإفساح المجال للنافذة الدبلوماسية، فهذا شيء آخر. يعني أنا لا أستطيع أن أتنبأ بسلوك ترامب، لأنه هو لا يمكن يعني لأي إنسان في العالم أن يتنبأ بالضبط على ماذا سيقدم خلال ساعة أو ساعتين.
1: أعود للسيد سليمان بشارات، ويعني بالعودة لهذه الزيارة وما نراه في اللحظات هذه من أخبار تأتينا نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية. أنت قلت سيد سليمان بأن نتنياهو أدرك نوعا ما بأنه اليوم لا يستطيع التأثير كما السابق إن صح التعبير، أقول ما تحدثت عنه، وإسرائيل تخشى اليوم أن تظهر من جديد بأنها هي التي تضغط. لكن لو ربطنا هذه الزيارة وما نتج عنها في الساعات التي تلت هذه الزيارة وما نراه من أخبار عاجلة الآن، هل برأيكم إسرائيل ستقف على الحياد؟ لن تقوم بأي شيء، لن تحاول يعني التأثير من جديد، أم أنها فعليا كما قلت في بداية المداخلات ستنأى عن نفسها في هذه المرحلة وس يعني تركز على ملفات أخرى؟
0: يعني أنا باعتقادي خيارات إسرائيل فيما يتعلق بالملف الإيراني والتصعيد على إيران هي باتت خيارات محدودة جدا، وهذه الخيارات ربما لا تخرج حتى عن السقف الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما ذهبنا ما بعد هذا اللقاء وهذه الزيارة لبنيامين نتنياهو مع دونالد ترامب، إذا لم تستطع إسرائيل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى حالة من التصعيد والاستهداف المباشر المكثف لإيران، هذا يعني أن دور إسرائيل الفعلي والمركزي قد انتهى في الملف الإيراني. ربما قد يكون هناك أدوار مستقبلية، أو ربما قد تكون هناك أدوار خفية وخلفية من خلال أذرع الموساد وغير ذلك والبعد الاستخباراتي، ولكن من الناحية العملية العسكرية المباشرة كما كان عليه الأمر خلال حالة المواجهة على مدار 40 يوما، هذا يعني أن إسرائيل ستتراجع وسيتراجع دورها الفعلي المباشر في هذه المواجهة. ولكن هل إسرائيل ستسلم بذلك؟ أنا باعتقادي هذا الأمر ربما لن يقرأ في هذا التوقيت، وإنما سيقرأ ما بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لأن إسرائيل إذا ما استطاعت إسرائيل أن ترتب أوراقها الداخلية وأن تبقي على حالة التركيبة اليمينية المتطرفة وعلى تلك الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في البعد الجيوسياسي والتوسع في منطقة الشرق الأوسط ومنظور إسرائيل الكبرى، هذا يعني أن إسرائيل لن تستسلم ولن تسلم بالبقاء ضمن رهينة أي اتفاق إيراني أمريكي مستقبلي. وهذا يذكرنا بالاتفاق الذي جرى في العام 2015، كيف أن بنيامين نتنياهو هو الذي أقنع دونالد ترامب في ذلك الوقت إلى عملية اجتياز وإلى الانسحاب من هذا الملف. وربما حتى بنيامين نتنياهو كما هو يفهم ويتفهم الاحتياج الأمريكي واحتياج دونالد ترامب بهذا التوقيت، أيضا ربما دونالد ترامب يتفهم احتياج إسرائيل في المستقبل للعودة مرة أخرى إلى التصعيد مع إيران. هذا من زاوية. الزاوية الثانية، وهو أنا باعتقادي أنه حتى هذه اللحظة إسرائيل هي تتعامل مع كل الملفات ضمن فقه أو ضمن منطق الأولويات، بمعنى هناك أولويات تقترب الآن بالنسبة لإسرائيل وتبتعد في ملفات أخرى. الأولويات بالنسبة لإسرائيل الملف اللبناني والملف الفلسطيني وبالتحديد بالضفة الغربية هي الأولويات والأقرب إلى انعكاس ذلك على البرامج السياسية والتركيبات السياسية الإسرائيلية. الملفات الأخرى لن تسقط من الحسابات الإسرائيلية، ولكنها ستكون بعيدة عن ملف الاهتمام المباشر لأنها لن تكون ضمن الاهتمام للشارع الإسرائيلي بهذا التوقيت. وأنا باعتقادي السياسيين الإسرائيليين يقرؤون كيف يمكن لهذه الملفات أن تخدم البرامج السياسية إذا ما لمست الاحتياج للشارع الإسرائيلي. البعد الثالث، وهو أنا باعتقادي مرتبط بمستقبل الشرق الأوسط، إسرائيل حتى هذه اللحظة ما زالت وبنيامين نتنياهو ما زال يتبنى الشرق الأوسط الجديد والدور الفاعل والمركزي لإسرائيل مستقبلا. إذا ما سلمنا بهذا المنظور الإسرائيلي، إذا إسرائيل لن تسلم هي الأخرى بأن تبقى المعادلة ضمن معادلة البقاء الإيراني في التأثير في منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك يحطم الرؤية الإسرائيلية المستقبلية الاستراتيجية. ولهذا السبب حتى وإن كان هناك خلافا وعدم توافق وتباينا في الموقف الإسرائيلي الأمريكي تجاه الملف الإيراني، ستعود مرة أخرى إسرائيل إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى المواجهة مع إيران. ولكن ربما الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى تخطي الحسابات الإسرائيلية والأمريكية الداخلية المتمثلة في حالة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وانتخابات الكنيسة في الداخل الإسرائيلي.
1: نقطة جدا مهمة بما يتعلق بموضوع يعني محاولة إسرائيل العودة لإقناع الولايات المتحدة، وتحدثت أيضا عن نقاط تتعلق بالداخل الإسرائيلي. سأعود إليك سيد بشارات، لكن الآن الدكتور حسين. دكتور حسين، هذا أول هجوم يتم الحديث عنه بعد قرار خفض التصعيد، هدنة غير معلن عنها، ويعني محاولات ومسارات لفرض دبلوماسية أو الحوار، لفرض الدبلوماسية والحوار. ماذا تحاول طهران أن تقول في حال ثبتت صحة الأخبار؟
3: يعني في تصوري أنا أستبعد ذلك الآن، يعني باعتبار أن موضوع صحيح أن وقف إطلاق النار هو من جانب واحد وليس اتفاق بين طرفين، ولكن البيان الذي صدر عن قوات مسلح خلال الأيام الأخيرة هو أن إيران في موقع الدفاع وليس الهجوم، وأن إذا لم يكن هناك اعتداء على إيران لن يكون هناك رد من قبل إيران. من هنا أحد أهم أسباب يعني التي تجعلني أنفي موضوع هذا الاستهداف هو يأتي على هذه الخلفية، باعتبار أن هذا بيان مجلس الأمن القومي الإيراني الذي قال أنه سيحفظ يعني هذه فترة التهدئة ما دامت أمريكا لم تهاجم إيران. العقيدة العسكرية الإيرانية هي في الأساس دفاعية وليست هجومية، والتأكيد عليها في هذا البيان أيضا هو يعكس هذه الحقيقة، أن إيران يعني تقوم بالرد على أفعال وهجوم أمريكي ضد إيران وليس العكس.
1: يعني مشهد معقد نوعا ما إن صح التعبير أو أن نستطيع أن نصفه. سيد مايكل، الآن في ظل كل هذه المعطيات وبالعودة إلى الزيارة التي جرت بين نتنياهو وترامب وما تحدث عنه السيد بشارات، في حال عادت إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة بما يتعلق بموضوع التصعيد، العسكري، هل ستستمع واشنطن برأيكم؟
2: نعم، هم سيستمعون إلى النصائح في اجتماعات مقربة، فهم حلفاء مقربون، لكن ليس بالضرورة بأنه سيكون التأثير الإسرائيلي هو العنصر الوحيد في قرار الرئيس، بل المصالح الأمريكية هي التي ستقرر هل العودة ستكون عن العمليات العسكرية وبأي درجة وبأي قدر. بالتأكيد المشورة الإسرائيلية مهمة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، لكن ليس العامل الوحيد.
1: نعم، هنا نعود للحديث عن مع السيد بشارات وما كنت تتحدث عنه بما يتعلق اليوم بالخيارات. في ظل شح المعلومات بما يتعلق باللقاء الذي جمع الرجلين، هل عاد نتنياهو بما كان يريده فعليا تحديدا بما يتعلق بالإنجازات للداخل الإسرائيلي إن صح التعبير؟
0: بالمدى المنظور باعتقادي نعم. بنيامين نتنياهو أراد الصورة وأراد هذا اللقاء أن يخرج نوعا ما بهذا الشكل. صحيح أنه لن يكون يعني كتلك اللقاءات التي حظيت باهتمام كبير جدا وبإطراء كبير من دونالد ترامب وبالاستقبال البروتوكولي في ذلك الوقت، ولكن أيضا بنيامين نتنياهو، وربما هذا ظهر بالتصريحات والمواقف الإعلامية المباشرة، أن بنيامين نتنياهو أراد أن يقول للشارع وللجمهور الإسرائيلي رغم الخلافات والتباينات مع دونالد ترامب ومع الإدارة الأمريكية، لكن بنيامين نتنياهو ما زال هو الشخصية القادرة على الوصول إلى البيت الأبيض، وإسماع بنيامين نتنياهو وإسماع دونالد ترامب والقيادة الأمريكية ما يمكن أن يسمع الاحتياجات إسرائيل بهذا التوقيت. وبالمناسبة إذا ما ربطنا ذلك أيضا مع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تستغني عن إسرائيل بهذا التوقيت أيضا، هذه معادلة مهمة وتدركها إسرائيل ويدركها بنيامين نتنياهو، حتى على أبسط تقدير فيما يتعلق بالطائرات، طائرات التزود بالوقود. اليوم إسرائيل هي باتت هي القاعدة العسكرية المركزية الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت تحشد وتضع غالبية قدراتها العسكرية موجودة في القواعد العسكرية الإسرائيلية. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن اختلفت في توجهاتها وأولوياتها مع إسرائيل ومع بنيامين نتنياهو، إلا أنها في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تسلم بالمعادلة المركزية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تستغني عن مكانة إسرائيل باعتبارها القاعدة العسكرية المركزية في قلب الشرق الأوسط، وهذه نقطة بالغة الأهمية. ولهذا السبب عندما قلنا أن إسرائيل وأن بنيامين نتنياهو هو الآخر لن يستسلم لكل ما يمكن أن يسمى حالة التهميش التي تجري له بهذا التوقيت، وسيبقى حاضرا ويعمل على عملية إقناع الإدارة الأمريكية بأهمية الاحتياج الأمني لإسرائيل أو فيما يتعلق بإدارة الملفات الأخرى بما فيها التصعيد مع إيران، هذا انطلاقا من تلامس الاحتياج الإسرائيلي لمعرفة ذلك وملامسة ذلك مع الاحتياج الأمريكي. لهذا السبب أنا باعتقادي الخيارات الإسرائيلية بهذه المرحلة هي تأتي ضمن مجموعة من الخيارات. الخيار الأول أن إسرائيل ستحاول أن تبعد نفسها عن دفع الثمن المباشر، ولهذا السبب إسرائيل ستعطي الولايات المتحدة الأمريكية مساحة إدارة الملف والمشاغلة للملف الإيراني، بمعنى عدم الوصول إلى اتفاق نهائي والشامل مع النظام الإيراني، وإنما
1: هل ستعطي الولايات المتحدة يعني برغبة منها أم أنها أجبرت على ذلك وتم وضع حدود للتدخلات برأيكم؟
0: هو أنا باعتقادي ليس الأمر بمسألة الإجبار، ولكن هناك قياس لشكل وطبيعة المصالح والأثمان لكل طرف من الأطراف بهذه المرحلة، بمعنى الثمن الذي سيدفع إسرائيليا والثمن الذي سيدفع أمريكيا وطبيعة الأهداف التي يمكن أن تتحقق لكل طرف من الأطراف. هذا هو الميزان والمعيار لشكل وطبيعة الخيارات الإسرائيلية والأمريكية بهذه المرحلة. ولهذا السبب أنا باعتقادي هناك نوع من إنجاز التعبير التوازن في التأثير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالتحديد فيما يتعلق بالملف الإيراني. ما تبقى من ملفات، الملف الفلسطيني والملف اللبناني والملف يعني الملفات الأخرى، واضح جدا أن إسرائيل قادرة على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بطبيعة الخيارات لكيفية التعاطي والتعامل معها.
1: نعم، والسؤال الآن يطرح نفسه في ظل هذه المعطيات. أود أن أختم بسؤال لكل ضيف معنا. الدكتور حسين، كيف نرى المشهد الآن باختصار؟
3: في تصوري أن الحرب نهايتها تفاوض، وهذا هو يعني نتيجة طبيعية لكل الحروب. و الوقف الحرب من جانب واحد من أمريكا يعني هو ضمن إطار هذا السياق. وفي تصوري أن إمكانية الوصول إلى اتفاق قائمة رغم كل يعني العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام هذا المسار.
1: سيد مايكل، في ظل هذه المعطيات،
2: أعتقد أنه عندما يتم حل مشكلة الذخائر في الولايات المتحدة من الممكن للرئيس أن يصعد الأمور عسكريا، لأنه لا يبدو أن هناك خيار آخر. الإيرانيون لن يغيروا موقفهم من دون ضغوط. هل الضغط سيكفي؟ لا أدري. على الأقل هم حالياً يخترقون هذه الهدنة المؤقتة ولا يبدون أي رغبة في التنازل. لهذا السبب الرئيس لا يحقق أي تقدم على المستوى الملف النووي. إذن شيء ما يجب أن يتغير لكسر هذا الجمود حاليا.
1: سيد سليمان بشارات، في ظل ما يتم الحديث عنه، في ظل ما تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية، في أي مشهد نحن الآن في ظل هذا المسلسل المستمر منذ شهر فبراير شباط الماضي؟
0: أنا باعتقادي يعني التصعيد لن يغادر العقلية والذهنية الإسرائيلية، ولكن يبدو أن إسرائيل تحاول أن تختار طبيعة التوقيت الذي يمكن أن تحشد فيه وتعزز فيه مسألة التصعيد، بمعنى كيفية إدارة الملفات وبالتحديد الملف الإيراني بما يمكن أن يحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب لإسرائيل. هذا الأمر ربما هو الذي تحاول إسرائيل أن تستفيد منه من حيث حالة الاختبار، ومن حيث إقناع الإدارة الأمريكية، ومن حيث مواءمة ذلك مع طبيعة الاحتياجات الإقليمية والداخلية الإسرائيلية. وبالتحديد عندما نتحدث عن الداخل الإسرائيلي هو المرتكز الأساس ونقطة التغذية الأساسية لهذا القرار الداعم أو الدافع باتجاه إمكانية البقاء على حالة التصعيد مع الملف الإيراني.
1: دكتور حسن، سنبقى في حالة تهدئة غير معلن عنها أم سنشهد حالة تصعيد بعد هذه المعطيات الأخيرة بما يتعلق بالاعتراضات في الأردن؟
4: على الأرجح أن نبقى في حالة تهدئة، لكن التصعيد أيضا ممكن في سياق محاولة كل طرف بأن يمتلك أوراق تفاوضية أو من أجل تحسين موقف التفاوضي. الطرفان توصلا إلى النتيجة مفادها بأن لا حسم عسكري، وبالتالي العودة إلى المفاوضات هو أمر حتمي. في هناك تفاهم ضمني بين أمريكا وإيران على عدم إشراك إسرائيل في هذه المواجهة، وإسرائيل ستبقى خارج هذه المواجهة على الأقل في المدى المنظور.
1: فقط سؤال أخير دكتور حسن، ستبقى في بعيدة، لكن يعني لأننا لم نتحدث فعليا عن هذه الزيارة، ستتمسك بملفات أخرى؟
4: إسرائيل ستنفرد بالملف الفلسطيني والملف اللبناني وفقا لأولويات نتنياهو، سواء أولويات السياسة الداخلية أو الأولويات الأمنية، لأن لبنان غزة موضوع أمن قومي بالنسبة لإسرائيل، إيران موضوع آخر. فبالتالي إيران تفهم هذا جيدا، لا تستهدف إسرائيل حتى لا تعود إسرائيل إلى هذه الحرب. الولايات المتحدة تبعد إسرائيل لأنها تريد أن تنفرد في الملف الإيراني حتى لا يؤثر عليه إسرائيل، بمعنى أنها تريد أن تعالج مصالحها القومية الأمريكية. فبالتالي هذا التقاسم وهذا التفاهم الضمني بين إيران والولايات المتحدة، وإن لم يتحدثا عن ذلك، لكن على أرض الميدان هو هذا ما يجري بالضبط.
1: طب سؤال أيضا أخير دكتور حسن، هل نحن أمام آخر الجولات قبل الذهاب فعلياً أو العودة إلى المسار التفاوضي والمسار الدبلوماسي الذي يتم الحديث عنه الآن، وتحديداً بما يخص المسار المتعلق بمضيق هرمز بين إيران والوسطاء تحديداً عمان؟
4: نوار، التصعيد هو أحد الأدوات، المسار التفاوضي هو أحد الأدوات، يعني بمعنى أنهم يعني لا يمكن أن نقول بأنهم يسيران عكس بعضهم البعض، يعني يمكن العودة إلى التصعيد المضبوط لكن في نفس الوقت الاستمرار في الوساطة والاستمرار في المفاوضات. نعم. إلى أن يتوصل الطرفان إلى نقطة تفاهم معينة.
1: كنوع من ورقة الضغط إن صح بالضبط التعبير. دكتور حسن البراري من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، الشكر أيضا للسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن مونتانا مايكل ملروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا الشكر موصول للدكتور حسين ريو ران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لكم. الآن إلى الزميل حسن جمول وفقرة تحليلية تناقش التصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات في الضفة الغربية والسيطرة على أحد المخيمات بها.
5: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه الفقرة التحليلية، نبحث فيها إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي توسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وكذلك إعازه للجيش بالاستعداد لاحتلالي مخيم جديد بالضفة الغربية مثل ما فعل في مخيمات أخرى سابقا. إذن على غرار ما حصل في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، يوجه كاتس تعليمات بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر. لم يحدد كاتس اسم المخيم، لكن نهج السيطرة قد يؤدي إلى موجة تهجير أخرى لآلاف الفلسطينيين كما حصل في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، إذ تم تهجير نحو 40,000 فلسطيني من سكان هذه المخيمات. تتوزع مخيمات اللاجئين على 8 محافظات بالضفة، أبرزها مخيما شعفاط وقلنديا في القدس، ويسكن فيهما قرابة 34,000 لاجئ، إضافة إلى مخيمات الفارعة وبلاطة وعسكر ومخيم رقم 1 في نابلس بمجموع لاجئين يقدر بنحو 68,000. كما تحتضن محافظة طول كرم مخيم نور شمس ومخيم طول كرم، ويتجاوز عدد سكانهما 40,000 لاجئ. كما يعيش نحو 35,000 لاجئ في مخيمات الأمعري والجلازون ودير عمار بمحافظة رام الله والبيري، بينما يعيش 13,000 لاجئ في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في محافظة أريحة. هناك أيضا مخيم جنين الذي يقع شمال الضفة الغربية، ومخيمات الدهيشة والعروب بيت جبرين وعايدة في محافظة بيت لحم، ومخيم الفوار الذي يستضيف أكثر من 12,000 لاجئ. معي هنا في الاستديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ما الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من استهداف المخيمات واحدا تلو الآخر؟ الآن كاتس وجه بتوسيع العمليات العسكرية نحو تدمير مخيم جديد على غرار ما حصل في مخيمات أخرى في الضفة.
6: الإجابة هي بإعادة هندسة الجغرافيا الأمنية والسياسية الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل الانشغال الدولي في موضوع الإقليم في الحرب الأمريكية الإيرانية، وأيضا في ضوء الانتخابات الإسرائيلية، كون أن هذه المادة تعتبر الموضوع يعتبر مادة دسمة بالنسبة إلى الانتخابات الإسرائيلية. المقصود في إعادة هندسة الجغرافيا أن إسرائيل تريد أن تنتقل من موضوع الاقتحامات للمخيمات والمدن الفلسطينية إلى السيطرة الدائمة، تهجير المخيمات، تحديدا المخيمات، لما يمثل المخيم بالنسبة إلى الفلسطينيين، يمثل نعم. حق العودة واللجوء. فتريد أن تنهي استراتيجيا، بالإجابة على نقطة بالاستراتيجية، أن تنهي استراتيجيا موضوع حق العودة بعدما استهدفت الأونروا أكبر مؤسسة خادمة لموضوع اللاجئين، والآن تستهدف اللاجئين أنفسهم في هذه المخيمات.
5: لكن هؤلاء اللاجئون سيبقون في الضفة الغربية حتى لو تم تدمير المخيم أو أي مخيم، لأنه لا إمكانية لهم للخروج من الضفة أصلا.
6: نعم، وهنا يأتي الجانب الآخر من الموضوع، هو الجانب الأمني. المخيمات الفلسطينية تاريخيا لعبت دور حيوي ومهم وقائد في النضال الوطني الفلسطيني، وأيضا استمر هذا حتى يومنا هذا، حتى يعني في موضوع الإبادة الجماعية في غزة، كان مخيم جنين ومخيم نور شمس من قادوا التمرد والثورة ضد السلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموضوع. فلذلك هنا يأتي من خلال تشتيت وتوزيعهم من هذه المخيمات، ترى إسرائيل والبقاء المستمر فيها، ترى أنها بإمكانها أن تضرب هذه البؤرة الثورية في المجتمع الفلسطيني وتفتيتهم بداخل المجتمع، فتنهي الجانب الأمني، وأيضا لا يكون وجود وعنوان للعودة للجوء في عنوان في مكان واحد بتجمع واحد، وإنما تذويبهم في داخل المجتمع الفلسطيني.
5: ولكن يعني حتى في هذه النقطة، يعني مع التضييق الجغرافي على الفلسطينيين داخل الضفة من خلال المستوطنات، من خلال اقتحامات المخيمات وتدمير المخيمات، هي عمليا تجمعهم ولو في بقعة جغرافية صغيرة.
6: هنا تأتي حسن قضية حسم الصراع، رؤية حسم الصراع التي يقودها أو طرحها سموتريتش، وهي باختصار أن يكون هناك إنهاء للوجود الفلسطيني من خلال الاستيطان المكثف وتهجير، استيطان مكثف إسرائيلي وتهجير فلسطين إلى خارج الضفة الغربية.
5: هنا النقطة المركزية.
6: نعم، فتهجيرهم من المخيم هي الخطوة الأولى في مسلسل التهجير التي تريد رؤية حسم الصراع عند سموتريتش أن توصل لها. فهم عندما ينتقلوا إلى المدن الفلسطينية، هو لن يكون هناك آمن لكل الفلسطينيين.
5: نعم.
6: والذهاب باتجاه تهجيرهم إلى الخارج الفلسطيني وتذويب من يبقى.
5: فباللافت هنا دكتور إبراهيم، أنه الجانب الإسرائيلي كاتس تحديدا لم يحدد أي مخيم، يعني الهدف هو تدمير مخيم.
6: نعم، وهنا تأتي كما ذكرنا الجانب الرسالي الانتخابي الإسرائيلية، المهم أي مخيم، لأنه أيضا في إلها انتخابات إسرائيلية وفي دواعي انتخابية، لأنه في الانتخابات الإسرائيلية يتحول الدم الفلسطيني والتهجير الفلسطيني هو مادة مفيدة ودسمة بالنسبة إلى المرشحين للانتخابات الإسرائيلية، من يستطيع أن يكون
5: تحديدا المتطرفين والمتشددين
6: مثل كاتس ونتنياهو وسموتريتش وبن غفير وكل هاي الأسماء، إنه يعني يريدوا أن يظهروا بمظهر القاتل القاسي المهجر وإلى آخره، وأنهم هم من يستطيع أن يجلبوا الأمن في هذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، أيضا حتى يرسل رسالة أمنية بالنسبة إلى
5: هذا ككل. ما تقوم به أو تخطط له إسرائيل، ماذا عن الجانب الآخر؟ يعني من يضمن أن هذا المخطط يمكن أن يصل إلى نهاياته ولا تكون هناك انتفاضة جديدة مثلا في الضفة الغربية، أو حركة اعتراض كبرى قد تكون أيضا عسكرية في وقت من الأوقات؟
6: نعم، حسب محادثاتنا مع الداخل الفلسطيني، يعني يتكرر دائما أن الأوضاع السياسية والمعيشية للمواطنين في الضفة الغربية لم تصل إلى هذه الدرجة من السوء منذ على الأقل توقيع اتفاق أوسلو 1993. هذه هي الأسوأ بكل المستويات، وتحديدا ليس فقط قطع الرواتب والجوانب المالية والمضايقات، ولكن الهجوم المتكرر من المستوطنين على المناطق الفلسطينية، حيث أحصت الأمم المتحدة بخلال 2025 أن هناك حوالي 1900 هجوم حدثوا على قرى وتجمعات فلسطينية على غرار ما حدث في قرية تل قبل أيام بهذا الموضوع. فالمستوطنين أصبحوا استباحوا الضفة الغربية بكل المستويات من أجل أن يكون هناك تضييق على المعيشة والتهجير. هذا يعيدنا إلى سؤالك، نعم قد يدفع باتجاه انتفاضة فلسطينية لأن الوضع أصبح لا يطاق، والرد ممكن أن يكون برد شعبية كما حدث على غرار الانتفاضة الأولى عندما كان هناك الرد الشعبي. للأسف الموقف الضعيف الفلسطيني من ناحية موازين القوى هذا لا يساعد، ولكن بنهاية المطاف باعتقادي أن هناك شيء كبير يحدث. وأيضا حتى يجب أن نذكر الرسالة التي وقع عليها 600 من الأمنيين الإسرائيليين ووجهوها إلى ترامب من أجل التدخل، وموشي يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يصف ما حدث في قرية تل إرهاب يهودي. هذا لم يصدر قبل ذلك عن وزير دفاع سابق مثل موشي يعلون، وهو ما يشير إلى خطورة الأوضاع وقساوتها على المواطن الفلسطيني وإمكانية أن يكون هناك رد شعبي فلسطيني حتى ممكن أن يكون بدون قيادي كما حدث على غرار.
5: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات على كل هذه التوضيحات والتحليلات، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، وأكدت أن جميع الصواريخ تم اعتراضها. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. التلفزيون الإيراني من جهته قال إنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن. من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد مواليين لإيران هاجموا القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية، وأضافت أن المقاتلات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة متعددة شرق العراق. هذا وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات كانت رداً على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري خلال الساعات الماضية. وقالت أيضاً أن الهجمات غير المبررة على قواتها لم تنجح. بدورها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات المتواجدة بالعراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية بالسعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. هذا وقال مصدر أمني عراقي للجزيرة إنه تم استهداف معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي البلاد. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. سياسيا، قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وشهد توافقا على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى من خلاله تبادل الرؤى بشأن المفاوضات والدفع نحو تفاهمات عملية، كذلك مناقشة سبل تكثيف التنسيق إزاء حرية الملاحة في مضيق هرمز. في تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية. نقف على آخر المستجدات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة

0: محمد الأحمد. محمد، آخر التطورات، آخر التصريحات وآخر ما تم الإعلان عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية لهذه الساعة.
1: نعم، لو بدأت بأحدث المعطيات في الواقع، في تصعيد جديد القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قبل قليل فقط عن في بيان في الواقع أن قواتها بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية نفذت ضربات دقيقة في شرق العراق اليوم الاثنين 28 يوليو، وهي ضربات بحسب سيتكوم استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة لجماعات وصفتها بالإرهابية الموالية لإيران، حيث قالت سنتكوم إن الحرس الثوري الإيراني وجهها لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وأيضا منشآت الطاقة السعودية. أوضحت القيادة كذلك أن هذه الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري خلال الساعات 72 الماضية، حيث أكدت أن جميع تلك الهجمات التي وصفتها بغير المبرر على القوات الأمريكية باءت بالفشل. كما أضافت أيضا أن الميليشيات الموالية لإيران نفذت أكثر من 600 محاولة هجوم ضد مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق بين فبراير وأبريل من العام الجاري، محذرة الحرس الثوري ووكلاءه من أن استمرار هذه الهجمات سيستدعي ردا عسكريا أمريكيا إضافيا. في هذا السياق أيضا CNN نقلت عن مسؤول أمريكي بأن السعودية أبلغت عن هجمات من مجموعات مدعومة من إيران في العراق منذ عطلة نهاية الأسبوع على الأقل، حيث أضاف هذا المسؤول أن هذه الضربات المشتركة هي إشارة إلى أن تلك الهجمات لن تمر من دون رد. يأتي ذلك في الواقع أيضا تزامنا مع إعلان سبق هذا التطور للقيادة المركزية الأمريكية أشارت فيه لاعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث أكدت أن جميع الصواريخ دمرت بنجاح في أول اختبار ميداني في الحقيقة منذ تعليق واشنطن عملياتها العسكرية على إيران. سنتكوم لم تكشف عن الموقع المستهدف، وأشارت في نفس الوقت أن القوات الأمريكية لا تزال في أعلى درجات الجاهزية، غير أن موقع أكسيوس في هذا السياق نقل عن مسؤول أمريكي بأن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، فيما نقلت أيضا CNN بدورها عن مسؤول أمريكي بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن إيران أطلقت حوالي 4 صواريخ باليستية في هذا الهجوم. الرئيس دونالد ترامب كان قد حذر سابقا من أن أي استهداف للقوات الأمريكية أو سقوط قتلى في صفوفها سيقابل برد عسكري سريع وحازم. بالتالي هذا الهجوم على الأردن من قبل إيران وفق ما تؤكده سنتكوم قد يدفع الرئيس ترامب بحسب المراقبين إلى احتمال إعادة النظر في قراره تعليق الضربات على إيران، والذي جاء بهدف إفساح المجال للمسار الدبلوماسي كي يأخذ مجراه، وأيضا للرد المحتمل على هذا الهجوم. نوار.
0: نعم محمد، وبطبيعة الحال يعني بالعودة إلى هذه الانقسامات التي تحدثنا عنها في الساعة الماضية محمد، وعودة التصريحات وما يتم الحديث عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية، أي ردود فعل حول هذا المشهد الذي لا أدري إذا كنا نستطيع أن نقول بأنها عودة للمشهد التصعيدي؟
1: نعم، وفق ما يتم تداوله في التقارير الإخبارية التي تغطي هذا التصعيد، فإن التقديرات تشير إلى أنه في حال تأكد ضلوع إيران في هذا الهجوم على الأردن بالتحديد، وهو ما تؤكده القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى أن هذه الهجمات انطلقت من إيران، فإن ذلك بحسب المراقبين قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد بشكل فوري، خاصة أننا نتذكر بأن هجوم الأردن الذي وقع في 17 من هذا الشهر والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين أدى بدوره إلى رد فعل أمريكي عنيف استمر ل13 يوما من الضربات المتواصلة على مواقع إيرانية، قبل أن يقرر الرئيس دونالد ترامب وقف هذه الهجمات بشكل مؤقت بعدما أشار إلى أن دول منخرطة في الوساطة طلبت منه منح الدبلوماسية.

0: دبلوماسية فرصة، وبأن هناك نوع من التقدم في هذه المفاوضات، لكن هذا المشهد وهذا التصعيد من جانب إيران قد يقرأ على أنه استفزاز واختبار لصبر الرئيس دونالد ترامب، الذي كان أشار منذ يوم أمس إلى وجود محادثات وصفها بالعميقة والودية مع إيران، لكنه في نفس الوقت لوح بأن نافذة الدبلوماسية قصيرة، وبأنها إذا لم تفضي إلى نتائج سريعة فإنه قد يقرر الانتقال إلى مرحلة أكثر تصعيدا من الضربات على إيران بهدف دفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات وتلبية المطالب الأمريكية، وفي مقدمتها في هذه المرحلة فتح مضيق هرمز بدون قيد أو شرط نوار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. الآن نقف معكم من جديد حول هذه المعطيات وهذه الأخبار التي تأتي نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية. نرحب بضيوفنا الكرام من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من عمان الدكتور حسين البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكم جميعا. لربما السؤال الآن للدكتور حسين وسط هذه المعطيات الجديدة دكتور حسين وما يتم الحديث عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية، لو عدنا لتصريحات سابقة ولو تذكرنا ما حدث في كما قال الزميل محمد في السابع من هذا الشهر عند استهداف والقاعدة الأمريكية كما تتحدث طهران، وما جرى بعد هذه الحادثة وعمليات التصعيد التي شهدناها من بعدها، ألا تخشى إيران اليوم العودة إلى هذا المربع التصعيدي في ظل ظروف صعبة طهران تحدثت عنها بما يتعلق يعني الموضوع الاقتصادي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك
1: والضيوف
2: الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا العقيدة العسكرية في إيران هي عقيدة دفاعية بالمناسبة، و إيران عندما أعلنت أو أعلن الرئيس ترامب أنه سيوقف الهجوم على إيران من طرف واحد، إيران أعلنت أنها لن تقوم بأي عمل عسكري ضمن بيان رسمي، أنه لأن العقيدة الدفاعية الإيرانية العقيدة العسكرية الإيرانية هي دفاعية. من هنا أنا لازلت أشكك أنه صحيح أن المعطيات التي تطرحها سنتكوم أنه أكثر تأكيداً حول الحرس وإيران، ولكن أنا لازلت أشكك بهذا الموضوع، لأن الآن قد لا يكون هناك أي مصلحة لإيران في يعني توجيه الصواريخ إلى قاعدة ما في الأردن، يعني كما أنه يقال. وفي تصوري أن يعني هذا الموضوع لا زال بالنسبة إلي يمثل لغزا، يعني من الذي قام بإطلاق الصواريخ بالتحديد في إيران؟ هناك دولة منضبطة والعسكر، أنا يعني أرفض هذا الموضوع أن يكون هناك انفلات بأن مجموعة ما قامت بهذا الموضوع.
1: لا أنت دكتور حسين في الساعة السابقة شككت أصلا بأن تكون إيران هي التي قامت ب يعني الاستهدافات في الساعة السابقة.
2: صحيح. نعم، ولا زلت أقول ذلك، يعني أن نتصور أن جزءا ما من القوات المسلحة يقوم بما يحلو له، يعني هذا بعيد جدا. في إيران هناك انضباط كبير في القوات المسلحة في إيران، ولا أتصور أن هناك قرار ما في كسر يعني وقف اطلاق النار الأحادي الأمريكي والعودة إلى الحرب. قد يكون من الطرف الآخر بهذا الشكل، ولكن استبعد أن يكون من طرف إيران.
1: انضم إلينا الآن من واشنطن السيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، أهلا وسهلا بك. أتابع

0: معك سيد ماركو وما كنت أتحدث عنه أنا والدكتور حسين، ماذا لو كان هناك طرف ثالث كما يقول دكتور حسين ريوران؟
1: أولا تحياتي للسادة
0: أهلا.
1: المشاهدين والسادة الضيوف. دعنا نتحدث، يعني من الممكن التشكيك بما يحدث الآن بأن الطرف الإيراني ليس لديه النية وليس لديه الإرادة فيما يحدث، ولكن في اعتقادي هناك ظواهر حقيقية تجعل منا أن نقول بأن بالفعل من الممكن أن يكون النظام الإيراني هو من وراء ما يحدث الآن. ماذا أقول عن هذه الظواهر؟ أتحدث عن أصلا كان بعد إطلاق مسيرات ومسيرات شاهد، وهي مسيرات إيرانية، كان يتم مسيرات إطلاق هذه المسيرات على السفن التجارية المدنية في مضيق هرمز، كان يتم نفي ذلك ويقول الحرس الثوري نحن من لم نطلق هذه المسيرات على السفن. نتحدث عن التصريح الكبير وهو التصريح على الرئيس الإيراني عندما اعتذر للدول الخليجية باستهداف بعض المنشآت البنى التحتية، ثم بعدها بأقل من 6 ساعات الحرس الثوري الإيراني أيضا هو من أطلق هذه الصواريخ والمسيرات واستهدف نفس الأماكن التي اعتذر بها الرئيس الإيراني. أنا أتحدث عن وزير الخارجية عباس عراجي على سبيل المثال عندما أصدر هذه التويتة الشهيرة عندما فتح المضيق وربط فتح المضيق بما يحدث في لبنان والتهدئة في لبنان، ثم بعدها بأقل من ساعات حدث وتم غلق المضيق وتم ربط ذلك بما يحدث الآن في لبنان أيضا. فإذا هناك الكثير من الانقسام والتشرذم في المستوى السياسي والعسكري، ليس نتحدث عن يعني عن مشاعر او عن تحليل، نتحدث عن ظواهر حدث بالفعل. فباعتقادي هذا يعطي لنا الرسائل بان النظام الايراني بالفعل هو يقوم بهذه الضربات، ولكن يكون يا اما ينفي لاسباب سياسيه تجعل منه ان يتنصل من مسؤولياته، ام بالفعل هناك فصيل لا يريد الوصول الى اتمام المفاوضات، لانه ما هو البديل الاخر؟ يعني من هو الطرف الثالث الذي يقوم باستهداف هذه القواعد العسكريه او على سبيل المثال ما حدث الان وما حدث او ما يحدث في المضيق؟ وإن كان لدى إيران معلومات استخباراتية فبكل تأكيد من مصلحة إيران أن تنفي التهمة عنها وتقدم هذه المعلومات، إما تنشرها من خلال بيان من حرس ثوري الإيراني، أو على الأقل النظام الإيراني يعرف جيدا كيف يخاطب الجمهور وكيف يستخدم هذه الأخبار للدفاع عن مصالحه. فإذا عدم استخدام النظام الإيراني أو عدم نشره لمعلومات الاستخباراتية التي يقول هو ليس لديه أي معلومات، فاعتقادي يعني يدعم نظريات بأن النظام الإيراني هو من يقوم بذلك، وخاصة بعد هذه الحوادث التي حدثت بالفعل لا يمكن لأحد أن ينكرها. هذا معناه بأن النظام الإيراني من الممكن أن يكون وراء هذه الضربات، ولكن يحاول أن يناور سياسيا. ولكن بكل تأكيد إن كان لديه أي معلومات اللي كان يبرزها أمام المجتمع الدولي بكل تأكيد.
0: أعود للسيد حسين، أنت استمعت لما قاله السيد ماركو، سأترك لك فرصة التعليق على ما تساءل هذا السؤال الذي طرحه السيد ماركو مسعد من واشنطن. لماذا لم تقم طهران برأيكم بنشر المعلومات حتى الآن؟ طبعا
2: يعني شوفي، هناك كان استهداف في السعودية، وإيران نفت أن تكون لها أي علاقة بالموضوع، وكان هناك استهداف أمريكي سعودي لأماكن في العراق. يعني واضح أن يعني أمريكا أخذت بالنفي الإيراني وقامت أنه باستهداف العراق. أنه هنا يعني هذا في تصوري هو يكشف أنه إيران لو أرادت أن يعني تتبنى لكانت تبنت أنه الموضوع، ولكن أنا لازلت في تصوري أن لماذا هذا التصور لا يمكن أن يكون شخص ثالث؟ لماذا لا يكون شخص أو طرف من العراق مثلا افتراضا أنه قام بذلك؟ أنه صحيح السنتكوم تؤكد، ولكن في تصوري لحد الآن عدم التبني من قبل إيران يطرح أسئلة كثيرة في هذا الإطار.
0: وهذا يأخذني للسؤال لدكتور حسن البراري. يعني إيران لم تعطي أي معلومات حتى هذه اللحظة، في ذات الوقت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن اعتراضات في الأردن، هناك معلومات شحيحة إن صح التعبير. ماذا نفهم دكتور حسن؟
3: السؤال نوار هو يعني لماذا تنفي إيران مسؤوليتها عن استهداف السعودية، ولا تنفي تقرير أو بيان السنتكوم وهو بيان يستند إلى أجهزة تتبع وتعرف بالضبط من أين انطلقت هذه الصواريخ؟ أنا في ظني أن القيادة الإيرانية الآن في حالة ارتباك، وربما هذا يرجح النظرية.

0: بحاجة إلى قرار. ربما هناك في مشاكل عند إيران فيما يتعلق بالقرارات، والتاريخ تاريخ الحرب يعني يشي. وربما ذكر ماركو مسعد أشياء كنت أنا أفكر فيها، اعتذار مسعود بزشكيان، الإعلان عن فتح مضيق هرمز، ثم الحرس الثوري يقول أنا من يقرر ميدانيا متى تنتهي الحرب أو لا تنتهي. هناك انقسامات إيرانية واضحة تماما لا يمكن نفيها، وهناك أناس، الحديث عن أناس معتقلين داخل إيران أيضا. يعني السيد حسين، وأنا أحترمه جدا على المستوى الشخصي وما يقول، لكن أيضا كل المحللين الإيرانيين يتحدثون بنفس اللغة. هذا يدل على أنه ما في معلومات، ما في شفافية عند الجانب الإيراني. وأنا لا ألوم المحلل الإيراني عندما يتحدث بهذا الشكل، لأنه تنقص المعلومات كما تنقصني أنا أيضا. أنا لا أستطيع أن أدعي بأنني أعلم ما يجري في إيران، لكن المؤشرات تشير أن القيادة الإيرانية الآن في حالة ارتباك.
1: دكتور عادل شديد، كيف ستستفيد إيران من إسرائيل عفوا من هذه المعطيات الأخيرة برأيكم؟
2: تحياتي لك أستاذ نوار ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الأعزاء. بالتأكيد مصلحة إسرائيل باتجاه أي تصعيد بالمنطقة. بالوضع الطبيعي العقيدة الإسرائيلية مبنية على إضعاف المنطقة برمتها من خلال مسألتين: الأولى إدخالها في مواجهات داخلية لا تبقي ولا تذر، والأهم من ذلك إبقاء الولايات المتحدة بمواجهة مع أعداء إسرائيل بالمنطقة لتوريط الولايات المتحدة أكثر، لاستمرارية المواجهة ولزيادة حاجة الولايات المتحدة لإسرائيل وغير ذلك، تراجع الدور الوظيفي لإسرائيل. وخاصة أن هنالك مصلحة عضوية للمنظومة الإسرائيلية، بنية إسرائيل الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو وشركائه، تلتقي بشكل واضح مع استمرار هذا التصعيد، لا بل زيادته للكثير من الأسباب. ولاحظ أنه رؤية إسرائيل اتجاه إيران أنه لا يمكن التعامل معها سوى بالقوة العسكرية، وأي مسار دبلوماسي بغض النظر عن بنوده وتفاصيله يصب في مصلحة إيران تحديداً من خلال إعطائها شرعية لهذا النفوذ وهذا الدور بالمنطقة، والذي لم يكن قبل الحرب. قبل الحرب كان هنالك شبه انسجاما أمريكيا غربيا إسرائيليا على ضرورة إخراج وإقصاء إيران. الآن بعد الحرب أن يتم إقرار أن يكون لإيران دور، أو على الأقل بالمسار الدبلوماسي، هذا يفهم باتجاهين: اعترافا أمريكيا إسرائيليا بعدم القدرة على حسم المواجهة مع إيران باللغة العسكرية، ويفهم في إسرائيل أنه هذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على حلفاء وشركاء إيران بالمنطقة والذين يسمون.
1: سأعود إليك سيد عادل شديد، عذرني على هذه المقاطعة، لكن انضم إلينا الآن من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. سامر، في ظل ما يتم الحديث عنه من مصدر أمني يقول للجزيرة بأن هناك استهداف لمعسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبية العراق، ماذا نعرف عن هذا الاستهداف سامر؟
3: نعم نوار، بداية دوت عدة انفجارات في محافظات جنوب العراق، تحديدا محافظة البصرة ومحافظة واسط. محافظة البصرة تعرضت لاستهداف مقر لواء تابع للحشد الشعبي، تم استهدافه بطائرات عسكرية بحسب مصادر أمنية. هذا الاستهداف نتج عنه انفجارات داخل مخازن العتاد والأسلحة الموجودة داخل مقر اللواء، وبحسب المصادر الأمنية هناك في البصرة تتحدث عن إصابتين لعنصرين من الحشد الشعبي كانا يتواجدان هناك داخل مقر اللواء. أيضا في محافظة واسط تحديدا في مدينة الصويرة هناك معسكر تابع لأحد الفصائل المسلحة وهو معسكر الفتح المبين، تعرض لاستهداف بطيران أيضا، لكن لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية كون هذا المعسكر خالي من الأعتداء والأسلحة ومخازنها، إضافة إلى أنه لا يوجد فيه أي عناصر عسكرية داخل هذا المعسكر. بالتالي نتحدث عن هجومين تم تأكيدهما من خلال المصادر الأمنية، لكن أيضا هناك بعض المصادر تتحدث عن وجود انفجارات في محافظات أخرى. جاري التعامل مع هذه الأخبار، ربما في الساعات القادمة سيكون هناك بيان رسمي حكومي حول هذه الانفجارات والاستهدافات، لكن وزارة الدفاع السعودية أيضا

0: أعلنت قبل قليل عن استهداف الفصائل المسلحة والميليشيات المرتبطة بإيران بحسب البيان، وذلك ردا على استهداف بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المنشآت النفطية السعودية. ربما هذا حتى الآن ما يوجد لدينا من معلومات مؤكدة، هناك هجوم في البصرة وهجوم في واسط، لكن أيضا جاري التحقق من بعض الهجمات التي تكون قد طالت بعض المعسكرات التابعة للفصائل المسلحة في محافظات أخرى، لكن أيضا هناك بيان حكومي ربما سيصدر خلال الدقائق أو الساعات القادمة يتحدث فيه عن عدد الإصابات والخسائر البشرية والمادية في صفوف المعسكرات، في صفوف العناصر العسكرية الموجودة في هذه المعسكرات.
1: سامر، نحن نتحدث إذن بحسب ما قلت لي بأن هناك هجومين، نتحدث عن محافظة البصرة وأيضا واسط وتحديدا مدينة الصويرة ومعسكر الفتح المبين. سامر، فقط للتوضيح، معسكر الفتح المبين لم يسفر عنه عن هذا الاستهداف أي خسائر مادية أو بشرية، لم يكن موجود أي أحد، يعني هل هذا ما كنت تريد أن تقول له؟ هو معسكر خالي من الأشخاص والمعدات؟
0: فعلا نوار، في محافظة البصرة تحديدا في مدينة الدير تم استهداف لواء تابع للحشد الشعبي أو معسكر تابع للواء للحشد الشعبي، أسفر عن إصابة عنصرين من الحشد الشعبي كان يتواجدان هناك في هذا المعسكر، وعدة انفجارات في مخازن العتاد الموجودة داخل مقر اللواء. لكن في محافظة واسط تحديدا في مدينة الصويرة كان هناك معسكر يسمى بمعسكر الفتح المبين، وهو معسكر خالي من العناصر العسكرية أو حتى من مخازن الأعتدة والأسلحة، بالتالي لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية بحسب المصادر الأمنية. لكن دائما نتحدث، هناك بيان حكومي ربما سيصدر في الدقائق القادمة لتبيان هذه الانفجارات والاستهدافات، إن كانت فقط في محافظة واسط والبصرة أم جرت في محافظات أخرى.
1: لربما الوقت مبكر للحديث سامر عن أي ردود فعل من قبل بغداد بما يتعلق بهذه الاستهدافات الأخيرة.
0: نوار، ربما لن يكون رد فعل سوى بيانات تلقيها الحكومة عادة في هكذا استهدافات، ربما تستنكر الحكومة وتطالب بتوضيح من الجانب السعودي كما جرت العادة في أي استهداف يطال معسكرات الحشد الشعبي أو يطال معسكرات الفصائل. عادة ما تخرج الحكومة ببيان يتحدث عن هذه الاستهدافات ويتحدث أيضا عن شجبه واستنكاره لأي استهداف يطال أي معسكرات، إن كانت معسكرات تابعة للحشد الشعبي أو حتى الفصائل أو ما حدث في الحرب المستمرة قبل نحو 6 أشهر من الآن، حيث استهدف معسكرات تابعة للجيش العراقي وكذلك معسكرات للحشد الشعبي. عادة ما تتحدث الحكومة عن أن هذه الاستهدافات هي خرق للسيادة العراقية، بالتالي سيكون هناك بيان ربما بعد دقائق من الآن من الحكومة العراقية لتبيان هذه الانفجارات وأيضا التأكيد على الخسائر البشرية والمادية إن وجدت طبعا في هذه الاستهدافات. لكن ربما الأوضح حتى الساعة هو بيان وزارة الدفاع السعودية التي تحدثت عن أن ما حدث اليوم من استهدافات هو رد فعل على ما قامت به الميليشيات المرتبطة بإيران بحسب البيان.
1: سنكون معك أكيد سامر في مواكبة لآخر المستجدات. شكرا لك سامر الكبيسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بغداد. مشاهدينا، فقط للتأكيد ما تم الحديث عنه، إذن هناك يعني تم استهداف منطقتين في العراق بحسب ما تحدث عنه مراسل الجزيرة. الاستهداف الأول في محافظة البصرة، استهداف لواء للحشد الشعبي كما قال مراسل الجزيرة. الاستهداف كان بطائرات عسكرية وانفجار داخل مقر اللواء، لواء تابع للحشد الشعبي. الاستهداف الثاني كان في واسط، في محافظة واسط وتحديدا في مدينة الصويرة، لكن المعلومات الأولية كما يقول مراسل الجزيرة سامر الكبيسي بأن هذا المكان تحديدا في مدينة الصويرة كان خال من العناصر العسكرية. زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي تتزامن مع تباينات عديدة بين الجانبين في أكثر من ملف في المنطقة. سنعود قبل أن نذهب لهذا التقرير، سنعود لضيوفنا إذن من واشنطن سيد ماركو مسعد، وأيضا من الخليل السيد عادل شديد، ومن عمان الدكتور حسن البراري، ومن طهران الدكتور حسين ريوران. في ظل أهلا بكم من جديد طبعا ضيوفنا الكرام، في ظل هذه المعطيات الجديدة التي تأتي من العراق وهذين الاستهدافين في محافظة البصرة ومحافظة واسط، دكتور حسن، كيف نقرأ هذه المعطيات خاصة بأن الاستهداف في محافظة البصرة طال أحد مقار الحشد الشعبي؟
2: يعني واضح نوار بأنه المملكة العربية السعودية الآن انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، بمعنى أنها لن تسكت على هذه الاعتداءات من قبل الميليشيات الشيعية أو الحشد الشعبي المرتبطة ارتباطا عضويا بإيران. فبالتالي السعودية التي كانت تكتفي فقط باعتراض المسيرات والصواريخ الآن تنتقل وبتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجمات مشتركة على مقر هذا الحشد. أنا بتقديري هذا تطور كبير جدا، ويشي بأنه ربما دول الخليج بدأت تفكر فعليا بأنها لن تكتفي بالدفاع في حال تم الهجوم على منشآتها الحيوية. أنا لا أتحدث عن استهداف القواعد الأمريكية أو الجنود الأمريكان في هذه المنطقة، أنا أتحدث عن استهداف لميليشيات الحشد الشعبي لمنشآت حيوية.
1: نعم، وهنا فقط تعقيبا على هذه النقطة التي تحدثت عنها دكتور حسن، وزارة الدفاع السعودية تعقيبا على ما قلته قالت بأنها القيادة بالتنسيق طبعا مع القيادة المركزية الأمريكية بأنها نفذت ضربات ضد أهداف تابعة للميليشيات المتواجدة بالعراق، علمنا للتو بأنه للحشد الشعبي، ولكنها أكدت، وهنا النقطة المهمة، أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. دكتور حسن.
2: نعم نوار، هذا هو التغير في الموقف السعودي، بأنه يريد أن يضع ما يسمى البرايس تاج، بمعنى هناك كلفة لما تقوم به هذه الميليشيات، وأن لأنه في البداية كانت ترسل هذه المسيرات تعترض السعودية ولا شيء يحدث في العراق، ولا يوجد أيضا حكومة مركزية تسيطر على هذه الميليشيات التي ترتبط ارتباطا عضويا مع إيران وتعتبر أحد الأذرع الإيرانية في هذه المنطقة. فبالتالي السعودية تريد أن تقول للحكومة العراقية وللشعب العراقي وللميليشيات الشيعية هناك الحشد الشعبي، نعم، أن هناك كلفة يمكن لهم ترسلوا مسيرات، لكن
1: أعذرني دكتور حسن، أعذرني على المقاطعة، عفوا، الخارجية السعودية في هذا الخبر العاجل، مشاهدين الظاهر على شاشتنا، الخارجية السعودية، النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد. إذن الخارجية السعودية تقول بأن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد. كيف نستطيع، لا، هناك يوجد عاجل آخر، سأعود إلى السيد الدكتور حسين، لكن الحرس الثوري الإيراني يتحدث ويقول استهدفنا القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. إذن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف للقاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. هذا يأخذني للدكتور حسين ريوران، والذي كنت تقول منذ ساعة وحتى في بداية هذه الساعة أنه لربما هناك طرف آخر أو طرف ثالث. الآن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف للقاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن، تعليقك؟
3: يعني الآن أنه خلال هذا البيان تتوضح الأمور، لحد الآن لم يكن هناك تبني، الآن هناك تبني واضح لموضوع، ما هي الظروف الموضوعية التي دفعت إلى ذلك لا أدري، لأنني لم أرى البيان لحد الآن، ولكن يعني انتهى الموضوع أنه هناك تبني بضرب هذه القاعدة من قبل الحرس الثوري.
1: سيد مسعد، لا أدري إذا كنت لازلت معنا. نعم سيد ماركو مسعد، يعني في ظل ما يتم الحديث عنه وهذا التأكيد الذي يأتي الآن من قبل الحرس الثوري الإيراني في هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، سيد ماركو، الرئيس الأمريكي تحدث وقال وأنه في حال أي استهداف للمصالح الأمريكية سيكون الرد عنيف جدا، ونحن رأينا رد منذ أسبوعين تزامن، يعني جاء بعد حادثة مقتل الجنود الأمريكيين. اليوم في ظل هذه المعطيات الجديدة، ماذا نفهم وهل نتوقع إن صح التعبير أن يكون هناك رد أمريكي؟
4: من الواضح ان ما يحدث الان ان الطرف الثالث هو الحرس الثوري الايراني، يعني حتى لو كان هناك محاولات للتوسط من خلال الوسطاء، وحتى لو كان هناك اخبار متداوله من ان يعني ايران تتوافق او تتباحث مع سلطنه عمان حول المضيق، واضح ان طرف ثالث هو الحرس الثوري الذي يريد ان يفسد كل هذه المحاولات التوسط والتهدئه، ويريد ان يستخدم القوى العسكريه حتى يستفز الاداره الامريكيه. وبكل تاكيد الاداره الامريكيه سوف ترد، لان لو تم يعني هو الان الحرس الثوري الايراني يقول باننا استهدفنا قاعده عسكريه امريكيه، الولايات المتحده الامريكيه قالت لو تم الاستهداف سنرد بالقوه، فاذا نتوقع ردا كبيرا عسكريا مثل الردود التي جاءت خلال الايام الماضيه والاسابيع الماضيه. ولكن السؤال، لماذا يتصرف هذا الحرس الثوري الايراني بهكذا تصرف الان، عندما كل محاوله اقتراب من التوصل لتهدئه نسمع هذه الاخبار؟ يعني عندما نتذكر بعد عن او عندما كان عباس عراقجي موجودا في عمان وكان هناك محاولات أو تباحث في المقترح العماني اللي هو الذي هو بالمناسبة هو نفس المقترح الذي نتكلم عنه اليوم، لا أدري لماذا لم يتوافق عليه الإيرانيين والآن يتباحثون عنه. كان بعد زيارة عباس عراقجي لعمان تم إعلان أن تم إغلاق المضيق تماما. فإذا من الواضح بأن بعد كل محاولة سياسية، بعد كل جولة تفاوض أو جولة تباحث من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سواء بأشكال مختلفة مباشرة أو غير مباشرة، نعلم بأن هناك محاولة لإفشال هذا الخط، هذه الخطة الدبلوماسية أو هذه الخطة السياسية. وأكبر دليل على ما يكون معنا نقول ما يحدث الآن، يعني هناك اقتراب في التواصل لحل، ولكن أيضا الحرس الثوري يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية التي من الممكن أن نشهد ردا عسكريا أمريكيا، ثم نأخذ أسبوعين أو ثلاثة ثم نعود نفس الخطة مجددا أو نعود نفس الخطوات مجددا، وهي الحديث عن مضيق هرمز. وكلما نقترب من الحديث عن مركب مضيق هرمز نصنع مثل هكذا تصرفات. لا بد أن يتم انتهاء من هذه المسألة، إغلاق أو دعنا نكون من الانتهاء من هذه الدائرة الفاسدة، نعم نقول، لأن هذه دائرة ليس صحية على الإطلاق لإنجاح أي مفاوضات، هذه دائرة غير صحية تفشل المفاوضات بكل تأكيد وتنجح في إفشال المفاوضات. وفي اعتقادي يعني هذا الضربات العسكرية التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في توقيت مميز
1: أعذرني أريد فقط أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل الجديد. الحرس الثوري الإيراني يقول إذا استمرت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد مصالحنا فإن المقاومة ستستمر أيضا، يقول الحرس الثوري الإيراني. وتأتي هذه الأخبار تباعا بما يتعلق بآخر الاعتراضات التي جاءت وحدثت في الأردن قبل تقريبا ساعتين من الآن. الحرس الثوري الإيراني أكد هذه الاستهدافات وقال الآن هذا الخبر العاجل الأخير، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه في حال استمرت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية، يقول الحرس الثوري الإيراني، فإن المقاومة ستستمر أيضا. أعود إليك سيد ماركو لتنهي ما كنت تقوله.
4: ما كنت أقوله إن مع كل اقتراب لمحاولة توسط على سبيل المثال في مربع رقم واحد وهي المأساة مضيق هرمز، وكأن هناك طرفين في إيران، لا أتحدث عن مشاعر، لا أتحدث عن تحليلات، ولا أتحدث فقط عن يعني ظواهر حقيقية تحدث على أرض الواقع. ماذا نفسر بأن هناك اقتراب في توصل على سبيل المثال ما بين عمان وإيران، وهذا الاقتراح الذي كنا نتحدث عنه كان تم اقتراحه قبل أسبوعين قبل هذه الضربات العسكرية، والآن نتحدث عن نفس المقترح ولكن بنفس الضربات التي التي تؤدي الى استفزاز القوات العسكريه الامريكيه، وبكل تاكيد سوف نشر رد عسكري. فاذا من الواضح بان هذا الحرس الثوري الايراني يريد ان يفشل اي نوع من المفاوضات، ومن الواضح ان لابد على يعني الجانب الايراني او سواء نقول الجانب الدبلوماسي السياسي الايراني يتحدث مع الجانب العسكري المتشدد الايراني ايضا في الوصول الى حل ايراني قبل الوصول الى حل ايراني مع دول الخليج او مع الوسطاء او حتى مع الولايات المتحده الامريكيه، لان تكرار الاحداث وتكرار هذه التصرفات فاعتقادي لا تخدم اي احد، وفاعتقادي تفشل جهود الوسطاء التي تحدث مرارا وتكرارا. وايضا الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تقول نحن نريد ان نفتح باب امام المفاوضات، ولكن اما نتلقى ضربات عسكريه ضد قواتنا العسكريه وهذا امر مفهوم، او يتم اغلاق المضيق. وان تم اغلاق المضيق بكل تاكيد هذا امر يستفز الدول كلها ليست فقط الولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم، سأذهب للسيد حسين، الدكتور حسين، لأنقل كل هذه الأسئلة، لكن أود قبل ذلك أن أسمع رأي السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وسؤال: بعد الزيارة التي حدثت يوم أمس بين نتنياهو وترامب وما تم الحديث عنه وما تحدثت أيضا أنت عنه سيد عادل، بأن اليوم يعني هناك محاولة بالتركيز على ملفات أخرى، كيف نقرأ هذه المعطيات الجديدة ربطا بالتوقيت، ربطا بما يتم الحديث عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات فقط من لقاء نتنياهو وترامب؟ تفضل.
5: بتقديري أنه لا يمكن عزل لقاء بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب عن هذه التطورات الأخيرة، بمعنى أنه يراد إيصال رسالة من إيران أنه حتى وإن كان جوهر النقاش والموضوع ما بين نتنياهو وترامب هو التصعيد العسكري ضد إيران، فإيران حاضرة، وأنه إذا فهمت الولايات المتحدة أنه الرد الإيراني مرتبط بالسلوك الأمريكي، أمريكا تقصف وترد إيران ثم تتراجع الولايات المتحدة ثم تصمت إيران، أنه هاي القاعدة لا يمكن لها أن تدوم. لكن بالنهاية لا أظن أنه هاي القاعدة هي التي ستفرض حالها على الدور العملياتي.
1: نعم.
5: بكل الأحوال جوهر زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في هذا التوقيت لا أظن أنها قادرة على إحداث تغيير بالمسار التصعيد الحالي بالمنطقة، لأنه لم يعد القرار الإسرائيلي الذي يدير العمليات العسكرية والمفاوضات مع إيران هي الولايات المتحدة ولم تعد إسرائيل. إسرائيل لها أدوار تحدد من قبل القيادة العسكرية الأمريكية والرئيس ترامب، وهذا الموضوع أكبر بكثير من قرار بنيامين نتنياهو. ولكن نتنياهو استغل جنازة جراهام يحاول أن يصوب وضعه بالشارع الإسرائيلي مع قرب الانتخابات. بالمقابل يبدو وفق القراءة الإسرائيلية أنه التصريحات التي صدرت عن الرئيس ترامب قبيل أو أثناء زيارة بنيامين نتنياهو حول أنه ترامب الوحيد الذي يقرر بخصوص موضوع جبل الفأس أو غيره، هذا يراد منه مسألتين: نتنياهو يريد تحسين صورته أمام الشارع الإسرائيلي، وبالمقابل ترامب يريد إيصال رسالة لخصومه بالولايات المتحدة أنه هو الذي يقرر وليس بنيامين نتنياهو ولا يخضع لأي تأثير، بمعنى أنه لن يكون لهذه الزيارة ذلك التأثير الذي يتوقعه الكثيرين بالمنطقة من حيث زيادة التصعيد الأمريكي اتجاه إيران والمنطقة. المسألة التي تؤكد ذلك أنه حسب الإعلام العبري والنقاش العبري أنه منذ شهور وبنيامين نتنياهو يحاول ترتيب لقاء مع الرئيس ترامب لكنه أخفق، أتت مسألة جنازة إكرام ليستغلها بنيامين نتنياهو أنه ذاهب باتجاه المشاركة بالجنازة وعلى هامش ذلك حدث. والدليل أنه الحركة وإن كانت يعني شكلية في غزة اتجاه السماح بإدخال جزء من قوة الاستقرار إلى غزة، وإن كان وفق المعايير والحسابات الإسرائيلية، إلا أن ذلك فهم أنه كخطوة من قبل نتنياهو أو تراجع من أجل إقناع الإدارة الأمريكية بذلك. ولكن الذي أضعف بنيامين نتنياهو بهذه الزيارة قبل أن تتم هي الرسالة التي رفعت من قبل 600 شخصية عسكرية وسياسية. بالوضع الطبيعي هؤلاء يعتبروا الامتداد الطبيعي للولايات المتحدة في إسرائيل، وليس الامتداد العضوي للتيار اليميني المحافظ داخل الولايات المتحدة، الذي يأخذ العلاقة باتجاه بدل أن تكون علاقة ما بين دولتين، ما بين إسرائيل بالمنطقة والولايات المتحدة
1: نعم
5: بالعالم وتربطهم مصالح، إلى علاقة
1: سيد
5: ثنائية
1: عادل،
5: ما بين
1: اعذرني من جديد، لكن يعني الأخبار التي تأتينا من الحرس الثوري الإيراني تستحق الآن الوقوف عند هذه الأخبار العاجلة. وفي آخر هذه الأخبار، إذن الحرس الثوري الإيراني يتحدث ويقول يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين والتدخلات غير القانونية ضد مصالحنا، هكذا يقول الحرس الثوري الإيراني. إذن يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين والتدخلات غير القانونية ضد المصالح الإيرانية. أذهب للدكتور حسين ريوران، ونحن في ظل يوم أمس كنا نتحدث عن مشهد أقرب لأن يكون أقرب للمسار الدبلوماسي، لماذا برأيكم اليوم الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن تهديدات ونحن في الليلة الخامسة، حتى يوم أمس كنا في الليلة الرابعة لخفض التصعيد؟
3: يعني سياق بيان الحرس الذي تفضلتم به يعني يعكس أن شيئا ما كان يحظر، أنه وكأن إيران قامت بضربة استباقية يعني لشيء ما كان يحظر. هذا أنا الذي أفهمه من خلال هذا البيان الذي
1: لم أفهم دكتور حسين، فقط للتوضيح، شيء ما كان يحظر، فقط للتوضيح.
3: أنا لا أعرف إنه ما هو الشيء الذي كان يحظر، ولكن التهديد الذي يتكلم عنه الحرس هو كأنه هناك تهديد كان يحظر ضد إيران والحرس قام بضربة استباقية له. هذا يعني الذي أفهمه من خلال هذا البيان.
1: نعم سيد مسعد، تحدثنا عن عن الرد المحتمل، وأنت تحدثت عن لربما رد قد يمتد لأسابيع، قد يمتد لأيام، أم أنها ضربات محدودة، أم أننا فعلا نحن ذاهبون اليوم بعد هذه المعطيات الأخيرة باتجاه تصعيد جديد لربما؟
4: لا أعتقد من مصالح دونالد ترامب أنه يريد تصعيد كبير بالمعنى المفهوم التقليدي. فاعتقادي دونالد ترامب سوف يكون بالرد العسكري الذي شاهدناه خلال الأيام الماضية، سوف يكون بالرد على مصدر النيران كرد سياسي بكل تأكيد في المقام الأول، وكرد عسكري أيضا بإضعاف بشكل كبير القدرات العسكرية الإيرانية. ولكن بكل تأكيد دونالد ترامب والإدارة الأمريكية تدري أو تعلم ما هو الباترن أو ترتيب الأحداث يتكرر مرارا وتكرارا. وفي اعتقادي هناك قراءات سياسية لما يحدث الآن. الرئيس دونالد ترامب يريد أن يرسل رسائل أيضا بأنه إن تم تكرار ذلك لمئات المرات سوف ترد الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، ولن تنخرط في حرب لا تريدها بشكل سياسي. فإذا هناك ضبط نفسي كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اعتقادي هناك ما زال دونالد ترامب ملتزم بهذا التحفظ السياسي والعسكري، لأن كما قلنا بأن التحول من هذا القصف الجوي إلى عملية برية على سبيل المثال أو عملية عسكرية موسعة من الممكن أن تكلف الولايات المتحدة الكثير اقتصاديا، وأيضا تكلفها سياسيا عندما نتحدث عن ارتفاع في أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين. وبكل تأكيد يكون هناك لإطالة أمد الحرب وإطالة أمد إغلاق مضيق هرمز. دونالد ترامب لا يريد ذلك، دونالد ترامب يريد الوصول إلى الأهداف بأقل الطرق تكلفة سياسية واقتصادية وعسكرية. فإذا هناك في اعتقادي إصرار من الجانب الأمريكي بالتزام بهذا ضبط النفس وهذا التحفظ من عدم تكلف الولايات المتحدة الكثير، ولكن هذه التصرفات الإيرانية في اعتقادي غير مسؤولة، لن تعطي لإيران ما تريده. يعني على سبيل المثال اليوم كنا نتحدث عن مقترح إيراني عماني كان يتم الحديث عنه أصلا قبل أسبوعين. إذا لماذا تم التأخير؟ لماذا ماذا جنت إيران على سبيل المثال من أسبوعين؟ تم إضعاف القوات العسكرية الأمريكية الإيرانية، بكل تأكيد تم فتح الساحل الإيراني عسكريا عن العمق الإيراني، وبكل تأكيد كل هذه الأهداف التي تم تدميرها من قبل الطرف الإيراني بكل تأكيد كلفته الملايين أو مليارات الدولارات قدرات لبنائها، وتكلفته ايضا سنين حتى يكون ببناء هذه القدرات العسكريه. فاذا ماذا استفاد النظام الايراني سواء عسكريا او سياسيا؟ لا شيء. الان يتم الحديث عن نفس الاشياء التي تم الحديث عنها قبل اسبوعين، وبعد اسبوعين سوف يتم الحديث عن نفس الاشياء التي نتحدث عنها الان. فاعتقادي لا يوجد استراتيجيه واضحه من الحرس الثوري الايراني. هو هناك

0: محاولة لإفساد ما يحاوله الطرف الإيراني السياسي الدبلوماسي، ولكن هذا الإفساد بكل تأكيد يأتي بالسلب على إيران ككل، على النظام الإيراني ككل، وبكل تأكيد لا يقدم أي شيء. هناك إصرار أمريكي من فتح مضيق هرمز، هناك إصرار أمريكي أيضا من فتح المضيق من والعودة إلى ما قبل الحرب بدون قيود ودون شروط، والنظام الإيراني لا يفهم ذلك، أو دعنا نقول النظام العسكري الإيراني لا يفهم ذلك. فإذا من الواضح هذا التخبط يكلف إيران الكثير، وبكل تأكيد الولايات المتحدة تنظر له بأنه فيه إصرار بأن تم الرد، يعني إن تم استخدام القوة العسكرية سوف يتم استخدامها بالمثل. ودعنا نركز بأن بعد توقيع مذكرة التفاهم الولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم
0: عادت إلى القوة العسكرية. لماذا؟ لأن تم إغلاق المضيق، وهذا أمر مرفوض،
1: سيد ماركو،
0: وهذا أمر
1: ابقى
0: يعتبر
1: معي.
0: خط أحمر أمريكي.
1: كل ضيوفنا الكرام سنبقى مستمرون في هذه التغطية، ننوه فقط إلى هذه العواجل التي تأتي من الخارجية السعودية، تقول الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي. الخارجية السعودية تقول أيضا النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد. نقف عند هذه التصريحات للخارجية السعودية. معنا من الرياض الآن مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر،
2: نعم نوار، حقيقة هذا هو البيان الثالث من الخارجية السعودية بعد ساعات من الإعلان الثاني لوزارة الدفاع عن اعتراض المسيرات التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. جاء الإعلان عن الرد السعودي اليوم من داخل الأراضي العراقية. متحدث وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي أعلن أن القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات وصفها بالنوعية والمحددة، استهدفت مواقع للميليشيات الموالية لإيران، ذكر أنها تقف وراء الهجمات الأخيرة على المنشآت البترولية. المالكي أكد أن العملية يعني تأتي في إطار دفاع المملكة عن نفسها، وبعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وما حصل قبل ساعات. أيضا شدد على أن السعودية لا تبحث عن التصعيد، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن أي اعتداء على أمنها أو منشآتها الحيوية سيقابله رد مباشر، وهو ما حصل في الساعات القليلة الماضية. اللافت حقيقة في هذا البيان أن العملية لم تنفذ بشكل منفرد، وفقا للبيان جاءت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، وهو ما يبعث برسالة بأن الرد كان محددا ومحسوبا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، ويستهدف الجهة التي تقف وراء استهداف هذه المنشآت خلال الأيام القليلة الماضية. كان هناك حرص في البيان السعودي حقيقة على الجمع بين رسائل أن السعودية مستعدة لاستخدام القوة عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي، ولا تسعى إلى التصعيد، وهذا واضح من البيان الذي صدر من الخارجية وأيضا من مجلس الوزراء اليوم. كان هناك يعني تزامن لعدد من الرسائل السياسية، نتحدث عن 48 ساعة حاسمة تقريبا وفعالة فيما يتعلق بهذا الاتجاه. مجلس الوزراء السعودي الذي عقد يوم أمس يعني أكد أن المملكة ماضية في حماية أمنها ومقدراتها، ولن تتهاون في الرد على أي تهديد، ودعا الحكومة العراقية في ذات الوقت إلى منع استخدام أراضي العراق في تنفيذ مثل هذه الهجمات. أيضا أشار المجلس إلى الدعم الدولي الذي تلقته المملكة خلال الأيام الماضية بعد الدعات الأخيرة. أيضا كان هناك اجتماع خليجي حقيقة اليوم على حصل يعني في عبر الاتصال المرئي، دعت إلى سلطنة عمان. كان هناك رسالة أيضا موازية إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق الخليجي، شدد على الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى الخيار الأمثل لاحتواء التوتر والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. إذن نتحدث عن ثالث بيان لوزارة الخارجية صدر قبل قليل في ذات الملف وفي ذات الاتجاه فيما يتعلق بالجانب العراقي. أيضا هناك بيانين من وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض والتصدي لمسيرات جاءت من الجانب العراقي. اليوم جاء الرد السعودي من خلال استهداف مواقع هذه الميليشيات عبر تنسيق مع الجانب الأمريكي، ومن الواضح أن السعودية انتقلت من يعني إلى الرد المباشر بعد أن استنفذت كافة المسارات الدبلوماسية بالتخاطب مع الجانب العراقي ومع الحكومة العراقية.

0: أيضا كان هناك سابقا يعني اجتماع خليجي سعودي خليجي أردني، وتم إبلاغ الحكومة العراقية ب يعني حصر السلاح في يد الدولة وتوقف مثل هذه الهجمات المحاولات التي تستهدف الأراضي الخليجية والسعودية تحديدا فيما يتعلق بهذه الجزئية. كان هناك طلب مهلة، اتفاق على مهلة مع الجانب العراقي إلى 30 سبتمبر الجاري عفوا. وبالتالي نشاهد يعني عودة هذه الهجمات بعد توقفها نسبيا خلال الفترة الماضية. حقيقة في كلا البيانات التي صدرت من الجانب السعودي سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد وزارة الدفاع فيما يتعلق بالجانب العسكري أو أيضا على صعيد وزارة الخارجية ويوم أمس من مجلس الوزراء السعودي، كلها تشير إلى يعني الرغبة في عدم التصعيد والالتزام بالمسار الدبلوماسي، مع الرغبة من الجانب العراقي بأن يلتزم بإيقاف هذه المحاولات وحصر السلاح بطريقة قانونية، وبالتالي التعامل مع هذا الملف تحديدا بنوع من الدبلوماسية والتعاطي السياسي. ما قامت به السعودية اليوم وفقا للبيان هو وفقا للقانون الدولي بعد التنسيق بالتأكيد مع الجهات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي نتحدث عن رد وفقا لما كانت تردده السعودية في بياناتها الرسمية خلال اليومين الماضية من أنه سيكون هناك رد مباشر على مصادر هذه الهجمات التي استهدفت حاولت استهداف السعودية. نتحدث عن المنطقتين نعم. الشرقية والرياض. اليوم جاء البيان بدر. السعودي ليؤكد هذا الرد وهذه العملية.
1: سنكون في مواكبة لكل هذه المستجدات. شكرا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربيعان. مشاهدينا أنوه فقط إلى هذه الأخبار العاجلة التي تأتي إذن أيضا من قبل الحرس الثوري الإيراني، يتحدث عن استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. إذن استهداف لناقلات في مضيق هرمز، والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني تقول نواصل فرض إدارتنا الكاملة على مضيق هرمز. دكتور حسين، في ظل هذه المعطيات أريد أن أسمع منك تعليق. اليوم قد يقول لك قائل وقد يتساءل، ما هي الرسائل التي تحاول إيران يعني أن تفرضها في ظل مشهد يوم أمس كان يوصف بأنه أقرب لمشهد خفض تصعيد وأقرب للعودة إلى مسار دبلوماسي؟
2: يعني في تصوري أن موقف إيران في موضوع مضيق هرمز واضح. إيران تقول أنها تتحكم بالمضيق وتحتفظ بها كورقة سياسية حتى الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتفسر يعني مذكرة التفاهم أيضا ضمن هذا التوجه، وهي تقول أن الإدارة المستقبلية للمضيق ستكون ضمن تفاهم مع عمان وضمن إطار القانون الدولي. هذا تقريبا هو يلخص الموقف السياسي الإيراني فيما يخص مضيق هرمز.
1: نعم دكتور حسن، برأيكم ما هي المعادلة التي تحاول إيران فرضها اليوم؟
3: يعني واضح تماما بأنه إيران ليست معنية بالتهدئة، يعني استهداف قاعدة في الأردن، استهداف 3 ناقلات، الإشارة إلى الميليشيات الشيعية باستهداف السعودية، هذا يشي بأن الجانب الإيراني أو جزء من القيادة الإيرانية يعتقد بأنه استمرار العمليات العسكرية يعطي إيران أفضلية في التفاوض مع الولايات المتحدة، يقنع العالم بأن إيران ما زالت صامدة، وهو يعزز رواية الصمود وأن الذي يحتاج للهدنة هو الولايات المتحدة لنقص الذخائر ولانعدام الخيارات ولعدم قدرتها على الحسم وليس إيران. يعني يمكن قراءة كل المشهد بأنه الحرس الثوري هو الذي يسيطر على صناعة القرار في طهران، وهو الذي يريد أن يعني يدفع الغالي والنفيس في سياق الحفاظ على الورقة مضيق هرمز كورقة من أجل لي ذراع الأمريكان ولي ذراع المنطقة.
1: سيد ماركو، كلمة أخيرة لك باختصار لو سمحت.
4: ما يحدث الآن بكل تأكيد ليس خدمة لمصلحة الإقليم ولا حتى خدمة للنظام الإيراني.

0: ما يحدث الآن هو محاولة انتحار ودفع للأمور ناحية الهوية، وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوانى في الرد العسكري، ولكن بكل تأكيد هذا ليس معناه غلق باب المفاوضات أمام النظام الإيراني. فأعتقد الرئيس
1: شكرا
0: دونالد ترامب يفضل المفاوضات ويستخدم القوى العسكرية للوصول إليها.
1: شكرا جزيلا لكل ضيوفنا الكرام، لازلنا معكم في ظل هذه التغطية المستمرة والذي سيكمل فيها معكم الزميل مراد بعلام الله.
2: شكرا نوار، السلام عليكم مشاهدينا، الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتراض جميع الصواريخ. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. في الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران هاجموا القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرق العراق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري. وقالت إن الهجمات غير المبررة على قواتها لم تنجح. بدورها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات في العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية بالسعودية. وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. هذا وقال مصدر أمني عراقي للجزيرة إنه تم استهداف معسكر الفتح المبين في محافظة واسط وأحد مقار الحشد الشعبي في محافظة البصرة جنوب البلاد. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور نواب من الكونغرس. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وشهد توافقا على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وحول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومن الرياض مراسلنا بدر أربيعان، وكذلك من بغداد مراسلنا سامر الكبيسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك محمد الأحمد، دعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية وخاصة ما يتعلق بالتطورات الأخيرة.
3: نعم، لو بدأت سياسيا في أول تعليق له بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف ترامب هذا الاجتماع بأنه كان جيد جدا، حيث أكد أنه تناول عدد كبير من الملفات المهمة لكن من دون أن يكشف عن أي تفاصيل بشأن ما دار في هذه المباحثات. تعليق ترامب في الواقع جاء في منشور مقتضب على منصة تروث سوشيال أرفقه بصور من اللقاء، في مؤشر على التكتم حقيقة الذي أحاط بزيارة نتنياهو لواشنطن، حيث لم يعقد الطرفان مؤتمرا صحفيا أو يدلي بتصريحات عقب الاجتماع، وحتى السماح لحضور الصحفيين داخل القاعة كما جرت العادة في زيارات سابقة. لكن الصور التي نشرها ترامب حملت في الواقع رسائل سياسية وعسكرية، أظهرت مشاركة كبار أركان إدارة ترامب في هذا الاجتماع، بينهم نائب الرئيس جيري فانس، وزيري الخارجية والحرب، وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين، إلى جانب أيضا السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر، وهو ما يعكس أن هذه المباحثات شملت أيضا ملفات عسكرية وأمنية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الملفات السياسية على رأسها إيران والتطورات الإقليمية.

0: بدوره أيضا في أول تعليق له عقب هذا اللقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل في مقابلة لا تزال مستمرة على فوكس نيوز، أشار ووصف هذا الاجتماع بأنه كان رائع ومن أفضل الاجتماعات التي جمعته بترامب، نافيا في نفس الوقت وجود أي تصدعات في العلاقة بين الجانبين، وأكد بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي لا يزال متماسكا بالرغم مما أثير عن تباينات في الفترة الأخيرة، وشدد على أن واشنطن وتل أبيب تتقاسمان الهدف نفسه وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقال إن هذا الهدف سيتحقق إما بالوسائل الدبلوماسية أو بوسائل أخرى في إشارة إلى الخيار العسكري، وشكك بشكل صريح في فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث اعتبر أن من وصفهم بالمتشددين في طهران يعمدون كلما اقتربت المفاوضات بحسبه من تحقيق تقدم إلى تقويضها، واستشهد في هذا السياق بالهجمات على السفن في مضيق هرمز. في الواقع هذه التصريحات تأتي تزامنا مع تطورات ميدانية متسارعة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت في بيان أن قواتها بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية نفذت ضربات دقيقة في شرق العراق، استهدفت مواقع لوجستية وأيضا مستودعات أسلحة لجماعات وصفتها بالإرهابية توالي إيران. قالت إن الحرس الثوري وجهها لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وأيضا ضد منشآت الطاقة السعودية. سنتكوم أوضحت في بيانها بأن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوم بطائرات مسيرة نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات 72 الماضية، وأكدت بأن جميع تلك الهجمات باءت بالفشل. يأتي ذلك أيضا بعد ساعات من إعلان سنتكوم اعتراض عدة صواريخ باليستية أكدت أنها أطلقت من إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في أول هجوم من نوعه منذ تعليق واشنطن عملياتها العسكرية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. سنتكوم لم تكشف في بيانها عن الموقع المستهدف بالتحديد، لكن موقع أكسيوس كشف نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، في الوقت الذي أشارت في CNN نقلا أيضا عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية في هذا الهجوم. طبعا هذا التصعيد على الأرجح سيضع ترامب أمام أول اختبار حقيقي لقراره بتعليق الضربات على إيران، بعدما كان توعد سابقا برد عسكري حاسم وسريع على أي استهداف للقوات الأمريكية أو سقوط قتلى في صفوفها. وبالتالي هذا التطور يجعل احتمال العودة إلى التصعيد والخيار العسكري مطروحا بقوة إذا ما اعتبرت واشنطن أن إيران ربما تجاوزت خطوط التهدئة بعد أكثر من 4 أيام على توقف الضربات بين الجانبين في إطار منح الدبلوماسية فرصة إضافية ربما قد تكون الأخيرة. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى الرياض إلى بدر أربعان. بدر، ما الذي علم إلى حد الآن من خلال ما نشر في السعودية بشأن الضربات التي شنها الطيران السعودي إلى جانب القوات الأمريكية ضد أهداف شرق العراق؟
2: نعم مراد، نبدأ مع أحدث البيانات الصادرة من الحكومة السعودية. نتحدث عن بيان وزارة الخارجية التي اعتبرت أن الهجمات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران جاءت في وقت كانت في المملكة تعمل على دعم الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة وليس تصعيدها. الرياض من خلال بيان الخارجية ترى أن ما جرى لم يكن يعني مجرد استهداف فقط لمنشآت داخل المملكة، لكنه خطوة تنسف يعني مساعي خفض التوتر وأيضا تخلق قواعد القانون الدولي، إلى جانب ما وصفته بتجاهل مبادئ حسن الجوار. نتحدث عن أقل من 48 ساعة الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة، انتقل المشهد من اعتراض المسيرات إلى تنفيذ أول رد عسكري سعودي معلن داخل الأراضي العراقية، خطوة ربما يعني تفتح مرحلة جديدة في التعامل مع الهجمات، ويعني لم تقتصر رسائلها حقيقة على الجانب العسكري لكنها ارتبطت بالجانبين بالموازاة مع الجانب الدبلوماسي والسياسي. نتحدث يعني عن إعلان لمجلس الوزراء، بيان أيضا لوزارة الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يعني قال في البيان الذي صدر بما يتعلق بهذه العملية تحديدا، قال أن هناك تنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، وكان التنسيق بهدف تنفيذ ضربات نوعية ومحددة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران، ذكر أنها يعني تقف وراء الهجمات الأخيرة على المنشآت البترولية في المملكة. المالكي أشار أيضا إلى أن العملية تأتي في إطار حق المملكة في الدفاع عن نفسها، واستناد أيضا إلى مبادئ القانون الدولي بعد أن أكدت السعودية في بيانات سابقة احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أيضا شدد على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، وهو ما ذكره بيان الخارجية، لكن أوضح أن اعتداء على أمن أو منشآت المملكة الحيوية سيقابل برد مباشر، وهو ما تجسد في العملية التي أعلن عنها اليوم من قبل وزارة الدفاع السعودية. ما يلفت في هذا البيان هو أن العملية لم تنفذ بشكل منفرد، لكنها جاءت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. يعكس هذا التنسيق يعني أنه كان محسوب ومحدد الأهداف، واستهدف بشكل مباشر الجهة التي تقول العاصمة السعودية الرياض أنها تقف وراء هذه الهجمات، ويعني حقيقة لا يحمل يعني مؤشرات على توسيع دائرة المواجهة ورغبة السعودية في احتواء هذه المرحلة وعدم تصعيدها. فقط كان رد بناء على تكرار هذه الهجمات، تتحدث عن إعلانين لوزارة الدفاع السعودية خلال 48 ساعة الماضية. اليوم جاء الرد السعودي بعد أن كان يعني بعد أن كان يتعامل مع هذه المحاولات بنوع من الدبلوماسية، وأيضا الحديث مع جانب الحكومة العراقية في حصر الأسلحة وضبطها وإيقاف هذه الميليشيات ووضع الدولة في دائرة المسؤولية. يبدو أن يعني كان هناك أيضا اجتماع سابق منذ فترة فيما يتعلق بالحكومة العراقية، كان هناك وعد بحصر السلاح، وكان هناك مهلة إلى 30 سبتمبر الجاري لدول الخليج، وأيضا كان هناك اجتماع مع الأردن. وبالتالي نتحدث عن يعني رد عسكري مباشر على مصادر الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية.
1: شكرا جزيلا لك بدر أربيعان، كنت معنا من الرياض. ننتقل إلى مراسلنا في بغداد سامر الكبيسي. سامر، ما الذي يقوله العراق عن إلى حد الآن بشأن هجمات الميليشيات على أهداف في السعودية والرد السعودي الأمريكي عليها؟
3: مراد، حتى الساعة العراق الرسمي إن صح التعبير لم يرد على هذه الهجمات ولم يعطي أي تفاصيل حول هذه الهجمات، عدد الخسائر البشرية أو حتى الخسائر المادية التي طالت المعسكرات وطالت الألوية التابعة للحشد الشعبي. لكن قبل قليل أكد مصدر أمني للجزيرة أن استهدافا جويا طال معسكرا في محافظة نينوى شمالي البلاد. المصادر الأمنية أكدت أن اللواء 30 هو المستهدف في منطقة سهل نينوى، أسفر عن خسائر بشرية في صفوف القوات المتواجدة هناك وهي قوات تابعة للحشد الشعبي وعناصر تابعين للحشد الشعبي. قتل 2 وجرح 5 حتى الساعة بحسب الحصيلة الأولية من خلال المصادر الأمنية للجزيرة. هذا من جانب. الجانب الآخر، إذا ما ذهبنا إلى جنوب العراق تحديدا محافظة البصرة، كان هناك استهداف لأحد المعسكرات شمالي البصرة تحديدا في منطقة الدير، لواء تابع للحشد الشعبي تم استهداف المعسكر الذي يتواجد فيه. هناك خسائر مادية في المخازن التي كانت موجودة هناك في هذا اللواء التابعة طبعا للواء التابع للحشد الشعبي، مخازن العتاد والأسلحة، إضافة إلى إصابتين لعنصرين من الحشد الشعبي. أيضا في محافظة وسط جنوب البلاد كان هناك استهداف لمعسكر تابع لأحد الفصائل المسلحة، معسكر الفتح المبين، وهو معسكر خالي من العناصر المسلحة وكذلك خالي حتى من الأعتداء، تم استهدافه تحديدا في مدينة الصويرة. بالتالي نتحدث عن 3 استهدافات حتى الآن، ربما هناك استهدافات أخرى ستتبين في الساعات اللاحقة، لكن العراق الرسمي أو إن صح التعبير لا يوجد أي بيان منه حتى الساعة إذا ما كانت هناك استهدافات أو زيادة في الحصيلة الرسمية للخسائر البشرية التي طالت المعسكرات. بالتالي ننتظر بيان من الحكومة العراقية. العراقية حول هذا الموضوع. الحكومة العراقية فتحت تحقيقا قبل يومين فيما يخص استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، هذا ما قالته وزارة الدفاع السعودية. بالتالي العراق فتح تحقيقا حول هذا الموضوع، لكن اليوم كان هناك استهداف من الطائرات السعودية إضافة إلى القوات الأمريكية لمعسكرات تابعة للفصائل المسلحة وكذلك معسكرات تابعة للحشد الشعبي. ننتظر بيان رسمي حكومي، ربما في الساعات القادمة سيكون هناك رد من قبل الحكومة العراقية في بيان حول هذه الاستهدافات والخسائر البشرية والمادية.
1: طيب، أريد أن أسألك سامر فيما يتعلق بالجهود المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة وتلقيه دعما في هذا الإطار. كيف يمكن أن نفهم هذا التصعيد من جانب الميليشيات في إطار هذه مساعي الدولة العراقية لحصر السلاح بيد الجيش العراقي؟
3: مراد، منذ تشكيل هذه الحكومة، حكومة علي الزيدي، كان في أولى فقرات البرنامج الحكومي الذي قدمه إلى مجلس النواب هو حصر السلاح بيد الدولة وكذلك إنهاء وجود الفصائل المسلحة. بالتالي كان هناك استقبال وموافقة لهذه الدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وحتى الكتل السياسية. كان هناك استجابة من ثلاث فصائل، أبرزها طبعا سرايا السلام وعصائب أهل الحق وفصيل آخر، قدموا أسلحتهم وتمت الموافقة على تسليم السلاح. لكن هناك ثلاث إلى خمس فصائل حتى الساعة ترفض تسليم سلاحها إلى الحكومة العراقية، لكن الحكومة العراقية أكدت بأن نهاية شهر أيلول سيكون نهاية لوجود السلاح المنفلت أو السلاح خارج نطاق الدولة. بالتالي تحدث المتحدث باسم الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة بأن هذا الموضوع هو موضوع داخلي ويجب على الفصائل الاستجابة لرئيس الوزراء والدعوات التي يقوم بها لحصر السلاح بيد الدولة. إضافة إلى تحدث مستشار الأمن القومي العراقي بأن إيران تساعد العراق في حصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تحدث به مستشار الأمن القومي العراقي. بالتالي يسعى علي الزيدي رئيس الوزراء إلى حصر السلاح بيد الدولة مدعوما بدعم سياسي وبرلماني لتحقيق هذا الملف وإنهائه، والذي بدأ ربما منذ عام 2003 حتى الآن. ملف حصر السلاح بيد الدولة ربما شكل إحراج للعراق في أكثر من مناسبة، خاصة مع انطلاق مسيرات من العراق باتجاه دول الجوار أو حتى المشاركة في الحرب التي دارت في المنطقة، إن كانت حرب 12 يوما أو حتى 20 يوما التي وقعت بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكوبيسي، مراسلنا كنت معنا من بغداد. والآن مشاهدينا للمزيد من التحليل، وينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، ومن الخليل ينضم إلينا السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور خاميار، إيران هي من تبادر الآن بالهجوم، لماذا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل الضيوف ولكل المشاهدين. الحقيقة يجب أن ننتظر ونرى ماذا نشاهد في هذه المشاهد الجديدة وفي الساعات القادمة، خاصة الأمور أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه، ولا أعرف ماذا ستكون المواقف. لكن بالتأكيد هناك ربما بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب، يبدو أن هناك طبخة جديدة وتحريض جديد، وهذا ما كانت تتوقعه طهران والقوى المقاومة في المنطقة. لذلك أتصور ربما تكون هذه الاستهدافات الإيرانية، طبعا هناك لم يكن هناك تأكيد، وبعض الأحيان نفت طهران أن تكون هي المبادرة، ولكن في نفس الوقت أتصور هناك نوع من الاستباق في رصد في صد عملية أو في صد مخطط رسم في واشنطن
1: لكن
4: وبعد
1: دكتور خاميار،
4: زيارة.
1: دكتور خاميار، ألا تدرك إيران أنها بذلك قد أشعلت فتيل تصعيد جديد ونحن قد يعني

0: هرمز، بمعنى تصعيد مزدوج هنا من الجانب الإيراني ومبيت النية.
1: بالنسبة للناقلة كان طهران منذ البداية تقول بأن هي مسؤولة عن هذان المساران، وفي النهاية كل سفينة تريد أن تمر من هذا المضيق يجب أن تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية والقوى البحرية، وهذا لم يكن أمرا جديدا. هناك طهران تعتبر ذلك اختراقا لما اتفقت عليه بما يتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم، وهذا لم يكن أمرا جديدا. أما بالنسبة لاستهداف الأردن، طهران نفت ذلك، وهناك ادعاءات أمريكية ولن تكون هناك أي تأكيدات. وطهران
0: الحرس الثوري أكد ذلك، هناك بيان للحرس الثوري صدر قبل قليل وأكد أنه استهدف بصواريخ باليستية تلك القاعدة في الأردن.
1: ربما يكون، أنا يعني ربما لن أطلع على هذا البيان، ولكن كما قلت هناك قد حذر طهران بأن هناك نوع من طبخة جديدة إن صح التعبير بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه.
0: نعم دكتور خميار، طبعا أكيد ستظهر أشياء جديدة خلال هذه المقابلة. لنستمع إلى ضيوفنا، كذلك ننتقل إلى الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، بعد هذا التصعيد من الجانب الإيراني، ما الذي تتوقعه كسيناريو رد من الجانب الأمريكي؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هذه المشكلة عندما يقول ضيفك يعني الدكتور عباس أن هناك طبخة وكل هذه الأمور، هذا غير صحيح إطلاقا. يعني هناك رؤية مختلفة بين الأمريكي والإسرائيلي. الإسرائيلي يقول هذا النظام لا يمكن التفاهم معه في طهران، يجب ضربه، يجب القضاء عليه، وهذا الحل الوحيد يعني للتعامل معه، لا يمكن التفاهم معه. بينما ترامب أخذ طريق الدبلوماسية، منذ البداية كان يحاول التفاهم مع هذا النظام، ولكن للأسف هناك تعنت من الجانب الإيراني. الخط الأحمر عند الأمريكي هو أن عندما يقتل الأمريكيين يكون هناك رد بالضربات، ولكن إذا لم يقتل الأمريكيين لا يكون هناك ضغط عند الأمريكي للرد على الإيراني. لا أعرف إذا يريد ترامب أن يترك الباب مفتوحة للمفاوضات، لأنه كان متفائل أن هناك مفاوضات داخل إيران وهناك أمل في الوصول إلى التفاهم، ولكن المشكلة أن هناك ليس إيران واحدة، هناك إيران الحرس الثوري الذين كانوا يستخدموا المضيق في بداية الحرب كأداة لخلق ضغط دولي لإنهاء الحرب على إيران، ولكن اليوم يستخدموا إيران لهم يعني ورق سراب، ورقة اسمها المضيق، يعتبروا أن يضحوا بالمضيق من أجل أن هناك ورقة بيدهم اسمها المضيق. وهذه يعني مأساة هذه الحرب، أنه حساباتهم الخاطئة منذ البداية أدت إلى دفعهم أكلاف كثيرة، وهم الذي يفعلوه اليوم يعززوا الرواية الإسرائيلية كأنهم في خدمة نتنياهو الذي يريد الذهاب إلى القضاء على إيران كدولة، وبعدها يعني يرتاح الإسرائيلي يقول أنه لا تهديد من إيران.
0: دكتور إحسان، كذلك ألا تعتقد أن هذا التصعيد من الجانب الإيراني أو الحرسي الثوري يوجه ضربة قاضية إلى جهود الوساطة الرامية إلى تخفيف هذا التصعيد؟
2: ولا يخدم، أكيد لا يخدم. ربما هم لا يريدوا الوساطة، لا يريدوا إيقاف الحرب. يعني هناك اليوم شعور داخل إيران عند المتطرفين أنهم ربحوا هذه الحرب، أن هذه الحرب أصبحت إيران قوية، أصبحت إيران تتحكم بالمضيق، وهذا غير صحيح. إيران لا تتحكم بالمضيق، إيران تعطل الملاحة في المضيق. يعني أي عصابة ممكن أن تعطل الملاحة في مضيق ضيق من هذا النوع، لا تحتاج إلى دولة لتعطل الملاحة في مضيق مثل هذا المضيق. وأيضا مشكلتهم أين هي؟ هم يطاردوا السراب، يعني يضحوا ببلد أكثر من 90 مليون إنسان من أجل سراب اسمه المضيق. المجتمع الدولي، القانون الدولي، دول المنطقة، ليس هناك أي دولة بالعالم تقول أن هذا المضيق إيراني أو تستطيع إيران فرض سيطرتها عليه. فهم يضحوا اليوم خسائر كارثية لهم. ربما يتجه ترامب إلى الضربة النهائية وينسحب ويقول هذا المضيق مشكلة عالمية ليس مشكلتي. فهم لا يساعدوا الأمريكي، لا يساعدوا الوسطاء كما تفضلت، إنما يساعدوا نتنياهو، وهذه الكارثة.
0: أنتقل إلى السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية في الخليل، لكن قبل ذلك ننوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر أمامنا على الشاشة. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول لفوكس نيوز أشكك في الاتفاق

0: مع إيران، وأقول ذلك علنا. كذلك يضيف نتنياهو لفوكس نيوز، يقول في كل مرة يقترب الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز. إذن هذا هو حديث نتنياهو لفوكس نيوز، والذي يقول إن الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك ولا نريد أن نرى النظام الإيراني يمتلك أسلحة نووية. ترامب إذن يتحدثون عن توافق أمريكي إيراني فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. ودكتور أو سيد عادل شديد، يبدو أن توصيف نتنياهو هذه المرة صائم، كونه وصف قال عندما كلما نقترب من اتفاق يأتي الحرس الثوري ويهاجم الناقلات. هو لم يهاجم الناقلات فحسب، بل هاجم كذلك بصواريخ باليستية قاعدة أمريكية في الأردن. وبالتالي كيف يستفيد نتنياهو من هذا التأجيج أو هذا التصعيد الإيراني الأخير؟
1: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني رؤية إسرائيل وليس فقط بنيامين نتنياهو وأتلافه الحالي اتجاه إيران أنها بين قوسين مصدر كل الشرور والقلاقل بالمنطقة. هذا هو الموقف المجمع عليه في إسرائيل، ولذلك لإسرائيل مصلحة بإبقاء حالة الاشتباك والتصعيد مستمرة، على قاعدة أنه أي مسار دبلوماسي ما بين الولايات المتحدة وأي طرف دولي آخر سواء كان إقليميا أو دوليا مع إيران يفهم في إسرائيل باتجاهين لا يلتقيان مع مصلحة إسرائيل. الأول وهو إقرار بالإخفاق بمعالجة إيران عسكريا، ثم اعتراف بدور لإيران بالمنطقة بغض النظر عن هذا الدور في ظل بقاء هذا النظام. المشكلة في إسرائيل تختلف إلى حد كبير مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تطمح بتغيير النظام، ولكن إسرائيل مقتنعة أنه لا يوجد أي إمكانية لأي حلول طالما بقي هذا النظام الحالي في إيران. بالتالي بقاء النظام ودخول الأمريكي بمفاوضات معه يعني قبولا أمريكيا أو اضطرارا أمريكيا لقبول هذا النظام بما يحمل من برنامج اتجاه المنطقة. وجوهر هذا البرنامج أنه إيران لا زالت لا تعترف بإسرائيل من حيث المبدأ بالمنطقة، لذلك تبني إسرائيل سرديتها على ذلك. لأن بخصوص التصعيد بالقراءة السياسية الأشمل مصلحة إسرائيل هي ضرب الجميع بالجميع، وهي لأنه يتم إضعاف الجميع. وحين يتم توريط الولايات المتحدة وهي الداعم الرئيسي والوحيد في العالم والأكبر بالعالم بالقراءة الإسرائيلية، هذا يعني أنه يعمق الالتقاء الإسرائيلي الأمريكي اتجاه هذه القضايا، ويعمق حاجة الولايات المتحدة لإسرائيل. أن إسرائيل مقتنعة وبغير ما تتحدث أنه كلما تراجع الدور الوظيفي لإسرائيل كلما تخلى أو تراجع الدعم الأمريكي والغربي اتجاهها. هذا أولا. ثانيا، بالتزامن مع المصلحة الانتخابية الحالية واقتراب إسرائيل بالانتخابات وإخفاق بنيامين نتنياهو من إلغاء أو تأجيل الانتخابات، تصبح الحرب ضرورية والتصعيد ضروري باتجاهين. الأول أنه أي تصعيد الحرب يفهم في إسرائيل أنه نجاح نتنياهو بإقناع الولايات المتحدة، خاصة أنه إسرائيل مجمعة على أنه إيران لا تفهم سوى لغات القوة، ومجمع على ضرورة ضرب إيران. لا بل أنه لو أجري استطلاع عن موضوعيا للرأي العام الإسرائيلي لوجدنا أن الغالبية الساحقة من الرأي العام الإسرائيلي تدعم استخدام سلاح دمار شامل اتجاه إيران. هذا هو الموقف الحقيقي لإسرائيل. بالتالي تصعيد يصب في مصلحتها سياسيا استراتيجيا ثم انتخابيا. وإذا وصلت الأمور إلى أن تكون إسرائيل أو أن يسمح من قبل ترامب لإسرائيل بالشراكة، من الممكن أن يستخدم من قبل نتنياهو لتأجيل الانتخابات التي وفق كل استطلاعات الرأي، حتى تلك الاستطلاعات التي يتم إجراءها من قبل مؤسسات ممولة من قبل نتنياهو وجماعته، لا تعطي بنيامين نتنياهو وشركائه أفضلية.
0: سيد عادل شديد، هذه نقطة غائفة الأهمية، ما يتعلق بالانتخابات أو المسار السياسي في إسرائيل وكيف سيتأثر بأي عملية تصعيد، طبعا سنعود إليها بعد قليل. لكن نذكر مشاهدينا بالخبر العاجل الذي

0: أمامنا على الشاشة قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى تتحدث عن 8 قتلى و4 مصابين في استهداف مواقع لها بالمحافظة شمالي العراق، وذلك طبعا بعد الغارات السعودية الأمريكية عليها والتي جاءت ردا على ما ذكرت السنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية أنها جاءت ردا على 30 هجوما لميليشيات عراقية موالية لإيران لأهداف في السعودية، أهداف أمريكية وكذلك أهداف طبعا عسكرية وأهداف نفطية لمشاريع نفطية. ننتقل إلى دكتور حسن البراري. دكتور حسن، في خضم التصعيد الأخير الذي استمر 13 يوما، أنت كنت تقول أو تصف هذا التصعيد بأنه التصعيد من أجل خفض التصعيد. الآن ما مصلحة إيران في التصعيد في هذه المرحلة؟
1: نعم مراد، أنا ما زلت مصر على أن التصعيد الأمريكي كان من أجل دفع إيران إلى طاولة المفاوضات بتفسيرات جديدة للبند الخامس على الأقل. وقد نجح هذا جزئيا عندما بدأ الطرف العماني والطرف الإيراني يتحدثان عن بروتوكول جديد لمضي هرمز، لكن أيضا هناك فصائل في إيران. أنا هنا لا أتحدث عن إيران كلاعب موحد، إيران الحرس الثوري لديه رؤية استراتيجية مختلفة تماما عن القيادة السياسية، على الرغم من محاولة إظهار أن هناك مجلس أعلى قوة للأمن القومي يصدر القرارات، لكن ميدانيا هناك انقسامات. والحرس الثوري يعتقد جديا بأن مضيق هرمز هو رافعة جيوسياسية لانتزاع تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات أبعد من المضيق، وهو أيضا أداة من أجل لي ذراع هذه المنطقة لقبول رؤية إيران فيما يتعلق بمستقبل المضيق. فإيران تريد السيطرة على المضيق بسيطرة كاملة، وتريد من دول المنطقة أن توافق على التوصيف الإيراني والتأطير الإيراني لما ينبغي أن يكون عليه هذا المضيق. لذلك العودة إلى المفاوضات وحل مشكلة المضيق لا تخدم هذا التوجه داخل إيران، ناهيك عن حقيقة أن الحرس الثوري يعتقد بأنه بالفعل ربح هذه المعركة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الصبر الاستراتيجي بمعنى الرغبه في حرب طويله، ان ترامب لا يجرؤ على حرب شامله لانه يخشى من الانتخابات، ان هناك نقصا في الذخائر الامريكيه، فبالتالي الولايات المتحده ليست في موقع مثالي من اجل الاستمرار في هذه المعركه، وبالتالي لماذا لا تستثمر هذا الهشاشه الامريكيه في هذه المنطقه لاظهار مزيد من القوه، امتلاك اوراق جديده التفاوضية وفرض الأمر الواقع في المضيق كما تريد إيران. فالمسألة أعتقد المشكلة أن هي مشكلة إيرانية أكثر من كونها مشكلة أمريكية.
0: دكتور خميار، النقاط التي أشار إليها سيد دكتور حسن البراري غاية في الأهمية، هو يعود ويؤكد وتحدثنا كثيرا عن هذه النقطة عن وجود خلافات بين الحرس الثوري والقيادة السياسية في إيران. هل بالفعل يفسر هذا التصعيد الأخير وجود شرخ أو فجوة بين هاتين الطبقتين السياسية والعسكرية في إيران؟
2: أنا قلت مرارا وكرارا في مقابلاتي معكم بأن هناك تباين، هناك آراء متعددة ومختلفة في إيران، ومن حق الآخرين أن يبدوا عن آرائهم، ولكن عندما يتخذ القرار الكل ملزمون بتنفيذ هذا القرار، والقرار يتخذ دستوريا في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. السياسيون، أنا أريد أن أؤكد على نقطة لما تفضل به الزميل الدكتور حسن، أريد أن أقول بأن السياسيين الآن في إيران أكثر تأكيدا من العسكريين على أهمية المضيق وضرورة الحفاظ على مضيق هرمز، حتى اعتبر بأنه قبل ساعات بأنه هو جزء من الأمن القومي الإيراني ولا يستطيع أحد أن يتنازل عنه. هذا كلام السياسيين وليس العسكريين، وطبيعي العسكريون يدافعون عن هذا القرار. هناك كان قبل يومين تصريح مهم للغاية للناطق باسم الحرس الثوري عندما قال بأنه الحرس الثوري هو يقبل ويؤيد ويدعم القرار السياسي الذي يتخذ بالبلاد بما يتعلق

0: في الحرب أو السلام. لذلك هذا التباين هو نظريا ربما تكون بين نشاهده بين التيارات السياسية
1: لكن دكتور
0: المتعددة في
1: خميار،
0: الداخل.
1: دكتور خميار، خلال الساعات القليلة الماضية كنا نتحدث عن توافقات إيرانية خليجية بشأن هذا المضيق، وربما بداية أو إرهاصات حل لهذه الإشكالية وهذه العقدة التي أصبحت مشكلة كبيرة أمام إبرام أي اتفاق ينهي هذه الأزمة. لكن هذا التصعيد يأتي ليضرب كل ذلك عرض الحائط ويصعد، وبالتالي هو يعطي المجال هنا للولايات المتحدة وحتى لإسرائيل لاستئناف ربما حرب جديدة ضد إيران.
0: نعم، سؤال مهم لو سمحت لي لكي أجيب عليه بتأني. أولا، الإسرائيليون والأمريكيون ليسوا بحاجة إلى ذرائع وإلى مبررات. في المفاوضات الأولى كنا على يعني على أبواب الجولة السادسة، وكانت الأمور تسير في نهايتها. قصفت طاولة المفاوضات في جولة في عمان، وذلك تكرر أيضا في جنيف، وكان على وشك التكرار في إسلام أباد. لذلك العدو ليس بحاجة إلى مبررات أو ذرائع. النقطة الثانية، يعرف جيدا وتحدثتم أنتم في برامجكم السابقة وفي هذا البرنامج أيضا بأن الأمريكيون هم يبحثون عن فرصة لاستراحة المحارب ليجهزون حالهم لهجوم جديد. ولا أتصور ولا يتصور أحد بأن الأمريكيون هم قد أوقفوا إطلاق النار بسبب التفاوض أو إعطاء مهلة جديدة لحل الأزمة بالطرق السلمية أبدا. لذلك إيران ربما تعتبر، أو الحرس الثوري أو الجيش الإيراني ربما يعتبرون بأنه هذه الفرصة وهذه المهلة هو لمخطط جديد ول جهوزية جديدة، ولذلك أرادوا استباق هذا الأمر. وهذا نحن الآن في حالة حرب، وفي النهاية الحروب دائما هي تعتبر خدعة.
1: إذن
0: تعتبر خدعة.
1: أفهم من كلامك دكتور أن إيران تعلن الحرب هنا على الولايات المتحدة؟
0: إيران لن تعلن الحرب على الولايات المتحدة. إيران تعمل تستخدم يعني ورقة الردع.
1: نعم، لكن كانت هناك هدنة، يعني كانت هناك تهدئة أو إيقاف على الأقل، لنقل إيقاف أو وقف للضربات العسكرية ضد إيران من الجانب الأمريكي من الجمعة الماضية. لكن لا بأس، سنعود إلى لنناقش هذا الموضوع. لكن قبل ذلك دكتور، دعنا ننتقل إلى دكتور إحسان الخطيب في كنتاكي. دكتور إحسان، عندما يصعد الجانب الإيراني أو الحرس الثوري من هجماته، إن كان بالنسبة لناقلات النفط في مضيق هرمز أو بالنسبة للقاعدة الأمريكية في الأردن، ونتنياهو يتحدث عن إبرامه أو عقده أفضل اجتماعاته مع رئيس ترامب، ما الذي نتوقعه الآن كسيناريو؟
2: يعني اكيد الكلام الذي قاله نتنياهو طبيعي ان يكون كلاما ايجابيا، يعني هناك اكيد اختلافات بينهم، ولكن خلف الابواب المغلقه لا يريد ترامب ان ينتقد نتنياهو في العلن، يعني كي لا يعتبر تدخلا في الانتخابات الاسرائيليه. ولكن هو انتقد بشكل غير مباشر نتنياهو عندما تكلم ترامب مع قناه فوكس نيوز، قال انه موضوع جبل الفأس والمعلومات المخابراتية التي تكلم عنها الجانب الإسرائيلي تكلم عنها نتنياهو، قال ترامب أنا أعرفها، يعني ليس هناك شيء جديد، أنا أعرف كل شيء، لست بحاجة لنتنياهو كي يذهب للإعلان بها. فهذا انتقاد كان لنتنياهو الذي يدفع للضرب الاستمرار في الحرب على إيران، ودائما يقول صخور الحزب الجمهوري أن القصف على إيران توقف. الحرب لما بدأت الحرب كانت يجب أن تستمر، توقفت وذهبوا إلى المفاوضات، كان يجب على أمريكا أن تستمر بها. المشكلة أين هي اليوم؟ أنا أعتقد المشكلة هي النظام الإيراني، يجب أن يذهب إلى مراجعات. يعني 8 سنوات الحرب العراقية الإيرانية كانت كارثية لإيران
1: نعم
2: والعراق، خرجوا دولتين معزوتين.
1: دكتور خطيب، فقط أنا كنت أريد إجابة واضحة. قبل قليل سيد خاميار كان قال إننا في حرب، وأنا سألته إن كانت إيران أعلنت الحرب من خلال هذا التصعيد على الولايات المتحدة، ويقول إننا نحن في حرب منذ فترة، وبالتالي هل تعتبر الولايات المتحدة الهجوم على قاعدة عسكرية لها في الأردن وكذلك هجمات على 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز إعلان حرب جديد من الجانب الإيراني؟
2: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ترامب يعني طالما لم يقتل الأمريكيين طالما هو مستعد أن يستمر في المفاوضات.
1: سنعود دكتور، سنعود.
2: مشكلة
1: أنا أخذت إجابتك، هذا ما كان ما يهمني أكثر شيء، لكن فقط متابعة للتطورات التي حصلت وما جاء في بياني الحرس الثوري بشأن الهجمات المتعلقة بنقلات النفط في مضيق هرمز أو هجمات بالصواريخ الباليستية على قاعدة أمريكية في الأردن. ينضم إلينا مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير. نور الدين، ما الذي جاء في هذين البيانين واتضح أكثر؟
3: بكل تأكيد الموضوع ربما قد يرتبط بشكل أساس بطبيعة ونوع الصراع القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. السؤال، لماذا هذا الإجراء العسكري الذي قامت به طهران باتجاه الأردن؟ عدد من الصواريخ، ويبدو أنه عدد محدود جدا، يعني ليس هناك العدد الكبير الذي تم الحديث عنه خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى منع بعض السفن واستهداف بعض السفن من المرور من مضيق هرمز، وهذا أمر ليس بالجديد كذلك. ربما هناك مجموعة من المعلومات كانت تشير أنه حتى خلال المراحل السابقة كان هناك توقيف لعدد من السفن، إرجاع عدد من السفن من مسارها، وبالتالي نحن الآن أمام سيناريو ربما قد يتكرر وتكرر في الكثير من المرات. السؤال هو لماذا؟ لأن إيران ترى بأن هناك حصارا أمريكيا لا يزال مفروض على إيران، وبالتالي هذا الحصار ترى بأنه غير قانوني وبأنه ضد المصالح القومية الإيرانية وجزء من الحرب التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران. إذا أردنا أن نقرأ ما تم الإعلان عنه اليوم، يمكن القول بأنه نوع من الرد الإيراني على الحصار المفروض على إيران، وبالتالي لا يمكن الآن الحديث على أن إيران نوعا ما قد خرجت من الاتفاق الغير المعلن مع الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة وقف إطلاق النار. لماذا؟ لأن عادة الأهداف التي تواجهها إيران أو تستهدفها طهران عادة تكون ضمن الأهداف القريبة وعلى الضفة الجنوبية من المياه الخليجية كما دأبت في وقت سابق. الآن اختارت أهدافا ربما، وخاصة نتحدث عن الأردن، اختارت أهدافا بعيدة نوعا ما جغرافيا عن إيران. ثانيا، طبيعة الهجمات ربما لم تكن نوعا ما هجمات مركبة كما يصطلح عليها الحرس الثوري الإيراني، هي مجموعة من الصواريخ ربما لم يتجاوز عددها 4 صواريخ، ربما لم تصل حتى للقاعدة التي تم استهدافها، وطبيعة الصواريخ ربما لم تكن من المستوى الذي دائبت إيران على استهداف الأردن به، وهي صواريخ طويلة المدى من النوع الممتاز أو من النوع المتطور كما يقول الإيرانيون، هي نوع من الصواريخ حتى الحرس الثوري لم يعلن عنها. وأما السفن فهي سفن ربما لم تكن هي الحالة حالة استثنائية، ربما قد نرجع نوعا ما إلى الوراء. حوالي يومين كان الحرس الثوري الإيراني أنه أرسل رسالة تحذيرية لمجموعة من السفن التي كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان، وتم توجيه رسائل تحذيرية. يبدو أن هذه السفن في وقتها تعاطت نوعا ما مع هذه الرسائل التحذيرية وغادرت المياه الخليجية، لكن ما تم اليوم هو أن ربما أن هذه السفن ربما لم تتعاطى بشكل إيجابي مع الرسائل التحذيرية للحرس الثوري الإيراني فاستهدفها. هل هذا يعتبر خرق لوقف إطلاق النار الغير المعلن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ ربما الأمر يفوق ذلك. لماذا؟ لأن هناك الآن نوع من المفاوضات الجادة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي بعدها التقني بشكل كبير جدا، محاولة منهم لتجاوز الخلاف والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وجود الوسطاء باكستان وقطر تلعب دور أساسي ومهم في هذه المعادلة، بالإضافة إلى المفاوضات القائمة ما بين إيران وسلطنة عمان، وحققت تقدما كبيرا جدا بحسب ما ينقل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وما يتم الإعلان عنه، بمعنى أن الصورة التفاوضية هي صورة متكاملة الآن تنتظر فقط حل حل مجموعة بعض العقد القائمة الآن، وخاصة منها عقدة مضيق هرمز. هذا ما يحدث الآن، هناك فعلا خلاف ما بين إيران وما بين سلطنة عمان حول مصيرهم مستقبل الشق الجنوبي من المضيق. يبدو أن هناك مقترحا إيرانيا ربما قد يتجاوب نوعا ما مع الطلب العماني، وكذلك هناك نوع من التجاوب مع ما ترده طهران في المضيق. إذا نوعا ما نحن الآن في مرحلة لا يمكن البناء عليها بشكل كبير جدا على أنها جزء من وقف إطلاق النار. الدليل على ذلك على أن الهجمات على الأردن كانت حدود الساعة الواحدة بتوقيت طهران صباحا، الآن نحن تقريبا عند حدود الساعة السادسة، لم نسجل أي رد فعل أمريكي. عادة الجانب الأمريكي يتدخل بسرعة عند استهدافه بشكل أو بآخر، كذلك عند استهداف السفن يتدخل بشكل أو بآخر كما أعلن ذلك الرئيس الأمريكي، لكن لحد الساعة لم نسجل أي تحرك أمريكي أو إعلان من السنتكم، فقط بيان يقول بأنه في حالة جهوزية كاملة. إذن بمعنى آخر أن النزوع الآن هو للمفاوضات أكثر من المواجهة، لكن بكل تأكيد تبقى الأنظار متجهة إلى الموقف الأمريكي خلال الساعات المقبلة. لكن لحد الساعة ما هو واضح في الصورة، أولا بيان الحرس جاء متأخرا بحوالي 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف عن العملية، وهذا ليس من عادات الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يصدر بيانا أثناء الهجوم أو لحظة إطلاق الهجوم، وهذا واضح جدا. كذلك حتى على مستوى بيان استهداف السفن جاء متأخرا كذلك عن العملية.
1: ما يعني دلالات ذلك؟
3: أننا نحن في إطار مناوشة، كما قلت بأن هناك نوع من المناوشات، يمكن أن ندخل في إطار من المناوشات. ربما هناك لأنه الجانب الأمريكي على مستوى السفن تم اعتراض مجموعة من السفن الإيرانية التي كانت تريد المغادرة من المياه الإيرانية باتجاه بحر العرب، وكذلك هناك مجموعة من السفن الإيرانية التي حاولت الدخول وتم منعها، كذلك هناك استهداف لإحدى السفن الإيرانية وتم تعطيلها كانت تحاول الفرار من الحصار الأمريكي. فجزء من العملية التي قامت بها القوات الأمريكية في الحصار على إيران، الآن الجانب الإيراني يرى بأن هذا جزء من الرد على الحصار وليس جزء من المواجهة المفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكما نعلم على أن طبيعة عودة المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية دائما تكون ضمن استهداف الأهداف القريبة، ونتحدث دائما عن الضفة الجنوبية. هذا التأخير في البيان وعدم الرد الأمريكي يشير على أن المسألة لا تزال تظل في المناوشات التي لا يمكن أن تخرق على الأقل حتى اللحظة مسار المفاوضات ما بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران، وسنعود إليك في حال ظهور أي تطورات جديدة. نعود مشاهدينا إلى ضيوفنا، ونعود إلى سيد عادل شديد في الخليل. سيد عادل، عندما يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنه أبرم واحدا من أفضل إن لم يكن أفضل اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي يقصده بذلك؟
4: يعني أستاذ مراد، لم يعد خافي في إسرائيل وبالمنطقة أن هنالك تباين جدي ما بين إدارة الرئيس ترامب والحكومة الإسرائيلية حول الكثير من الملفات المنطقة، وتحديدا حول الموضوع الإيراني، بعد أن تبين أن الكثير من المعلومات والتقديرات الإسرائيلية التي قدمت للإدارة الأمريكية وبناء عليها تم الذهاب باتجاه قرار الحرب، معلومات لم تكن دقيقة والنتيجة تؤكد ذلك. بالتالي نتنياهو كان معنيا بهذا اللقاء لتعديل وتصويب صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي مع قرب الانتخابات، كما أمام المنطقة والعالم أنه لا زالت إسرائيل والولايات المتحدة شريكين استراتيجيين.
1: ما الذي يمكن أن يكون نتنياهو قد حصل عليه من ترامب هذه المرة؟
4: يعني بغض النظر، في هذا اللقاء ليس المهم بالقضايا التي نوقشت وتم الحديث حولها، وإن كانت المسألة مهمة بقدر ما أن الأهم في هذا الموضوع للطرفين. نتنياهو أراد أن يحسن صورته، أن يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي أنه ليس بالموظف لدى الرئيس ترامب، إنما يجتمع معه كرئيس لحكومة إسرائيل، وهنالك حالة من الندية التي يحاول بنيامين نتنياهو تصويرها وكأنه هو الرئيس الوحيد الذي يؤثر بقرار الرئيس الأمريكي. وهذا الذي يؤكد من خلال هذا الاجتماع الثامن أو التاسع في خلال مدة أقل من عامين. بالمقابل إسرائيل تفهم أن رئيس ترامب أيضا بحاجة إلى هذا اللقاء للظهور أمام خصومه بالرأي العام الأمريكي أنه هو الذي يوجه بنيامين نتنياهو، وليس العكس كما يتهم هناك من قبل شريحة ليست بالقليلة بالولايات المتحدة والذي يؤكد هذا الخطاب هو حديث ترامب قبيل وأثناء اللقاء، أنه هو الذي يقرر بخصوص جبل الفأس وغيره في إيران، وليس بحاجة لأن يسمع ذلك من بنيامين نتنياهو. وبالتالي بالقراءة السياسية ما حدث هو إدارة التباين ما بين الطرفين حول الموضوع الإيراني لخدمة الطرفين. هذا له انتخابات بعد شهور، مصلحته بالتصعيد. ترامب أيضا له انتخابات، ولكن مصلحته باتجاه التهدئة وعدم التصعيد. وبالتالي أريد من هذا اللقاء تعديل صورتين متناقضتين لهذين الشخصين. في إسرائيل يتهم ترامب بالتدخل بالشأن الداخلي الإسرائيلي وأصبح وصيا على إسرائيل. في الولايات المتحدة نفس القراءة. وبالتالي الرجلين بحاجة إلى هذا الاجتماع من أجل التعديل وتصويب الصورة بالداخل كما تحدثنا، وأمام العالم، أنه لا زالت
1: إذا أنت
4: العلاقة
1: تقول
4: ما
1: إنه
4: بين إسرائيل.
1: اجتماع علاقات عامة لا أكثر؟
4: يعني بتقديري نعم، والدليل أنه بعكس الاجتماعات الأخيرة أستاذ مراد، أنه لم يتجاوز هذا اللقاء 80 دقيقة، بينما كانت معدلات الاجتماعات التي تجري ما بين الرجلين حوالي 200 دقيقة، يعني بمعنى ضعفي ونصف الفترة الزمنية
1: نعم.
4: لما حدث بالاجتماع الليلة الماضية. ولكن بكل الأحوال ناقشت قضايا، ولكن هذه القضايا بتقديري أخذت الهامش الزمن الأكبر من ترتيبات الطرفين الوفدين، الطاقم بنيامين نتنياهو مع طاقم الرئيس ترامب. والدليل أنه قيل بالإعلام العبري أنه منذ شهور وبنيامين نتنياهو يحاول إقناع الإدارة الأمريكية، أو على الأقل أن هنالك أطراف
1: وبالتالي
4: موالية
1: سيد عادل،
4: لإسرائيل.
1: إنجاز نتنياهو هو لقائه
4: هذا
1: الرئيس
4: صحيح،
1: ترامب.
4: اللقاء بحد ذاته
1: نعم،
4: نعم.
1: الصورة واضحة. طيب دعني أنتقل إلى الدكتور حسن البراري. دكتور حسن، هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستمارس ضبط النفس بعد الهجمات الأخيرة للحرس الثوري في مضيق هرمز وفي الأردن؟
5: يعني على الأرجح أن لا تمارس ضبط النفس، والسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بفكرة الردع، بمعنى وضع كلفة على أي اختراق ما تراه اختراقا إيرانيا، بمعنى عندما تقوم إيران بعمل يعني تحذر منه الولايات المتحدة الأمريكية عليه أن ترد أو تخسر معركة الردع، معركة
1: إذا لماذا
5: الصورة.
1: تأخر الرد هذه المرة؟
5: أنا لا أعرف إن تأخر كثيرا. الرد ليس تلقائيا، القيادة المركزية قالت بأنها جاهزة. ربما
1: بالفعل،
5: ترامب
1: وأنا
5: الآن
1: أسأل هذا السؤال بناء على هذا التصريح لسانتكوم التي قالت إنها في على أتم الجهوزية. إن كانت على أتم الجهوزية وقد تعرضت قاعدة عسكرية لها في الأردن لمثل هذا الهجوم، وذلك منذ ساعات. الآن يتأخر هذا، لماذا يتأخر هذا الرد؟
5: مرة ثانية مراد، أنا لا أعلم لماذا أتأخر أو إذا كان سيكون هناك رد. يعني أنا أفترض من خلال التجربة بآخر شهرين أن الولايات المتحدة الأمريكية ترد على أي اختراق لمذكرة التفاهم، وهي تعتبر أن استهداف الناقلات اختراق لمذكرة التفاهم، استهداف القواعد الأمريكية أو الجنود الأمريكان أو الحلفاء هو أيضا عمل يستحق أن تقوم الولايات المتحدة بالرد على إيران لرفع الكلفة على إيران. هذا منطق الردع، إن تآكل هذا المنطق هذا يعني بأن سردية الحرس الثوري، بأن أمريكا هي نمر من ورق، أن أمريكا تتآكل قوتها، أنها غير قادرة على الرد، غير راغبة في الحرب، لا تريد أن تجازف، هذا يعطيه مصداقية. وبالتالي إذا كان الهدف الأمريكي هو إضعاف هذا الفريق داخل إيران، وهي تقول بأن هناك فريقا يجب إضعافه، هي بمعنى تعطيه ذخيرة إضافية لكي يسيطر أكثر على مفاصل القرار في طهران. فالمنطق يقول بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد، متى وكيف أنا لا أعرف، لكن ربما أيضا هناك أشياء مخفية. أنا لا أعرف ماذا تم فعلا بلقاء نتنياهو مع ترامب، غير يعني وصفك الدقيق بأنه كان حملة علاقات عامة، لكن أنا أفترض أيضا أنه تم مناقشة ملفات مهمة جدا، ولا يمكن أن يكون فقط علاقات عامة على أهمية هذا بالنسبة لنتنياهو. لكن أيضا الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب هو ربما على اتصال بقادة في الإقليم، ربما هناك أشياء أنا لا أستطيع أن أتحدث عنها لأنني لا أعرفها،
1: نعم،
5: تجعل من عملية الرد ليس الخيار الأفضل بالنسبة لترامب. علينا أن ننتظر.
1: بالفعل، خاصة وأن التهدئة أو قرار التهدئة قيل إنه جاء بضغط من دول الوساطة ودول خليجية. طيب، نعود إلى دكتور عباس خميار. قبل قليل مدير مكتبنا نور الدين الدغير أشار إلى أن نوعية الصواريخ التي استخدمت في الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن لم يكن بتلك الصواريخ المتطورة ولم يكن بالعدد الكبير، وبالتالي ما هي الرسالة التي أرادت أو أراد الحرس الثوري إيصالها من

0: خلال هذا الهجوم.
1: يعني أنا أتفق مع وقلتها في هذه المقابلة أيضا بأن الأمور لم تكن بهذه الطريقة التي بهذا التضخيم، لأنه أساسا لم تكن هناك هدنة. يعني ومن يقول الولايات المتحدة الأمريكية متى شاءت يجب أن أرادت أن تستريح أن تضع الحرب أوزارها وتصمت، والإيرانيون يجب أن يعني ينفعلوا في هذا الإطار. فنحن لسنا في حالة هدنة، في حالة حرب، ومن هذه وهذه الحرب تتطلب مبادرات ربما تكون استباقية لبعض المخططات التي يتكئ إليها الطرف الآخر. لذلك هذه تأتي في إطار المناوشات، في إطار الحرب. إيران لا تريد أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لوحدها، توقف الحرب ومن ثم تبدأ الحرب متى تشاء. وأنا أتصور هذا الموضوع يجب أن يقرأ في هذا السياق ولا أكثر. بما يتعلق بالمضيق، كما قلت، هذا المضيق ومرور السفن أمر اعتيادي. الإيرانيون حذروا عدة مرات، وكانت هذه الاستهدافات على
0: نعم،
1: وتيرة
0: هذا
1: ربما.
0: دكتور خميار، هذا ليس بجديد. الهجمات الإيرانية على نقلات النفط هذا ليس بجديد، خاصة وأنها الحرس الثوري قال إنها كانت تسلك مسارات غير آمنة. لكن بالعودة إلى الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، إن كان أنت أشرت إلى أنه كان إيران تحاول إيصال الفكرة أنها يمكن أن تبادر وليس فقط الولايات المتحدة، لكن المثير هنا للاهتمام هو أن هذا التصعيد أو هذا الهجوم جاء بينما كان يجتمع الرئيس أو بعد اجتماع الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء نتنياهو المتعطش والمتلهف لحرب جديدة.
1: طبعا، نعم صحيح، لكن هذا ربما تكون رسالة بأن إذا كانت هناك مخططا ما أو مؤامرة ما أو قرارا ما، وبالتأكيد هناك قد ربما تتخذ هذه القرارات، زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس ترامب. إذا كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، فإيران ربما بعثت رسالة بأنها هي مستعدة للمواجهة وللصمود، وكانت بالفعل يجب أن تقرأ بأنها كانت رسالة تحذيرية. هذا ربما الأجدر للقراءة الدقيقة أو أكثر دقة
0: نعم
1: مما كنا عليه،
0: نعم شكرا دكتور.
1: رسالة تحذيرية للمقاومة.
0: نعم، أنتقل بسؤال أخير للدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، كيف تقرأ الولايات المتحدة هذه الهجمات الأخيرة من الجانب الإيراني؟ هل ستقرأها في مجرد رسالات تحذيرية مثل ما أشار دكتور خميار، أم أنه تصعيد بالنسبة لها لن تفوت الرد عليه؟
2: لا أعتقد سيرد ترامب، لكن يأتي هذا في السياق الرؤية الأمريكية أن هناك طرف داخل إيران لا يريد الاتفاق، هو الذي يعرقل الاتفاق. ومنذ البداية يقول ترامب هناك عقلانيين داخل إيران، نحن نتكلم معهم، نسمع كلاما جيدا، ولكن هناك أيضا أطراف لا تريد التفاهم وتحاول عرقلة الأمور. ولا نعرف من الذي يحكم إيران اليوم، هل هو المرشد، هل هو قادر على أداء مهامه، هل مات، لا نعرف. الطريف الغريب هذا الموضوع، الموضوع الإيراني، أنه هناك انطباع عند ترامب أن كل المواضيع الخلافية تم التفاهم عليها. يعني كان اليوم تكلم عن موضوع السلاح النووي، قال وصلنا إلى تفاهم، فقط نريد أن نكتب الأمور ويصبح موضوع رسمي. بالنسبة للأسلحة البالستية، قال ترامب أنه يتفهم أنه إيران تكون عندها طريقة للدفاع عن نفسها، فلا يطلب إلغاء هذا المشروع. فبالنسبة للأذرع لم يعودوا كما كانوا في الماضي، فلم يعد الموضوع الخلافي. لذلك هو ليس بعيدا بالنسبة لهذه المواضيع الخلافية الثلاثة، ولكن الذي
0: نعم
2: حصل هو الخرس الثوري اخترع موضوع المضيق
0: دكتور
2: لعدم
0: إحسان، أدركنا
2: الوصول
0: الوقت،
2: إلى الاتفاق
0: أعتذر منك،
2: وإبقاء
0: شكرا
2: حقها.
0: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا الكرام جميعا. هذه التغطية مستمرة معكم ودائما تستكملها الزميلة نوار حسن.
3: شكرا لك مراد، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. من جانبها قالت القوة البحرية في الحرس الثوري إنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتراض جميع الصواريخ. من جهة ثانية قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد مواليين لإيران هاجموا القوات الأمريكية وبنيت الطاقة السعودية، وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرق العراق. هذا وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجمات غير المبررة على قواتها لم تنجح. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات في العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية بالسعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. هذا وقد قالت وأفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراتها في مناطق متفرقة من العراق لهجمات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية، وأكدت أن الهجمات أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور نواب من الكونغرس. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وشهد توافقا على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إنه في كل مرة يقترب الطرفان من الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز، وأكد أن الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك وهو ألا يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية. مشاهدينا، كانت هذه آخر المستجدات بما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، ونقف عند مستجدات هذه الساعة تحديدا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا أيضا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومن بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ مع نور الدين الدغير. وبيان نور الدين، الحرس الثوري باستهداف مواقع في الأردن، والحديث عن استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، وتحديدا فيما يتعلق بآخر التحديثات المتعلقة بالحرس الثوري.
4: نوره بكل تأكيد إذا ما أخذنا مسألة مضيق هرمز قد يبدو الأمر نوعا ما طبيعيا، لأنه ليس من الجديد على الحرس الثوري أن يعترض سفنا في المضيق. كان ذلك قبل يومين، وقبلها كذلك كان هناك اعتراض لمجموعة من السفن وإرسال طلقات تحذيرية لعدد من السفن. وقتها بعض السفن أو أغلبها في ذلك الوقت رجعت من

0: حيث أتت وعادت إلى المياه الخليجية. لكن ما جاء في بيان القوات البحرية للحرس الثوري هذه المرة يقول بأنه وجه رسائل تحذيرية ورشقات تحذيرية للسفن الثلاث التي كانت تريد المرور بما يصطلح عليه الحرس الثوري الإيراني بالمعبر الغير الآمن. وهنا يتحدث بالتحديد عن معبر العماني أو المعبر الجنوبي من مضيق هرمز، ولم تستجب لتلك التحذيرات، فما كان من الحرس بقول البحرية أن استهدف تلك السفن. وبالتالي هو في نطاق ما هو معروف ضمن العمليات الإيرانية بالمياه الخليجية وبالتحديد بمضيق هرمز، وليس حالة استثنائية. ربما قد يكون الاستثناء أنها في حالة وقف إطلاق نار غير معلمة بين الطرفين، لكن الحادث ليس بالجديد. الجديد فيه هو أنه بحسب بيان الحرس أن السفن الثلاث لم تستجب للطلقات التحذيرية، فكان هناك تدخل مباشر واستهداف لهذه السفن. أما في شق استهداف الأردن فبحسب المعلومات المتوفرة أن الاستهداف كان نوعا ما محدودا برشقات محدودة، حتى الحديث عن 4 صواريخ أطلقها الحرس الثوري الإيراني، ودائما خارج سياقات ما يصطلح عليها الإيرانيون هنا والحرس الثوري بالتحديد عن ما يسمى بالعمليات المركبة، من خلال استعمال مجموعة من الصواريخ طويلة المدى المصنفة ضمن الصواريخ الاستراتيجية. يبدو أن هذه المرة لم يتم استعمالها، لم يتم استعمال كذلك المسيرات، وبالتالي هي نوع من التحذيرات، هكذا يمكن أن نقرأ ما أقدم عليه الحرس الثوري باتجاه الأردن. لماذا؟ لأنها قد تكون نوعا ما رد على الحصار البحري الإيراني. الحرس الثوري في الكثير من المرات أعلن بشكل واضح أن استمرار الحصار البحري على إيران لن يجعل إيران تسكت أو تمر على هذا المعطى، وبالتالي لابد من رد إيراني. لماذا تتحرك إيران الآن؟ لأنه تم تسجيل اعتراض مجموعة من السفن الإيرانية التي حاولت مغادرة المياه الإيرانية باتجاه المياه الدولية في بحر العرب أو في المحيط الهندي، وكذلك وصول مجموعة من السفن إلى الداخل الإيراني. هناك حديث كذلك تم إعلانه من قبل القوات الأمريكية، النزول على مجموعة من السفن، تحويل مسار مجموعة من السفن، إعطاب بعض السفن التي لم تمتثل للأوامر الأمريكية. كل هذه الأمور يبدو أنها أزعجت نوعا ما الجانب الإيراني وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني، فكان لابد من رد عسكري. هكذا يمكن قراءة ما أقدم عليه الحرس الثوري، وهو أنه رد عسكري على مسألة الحصار، وكان قد أعلن في ذلك في كثير من الأوقات. لكن وراء السؤال الجوهري الآن، هل ما يحدث الآن هو خارج سياقات ما تم التوافق عليه على الأقل شفاهيا دون الإعلان عنه، وهو وقف إطلاق النار الجزئي ما بين الطرفين لفتح المجال للمفاوضات؟ الأمر قد يكون مستبعدا نوعا ما. لماذا؟ لأن العملية العسكرية التي أقدم عليها الحرس الثوري الإيراني كانت في حدود الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، ممكن أن نقول حدود الساعة 1 صباحا بتوقيت طهران، يعني قبل حوالي 5 ساعات ونصف من الآن كانت هذه العملية. الإعلان عن الحرس الثوري جاء تقريبا بعد 4 ساعات ونصف، وهو مسألة تثير الكثير من الانتباه. لماذا هذا التأخر؟ هل هناك شيء ما ربما أراد الحرس الثوري أن لا يعلنه؟ كان هناك قرار بعدم الإعلان؟ ربما قد نستنتج ذلك من خلال ما صرح به التلفزيون الإيراني في بداية ما تم الإعلان عن عملية الأردن. التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر عسكري مطلع بأن محاولة الاستناد لعمليات عسكرية تقوم بها إيران دون دلائل ربما هو يدخل ضمن الحسابات الخاطئة، وكأنه كان هناك نوع من عدم التبني للعملية. هذا التأخير ربما كذلك له دلالة على أن هناك سياقا ما لا تريد إيران أن تنخرط فيه، هو سياق المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكثر من ذلك، الجانب الأمريكي هو من أعلن حدود الساعة 1 صباحا بتوقيت طهران، 1:12 بتوقيت الدوحة، كان قد أعلن بأن العملية قد أقدم عليها الحرس الثوري. إكسيوس أعلنت عن ذلك، القيادة المركزية الوسطى المركزية أعلنت عن إطلاق صواريخ باتجاه الأردن، لكن لم نسجل أي هجمات أمريكية على غير العادة المعروفة عن القوات الأمريكية التي ترد سواء على استهداف سفن أو على أي هجمات تستهدف قواعدها. إذن يمكن القول بأن هذا يدخل ربما ضمن المناوشات أو رد الفعل الإيراني على ما توجهه إيران في قضية الحصار البحري، ولكن هناك مجال مفتوح للمفاوضات. يبدو أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي في مفاوضات جادة حتى الآن مفاوضات ذات بعد تقني كما علمنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، لأن هناك على المستوى التقني لحل مجموعة من الإشكالات العالقة لأجل العودة إلى مخرجات اجتماع سويسرا وكذلك مذكرة التفاهم. كذلك هناك نقاشات ومفاوضات مهمة ما بين إيران وسلطنة عمان، وهناك تبادل لوجهات النظر للوصول إلى صيغة مشتركة ما بين الطرفين من أجل إدارة المضيق. كل هذا المعطى السياسي ربما الآن يغلب نوعا ما على المعطى العسكري، ويمكن أن يتعاطى معه من باب المناوشات التي لا يمكن أن تؤدي إلى فتح مواجهة وعودة البلدين إلى المواجهة، باعتبار أن هناك نوع من التقدم. وحتى بعض الآراء تقول بأنه هناك إذا ما استمر الوضع الدبلوماسي بهذه الطريقة والمفاوضات بهذا الشكل، يبدو أن هناك إمكانية كبيرة واحتمال كبير جدا أن يتم التوصل إلى تفاهم إيراني أمريكي، تفاهم إيراني عماني على الأقل في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. إذن لابد على الأقل الآن أن ننتظر نوعا ما ماذا سيكون رد الفعل الأمريكي على هذه المناوشات، وبالتالي يمكن البناء عليها. إذا لم نسجل أي رد أمريكي على هذه المواجهات، يمكن القول بأنها هي مواجهات عابرة أو رسائل تحذيرية ربما من أجل الضغط على موضوع رفع الحصار. لماذا؟ وهذه مهمة، نقطة مهمة نوارة، وهي مسألة أن المفاوضات، جزء من المفاوضات المهمة التي يتم التفاوض حولها الآن، هو أنه إذا تم فتح المضيق هل سترفع إيران الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على الموانئ الإيرانية؟ وهذا جزء من النقاط التفاوضية التي تدور على طاولة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. إذن لا يمكن البناء على أننا دخلنا إلى مرحلة مواجهة جديدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن المسار التفاوضي مفتوح، لكن بكل تأكيد تبقى الأنظار تتجه وتنتظر ماذا سيمكن أن يتمخض من موقف أمريكي خلال الساعات المقبلة.
1: نعم، كل هذه المعطيات التي تتحدث عنها نور، وكما قلت الرسائل، هناك أيضا جزئية تتعلق بما تحدث عنه نور الحرس الثوري بما يتعلق بالتهديد. هو تحدث عن عودة المقاومة، ماذا نفهم في ظل يعني حديث عن مفاوضات كنت تتحدث عنها؟
0: كما أشرت على أن التهديد الأساسي وهذا هو مرتكز المسألة عند الإيرانيين وهي مسألة الحصار. الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية ربما يزعج الإيرانيين، ليس ربما ولكن بكل تأكيد يزعج السفن الحرس الثوري الإيراني والسسا الإيرانيون هنا، وأعلنوا في الكثير من المرات بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حول هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، ورفعوا من نبرة تهديداتهم في الكثير من المرات، وخاصة أن هناك اعتراض كما أشرت سابقا، اعتراض لعدد من السفن، تعطيل عدد من السفن، مهاجمة عدد من السفن، إنزال على عدد من السفن. كل هذه الأمور ربما أزعجت نوعا ما الجانب الإيراني، ما أدى إلى اختيار نوع من العمليات العسكرية التي يمكن القول بأنها عمليات تبعث برسائل ولا تفتح جبهة الحرب. ربما هكذا الإيرانيون أرادوا من خلال العملية على الأردن، كما أشرنا بأنها لم تكن تلك العملية التي أدت أو تؤدي إلى إحداث خسائر كما كانت العمليات السابقة. هي عمليات محدودة سواء على مستوى الصواريخ التي تم إطلاقها، الحديث عن 4 صواريخ، على مستوى نوعية الصواريخ لم يتم الحديث الآن عن طبيعة الصواريخ، هل هي ضمن الصواريخ الاستراتيجية؟ والتقدير تقول بأنها ليست ضمن الصواريخ الاستراتيجية لإيران، وبالتالي كان هناك رسالة تحمل بعدا تحذيريا من الجانب الإيراني بأنها لن تبقي على هذا الوضع الخاص بالحصار البحري، لكن لن تؤدي إلى مواجهات مفتوحة لأنها لم تحدث أي شيء من الخسائر التي يمكن أن تزعج الطرف الأمريكي. وفي نفس الوقت ربما قد تعجل نوعا ما، يريد منها الجانب الإيراني أن تعجل بشكل أو بآخر مسار التفاوض الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى تفاهم. إذن هي ضمن هذا السياق ولا يمكن الآن البناء عليها كإحدى نقاط التي يمكن أن تؤدي إلى عودة المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين دغير، ابقى معنا. أذهب إلى واشنطن والزميل محمد الأحمد، وهذه التصريحات محمد التي تأتينا من قبل يعني ما يتم الحديث عنه بأن هناك مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية، ماذا في تفاصيل ما تم الإعلان عنه من قبل واشنطن؟
2: في الواقع هي تطورات ميدانية متسارعة. القيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت في بيان أن قواتها بالتعاون مع القوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في شرق العراق اليوم الاثنين في الواقع 28 من يوليو كما ذكرت بالتحديد استهدفت مواقع ومستودعات أسلحة لجماعات موالية لإيران. قالت إن الحرس الثوري وجهها لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وكذلك منشآت الطاقة السعودية. أوضحت سنتكوم كذلك أن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرة مسيرة بتوجيه من الحرس الإيراني خلال الساعات 70 الماضية وأكثر، مؤكدة أن جميع تلك الهجمات باءت بالفشل. قبل ذلك القيادة المركزية كانت أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي بأن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، وهو ما أكده الحرس الثوري الإيراني أيضا. CNN أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت نحو 4 صواريخ باليستية. طبعا هذا التصعيد على الأرجح سيضع الرئيس دونالد ترامب أمام أول اختبار حقيقي لقراره بتعليق الضربات وإن بشكل مؤقت على إيران، بعدما كان توعد سابقا برد عسكري سريع وحاسم على أي استهداف للقوات الأمريكية أو سقوط قتلى في الواقع في أي هجمات من قبل إيران. طبعا هذه التطورات تأتي على وقع هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. في أول تعليق له بعد هذا اللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاجتماع بأنه كان جيد جدا، وأكد بأنه تناول عدد كبير من الملفات المهمة من دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن ما دار في المباحثات، بالرغم من أنه واضح أن الملف الإيراني احتل حيز كبير من هذه المناقشات. ترامب في الواقع نشر صورة في منصة تروث سوشيال لهذا الاجتماع، وهي مجموعة من الصور حقيقة حملت رسائل سياسية وعسكرية، خاصة مع إظهارها مشاركة أركان إدارة ترامب، سواء النائب الرئيس جيدي فانس الذي كانت له مواقف ناقدة فيما يتعلق بإسرائيل، وأيضا وزير الخارجية ووزير الحرب بيت هيكسيث، وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. أيضا في تعليقه على هذا اللقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه وصف الاجتماع بأنه كان رائع ومن أفضل الاجتماعات التي جمعته بالرئيس الأمريكي، وشدد في مقابلة مع فوكس نيوز في الواقع بأن واشنطن وتل أبيب تتقاسمان الهدف نفسه، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقال إن هذا الهدف سيتحقق إما بالوسائل الدبلوماسية أو بوسائل أخرى، في إشارة واضحة إلى الخيار العسكري، كما هدد بأن إسرائيل سترد بقوة وصفها بالهائلة في حال تعرضها لأي هجوم. شكك في نفس الوقت بشكل صريح في فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران. طبعا هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة، وأيضا تأتي في ضوء هذا التصعيد الواضح على الأرض، لا سيما أن نتنياهو بحسب كثير من التقارير يسعى من خلال هذه الزيارة لإعادة بوصلة الرئيس دونالد ترامب باتجاه التصعيد العسكري مع إيران. نوار.
1: محمد، كنت تتحدث عن يعني ما جاء في تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية، وهذا يأخذني للزميل بدر الربيعان من الرياض، وما تحدث عنه الزميل محمد بدر وتصريحات القيادة المركزية الأمريكية تلاها أيضا تصريحات من قبل وزارة الدفاع السعودية. ماذا في تفاصيل ما تم الإعلان عنه من قبل المملكة؟
3: نعم نوار، حقيقة بعد يومين فقط من اعتراض المسيرات التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض، جاء الرد السعودي، لكن هذه المرة من داخل الأراضي العراقية كما حدث في الساعات القليلة الماضية. وزارة الدفاع عبر متحدثها الرسمي اللواء الركن تركي المالكي ذكر أن القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا موالية لإيران، وتحمل الرياض مسؤولية الهجمات الأخيرة على منشآتها النفطية. الرسالة السعودية حقيقة تبدو واضحة هنا. رد التي تحدثت عنه السعودية في بياناتها السابقة نفذ اليوم وقبل ساعات. في ذات الوقت الرياض تقول أنها لا تريد تصعيد، لكنها لن تترك أي هجوم على أراضيها أو منشآتها يمر دون رد. يعني العملية جاءت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، وهذا ما ذكر في بيان وزارة الدفاع السعودية، وأشار أن الضربة كانت محسوبة ومحددة الهدف باتجاه الجهة التي كانت وراء الهجمات، ولا يمكن أن تكون

0: تنفيذ مثل هذه الهجمات. الملاحظ حقيقة أن الرياض لم تتجه للرد على هذه المحاولات منذ اللحظة الأولى. خلال اليومين الماضية اكتفت بالإعلان عن اعتراض المسيرات، وهذا ما حدث في بيانات وزارة الدفاع السعودية، وأكدت احتفاظها بحق الرد. اليوم يعني نتحدث عن رد سعودي في خطوة توحي بأن كان هناك تفضيل لمنح المسار السياسي والمساعي السياسية وقتا قبل أن تحسم خيارها العسكري بالتواصل بالتأكيد مع الجانب الحكومي العراقي. نتحدث عن موقف سعودي جاء بعد يعني حقيقة بعد التصدي لعدد كبير من المحاولات التي جاءت من قبل من الأراضي العراقية عبر الميليشيا الموالية لإيران في تلك المنطقة. اللافت أيضا أنها جاءت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وبالتأكيد هذا يشير إلى رغبة سعودية في الالتزام بجانب القانون الدولي و يعني العمل على ضربات محسوبة باتجاه مصادر هذه الاعتداءات التي استهدفت الأراضي السعودية. حقيقة نتحدث عن 48 ساعة تغيرت فيها عملية هذه الموازين. بالتأكيد كان هناك ضربات أو محاولات لم يعلن عنها من الجانب السعودي خلال الفترة الماضية، وهذا يعني واضح من خلال الرد. هو لم يكن بالتالي إعلانين من وزارة الدفاع، هو فقط إعلانين رسميين، وبالتالي يبدو أن هناك يعني محاولات للهجوم تم التعامل معها من قبل القوات السعودية ولم يتم الإعلان عنها رسميا من الجانب السعودي. نتحدث عن اجتماعات اليوم، كان هناك اجتماع خليجي عبر الاتصال المرئي عقد بطلب من عمان، اجتمع فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحثوا التصعيد الجاري في المنطقة وأدانوا هذه الهجمات، وأدانوا أيضا يعني الهجمات يعني فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز وأيضا في باب المندب. نتحدث عن تحرك سياسي دبلوماسي حقيقة من قبل الجانب السعودي خلال هذه الأيام فيما يتعلق يأتي بالتزامن مع التوتر الذي تشهده المنطقة والحرب الأمريكية على إيران. إذا نتحدث عن رغبة سعودية حقيقة تفهم من قبل سياق البيانات الرسمية السعودية التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، هي بيانات توحي بأن المسار السياسي والدبلوماسي هو المسار المفضل بالنسبة للجانب السعودي، وهذا ما يقرأ دائما حقيقة في سياق الرسائل التي تحملها البيانات السعودية الرسمية، وآخرها ما صدر من بيان قبل قليل وزارة الخارجية السعودية الذي دانت فيه هذه الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية، وأكدت أن الرد لم يأتي إلا بعد أن تم يعني تجاوز عدد من المحاولات. وكان البيانات تشير دائما إلى مسألة حق الرد في التوقيت والمكان المناسبين، وهو ما حدث بالتأكيد خلال الساعات القليلة الماضية.
1: نعم بدر، كل هذه المعطيات التي تتحدث عنها تأتي بالربط مع ما حدث أيضا هذه الليلة في العراق. وهنا أتساءل سامر الكبيسي، يعني بيان الحشد الشعبي تحدث عن سقوط قتلى وأيضا مصابين، يأتي هذا بعد ما تم الإعلان عنه من يعني ما تم الإعلان عنه باستهداف معسكر الفتح المبين. سامر، ماذا في تفاصيل هذه الساعة، وهل هناك أي مستجدات أو ردود فعل من قبل بغداد ولو كانت سياسية؟
2: نعم نوار، أعلن الحشد الشعبي رسميا أن سلسلة من الهجمات طالت معسكراته ومقراته في مختلف المحافظات العراقية بدءا من البصرة وواسط وصولا إلى نينوى وكركوك. الحشد الشعبي أكد في بيانه سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يتم إحصاؤهم حتى الساعة، وهناك أضرار مادية طالت المعسكرات والمقرات والممتلكات التابعة لهيئة الحشد الشعبي. لكن أيضا الحشد الشعبي اعتبر هذه الهجمات تصعيدا خطيرا، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر مؤسسة رسمية هنا في العراق، بالتالي اعتبر هذه الهجمات هي خرق للسيادة العراقية. هذا من جانب، أما المؤكد حتى الساعة بالحصيلة الأولية لسلسلة هذه الهجمات إن كانت في البصرة وواسط ونينوى وكركوك هي 8 قتلى و6 جرحى كحصيلة أولية حتى الآن. ربما في الساعات القادمة سيكون هناك إحصاء لعدد القتلى والجرحى في صفوف الحشد الشعبي، خاصة بعد البيان الذي نشر.

0: قبل دقائق من الآن. إضافة إلى كل ذلك نوار، قبل يومين من الآن عندما أعلنت وزارة الدفاع السعودية بأنها تصدت لمسيرات قادمة من العراق، بالتالي هناك المقاومة الإسلامية في العراق ذكرت في بيان لها أنها لا صلة لها بهذه الهجمات. كذلك الحكومة العراقية أكدت أنها فتحت تحقيقا بالحادث بالتعاون مع الجانب السعودي. أيضا الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء أو حتى وزارة الخارجية العراقية دائما ما تتحدث عن حسن الجوار وعدم السماح لأي جهة بتعكير صفو العلاقات بين العراق وجيرانه أو حتى أصدقائه، ولن يكون العراق منطلقا لأي هجمات تضر دول الجوار أو دول الخليج ودول الجوار. بالتالي نتحدث عن إجراءات حكومية بدأت بتحقيق وأيضا مستمرة ربما منذ شهرين من الآن بحصر السلاح بيد الدولة، لكن على ما يبدو أن هذه الهجمات طالت المملكة العربية السعودية بحسب بيان وزارة الدفاع السعودية قادمة من الأراضي العراقية. حتى الساعة لا يوجد بيان من الحكومة العراقية حول هذه الاستهدافات، واكتفت هيئة الحشد الشعبي ببيانها الذي صدر قبل دقائق من الآن والذي تحدث فيه عن سقوط قتلى وجرحى واستهداف لمختلف المقرات التابعة للحشد الشعبي في البصرة وفي محافظة واسط وكذلك في محافظة نينوى، وربما كان الهجوم الأعنف هو في محافظة نينوى تحديدا اللواء 30 لواء سهل نينوى، والذي تسبب بمقتل 8 عناصر من الحشد الشعبي وجرح 4 آخرين كحصيلة أولية. وننتظر طبعا الحصيلة النهائية من الحشد الشعبي حول عدد القتلى والجرحى والمباني التي تضررت نتيجة هذه الهجمات التي استهدفت مقر الحشد الشعبي.
1: شكرا جزيلا لكم ولمراسلينا من طهران، مدير مكتب الجزيرة كان معنا نور الدين دغير، وأيضا من واشنطن محمد الأحمد وبدر الربيعان، من الرياض ومن بغداد سامر الكبيسي. شكرا لكم جميعا. نقف عند هذه المعطيات وعند هذه المستجدات ونحاول فهم ما بين السطور. معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، معنا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور عباس، في ظل هذه المعطيات دكتور عباس خميار، وفي ظل ما تم الإعلان عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني وإن كان متأخرا، كيف نفهم هذا التأخر وكيف نستطيع فهم الرسائل التي تحاول إيران إيصالها؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا والمشاهدين. الحقيقة نحن في حالة حرب، لم تكن هناك هدنة متفقة بين طهران وواشنطن، وإيران ربما لا تريد أن يعني تضع المبادرة بيد الأمريكيين متى شاءوا يهاجمون المواقع الإيرانية ومتى شاءوا للاستراحة ينصرفوا ومن ثم يجهزوا أنفسهم لاعتداء جديد. ربما تكون هذه هي الرسالة التي استهدفت بها القواعد الأمريكية، ويأتي على في هذا النطاق. ولكن في نفس الوقت أتصور بأن الإيرانيون يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هو ربما بعد زيارة نتنياهو بصدد عمل ما، وهذا ما أكده نتنياهو عندما قال بأن المهمة لن تنتهي بالنسبة لإيران، وقال بأنه هو أهم لقاء كان مع رئيس ترامب، وهذا يعني الكثير. إيران ربما أرادت أن تبين بأنها ما زالت على استعداد الكامل ولأي صد أي هجوم مستقبلي وأي مخطط يرسم ضدها. ولذلك الأمر تأتي في نطاق المناوشات السابقة أو الأخيرة، ولا أتصور بأن كانت طهران قد اخترقت الهدنة، لأنه أساسا كما قلت لم تكن هناك هدنة. الأمريكيون كانوا وأكدوا بأن مذكرة، ولكن بقي طهران وواشنطن على نوع من بصيص الأمل فيما يتعلق بهذه المفاوضات. الأمريكيون كل ما قاموا به هو لتغيير قواعد اللعبة ولتغيير بنود مذكرة التفاهم، والإيرانيون كل ما قاموا به هو لتثبيت هذه البنود التي اعتبرتها طهران دائما بأنها هي مكسب لها، واستطاعت من خلالها أن تحافظ على انتصاراتها في هذه الحرب السعودية. ولذلك أتصور يجب أن نقرأ الأمر في هذه الحدود، ولا طابعا أكثر من ذلك. لكن أتصور، وهذه ربما يكون تصعيد جديد باستهداف الحشد الشعبي في العراق، لأن هذا الحشد يعتبر ضمن المنظومة العسكرية الرسمية العراقية تحت إشراف رئيس الوزراء العراقي وحسب الدستور. ولذلك ربما تكون هناك ردود فعل كبيرة، وهذا ما يعقد الأمور وتأخذ الحرب في المنطقة أبعاد ما وراء، وستكون له تداعيات كبرى وتأثيرات كبرى. وتصورت يعني ربما تخرج من السيطرة دول المنطقة ومن واشنطن وطهران.
1: سأعود لنقطة الحشد الشعبي، وبالعودة إلى ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة في العراق، تعقيبا على ما تحدثت عنه دكتور عباس خميار. لكن قبل ذلك أود أن أسمع رأي الدكتور حسن من عمان. الإعلان من قبل الحرس الثوري دكتور حسن تأخر، إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر بأن هذا التأخير في الإعلان يعتبر بمثابة، إن صح التعبير، انفلات داخلي في إيران، أو حتى كما يسميه البعض انقسام؟
3: نعم نوار، جرت العادة أن الحرس الثوري يعلن مباشرة عندما يقوم بمهاجمة أي هدف عسكري للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في مضيق هرمز، وجرت العادة أن لا يتأخر ربما أثناء تنفيذ العملية أو قبل العملية أو بعدها بدقائق. هذا هو النمط الذي تعودنا عليه من الحرس الثوري، لكن أنا في ظني أن التأخير جاء لسبب مختلف، لسبب فني. ربما لم يكن هناك سانكشن بمعنى تفويض لإجراء هذا الهجوم، لتنفيذ هذا الهجوم، وبالتالي ارتبك الحرس الثوري، ارتبكت القيادة السياسية، لأنها لم تعرف عنه إلا من خلال السنت كوم، القيادة الوسطى الأمريكية، التي أعلنت وحددت هوية الفاعل وحددت أهداف مسارات الصواريخ وعددها. هذا قبل بساعات من أن يعلن الحرس الثوري، فبالتالي تأخر الإعلان أنا أعتقد يعكس ارتباكا كان موجود لدى القيادة الإيرانية، لم تكن تعلم ما الذي جرى بالفعل، فبالتالي احتاجت إلى سويعات لكي تتوقف على الأمر ثم تعلن عن تبني هذا الهجوم.
1: سيد محمد، هل ستصعد واشنطن برأيكم، خاصة وتحديدا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن هدنة غير معلنة وعن خفض تصعيد، لكنه قال في الوقت ذاته بأنه سيرد بشكل حاسم في حال تم استهداف أي مصالح للولايات المتحدة في المنطقة؟ هل سترد واشنطن بعد هذه الاستهدافات الأخيرة؟
4: تحية طيبة لك والضيوف.
1: أهلاً.
4: نعم، الإجابة باختصار هي نعم. أعتقد أن الرئيس ترامب لن يرضى بما حدث قبل ساعات. أعتقد أنه تعهد خلال اليومين الأخيرين في

0: في عدة لقاءات صحفية أنه هو من يملك القرار في عودة القتال وقتما يريد، وقتما يرى أن هذه ظروف، أن هناك ظروف مناسبة للجانب الأمريكي. وتعهد أيضا أنه إذا ضربت القوات الإيرانية أي سفينة تمر من مضيق هرمز سيكون الثمن هو تدمير أحد الجسور الهامة أو محطات الطاقة أو محطات المياه الإيرانية الكبيرة. وأعتقد أن هذا التهديد كان واضح بلغة مباشرة، وأعتقد أن الرئيس ترامب الآن لا يمكن أن يتراجع عن هذه التهديدات بعد هذه الهجمات الإيرانية سواء في مضيق هرمز 3 هجمات وعلى القاعدة الأمريكية في الأردن. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان دائما يقول أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لكنه مستعد لمعاوضة القتال هو بصورة أكثر قوة في أي وقت يريد، وأن الموضوع لن يستغرق إلا دقائق ليدمر ما يريد من البنية الأساسية التحتية في إيران. وأعتقد أن ما حدث اليوم ربما اختبار إيراني هام وكبير لصبر الرئيس ترامب ولقدرته على ترجمة تهديداته التي يتحدث بها ليلا ونهارا إلى أفعال. وأعتقد أن الساعات القادمة ستكون مهمة جدا لكي يتخذ الرئيس ترامب قرارا هاما في وقت هو لم يكن يريد ان لهذه الحرب ان تتصاعد، خاصه ان هناك ضغط داخلي امريكي سواء في الانتخابات الكونغرس القادمه في نوفمبر او حتى بين قاده جمهوريين من اعضاء الحزب الجمهوري الذين ابدوا امتعاضا من استمرار القتال وتاثير ذلك على القاعده الانتخابيه الجمهوريه هو المواطن الامريكي بصفه عامه. وأعتقد أن توقيت الهجمات الإيرانية جاء مدروس بعناية من الجانب الإيراني بعد ساعات من لقاء الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، والكل يدرك هنا في واشنطن أن مهمة نتنياهو الأولى كانت دفع الرئيس ترامب ودفع الإدارة الأمريكية إلى معاودة الهجمات بصورة أكثر قوة على الأهداف المختلفة داخل إيران، ولا تقتصر فقط على الأهداف العسكرية. هم يريدون مصادر الطاقة الإيرانية أن يتم تدميرها والبنية التحتية الإيرانية بصفة عامة. فأعتقد أن الخطوة الإيرانية هي اختبار جاد جدا لعزيمة الرئيس ترامب ولقدرته على تنفيذ هذه التهديدات. وأعتقد أن هذا اختبار جاد للرئيس ترامب ولحساباته الداخلية والخارجية أيضا.
1: هو اختبار ومرحلة وأيام حساسة جدا. سأذهب للدكتور محمد هلسة للتعقيب على ما تحدثت عنه سيد منشاوي، لكن باعتبار أنك تحدثت عن هذه الزيارة التي حدثت يوم أمس، هل نجح نتنياهو بالتأثير إذن على ترامب في نهاية الأمر؟ سيد منشاوي،
2: تحية لك و عفوا الله.
1: سيد محمد، كنت أسألك هل نجح برأيكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتأثير على الرئيس الأمريكي تعقيبا على ما تحدثت عنه؟
0: لا أحد يدرك حجم التأثير أو حجم نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي أو فشله في لقاء اليوم. اللقاء طبعا لم يعرض أمام الصحفيين على الإطلاق، أنا كنت في البيت الأبيض ويفصلني جدار عن الاجتماع، وعلى غير العادة لم يسمح لأي صحفي أمريكي أو أجنبي بالدخول للبيت الأبيض، ودخل رئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي من باب جانبي ولم يستقبله ترامب على سلالم البيت الأبيض كما جرت العادة. وهي أعتقد رسالة إلى أن هذه اللقاءات أصبحت اعتيادية، هذه الزيارة الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة والسابعة للبيت الأبيض. وأعتقد أن البيان خرج عقب هذه الزيارة بيان مقتضب للغاية من مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض وليس من مكتب وليس على لسان الرئيس ترامب شخصيا، وقالت أنه تم بحث القضايا المختلفة وأن الاجتماع كان جيد، وهي نفس العبارات التي استعملت في وصف الاجتماع الآخر الذي سبق هذا الاجتماع مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. فأعتقد أن كان هناك جمود في أو عدم حماس في البيت الأبيض لمخرجات هذه القمة التي كما ذكرت جاءت مقتضبة للغاية ولم تشير الى اي اتجاه. لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي ده دائما يحتفي بزياراته لواشنطن، ويرى ان هذا نجاح في حد ذاته ان يلتقي الرئيس الامريكي، ربما لخدمه مصالح انتخابيه له داخل اسرائيل، وربما للضغط هنا واقناع النخبه الجمهوريه من الصقور انه يجب ان يزداد الضغط على الرئيس ترامب، وانه بدا هذا الضغط وعليهم ان يستكملوه.
1: نعم.
0: لكن كما ذكرت الساعات والايام القادمه ستشير الى اذا ما كان نتنياهو نجح ام فشل في هذه الزياره.
1: وهاتين نقطتين مهمتين جدا أسأل دكتور محمد هلس عنهم بما يتعلق بالداخل، لكن قبل ذلك تعقيبا على هذه المعطيات الأخيرة دكتور محمد هلس، إلى أي مدى نستطيع الربط بين زيارة نتنياهو لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، بالرغم من أن هذا اللقاء يعني إن صح التعبير كان عليه تعتيم نوعا ما، ولم تصدر معلومات واضحة عن طبيعة الحديث الذي دار بين الرجلين، إلى أي مدى نستطيع الربط بين التصعيد الذي شهدناه في هذه الليلة وزيارة نتنياهو إلى واشنطن؟
2: التحية لك وللضيوف وللسادة
1: أهلا.
2: المشاهدين. أولا، بات هنالك حقيقة مسلمة أن إسرائيل لم تنفك تحاول، ونتنياهو شخصيا التأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة من المسار التفاوضي بما يدفعه إلى العودة إلى الحرب كما تشتهي إسرائيل. وربما في المكالمات التي نشرت ما بين الراحل لينسي جراهام ونتنياهو شخصيا، ما يشير إلى محاولات نتنياهو أن يركز بشكل أساسي على تأثير الداعمين لنتنياهو ولمقاربته في الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية للضغط أكثر على رئيس الولايات المتحدة لتنفيذ ما تريده إسرائيل. لكن فيما يتعلق بالزيارة، أعتقد بأن ترامب وحتى في محطات سابقة كان من المهم بالنسبة له أن يبتعد عن صورة الرجل الذي يتأثر بالمواقف الإسرائيلية، وربما تذكرين في كل محطة من المحطات كان يشير إلى أنه he is the boss، هو الشخص الذي يستطيع أن يقرر، ونتنياهو يفهم ذلك. كان من المهم في هذا اللقاء أن يؤكد ترامب على هذه المسألة، وبعض المعطيات التي نشرت عن هذا اللقاء من حيث طريقة استقبال نتنياهو، من حيث منع الصحفيين من الدخول، من حيث أنه كان لقاء مقتضبا، من حيث أنه لم يشمل لقاء سريا مغلقا ما بين الرجلين، ومن حيث أنه لم يتضمن مؤتمرا صحفيا في نهاية اللقاء، كان مهما بالنسبة لترامب حتى لا يبدو بأنه في حال ذهب إلى تصعيد أو إلى جولات جديدة من القتال أو عاد إلى الحرب ألا تظهر المسألة وكأنها أتت نتاج لهذا اللقاء الذي جمع الرجلين. فيما موقف نتنياهو في المقابل، وهذه المعلومات التي بدأ بضخها قبل حتى أن يذهب إلى اللقاء، قبيل مغادرته من إسرائيل، حينما تحدث عن أنه التقى بمجلس الوزراء وأكد لهم بأنه سيقف عند مواقف إسرائيل وشروطها فيما يتعلق بساحة غزة ولبنان، وبأنه يملك معلومات استخبارية يريد أن يوصلها للأمريكي فيما يتعلق بجبل فأس ومحاولات إيران يعني بناء قدرتها النووية مرة أخرى. هذه كلها محاولات من طرف نتنياهو للإيحاء بأنه هو الذي أثر في قرار رئيس الولايات المتحدة. إذا كل من الطرفين يحاول أن يقدم مقاربة مختلفة تماما عن مقاربة الآخر وتنفي مقاربة الآخر، ونتنياهو كان من المهم بالنسبة له أن يمحو الانطباع الذي ساد سابقا داخل إسرائيل بشكل أساسي وربما خارجها من أن العلاقة مع رئيس الولايات المتحدة ومع الأمريكي متوترة. ولذلك رأيت بأن يعني الإعلام الإسرائيلي المحسوب على نتنياهو روج لفكرة هذا الانسجام والتفاهم واللقاء الناجح جدا في محاولة لتغيير الصورة السائدة، خاصة في أعقاب اللقاء أو المكالمة الهاتفية الأخيرة التي قيل بأن ترامب وبخ فيها نتنياهو واستخدم كلمات حادة جدا تجاهه. ولذلك مرة أخرى، إسرائيل اليوم بقدر ما تحاول التأثير لكنها تعول على ونتنياهو شخصيا على الانطباع بأنه قادر، خلق الانطباع بأنه قادر على التأثير أكثر من التأثير، لأنه لو كان نتنياهو فعلا يملك التأثير على مسار العمل الدبلوماسي أو المسار الدبلوماسي لاستطاع أن يصرف موقف رئيس الولايات المتحدة عن موضوع المفاوضات، ولقد قطع الطريق على هذه المفاوضات منذ شوط أو زمن طويل. هو اليوم يعول على تعثر هذه المفاوضات في محاولة للوصول إلى النتيجة التي تريدها إسرائيل، وكأن لسان حال نتنياهو الإسرائيلي يقول: قلنا لكم بأن إيران لن تقدم تنازلات، قلنا لكم بأن إيران ليست لديها نوايا طيبة. وربما تذكرين المقابلة الأخيرة مع بن غفير وهو أحد أركان حكومة نتنياهو، حينما قال بأن ترامب ساذج فيما يتعلق بانطباعاته وموقفه من إيران، وهذا يعني يعبر عن مدى ضيق الإسرائيليين باستمرار ترامب بالتشبث والتعلق بخيط المسار الدبلوماسي وعدم وصوله إلى قناعة.

0: بضرورة العودة إلى القتال كما تشتهي إسرائيل.
1: نعم دكتور حسن البراري، اليوم المشهد إن صح التعبير أو العنوان الأبرز لهذه الليلة هو ما تم الحديث عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية. اليوم الحدث الأبرز إن صح التعبير هو ضرب الحشد الشعبي. في هذا الإطار، في إطار توسيع نطاق العمليات، برأيكم كيف تتغير قواعد اللعبة مع دخول هذه المعطيات الليلة؟
2: أنا في ظني أن تغييرا طفيفا جرى، وهو يتعلق بالمملكة العربية السعودية التي تقول كالتالي: نحن لن نكتفي بدور الدفاع. بمعنى، في السابق كنا نتلقى الصواريخ والمسيرات ونحاول إسقاطها، الآن سنتبنى مقاربة جديدة، وهي مقاربة رفع الكلفة على من يتحرش بالسعودية. الحشد الشعبي المرتبط عضويا مع إيران هو الذي قام بهذه الضربة، فبالتالي عليه أن يدفع الثمن، رفع الكلفة. الآن الحديث عن ثمن قتلى، الحديث عن إصابات، طبعا مع كل الأسف
1: فقط
2: لهذا الدماء
1: للتعليق
2: التي
1: وللتوضيح للمشاهدين دكتور حسن، بيان الوزارة تحدث بأنها لا تسعى للتصعيد لكنها سترد على أي عدوان، فقط للتوضيح تفضل.
2: بكل تأكيد. أنا هذه نقطة كنت سأتي إليها، أن المملكة العربية السعودية ليست طرفا في الحرب، هي فقط تدافع عن نفسها. في البداية كانت تدافع عن نفسها من خلال إسقاط المسيرات والصواريخ، الآن هي تريد أن تقول بأن الذي يقوم بمهاجمة السعودية سنهاجمه في موقف دفاعي وليس موقف هجومي. يعني السعودية ما في بنيتها التصعيد، السعودية على العكس من ذلك، السعودية ودول الخليج الستة تسعى إلى خفض التصعيد، تسعى إلى أن يكون الاستقرار هو العنوان الأبرز في هذه المنطقة، لأن مصالحها الاقتصادية تتهدد باستمرار هذه الحرب وباستمرار حالة اللا يقين، هذا ثابت. لكن أيضا في الوقت ذاته نحن نشهد أن هناك تنسيقا أمريكيا سعوديا في الهجوم على الحشد الشعبي، وهذا ربما مستوى آخر لم نشهده من قبل. في الهجمات كانت دائما الهجمات أمريكية خالصة أو إسرائيلية عندما كانت إسرائيل طرفا مباشرا في الحرب، الآن السعودية تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدفاع عن السعودية. فهذا تطور جديد. هل هذا سيفضي إلى تصعيد أو توسيع لرقعة الحرب؟ أنا أعتقد لا، لأنه الرسالة وصلت إلى الحكومة العراقية أيضا التي عليها المسؤولية ضبط الداخل العراقي، أن تمارس السيادة الكاملة، أن لا تسمح بأن يكون هناك ميليشيات تقوم بدور خدمة الأهداف الإيرانية أو أن تقبل أن تكون ذراعا لإيران. هذه الرسالة موجهة أيضا للحكومة العراقية بأنه عليه أن تضبط الحدود، كما أن السعودية أيضا تضبط حدودها في العلاقة مع العراق.
1: نعم دكتور عباس خميار، في بداية المداخلة في هذه الساعة سألتك عن الرسائل من قبل طهران، وقلت لي بأنها نوعا ما طهران في حالة حرب ولا تريد أن تضع المبادرة بيد الولايات المتحدة، هذه هي الرسالة. اليوم هل تحاول طهران فرض الحدود للمشهد وتحاول إثبات أنها هي من تتخذ قرار سواء التصعيد أو التهدئة؟
3: بالتأكيد طهران تريد التهدئة، بالتأكيد طهران تتفاوض وتتصل، وهناك
1: ماذا عن الضربات الأخيرة والاستهدافات الأخيرة دكتور خميار؟
3: لكن لماذا لا نسأل الأمريكيون؟ لماذا عندما كانت إيران وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في قمة المفاوضات و الاتفاق على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لماذا هاجمت إيران لمدة 13 يوما واستهدفت هذه المناطق الساحلية والبنى التحتية، ومن ثم صمتت؟ وكانت الأسباب قد ذكرت في أمريكا وفي مناطق أخرى بأن هو المخزون العسكري قد نفذ، وهذه فرصة لإعادة ترتيب بيتها العسكري. لماذا لا تسأل وتسأل الولايات المتحدة الأمريكية لماذا تقوم بهذه الهجمات وبهذه الضربات بدون أي أسباب. لذلك ويقول الرئيس ترامب بأنه قد انتهت المذكرة. إذا نحن في حالة حرب، عندما تكونين في حالة حرب تتصرفين متى تشائين للحفاظ على أمنك وللحفاظ على سيادتك، وهذا ما قامت به طهران. ولكن في نفس الوقت تصور الأمور كانت وما زالت تحت السيطرة، ولا أحد يريد الخوض في حرب ما لا نهاية لها. الأمريكيون لم يملكوا الاستراتيجية الخروج من هذه الحرب كما كانوا لم يملكوها عندما دخلوا هذه الحرب. هذه حرب الآخرين. زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما صرح به بعد اللقاء يؤكد بأن هناك مخطط، يؤكد بأن هناك تأثير على صاحب القرار الأمريكي، ويؤكد بأن هناك ستكون استهدافات جديدة. وربما كما قلت، ما قامت به طهران هي عملية استباقية أو عملية تحضير استباقية،
1: وضحت
3: ولم تكن
1: الصورة،
3: عملية
1: وضحت
3: بالمعنى
1: الصورة دكتور خميار. سأنقل كل هذه المعطيات التي تحدثت عنها للسيد محمد المنشاوي. سأترك لك التعليق، وسأطرح عليك سؤال تحدث عنه دكتور عباس. هل ما زالت الأمور تحت السيطرة؟
4: ليس بالضرورة. أعتقد أن ما شاهدناه خلال الساعات والأيام الأخيرة لا يوحي بذلك. جماعة الحوثي في اليمن في جنوب البحر المتوسط دخلت على خط المواجهة ومنعت السفن السعودية من المرور وعطلت الملاحة في المضيق، والآن نرى هجمات أمريكية سعودية على فصائل الحشد الشعبي داخل العراق، ونرى من حين لآخر هجمات صاروخية على مناطق في كردستان العراقية، إضافة إلى الهجمات الإيرانية على القواعد في الأردن. فأعتقد أن الموضوع يتسع، والحرب يتسع نطاقها الجغرافي، وهو ما حذر منه الكثير من معارضي الحرب هنا في الداخل الأمريكي. الكثير أكد وهدأ وذكر الرئيس ترامب أن من سبقه من الرؤساء الأمريكيين لم يقدم على هذه المغامرة، مغامرة الحرب على إيران، بسبب تعقيداتها وامتداداتها الجغرافي وعدم وجود سيطرة مضمونة على نطاق أو جغرافية الحرب، وهو ما نراه خلال الأيام الأخيرة. أعتقد أن ما نراه في الساعات الأخيرة يزيد من المخاطر والمخاوف في واشنطن من انفلات الأوضاع إلى صورة لا يمكن التحكم فيها، وهو ما يخشاه أيضا الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به.
1: نعم دكتور هلس، اليوم في ظل هذا الحديث وفي ظل هذه المعطيات وفي ظل القراءة بين السطور، كما تحدث ضيوفنا آراء مختلفة، العودة لإسرائيل وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، اليوم السؤال يعني كيف ستستفيد إسرائيل برأيكم من توسيع رقعة الحرب؟ وهنا أتحدث عن نقطة واضحة بما يتعلق بالانتخابات والداخل الإسرائيلي، باعتبار أن هذه العمليات التصعيدية جاءت بعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض.
0: ربما من المناسب للإجابة على هذا السؤال أن نذكر أن نتنياهو حينما خرج لهذه الحرب أتى هذا الخروج في أوج تعثر مقدرته على حسم صورته داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالحروب التي خاضها، سواء تلك التي كانت في القطاع أو مع لبنان أو حتى التوتر السائد في العلاقة مع سوريا. ولذلك هو وعد الإسرائيليين بأن هذه الحرب هي حرب صفرية، وبأنه سيأتي برأس النظام الإيراني، سيفكك مشروعه النووي، وربما سيفكك الدولة ككل. وحينما تعثر تحقيق هذه الأهداف وذهبت الولايات المتحدة، واختار رئيس الولايات المتحدة الذهاب إلى المسار التفاوضي دون أن تصل إسرائيل إلى ما أرادت، يعني تحولت هذه القضية من نعمة أرادها نتنياهو إلى نقمة عليه، وبدأت في الداخل الإسرائيلي الأصوات تتعالى من أنه يعني جر المجتمع الإسرائيلي

0: يعني مواجهة جديدة مع إيران لم تفضي في نهاية المطاف إلى كسر إيران ولا إلى إنهاء التهديد. ولذلك بات المجتمع الإسرائيلي يطرح الأسئلة: هل سنضطر مجددا بعد سنوات أو أشهر من الآن إلى خوض مواجهة جديدة مع إيران تحت ذات الذريعة، برنامجها الصاروخي والنووي؟ وأراد نتنياهو أن يصل إلى نقطة ما يعيد فيها الولايات المتحدة إلى الحرب، ليعيد مرة أخرى تحقيق إنجاز ما يوازي الإخفاقات المختلفة التي تنسب إليه في الداخل
1: نعم
0: الإسرائيلي، ليردم هذه الهوة وليعود إلى الانتخابات. ولذلك مرة أخرى، إن عادت الحرب مرة أخرى، هذا سيعيد الأمل لنتنياهو بأنه ربما يسقط النظام، ربما تستطيع إسرائيل ويستطيع نتنياهو أن يتحدث عن إنجاز فعلي وهو يقترب من صندوق الاقتراع، وإسرائيل تقترب من الانتخابات، يمكنه من حسم التناقضات الداخلية، يمكنه من الفوز والعودة مرة أخرى رئيس للوزراء في الداخل الإسرائيلي.
1: دكتور خميار، وسط هذا المشهد، ما هي الشروط اليوم الإيرانية؟ ماذا تريد إيران للعودة، إذا صح التعبير، لنقطة تلاقي قبل الحديث أصلا عن مذكرة تفاهم؟ ما المطلوب؟
2: المطلوب هو وقف العدوان على إيران، استقرار، وقف إطلاق نار دائم، والكف عن استهدافات المواقع الإيرانية والبنى التحتية الإيرانية والحرب على إيران. كل ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل بأن المهمة لن تنتهي، إذا هناك المؤامرة والعدوان يبدو أنه مستمر إذا ما أتيحت الفرصة للعدو. لذلك يجب أن تكون هناك ضمانة بانتهاء هذه الحرب. المذكرة التفاهم هي كان الإطار الصحيح
1: نعم،
2: والخارطة
1: وضحت الصورة.
2: الصحيحة،
1: فقط
2: ولكن
1: لضيق الوقت دكتور خميار، أود أن أوجه السؤال للسيد محمد المنشاوي: في حال عاد التصعيد، كيف سيكون شكل الرد بالنسبة للولايات المتحدة؟
3: أتصور أن الرئيس ترامب سيفي بوعده في هذه المرحلة ويقوم بهجمات أكبر مما رأيناه خلال الأيام الأخيرة، لكن هناك أيضا مقاومة من جانب العسكريين بقيادة الأدميرال براد رئيس سنت كوم، الذي أكد الرئيس ترامب أن الهجمات الجوية وحدها لن تغير من موقف إيران ولن تزحزح قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز. فأعتقد أن الرئيس ترامب في موقف صعب جدا، إلا إذا اضطر أو كان لديه الشجاعة لاتخاذ خطوة غير متوقعة بهجوم بري محدود يسيطر بها على المناطق القريبة من مضيق هرمز، وهو طرح يتحدث عنه كثيرون هنا في واشنطن، لكن القادة العسكريين الكبار في سنت كوم ما زالوا يحذرون من مغبة مثل هذا الاختيار الذي يرونه ستكون له تكلفة كبيرة جدا لن يستطيع الرئيس ترامب ولا الداخل الأمريكي تحملها في هذه المرحلة الحرجة، خاصة أن هناك تأثير اقتصادي صعب على المواطن الأمريكي، وهناك انتخابات قادمة يعمل حسابها الرئيس ترامب بصورة كبيرة لأنها تؤثر على مستقبله السياسي في العامين الباقيين له في البيت الأبيض.
1: نعم، شكرا جزيلا لكل ضيوفنا من واشنطن، محمد المنشاوي، وأيضا دكتور عباس خميار، الدكتور حسن البراري، والدكتور محمد هلس. شكرا لكم جميعا على كل هذه المعلومات وأيضا المعطيات. التغطية مستمرة مشاهدينا مع الزميل مراد بعلام الله.
4: شكرا لك نوار، بالفعل تغطيتنا المستمرة لهذه الأحداث الأخيرة والتي جاءت مفاجئة مثلما وصفت القيادة المركزية الأمريكية الهجمات الإيرانية الأخيرة على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، هذا إلى جانب هجمات طالت ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز، هذا ما أعلنته إيران الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ثلاث ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. من جانبها، قالت القوة البحرية في الحرس الثوري إنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن

0: بعدة صواريخ باليستية. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتراض جميع الصواريخ. من جهة ثانية قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع مخازن أسلحة شرق العراق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية، وقالت إن الهجمات غير المبررة لم تنجح. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات في العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في السعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. هذا وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراتها في مناطق متفرقة من العراق لهجمات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية، وأكدت أن الهجمات أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور نواب من الكونغرس. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إنه في كل مرة يقترب الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز، وقال إن لديه التزاما مشتركا مع الرئيس ترامب وهو ألا يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية. حول آخر هذه التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، وينضم إلينا من بغداد مراسلنا سامر الكويسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد الرهيد، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بما شاهدته الساعات القليلة الماضية من تطورات.
1: نعم مراد، تطورات ميدانية متسارعة كشفت عنها القيادة المركزية الأمريكية خلال الساعات الماضية. ذكرت أنها ومقاتلات أمريكية ومقاتلات سعودية شنت غارات في أنحاء شرق العراق ضد جماعات قالت إنها موالية للحرس الثوري الإيراني. استهدفت القوات وجهها الحرس الثوري الإيراني باستهداف القوات الأمريكية وكذلك مواقع للطاقة، البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. وذكرت أن هذه الجماعات استهدفت هذه المواقع بثلاثين مسيرة ولم تكلل بالنجاح وفق القيادة المركزية الأمريكية. المهم في الحقيقة في بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب أن هذه العملية نفذت بالتعاون مع القوات السعودية، ذكرت أنه يتعين على الحرس الثوري الإيراني التوقف عن هذه الهجمات، وكذلك قالت إن على الجماعات الموالية لإيران أن تتوقف عن هذه الهجمات حتى لا تصعد القوات الأمريكية ضد أي هجمات مستقبلية، لأنها تقول إن أي رد مستقبلي سيتعين على القوات الأمريكية الرد عليه. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت إلى أنها اعترضت صواريخ استهدفت قواتها في مواقع في المنطقة، وذكرت أيضا بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لصد أي هجمات من قبل إيران. موقع أكسيوس قال إن هذه الهجمات أو الصواريخ الإيرانية كانت قد استهدفت قاعدة في الأردن. أيضا القيادة المركزية الأمريكية في الأثناء كانت قد نشرت تفاصيل عن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وذكرت أن أكثر من 20 سفينة أمريكية تعمل على تطبيق هذا الحصار البحري، وأشارت إلى أنها منذ بدايته غيرت مسار 18 سفينة كانت ما في طريقها إلى موانئ إيرانية وأرادت الخروج من موانئ إيرانية، وذكرت أيضا أنها عطلت سفينتين واعتلت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للحصار. سياسيا هنا في واشنطن تزامنت هذه التطورات الميدانية مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب قال إن الاجتماع كان جيدا وناقش عدد من الملفات وشارك فيه نواب من الكونغرس. كان لافتا أيضا مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصور من هذا الاجتماع عبر حسابه على تروث سوشيال. الصور أظهرت حضور ومشاركة نائبه جيدي فانس الذي كان قد انتقد في وقت سابق من هذا الشهر ما وصفها الأدوار الإسرائيلية التي تعمل على تقويض المفاوضات والعمل والتركيز فقط على العمل العسكري والضربات العسكرية دون أفق واضح. أيضا شارك في هذا الاجتماع وزير الحرب بيت هكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. من جهة نتنياهو كان قد أدلى بتصريحات لقناة فوكس نيوز، وصف الاجتماع بأنه جيد وذكر فيه أيضا بأنه وترامب ملتزمان بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وأشار أيضا إلى أن من وصفهم بالمتشددين في إيران كلما اقتربت الأطراف من تحقيق تقدم على طاولة المفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق يستهدفون حركة الملاحة في مضيق هرمز. بكل الأحوال هناك الكثير طبعا من التحليلات المتصلة بهذا اللقاء، وإلى أي مدى استطاع نتنياهو التأثير على المواقف الأمريكية وعلى الرئيس ترامب فيما يتصل بالمواقف الأمريكية في التعامل مع المفاوضات وكذلك مسار الحرب.
0: شكرا لك أحمد. ننتقل إلى نور الدين الدغير في طهران. نور الدين، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في بياني الحرس الثوري بشأن الهجمات الأخيرة إن كان في مضيق هرمز أو في الأردن.
2: مراد، كما أشرت، نحن أمام بيانين. البيان الأول للقوات الجو فضائية الإيرانية وهي الجهة المسؤولة عن الهجمات وعن الصواريخ، وبيان آخر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي المسؤولة بشكل مباشر عن وضع مضيق هرمز. بالنسبة لما قامت به القوات الجو فضائية، الهجوم جاء بحسب ما جاء في البيان عبر مجموعة من الصواريخ الباليستية باتجاه إحدى القواعد الأمريكية في الأردن الحرس الثوري. في بيانه يبرر ذلك بأنه هو ردا على استهداف المصالح الإيرانية، وأكثر من ذلك يقول بأن المقاومة الإيرانية ستتواصل ما دام أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف المصالح الإيرانية. هنا السؤال، ما هي المصالح التي تم استهدافها، خاصة أن كلا الطرفين دخل على وقف إطلاق نارين غير معلن؟ الأنظار بكل تأكيد تتجه إلى مسألة الحصار الأمريكي المفروض على طهران وكيفية أن وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع السفن سواء من المغادرة أو من الدخول إلى المياه الإيرانية والموانئ الإيرانية، وكذلك تعطيل مجموعة من السفن. وهنا يأتي البيان الثاني وهو لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وكأن الأمر منسق ما بين الطرفين، ما بين الجهتين، الجهة الصاروخية والجهة التابعة للبحرية للحرس الثوري الإيراني، لتعلن على أنها وجهت رسائل تحذيرية وطلقات تحذيرية لعدد من السفن، وهي 3 سفن كانت تريد مغادرة مضيق هرمز عبر ما تصطلح إليه إيران بالممر غير الآمن. وحينما يتحدث الإيرانيون عن الممر الغير الآمن يتحدثون عن الجهة الجنوبية من مضيق هرمز، وهي جهة ترت طهران بأنها تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى أن المضيق عمليا الحرس الثوري أعلن بأنه مغلق ولا يسمح للسفن العبور منه حتى تلك التي كانت تعبر في وقت سابق بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي طلقات تحذيرية السفن لم تستجب ليتم توجيه ضربات إليها، وتقول ويقول الحرس الثوري بأنه تم تعطيل هذه السفن. إذن هي نوع من رد الفعل الإيراني، هكذا يفهم ما صدر في بيان الحرس الثوري، هو رد فعل إيراني على مجموعة من الإجراءات الأمريكية التي ترى بأنها تتنافى أولا مع مبدأ وقف إطلاق النار والعمل العدائية كما توصف بين البلدين، وذلك من خلال استهداف سفن إيرانية أو سفن تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية، وكذلك مع مسألة وقف إطلاق النار التي لم المعلن غير المعلن عليها ما بين الطرفين، خاصة في ظل وجود مفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وكذلك وجود مفاوضات ما بين إيران وسلطنة عمان. وهناك من قد يقرأ بأن ما تقوم به الولايات المتحدة طهران ربما هو نوع من الضغط العسكري ربما لكسب نقاط على طاولة المفاوضات. على كل الجميع هنا ينتظر بشكل كبير جدا ردة الفعل الأمريكي، خاصة أن إيران لم تعلن في وقتها عن العملية، أعلنت متأخرا عن العملية بحوالي 5 ساعات، وكذلك عن مسألة السفن التي تم استهدافها. وهذا يقرأ في قضية أن طهران ربما لا تريد الانجرار إلى مواجهات شاملة، وإنما عبارة عن رسائل تحذيرية للجانب الأمريكي، هكذا يمكن أن يفهم ما تقامت به طهران وما قام به الحرس الثوري الإيراني، خاصة أن المفاوضات يتم الحديث على أنها متواصلة وأن هناك تحقيق لمجموعة من الخطوات والتقدم في هذه المفاوضات. وهناك حديث كذلك على أنه إذا ما صارت الأمور على ما هي عليه الآن من مفاوضات ما بين طهران وواشنطن وما بين طهران وسلطنة عمان، يمكن التوصل إلى توافق ما خلال نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، كنت معنا من طهران. وانتقل الآن إلى سامر الكوبيسي في بغداد. سامر، بعنا في صورة ما اتضح لحد الآن بالنسبة لبنك الأهداف الأمريكية السعودية بعد الغارات التي شنها الطيران السعودي والأمريكي في ساعات سابقة.
3: نعم مراد، رسميا فقط الحشد الشعبي أدلى ببيان قبل نحو ساعة من الآن، أكد هذا البيان على سلسلة من الاستهدافات طالت مقرات وألوية تابعة للحشد الشعبي، إضافة إلى ذكره في البيان أن هذه العمليات نتجت عنها خسائر بشرية وخسائر مادية، هناك قتلى وجرحى سقطوا داخل عناصر الحشد الشعبي، إضافة إلى بعض البنايات التابعة لهيئة الحشد الشعبي قد دمرت. هيئة الحشد الشعبي أعلنت أن هذا الاستهداف هو تصعيد خطير جدا، كون أن الحشد الشعبي هيئة رسمية حكومية تتبع للقائد العام للقوات المسلحة. إضافة إلى ذلك هناك عمليات إحصاء للقتلى والجرحى وكذلك الخسائر المادية. هذا من جانب، أما الجانب الآخر تحدثت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والتي تعرضت إلى أعنف الهجمات التي طالت مقرات الحشد الشعبي، وأكدت مقتل 8 عناصر من الحشد الشعبي وجرح 6 آخرين في الهجوم الذي طال مقر اللواء 30 في سهل نينوى، تحديدا في محافظة نينوى شمالي البلاد. الحصيلة النهائية حتى الساعة نتحدث عن 8 قتلى و8 جرحى على الأقل في حصيلة أولية، ربما في الساعات القادمة سيتم تحديث هذه الحصيلة بحسب بيان هيئة الحشد الشعبي، ربما ستزداد أعداد القتلى والجرحى كون الهجمات تنوعت في أكثر من محافظة بدءا من البصرة ومن ثم واسط وكذلك محافظة كركوك وحتى محافظة نينوى والتي طالها الهجوم الأعنف، إضافة إلى تدمير مجموعة من البنايات والأملاك التابعة لهيئة الحشد الشعبي كما جاء في البيان. الحكومة العراقية أكدت في أكثر من بيان، خاصة بعد الهجمات التي طالت المملكة العربية السعودية، أنها فتحت تحقيقا للوقوف على هذا الاستهداف إن كان خرج من الأراضي العراقية بالتعاون طبعا مع السلطات السعودية. هذا كان بيان للحكومة العراقية أكدت فيه أيضا يوم أمس بأن الاستهدافات غير مقبولة وزعزعت العلاقات بين الجانبين، إن كان الجانب العراقي والجانب السعودي وحتى جميع دول الجوار والأصدقاء كما جاء في بيان الحكومة العراقية. بالتالي العراق يرفض ببياناته الرسمية أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو ساحة للهجوم على دول الجوار، إن كان على إيران أو السعودية أو حتى الأردن. بالتالي الحكومة العراقية تعمل على أكثر من محور لحصر السلاح بيد الدولة ومنع هذه الهجمات التي طالت عدد من البلدان، إن كان على مستوى المملكة العربية السعودية كما جاء في بيان وزارة الدفاع السعودية أو حتى الأردن. أيضا الهجمات المستمرة من قبل الجانب الإيراني على المعارضة الإيرانية في كردستان العراق ترفضه الحكومة الحكومة العراقية، بالتالي هي ترفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا لهجمات على دول الجوار، وأيضا ترفض التدخل في الشؤون العراقية وضرب السيادة العراقية. هذه ربما أهم البيانات، ننتظر بيان رسمي حكومي حول هذه الهجمات بعد بيان الحشد الشعبي، إن كان على مستوى الحصيلة أو حتى على مستوى الموقف العراقي من هذه الهجمات.
0: سامر الكبيسي مراسلنا كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. والآن للمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي.

0: الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كذلك ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع العقيد أبو زيد. بداية، بالنسبة لهذه الهجمات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ الباليستية على قاعدة أمريكية في الأردن، عسكريا ما الذي تريد إيران أن تصل إليه؟
1: نعم، مراد
0: أو إثباته.
1: بداية، احنا خلال 12 ساعة الماضية كنا أمام سياق عملياتي مرتبط مع بعض البعض، سواء إطلاق الصواريخ من قبل إيران، ثم التحركات تجاه الحشد الشعبي، ثم عملية استهداف السفن. نبدأ بالإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالإطلاقات الإيرانية. رغم وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه ضمنيا بين الجانبين، وأقول ضمنيا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ورغم إعلان الجانب الإيراني بأنه لن يقوم بالرد على أي رد أمريكي، لكن ما حدث صباح اليوم أو فجر اليوم هو عملية استهداف كانت عملية ممنهجة للأراضي الأردنية، وأؤكد على عبارة للأراضي الأردنية. بالتالي فيما يتعلق بهذا السياق، يبدو أن الجانب الإيراني عسكريا يريد أن ينتزع زمام المبادرة الذي خلال 13 يوم من العمليات الجوية الأمريكية على إيران لم يستطع أن ينفك من كماشة زمام المبادرة. عندما أقول زمام المبادرة هو مفهوم عسكري، بالمناسبة من يمسك زمام المبادرة دائما يستطيع أن يحقق زخم الهجوم، ومن يحقق زخم الهجوم ينتقل للاستثمار بالفوز. وبالتالي الجانب الإيراني قام بهذا الهجوم المباغت، وله مؤشرات عديدة، أبرز هذه المؤشرات بأن الجانب الإيراني أدرك بأن اللقاء الإيراني العماني لم يؤتي أكله حسب المزاج الإيراني أو المقاسات الإيرانية، الأمر الذي شاهدنا خلال 12 ساعة كثافة من العمليات سواء باستهداف السفن أو باستهداف الأراضي الأردنية تحت ذريعة المظلات القواعد الأمريكية.
0: لكن هذه الصواريخ الأربعة التي تم إطلاقها من إيران تم التصدي لها، ويقال إنها ليست بالصواريخ المتطورة، وبالتالي من الواضح أن هناك رسالة، يعني هي ليست رسالة تصعيدية، لكن هناك رسالة أخرى. هل يعني ما أشرت إليه قبل قليل أن الجانب التفاوضي هو الذي بدأ يضغط على الجانب العسكري، أو أن التصرف العسكري أصبح جزءا من الجانب التفاوضي؟
1: لا، أعتقد أن الصواريخ التي استخدمت هي صواريخ للإصابة وليست رسالة، لم تكن رسالة إعلامية، لأننا نتحدث عن مسافة 1800 إلى 1400 إلى 1800 كيلومتر، بالتالي هذا المسافة لا يمكن أن تستخدم لها صواريخ متوسطة المدى أو طائرات مسيرة تطلق من الأراضي الإيرانية، بقدر ما هي صواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ عماد أو ذو الفقار أو الحاج قاسم التي استخدمت مؤخرا، أو حتى خرم شهر التي استخدمت باتجاه الأراضي الأردنية. بالتالي صواريخ من هذه النوعية المتطورة لا يمكن أن تكون رسائل بقدر ما هي محاولات من الجانب الإيراني لتحقيق إصابات للاستثمار بالفوز، وتقول أنها حققت شيء أمام الجانب الأمريكي بعد الضربات الموجعة التي تعرض لها الحرس الثوري الإيراني طيلة 13 يوم الماضيات. هناك أمر ملفت أيضا مراد في الاستهدافات التي حصلت باتجاه الأراضي العراقية، أن قبل 6 ساعات مع ساعات مساء يوم أمس الجانب الإيراني أعلن بشكل ملفت أنه غير مسؤول عن الضربات ولا عن الجماعات التي تقوم بعمليات استهدافات داخل السعودية. وهذه عبارة رغم أنها مرت مرور إعلامي، لكنها عملياتيا عسكريا لا يمكن أن تمر، لسبب رئيسي، أنها تحمل مبدأ عسكري واضح. هذا المبدأ العسكري دائما يطبق في حروب الوكلاء بالبروكسيز وور، وهذا المبدأ يقول أن الوكيل إذا ربح، أن الوكيل إذا خسر فهو يخسر لوحده، لكن الوكيل إذا ربح فهو يربح هو ومن وكله. وبالتالي إيران عندما استشعرت أن هذه الميليشيات بدأت تسلم سلاحها للحكومة العراقية، هذه الميليشيات لم تعد قادرة على الاستثمار بها عملياتيا، تخلت عنها بتصريح إعلامي صدر قبل ساعات من استهداف السعودي الأمريكي أو السعودي مع القيادة الوسطى الأمريكية للمواقع الميليشيات في العراق.
0: أعلم أن هناك 4 فصائل لم تسلم سلاحها، أو ترفض تسليم سلاحها.
1: حزب الله العراقي والنجباء، وأيضا حزب الله العراقي والنجباء وأولياء الدم، وهو الفصيل الجديد الذي تم استثماره في العراق.
0: بالفعل. طيب، نشرك معنا دكتور عباس خميار. دكتور عباس، مثل ما أشار العقيد نضال أبو زيد قبل قليل، يبدو أن إيران كانت تريد من خلال استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن تسجيل نقاط على الجانب الأمريكي قد تستثمر فيها تفاوضيا، هل بالفعل هذه هي الغاية أو هذا هو الهدف؟
2: تحية للجميع.

0: نعم، أنا أريد أن أقول نحن في حالة حرب يعني، وهذه الحرب لم تكن هناك هدنة موقعة بين الجانبين، هناك كانت حرب. الأمريكيون يقرون بأنها حرب، ومذكرة التفاهم، وقاموا بالهجوم على إيران لمدة 13 يوما. إذن عندما تكون في حالة حرب، لماذا يلام الطرف الذي يريد أن في النهاية يواجه هذه الاستهدافات ويواجه
1: دكتور
0: هذه
1: خميار،
0: الأطفال؟
1: ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال كان أشار في بداية كلامه إلى أن هناك هدنة ضمنية ومتفق عليها ضمنيا بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، لذلك توقفت الضربات الأمريكية التي استمرت 13 يوما يوم الجمعة الماضي، والآن تأتي إيران وتعيد التصعيد وتهاجم، وهنا بيت القصيد.
0: لا لا، هذا غير دقيق، لأنه نحن نعرف بأن المخزون، وهذا الأمريكيون ما قروا بأن المخزون العسكري الأمريكي انتهى في هذه المنطقة، وهناك كان أسعار الطاقة قد ارتفعت، وأرادت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب أن يستفيد من هذه الفرصة لإعادة المخزون العسكري لضبط سوق الطاقة وأسعار الطاقة، ومن ثم يجهز حاله لضربة يعني مستقبلية أخرى. من أوقف هذه الهدنة، ومن فرض هذه الحرب، ومن أوقفها؟ يعني لم يكن هذا أمر يطلب منه من طهران أن تكون مكتوفة الأيدي وتقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية متى تشاء تهاجم، ومتى تشاء توقف الحرب، ومن ثم تقول هذه هدنة. وهذا ما كنا نشاهده ليليا، بأنها ستبدأ موجة الضربات، ثم تنتهي هذه الموجة، ومن ثم
1: لكن
0: تبدأ
1: دكتور
0: موجة
1: خميار،
0: جديدة.
1: إسرائيل
0: هذه
1: عفوا إيران لطالما تحججت وقالت إنها الطرف المعتدى عليه، وإنها لم تبادر إلى العدوان، وإنما الجانب الأمريكي هو الذي اعتدى عليها، وبالتالي كانت تقول دائما إن ضرباتها التي كانت تطال دول المنطقة إنما تأتي ردا على عدوان أمريكي. الآن هي من تبادر، ومن ثم أشار الدكتور نضال قبل قليل، يبدو أن هناك محاولة لأخذ زمام المبادرة. لكن فقط دعني أعود إلى الدكتور نضال تعليقا على كلامك، لأنك تحدثت عن أمور عسكرية هو متخصص فيها. دكتور نضال، هل بالفعل انتهى مخزون الولايات المتحدة من السلاح أو الذخائر لذلك أوقفت ضرباتها؟
2: سأجيب على سؤالك مباشرة مراد، لكن دعني فقط أعرج على نقطة ذكرها الضيف من طهران خميار عندما قال من أعلن. الخارجية الإيرانية نفسها أعلنت قبل بعد وقف الضربات الأمريكية بأنها لن ترد وستوقف ضرباتها وتوقف ردها على الرد الأمريكي، وبالتالي إما أن هناك تناقض بين سردية الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي وقائد القوة الجيوفضائية مجيد موسوي وبين الخارجية الإيرانية، أو أنه لا يوجد تنسيق بين الطرفين، أو أن هناك تضارب داخلي بين السياسيين والجنرالات. لا نعرف حقيقة ما هي نوعية هذا التضارب. الآن فيما يتعلق بموضوع استهداف المنطقة، كاتس يوم أمس وزير دفاع الكيان الصهيوني أعلن بأن الطائرات الأمريكية ضربت إيران من المطارات في الأراضي المحتلة، بمعنى أنه تصريح واضح. يوم أمس عسكريا الجانب الاحتلال الإسرائيلي استعرض بغواصاته أمام ميناء إيلات، غواصة سعر أمام ميناء إيلات، وكانت رسالة واضحة، رسالة ردعية. بالتالي هناك صفعات إعلامية توجه من الكيان الصهيوني لإيران والرد الإيراني على دول المنطقة، وليس على الكيان الصهيوني الذي يصرح علنا بأن الطائرات تخرج منه. أوكرانيا ضربت سفينة إيرانية في قزوين عند نهر الفولغا ولم يكن هناك رد إيراني. بلغاريا أعلنت أول من أمس بأن طائرات الإرضاع الجوي تزود الوقود تخرج من طائراتها لتزويد الطائرات الأمريكية فوق الأجواء الإيرانية، فوق الأجواء الإيرانية، لاحظ، أي بمعنى السيادة الجوية الإيرانية، والرد يكون على المنطقة. لا أعرف ما هذا التناقض بين السردية العسكرية الإيرانية وبين السردية السياسية فيما يتعلق

0: بموضوع نفاذ المخزون لنكون موضوعين بالطرح. إذا كان هناك نفاذ للباتريوت والثاد الأمريكي الصواريخ الاعتراضية، وهناك أيضا نوع من التقليص في الصواريخ الدقيقة التوماهوك والبريزم والجزم، بالمقابل أيضا الجانب الإيراني تعرض إلى ضربات مؤلمة في مدن الصواريخ في تبريز، في يزد، وفي هرمزجان، وفي أيضا مناطق حاجي أباد، هذه مناطق مدن الصواريخ. بالتالي كلا الطرفين لديه مشكلة في إدارة المخزون ولديه مشكلة في جداول الاستهلاك. لذلك لنكون موضوعين بالطرح، ما أوقف العملية العسكرية هي عملية الضربات الهجومية وعملية محاولة التصدي الدفاعي من قبل الجانب الإيراني.
1: طيب نتقل إلى سيد بول ديفيس في واشنطن. سيد بول، عهدنا أن الولايات المتحدة لا تتأخر في ردها. الآن هناك هجمات على نقلة نفط في هرمز، وهجمات كذلك على القاعدة العسكرية في الأردن. لماذا لم نشهد ردا أمريكيا إلى حد الآن؟
2: حسب فهمي أنه كان هناك رد انتقامي مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية ضد الوكلاء، وكلاء إيران في العراق، الذين أطلقوا الصواريخ على القاعدة الأمريكية في الأردن. عدا عن ذلك، ربما هناك أهداف يتم دراسة ضربها الآن. لا يوجد تأخر في الرد، هي مجرد مسألة متى سيحدث الهجوم. نعم، كما قلت، كان هناك رد انتقامي وضد الوكلاء، وكلاء إيران في العراق، وهذا سيتم متابعته لاحقا.
1: إذن أنت تتحدث عن رد الوكلاء، لكن الرد الأمريكي أو سنتكوم كان تحدثت عن أن ردها جاء أو ضرباتها لما وصفته بالوكلاء أو ميليشيا التابعة أو الدعم لإيران في العراق، إنما جاء ردا على هجمات هذه الميليشيات، 30 هجمة ضد منشآت عسكرية أمريكية في السعودية وكذلك منشآت نفطية، ولم يكن على هذا الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن. وهذا كان سؤالي حول هذه النقطة بالذات، لكن لا بأس. دعنا ننتقل إلى دكتور حسن البراري في عمان. دكتور حسن، كيف يمكن توصيف ما نشهده الآن مع وجود ثلاث بؤر توتر؟ الآن لدينا مضيق هرمز، لدينا اليمن والعراق كذلك.
3: نعم مراد، أنا في ظني أننا نشهد حالة من السيولة الآن. هناك اتفاق ضمني، وأنا أتفق مع العقيد نضال بأن هناك اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة وإيران على التهدئة. هذا ثابت منذ يوم الجمعة عندما توقفت الولايات المتحدة وعلقت الهجمات. إيران بالمثل ردت على ذلك، لكن أيضا أعتقد أن ما يجري الآن هو انفلات داخل إيران. وكان واضحا بالنسبة لي الارتباك الإيراني عندما أعلنت سنتكوم عن أن الحرس الثوري هو الذي أطلق الصواريخ، بمعنى أن الولايات المتحدة حددت هوية الفاعل. كان هناك ارتباك لدى القيادة الإيرانية، ردت بعد سويعات عندما تأكدت من الأمر، على اعتبار أنه في البداية ربما كانت تستهجن هذا الموضوع، لأنه البيان الأول الذي خرج من الحرس الثوري كان يقول بأن لا علاقة لإيران باستهداف السعودية. لكن ماذا عن استهداف الأردن؟ هذا كلام كان مؤجلا، انه لم تكن القياده السياسيه او حتى جزء من الحرس الثوري لم يكن يعرف من هي الجهه التي قامت الى ان تاكدت بذلك. لذلك انا في ظني اننا نشهد انفلات في ايران فيما يتعلق بالمفاوضات. هناك انطباع او هناك ربما ايمان عميق عند الحرس الثوري بانه انتصر في المنازله التاريخيه مع الولايات المتحده، وانه يريد ان يستثمر في ذلك من خلال اخذ مضيق هرمز رهينه حتى يكون رافعه جيوسياسيه لانتزاع تنازلات من الولايات المتحده في ملفات ابعد من المضيق. هذا ما نشاهده الان. الان عندما تم الحديث عن ايضا الوساطه والمحاولة عمان وإيران التوصل إلى اتفاق، نحن نعرف أنه لم ينجح هذا. جاءت هذه الضربة، بمعنى أن إيران تريد أيضا إجبار عمان على أن تتبنى رؤية إيران فيما يتعلق بكيفية إدارة هذا المضيق، وهي تنكر لإيران حق سيادي في فتح ممرات في مياهها الجنوبية. كل هذا يأخذنا إلى أن إيران تسعى إلى امتلاك أوراق

0: تفاوضية جديدة، تحسين الموقع التفاوضي من خلال استهداف الجيران، من خلال استهداف السعودية، استهداف الناقلات، وأيضا استهداف الأردن. وأنا لا أعتقد أن هناك أي رسالة بمعنى كما كان يقول السيد خاميار بأن هناك شيء طبخة ما تطبخ في الولايات المتحدة، وبالتالي هذا عمل استباقي. العمل الاستباقي يكون عسكريا، وربما العقيد النظري يستطيع أن ينورنا، لا يكون برسال 4 صواريخ من هذا النوع الذي يمكن اعتراضها. العمل الاستباقي هو لإجهاض عملية وشيكة، هكذا أنا أفهم ما يمكن أن ماهية العمل الاستباقي. لكنه مرة ثانية، نحن أمام سيولة، نحن أمام تعدد مراكز اتخاذ القرار في طهران، وهذا بدوره يربك المنطقة ويربك اللاعبين والوسطاء الذين يحاولون إيجاد سلم لإنزال الجميع من فوق هذه الشجرة العالية.
1: دكتور محمد هلسه، كيف يمكن أن نفهم التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، والتي أكد فيها أن الضربات ضد إيران انطلقت من الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعراض القوة البحرية مثلما أشار العقيد نضال قبل قليل في قبالة مياه إيلات؟
2: التحية لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. في الإعلام الإسرائيلي أخذ على كاتس أنه تجاوز الرقابة العسكرية وخرج بتصريح لم يكن من المفروض أن يصرح به، ويقولون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحده هو المخول فقط بالإعلام عن مثل هذه المعلومات. لكن أما وقد يعني نشر هذا الأمر ونربطه بسياق المواقف الإسرائيلية التي تدفع باتجاه العودة إلى القتال والاستعراضات الإسرائيلية التي يشير إليها، هذا لا يخفي حقيقة أن إسرائيل كانت تريد تعثر المسار التفاوضي وتدفع باتجاه العودة إلى القتال منذ أن أعلن رئيس الولايات المتحدة عن بدء المفاوضات مع إيران. لم تكن إسرائيل راضية عن هذا المسار، وكانت تعول على أمرين: أولا على أن إيران لم تنكسر في إطار المواجهة العسكرية، وبالتالي هي لن تقدم شيئا في إطار المسار الدبلوماسي، وكانت دائما تحاول أن تخلق الانطباع بأن نوايا الطرف الإيراني سيئة، وبأنها يعني لن تنصاع لرغبة الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق. صحيح بأن إسرائيل حاولت، وهذا واضح جدا من خلال الإشارات التي وصلت، ربما واحدة منها هي المكالمة الهاتفية أو المكالمات التي أعلنت بعد وفاة لينسي جراهام ما بين نتنياهو والسيناتور المتوفي، والتي بدأ فيها بأن نتنياهو يحاول أن يستثمر في بعض أعضاء الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية في محاولة دفع رئيس الولايات المتحدة للعودة إلى تبني المقاربة الإسرائيلية. لكن اليوم إسرائيل وإن كانت، ونتنياهو شخصيا وإن كان يعني يريد أن يخلق الانطباع بأنه يؤثر من خلال ترويج المعلومات التي تقول بأن لديه مثلا معلومات استخبارية متعلقة بجبل الفأس، وبأن إيران تعيد برنامج بناء برنامجها النووي وغيرها من القضايا، يريد أن يخلق الانطباع بأنه يؤثر على موقف رئيس الولايات المتحدة ويدفع باتجاه المقاربة الإسرائيلية ليستثمر هذا الأمر داخليا. ولا ننسى بأن إسرائيل أيضا تود وتراهن على أن التعثر في مسار المفاوضات قد يفضي في نهاية المطاف إلى قناعة رئيس الولايات المتحدة بأنه لا جدوى من استمرار منح الفرص المتكررة لهذا المسار ليفضي إلى اتفاق ما. إسرائيل وكأن لسان حالها يقول: قلنا لكم للأمريكيين، قلنا لكم مرارا وتكرارا بأن هذا لن يفضي إلى شيء. ولذلك هذا السلوك الإسرائيلي مع قرع طبول الحرب، هنالك تمني إسرائيلي وتعويل إسرائيلي على أنه هذا بالتوازي مع تعثر مسار المفاوضات والتصعيد الذي ناقشتموه قبل قليل فعلا قد يقود في نهاية المطاف إلى أن رئيس الولايات المتحدة قد يتبنى هذه المقاربة. لكن أيضا هنالك مسألة يجب الإشارة إليها، أنه مع محاولة نتنياهو خلق الانطباع بأنه يؤثر جدا على موقف رئيس الولايات المتحدة ليستثمر هذا الأمر داخليا، هنالك في الطرف الآخر محاولة من طرف رئيس الولايات المتحدة الابتعاد عن خلق الانطباع بأنه يتأثر بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبروتوكوليا بعض القضايا التي ارتبطت باللقاء الذي جمع الطرفين من حيث دخول أو عدم استقباله بشكل رسمي ودخوله من باب خلفي لنتنياهو، ومن حيث أنه لم يعقب هذا اللقاء مؤتمر صحفي، ومن حيث أنه لم يجمع الرجلين في لقاء مغلق، ومن حيث أنه كان لقاء قصيرا من حيث انه لم يتبع بمؤتمر صحفي ايضا. هذه كلها محاولات من الطرف الامريكي الا يخلق الانطباع بانه يتاثر بضغط رئيس الوزراء الاسرائيلي والاسرائيليين، وبان رئيس الولايات المتحده از ذا بوس كما نسب الى نفسه، وهو صاحب القرار فيما يتعلق بالعوده الى
1: نعم وكلا
2: القتال كما تشتهي الولايات
1: وكلا
2: المتحده.
1: الرجلين يحاول بالفعل اثبات نوع من هذه النديه لجمهوره في الداخل. طيب أن نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الجيش الأردني يقول أسقطنا 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. إذن الجيش الأردني يتحدث عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وهذا يجعلني أسألك عقيد نضال، ما الذي يعنيه توسيع الضربات الإيرانية واستهداف الأردن بالذات من باب توسيع ربما رقعة هذه المواجهة؟
3: نعم، هناك إجابتين، إجابة عسكرية وإجابة سياسية. فيما يتعلق بالإجابة العسكرية، الجانب الإيراني ليس صحيح أنه يريد أن يوسع الضربات على منطقة حتى يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي. لو أراد أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي لاستهدف حاملة الطائرات التي يبلغ قيمتها 15 مليار دولار الحاملة الواحدة. هناك حاملتين طائرات بالإضافة إلى المدمرة أرلبيرك على بعد 250 كيلومتر من إيران، أقرب من الأردن. الأمر الآخر، إذا أراد الجانب الإيراني أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي لاستهدف القواعد في الكيان الصهيوني. لو استهدف جسر واحد داخل الأراضي المحتلة ستقوم قائمة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الاستهدافات في المنطقة سيرفع الكلفة على الجانب، هذه لن ترفع الكلفة على الجانب الأمريكي. ولكن هناك أيديولوجية لا تزال موجودة لدى أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، ولدى مجيد موسوي قائد القوة الجوفضائية وجنرالات الحرس الثوري الإيراني، وهي الثيوقراطية الثورية كمبدأ، ومبدأ موجود داخل العقيدة القتالية للحرس الثوري. وتقوم هذه الثيوقراطية الثورية على استهداف كل من لم يستطع أن يختطف فيلق القدس أو الحرس الثوري الإيراني. هذا هو الواقع على الأرض، بعيدا عن كل محاولات التزلف والتكلف فيما يتعلق بموضوع رفع الكلف وغير رفع الكلف، القواعد الأمريكية وغير القواعد الأمريكية.
1: هل أفهم من كلامك أنه عدم وجود وكلاء لإيران في الأردن يجعلها هدفا؟
3: لا لا، هذا غير صحيح. الذي يريد الجانب الإيراني هو استهداف الأردن بسبب رئيسي. عندما نقول 5 صواريخ حسب البيان الذي أعلن قبل قليل، 5 صواريخ يتم اعتراضه. ويوم أمس كان هناك بيان رسمي أن الأردن اعترض 92 صاروخ إيراني خلال فترة 16 يوم أو خلال فترة 19 يوم تقريبا، أي بمعنى خلال العمليات وما بعد العمليات. هذا كله الكم الهائل من الصواريخ تم اعتراضه. لو وفر من قبل الحرس الثوري للكيان لاستهداف الكيان الصهيوني أو استهداف العدو التقليدي بين هلالين حسب ما يصف الجانب الإيراني، أعتقد أن ذلك كان أولى للجانب.
1: لكن سيد العقيد، هم يقولون أنهم يستهدفون الأردن لأن فيها لأن تم نقل قيادة القيادة المركزية الوسطى إلى الأردن، لذلك هم هذه الحجة الإيرانية.
3: صحيح، نعم. أيهما أولى، أن يتم استهداف منطقة على بعد 1800 إلى 2000 كيلومتر، أم يتم استهداف مدمرة لتبعد 150 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية؟ أيهما أولى عسكريا برفع الكلفة؟ أعتقد أن هذا أولى من ذاك، أي بمعنى المدمرة أولى.
1: طيب دعني أنقل سؤالك، هذا هو سؤال وجيه جدا للدكتور عباس خاميار. دكتور عباس، لماذا يتم استهداف الأردن ولا يتم استهداف المدمرات الأمريكية أو حتى لنقل المنشآت العسكرية الأمريكية المرابضة في إسرائيل؟
4: أنا لست عسكريا ولا أفهم الخطط العسكرية، ربما النضال يعرف هذا جيدا، ولكن أريد أن أسأل لماذا تكرار هذه السردية الأمريكية التي تريد أن تؤكد بأن هناك شرخ بين العسكريين وبين السياسيين، فيما تقول السياسة الإيرانية والسياسيين الإيرانيين يؤكدون بأن هناك وحدة الموقف ووحدة الميدان. عدة مرات وفي الآونة الأخيرة كررت الساسة الإيرانيون بأن ما أوكل إلى الحرس أو الجيش الإيراني هو الذي يقوم بهذه المهمات العسكرية. السياسيون يؤكدون بأن ممر مضيق هرمز هو ضمن الأمن القومي الإيراني، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذه الحدود. الحرس والجيش ومقر خاتم الأنبياء الذي هو الجهة المسؤولة والمنسقة بين الحرس وبين القوات المسلحة بشكل عام يؤكدون بأنهم السياسيين والمواقف موحدة. لماذا لا، يعني لماذا لا نظن بأن هناك تنسيق في توزيع الأدوار سياسيا وعسكريا؟ يعني استهداف الحرس بهذه الطريقة وبالأسماء لم يكن أمرا طبيعيا من قبل بعض ضيوفك العسكريين هناك، وهذا ما نشاهده على مدى كل المقابلات وكل
1: طبعا
4: اللقاءات السابقة.
1: دكتور عباس، نحن دائما نحاول أن نستضيف ضيوفا متعددي الأفكار يعبرون عن أفكارهم من زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة ويكون الحكم للمشاهد في نهاية المطاف. هدفنا هو إماطة اللثام عن الحقيقة. لكن دكتور، فقط لأنه كان في تطور أخير وإعلان من الجيش الأردني إسقاطه 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، ينضم إلينا مباشرة من عمان مراسلنا تامر أصمعدي. تامر، ما الذي اتضح أكثر حول هذا البيان؟
5: نعم مراد، بيان مقتضب للقوات المسلحة الأردنية، تحدث فيه المتحدث أو الناطق باسم الجيش الأردني عن 5 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية وتم إسقاطها والتعامل معها من قبل الدفاعات الجوية والأرضية الأردنية. هذا ما أشار إليه المتحدث باسم القوات المسلحة، وهو يقول بأن الجيش الأردني يرفع من جاهزيته القصوى التعامل مع أي تهديد يطال أجواء وسماء البلاد، ويشير إلى أن الجيش لن يتهاون في هذه الخروقات المتواصلة من قبل الجانب الإيراني كما يقول وكما يتحدث. هذا الخرق أو هذا التطور يأتي لليوم 3 على التوالي بعد هدوء وجيز عاشته المملكة بعد توقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. اليوم تتجدد الهجمات بالصواريخ، يوم أمس كنا نتحدث وأول من أمس كنا نتحدث عن اختراقات للأجواء الأردنية تجري من خلال مسيرات، وهي على الأرجح كانت قادمة من العراق استنادا إلى مصادر رسمية أردنية تحدثنا إليها، لكن اليوم المصدر العسكري يتحدث عن صواريخ إيرانية تتجدد وتنطلق باتجاه الأردن. المصدر لم يشر إلى طبيعة المواقع المستهدفة وما إذا كانت هنالك خسائر مادية، لكن بطبيعة الحال هو يقول بأن الدفاعات الأردنية تعاملت معها بشكل كامل. لكن خلال الساعات الماضية مراد نستطيع القول بأن نطاق الهجمات توسع على عدد من أو باتجاه عدد من أجواء البلاد شمالا وشرقا استنادا إلى مقاطع مصورة، إلى شهود عيان في محافظة إربد، في محافظة جرش شمالي البلاد كانت هنالك أو كان هنالك رصدا لأهداف جوية وكان هنالك تفعيلا للمنظومات الدفاعية. وأيضا نتحدث عن شرق البلاد لا سيما في محافظتي الأزرق وفي محافظة الزرقاء ومنطقة الأزرق التي تتواجد فيها قاعدة موفق أو الشهيد موفق السلطي الجوية، والتي تقول إيران بأنها تحتوي على قاعدة أمريكية، ينفي الأردن ذلك، لكن المؤكد بأن الفجر هذا اليوم كان صاخبا في الأردن.
1: شكرا جزيلا لك تامر أصمعدي مراسلنا، كنت معنا من عمان. أعود إليك العقيد نضال أبو زيد، بالنسبة لهذه الهجمات الصاروخية هل يمكنها تحقق الردع الذي تريده إيران؟
3: يعني كما ذكر تامر في تقريره قبل قليل الشمولية، هذا أمر ملفت في هذه القصفات الشمولية والتكاملية، بدأنا نلمسها مؤخرا في الاستهدافات الإيرانية. عندما أقول شمولية، تحدث التقرير من عمان قال أن الاستهداف شمل مناطق شمال الأردن وسط الأردن وجنوب الأردن، بالتالي الهدف ليس قاعدة أمريكية بقدر ما هو تحقيق ما يعرف عسكريا بالإغراق الناري، أي بمعنى تشتيت الدفاعات الجوية الأردنية، إصابة أكثر من موقع وأكثر من هدف داخل الأردن، بالإضافة إلى ما تحدث به تامر الصمادي الآن من عمان حين قال أن الاستهدافات شملت عدة مناطق في الأردن، بمعنى ليس الهدف الرئيسي كان كما يروج الجانب الإيراني بأنه القاعدة الأمريكية. من زاوية أخرى بالإجابة على سؤالك، هذا النوع من الاستهدافات يتم اعتراضها بالغالب من زاوية عسكرية لسبب رئيسي. هناك شيء اسمه فترة الإنذار المبكر أو فترة الجغرافيا. فترة الجغرافيا بالنسبة للأردن تختلف عن فترة الجغرافيا بالنسبة للكويت والبحرين. الفترة الجغرافية طويلة بعيدة، بالتالي عملية الإطلاق للصواريخ البالستية على مسافة كالمسافة إلى الأردن 1800 إلى 2000 كيلومتر تجعل إيران مجبرة على استخدام الصواريخ البالستية، بمعنى الصاروخ الذي يصل إلى ما يعرف عسكريا بنقطة السمت في طبقات الجو العليا ثم ينزل إلى هدفه. عملية خروج الصاروخ بالإطلاق القوسي إلى نقطة السمت ثم نزوله إلى هدفه، هذه هي فترة جغرافية كافية لمحطات الإنذار المبكر والرادارات لالتقاط اتجاه الصاروخ، مكان الصاروخ. بالمناسبة هناك البعض يعتقد
1: وتوقع مكان سقوطه،
3: ويتوقع مكان سقوطه ويتم اعتراضه، لذلك أغلب الصواريخ التي يتم إطلاقها إلى الأردن يتم اعتراضها بسبب هذه التقنية العسكرية. الأمر الآخر أن البعض يقول أن هذه الاعتراضات قد تكون أو هذه الصواريخ كما يروج الجانب الإيراني عندما تعترض يقول أنها ذهب لإسرائيل. هذا خطأ، هذا خطأ كبير، لأنه يوجد منظومات تعرف بالإكسترابوليشن. هذه المنظومات موجودة لدى كل دول المنطقة، منظومة تحدد اتجاه عكسي للصاروخ، متى يخرج وأين يدخل في طبقات الجو وأين سينزل. بالتالي الأردن اعترض الصواريخ بعد أن تأكد أن هذه الصواريخ كانت تستهدف مدن أردنية حسب ما ظهر في تقرير الجزيرة قبل قليل.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه الإيضاحات. استكمل نقاش مشاهدينا مع ضيوفنا في واشنطن، ننتقل إلى سيد بول ديفيس. سيد بول ديفيس، بالنسبة لما يجري في مضيق هرمز ومحاولة إيران هنا السيطرة أو التأكيد على سيطرتها على هذا المضيق من خلال استمرار الهجمات على السفن ناقلات نفط أو سفن تجارية، كيف تتعامل أو ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الأمر إن استمر؟
6: طبعا الولايات المتحدة تفعل بالضبط ما قالت إنها تفعله، وهو فرض حصار على الجانب الآخر من المضيق والعمل على تقويض قدرات إيران العسكرية وقدراتها على إعاقة المرور عبر المضيق. حتى الآن لا توجد مواجهة مجابهة، قد يتغير ذلك في أي وقت، لكننا ندرك أيضا أن البلد الرئيسي الذي يتضرر من وراء كل هذه الأمور هو إيران نفسها، فهم لا يستطيعون بيع نفطهم، وفي نفس الوقت بسبب أفعال إيران هم يتسببون بعزل أنفسهم عن البلاد المجاورة وبلدان الخليج، طبعا تتضرر وربما في النهاية ستضطر للانتقام بشكل ما. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيعقدان اجتماعا في الأسبوع المقبل ربما نهاية هذا الأسبوع لترتيب الأمور في مضيق هرمز. الموقف الأمريكي لم يتغير، فمضيق هرمز هو مضيق دولي يجب أن يكون مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وستمضي خطوات قدما بهذا الاتجاه.
1: دكتور حسن البراري، لماذا باعتقادك اختارت إيران التصعيد في هرمز والأردن في هذا الوقت بالذات؟
0: يعني مرة ثانية مراد، أنا في ظني أن هذا التصعيد هو للحصول على أوراق تفاوضية، تحسين الموقف التفاوضي. هناك خشية لدى إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر هي الأخرى بأن لديها الفائض القوة والذي يستثمر في المفاوضات، فبالتالي عندما لا تتمكن إيران من إجبار عمان، سلطنة عمان، على أن تقبل بالعرض الإيراني الذي يعطي إيران السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وعندما تكون سلطنة عمان أيضا مدعومة من دول الخليج، دول هذه المنطقة، هذا يؤدي إلى إحباط لدى الحرس الثوري، لدى القيادة الإيرانية. من هنا يأتي هذا الاستهدافات، هي للي ذراع اللاعبين الرئيسيين في هذه المنطقة، رسالة تصعيد مع الولايات المتحدة على اعتبار أن إيران ما زال لديه القدرات، على عكس المقولة الأمريكية بأن إيران بمعنى يعني صار في تجريف لقواتها العسكرية بأنها غير قادرة. هنا الحديث الأمريكي يتحدث عن تدمير كافة الصواريخ، يقول لم يبقى إلا القليل. إيران تريد أن تقول الصواريخ موجودة، القدرات، أنظمة الإطلاق موجودة، القدرة على الوصول لأهداف بعيدة حتى في الأردن، وهذا يعني بأنها يمكن أن تصل إلى إسرائيل. هذه كلها أيضا من ربما الأهداف غير المعلنة الخفية أو الثانوية من هذا التصعيد. إيران مرة ثانية تريد أن تفرض أمرا واقعا في مضيق هرمز، وهي مستعدة لدفع الأثمان.

0: قبل ذلك، لأنها تعتقد أن هذا سيساعدها في نهاية المطاف في تأمين مصالحها، ليس فقط في بقاء النظام لأن هذا أصبح يعني أمرا مسلما به، ولكن في مصالح إيران الحيوية كما تفهمها القيادة الإيرانية.
1: طيب، هل نحن أمام معادلة تردع إقليمية جديدة بحيث تستهدف إيران الملاحة البحرية والقواعد الأمريكية في المنطقة، بينما تستهدف الولايات المتحدة وشركاؤها أذرع إيران في المنطقة، مثل ما حصل في العراق من خلال الغارات الأمريكية السعودية؟
0: الردع موجود، بمعنى أن إيران تمكنت من ردع الولايات المتحدة ما يسمى الردع بالحرمان، بمعنى حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون لها القول الفصل في مضيق هرمز، فبالتالي كل الاستهدافات الإيرانية هي متعلقة بالمضيق، أن تعطيل الملاحة فيه. إيران لا تسيطر سيطرة عسكرية على المضيق، لكن هي تعطل، لديها القوة السلبية، قوة التعطيل. بالمقابل الطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم بضرب أذرع إيران، أنا لا أعتقد أن هناك أذرع لإيران الآن بقيت كما كان في السابق، يعني حزب الله الآن رهينة لما يجري في على الجبهة مع إسرائيل. سوريا لم تعد جزءا من المنظومة الأمنية الإيرانية، بقي الحوثي يستطيع أن يعطل الملاحة في مضيق باب المندب، وهذا إن حدث فهذا يعني
1: لكن
0: أن
1: هناك ميليشيات، هناك ميليشيات موالية لإيران في العراق، وتقول القيادة المركزية إنها استهدفت السعودية منشآت أو مصالح أمريكية ومنشآت نفطية ب30 هجوم، لذلك جاء الرد عليها. لكن دعني أنتقل بسؤالي إلى الدكتور محمد هلسة. دكتور محمد، ما الذي تخطط له إسرائيل بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن؟
2: هذه الزيارة يعني حتى وفق ما يعلن جزء كبير من المحللين الإسرائيليين أرادها نتنياهو لاعتبارات أساسية مرتبطة بالداخل الإسرائيلي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وتعثر حظوظ نتنياهو في حسم الصراع السياسي أمام خصومه، وخاصة بأن استطلاعات الرأي أيضا لا تبتسم له، وأراد أن يمحو الانطباع الذي ساد بعد المكالمة الأخيرة مع رئيس الولايات المتحدة فيما يتعلق بتوتر العلاقة ما بين الطرفين، وأخذ عليه من خصومه السياسيين بأنه أضر بهذه العلاقة. هذه الزيارة بالنسبة لنتنياهو بروتوكولية، أراد منها الصورة، أراد منها توزيع الابتسامات، الإشارة بأنها كانت إيجابية جدا، لكن هذا أيضا لا ينفي بأن نتنياهو يدفع باتجاه العودة إلى الحرب، وهو يعول كثيرا على تعثر المسار التفاوضي كما قلنا، وبالتأكيد إسرائيل بشكل صريح كما قال نتنياهو تريد تعثر هذا المسار التفاوضي، وتقول الولايات المتحدة بأنه لا يفضي إلى شيء، وتريد أيضا وبالتأكيد هي تفعل ذلك التأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة، إما من خلال القنوات الخلفية، إما من خلال الصقور في داخل الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية الذين يريدون عودة القصف لمجرد القصف وربما لتدمير إيران بشكل كامل. هذا واقع ينقله الإعلام الإسرائيلي، ينقله المحللون الإسرائيليون، وأعتقد بأن ذروة ما يمكن أن ينجزه نتنياهو في هذه المحطة من حياته السياسية هو أن يدفع الرئيس الأمريكي لتبني المقاربة الإسرائيلية، أو أن يندفع رئيس الولايات المتحدة مدفوعا بالاستيئاس من إمكان أن يحقق المسار التفاوضي مع إيران شيئا بالعودة إلى القتال. لكن الحد الأدنى الذي قد يرضي نتنياهو بحيث يسوقه أيضا في هذه المحطة من حياته السياسية كإنجاز، هو على الأقل أن تستمر الضربات الاستنزافية كما هي، كما جرت في الأيام القليلة الماضية، مع أن إسرائيل تقول بأن سقف هذه الضربات لن يفضي إلى كسر إرادة الطرف الآخر،
1: لا،
2: إرادة
1: لكن
2: القتال واستعصائه
1: هناك من
2: ونديته.
1: يرى دكتور أن إسرائيل ستدفع ربما كخيار آخر إلى مواصلة الضغط الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي وكذلك العسكري على إيران من أجل حصول خلل داخلي وسقوط ربما للنظام من الداخل، وهذا قد يستغرق وقتا، وبالتالي هذه المقاربة إلى أي مدى هي معتمدة في إسرائيل؟
2: هذه المقاربة يعني تقدم كجهد المقل كما يقال، يعني حينما تقطع كل السبل وتوصد الأبواب أمام إسرائيل لتسويق مقدرتها على العودة إلى القتال بالصورة التي تريدها، بحيث يجري استهداف البنى الوطنية التحتية المرتبطة بالطاقة والمرتبطة بالجسور وغيرها التي تحدث فجوة بين النظام ومقدرته على أداء وظائفه الحيوية مع شعبه،
1: نعم،
2: بالتأكيد إسرائيل تروج لهذه الدعاية أو لهذه الرواية التي تقول بأن الضغط العسكري والحصار البحري وغيرها قد

0: تفضي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالنظام وإسقاطه. لكن هذه الرواية تأتي كما قلنا في محاولة للقول
1: نعم
0: بأن إسرائيل حققت شيئا ما، وبأن الوقت هو الكفيل يعني إظهار هذه النتائج.
1: دكتور عباس خميار، إن كانت إيران تريد التفاوض مع الجانب العماني، في المقابل هي تؤكد على سيادتها على مضيق هرمز على ما يتم التفاوض.
2: التفاوض بإدارة، هي لن تقول بأنها تريد السيطرة على مضيق هرمز، تقول دائما وقالتها منذ البداية بأنها تريد أن تجعل بروتوكول إدارة المضيق بالتعاون مع الدولة المشاطئة وهي عمان، ومنذ البداية وكان العمانيون يسيرون في هذا الاتجاه ووصلوا إلى تقريبا إلى الحل الشبه نهائي. ولكن التهديد الأمريكي الذي جاء على لسان نتنياهو ترامب عندما قال نفجر عمان، ربما كان هناك نوع من التراجع، ولكن بعد هذه الأسابيع التي مرت أعادت عمان وطهران المفاوضات والمذكرات مع مرة أخرى، وكانت الأمور تسير في اتجاهها الصحيح. الضغط الأمريكي بسير سفن من معبر آخر ومن ممر آخر بمواكبة عسكرية أمريكية، هذا يعني نوع تعتبره طهران من الاستفزاز، وهو نوع من تثبيت الوجود الأمريكي في هذا المضيق
1: إذن
2: الذي
1: وإيران،
2: يعتبر إيرانيا
1: متمسكة بضرورة اتباع المسارات التي تحددها هي للسفن التجارية التي تعبر هذا المضيق. هذه الصورة واضحة. أنتقل إلى سيد بول ديفيس. سيد بول ديفيس، هل تعتقد أن هناك مجالا لأن تنجح المفاوضات وأن تفضي إلى تفاهمات رغم كل هذه المناوشات وهذا التصعيد الذي نشهده في الساعات الماضية؟
3: I have little hope.
4: لدي أمل بسيط قليل في أن الجهود ستثمر حلا ما. نرى أن إيران تستمر في التصعيد بعد التصعيد لأهداف خاصة بها. لا يوجد لديهم سبب يدعوهم إلى مهاجمة السفن في المضيق فقط لعرقلة أي جهود. الممر الجنوبي هو تحت سيطرة عمان، ولا حق لإيران أن تقول شيئا أو أن تفعل شيئا إزاء ذلك. وطالما يبقى هذا التعنت الإيراني الذي يحول دون إحداث أي تغيير أو لحين أن تفهم إيران أن هذا مضيق دولي، لن يتحقق تقدم في المفاوضات. في مذكرة التفاهم تم الإيضاح بشكل واضح بأن المضيق يجب أن يفتح، ولكن إيران هي التي بدأت بإطلاق النار على السفن، وإيران هي التي قتلت البحار الأبرياء وهاجمت سفن لا تنتمي إلى جهة معادية. لهذا السبب ليس لدي الكثير من الأمل.
1: شكرا لك سيد بول ديفيس، وشكرا لضيوفنا الكرام جميعا على هذه المشاركة. وأنا مشاهدينا مستمرون معكم، والساعة 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ساعة جديدة من التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. من جانبها، قالت القوة البحرية في الحرس الثوري إنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. هذا وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق 10 صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتراض جميع الصواريخ. من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية

0: السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع مخازن أسلحة شرق العراق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. هذا وقالت إن الهجمات غير المبررة لم تنجح. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات في العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في السعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. هذا وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراتها في مناطق متفرقة من العراق لهجمات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية، وأكدت أن الهجمات أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور نواب من الكونغرس. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إنه في كل مرة يقترب الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز، وقال إنه إن لديه التزاما مشتركا مع الرئيس ترامب وهو أن لا يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية. وحول كل هذه التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، كما ينضم إلينا من عمان مراسلنا تامر الصمادي، ومن بغداد مدير مكتبنا سامر يوسف، كما ينضم إلينا هنا في الأستوديو الزميل إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا. ونبدأ معك رانيا، ضعينا في صورة ما جاء في بياني الحرس الثوري بشأن ما يتعلق بالهجمات التي طالت ناقلات نفط في مضيق هرمز وكذلك القاعدة العسكرية في الأردن.
1: نعم مراد، يعني يمكن القول أن التوتر بشأن مضيق هرمز ما زال قائما رغم جهود الوساطة وأيضا وقف إطلاق النار غير المعلن ما بين إيران والولايات المتحدة. بدأت بيانات الحرس الثوري هذه الليلة بتأكيد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري على أنها استهدفت قاعدة جوية وأيضا مركز القيادة للجيش الأمريكي في الأردن. وأفاد البيان أن هذا يأتي ردا على ما وصفها الاعتداءات الأمريكية، ولكن لم يفصل البيان هذه الاعتداءات في ربما يمكن أن نشير إلى أن هذه تأتي ردا أيضا على استمرار الحصار الأمريكي وما كان قد أكده المقر خاتم الأنبياء المركزي في تصريح سابق له، أكد على أن ما يتم هو ربما محاولة لتوسيع الحرب من الولايات المتحدة وأن إيران سترد على أي توسيع في هذا الإطار وسترد على أي اعتداء تتعرض له السفن الإيرانية. إذن يمكن أن نربط ما بين الاستهداف الذي قامت به القوات الإيرانية اليوم للأردن باستمرار الحصار الأمريكي على السواحل الجنوبية الإيرانية ومنع دخول أو خروج السفن الإيرانية. تلا بعد ذلك بقليل بيان آخر، ولكن هذه المرة لبحرية الحرس الثوري، تحدث فيه عن أنه أنذر 3 سفن من عدم المرور من من وصفها عبر ما وصفها بالممر غير الآمن، وهنا يشير إلى الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. وقال أن هذه السفن تجاهلت التحذيرات الإيرانية ولذلك تم إيقاف هذه السفن بالقوة. وحذر البيان مرة أخرى السفن من عدم الاستماع للأوامر الأمريكية أو التحريض الأمريكي على الاتخاذ اتخاذ مسارات غير آمنة وهي تلك غير المعلنة من قبل إيران، وحذر من تداعيات هذا العبور على السفن والاستثمارات التي تحاول العبور من هذا المسار، ما يؤكد أيضا مرة أخرى الموقف الإيراني الرافض بشدة لأي مسارات تعتبرها طهران موازية ولا تحترم إجراءاتها التي أعلنتها منذ بداية الحرب 40 يوما، وتأتي أيضا في إطار رفض طهران لأي محاولات تلغي إجراءاتها وتعتبرها مخالفة للبند 5 من مذكرة التفاهم. مراد،
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسم. ننتقل إلى أحمد رهيد في واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة المواقف الأمريكية وآخر التصريحات بشأن ما حصل في الساعات الماضية.
2: نعم مراد، في الحقيقة القيادة المركزية الأمريكية نشرت عدة بيانات كل واحد فيها يتعلق بتطورات ميدانية مختلفة. الأخير كان يتصل بالغارات التي نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية في أنحاء شرق العراق. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موالين للحرس الثوري الإيراني في العراق، وقالت إن ذلك يأتي كرد قوي على استهداف ب30 مسيرة، بأكثر من 30 مسيرة. وكان الحرس الثوري الإيراني قالت وجه هذه المجموعات الموالية لإيران بحسب وصف البيان باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة وكذلك منشآت البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. تقول القيادة المركزية أيضا في بيانها هذا إنه منذ شهر فبراير وحتى شهر أبريل نفذت هذه الجماعات أكثر من 600 محاولة للهجوم تجاه القوات الأمريكية وكذلك المصالح الأمريكية وأيضا مواقع أخرى في المنطقة، وطالبت الحرس الثوري الإيراني وكذلك الجماعات التي قالت إنها موالية له بوقف هجماتها هذه، وذكرت أنه في حال تكررت فإنه سيتعين أن ترد الولايات المتحدة على أي هجوم مستقبلي، وأضافت أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الهجمات التي قالت إنها عدوان غير مبرر، وذكرت أنها نجحت في إسقاط المسيرات التي كانت قد استهدفتها واستهدفت مواقع الطاقة في المملكة العربية السعودية على مدى الساعات الماضية خلال 3 أيام الماضية. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت في بيان آخر بأن إيران أطلقت صواريخ باتجاه القوات المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط، صواريخ باليستية قالت إنها نجحت في اعتراضها جميعا. وأيضا في بيان آخر أشارت إلى مسألة استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وقالت إن أكثر من 20 سفينة أمريكية حربية تعمل على تطبيق هذا الحصار، وأشارت إلى أنها ومنذ بدايته منذ استئنافه غيرت مسارة 18 سفينة كانت إما في طريقها إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من الموانئ الإيرانية، وأيضا ذكرت أنها عطلت سفينتين وعطلت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للحصار. أما هنا في واشنطن فوسائل الإعلام الأمريكية اهتمت بهذه التطورات الميدانية لا سيما المتصلة بالهجوم الذي استهدف قاعدة في الأردن مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس، وكذلك لCNN ذكروا بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية وأن الدفاعات الجوية الأمريكية استطاعت إسقاطها جميعا. وهناك أيضا الحديث المتصل بأن هذه التطورات تمثل أول اختبار لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الضربات التي كانت قد استمرت ل13 يوما، وكانت القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها كانت لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. أيضا تزامنت هذه التطورات الميدانية مع هذا اللقاء الذي جمع ترامب ونتنياهو هنا في البيت الأبيض. لم تكشف الكثير من التفاصيل بشأن هذا اللقاء الذي كان مغلقا عن أعين الصحافة، ولكن الرئيس ترامب كان قد نشر صورا للاجتماع وعلق عليه، قال إنه كان اجتماعا جيدا وناقش ملفات مهمة، وأظهرت الصور حضور ومشاركة كل من نائبه جيدي فانس الذي كان قد وجه انتقادات لإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، وقال إن أفرادا في الحكومة الإسرائيلية يعملون على تقويض الجهود التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا شارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية ماركو روبيو وأيضا وزير الحرب بيت هكسيث إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ونواب في الكونغرس. بكل الأحوال هناك أيضا التصريحات التي أدلى بها نتنياهو لقناة فوكس نيوز الأمريكية بعد الاجتماع، وصف الاجتماع بأنه كان جيدا ومن أفضل الاجتماعات بينه وبين ترامب، وأكد على مسألة أنه وترامب ملتزمان بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد رهيب على كل هذه المعلومات. والآن ننتقل إلى تامر سمادي. بالنسبة لبيان الجيش الأردني المتعلق باعتراض 5 صواريخ إيرانية كانت تستهدف الأراضي الأردنية، هل اتضحت المزيد من التفاصيل بشأن هذا الهجوم؟
3: لا مراد، حتى هذه اللحظة لا تفاصيل باستثناء البيان المقتضب الصادر عن القوات المسلحة الأردنية. المتحدث باسم الجيش الأردني أشار إلى أن الدفاعات الأردنية تعاملت مع 5 صواريخ إيرانية عبرت الأجواء الأردنية، وقال بأنه تم رصدها والتعامل معها وإسقاطها ويعني تأمين المواقع التي وقعت فيها شظايا الصواريخ. الرجل لم يشر إلى طبيعة المواقع المستهدفة، وهو أمر بات ملحوظا في كل البيانات الصادرة عن القوات المسلحة الأردنية خلال الأيام الماضية، أيام الاستهدافات المتواصلة والمتكررة من قبل الجانب الإيراني كما يقول. وفي المقابل يتحدث عن جاهزية الجيش الأردني ويقول بأن عمان لن تسمح باختراق أجوائها، وبأن الجاهزية ترفع إلى أعلى درجة من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، ويؤكد بأن هذه الدفاعات على أهبة الاستعداد والتعامل مع الأخطار يتواصل، وبأن عمان لن تسمح بتهديد الأرض والشعب على حد قوله، استنادا إلى هذا البيان الذي صدر صباح اليوم. لكن المؤكد مراد بأن الساعات الماضية تحديدا ساعات الفجر كانت صاخبة في المملكة وفي مواقع مختلفة، رقعة الاستهدافات توسعت بشكل ملحوظ شمال وشرق البلاد، كانت هنالك أو رصد هنالك أهداف أو عدد من الأهداف الجوية باتجاه محافظة إربد شمالي البلاد، محافظة جرش شمالي البلاد، وأيضا الحديث عن أصوات لتحليق الطيران العسكري الأردني هنا في قلب العاصمة عمان خلال الساعات الماضية، وكان هذا التحليق مكثف، بالإضافة إلى أهداف جوية تم رصدها وتصويرها وتوثيقها شرقي البلاد، لا سيما في محافظة الزرقاء وأيضا في منطقة الأزرق التي تتواجد فيها قاعدة الشهيد موفق السلطية الجوية. الرواية الإيرانية تتحدث عن استهداف قاعدة جوية للقوات الأمريكية في الأردن. مثل هذه الرواية لا يعلق عليها الجانب الأردني. الجانب الأردني كما أشرت في البداية يتحدث عن إسقاط، عن مراقبة، عن استطلاع، عن استهداف، لكنه لا يشير إلى طبيعة المواقع المستهدفة. وفقا للبيان الذي تحدث عنه أتى به الجيش الأردني، فإنه لا أضرار مادية وبأن عملية الاعتراض كانت ناجحة. لكن بالإشارة إلى منطقة الأزرق، نتحدث عن قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية كما أشرت، وهذه القاعدة يؤكد الأردن بأنها قاعدة جوية أردنية، وهو يقر بتواجد للقوات الأمريكية في هذه القاعدة. مثلها مثل عديد القواعد الأردنية في البلاد، الحديث عن أكثر من 10 قواعد أردنية تتواجد فيها قوات أمريكية في إطار التنسيق والتدريب وتبادل الأمن وتوفير الأمن، لا سيما في المناطق الحدودية، هذا ما يشير إليه الأردن، لا سيما في مع العراق ومع سوريا. وبالحديث عن العراق نهاية مراد، كان هنالك خلال الساعات الماضية أو اليومين الماضيين حديثا عن إطلاق مسيرات باتجاه الأردن، استنادا إلى عديد المصادر التي تحدثنا إليها خلال الساعات الماضية، فإن هذه المسيرات انطلقت من فصائل عراقية موالية لإيران من داخل العراق. الأردن لم يعلن صراحة عن أن هذه الصواريخ أو بشكل رسمي عن أن هذه المسيرات انطلقت بالفعل من العراق، وأحد المصادر أبلغنا بأن الأردن لم يشر إلى ذلك ليعني إعطاء فرصة لرئيس الحكومة العراقية الجديد والذي تعهد بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، وهنالك يعني خط كبير وعميق ووثيق من التواصل بين البلدين على صعيد الحكومتين، ولذلك الأردن يقول بأنه يصمت عن مصدر تلك المسيرات لكنه يتعامل معها بحزم.
0: شكرا جزيلا لك تامر السمادي. ننتقل إلى مدير مكتبنا في بغداد سامر يوسف. سامر، ما الذي تضحى بشأن نتائج الغارات السعودية الأمريكية على ما وصفتها بميليشيا تابعة لإيران أو موالية لإيران؟
4: هو ما تحدثت به مراد صراحة قيادات العمليات التابعة للحشد الشعبي والتي استهدفت مقراتها وفقا لهذه البيانات الرسمية. البيانات التي صدرت تقول بشكل رسمي وفقا لما أوردته أن هناك 8 شهداء من لواء محدد و30 آخرين من لواء آخر في قيادة عمليات نينوى في المقرات هناك في الشمال العراقي، إضافة إلى عدد من الجرحى. ما ورد قبل دقائق من الآن من قيادة عمليات البصرة التابعة للحشد الشعبي لم يذكر عدد معين من سقطوا في تلك الضربات، ولكن هناك ضربات استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي وفقا لما يقوله الحشد الشعبي في بياناته الصادرة من قيادات العمليات في تلك المحافظات، إضافة إلى المصادر التي تتحدث عن استهداف مقرات في واسط المدينة المحاذية لإيران على الحدود العراقية الإيرانية من الشرق. رسميا على مستوى الحكومة رئاسة الوزراء باقي مفاصل الدولة العراقية التشريعية التنفيذية لم يتحدثوا حتى الآن بهذا الخصوص. ومراد أيضا نحن نتحدث عن هجمات وعن طائرات ربما دخلت الأجواء العراقية وقصفت هذه المقرات سعودية وأمريكية في وقت تتحدث فيه مصادر رسمية، وأكدت أيضا بعض المصادر للجزيرة خلال اليومين الماضيين أن زيارة السعودية كانت على جدول أعمال رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بعد أن اختتم زيارته يوم أمس إلى تركيا. هذه الزيارات هدفها إيجاد طريق للحل في المنطقة وللتهدئة وأيضا لتوطيد العلاقات وتمتينها اقتصاديا، على اعتبار أن العراق يعتمد بشكل كبير في موازناته واقتصاده على النفط الذي يصدر عبر مضيق هرمز، وهو الآن يحاول إيجاد منافذ أخرى. السعودية من بين أبرز هذه المنافذ وفقا للتصريحات الرسمية وما تتحدث به المصادر بين الحين والآخر. ما مصير هذه الزيارة بعد هذه الهجمات؟ ما مصير التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي؟ حتى الآن لم تتضح هذه التفاصيل وهذه الصورة بشكل كامل. منذ يومين قالت السعودية أنها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، على إثره نفت بعض الفصائل المنضوية فيما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، نفت استهداف السعودية ومن قبلها الكويت ومن قبلها الأردن، ولكن الحكومة العراقية أمرت بفتح تحقيق على غرار ما اتخذته من إجراءات عندما اتهمت هذه الفصائل من قبل الكويت، والنتائج حتى الآن لم تظهر بعد.
0: شكرا جزيلا لك سامر يوسف مدير مكتبنا في بغداد. والآن نعود مشاهدينا إلى مراسلي قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو إلياس كرام. إلياس، إذن اجتماع في واشنطن بين بنيامين نتنياهو وترامب، لكن بحضور لافت لكل من نائب الرئيس وكذلك وزير الحرب وزير الخارجية وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهنا نشاهد أن نزعات هؤلاء الأربعة مختلفة. هناك من ينزع للحرب وهناك من ينزع للسلم أكثر. بالتالي ما هي دلالات وجود هذا الحضور في هذا الاجتماع بين الرجلين؟
5: والمهم ربما مراد في ذلك هو أن نتنياهو لم يجتمع بشكل منفرد وثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن هذا الاجتماع الثنائي عادة ما كانت تحسم فيه القضايا الحساسة والحاسمة بعيدا عن الخلافات في الإدارة الأمريكية أو في الجانب الإسرائيلي. وأنت تعرف أن جيدي فانس كان منتقدا جدا للسياسة الإسرائيلية، بل وحتى ذهب إلى حد اتهام إسرائيل بأنها ضللت الجانب الأمريكي في مسألة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإسقاط النظام الإيراني.
0: وحتى دانكين كذلك كان يحذر من الانخراط أكثر في هذه صحيح. الحرب، لأنه يصعب تحقيق الأهداف في المرة
5: صحيح. ولذلك إسرائيل كانت لا تريد أن تبدو في هذا اللقاء كمن يدفع الإدارة الأمريكية نحو تصعيد عسكري، أو كأنها تجر الإدارة الأمريكية نحو تصعيد عسكري ضد إيران. وهذا ما أكدت عليه بالمناسبة رئيسة العلاقات العامة في الجهاز الإسرائيلي سيبي حوتوبيلي، التي قالت أن إسرائيل في هذا الاجتماع لم تدفع الإدارة الأمريكية نحو تصعيد عسكري، لكنها أشارت في المقابل إلى أن الجانب

0: وشددت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو دخل من باب جانبي وليس من المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، غياب وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية عن هذا الحضور ربما أطفى على هذا اللقاء شيئا من ما يقلق عمليا وسائل الإعلام الإسرائيلية على الأقل، فيما إذا كان هذا اللقاء فعلا حقق إنجازا أو إنجازات لإسرائيل كما كان يرجو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولكن في مقابل ذلك نتنياهو تعمد أن يصف هذا اللقاء بأنه كان لقاء ممتازا وشدد على هذا التعبير، أنه يقصد استخدام هذا التعبير لأن الاجتماع كان رائعا من وجهة نظره وجيدا جدا، وتناول مسألة الشراكة الكاملة والدعم الثنائي، وأن هنالك كان تفهم للمسألة الأهم وهي ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: لكن هذه الصورة التي أريد نتنياهو تسويقها للداخل الإسرائيلي خاصة ونحن في فترة انتخابية، إلى أي مدى يبتلع طعمها الجمهور أو الناخب الإسرائيلي؟
0: ليس واضحا حقيقة مراد، فيما إذا كان نتنياهو قد نجح من خلال هذه الزيارة أن يستفيد انتخابيا وشعبيا على ضوء كل ما سبقها من انتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه أنا لست بحاجة إلى نتنياهو لكي يقدم لي معلومات استخباراتية حول ما يجري في رأس في جبل الفأس تحديدا، وقوله بأنه لولاه ولولا الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل ليست قائمة. هذه إهانة
1: لو
0: كبيرة،
1: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا
0: صحيح، وهذه إهانة كبيرة لنتنياهو شخصيا ولإسرائيل بأن وجودها متعلق بالإدارة الأمريكية وبه شخصيا، إهانة ما بعدها إهانة. لذلك من الصعوبة من مكان أن نرى فيما إذا كان نتنياهو قد حقق إنجازا على الصعيد الانتخابي، هذا ما أراده حقيقة من وراء هذه الزيارة، لكن هذا سلاح ذو حدين أو سيف ذو حدين. ذلك أن أيضا ترامب عندما يعرف بأن نتنياهو متعلق به ويحتاج هذه العلاقة لحملاته الانتخابية ويستطيع أن يمارس عليه ضغوطا ليست في محلها وليست في صالحه، والواضح بأن الإدارة الأمريكية كما يبدو كانت ممتعضة من أسلوب فرض نتنياهو لنفسه على ترامب في هذه الزيارة من خلال تسريبات حول انعقادها قبل أن يوافق البيت الأبيض عليها أو يعلن أنه يدعو نتنياهو لحضور البيت الأبيض للقاء دونالد ترامب. لذلك في هذا الاجتماع كان واضحا بأن التركيز مراد كان على المسألة الإيرانية وفي هامشها، كما قالت سيبي خوتوبيلي رئيسة جهاز العلاقات العامة الإسرائيلية كان هنالك حديث عن مسألة التطبيع وتوسيع اتفاقات أبراهام، لكن على هامش هذا اللقاء الذي كان قصيرا ولم يدم سوى ساعة وعشرين دقيقة، وأن نتنياهو عرض وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بالشأن الإيراني المضي في العمليات العسكرية الضارية ضد إيران واستهداف منشآت لم تستهدف من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية في المواجهات السابقة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن مشاهدينا للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد أدولفو فرانكو هو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أدولفو فرانكو، يبدو أن ما شاهدناه في الساعات الماضية من هجمات إيرانية ضد ناقلات نفط في مضيق هرمز ثم وكذلك استهداف بصواريخ باليستية قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يبدو اختبارا لقرار ترامب المتعلق بوقف الضربات التي استمرت 13 يوما ضد إيران، وبالتالي إلى ما سيفضي هذا التصعيد الإيراني الجديد باعتقادك؟
2: شكرا جزيلا لك على الاستضافة. أظن بأن هذا تصعيد خطير وغير محسوب من قبل إيران ولعديد الأسباب. فقد قال الرئيس وأنا أظن بأنه مصيب أن إيران في الأربعة خمسة أيام الماضية قد طلبت الحديث بيأس مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرابة أسبوعين من الهجمات المتتالية الأمريكية ضد إيران، وهذا قد تم تأكيده من قبل الوطن.

0: استطاع بأن النقاشات جارية، والآن إيران قامت باعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير ملتزمة بالعمليات العسكرية. طبعا هنالك ثلاثة تطورات، ليس فقط التطور ضد الأردن والهجوم الصاروخي وأيضا الهجوم على ناقلات النفط، ولكن إيران تقول بأنها تهاجم على السفن التجارية وناقلات النفط لأنهم يستخدمون ممرات غير آمنة، وأخيرا الهجوم الأخير على المملكة العربية السعودية من قبل ما نعرفه بأنه ميليشيات مدعومة من إيران في العراق. وبالتالي مع الحوثيين أيضا، هذه التطورات الثلاثة الأخيرة هي حسابات خاطئة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترد وردا حاسما، فبالتالي هي إيران الآن هي تدعو إلى هجمات غير مسبوقة في الماضي، وهي سوف تتأثر وهي وبناها التحتية في إيران، وسيكون هنالك تأثيرات كارثية على الجيش الإيراني وعلى اقتصادها والذي يعاني أصلا ويعاني بشدة. وبالتالي هذا خطأ فادح، وهذا يؤكد مرة أخرى من هو المسؤول عن اتخاذ القرارات في إيران. لا نعرف حقيقة إذا كان الحرس الثوري الراديكالي أو هي الحكومة، كلهم راديكاليين، ولكن هنالك عديد من الأصوات هنالك، وهذا ما يتسبب بمشاكل كبيرة لمستقبل إيران من قبل في المنظور الأمريكي.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد نضال، كما أشار سيد فرانكو قبل قليل، كانت هناك هجمات أو رد أمريكي سعودي هذه المرة على ميليشيات يقال إنها موالية لإيران في العراق، نفذت هجمات ضد مشاهد في السعودية نفطية أو عسكرية ومصالح أمريكية. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا التطور عسكريا مع دخول السعودية هنا كلاعب إلى جانب الولايات المتحدة في الرد على من يوصف لنا بوكلاء إيران؟
2: نعم مراد، انطلاقا من الإجابة على سؤالك، يجب أن نعرف أن رغم محاولة الحرس الثوري الإيراني تبرئة نفسه من ارتباطه في هذه الميليشيات، إلا أنه بعد الحرب العراقية الإيرانية إيران تحترف عسكريا حروب الوكلاء بروكسيزور، هو نظام موجود، لكن الراديكالية الموجود عليها الحرس الثوري الإيراني يقوم بإدارة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات أغلبها سلم سلاحه للجانب العراقي، بقي منها ثلاث ميليشيات كبيرة لا تزال تحتفظ بالسلاح، وهي حزب الله العراقي، النجباء وأولياء الدم، وهي التي تتواجد على طول المناطق الجنوبية والمناطق الغربية من العراق. بالتالي ضمن هذه السياقات أستطيع أن أقول أن التوجيهات التي صدرت لهذه الميليشيات للقيام باستهداف السعودية، وبالمناسبة السعودية تعرضت إلى 30 عملية استهداف خلال 72 ساعة بناء على بيانات رسمية صدرت على العديد من المواقع للتوثيق، موقع الجلوبال فاير باور أشار إلى هذه الاستهدافات بالمكان والزمن. بالتالي تعرض السعودية لهذا الضغط من الميليشيات المرتبطة بإيران بالتزامن أيضا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية يوم غد، أعتقد أن هذه محاولة من الجانب الإيراني للتصعيد. هناك نقطة ملفتة عملياتيا عسكريا، أن جغرافيا الاستهدافات الأمريكية السعودية إذا ما نظرنا كانت في البصرة ثم في مركز بالتحديد في قضاء الدير وهو قيادة الحشد الشعبي جنوب العراق، ثم في منطقة صحراء السماوة إلى صحراء النخيب، وكان هناك عمليات استهداف في محافظة نينوى. أعتقد أن استهدافات نينوى تتعلق باستهدافات الميليشيات لأربيل، لأن نينوى بعيدة عن الحدود السعودية، هي قريبة من الحدود السورية وقريبة من كردستان العراق. بالتالي استهداف السفارة الأمريكية واستهداف القواعد الكردية الموجودة في أربيل هو الذي دفع إلى استهداف الميليشيات الموجودة في نينوى. هناك أيضا استهداف كان موجود في كربلة في منطقة أميرلي، ما يشير إلى أن الاستهدافات تركزت جغرافيا تجاه الثلاث فصائل أو الميليشيات التي لم تسلم سلاح، النجباء وأولياء الدم بالإضافة إلى حزب الله العراقي.
1: وبالتالي هذا التحرك من هذه الميليشيات هل يمكن اعتباره حاملا لرسالة سياسية لعلي الزيدي كذلك من إيران، الذي يحاول الآن ضبط السلاح بيد الدولة العراقية، وبالتالي هو ينزع هذه الشرعية عن هذه الميليشيات؟
2: يعني أعتقد كليهما معا مراد، بمعنى أنها رسالة سياسية لا يريد، لأن ليس من مصلحة إيران أن يكون هناك تقارب عراقي عربي، لا تريد أن العراق يكون في محيطه العربي. بالتالي زيارة الزيدي إلى واشنطن قبل عدة أيام، ترطيب العلاقات الدبلوماسية مع دول جوار العراق،
1: تركيا حاليا،
2: تركيا زيارة أيضا رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، هذا كله لا ينسجم مع رؤية الحرس الثوري الإيراني الراديكالي، لذلك قام بالتصعيد من خلال استخدام المسيرات. لا ننسى أيضا أنه قبل عدة أيام كان هناك استهداف لمعبر العبدلي في الكويت، وثبت هذا الاستهداف بأنه من قبل ميليشيات أولياء الدم الموجودة في الحدود العراقية الكويتية في البصرة تحديدا. كان هناك استهداف أيضا من قبل الميليشيات الموجودة في العكاشات في مناطق الأنبار قريبة من الحدود السورية باستخدام الطائرات المسيرة. بالتالي نحن أمام جغرافيا حدودية توزعت بها الميليشيات المتبقية والمرتبطة بإيران والتي لم تسلم وترفض تسليم السلاح لغاية الآن، الأمر الذي دفع بالسعودية بالإضافة إلى القيادة الوسطى الأمريكية لضرورة تنفيذ عمليات ردعية على أقل تقدير توقف كبح جماح الاندفاع لهذه الميليشيات نحو تهديد دول المنطقة.
1: ننتقل إلى طهران يا سيد محسن فرخاني. سيد محسن، إيران وهي في خضم مسار تفاوضي تقوم بهذا التصعيد في منطقتين أو بؤرتين مختلفتين، إن كان في مضيق هرمز وفي الأردن، ما غايتها؟
0: صباح الخير وشكرا على دعوتي. بداية ينبغي علينا أن نرى هذه الإجراءات الإيرانية وضمن هذا الإطار بأن إيران تغير عقيدتها العسكرية والاستراتيجية من الصبر الاستراتيجي إلى العمليات الهجومية الردعية والعقابية. المسألة الثانية علي أن أذكر بأنه بالأمس وكيل وزير الخارجية في إيران قد نفى أي عمليات تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وأي مطالب إيرانية من أجل التفاوض، ولكننا رأينا الكثير من الرجاء الأمريكي من أجل أن يتفاوضوا مع إيران، وإيران قد رفضتها لأنه في هذه المرحلة من الزمان لن يكون هنالك تفاوض مع قتلة. قتلوا 168 طفلة فتاة في مدرسة ميناب في إيران. وثانيا إن وكيل وزير الإيراني أعلن بالأمس بأنه إذا ما سعت إيران إلى أي نوع من الأعمال الإدائية فهي سوف تقوم بأعمال استباقية. وقد رأينا أنه بالأمس نتنياهو في واشنطن قال بأنه قد أجرى اجتماعا إيجابيا مع ترامب، وهذا يعني بأنه قد يكون هنالك حسابات تصعيد غير محسوب في المنطقة نشهده اليوم من قبل أو عبر الهجوم على المجموعات الشيعية في العراق من أجل إظهار بأنهم يهاجمون أصدقاء إيران وهم ليسوا ميليشيات. علي أن أذكر بأنهم ليسوا ميليشيات، إنما هم ممثلون حتى في البرلمان العراقي وفي الحكومة العراقية، والميليشيا هي تحمل معنى آخر، وعلى أصدقائنا أيضا أن نعيد النظر فيه. مسألة أخرى أقولها للسيد فرانكو بأن الإيرانيين ليسوا راديكاليين، الإيرانيين متحدون وموحدون ضد أي عدو. لا يوجد هنالك فرق ما بين المعتدلون أو المتشددين، جميعنا موحدون ضد عدونا الذي يهدد مصالحنا القومية وأمننا وأيضا وحدة وسيادة أراضينا. السعوديين في الواقع أيضا اتحدوا مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في المنطقة، فعلى سبيل المثال هاجموا في العراق وفي اليمن، ولهذا السبب
1: سيد فرخاني
0: هذه الهجمات.
1: سيد فرخاني عفوا على المقاطعة لو سمحت لي، بالنسبة للسعودية، السعودية لم تتجنى على الميليشيا الموالية لإيران في العراق، وإنما ردت على الهجمات التي بلغت 30 هجوما على مصالح سعودية ومنشآت كذلك ربما قد تكون عسكرية أمريكية كذلك، لكن خلال 72 ساعة وجاء هذا الرد السعودي، وبالتالي هذه الميليشيا هي التي بدأت هجومها وليست السعودية. السعودية ردت دفاعا عن نفسها وعن استهداف منشآتها النفطية، وهذا ما أكدته السعودية رسميا.
0: لا لا لا، هذا خطأ. العراقيين قد نفوا بأنهم ارتكبوا هذه الهجمات، ولكن الحوثيين قد تحملوا المسؤولية. وبعد هذا كانت هذا عبارة عن إشارة خاطئة، السعوديين استغلوها من أجل تبرير هجماتهم على الأراضي العراقية.
1: طيب، بالنسبة لهذا، بما أنها مواضيع عسكرية، فقط أعود إلى العقيد نضال أبو زيد. دكتور نضال، ما تعليقك على ما أشار إليه سيد فرخاني بشأن أن هذه الميليشيا العراقية الموالية لإيران قالت أنها لا تتحمل مسؤولية هذه الهجمات على السعودية، وبالتالي بالفعل ما الذي يثبت أنها من ارتكبت هذه الهجمات؟
2: نعم مراد، إحنا دائما عند التحليل نتعامل مع مؤشرات موجودة على الأرض، نحن لسنا مع هذا ولا مع ذاك، نطرح مؤشراتنا ونربط ذلك حتى نخرج بقالب تحليلي على أقل تقدير يستطيع المشاهد أو المتابع معرفة ما الذي يجري
1: بشكل منطقي.
2: فيما يتعلق بموضوع ما طرحه الضيف من طهران، الراديكالية وغير الراديكالية، أحمد وحيدي اسمه الحقيقي، ليس أحمد وحيدي اسمه الحقيقي، حميد شاه جرنكي، وحميد مجيد موسوي قائد القوة الجيوفضائية اسمه الحقيقي حسين افتخاري. بالتالي كليهما مطلوبين للمحاكم الدولية بقضايا إرهابية، ولذلك عندما قلنا الراديكالية ليس لأننا نحن نرغب باستخدام هذا المفهوم بقدر ما أن هذه أسماء حقيقية اختبأوا وراء أسماء رمزية خشية وهروبا من الملاحقات الدولية،
1: وقد يكون توصيفا لسلوك كذلك.
2: بالضبط، فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك حول المؤشرات، عندما تستخدم هذه الميليشيات المرتبطة، وبالمناسبة مفهوم ميليشيات هو مفهوم عسكري، بالتالي هي ميليشيات لأن ينطبق عليها مواصفات الميليشيات وليست مواصفات التي يتحدث عنها.
1: الميليشيا هي عبارة عن جماعة مسلحة خارج النظام، خارج الجيش.
2: الميليشيا هي بالمفهوم العسكري نون ستيت اكترز، اللاعب خارج إطار الدولة. بالتالي هذه ميليشيا مسلحة نون ستيت اكترز، لاعب خارج إطار الدولة. هذا هو مفهوم الميليشيا، بالتالي هي ميليشيا على أرض الواقع بالمفهوم.
1: طيب، ما الذي يثبت أنها من ارتكبت
2: تلك الهجمات؟ هذه الميليشيات استخدمت طائرات مسيرة تصنيع إيراني، بالتالي من أين لهذه الميليشيات أن تقوم بتصنيع الطائرات المسيرة التي ضربت المناطق الشرقية من السعودية؟ الأمر الآخر، يقول الضيف من طهران أن الحوثيين هم الذين استهدفوا السعودية. الحوثي لا يملك قدرات عسكرية تصل آلاف الكيلومترات إلى شمال الشرقي من السعودية، وبالتالي كل المؤشرات على الأرض تشير، والسعودية قدمت الكثير من الدلائل للحكومة العراقية الرسمية حول الاستهدافات التي تأتي من جنوب السعودية. أمر آخر وأحسم الجدل في هذه النقطة ولن أطيل عليك مراد، أن نفس الميليشيات هي التي أعلنت عن استهداف معبر العبدلي في الكويت. بالتالي هذا كلها وقائع ومؤشرات بعيدا عن محاولة التلميع الإعلامي من قبل الضيف.
1: بالإضافة إلى هناك حديث أن هناك مسيرات كانت تستهدف الأردن في الساعات الماضية في الأيام الماضية، ولو أن الأردن غض الطرف عنها بهدف إعطاء فرصة للزيدي لحصر هذا السلاح بيد الدولة، مثل ما يقال في الأردن. طبعا وإلى الأردن نتوجه، للدكتور حسن البراري. دكتور حسن، كل طرف يقول إنه لا يريد الحرب، لكن التصعيد قائم إن كان من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا الوضع؟
3: لا يعني مراد، هذا وضع طبيعي جدا في هذه الحالة التي تعاني من السيولة. كل طرف يريد أن يحسن من موقف التفاوضي. إيران مثلا تشعر بأنه انتصرت في معركة المضيق لأنها تمكنت من تعطيل الملاحة، وهذا يعطيها الدفعة أو زخم مومنتم يعطيها لمواصلة هذا الموضوع، لأنها لا تدفع الكلفة المطلوبة. ما زال الرد الأمريكي في أهداف تعاني من ما يعرف بتناقص العائد، بمعنى أن تضرب الهدف مرة ومرتين ثم ماذا؟ يعني بنك الأهداف الأمريكي تقريبا نفذ، وهذا ما أعلنه أيضا السنتكوم، فقال يعني لا يوجد ما نضربه في منطقة هرمز والساحل، دمر كل شيء كما يقولون. فبالتالي العمليات العسكرية إن لم يجري تصعيد نوعي عليها بيرفع الكلفة داخل إيران، إيران ستستمر في نفس المعاملة. إيران، وهنا أنا فقط أود أن أشتبك في الحديث، إيران لا تتعامل مع الدول العربية كدول هي تتعامل معها كساحات، بمعنى إذا تتعامل مع مثل لبنان، سوريا، العراق، اليمن كدول يونيتري اكتر، بمعنى الدولة ذات سيادة، فعليه ألا تتعامل مع الميليشيات. لكن إيران أيضا منذ الثمانينات وهي أنفقت مليارات، مئات المليارات على البنى التحتية فيما يسمى بالدفاع المتقدم، من أجل الدفاع عن إيران أو من أجل أن تقوم إيران باستنزاف الآخرين وتشتيت تركيزهم الحربي، العسكري، الاقتصادي إلى آخره. لكن إيران لم تستبطن لغاية هذه اللحظة بأن يعني هذه دول صاحبة السيادة وأنها ليست ساحة. بالتالي العراق تحولت إلى ساحة، مع الاحترام لكل العراقيين، الميليشيات الموجودة في جنوب العراق هي تستهدف السعودية، تستهدف الأردن، خدمة للتصور الحرس الثوري في رفع الكلفة وتوسيع الألم على هذه المنطقة. هذه نقطة في غاية الأهمية. فبالتالي إن لم تغير إيران هذا السلوك، أنا في ظني أن هذه الدول ستبقى على، يعني ستفقد الثقة كليا بإيران، وهذا يؤدي إلى عزل إيران في هذه المنطقة. يعني كل ما تقوم في إيران يعزز من عزلها في هذه المنطقة، وهذا ما تستثمره الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لكن الخطورة إذا ما استمرت إيران بهذه العمليات وهناك ردود فعل أمريكية، قد ينزلق الطرفان إلى نقطة لا يريداها. يعني لا الولايات المتحدة تريد حرب شاملة ولا إيران تريد حرب موسعة، يريدان تحسين أوراقهم التفاوضية. لكن الخطورة في سوء التقدير إن استمر ربما يؤدي إلى انزلاق لا يحمد عقباه للجانبين.
1: سيد أدولفو فرانكو، قبل قليل ذكرت لنا أن الرد الأمريكي سيكون حاسماً بوجود نتنياهو في واشنطن. هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستشرك إسرائيل هذه المرة في ضرباتها ضد إيران أو ردها على الأقل؟
0: دعني أقول أولا على عجالة بأن الضيف في الاستوديو كان محقا فيما قاله، ومن المضحك الاستماع إلى ضيفنا من طهران، لكن عندما قال بأن إيران تغير في كل تتغير في كل الأوقات، نعم هذا صحيح، لأننا لا نعرف من هو المسؤول هنالك. هم غير موحدون، والراديكاليين هم الراديكاليين في الحكومة وليس بين الشعب. لكن ما هو واضح هو الآتي، بأن إيران الآن منخرطة في حرب إقليمية محتملة، وهي تستفز جيرانها العرب وميليشياتها. وليس من المصادفة بأن الحوثيين بدأوا بالهجوم على السعودية فجأة، وبعد ذلك بدأت الميليشيات العراقية بالهجوم على السعودية. هذه ليست مصادفة. ولكن بالإجابة على سؤالك الآن، من المحتمل بأن إسرائيل فعلا سوف تشارك في العمليات القادمة، ونحن لا نرجو من أجل التفاوض 14 يوما متتالية من الهجمات، ولم نستنزف قائمة هجماتنا، لكن الهجمات القادمة سوف تكون في العمق الإيراني وبتعاون إسرائيلي. هذا إجابة على سؤالك، ولا شك حيال هذا. وإذا ما تفعله إيران هو ممارسة لعبة خطرة، هي تحاول إرهاب السعودية وحلفائها الآخرين، لأن لديها هؤلاء الوكلاء، وبكل تأكيد حزب الله هم موجودون داخل لبنان، والحكومة العراقية هي طبعا تتعامل مع هذه الميليشيات، وبالتالي هم يستفزون الحلفاء في المنطقة، وهذا نظام إرهابي، وهو يهاجم السفن التجارية، هو إرهاب، وهم منخرطون بهذا الجهد. بالتالي هذه هي استراتيجيتهم، وهم يستفزون حربا إقليمية ستكون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء العرب والعالم كله. هذه ستكون المرحلة القادمة من الحرب، ولكن المرحلة الموالية ستكون بمشاركة إسرائيلية وستكون كبيرة. إيران لم تهاجم إسرائيل ولم تستخدم وكلاءها من هجوم على إسرائيل، لأنهم يعرفون بأن الرد سيكون حاسما من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الهجوم على العرب سوف يستمر بنفس الوتيرة، وهذا إرهاب إيراني.
1: سيد محسن فرخاني، مثلما أشار سيد فرانكو، يبدو أن الرد سيكون حاسما أمريكيا إسرائيليا، وإيران تستفز جيرانها العرب، لماذا تفعل إيران كل ذلك؟ هو بالفعل وإلى أين تريد أن تصل من خلال عملية استفزاز الجيران العرب خاصة السعودي؟

0: هذا ليس استفزازا تقوم به إيران. أولا وقبل كل شيء لا يجب علينا أن ننسى بأن هذا الإرهاب والعدوان الغير مبرر قد بدأه الأمريكان والنظام الصهيوني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى إيران بأنها بوابة الصين، والولايات المتحدة الأمريكية هم يشهدون صعوبة في فرض هيمنتهم وقدراتهم بدأت تنحدر. ولهذا السبب السيد فرانكو هو يسمي ما قلته عبارة عن شعارات. أنا أقول أيضا للدكتور البراري بأن إيران لم تحول الدول العربية إلى أرض أو جغرافيا للمعارك. هذا ما قام به الأمريكان عبر إنشاء تنظيم الدولة. هذا ما اعترف به حتى ترامب أثناء فترة الانتخابات بأن الأمريكان هم من دمروا المنطقة. هذه لعبة خطرة بدأها الأمريكان. علي أن أقول أيضا بأن الإرهاب هو ليس ما يفعله الإيرانيين ضد المعتدين على أراضيها. أن الإرهاب هو دعم إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة، والإرهاب هو تمزيق 186 طفلة في ميناب. الإرهاب هو إنشاء تنظيم الدولة الشيعية في المنطقة من أجل أن يقوموا بحلب دول المنطقة وأيضا الممارسة القرصنة في مضيق هرمز وتسميته أنه 20 أو أنهم من رسوم 20% التي يريدونها. سيد فرانكو،
1: سيد محسن فرخاني، هل إيران مستعدة الآن لحرب جديدة تقودها الولايات المتحدة وإيران وقد تجر معها دول المنطقة في حلف ربما جديد؟
0: إن العقيدة العسكرية الإيرانية قد تغيرت لتكون ردعا هجوميا عبر العقاب. هذا الهجوم الاستباقي الذي قمنا به اليوم ضد الهجمات القواعد الأمريكية في الأردن هو نوع من الشهادة على هذا التغير في العقيدة. وبالتالي أنا أظن بأن إيران لن ترحب بأي حرب، ولكننا دائما مستعدون للدفاع عن أمننا القومي وعن أراضينا وعن شعبنا وعن مصالحنا الوطنية. ولهذا السبب الأمريكان سوف يدفعون تكلفة أكبر وثمن أكبر. ولهذا السبب ترامب قد أوقف العمليات الحربية من أجل أن يقوم بموائمة أكبر مع المرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو الموجود في واشنطن.
1: دكتور حسن البراري، بانخراط السعودية في عمل العسكريين إلى جانب الولايات المتحدة وهذا ما كانت ترفضه قبلا، هل هذا مؤشر على ربما تشكل حلف أمريكي عربي جديد ضد إيران؟
2: لا مراد، أنا لا أقرأ في ذلك حلفا عربيا أمريكيا ضد إيران. السعودية تدافع عن أراضيها، تدافع عن أهدافها بمعنى مصالحها الحيوية. هناك استهدافات وصلت إلى 30 قامت بالرد، هي من أجل رفع الكلفة على المعتدي، لكنها هي ليست طرفا في الحرب، وهي من الدول التي ترعى المصالحات وتطالب بخفض التصعيد وإيجاد صيغة لحل مضيق هرمز وأيضا الاستقرار في هذه المنطقة.
1: دكتور حسن، ما قصدته بكلامي أن في الفترة الماضية خلال حرب الأربعين يوما كانت السعودية ودول عربية أخرى تتعرض إلى هجمات لكنها رفضت الرد والانخراط المباشر، لكن يبدو الآن أن هذا صبر هذه الدول بدأ ينفد حيال هذه الخروقات الإيرانية، وبالتالي إن استمرت هذه الهجمات والاستهدافات الإيرانية لأراضي عربية، بالتالي هل يمكن أن نتحدث عن حلف جديد أو انخراط لهذه الدول مجبرة أو مرغمة إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران؟
2: الانخراط في هذه الحرب دفاعا عن المصالح من أجل رفع الكلفة هو سيناريو محتمل، لكن الحلف يعني أن هناك اتفاقا على الأهداف واتفاقا على ربما ما بعد الأهداف.

0: الأهداف هذا لم يجري وربما لن يجري، لأن المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية عزلت نفسها عن هذه الحرب، هي حرب صهيو أمريكية لا علاقة لهذه المنطقة بها. لكن والتنافس في النفوذ السياسي بين الجهتين إسرائيل وإيران، الولايات المتحدة الأمريكية ألقى بظلاله على هذه المنطقة. هذه الدول تدافع عن وجودها، تدافع عن مصالحها، لكن إذا هذا تطلب الأمر التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، أنا في ظني هذه الدول تفكر جديا في كيف يمكن توظيف ما لديها من إمكانات ذاتية زائد تحالفات من أجل ردع الخصوم.
1: أخذ كذلك من التصريحات السابقة الأردنية بشأن في البيانات الرسمية كانت دائما تؤكد على أن أي هجمات تقول إيران أنها تستهدف قواعد أمريكية إنما هو اعتداء على أراضي أردنية، وبالتالي هل يمكن أن تبقى الأردن ودول الخليج ربما أراض تستهدف من الجانب الإيراني دون أن تنخرط في رد مباشر عليها، أم أنها بنهاية المطاف سترد وبأي شكل من الأشكال؟
2: يعني مراد، دعنا نخرج من جدلية هذه النقطة التي دائما تستحوذ على جدلية سواء المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. موضوع القواعد الأمريكية السردية الإيرانية، هذه قواعد، دعني أضرب مثل على الأردن مثلا، هذه قواعد أردنية بها قوات أمريكية، العلم
1: موجود
2: الذي
1: على أراضي أردن،
2: ما موجود على أراضي، العلم الذي يرفع على هذه القواعد هو علم أردني، في الكويت علم كويتي، في البحرين كذلك، في السعودية كذلك. بالتالي هذه دول لها سيادتها على برها بحرها وجوها، وترفع علمها على قواعدها، ولديها اتفاقات دفاعية وتدريب مشترك مع دول عديدة سواء الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما لدى إيران قوات روسية وعلماء روس موجودين في بوشهر، في قاعدة بوشهر. بالتالي هذا عمل مشترك. الآن لم تعد مفهوم العمليات العسكرية بالمفهوم العسكري التقليدي السابق، لا يوجد دول تقاتل لوحدها، كل العمليات كوليجن اوبريشن او جوينت اوبريشن، عمليات مشتركة. بالتالي الأردن جزء من كل، ولا ننسى أنا مكتب الاتصال الإقليمي للناتو موجود في الأردن، والأردن جزء من كل في المنطقة. بالتالي ما ينطبق على الأردن انطبق على البحرين، على الكويت، على السعودية، وأيضا على حتى سوريا التي تم استهدافها من قبل إيران تحت مظلة القواعد الأمريكية، لا يوجد بها قواعد أمريكية. كل القواعد الأمريكية في سوريا سحبت منذ 12/2/2026، أي قبل العمليات العسكرية. نضرب مثل ونختم بذلك مؤشر واضح على الأرض. عندما استهدفت قاعدة تنف قبل عدة أيام، قام الحرس الثوري وأعلن أنه استهدف مركز قيادة وسيطرة أمريكي في قاعدة التنف. قاعدة التنف لمن لا يعرف من المتابع والمشاهد، هي قاعدة موجودة على الزاوية الحدودية الأردنية السورية العراقية في تلك المنطقة. قاعدة التنف سحبت منها القوات الأمريكية منذ بداية شهر 2/2026، أي بمعنى قبل العمليات العسكرية. بالتالي تصريح الحرس الثوري بأنه استهدف مركز قيادة في قاعدة التنف عاري عن الصحة. ولكن لماذا نسقط عنصر؟ لماذا؟ لأن الجانب السوري قبل يومين من استهداف قاعدة التنف، قوات حرس الحدود السورية ألقت القبض على أسلحة إيرانية حاولت العبور من العراق إلى سوريا، وتم إعلان ذلك كل وكالات الأنباء العالمية. هذا الأمر الذي أزعج الحرس الثوري واستهدف به الجانب السوري تحت مظلة قواعد أمريكية، علما أنه لا يوجد قواعد أمريكية في سوريا. وبالتالي سردية القواعد الأمريكية هي محاولة للاستحواذ على الشارع العربي. إيران مصدر قوتها وردحها ليس فقط بالصواريخ، وإنما أيضا في اللعب على عواطف الشوارع العربية. لذلك الآن بدأت تفقد الكثير من مصدر قوتها وردعيتها سواء في الشارع العربي أو في الصواريخ التي دمرت في الضربات الأخيرة، أو حتى بالتشبث. وهذا يفسر مدى قوة أو رغبة إيران بالتشبث بمضيق هرمز، الورقة الوحيدة التي بقيت لديها وتجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
1: طيب عقد نضال، بالنسبة لما أشار إليها سيد أدولفو قبل قليل وإشراك إسرائيل في أي ضربة قادمة ضد إيران، هل هذا وارد؟
2: الجانب الإسرائيلي كان يوم أمس، وانطلق من تصريحات وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي كاتس يوم أمس، قال الطائرات الأمريكية تنطلق من القواعد الإسرائيلية. هذا واحد. اثنين، أن الحشد العسكري الموجود، طائرات الإرضاع الجوي في مطار بن غوريون، طائرات الإف 35 تأتي إلى مطار عوفدة، طائرات الإف 16 تم تذخيرها في مطار رامون. بالتالي الجانب الإسرائيلي واضح جدا، الكيان الصهيوني يقول لإيران أن الضربات تخرج من الأراضي المحتلة من قواعد إسرائيل، ولكن إيران لا تريد الذهاب بعيدا باتجاه السردية التقليدية للحرس الثوري سواء على الشيطان الأكبر

0: بين هلالين أو على الشيطان الأصغر أيضا بين هلالين، بقدر ما تريد أن تستهدف المنطقة، لأنها تدرك تماما أن توسيع الألم يجب أن يكون على دول المنطقة وليس على العدو والغريم التقليدي الذي ورد في السردية الإيرانية.
1: طيب سيد أدولفو فرانكو، لدي سؤال لكن باختصار لو سمحت، هل تعتقد أن جهود الوساطة يمكن أن تخفف شيئا أو تحدث أي اختراق في هذه المرحلة من التصعيد، أم أن صوت البنادق سيعلو أكثر؟
2: الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها أن ينجح الوساطة هو عبر فهم إيران أنه سيكون هنالك ردع قوي. ومن منطلق التطورات الأخيرة في 24 ساعة، لسوء الحظ بأنه ينبغي أن تواجه إيران ضربات عسكرية حتى تفهم هذا. وقد طرحت فعلا السؤال الصحيح، إذا إيران لماذا لا تهاجم إيران إسرائيل هنالك، حيث تبدأ معظم الهجمات الجوية ضدها؟ وبالتالي الجواب هو بأن الوساطة ستنجح فقط بعد هجمات عسكرية إضافية وليس قبل هذا.
1: طيب أنتقل إلى سيد محسن فرخاني في طهران، هل بالفعل تعتقد أن جهود الوساطة يمكن أن تستمر أم أنها انتهت؟
2: الوساطة يمكنها أن تستمر ولكن ليس في الوقت الحالي، لأن أرض المعركة الآن هي تحدد الظروف للتفاوض. أود لكن أن أقول بأن السبب وراء بأن إيران لم تهاجم في هذه الأيام لأنها طرف منطقي. نحن نفكر بالخطوات التدريجية التي نقوم بها، لكن الوقت لم يتأخر، سوف نقوم بهذا الهجوم. وأيضا علي أن أقول بأن رفع العلم على القواعد الأمريكية هو ليس رفع العلم على القواعد الأمريكية لا يبرر استخدامها ضد هجمات ضد البنى التحتية الإيرانية. أنا أوصي ربما زميلنا في الاستوديو أن يعود بقراءة الفقرة 16 حول مسؤوليات الدول. فإذا ما كان اتفاقكم هو يتعلق فقط بالإمداد والتدريب فلا مشكلة بهذا، ولكن حالما يكون هنالك أي نوع من الأعمال الحربية العتائية من أراضيكم ضد بلدنا فعليكم أن تقوموا بتحمل التبعات هذا، وهذا إجراء مشروع بكامل
1: القدرة. شكرا جزيلا لك سيد فرخاني، وشكرا لضيوفنا الكرام على المشاركة في هذه التغطية، والمستمرة معكم ويواصلها زميل محمد علون.
3: شكرا مراد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات في العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في السعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرق العراق. وأكدت أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. وقالت إن هذه الهجمات غير المبررة لم تنجح. هذا وأفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراتها في العراق لهجمات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن في مضيق هرمز، وقال إنه يواصل فرض إدارته الكاملة على مضيق هرمز. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق 10 صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتراض جميع الصواريخ. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بحضور نواب من الكونغرس. من جهته، قال نتنياهو إن لديه التزاما مشتركا مع الرئيس ترامب، وهو ألا يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران رانيا قاسمي، ومن واشنطن أحمد درهيد، ومن عمان تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا، وينضم إلينا كذلك من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. أهلا بكم. نبدأ برصد الموقف ابتداء من طهران على صعيد المواقف وهذه العمليات كذلك مع إيرانيا.
4: نعم محمد، يعني في يبدو أن التوتر في مضيق هرمز وعلى خلفية هذا المضيق ما زالت مستمرة بعد أيام من وقف إطلاق النار غير معلمة بين إيران والولايات المتحدة. وفي هذا الإطار لدينا بيانين من الحرس الثوري. الأول من القوات الجو الفضائية في الحرس الثوري، والتي أعلنت أنها استهدفت بصواريخ باليستية قاعدة جوية أمريكية وأيضا مركز القيادة للجيش الأمريكي في الأردن، وذلك ردا على ما وصفه البيان الاعتداءات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية. ورغم أن البيان لم يعني يكشف طبيعة هذه المصالح، ولكن يعني يبدو أنها متعلقة بالحصار البحري المفروض على السفن والسواحل الجنوبية الإيرانية، وخاصة وأن مقر خاتم الأنبياء المركزي كان قد تحدث سابقا واعتبر أن استمرار الحصار والتضييقات التي تمارسها الولايات المتحدة على السفن الواردة أو الخارجة من إيران يعتبر توسيع للحرب. تم التأكيد على أن مثل هذه الأمور سيتم الرد عليها ولن تترك دون رد. كان هناك بعده بقليل بيان آخر، ولكن هذه المرة لبحرية الحرس الثوري، أعلن فيها استهداف وإيقاف 3 سفن كانت قد تحركت في المسار الذي تصفه طهران بغير الآمن، متجاهلة التحذيرات التي وجهتها البحرية الإيرانية. وتم التأكيد على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إصدار الأوامر للسفن وعدم التدخل في الشؤون الإيرانية وعدم التدخل في شؤون المضيق.
3: وهنا رانيا يبدو أن تصريحات أن تصريحات وردت حيال هذا الأمر لمساعد وزير الخارجية، ماذا جاء فيها؟
4: نعم بالفعل، يعني فيما يبدو محمد أن إيران تحاول إما تثبيت بعض المواقف، خاصة وأن المفاوضات والرسائل يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة، أو الحصول على امتيازات. وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، والذي أكد فيه رفض بلاده لأي مسار جنوبي في مضيق عمان. أكد أنه المفاوضات والمحادثات مستمرة مع الجانب العماني، تم رفض من قبل إيران، تم رفض يعني اقتراح كان يعمل على تقسيم المسارات ما بين إيران والولايات وعمان، وتم في المقابل اقتراح أمر آخر، وهو أن تكون أحد يعني مسارات العبور كاملة في المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الآخر هو جزء منه في المياه الإقليمية الإيرانية أيضا، وذلك من أجل أن تقوم إيران ب يعني السيطرة أو أن تقوم بمراقبة حركة الملاحة في هذه المنطقة، وهو ما يتم الحديث بشأنه حاليا مع سلطنة عمان. وتؤكد إيران أن وضع في مضيق هرمز بعد الحرب اختلف تماما ولن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن الوضع خلال فترة الحرب سيكون أيضا مختلفا عن الوضع في حالة السلم، وهو ما تم التأكيد عليه. وأنه تم التأكيد أيضا على أن إذا كانت سلطنة عمان لن توافق على المقترحات الإيرانية، فأن المضيق سيظل مغلقا.
3: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى واشنطن مع أحمد أرهيد. أبدأ معك أحمد برصد آخر البيانات والمواقف الأمريكية المتعلقة بتلك العمليات على الحشد الشعبي.
5: نعم محمد، القيادة المركزية الأمريكية في بيان فصلت فيه هذه الضربات، قالت إنها نفذت ضربات دقيقة شنتها مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت فيها مواقع لوجستية ومخازن للأسلحة المتعددة. قالت فيها إنها قالت في البيان إنها استهدفت هذه الجماعات التي قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها باستهداف القوات الأمريكية وكذلك منشآت البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية بأنها أسقطت 30 مسيرة أطلقتها هذه الجماعات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وأضافت أيضا بأن قواتها تبقى على حالة التأهب القصوى. في البيان أيضا هناك إشارة مهمة محمد في الحقيقة، هي تتعلق بأن الولايات المتحدة تطالب الحرس الثوري الإيراني وما وصفتها بالجماعات الموالية له في العراق بعدم استهداف القوات الأمريكية وكذلك المنشآت الأمريكية في المنطقة وغيرها من المصالح، بالإضافة تقول إنه في حال شنت هذه الجماعات أي هجوم آخر فإنه سيتعين على الولايات المتحدة الرد. أيضا تذكر القيادة المركزية الأمريكية في بيان آخر أنها أسقطت صواريخ باليستية استهدفت قواتها المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط، وتابعنا ردود الأفعال هنا في واشنطن على هذه الحادثة. قناة CNN وكذلك موقع أكسيوس نقلوا عن مسؤولين أمريكيين بأن هذه الصواريخ استهدفت قاعدة في الأردن وإن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط الصواريخ الباليستية. هذه التطورات الميدانية تعد اختبارا وفق متابعينا هنا في العاصمة واشنطن لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات التي كانت قد استمرت ل13 يوما ونفذتها القيادة المركزية الأمريكية على مدى الأسبوعين الماضيين، وقالت إن تلك الضربات كانت لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. محمد،
3: أرصد معك أحمد أيضا آخر المواقف السياسية وتلك المعلنة من لقاء نتنياهو بترامب وبعجالة.
5: هذه التطورات الميدانية تزامنت بالفعل محمد مع هذا اللقاء الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو اللقاء الثامن بينهما منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض. كان اللقاء بعيدا عن أعين الصحافة والقليل من التسريبات التي قرأناها بشأنه. ترامب نفسه وصفه بأنه كان اجتماعا جيدا ناقش ملفات مهمة. نتنياهو وصفه بأنه اجتماع رائع ومن أفضل الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان لافتا أيضا أن ينشر الرئيس ترامب صورا عبر حسابه على تروث سوشيال للذين شاركوا من الجانب الأمريكي في هذا الاجتماع. كان هناك جيري فانس الذي كان قد وجه انتقادات خلال هذا الشهر لأفراد في الحكومة الإسرائيلية، قال إنهم يدفعون باتجاه التصعيد العسكري دون أفق واضح ويحاولون التأثير على المواقف الأمريكية.
3: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. نتوجه إلى بغداد مع مدير مكتب الجزيرة هناك سامر يوسف ونرصد آخر المستجدات على صعيد الوضع الميداني بعيد ذلك الاستهداف الأمريكي السعودي.
6: محمد، باستثناء ما جاء في بيانات تابعة لقيادات العمليات التابعة للحشد الشعبي إن كان في البصرة أو في نينوى، حتى هذه اللحظة لم يرد شيء مؤكد. هناك أنباء عن استهدافات جديدة ولكن هذا ما هو متداول في وسائل إعلام محلية، لم تؤكده مصادرنا حتى هذه اللحظة. آخر هذه التحديثات ما قاله بيان للحشد الشعبي أو لقيادة العمليات في الحشد الشعبي في نينوى، وما وفقا لوصفه في البيان أن آخر حصيلة هي 8 شهداء وفق ما جاء في البيان و6 جرحى من اللواء 30 الذي يتموضع في نينوى في شمال البلاد. ما ذكرته قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة لم تتحدث عن أعداد من سقطوا هناك، ربما لا يوجد قتلى حتى هذه اللحظة، والكلام عن استهداف مذخر للعتاد هناك تحديدا في أقصى الجنوب العراقي. هناك كلام أيضا عن استهدافات لبعض المقرات التابعة لفصائل عراقية في محافظة واسط التي تحاذي الحدود العراقية الإيرانية، أي تحاذي الأراضي الإيرانية من شرق العراق، ولكن نحن حتى هذه اللحظة محمد ننتظر أي بيانات رسمية تتحدث عن هذا الاستهداف، خصوصا أن الطائرات السعودية أو السعودية بقواتها الجوية هي من تشارك لأول مرة بمثل هذه الهجمات. وهناك أيضا زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي وفقا لمصادر رسمية للسعودية بعد أن اختتم زيارته يوم أمس إلى تركيا. هذه الزيارة اقتصادية لتوطيد العلاقات، لمحاولة بحث سبل لتهدئة الأوضاع في المنطقة. العراق يعتمد على النفط وتصديره عبر مضيق هرمز باقتصاده لأكثر من 90%، والسعودية إحدى الخيارات إضافة إلى سوريا وتركيا لتصدير النفط العراقي والربط الكهربائي معها. كل هذه الأمور تحتاج إلى إجابات ربما من الحكومة العراقية التي لم تتحدث ولم تصدر أي توضيح أو بيان رسمي حتى هذه اللحظة. على مستوى الفصائل التي تنضوي تحت ما يعرف هنا بالمقاومة الإسلامية في العراق، تحديدا كتائب حزب الله، حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، نفت قبل يومين أي استهداف للسعودية من داخل الأراضي العراقية، كما نفت ذلك قبل أيام فيما يخص الكويت. ولكن مع ذلك الحكومة العراقية قررت أن تفتح تحقيقا بما قالته السعودية من استهدافات بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها فصائل عراقية. الصورة لم تكتمل بعد على المستوى الرسمي السياسي هنا، خصوصا أن زيارة رئيس الوزراء والوفد الرفيع الكبير الحكومي اختتم زيارته يوم أمس إلى تركيا في ساعة متأخرة من الليل.
3: أريد أن أفهم معك سامر كذلك، وهذه علامة استفهام مطروحة هنا، التلفزيون الإيراني قال عن مسؤول عسكري بأنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية، وفيما يقرأ بما يتعلق بطبيعة الحال بهذا الحدث. لكن ما شكل العلاقة ما بين هذه المستهدفات للحشد الشعبي والحرس الثوري؟
6: بداية محمد يجب أن تكون هناك صورة أوضح بخصوص ما يعلنه الحشد الشعبي من استهداف لمقراته. وفقا للحشد الشعبي ووفقا لمصادر أيضا في الفصائل والحكومة العراقية، أن هناك ألوية أو بعض الجهات من داخل الفصائل العراقية تنضوي ضمن قوات الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هي هيئة رسمية وفقا لقانون أقره مجلس النواب العراقي وصوت عليه بالأغلبية المطلقة قبل سنوات عدة، وهي هيئة عسكرية رسمية ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو نفسه رئيس الوزراء العراقي. ما أثير من حديث قبل أيام عن نزع سلاح الفصائل أو فك ارتباط الفصائل بالحشد الشعبي، هو هذا ما يجب الوقوف عنده، خصوصا وفقا للمراقبين للشأن السياسي العراقي. من رفضوا حتى هذه اللحظة تسليم السلاح وربطوا الأمر بالتواجد الأمريكي في العراق، يبدو أنهم وفقا لبعض المعلومات غير الرسمية أنهم ما زالوا يشكلون جزءا من قوات الحشد الشعبي. ولكن بشكل عام عندما نتحدث عن الحشد الشعبي الذي أصدر بيانا رسميا فجر اليوم وقال أن بعض مقراته تعرضت لاستهدافات، نحن نتحدث عن هيئة رسمية ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة. وربما من هنا جاء نفي فصائل عراقية معروفة هنا لاستهدافها للأراضي السعودية أو حتى الكويتية، والحديث أيضا عن الأراضي الأردنية.
3: شكرا جزيلا لك سامر يوسف، مدير مكتب الجزيرة من بغداد. نتحول إلى عمان مع تامر الصمادي، نرصد معك آخر المستجدات والمواقف حيال ذلك الاستهداف الإيراني لما قالوا إنه قاعدة أمريكية في الأردن.
7: نعم محمد، الجيش الأردني تحدث عن 5 صواريخ أردنية دخلت أجواء المملكة وتم رصدها، التعامل معها، إسقاطها في عدد من المواقع. لم يأتي المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية على ذكر تلك المواقع. هذا الأمر بات متكررا في كل البيانات الصادرة عن القوات المسلحة في غضون الأيام الماضية، لكنه أشار إلى تأمين تلك المواقع من شظايا الصواريخ.

0: الساقطة، وأشار إلى رفع الجاهزية إلى قصوتها أو سرعتها القصوى في ضوء كل هذه التهديدات التي تشهدها البلاد، وتحدث بأن عمان لن تسمح بانتهاك أجوائها أو العبث بسلامة أراضيها ومواطنيها. هذا ما أشار إليه المتحدث العسكري الأردني خلال الساعة الأخيرة. لكن بطبيعة الحال محمد، نستطيع القول بأن فجر هذا اليوم كان صاخبا في مواقع عدة من البلاد، شرق البلاد، شمال البلاد، الحديث عن أهداف جوية رصدت في أكثر من موقع. الجيش الأردني تحدث عن 5 صواريخ فقط، لكن المقاطع المصورة، شهود العيان الذين تحدثوا إلينا أشاروا إلى جملة من الأهداف التي طالت محافظة إربد أو دخلت أو عبرت أجواء المدينة إربد شمالي البلاد، الحديث عن محافظتي عجلون وجرش أيضا، والمقاطع المصورة تشير إلى ذلك، والحديث عن محافظة الزرقاء شرقا ومنطقة الأزرق وتلك المنطقة التي تتواجد فيها قاعدة موفق أو الشهيد موفق السلطي الجوية، والتي تتحدث إيران عن استهدافها بشكل متكرر. في الأيام الماضية كانت هنالك أو كان هنالك هدوءا حذرا مؤقتا في البلاد على وقع التهدئة الوجيزة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن خلال اليومين الماضيين عادت الاستهدافات أيضا إلى المملكة من خلال المسيرات. وعندما نتحدث عن المسيرات التي أشار إليها الجيش الأردني خلال اليومين الماضيين وتحدث عن إسقاطها، فالأعين تتجه باتجاه العراق. هذا ما تحدثت عنه مجموعة أو سلسلة من المصادر الأردنية للجزيرة خلال الساعات الماضية. الأردن لم يتحدث صراحة عن مصدر تلك المسيرات، لكن المصادر الأردنية الرسمية والقريبة أيضا من مطبخ القرار السياسي والأمني في عمان تتحدث عن أن تلك المسيرات مصدرها فصائل عراقية موالية لإيران. الأردن لم يتحدث عن المصدر وفقا للمصادر، في إشارة إلى إعطاء الحكومة أو رئيس الوزراء العراقي الجديد فرصة للتعامل مع هذه الخروقات التي تأتي بين فترة أو فينة وأخرى، وفي ظل حديث العراق عن حصر السلاح بيد الدولة. لكن كما أشرت نهاية محمد، الأردن لم يعلق على المواقع المستهدفة، في حين أن إيران تحدثت عن استهداف قاعدة أمريكية. عمان تقول بأنه لا قواعد أمريكية وبأن كل القواعد على الأرض الأردنية هي قواعد أردنية خالصة.
1: نعم، حيال هذه النقطة تحديدا، ما هو الموقف الأمريكي؟ ما شكل اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة التي يقول الأردن بموجبها يتواجد الأمريكيون في هذه القواعد؟
0: محمد، لا نتحدث عن اتفاقية تعاون مشترك دفاعي بين الأردن وأمريكا فقط، ليست اتفاقية واحدة، هنالك تحالف وثيق بين عمان وواشنطن منذ عشرات السنين على صعيد التعاون العسكري. آخر تلك الاتفاقيات وقعت في العام 21. هذه الاتفاقية تنص على تواجد للقوات الأمريكية في القواعد الأردنية وعلى الأرض الأردنية أيضا. نتحدث عن أكثر من 10 قواعد، في مقدمتها قاعدة الشهيد موفق السلطي، قاعدة الأمير حسن الجوية، قاعدة الملك فيصل بن عبد العزيز الجوية في الجفر. هنالك العديد من القواعد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، الأردن لا ينفي ذلك. وهذه الاتفاقية الأخيرة على وجه التحديد تنص على وجود تلك القوات في سياق التدريب، في سياق حماية الأمن على الحدود تحديدا مع العراق وسوريا، وهي تجيز للقوات الأمريكية التواجد مع القوات الأردنية في بعض المواقع والحصول على مواقع حصرية لغايات التدريب، صيانة الطائرات، صيانة المعدات، وأيضا الإخلاء الجوي وغير ذلك. لكن الأردن يؤكد بأنه على وقع هذه الاتفاقية الأخيرة والقديمة بطبيعة الحال، يقول بأنه ليس جزءا من تلك المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وبأن أجواءه لم تستخدم لقصف إيران. ويشير أيضا إلى أنه في ذات السياق بمنأى أو يعزل نفسه بشكل واضح عن هذه المواجهة، ويتمسك بحقه في تفعيل دفاعاته وبالرد على تلك الهجمات من خلال استهداف الطائرات أو الصواريخ والمسيرات التي تخترق الأجواء الأردنية وباتت تخترقها بشكل متواصل.
1: تامر الصمادي مراسل الجزيرة من عمان، شكرا جزيلا لك. وحول زيارة نتنياهو إلى واشنطن التي كانت بالأمس بطبيعة الحال، ولقائه بالرئيس ترامب

0: على بعض الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي شككت في قدرة بنيامين نتنياهو على تحقيق مراده من خلال هذه الزيارة وهذا اللقاء. لكن نتنياهو في أعقاب الاجتماع مع ترامب كان لديه تصريحا قال فيه بأن اللقاء شدد على الشراكة الكاملة وعلى الدعم الثنائي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعلى التفاهم حول أهم نقطة تتعلق بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأشار إلى أنها كانت فرصة لتبادل الآراء وإجراء بعض التنسيقات المهمة لأمن ومستقبل إسرائيل. هذا من ناحية نتنياهو الذي امتدح هذا اللقاء. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية كما أشرت حاولت ربما أن تشكك في قدرة نتنياهو على تحقيق مآربه من خلال هذا الاجتماع، وفيما إذا كان نجح
1: قبل الاجتماع أم بعده،
0: قبله وبعده. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى المدة الزمنية القصيرة نسبيا مقارنة مع اجتماعات سابقة حيث لم يدم الاجتماع سوى 1:20، وأشاروا إلى دخول نتنياهو من باب جانبي وليس من الباب الرئيسي للبيت الأبيض. أشاروا إلى غياب الصحافة الأمريكية والإسرائيلية وغياب أي مؤتمر صحفي بين الاثنين، وغياب أيضا لأول مرة منذ هذه اللقاءات وهذا اللقاء الثامن الذي يجمع نتنياهو بترامب في ولايته الثانية 7 في واشنطن. وقالوا بأن هذا ربما مؤشر إلى أن نتنياهو لم ينجح هذه المرة بالتأثير شخصيا على ترامب، أو ربما فقد هذه العلاقة الحميمية بينه وبين ترامب، لا سيما وأن هنالك كان نائبه جيدي فانس الذي وجه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية والوزراء.
1: قبل ذلك إلياس، هذه الترتيبات التي ذكرتها والتي لاقت انتقادات في الإعلام العبري، هل كانت ترتيبات إسرائيلية أمنية أم هي عادة ما تكون في واشنطن ترتيبات متعلقة بطبيعة الضيف؟
0: هي يفترض أنها إجراءات متعلقة بالإدارة الأمريكية وكيف يريد دونالد ترامب لهذه الزيارة ولهذا اللقاء أن يبدو إعلاميا. وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية أشاروا إلى أن هذه المدة القصيرة وغياب اللقاء الثنائي الذي يجمع نتنياهو بترامب عادة على انفراد فقط هو ربما مؤشر إلى أن الإدارة الأمريكية لم ترغب بأن يظهر ترامب، وكأن نتنياهو يضغط عليه ويجره نحو تصعيد عسكري ربما يكون في حسابات ترامب في الأيام
1: القادمة. هل لدينا أي معلومات؟
0: لأنه لا توجد هنالك شعبية في المجتمع الأمريكي لهذه الحرب كما تقول وسائل الإعلام.
1: طبيعة الوفد الذي كان مع نتنياهو، من الذين حضروا، طبيعة الأجندة التي طرحت إن كان هناك أي شيء معلن؟
0: صحيح، كان هنالك السكرتير العسكري الخاص بنتنياهو ومستشاره السياسي بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيل ليتر. هذا يعطيك فكرة ربما على التركيز على القضية المركزية التي أراد نتنياهو أن يثيرها، وهذا ما قالته أيضا رئيسة جهاز العلاقات العامة الإسرائيلية سيبي حوتوبيلي بأن الموضوع الإيراني طغى على أجواء الاجتماع. وعلى هامشه كان هنالك حديث ربما عن مسألة التطبيع وتوسيع دائرة اتفاقات أبراهام. نتنياهو وكما نقل عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعن مقربين منه شدد على رؤية إسرائيل وطرح رؤية إسرائيل في كيفية التعامل مع الملف الإيراني، وهذه المصادر تحدثت على أن نتنياهو عرض رؤيته بشكل واضح وصريح.
1: أي شيء معلن هي لها؟
0: هم قالوا بأن نتنياهو عرض الموقف الإسرائيلي الذي يقول بأن ثمة حاجة لاستمرار الضربات الضارية ضد إيران بل وتوسيعها لتشمل أهدافا ومنشآت لم يطلها القصف الأمريكي والإسرائيلي في جولات القتال السابقة. لكن من ناحية أخرى تسيبي حوتوبيلي رئيسة جهاز العلاقات العامة الإسرائيلي قالت بأن هذا الاجتماع كان وديا إلى حد كبير، حتى أنه لم يشهد أي ضغط على نتنياهو في مسألة تنفيذ انسحابات جديدة من الأراضي العربية التي يحتلها، سواء كان ذلك في سوريا أو في جنوب لبنان أو في قطاع غزة. وكان هنالك ارتياح كبير على ما يبدو من الجانب الإسرائيلي في هذه النقطة تحديدا، على أساس أن هذه المسألة تحفظ أمن إسرائيل وتحفظ ما يسمى بالمنجزات العسكرية التي تحققت منذ بداية 7 أكتوبر. كما أنها أشارت في هذا السياق إلى أن المسألة التي كانت تزعج نتنياهو إلى حد كبير لم تثر في هذا الاجتماع، وهي مسألة بيع الولايات المتحدة الأمريكية لمقاتلة

0: تلات F-35 الحديثة إلى تركيا. هذا الموضوع لم يطرح. نتنياهو عارض هذه المسألة باعتبار أنه يرى بتركيا دولة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية من وجهة نظره، كما أنها أشارت إلى أن القضية الفلسطينية برمتها لم تكن مطروحة على الطاولة في هذا السياق، لا سيما مع رسالة كانت سبقت وصول نتنياهو للبيت الأبيض ووجهت إلى ترامب تحديدا من 600 من كبار الشخصيات.
1: هل قرئ ذلك في تل أبيب بارتياح؟
0: نعم، بطبيعة الحال، أن هذا لم يكن تشكيلا لضغط على نتنياهو من جانب الرئيس دونالد ترامب في مسألة عنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين، وهذا فحوى الرسالة التي وجهها كبار القادة العسكريين والأمنيين والسلك الدبلوماسي السابقين، وهذه الرسالة التي سبقت وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض، وكانت تحذر من احتمال انهيار أو عدم توسع دائرة السلام، وهذا مشروع لترامب منذ حقبته الأولى، اتفاقات أبراهام، وربما أيضا شككوا في قدرة تنفيذ خطته المتمثلة بالنقاط العشرين في قطاع غزة، وإسقاطات عنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين كما سموه على الإقليم بشكل عام. لذلك القضية الفلسطينية لم تكن مطروحة، لكن يبدو أن الأجواء كانت مريحة بالنسبة لنتنياهو، لم يكن هنالك كما يبدو ضغطا كبيرا عليه، رغم وجود جي دي فانس وبعض الشخصيات النافذة في الإدارة الأمريكية التي تعارض من جهة توسيع الحرب على إيران وتسعى إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية في هذا السياق.
1: إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن، الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، وكذلك من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد ريتشارد، وربما نذهب في قراءة للبعد الأمني في ذلك اللقاء الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل مع إلياس كرام، لقاء نتنياهو وترامب. هل يبدو لك بأن هناك توجها يمكن أن تحذوه الولايات المتحدة بعيد هذا اللقاء؟
2: لا يوجد أي مؤشر لنا بأنه كان هنالك أي طبعا تصريح إعلامي من قبل كل من الأمريكيين والإسرائيليين، إلا بخلاف ما قيل بأنه اجتماع رائع. نتنياهو قد دخل إلى البيت الأبيض متجنبا الصحفيين، ومن الصعب أن نقول ما الذي جرى، وأيضا في سياق الهجوم الذي تالى على الأردن، وأيضا الهجوم من العراق على السعودية، لا نعرف حقيقة ما جرى في ذلك الاجتماع، إلا خلاف أنهم التقوا مع بعضهم البعض في البيت الأبيض فقط.
1: حول هذه المستجدات أيضا نرحب الآن بضيفنا، انضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد أبو زيد. أذهب معك إذن في قراءة عسكرية لتلك العمليات السعودية الأمريكية ابتداء التي أعلن عنها من جانب وزارة الدفاع السعودية. ما الذي جرى من ناحية الاستهدافات، طبيعة هذه الاستهدافات، وقراءتك لحجمها كذلك؟
3: نعم، أبدأ بالشق الأول من سؤالك فيما يتعلق بموضوع جغرافيا الاستهدافات. أولا يجب أن نعرف السعودية تعرضت إلى 30 عملية استهداف خلال أقل من 72 ساعة من قبل الميليشيات الموجودة، الميليشيات الإيرانية داخل العراق، وأثبت ذلك السعودية، أثبت ذلك بالمؤشرات وأسندتها إلى العراق الرسمي. لكن يبدو أن الميليشيات لا تزال تمارس التوكيل من قبل الحرس الثوري الإيراني باستهداف الداخل السعودي.
1: هذه الرواية السعودية بطبيعة الحال.
3: صحيح. الآن عمليات الاستهداف بدأت من البصرة بقوس جغرافي، من البصرة باتجاه صحراء السماوة ولغاية مناطق النخيب، صحراء النخيب إلى غرب الأنبار، والملفت الوصول إلى نينوى. نينوى بالمناسبة هي أقصى شمال غرب العراق بالتحديد، بالقرب بين الحدود السورية وبالقرب بين كردستان. ما يعني أن استهداف نينوى قد يكون منفصل عن عمليات استهدافات السعودية. نينوى تتعلق على ما يبدو باستهداف أربيل، وعمليات الاستهداف التي تجري على أربيل.
1: ما نوعية المنشآت في كل من هذه المناطق التي ذكرتها؟
3: هناك معسكرات عديدة للميليشيات المرتبطة في إيران. على سبيل المثال في البصرة هناك معسكر الدير وهو معروف لحركة النجباء وحزب الله العراقي وأولياء الدم. هذه الميليشيات لم تسلم سلاحها للحكومة العراقية على النقيض من باقي الميليشيات التي سلمت سلاحها. هناك أيضا في كربلاء معسكر آمرلي وهو أكبر المعسكرات التي تواجد بها الميليشيات المرتبطة بإيران، وسبق أن استهدف هذا المعسكر أكثر من مرة خلال العمليات أو بداية العمليات العسكرية على إيران. هذا المعسكر بالتحديد في كربلاء ملفت، واللافت في هذا المعسكر أنه كان قريب مما جرى الحديث عنه من القواعد السرية الإسرائيلية التي كانت موجودة بين كربلاء في صحراء السماء وبين كربلاء والنجف. بالتالي هذا المعسكر كان قريب من تلك القواعد، ويبدو أنه الآن يشغل تلك القواعد الإسرائيلية التي كانت موجودة في تلك المنطقة. هناك أيضا في نينوى معسكر بعشيقة ومعسكر تلعفر وسنجار، هذه كلها معسكرات للميليشيات المرتبطة في إيران. الملفت في كل هذه الاستهدافات أن عملية تركيز الاستهداف من قبل الطيران السعودي والأمريكي كانت باتجاه الفصائل التي لا تزال ترفض تسليم السلاح للحكومة العراقية والفصائل المتهمة باستهداف دول المنطقة. لكن الملفت أكثر أن الجانب الإيراني قبل ساعات من الاستهداف الذي تم على هذه الميليشيات أعلن الجانب الإيراني بأنه لا علاقة له لا بالمقذوفات التي تخرج من العراق ولا علاقة له بتلك الميليشيات.
1: نعم. إلى ضيفنا من طهران السيد أفقهي، تحديدا مسألة النفي الإيراني بأن لا علاقة لطهران بهذه الاستهدافات أو أن أطرافا لها علاقة بها هي من ضربت، في أي سياق نقرأها؟ هل تريد طهران الضرب ولكن دون تبنن؟ هل تريد إيصال رسائل معينة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. إيران عندما تقرر أن تضرب، كيف تضرب وأين تضرب وكم ضربة تضرب، تعلن صراحة ولا تخاف من أحد،
1: ليس دائما.
4: هذه الادعاءات
1: سبق. نعم. سبق وحصلت هجمات لبعض السفن في مضيق هرمز، كانت الضربات إيرانية لكن الجانب الإيراني لم يتبناها.
4: إذن الحجة هي الجانب الإيراني الرسمي وليس الاحتمالات والتخمينات التي يعني يعلن عنها الطرف العدو وهو التواجد الأمريكي الإرهابي في المنطقة.
1: إذن نعود، ما الرسائل التي تريد طهران إرسالها من هذا المشهد بتقديرك؟ ضربت بطبيعة الحال قواعد في الأردن.
4: نحن الآن في حالة حرب أستاذ محمد، لسنا في حالة وقف إطلاق نار ولا نهاية الحرب كما أعلنها يعني عدة مرات ترامب. نحن الآن في حالة حرب، وعندما أعلنت القيادة الإيرانية أنه انتقلنا من حالة الردع الدفاع في الحقيقة الاستراتيجي الآن إلى حالة الهجوم الاستراتيجي، وعندما ترصد أن هناك تحركات مشبوهة ربما هناك تحضيرات لهجوم، هي قررت أن تقوم بعمليات استباقية. ونعرف أنه الأردن أصبح مقر للقوات الأمريكية الوسطى سنت كام، هذا أعلنته رسميا القيادة الأمريكية.
1: متى في أول بيان
4: بعد أن يعني البارحة في موضوع الصواريخ التي أطلق الحرس الثوري، أعلنت سنت كام مباشرة أنه استهدف الحرس الثوري مواعدنا في المنطقة، والذي يقصد منه أنه لا توجد هناك استهدافات غير الأردن. إذن موضوع الانطلاق الأعمال العدوانية من الأردن ورصدها وكذلك نشر صور لاستهدافات هذه الصواريخ لمقدرات أمريكية في الأردن تثبت على أنه الأردن ما زال منطلقا لعدوان الطائرات الإرهابية الأمريكية ضد مصالحنا ضد سيادتنا وضد أراضينا.
1: هذا وفق معلومات لديك تحليل أم هي بيانات نشرت ولم تصل إلينا؟
4: يعني عليكم أن تراجعوا البيانات الرسمية التي ينشرها الحرس الثوري، تنشرها مقر قيادة خارجية.
1: يعني مثلا مسألة أن سنتكم أعلنت أن القواعد في الأردن باتت منطلقا للعمليات، هذه لم يأتي على ذكرها لا سنتكم ولا الأردن.
4: يعني هل بحاجة إلى أكثر من هذه الأدلة أنه هناك انطلاقات، هناك عمليات عسكرية، هناك أقمار صناعية ترصد كل هذه النشاطات، هناك المقرات المستهدفة والقواعد المدمرة، صور يعني وأفلام ومستحداثيات كلها تنشرها إيران، ولكن عندما ينكرها الجانب الأمريكي أو ينكرها الجانب الأردني أنه والله هذه يعني قواعد أردنية ويرفع عليها العلم الأردني، يعني وإذا رفع العلم الأردني ولكن عندما تنطلق من هذه القواعد أعمال عدائية لا يمكن أن تقف إيران مكتوفة الأيدي وعليها أن تدافع عن نفسها وتردع هذا العدوان.
1: طيب لماذا تقف مكتوفة الأيدي عندما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس يقول إن طائرات أمريكية كانت تنطلق من قواعد إسرائيلية وإيران تعرف ذلك لكنها لا تجرؤ على الرد علينا وإنما تضرب كل شيء في المنطقة إلا القواعد الإسرائيلية؟
4: لا بالعكس، اسألوا كاتس واسألوا يعني رئيسه نتنياهو ماذا حصل للعدو الصهيوني.
1: لا نتحدث عن الأيام الأخيرة سيد أفقهي، الأيام الأخيرة اعترف كاتس وقال إن هناك طائرات، وهذا بات معروفا بطبيعة الحال، طائرات تزويد بالوقود موجودة في القواعد والمطارات الإسرائيلية تتحرك من هناك وتغذي الطائرات الأمريكية المهاجمة لإيران. وبطبيعة الحال تصريحه تحديدا يوم أمس الذي اعتبر أصلا خرقا لما هو غير مصرح به، يعني طائرات أمريكية ذهبت وضربت إيران من إسرائيل،
4: هذا غير واقعي. لو كان هذا حصل حقيقة، انطلقت طائرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت سترد عليه إيران مباشرة، ونحن ذهبنا في مواجهتنا للعدو الصهيوني. أبعد من ذلك، حتى عندما قام العدو الصهيوني بقصف الضاحية نحن ضربنا العمق الإسرائيلي. إذن هذه الأكاذيب لا تستفز الجانب الإيراني، ولكن عندما تحصل هناك تحقيقات وإحداثيات أكيد سترد إيران بلا هوادة.
1: طيب بطبيعة الحال هذه الأفكار تطرح علامات استفهام، ولكن أريد أن أذهب بها إلى ضيفنا ابتداء من واشنطن سيد ريتشارد وايدز. حالة الضربات سواء من الولايات المتحدة والسعودية على مقدرات للحشد الشعبي في العراق، وكذلك هذه العمليات التي نفذها الحرس الثوري باتجاه قواعد في الأردن، هل تعتبر ضمن نطاق التهدئة حالة طبيعية أم بأي اتجاه تقرأها؟
2: حسنا، هنالك أمر محير فيما يتعلق بتسلسل هذه الأحداث. فهل هاجم الحرس الثوري القواعد الأمريكية أولا وبعد ذلك السعوديين والأمريكان قاموا بالرد عبر استهداف مواقع في العراق، أم هل بدأت الهجمات الأمريكية السعودية وبعد ذلك رد الإيرانيين، وربما الإيرانيين عرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تهاجم على العراق وبعد ذلك هاجموا الأردن استباقيا، وربما كلا الطرفين قاموا بهذه العمليات بشكل متزامن؟ أنا أطرح هذا لأن هذا ربما يساعدنا في فهم ما الذي سوف يأتي تاليا. فإذا ما قام كلا الطرفين بالتصعيد فلربما نشهد المزيد من التصعيد، ولكن إذا ما توقف أحد الأطراف عن أعماله أو كانت ردوده استجابة للطرف الآخر فعندها ربما لن يكون هنالك المزيد من القتال. في هذه المرحلة حقيقة لا نعرف ما هو التسلسل الذي جرى.
1: طيب سيد أبو زيد، هذه مسألة لافتة التي ذكرها ضيفنا من إيران بأن هناك معلومات لدى الحرس الثوري بأن العمليات تنطلق من الأردن لكنها لا تنطلق من إسرائيل. عملياتيا وعسكريا أيهما يبدو واقعيا وأيهما يبدو أكثر أمنا بالنسبة للولايات المتحدة أن تضع طائراتها في إسرائيل أم في الأردن، وأن تنطلق من إسرائيل أم من الأردن؟
3: نعم، يعني سأجيبك بشكل مباشر ارتباط المؤشرات حتى نكون موضوعين بأي طرح تحليلي على أرض الواقع، بعيدا عن السردية، سردية الحرس الثوري الإيراني وسردية أحمد وحيدي، وبعيدا عن سردية الجانب الأمريكي، نربط ذلك بالمؤشرات. قبل عدة أيام تم استهداف سفينة إيرانية في نهر الفولكا في بحر قزوين، وأعلنت أوكرانيا صراحة أنها استهدفتها. اثنين، بلغاريا أعلنت بكل وضوح أن طائرات الإرضاع الجوي والتزود بالوقود تقلع من بلغاريا إلى الأجواء الإيرانية، وركز الأجواء الإيرانية، بمعنى أن السيادة الجوية مستباحة فوق الأجواء الإيرانية للطائرات الأمريكية. الأمر الآخر، إعلان كاتس يوم أمس استحوذ على كل وكالات الأنباء بأن الطائرات الأمريكية تقلع من مطارات عوفدة، رامون وبنغوريون. يضاف إلى ذلك، يوم أمس كان هناك أو أول من أمس كان هناك استعراض ردعي واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني بغواصات ساعر في إيلات، وكانت رسالة ردعية للجانب الإيراني. وبالتالي ضمن كل هذه المؤشرات، أيهما أولى، أن تستهدف الطائرات التي تعلن تلك الدول أنها تقلع منها، أم تستهدف الأردن والكويت والبحرين ودول المنطقة؟ أعتقد أن استهدافات على دول المنطقة يراد منها رفع الكلفة من قبل الحرس الثوري الإيراني ليس على الجانب الأمريكي وإنما على المنطقة. لو كان الجانب الإيراني أو الحرس الثوري حتى أكون أكثر دقة يريد رفع الكلفة على الجانب الأمريكي، فالقطع البحرية الأمريكية وعلى رأسها المدمرة أرلي بيرك والجانب الإيراني يدرك لا تبعد سوى 150 كيلومتر عن شواطئ تشهبار في إيران. أمر الآخر، أن حملة الطائرات الأمريكية كلفتها 15 مليار، فأيهما أولى، أن تغرق حامل الطائرات ب 15 مليار أم تستهدف بخمس صواريخ الأردن يتم اعتراض كل هذه الصواريخ؟ هذا بالمؤشرات على أرض الواقع. أختم بجملة حدثت مع ساعات مساء أمس، هناك جدلية يجب أن يدرك الجانب الإيراني، أن هناك جدلية بين إيران السياسي وإيران الجنرالات. يوم أمس كانت هناك، ليلة أمس كان هناك تغريدة واضحة جدا على موقع إكس من قبل إبراهيم رضائي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، اتهم عراقجي بأنه يذل إيران نتيجة الاتصال الذي حصل مع أوكرانيا. وأقتبس حتى أكون دقيق بالانتقاء، قالها صراحة بتغريدته: لا يمكن تصور أن عراقجي يتصل مع أوكرانيا أكثر من هذا الإذلال لإيران. لذلك أنا أقول أن هناك، وهذا مقتبس من حديث لإبراهيم رضائي، لذلك يجب على الإيراني المتحدث أو الذي يخرج على الشاشات أن يكون أمام الأمر الواقع بأن هناك جدلية وغير وضوح وسوء تنسيق، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى الخلاف بين إيران السياسي وإيران الجنرالات.
1: طيب سيد أفقهي، هناك مقدرات بطبيعة الحال أمريكية من جديد تتواجد في إسرائيل، ربما وفق ما تقول هي لا تضرب مباشرة إيران، لكنها شاركت بطبيعة الحال في هذه الحرب، وهي فيما يبدو أهداف واضحة المعالم، تتواجد في قواعد إسرائيلية وفي مطارات إسرائيلية. إيران هل تخفف الكلفة عليها على صعيد رد الفعل الإسرائيلي بأنها لا تضرب في إسرائيل؟
4: أنا أشرت إلى ذلك أستاذ محمد، عندما يثبت لدى القيادة الإيرانية أن هناك اعتداء مباشرا من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتوانى في الرد. ولكن الملاك هو الآن من أين ينطلق هذا العدوان؟ ينطلق من القواعد الأمريكية في المنطقة، خصوصا الدول الخليجية والأردن. إذن من حق إيران أن تدافع عن نفسها وترد على هذه النيران من أينما تأتي، سواء كانت تأتي من قواعد أمريكية رسمية أو من قواعد لهذه الدول، لا فرق. عندما تأتيك نيران يجب أن ترد عليها.
1: ولكن في الوقت نفسه سيد أفقهي، أنت تعرف على صعيد التصريحات السياسية والعسكرية من إسرائيل، إسرائيل لديها شهية كبيرة للقضاء على إيران، لضرب مراكز الطاقة ولضرب المشروع النووي من جديد. وتصريحات نتنياهو كانت تقول تنتهي هذه الحرب عندما يسقط النظام أو عندما تضعف إيران لدرجة تقر فيها بأنها يجب أن تنهي مشروعها النووي. لكن من يكبح جماح التدخل الإسرائيلي بشكل مباشر هو الجانب الأمريكي حتى اللحظة، حتى وفق ما يقال أو وفق ما يحلل بأنه حتى لا تتوسع الدائرة. بالتالي الإسرائيليون لا يتورعون عن أن يقولوا ضربنا إيران أو تنطلق من عندنا طائرات تضرب إيران. تصريحات كاتس لا تبدو مفرغة من فعل حقيقي قد جرى.
4: أولا الأمريكي والإسرائيلي كلاهما مجرمان في هذه العملية، سواء في حرب 12 يوما أو في حرب 39 يوما، وكلاهما يريدان إسقاط النظام والقضاء على إيران وتقسيم إيران إلى دولات والاستيلاء على ثروات إيران النفطية والغازية والمعادن الثمينة. إذن لا فرق بين الأمريكي وبين الإسرائيلي. فيما يتعلق بأيام الحرب 39 يوما، نحن دمرنا كثير من المقدرات الإسرائيلية ما عدا القواعد الأمريكية لها حساب آخر. ولكن لماذا أصر ترامب أن تتجنب إسرائيل من الدخول في المعركة؟ لأن يعرف لديها يعني استراتيجي كبير، وتدمر إيران بسهولة كل مقدراتها، خصوصا بما أظهرته من صواريخ جديدة فتاكة ودقيقة الاستهداف، ولا يمكن رصدها وإسقاطها بسهولة. وإن هنا اتهم روسيا والصين من أنه أنتما اللذان تبيعان هذه الأسلحة الفتاكة والمتطورة، اتصل في اتصال هاتف مع بوتين وأنكر بوتين ذلك، أنه الإيرانيين هم الذين يصنعون هذه الصواريخ. إذن نحن لا نخاف من أن تهددنا إسرائيل بإسقاط النظام، وأرادوا ذلك فعلا يعني في حربين. وألم يكفي أنه أدبتهما إيران وردعتهما ردعا في الحقيقة قويا، وحتى في العمليات العسكرية 13 يوما لإرغام إيران وإجبارها لفتح مضيق هرمز، عجزت أمريكا من تحقيق ذلك. وأعلن ترامب من جانب واحد هو في الحقيقة سكوت أصوات المدافع. إذن إيران لا تعتدي ابتداء على أحد، ولكن عندما يعتدى عليها لا يمكن أن تسكت على ذلك، وتطارد في الحقيقة المعتدي إلى أن تستفي منه حقها.
1: طيب أريد أن أذهب معك أيضا في تعليق على ما ذكره سيد أبو زيد قبل قليل، مسألة اختلاف وجهات النظر والسلوك كذلك ما بين السياسي والجنرالات أو العسكري في إيران. وهذه مسألة طرحت من كثير وعديد المحللين، تطرح في الجانب الأمريكي يقولون أن إيران مشتتة، ترامب يقول ذلك، فيما أريد أن أقتبس من مقال لأحد المسؤولين السابقين الإيرانيين يقول إن التقابل بين التيارين، التيار السياسي والعسكري في إيران، يتجاوز مجرد التباين في وجهات النظر ليرقى إلى صراع بنيوي، ويتحدث عن أن معالمه تتجلى في عدة ملفات استراتيجية، جزء منها الموارد واقتصاد الظل ومسألة الشفافية والهيمنة. بطبيعة الحال حتى بعض السياسيين الإيرانيين يذكرون هذا الأمر بصراحة. لذلك هل يمكن القول اليوم أن حالة التنازع على القرار موجودة بالفعل؟
4: ما تفضلت به هذا موجود في الصحف الإيرانية، وعشرات بل مئات من قبل هذه المقالات تنتقد، تؤيد، تفند، تخطئ. هذه حرية الصحافة وحرية رأي، هذه موجودة بخلاف بعض الدول التي إذا عارضها أو انتقدها أحد يحكمون عليه بالإعدام. ولكن ما أشار إليه السيد نضال نقلا عن السيد رضا، أول الرضائي ما عاد الآن هو الناطق باسم لجنة المقاومة في مجلس الشورى الإسلامي، انتخب شخص آخر. فيما يتعلق بموضوع اتصال عراقشي، وزير الخارجية الأوكراني هو الذي اتصل بالسيد عراقشي واعتذر منه أنه وقع خطأ، ولم تكن في الحقيقة أوكرانيا تقصد أن تدخل في حرب مع إيران، في حين أنه زيلينسكي هو اعترف وتبجح بذلك أنه نحن قصفنا هذه السفينة. إذن ما تفضل به السيد نضال هو غير صحيح وتحريفا للواقع.
1: طيب إلى ضيفنا من واشنطن سيد ريتشارد وايدز، اليوم هناك جانب المحادثات وهذه المناوشات كذلك، هل يمكن القول اليوم أن المسار يجري بطريقة طبيعية، مسار التفاهم والتفاوض، أم أنها تهدئة لا توحي بأنها ستكون مستدامة؟
2: مجددا، من الصعب أن نقول دون أن نعرف بالضبط ما الذي جرى خلال العشر ساعات الماضية، ولكن أظن بأن الطريق الذي ظن الجميع بأننا نسلكه قبل 24 ساعة وهو باتجاه
1: هنا سيد التصعيد. سيد وايلز، سؤالي لا يرتبط بالضرورة بمسألة الضربات التي جرت من الجانب الأمريكي والسعودي على الحشد الشعبي، الضربات الإيرانية على الأردن، لا، الأمر يتجاوزه إلى كل المشهد في المنطقة. هناك كذلك ضربات على صعيد السفن استهدفت في المضيق، يعني المشهد الأمني اليوم وتزامنا معه المشهد التفاوضي الدبلوماسي، هل يبدو لك بأن أحد المسارين هو المسار الأكثر استدامة؟
2: أظن بأن كلا المسارين سوف يستمران وبطريقة متزامنة، ولكن يبدو بأن في بعض الأحيان يهيمن مسارا على الآخر. قبل 24 ساعة ظننا بأن المسار التفاوضي هو المهيمن، لكنني الآن أتوقع على المدى القصير بأننا سوف نشهد الهيمنة للمسار العسكري، تصعيد مسار عسكري، وبالتالي ربما علينا أن نعتاد على هذه التركيبة الغريبة وحالة اللا حرب ولا سلم لفترة من الزمن.
1: سيد أبو زيد، أخيرا جئت مرارا على ذكر مسألة حاملة الطائرات، أنه لماذا لا تضربها إيران مباشرة ولها كلفة عالية؟ ماذا لدى إيران بتقديرك اليوم من أسلحة تقدر أن تضرب مثل هذه المقدرات الأمريكية في البحر؟
3: نعم، الإجابة بشكل مباشر على سؤالك، إيران تملك هذه الأسلحة وتملك الأدوات، لكن لا تملك الرغبة باستهداف حاملات الطائرات، لأنها تدرك تماما أن استهداف حاملة الطائرات يعني أن إيران ستدفع فاتورة التكاليف باهظة، وحتى لا يكون أيضا
1: تقدر على استهدافها؟
3: تستطيع استهدافها، حاملة الطائرات لا تبعد سوى 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، والمدمرة أرلي بيرك 150 كيلومتر. إيران تملك القدرة، من يستهدف الأردن ويتم اعتراض خمس صواريخ له 92 صاروخ خلال 16 يوم يستطيع أن يستهدف قطع بحرية لا تبعد أكثر من 250 كيلومتر. ولكن إيران لها تجربة قاسية عندما استهدفت الأباتشي الأمريكية في بحر العرب أو في الخليج العربي، لذلك هي لا تريد أن تدفع المزيد من فواتير التكاليف على الجانب الأمريكي. أود أن أشير إلى نقطة أشار لها الضيف من طهران، وباختصار لن أطيل حتى لا يكون الكلام إنشائيا ونمرر سرديات الحرس الثوري أو غير الحرس الثوري. دائما المحلل يبعد عن السردية الإيرانية وعن السردية الأمريكية وأي سردية أخرى حتى نكون موضوعين. الإعلان الجانب الإيراني عن عدم مسؤوليته عن عمليات القصف التي تحصل من العراق أو الجماعات التي تحصل من العراق، إما أن الإيران والحرس الثوري تخلى عن ميليشياته، أو أن الحرس الثوري الإيراني قد فقد السيطرة على هذه الميليشيات التي انفلتت من عقال فيلق القدس.
1: شكرا جزيلا لك سيد العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو، وكذلك لضيفينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. شهدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، أثرت على المستهلكين بشكل مباشر وتسببت في أزمات معيشية. التفاصيل مع صهيب ملكاوي.
5: بعد مرور نحو 150 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في أواخر فبراير، بلغت التكلفة الرسمية المباشرة حسب وزير الحرب الأمريكي نحو 37 مليارا ونصف مليار دولار. الإدارة الأمريكية طلبت حزمة تمويل إضافية عاجلة بقيمة 67 مليارا، وتشير التقديرات الداخلية لتقارير غير رسمية إلى أن الكلفة الشاملة قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. أما التداعيات الاقتصادية على المستهلكين والأسواق فقد تسببت اضطرابات إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط متجاوزة 115 دولارا للبرميل مع كل موجة تصعيد. في الولايات المتحدة قدرت الخسائر الإضافية على المستهلكين والأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين بأكثر من 74 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر بشرية ومادية واقتصادية، فقد تضرر أو تم تدمير ما لا يقل عن 7600 مبنى ومنشأة في طهران وحدها. تضررت أكثر من 39 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار. تركزت الأضرار في العاصمة طهران بنسب شملت 25% للقطاع الصناعي و19% للمرافق التجارية و21% للقطاع المدني. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70%

0: وتفاقم الأزمة المعيشية. وهناك أيضا توقف في خطوط الإنتاج في قطاع البتروكيماويات واضطرابات في المرافق التجارية، وقد تم تدمير مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة رئيسية، بما في ذلك استهداف منشآت نووية حساسة.
1: في تطورات الملف اللبناني، يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، كما بدأ عدد من الأهالي بترتيب عودتهم إلى البلدة بما تيسر من إمكانيات. مراسلنا جوني تانيوس رصد الأوضاع في زوطر الغربية في التقرير التالي.
2: هنا في بلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي في هذه البلدة، يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة، والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوطر الغربية. مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوطر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوطر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوطر الشرقية، وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها الآليات الإسرائيلية. ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية، بلدة زوطر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد. ويأتي بعض أهالي زوطر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني تانيوس، الجزيرة، من بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة الذي اتخذ الليلة الثانية منعطفا جديدا بقصف أمريكي سعودي مشترك لأهداف في العراق. في التفصيل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق، ميليشيات مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها، القوات السعودية، نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقي العراق. أوضحت أن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها، أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراتها في العراق لهجمات أمريكية وسعودية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. في إيران، نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري نفيه أي صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. من جهته، قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، في حين قال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن في مضيق هرمز، وإنه يواصل فرض إدارته الكاملة على المضيق. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلنا من بغداد، مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك إذن سامر يوسف، مدير مكتب الجزيرة من بغداد، نرصد الوضع الميداني وآخر المواقف حيال تلك الاستهدافات.
3: آخرها محمد ما صدر قبل ثوان قليلة من الآن عن الحشد الشعبي، هيئة الحشد الشعبي التي تتحدث عن 52 بين قتيل وجريح، 20 من القتلى و 32 جريحا في هجمات استهدفت وفقا للبيان شنتها غارات أمريكية وسعودية، استهدفت عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية كما يقول البيان في عدد من المحافظات. ووفقا للمعلومات والمعطيات التي جمعتها هيئة الحشد الشعبي فأن هذه الاعتداءات حسب وصف البيان طالت مقرات الهيئة في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية متفاوتة. قبل هذا البيان كان الحديث عن وجود قتلى وجرحى في نينوى فقط، وأن قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة التي تعرضت أيضا لقصف قالوا أنه لم يسفر عن وقوع ضحايا حتى لحظة إعلان البيان من البصرة، وأنه استهدف مقرا أو مخزنا للذخيرة. قبل ذلك محمد تحدثت السفارة الأمريكية أيضا قبل دقائق قليلة من الآن وقالت أن فصائل عراقية شنت هجمات عدة على مصالح أمريكية في العراق وحتى في المنطقة، وحذرت المواطنين من التجوال ربما، وطالبتهم بالالتزام بالتعليمات المحلية الصادرة عن الحكومة، وحذرتهم من إمكانية إيقاف حركة السفر والمطارات بشكل مفاجئ ومن دون إشعار مسبق. قبل ذلك أيضا محمد قيادة العمليات المشتركة أو ما أعلنته خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة قالت أن رئيس الوزراء العراقي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم لبحث تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم وفق ما ذكره البيان، وقال أن بعد هذا الاجتماع الذي يتوقع أنه بدأ الآن أو سيبدأ قريبا في الدقائق المقبلة سيصدر بيان تفصيلي عن كل ما دار في الاجتماع وربما القرارات التي ستتخذها الحكومة.
1: سنبقى معك بطبيعة الحال في المتابعة لهذا الاجتماع سامر، ولكن بذكرك لخريطة الاستهدافات التي جرت سعوديا وأمريكيا، بتقديرك ما طبيعة المنشآت والمقدرات العسكرية التي تتواجد في تلك المناطق التي تم استهدافها؟
3: وفقا للبيانات الرسمية محمد الحديث عن مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، هذه مقرات على اعتبار أن هيئة الحشد الشعبي هي منظومة رسمية تتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة بصفته الأمنية والعسكرية وهو نفسه رئيس الوزراء العراقي، هي مقرات تتواجد في مختلف المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان العراق في شمال البلاد، حالها من حال العديد من التصنيفات الأمنية والعسكرية في العراق، لها مقرات عدة، بعض هذه المقرات يضم مخازن للعتاد بطبيعة الحال، لم تفصل بعض المصادر أو حتى البيانات ما الذي موجود في تلك المقرات، ولكن من خلال البيانات الرسمية وما أعلن أيضا هناك مقاتلين في الحشد الشعبي يتواجدون.
1: هل أعلن الحشد الشعبي بصفة مستقلة سامر؟ أعتذر عن المقاطعة لفهم المشهد أكثر منك، الحشد الشعبي هل أعلن سابقا عن أي عمليات بصفة مستقلة تستهدف أي من الأطراف التي اعتبرها الإيرانيون بطبيعة الحال مشاركة في هذا العدوان على إيران؟
3: لا، لم يحصل ذلك من قبل، ما حصل في مارس الماضي على سبيل المثال أيام الحرب أو بداية الحرب كانت هناك فصائل عراقية تتبنى الاستهدافات والهجوم على مصالح أمريكية إن كان في العراق أو حتى في المنطقة، هذه الفصائل تنضوي تحت ما يسمى ويعرف هنا بشكل واضح بالمقاومة الإسلامية في العراق، ولكن الحشد الشعبي لم يتبنى باعتباره مؤسسة رسمية وفقا للقوانين العراقية ووفقا لما يذكر به دائما في بياناته الرسمية.
1: هذه الفصائل العراقية من تتبع؟

0: هذه فصائل عراقية لها علاقات وطيدة بإيران، ودائما ما تتحدث عن وحدة الساحات إن كان مع إيران أو حتى مع حزب الله في لبنان أو الحوثي في اليمن، تتحدث بصراحة وتقول بأن سلاحها هو للدفاع عن الأراضي العراقية بالدرجة الأساس، وأنه مرهون بالتواجد الأمريكي في العراق ما استمر. هذا يعني أن السلاح سيستمر، وحذروا أيضا منذ عودة التوترات في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة من استمرار هذه الاعتداءات على إيران، وبأنهم قد يعودوا في أي لحظة يتطلب الأمر ذلك. من خلال بعض المصادر يبدو أن هذه الفصائل نفذت بالفعل بعض الهجمات، ولكن هذه المصادر غير رسمية ولم تتحدث بعض السلطات الرسمية هنا في العراق أو تؤكد تبني هذه الفصائل لبعض الهجمات.
1: وفي العراق
0: هذه الفصائل محمد هي من نفت أيضا لأكثر من مرة تنفيذ هذه الهجمات.
1: في العراق كيف يقرأ المشهد اليوم؟ هناك فصائل كانت توصف أو تتهم أو تعلن بأنها هي نفذت هجمات معينة في أوقات معينة، لكن الضربات اليوم السعودية والأمريكية تأتي على مقر الحشد الشعبي.
0: هناك تداخل واضح بهذا الخصوص، وهذا ما تحاول الحكومة العراقية تفكيكه صراحة من خلال مشروع يعرف هنا بنزع سلاح الفصائل العراقية وإدماجها ربما بالمؤسسات الرسمية الأمنية أو حتى بالمؤسسات السياسية. العديد من الفصائل العراقية من فك ارتباطه بالحشد الشعبي كما تقول بياناته الرسمية قبل أشهر قليلة أو أسابيع قليلة من الآن، وهناك أيضا فصائل رهنت كما أسلفت محمد استمرار سلاحها ووجود سلاحها والحفاظ عليه بالتواجد الأمريكي في البلاد. تتحدث بعض المصادر عن أن هذه الفصائل لها بعض الألوية أو بعض العناصر داخل مؤسسة الحشد الشعبي، ولكن هذا ما ينفيه الحشد في كل بياناته الرسمية وحديثه الرسمي.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف. إلى واشنطن نرصد مع أحمد الرهيد آخر التصريحات والمواقف وتلك المتعلقة بطبيعة الحال ابتداء بهذه الضربات على مواقع الحشد الشعبي.
2: نعم محمد، تطورات ميدانية متسارعة كشفت عنها القيادة المركزية الأمريكية في عدد من البيانات، في ثلاثة بيانات تحديدا. التطورات الأهم منها هو هذه الضربات التي قالت إنها ضربات دقيقة نفذتها القيادة المركزية الأمريكية بالمشاركة مع القوات المسلحة السعودية، وذكرت أن مقاتلات أمريكية وسعودية نفذت غارات دقيقة وقوية ضد موالين للحرس الثوري الإيراني في العراق في أنحاء متفرقة تقول شرقي العراق. ذكرت أن طبيعة الأهداف التي استهدفتها هي مواقع لوجستية وكذلك مخازن للأسلحة المتعددة، وقالت إن ذلك يأتي كرد قوي وفق البيان على استهداف القوات الأمريكية وكذلك بنية الطاقة في المملكة العربية السعودية. وقالت إن هذه الجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني وبتوجيه من الحرس الثوري الإيراني استهدفت بأكثر من 30 مسيرة القوات الأمريكية، وقالت إن هذا الهجوم الذي وصفته بغير المبرر لم يكلل بالنجاح. في ختام بيانها قالت إنه يتعين على الحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية له في العراق بوقف هذه الهجمات حتى لا يستدعي ذلك ردا أمريكيا عسكريا. وبالتالي هي تقول إنه في حال تكررت هذه الهجمات فإن الولايات المتحدة سترد. أيضا تطور ميداني آخر كانت قد كشفت عنه القيادة المركزية الأمريكية ليلة أمس، وتقول في بيان آخر إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية على القوات المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط دون أن تحدد في الحقيقة الموقع بالتحديد، ولكنها ذكرت أن

0: هذه الصواريخ البالستية تم اعتراضها. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لقناة CNN ولموقع أكسيوس ذكروا أن الحرس الثوري الإيراني استهدف بصواريخ باليستية مواقع أو قاعدة في الأردن، وإن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط هذه الصواريخ.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. نرصد المشهد في طهران مع رانيا قاسمي، ونبدأ بذلك المرتبط بطبيعة الحال بهذه الاستهدافات. التلفزيون الرسمي رانيا نفى أي صلة لإيران بأي عمليات أطلقت من دول أخرى، ولكن هنا أريد أن أفهم منك المشهد. هل تعلن إيران صراحة بأنها تدعم هذه الفصائل العراقية، بأنها توجه هذه الفصائل العراقية؟ ولا أتحدث طبعا عن هذا التصريح الذي نقله التلفزيون الرسمي، لما بشكل عام.
2: نعم محمد، يعني رسميا إيران لا تعلن تبنيها عن أو دعمها لأي من الفصائل، تؤكد دائما أن هي من تقوم بالرد على أي شيء يتعلق بها عسكريا أو سياسيا، ودائما حتى ما تؤكد أن حتى حزب الله أو الحوثي في اليمن هم يعني مسؤولون عن عملياتهم، وهم يقومون وذلك وفقا لظروفهم وشروطهم الخاصة. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن إيران لم تدعم أي من العمليات التي تنفذها أي من الفصائل في العراق، لم تتبناها ولم تؤكد في أي مرة من المرات على أنها يعني تدعم أو تخطط لمثل هذه الأمور، رغم تأكيد إيران الدائم على أنها تدعم ما تصفه بجبهة المقاومة، وأيضا تدعم من تقول أنهم المظلومون في العالم، وتقول أنها ستواصل هذه العمليات. إذن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، تقول إيران أنها عندما تقوم بأي عملية تقوم بتنفيذها بنفسها وتعلن عن ذلك صراحة، ما عدا ذلك تقول لا تتبنى إيران أي عمليات أخرى، ودائما ما تقول أن يعني إلقاء أو تحميلها المسؤولية هو فهم خاطئ للعمليات والتطورات في المنطقة. محمد، هذا بالإضافة إلى تأكيد إيران يعني، وهذا ما شاهدناه اليوم، أنها أعلنت في بيانين رسميين للحرس الثوري تبنيها لعمليات رغم الوقف لإطلاق النار غير المعلن ما بين إيران والولايات المتحدة، وذلك في تطور جديد بعد توقف العمليات العسكرية ما بين الجانبين. فإيران أعلنت أنها قامت بإيقاف واستهداف 3 سفن، قالت أنها وصلت تحركها في المسار غير الآمن، في إشارة إلى المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. تم التأكيد على أن هذه السفن تجاهلت التحذيرات الإيرانية ولذلك تم إيقافها، وهنا وجهت إيران تحذيرا مباشرا للولايات المتحدة من أن تتوقف عن توجيه أو يعني إصدار أوامر للسفن، والتأكيد على أن هذه الأمور لن تمر دون رد. هناك أيضا كان بيانا رسميا تتحمل فيه إيران مسؤولية استهداف قاعدة جوية ومركز القيادة للجيش الأمريكي في الأردن. قال القوى الجو فضائية في الحرس الثوري أنه استهدف هذه المواقع بصواريخ باليستية، وذلك ردا على ما وصفه البيان بأنه ردا على الاعتداءات الأمريكية على المصالح الإيرانية، والتأكيد على أن هذه الاعتداءات أيضا ستقوم إيران بالرد عليها، محذرة من أنها لن يعني مع استمرار الاعتداءات الأمريكية ستقوم أيضا هي بمواصلة ما وصفته بالمقاومة. وهنا يعني لم يحدد البيان طبيعة الاستهدافات الأمريكية للمصالح الإيرانية، ولكن يمكن أن نفهم أنها تتعلق بالحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، وهو ما كان قد اعتبره مقر خاتم الأنبياء المركزي بمثابة اعتداء وتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. لا. وتم التأكيد على أن هذا الأمر يعتبر توسيع في الحرب، ولذلك إيران رسميا تتبنى العمليات التي تقوم بها قوتها المسلحة سواء الجيش أو الحرس الثوري، ويعني تعمل على تصعيد يمكن القول أنه محسوب، ربما يأتي في إطار محاولة تثبيت بعض المعادلات أو الحصول على امتيازات، خاصة وأن تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء، كما أن هناك مفاوضات إيرانية تتعلق بمضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أخيرا إلى عمان مع مراسلنا هناك تامر الصمادي، نرصد آخر المواقف والوضع الميداني وخريطة الاستهدافات الإيرانية التي طالت الأردن.
3: محمد، آخر المواقف الرسمية جاءت على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، الذي أكد بشكل واضح بأن

0: صواريخ إيرانية عبرت الأجواء الأردنية وتم التعامل معها وإسقاطها من قبل الدفاعات الأردنية. لم يأتي المصدر العسكري الأردني على طبيعة المواقع المستهدفة، ولم يشر إلى ما إذا كانت هنالك أو تسببت تلك الصواريخ بأضرار مادية، لكنه أشار إلى تأمين تلك المواقع التي وقعت فيها شظايا الصواريخ، وأشار أيضا إلى رفع الجاهزية في تشكيلات القوات المسلحة إلى الدرجة القصوى في ظل كل هذه الخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها المملكة على حد قوله. وأيضا أشار إلى أن الأردن لن يتهاون مع تلك التهديدات التي تستهدف أراضي المملكة، بالإضافة إلى الشعب الأردني. هذا ما أشار إليه المصدر، لكن بطبيعة الحال الدفاعات الأرضية والجوية تم رصدها خلال الساعات الماضية، ساعات الفجر، في عدد من مواقع البلاد شمالا شرقا، الحديث عن محافظة إربد، جرش، عجلون شمالا، بالإضافة إلى الزرقاء والأزرق شرقا، كان هنالك تفعيل للدفاعات الأردنية لمواجهة عدد من الأهداف الجوية. الرواية الأردنية تتحدث بشكل متواصل عن أن الاستهدافات للمملكة تطال قواعد أمريكية. رواية الأردن باتت واضحة في هذه السياق، هي لا تعلق كما أشرت في البداية على المواقع المستهدفة، لكن تلك الرواية الرسمية الأردنية تنفي بشكل متواصل وجود أي قواعد أمريكية على الأرض الأردنية. تقول بأن كل القواعد العسكرية هي قواعد تتبع للجيش الأردني، تقر بوجود قوات أمريكية داخل تلك القواعد، لكنها تؤكد الرواية الأردنية بأن هذا التواجد يأتي في سياق التعاون المشترك وحماية الحدود الأردنية مع العراق وسوريا. وعلى وقع كل ذلك يجدر التذكير بأن اليومين الماضيين كانت هنالك أيضا مسيرات اخترقت الأجواء الأردنية وفقا للجيش الأردني، تم التعامل معها. لم يشر الجيش إلى مصدر تلك المسيرات، لكن المصادر الأردنية تشير إلى أن مصدرها هي فصائل عراقية موالية لإيران. لم يعلق الأردن رسميا على ذلك، لكن المصادر الأردنية تقول بأن عدم التعليق يأتي في سياق إعطاء فرصة لرئيس الوزراء العراقي الجديد للتعامل مع هذه الخروقات والانتهاكات وضبط السلاح. شكراً. وحصر السلاح بيد الدولة.
1: تامر اسمادي مراسل الجزيرة من عمان، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. ينضم إلينا دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، دكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، والعقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. ثم بدأنا سيد أبو زيد بقراءة عسكرية لهذه الاستهدافات التي جرت أخيرا في العراق، ونربطها كذلك بتلك البيانات التي أعلنها الحشد الشعبي، 20 قتيلا، حوالي 30 مصابا، وعديد من المواقع تم استهدافها.
2: نعم، أكثر من 12 ساعة سابقة شهدت سياقات عسكرية شملت العديد من المواقع سواء أو العديد من العمليات كان البادئ فيها الجانب الإيراني. بداية في استهدافات السعودية الأمريكية على الحشد الشعبي، يجب أن نعرف نقطة، أن السعودية تعرضت إلى 30 هجوم من قبل ميليشيات مرتبطة بإيران من الأراضي العراقية خلال أقل من 72 ساعة، بإثباتات ومؤشرات عززتها السعودية وسلمتها إلى العراق الرسمي، ولكن لم تنفك تلك الميليشيات عن الاستمرار بعمليات الاستهدافات. جغرافيا الاستهداف في العراق كانت واضحة، كانت بقوس جغرافي، بدأ من معسكر لحركة النجباء وحزب الله العراقي في البصرة باتجاه صحراء السماوة، باتجاه النخيب، باتجاه معسكر آمرلي. بالمناسبة معسكر آمرلي لا يبعد كثيرا عن كربلاء، ونعود بالذاكرة إلى المطارات السرية الإسرائيلية التي كانت موجودة في تلك المنطقة ولم تتعرض إليه استهداف من تلك الميليشيات آنذاك. نكمل فيما يتعلق بالقوس الجغرافي الذي وصل إلى معسكرات نينوى، وبالتحديد في بعشيقة، في الحمدانية، في تل عفر، وفي سنجار. أعتقد أن استهداف الذي تم إلى الميليشيات المرتبطة بإيران في نينوى لا يرتبط بالسعودية بسبب بعد نينوى. نينوى هي منطقة قريبة بمحافظة قريبة من الحدود السورية وقريبة من كردستان. أعتقد أنها مرتبطة بالاستهدافات التي تمت على أربيل بالتحديد. بالتالي كان هناك عمليات شمولية للفصائل التي لم ترضخ لقرار السيادة العراقية بوضع السلاح، وهي حركة النجباء.

0: تبعت التكتيك التقليدي لها وهو التخلي عن وكلائها عندما تخسر هذه الوكلاء. وهناك مبدأ عسكري في البروكسيز وير في حروب الوكلاء يقول أن الوكيل إذا ربح فهو أن الوكيل إذا خسر فهو يخسر لوحده، لكن الوكيل أن الوكيل إذا ربح هو يربح لوحده، لكن الوكيل إذا ربح هو يربح هو ومن وكله. وهناك أمثلة كثيرة على هذا التكتيك الإيراني الذي تتخلى به عن وكلائها عند مرحلة الخسارة التي تتعرض لها، وبالتالي قد يكون الحرس الثوري تخلى عن تلك الميليشيات أو أن تلك الميليشيات انفلتت من عقالها.
1: دكتور لقاء، في أي سياق تقرأ هذه الضربات من ناحية الرسائل السياسية؟ اليوم السعودية تعلن بشكل مباشر هذه تبنيها لهذه الضربات، والحشد الشعبي بالمقابل أعلن عن أنه تلقى هذه الضربة لكن حتى اللحظة لا موقف رسمي حكومي بانتظاره.
2: الموقف الرسمي الوحيد هو دعوة رئيس الوزراء لعقد اجتماع أمني
1: خلية الأمن.
2: نعم. وننتظر ماذا سيصدر عن هذه الخلية. طبعا رئيس الوزراء سبق وشكل لجنة تحقيقية ولم تعلن نتائج تحقيقات هذه اللجنة. عموما هذه الضربة التي جرت الفجر اليوم هي تصعيد مهم وكبير وأيضا خطير في مجرى العلاقات السعودية العراقية. من المفترض أن يزور رئيس الوزراء العراقي السعودية يوم غد، وهذه الضربات التي بدأت قبل بضعة أيام هي في الواقع محاولة واضحة لإفشال هذه الزيارة، واستمرارها بدون وجود سياق في المنطقة يهيئ لها وفي هذا الوقت بالذات ومع السعودية تحديدا التي لم تكن تتعرض للكثير من الضربات من العراق، يؤشر أن الأمر يتعلق بهذه الزيارة حصرا، محاولة إفشال أي تقارب عراقي سعودي. ولذلك رئيس الوزراء يعرف يعني واضحة بالنسبة إلى، لكن أعتقد أن هذه الضربات اللي شملت 7 محافظات أو مواقع عسكرية في 7 محافظات أعتقد أنها ستؤثر بالتأكيد على جدول على الزيارة نفسها. لا أدري إن كان سيستمر رئيس الوزراء في خطة لزيارة الرياض أم سيؤجل الموضوع ربما لوقت آخر، لأنه الوضع الآن مع 20 قتيل حتى اللحظة، ليس هناك يعني هذا حصيلة أولية، 20 قتيل و32 جريح، سيكون عليه يعني ضغط كبير داخلي لاتخاذ موقف. وهذه إشكالية كبيرة ما بين الأطراف غير المنضبطة التي تقوم بالقصف وما بين دفاع عن
1: هنا دكتور لقاء، دعنا نفهم معك المشهد العراقي الداخلي على أي شكل يبدو اليوم مع هذه التغييرات الحكومية الجديدة. فعليا رئيس الوزراء لم يمضي على وجوده فترة قصيرة، بالتالي ما هو الوضع اليوم في العراق؟ وهل بالفعل يمكن القول أن هذه العمليات أحرجت رئيس الوزراء العراقي في ظل تحركاته العديدة التي يحاول من خلالها أن يرسم شكل المشهد العراقي مع دوله؟
2: طبعا طبعا أحرجته رئيس الوزراء، أكيد هي مو بس تحرجه، هي تعرقل عمله، تعرقل مشروعه. هو أول ما إجى الرجل قال أنا أريد أن أحسن العلاقات مع الدول العربية والخليجية خصوصا بالاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والسياسية، وكان متوازن. يعني أول بلد زار واشنطن ثم قطر ثم طهران،
1: نعم.
2: وأمس كان في أنقرة، يعني هو نشط في عملية في هذه الزيارات. لكن حتى حينما دعا إلى حصر السلاح ووضع 30 سبتمبر كموعد أقصى، بعض الأطراف وافقت لأن هناك ضغط أمريكي متبوع بعقوبات اقتصادية، كان بعض الأطراف وافقت مقابل دخولها في الحكومة، لكن أطراف أخرى رفضت وتعهدت بالاستمرار بالرفض وتوعدت أيضا بمواجهة هذا القرار. على أي حال 30 سبتمبر لسه، يعني إحنا محتاجين وقت ربما 2 شهر، لكن الآن بدأ مبكرا هذا النمط من الاستهدافات لبرنامجه وليس فقط السعودية.
1: هل يمكن القول أن هذه الاستهدافات لبرنامج رئيس الوزراء العراقي كما تقول مرتبطة أو منفكة عن ما يجري في المنطقة، تلك الحرب الأمريكية الإيرانية؟
2: أكيد أكيد هذا جزء جوهري، لكن هذه الضربات ليس جزءا من سياق الحرب، لأنه ليس هناك سبب، يعني لم تكن هناك قصف لإيران كي يكون هناك قصف متبادل. ثم أن إيران حينما يأتيها قصف من الولايات المتحدة وترد على دول الخليج تقول تقول استهدفنا

0: قواعد أمريكية. والسعودية عموما كانت تتلقى العدد الأقل من الضربات سواء من العراق أو هي تصاعدت فقط مع بعد الأزمة في اليمن مع الحوثي. لكن ولا يمكن القول أيضا أن الميليشيات العراقية تساند الحوثي في هذه الضربات، لأن الحوثي كفيل بنفسه، ثم أن الكل يتلقى أوامر من إيران، فبالتالي هناك تنسيق. لماذا تقوم إيران الآن بالتصعيد مع السعودية من زاوية العراق؟ مع اليمن مفهوم، لكن لماذا ما من العراق؟ لأنها تريد، لا تريد بالحقيقة للعلاقات العراقية السعودية أن تنمو. هي تعرف أن هذه العلاقات ستكون على حساب مصالح إيرانية، ومنها خط النفط، انبوب النفط البصرة الجدة أو الينبع القديم إحياءه. العراق الآن أمس عقد اتفاقيات مهمة مع تركيا أيضا ترى فيها إيران تهديد لها. لذلك هي حريصة على أن لا يكون العراق منشغل بعلاقات مهمة وجادة مع دول الإقليم باستثناءها.
1: واضح. سيد أصلاني، أول تصريح رسمي إيراني جاء يقول حول هذه الأحداث أن لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. هل تخلت بالفعل إيران كما كان يتحدث سيد أبو زيد عن وكلائها هناك؟
2: إيران والقوات العراقية في حقيقة الأمر هم لم يعلنوا مسؤوليتهم عن أي هجمات على المملكة العربية السعودية، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل والحلفاء في المنطقة يريدون أن يبعدوا إيران عن حلفائها في المنطقة وأن يضغطوا عليهم، لكن هذا الأمر كان له ردود عكسية، وما رأيناه من الجانب الإيراني التزام أكبر لدعم هؤلاء الحلفاء الإقليميين، لأن إيران وتلك المجموعات تقول أن هنالك تهديد مشترك يأتي من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول المنطقة تساعد في هذا السياق من أجل إضعاف تلك المجموعات والتي تسمى جبهة المقاومة. عندما نقول جبهة المقاومة هي مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأمريكي ووجوده في المنطقة. لهذا ففي هذا السياق فإن إيران وتلك المجموعات وأيضا الحلفاء الإقليميين هم يرون تهديدا مشتركا يأتي ضدهم. ما يحصل أن استخدام القوة العسكرية في المنطقة قد خلق وضعا تكون فيه الأهداف الاستراتيجية لا يتم تحقيقها، لكننا نرى طبقات من التعقيد، كأننا نرى أن إيران وتبادل النار مع الولايات المتحدة وقيام إيران باستهداف القواعد في المنطقة، ونرى في البحر الأحمر بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية، والآن العراق دخل إلى هذه المعادلة. أيضا مستشاري الأمن القومي يقولون هنالك ربما مرتبطة ببعض المجموعات في العراق. هذا صراع ذات طبقات متعددة وصراع مستمر، واستمرار الوضع الحالي قد يكون خطرا للغاية، وليس هنالك أي ضمانات أن التوتر المستمر الذي ربما كان محدودا ومقاسا قد سيستمر بهذا الاحتواء. هنالك خطر بالتأكيد من أن الأعمال العدائية والتوتر تتزايد إلى مستويات أعلى، وخصوصا فيما بعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث أنه دائما كان يحاول أن يشعل تصعيدا جديدا. أعتقد أن هنالك فرصة لصراع أكبر في المنطقة، وهذا الأمر يطرح علينا السؤال أن هنالك الهدوء الذي شهدناه أخيرا في المنطقة، هل سيكون هدوء وهل ويخبرنا أنه ربما هو هدوء نسبي قبل ربما عاصفة أكبر أو صراع أكبر قد يندلع في المنطقة؟ بالتالي أعتقد أن الأيام القادمة ستكون في غاية الأهمية.
1: سيد هاردجر، الموقف الأمريكي اليوم هل هو موقف يريد احتواء التصعيد بالتصعيد؟
3: Yes, thank you. I think that would be.
2: نعم، شكرا. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأفضل ربما إذا ما قررت السلطات الأمريكية أن هذه الحوادث تخرق الهدوء، وربما سيكون هنالك رد نسبي ومحدود، وربما هنالك ضربات محدودة. هذا الأمر سيرسل رسالة مفادها أنه سيكون هنالك تبادل للنار ربما متفرق في محاولة الجهد، في هذا الجهد الذي يهدف إلى إعادة العمل الدبلوماسي. الخطر أنه خلال هذه المواجهات فإن الأعمال العسكرية المستمرة بإمكانها أن تمثل خطرا في إعادة إشعال

0: للصراع أو ربما تصعيد بشكل أكبر. وعلينا أن نرى ما حصل لحد الآن. أعتقد أن إذا ما كان هنالك حكمة في دول المنطقة، دول الخليج وربما الوسطاء، إذا ما كان هنالك نجاح لهم في ربما إشراك واشنطن وإقناع لواشنطن أن هذه ربما إطلاق النار الذي حصل أخيرا لن يؤدي إلى إخراج العملية بأكملها، ولكن سيساعد على صياغة أفضل من أجل البدء بالعمليات الدبلوماسية.
1: ضمن هذه الأحداث سيد أبو زيد، جزء مما جرى هو استهداف إيراني للأردن. أريد أن أذهب معك في قراءة، لما تستهدف الأردن وفي ظل أن هناك تهدئة مضى عليها ربما 4 أيام بطبيعة الحال؟
2: نعم، يعني الأردن جزء من كل، هي جزء من كل الدول التي تم استهدافها، ولكن الكثافة مؤخرا لاستهداف الأردن يعود ذلك لأسباب يتم ترويجها من قبل الحرس الثوري الإيراني بأنها رفع الكلفة على الجانب الأمريكي. هذا أمر غير صحيح. إذا أراد أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي قلناها أكثر من مرة.
1: هم يقولون أن هناك قواعد أمريكية في الأردن.
2: الجدلية القواعد الأمريكية يجب أن تكون واضحة. هذه قواعد أردنية بها جنود أمريكان ترفع العلم الأردني سواء في الأردن أو الكويت أو البحرين أو أي دولة أخرى أو حتى في قطر، وبالتالي هذه قواعد أردنية تحمل العلم الأردني وبها قوات أمريكية استنادا على عمليات أو اتفاقات أردنية أمريكية تتعلق بعمليات التحالفات وتتعلق بعملية التحالف ضد الإرهاب وما إلى ذلك من اتفاقات أمنية واتفاقات دفاعية أردنية أمريكية. التسليح الأردني هو تسليح أمريكي، بالتالي من الضرورة بمكان أن يكون برامج التدريب برامج تدريب أمريكية، وبالتالي جدلية الحرس الثوري بالترويج باستهداف القواعد الأمريكية أمر غير صحيح. لو كان الحرس الثوري يريد فعلا أن يستهدف إقلاع الطائرات الأمريكية من القواعد في الأردن، إسرائيل كاتس وزير دفاع الكيان الصهيوني يوم أمس أعلن بكل صراحة بأن الطائرات الأمريكية تقلع من مطارات عوفدة ورامون وبن غوريون. أول من أمس كان هناك استهداف لباخرة إيرانية في بحر قزوين في نهر الفولكا من قبل أوكرانيا، وأعلنت صراحة أوكرانيا. أوكرانيا بالمناسبة لا يوجد لها حدود على بحر قزوين، واستهدفت السفينة الإيرانية ومع ذلك لا يوجد رد إيراني. بلغاريا أعلنتها صراحة أن الطائرات الإرضاع الجوي تقلع من مطارات بلغاريا، ولا يزال الجانب الإيراني يريد استهداف دول المنطقة تحت ذريعة القواعد الأمريكية. الأمر الآخر وهو الأمر الأهم أن هناك نقطة عسكرية فيما يتعلق بموضوع استهداف الأردن. هناك شيء اسمه الفترة الإنذار المبكر، المسافة من إيران إلى الأردن 1800 إلى 2000 كيلومتر، بالتالي الأردن يستطيع التقاط إقلاع الصاروخ ووصوله إلى نقطة السمت وهبوط الصاروخ والتصدي لهذا الصواريخ. لذلك الأردن حسب ما أعلن يوم أمس بشكل رسمي 92 صاروخ إيراني خلال 16 يوم تم اعتراضها من قبل الأردن، بالتالي عملية استهداف الأردن ليست كما يروج أحمد وحيدي ولا مجيد موسوي بأنه سيرفع الكلفة على الجانب الأمريكي. أيهما أولى، أن ترفع الكلفة على الجانب الأمريكي باستهداف الطائرات الأمريكية في الأراضي المحتلة أم تستهدف دول المنطقة؟
1: دكتور لقاء، أريد أن أفهم منك الموازنة أو المقاربة الإيرانية عندما تضرب قواعد، تقول أنها قواعد أمريكية في المنطقة لكنها لا تضرب، خصوصا خلال الأيام الماضية، لا تضرب قواعد إسرائيلية، رغم أن الأمريكيين يقولون طائراتهم هناك، وكاتس أمس يقول انطلقت طائرات أمريكية من أراضينا لتضرب إيران.
3: طبعا الرواية الإيرانية الآن يبدو السائدة بدأت بها توجيه واضح، أنه كل المحللين يتكلمون بنفس المنطق، أن إسرائيل تكذب ونحن لا نصدق أن إسرائيل يمكن أن يعني تقصفنا أو تنطلق منها طائرات تقصفنا، وهذا شيء يعني غريب حقيقة. على أي حال واضح أنه إيران تريد تجنب الاحتكاك مع إسرائيل بأي ثمن.
1: لماذا؟
3: لأنها لا تريد لها أن تشارك في الحرب، يعني تريد أن تنفرد أو أن تكون الولايات المتحدة لوحدها في هذه
1: ما
3: الحرب.
1: ما الذي سيختلف بالنسبة لإيران؟
3: عمليات، أولا عمليات القصف تزداد ضراوة، ثانيا وهذا الأهم، نتنياهو في هذه المرحلة إذا ما عاود القصف لن يكون له سقف، بمعنى خصوصا عند الصعيد النوعي، هم يعرفون أن إسرائيل إذا قامت بالقصف ستقصف مواقع استراتيجية مثل خارك، جزيرة خارك النفطية، مواقع النفطية، الكهرباء، الطاقة، المواقع الجوهرية الحساسة. حينها إيران ماذا ستفعل؟ تقصف دول المنطقة لأنه القواعد منها هي جاية من إسرائيل، تقصف إسرائيل، إسرائيل لديها قبة ذهبية أو حديدية أو ما أعرف إيش، المهم يعني لديها دفاعات جيدة قد تصيب وقد لا تصيب. باختصار هي لا تريد أن هي تعرف أن أمريكا محددة بقواعد اشتباك، لكن إسرائيل ليست محددة بهذه القواعد، بل هي تنتظر الفرصة نتنياهو لإحداث أكبر ضرر ممكن بإيران من أجل مصالح انتخابية، لديه انتخابات، كي يقول أنني أنهيت ولايتي بتدمير إيران. لذلك هم حريصون جدا على تجنب هذا الاستفزاز، استفزاز إسرائيل لكي لا ترد عليه.
1: سيد أصلاني، أريد أن أسمع منك تعليقا، إن كنت تتفق مع هذه المقاربة من ناحية، ومن ناحية ثانية إن صدقت هذه المقاربة أو سلمنا بها، هل يمكن القول أن إيران حصلت ضبطا لمستوى الاشتباك عندما استهدفت مقدرات أمريكية في دول المنطقة لكنها لم تستهدف مقدرات أمريكية أو إسرائيلية مباشرة في إسرائيل؟
0: إيران تتحرك حسب الوضع، ولقد رأينا أنه خلال الحرب السابقة وفي مراحلها المختلفة فإن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية كانت تتغير. حاليا إيران كانت تحاول أن تستهدف تلك القواعد التي تقوم بمهاجمة إيران، أو أنه تأتي الهجمات من تلك المناطق ضد إيران. وعندما نتحدث عن الأردن، الأردن ربما كانت هي لديها دفاعات، الدفاع الأخير، وأيضا هنالك دفاعات دفاعات عن إسرائيل موجودة هناك، وأيضا مصادر شن الهجمات. إيران قامت بمهاجمة الأردن، الخطوة التالية قد تكون مهاجمة إسرائيل، وإسرائيل في هذا الوقت لم تطلق أي هجمات ضد إيران. لكن دعونا لا ننسى أنه خلال وقف إطلاق النار عندما كان الإسرائيليون يهاجمون لبنان، فإن إيران قامت بشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بالتالي الجانب الإيراني لم يتردد في مهاجمة إسرائيل، ولسنوات كانوا يدعمون الفلسطينيين والمجموعات مثل حماس وأيضا المجموعات الفلسطينية الأخرى لكي تقف في وجه إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية فقط تصدر تصريحات سياسية. والنقطة هي أن إيران،
1: حتى أفهم منك الفكرة بشكل أوضح سيد أصلاني، اليوم إيران تقول نحن نضرب الموقع الذي تأتي منه الهجمات، لكن أمس كاتس كان يقول وذكر ذلك استشهد به قبل قليل ضيفنا سيد أبو زيد، انطلقت ضربات أمريكية من القواعد التي تتواجد في إسرائيل. بالتالي الإيرانيون بطبيعة الحال يعرفون فيما يبدو من أين تنطلق الهجمات. لما لم تستهدف إسرائيل وهي أكبر حليف أصلا لأمريكا في المنطقة؟ جزء من الردود كان يقول الإيرانيون أنه يستهدف أمريكا وحلفائها.
0: كما تعرفون إيران في الماضي قامت باستهداف إسرائيل، الأمر لا يمثل خطا أحمر أو أمرا ممنوعا محرما، لكن النقطة هي أن إسرائيل الآن تجلس خارج هذا الصراع، وترامب قال أنه لا يريد لإسرائيل أن تكون منخرطة في هذا الصراع. هذا القرار من الجانب الآخر بالتأكيد إذا ما كانت هنالك مشاركة لهم ويريد، فإن إيران ستقوم بالانتقام منهم. وجزء من هذه الهجمات وأنظمة الدفاع وأيضا الرادارات الأمريكية هي في ضمن سياق صراع أكبر وتوقع أن تشارك فيه إسرائيل. بالتالي إيران تهيئ الأوضاع ربما للمرحلة التالية التي قد تشمل إسرائيل أيضا. تلك الدول مثل البحرين، الكويت والأردن في حقيقة الأمر كانوا منخرطين بشكل كبير في الجولة الأخيرة من الاعتداءات، وهذا ليس ما تقوله إيران فقط. انظروا إلى وسائل الإعلام الأمريكية يقولون أن تلك الدول قامت بإرسال طائرات محاربة وأيضا مسيرات ضد إيران. بالتالي فإن هذا الأمر يتم النظر إليه بطريقة تدريجية، هذا ليس نهاية المطاف. ربما قد يكون هنالك فترة الهدوء المؤخرة كانت من أجل قياس وإعادة ضبط الأمور، لكن إذا ما حصل الصراع الأكبر بالتأكيد الأمر سيشمل إسرائيل. والقرار بعدم إقامة دخول إسرائيل كانت قد اتخذه الأمريكيون والإسرائيلي لأنهم أرادوا تصعيد الصراع، لكن إيران ليس لديها خط أحمر. حتى خلال فترة وقف إطلاق النار قامت بوقف بشن هجمات وأعلنت عن هذا الأمر لقيام إسرائيل بمهاجمة الشعب اللبناني. إذا الوضع يكون فيه هنالك إسرائيل تشن فيه بهجمات لن تتردد إيران في الرد.
1: بطبيعة الحال هذه الاستهدافات الأمريكية السعودية التي كنا نتحدث بها قبل قليل وذهبنا بها بقراءة تحليلية تحتاج إلى أن نرسمها ونستوضحها أكثر على الخريطة التفاعلية. أهلا بك محمد رمال، كيف كان المشهد على الخريطة؟
4: سنستند محمد أولا إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت منذ ساعات عن أنها منذ فجر اليوم تم شن سلسلة من الغارات. حرص البيان الأمريكي على الإشارة على أنها غارات أمريكية سعودية على فصائل عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وحرص البيان أيضا على الإشارة إلى أن هذه الضربات كانت ردا على سلسلة من الهجمات شنتها هذه الفصائل العراقية ضد أهداف أمريكية في الساعات 72 الماضية. كما ذكر البيان الأمريكي على أن هذه الهجمات تضاف إلى سلسلة من الهجمات قال أنها تتجاوز 600 هجوم حصلت ما بين شباط فبراير الماضي وحتى إبريل نيسان في خلال العمليات الحربية التي كانت دائرة مع إيران. هذا هو البيان الأمريكي. بالنسبة لخريطة توزع الأهداف والضربات في العراق سنلاحظ أنها يعني من جنوب العراق وصولا إلى أقصى شماله. لو بدأنا من جهة الجنوب بحيث نلاحظ أن العملية استهدفت منطقة الدير هنا في محافظة البصرة. البصرة معروفة أنها قريبة من الحدود الكويتية وغالبا ما كانت القيادة الأمريكية أو يعني البيانات والمواقع الإخبارية تتحدث عن أن الاستهدافات كانت باتجاه القواعد العسكرية الكويتية كانت تنطلق من منطقة جنوب العراق. أيضا جرى استهدافات في الصويرة في محافظة واسط، كذلك في محافظة ديالى هنا في ديالى القريبة من الحدود الإيرانية، أيضا في أمرلي في صلاح الدين، وكذلك في مناطق أقصى الشمال في كركوك في منطقة الدبس، وكذلك في منطقة نينوى تدعى بورطلة. هذه المنطقة أيضا قريبة من أقصى الحدود الشمالية، وبالتالي عملية الاستهدافات في العراق تجاوزت معظم محافظات العراق وكذلك في محيط بغداد. هذه الأهداف لو أسقطناها على طريقة توزيع المراكز الحشد الشعبي في العراق سنلاحظ أن هذه المراكز موزعة في معظم المحافظات العراقية. غالبا ما ينظر على أن المراكز القريبة من نينوى وهي ومنطقة ديالى غالبا ما كانت تتجمع في هذه المنطقة لمحاربة ما تسميه في العراق الجماعات المسلحة، وكذلك في مناطق في محيط بغداد التي تعتبر هذه القواعد منطقة أو مراكز دعم للسلطة السياسية في العاصمة أو مقر القيادة والسيطرة في بغداد، في حين أن معظم المواقع التي ترتبط على طول هذا الطريق هي لتأمين هذا الطريق إلى منطقة بغداد. وبطبيعة الحال هذه الأهداف موزعة كما قلت على كامل الخريطة العراقية. بيان الحشد الشعبي تحدث عن أن حصيلة هذه الضربات تخطت 20 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، ومعظم هذه الإصابات على ما يبدو وقعت في محافظة نينوى في المعسكرات التابعة للحشد الشعبي. أيضا فيما يخص الأردن، الضربات التي وجهت للأردن تحدث عنها البيان الرسمي الأردني، تحدث عن 5 صواريخ باليستية انطلقت من إيران. الجانب الإيراني تحدث صراحة عن أنه ضرب القواعد الأمريكية في الأردن، لكن الجانب الأردني تحدث فقط عن 5 صواريخ، ولم يتحدث عن أي هذه الصواريخ أين ضربت وما هي الأهداف التي ضربت، كما هو العادة بطبيعة الحال أي البيانات العسكرية الإيرانية لا تشير إلى هذه النقاط لأسباب باتت معروفة أمنية واستراتيجية. لكن حسب شهود عيان ومواقع إخبارية وصفت ما جرى في الأردن بالليلة الصاخبة التي كانت حيث شهدت الإطلاقات والدفاعات الجوية تعترض في كثير من إما صواريخ باليستية وإما طائرات مسيرة، ولكن أبرز ما يمكن الإشارة إليه هو قاعدة موفق السلطي التي تعرضت دائما لهجمات إيرانية على مدى الأسابيع الماضية. محمد
1: محمد رمال، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. ومن جديد سيد أبو زيد، هذه الاستهدافات واتساع هذه الرقعة، رقعة الاستهدافات الإيرانية، استمرارها كيف تعلق عليها؟
2: يعني في هذا الأمر هناك بعدين، بعد عملياتي وبعد شمولي لهذه العمليات. بالتالي البعد العملياتي بقى واضح أن الاستهدافات أخذت كريدور بري، بدأ من البصرة بالتحديد من معسكر الدير الذي أشار له محمد قبل قليل، باتجاه صحراء السماوة وإلى كربلاء، ثم إلى مناطق النخيب ومناطق غرب الأنبار، وحتى وصل إلى نينوى. هذا القوس الجغرافي تنتشر عليه الميليشيات المرتبطة بإيران. هناك أيضا بعد آخر، وهو بعد الاستهداف على كريدور بري، بدأ من ديالى إلى بغداد مرورا، وحتى أيضا الحدود العراقية السورية. بالتالي هذه الاستهدافات لم تكن عبثية، بل كانت بناء واستنادا على ما يبدو معلومات استخبارية تشير إلى مناطق تواجد هذه الميليشيات. هناك تركيز في هذه الاستهدافات، ونحن أمام عملية مشتركة سعودية مع القيادة الوسطى الأمريكية. يبدو أن هذه الخسائر خسائر كبيرة. الجانب الإيراني أو الجانب الميليشيات تنفي عمليات الاستهداف. لنعرج فقط على التسليح لهذه الميليشيات حتى نستطيع أن نصل إلى أن القدرة والإمكانية أو مبدأ القدرة والقوة لدى هذه الميليشيات تستطيع به استهداف الأردن واستهداف السعودية أيضا، وليس فقط السعودية. عندما نقول أن هذه الميليشيات تملك صواريخ قدس 351، هذه الصواريخ مداها 700 كيلومتر، تملك صواريخ كوتيوشا، وتملك أيضا الطائرات المسيرة التي استهدفت بها المنطقة الشرقية من السعودية.
1: بأي تكنولوجيا إيرانية؟
2: مؤخرا الطائرات المسيرة، هناك نوعين من الطائرات حسب الإعلان الرسمي من الجانب السعودي. شهد مواصفات لطائرات شاهد الإيرانية، وصواريخ قدس 351 هي صواريخ إيرانية. ما يعني أن التنظيم والتسليح لهذه الميليشيات هو تنظيم وتسليح إيراني. لذلك عمليات الاستهدافات لم تكتفي فقط بالسعودية، هناك مؤشرات على أن هذه الميليشيات استهدفت الأراضي الأردنية، ولكن يريد الأردن أن يبقى الأمر رسميا لدى الحكومة العراقية لتعالج هذا الموضوع دون الذهاب إلى أي مواجهة أمنية مع هذه الميليشيات.
1: الآن ينضم إلينا من مدينة جدة في السعودية خالد بطرفي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد خالد، نذهب معك في قراءة لتلك الرسائل السياسية التي أرادت السعودية إيصالها من خلال ما قرأناه من بيان وزارة الدفاع السعودية وهذه العمليات التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي.
5: وما في شك أن الرسالة اختلفت، لأنه في 2019 عندما جاءت استهدافات لشرق السعودية، استهدافات للديق ومنشآت أرامكو، طلبت القيادة العراقية ألا يتم إعلان أن الاستهدافات جاءت من العراق، ووعدت بأنها ستتولى حل المشكلة بشكل كامل. واستجبنا لذلك، واكتفينا بأن نقول بأن الأدوات هي أدوات إيرانية والتوجيه إيراني والميليشيات إيرانية، ولم نذكر يعني الجهة التي قامت بالاستهداف. الحوثي من ناحيته أعلن مسؤوليته عن ذلك، لكن اليوم يعني مجلس الوزراء أمس والبيان وزارة الخارجية وزارة الدفاع كلها تسمي العراق بالاسم، وأن هذه ميليشيات موجودة داخل الأراضي العراقية وتحمل العراق المسؤولية، وكأنما هذا تمهيد لما تم اليوم من استهداف لهذه الميليشيات، بحيث يتم معاقبتها بعد الاستناد إلى القوانين الدولية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويكون قد أعذر من أنذر.
1: ما هي القواعد والخطوط الحمراء إن صح التعبير التي تحاول السعودية اليوم رسمها في إطار هذه المواجهات أو المناوشات، حيث أنها استهدفت مرارا واليوم هي تضرب هذه الميليشيات؟
5: الخط يعني عندنا مثل أنه إذا شخص مثلا أبناءه اعتدوا على الجيران فينذروا مرة والثاني والثالث، وبعدين يقول يا تأدب أولادك يا نأدبهم إحنا. لا يمكن أن نقبل بأن يتم التحقيق في كل مرة ولا تعلن نتائجه من الجانب العراقي، ولا يتم لجم هذه الميليشيات. فقد آن الأوان أن يتم تأديب هذه الميليشيات بشكل مباشر طالما أن الحكومة العراقية فشلت في تأديبهم. هذا ما تم اليوم. نعم. وكما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل، فهي استهدافات مبنية على معلومات يعني انتليجنس استخبارية دقيقة، وتم فيها تفادي المناطق المدنية والخسائر المدنية بشكل
1: كامل. كنا نتحدث قبل قليل يعني، نعم وضحت الصورة، كنا نتحدث قبل قليل مع ضيوفنا هنا من أن هذه الضربات اليوم السعودية الأمريكية قد تؤثر على مسار العلاقة السعودية العراقية. كيف ترسم هذه الضربات اليوم شكل العلاقة مع العراق في ظل زيارة مرتقبة غدا لرئيس الوزراء العراقي للسعودية؟
5: هو الموقف هو واحد، إما تأدبوا عيالكم أو نأدبهم. ويعني ألزم ما على الإنسان هي أمن بلاده وأمن مواطنيه وأمن إنجازاته في بلده. فإذا فشل الجار في أن يلجم التعدي على هذه المنجزات وعلى على هؤلاء المواطنين، فيعني المسؤولية واضحة هنا، وهي الدفاع عن النفس ومعاقبة المعتدين.
1: هل تتوقع أن تؤثر هذه الضربات اليوم بهذه الصيغة التأديبية التي ذكرتها على زيارة الغد؟
5: لا أتوقع ذلك. أنا أتوقع أن يأتي رئيس الوزراء العراق ويشرح الأسباب التي دعتهم إلى عدم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الميليشيات، وربما يشكر المملكة على أنها قامت بالدور التي كان يجب أن تقوم به القوات الأمنية العراقية وفشلت في القيام به.
1: أخيرا، هل يمكن أن تشهد أجندة لقاء الغد تحولا باختصار؟
5: أتوقع ذلك أيضا، ولكن لن يكون أتوقع يعني تحولا كبيرا. يعني العراق تعلم بأن هؤلاء انطلقوا من أراضيها ولا تحتاج لكل التحقيقات. يعني في أحد الضربات تم ضرب منشأة للميليشيات بجوار قاعدة عراقية أو داخل قاعدة عراقية، فالعراق يعلم تماما من أين وصلت هذه الاستهدافات، ولكن لأسباب تتعلق بعلاقته بإيران أو أسباب داخلية فشل في القيام بما كان يجب أن يقوم به، وهو لجم هذه المنشآت. ويجب أن يشكر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على القيام بهذا الواجب.
1: تبقى معنا سيد خالد، وننتقل إلى دكتور لقاء مكي. دكتور لقاء، طالما كان هناك حديث عن أن الموقف الخليجي يجب أن يكون أوضح في التعامل مع إيران في ظل استهداف إيران بطبيعة الحال لهذه الدول، اليوم هل ترى بأن هذا الموقف بات أوضح؟
3: حقيقة ربما يحتاج المزيد من الوضوح.
1: كيف؟
3: لأنه أولا ما زال محصور في السياق الدفاعي، وما زال أيضا يعني يضع آمال على تعقل إيران وحكمتها رغم استمرار الضربات سواء مباشرة أو عن طريق الوكلاء، ورغم أنه ما زالت إيران تعتبر أن هذه المنطقة وخصوصا من خلال محاولة السيطرة على مضيق هرمز هي يعني يجب أن تكون تحت الهيمنة الإيرانية، خصوصا المضيق وما يعنيه بالنسبة لمصالح دول الخليج الجوهرية والأساسية المتعلقة يعني بالتعامل مع البحر الخليج تاريخيا. هذا الموضوع لم يأخذ حقه من من القدرات الردعية المناسبة.
1: أنت تعتقد أن هناك مستوى مختلفا تستطيع هذه الدول أن تمارسه؟
3: أعتقد أولا أن الحرب مرفوضة، يعني أن تواجه دول الخليج إيران بالحرب هذا غير مقبول، ليس مناسبا لا للشعب الشعوب الخليج ولا للشعب الإيراني، وأنه قد يخلق عداوات بين طرفي الخليج مستمرة، وهذا غير مقبول وغير مطلوب. لكن يجب أن توفر مستوى آخر من الردع. لماذا، السؤال المهم، لماذا تستمر إيران بالاعتداء على دول الخليج تحديدا وحتى على الأردن؟ لماذا تعتقد إيران أن دول الخليج

0: ممكن انتهاك سيادتها.
1: تقول إن هناك مقدرات أمريكية وإن هناك تحالفات أمريكية تشن من خلال هذه الضربات.
0: هذه الحجة.
1: تعتقد اليوم بالحديث أيضا عن الموقف لدول المنطقة أنه يجب أن يتغير على صعيد التعامل مع إيران وكذلك على صعيد الوجود الأمريكي والعلاقة
0: أكيد
1: مع الأمريكي؟
0: أكيد إعادة النظر بالسياق الأمني بالنظام الأمني الإقليمي أصبح واجب حتمي، سواء بإيجاد نظام أمني إقليمي جديد أو بتغيير طبيعة هذا النظام، لأنه لم يعد كافيا للحفاظ على أمن دول الإقليم. الردع هو أن تمنع الآخر من الاعتداء عليك، هذا هو مفهوم الردع، وليس أن تحاربه بالضرورة. والقدرات العسكرية الموجودة لدى دول الخليج هي جزء من هذا المنظومة وليس كاملها. يجب إقامة نظام إقليمي جديد يمتد من الأناضول إلى جنوب الجزيرة العربية ويشمل كل دول الخليج. هذا النظام الإقليمي قد يساعد في خلق مناخ ردع سواء تجاه إيران أو تجاه إسرائيل. أمريكا يعني كان وجودها مهم، لكنها أثبتت أنها أصبحت أحيانا عبء وليست مساعد.
1: سيد خالد، أخيرا حول ما كان يتحدث به دكتور لقاء مكي، مستوى مختلف من الردع، هل يمكن أن نشهد ذلك في قادم الأيام؟ نتحدث اليوم عن الموقف السعودي وتحديدا في علاقته مع تلك الاستهدافات التي تجري.
2: بالتأكيد لابد أن يتغير شيء، لأنه يعني الوضع السابق لم يعد مقبولا. النقطة الأولى التي أتوقعها أو المرحلة الأولى ستكون بتدعيم التعاون بين دول الخليج وشركائها، بحيث يكون هناك منظومة دفاع مشتركة، منظومة صاروخية، منظومة استخبارية، منظومة دفاعية، غرفة عمليات مشتركة إلى آخره. هذه بدأت في السابق، ولكن الآن يجب أن تأخذ منحا متسارع وأقوى بالتأكيد. النقطة الثانية أننا لن نسكت، يعني السعودية لم تسكت على استهدافات الحوثي، والآن لم تسكت على استهدافات.
1: شكرا لك ضيفنا من جدة، ولضيوفنا الكرام، هذه تغطية مستمرة وتكملها معكم منى العمري.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة الذي اتخذ الليلة الماضية منعطفا جديدا بقصف أمريكي سعودي مشترك لأهداف في العراق. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقية العراق، وأوضحت أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بالتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها بمحافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة أن عدد القتلى في حصيلة غير نهائية وصل إلى 20، بينما وصل عدد المصابين إلى 32. وفي إيران، نقل تلفزيون رسمي عن مسؤول عسكري نفي أي صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. من جهته، قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، في حين قال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، وأنه يواصل فرض إدارته الكاملة على المضيق. ونرحب بمراسلين من بغداد، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ من بغداد معك سامر. إذن على المستوى الرسمي، اجتماع طارئ لمجلس المجلس الوزاري الأمني، هل صدر بيان عن القرارات التي من الممكن أن تتخذ؟
4: لم يصدر حتى هذه اللحظة منى أي قرار عن هذا الاجتماع، ولا حتى بيان تفصيلي عما دار في هذا الاجتماع. يتوقع أنه عقد أو سيعقد قريبا. هو فقط أعلن من قبل خلية الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة أن هناك اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن القومي في العراق نتيجة ما وصفه البيان بالاعتداءات على الأراضي العراقية. حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء من الحكومة العراقية غير هذا البيان المقتضب جدا الذي ينوه إلى وجود اجتماع. ما هو مرتقب الآن هو كيف سترد الحكومة العراقية، وإن كان كلاميا أو حتى ببيان رسمي. نحن نتحدث عن وجود ضربات داخل الأراضي العراقية، تقول السلطات الرسمية وهيئة الحشد الشعبي أنه استهدف مقرات للحشد الشعبي، الهيئة الرسمية التي أقرت بشكل رسمي في البرلمان العراقي بأغلبية أعضاء مجلس النواب قبل سنوات، وتتبع القائد العام للقوات المسلحة هو نفسه رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي من المتوقع أن يزور غدا أو بعد غد السعودية، وكانت زيارته إلى السعودية على جدول الأعمال، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد بيانات رسمية غير ما صدر عن الحشد الشعبي.
3: تامر، أيضا كان هنالك إشعار من قبل السفارة الأمريكية، نرصده معك، وإضافة إلى قتلى وجرحى في الهجمات طبعا التي استهدفت عددا من مقار الحشد الشعبي في المحافظات العراقية، المشهد عامة.
4: بيان الحشد الشعبي منى قال أن بشكل نصي قال أن هناك 20 شهيدا و 32 جريحا في عدد من الهجمات التي استهدفت مقاره. هذه المقار تقع في نينوى والبصرة وواسط وديالى وأيضا كربلاء. كما ذكر آخر بيان وآخر تحديث للحشد الشعبي بصفته الهيئة الرسمية كما ذكر في داخل البيان، وإن كانت هذه حصيلة غير نهائية وفقا لما جاء في هذا البيان. تزامنا مع هذا البيان أصدرت السفارة الأمريكية هنا في بغداد تحذيرا للمواطنين الأمريكيين هنا من التحرك بشكل واضح في العراق، وحذرت من وجود أو قد تغلق الأجواء بشكل مفاجئ والمطارات. حذرت من هذا الأمر ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الحكومية المحلية الرسمية للأمن والسلامة. هذا ليس هو البيان الأول للسفارة الأمريكية، تكررت هذه البيانات خلال الفترة الأخيرة، تحديدا كانت تصدر بشكل شبه يومي في مارس الماضي.
3: سامر، أيضا كنت ذكرت نقطة هامة أعود بها معك فيما يتعلق بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي غدا إلى السعودية، لا تزال قائمة هذه الزيارة.
4: لم يتسنى لنا التأكد ولم يصدر أي بيان رسمي. عادة خلال الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء تصدر الحكومة بيانا رسميا تؤكد هذه الزيارة، إن كانت يوم غد أو بعد غد. هذا ما حصل في زيارة الزيدي إلى واشنطن، إلى طهران، إلى أنقرة يوم أمس. وحتى هذه اللحظة لم يتحدث المتحدث باسم الحكومة أو بيان رسمي للحكومة عن مصير هذه الزيارة إلى السعودية. هي كانت على جدول الأعمال، أيضا سوريا كانت على جدول الأعمال، ولكن بعد هذه الهجمات التي شنتها السعودية بطبيعة الحال بمشاركة طيران أمريكي، لم تتحدث الحكومة عن مصير هذه الزيارة. هي زيارة الهدف منها بحث التهدئة في المنطقة وفقا ما تعلنه المصادر الحكومية، وأيضا بحث سبل جديدة لتصدير النفط العراقي بعد إغلاق مضيق هرمز، على اعتبار أن العراق يعتمد باقتصاده بأكثر من 90% على تصدير النفط.
3: سامر يوسف مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن أحمد الرهيد. إذن بيانات عدة للقيادة المركزية، ضربات في العراق وتصدي لصواريخ باليستية في الأردن، نرصد معك المشهد الميداني بداية أحمد.
5: هنا تطورات ميدانية متسارعة كشفت عنها القيادة المركزية الأمريكية في عدة بيانات كما أشرت. نبدأ من بيانها الأخير وهو المتصل بهذه الضربات التي قالت إنها نفذتها بالمشاركة مع القوات المسلحة السعودية في مواقع شرقي العراق. قالت إنها نفذت غارات مقاتلات أمريكية وسعودية، غارات دقيقة استهدفت مواقع لوجستية ومخازن للأسلحة المتعددة. لموالين للحرس الثوري الإيراني في العراق وفق البيان، وقالت إن ذلك يأتي كرد قوي على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات

0: استهدف القوات الأمريكية وكذلك البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيانها هذا قالت إن الهجمات هذه لم تكلل بالنجاح التي شنتها الجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في العراق وفق البيان. وذكرت أيضا في بيانها أنه يتعين على الحرس الثوري الإيراني وكذلك الموالين له أو وكلائه كما ذكر البيان بالتوقف عن هذه الهجمات لتجنب أي رد وتصعيد عسكري أمريكي. وبالتالي هي تقول إنه في حال تكررت هذه الهجمات فإن الرد العسكري الأمريكي سيكون حاضرا. أيضا ذكرت أنه منذ شهر فبراير أو بين شهر فبراير وأبريل هذه الجماعات أو الميليشيات بحسب وصف البيان استهدفت بأكثر من 600 هجوم القوات الأمريكية والمواطنين، وذكرت أن هذه الهجمات غير مبررة. أيضا في بيان آخر يتصل بالتطورات العسكرية والميدانية قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية في ضد مواقع للقوات الأمريكية أو استهدفت مواقع القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط. لم تحدد القيادة المركزية طبيعة المواقع، ولكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لموقع أكسيوس وكذلك لقناة CNN قالوا إن هذه الهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية استهدفت قاعدة في الأردن، وإن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض هذه الصواريخ. هذه التطورات الميدانية تقرأ هنا في واشنطن في سياق أنها تأتي في توقيت حساس. الرئيس الأمريكي كان قد علق الضربات التي استمرت ل13 يوما والتي كانت قد نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، وكانت تقول أنها تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. الآن الأسئلة تتصل بما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم بالصواريخ الباليستية الذي استهدف قاعدة في الأردن، أم أنها تكتفي بأن هذه الصواريخ تم اعتراضها ويستهدف يستمر تعليق هذه الضربات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد هدد في تصريحات سابقة بأن أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية سيستدعي ردا أمريكيا قويا.
1: أحمد، هل هنالك أي تفاصيل فيما تحدث عنه زميل سامر يوسف من بغداد فيما يتعلق بالإشعار الذي كانت قد أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد للمواطنين هناك؟
0: هذا التحذير يأتي ضمن التحذيرات التي كانت قد نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية. الأسبوع الماضي كانت قد نشرت تحذيرا عالميا، ولكنه كان موجها بشكل أساسي للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. التحذير الذي نشرته السفارة الأمريكية في بغداد الساعة الماضية يركز بشكل أساسي على المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق والذين ينوون السفر إلى العراق. تقول السفارة الأمريكية في بغداد إن على المواطنين الأمريكيين التجنب السفر إلى العراق بشكل كامل. تقول إن العراق مصنف ضمن المستوى الرابع والذي تنصح بعدم السفر إليه نهائيا في هذا التوقيت. وأيضا حثت المواطنين الأمريكيين على أخذ الحيطة والحذر، وأشارت إلى هذه الهجمات التي تقول إن موالين للحرس الثوري الإيراني ينفذونها داخل العراق وكذلك في مواقع أخرى في المنطقة.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. رانيا قاسمي، إذن بيانات الحرس الثوري تتبنى إيقاف سفن وإعادة توجيهها في الممر الجنوبي إضافة إلى استهداف قاعدة عسكرية في الأردن بصواريخ باليستية. مزيد من التفاصيل معك.
2: نعم منى، يعني شهدنا فجر اليوم تصعيد محسوب من الجانب الإيراني يأتي ردا كما تقول طهران على التدخلات الأمريكية والتهديد للمصالح الإيرانية. وفي هذا السياق أصدر الحرس الثوري بيانين، الأول عن القوة الجو فضائية في الحرس الثوري والذي أكد فيها أنه استهدف قاعدة جوية وأيضا مركز القيادة للجيش الأمريكي في الأردن، وذلك ردا على ما قاله البيان التهديد الأمريكي للمصالح الإيرانية. ورغم أن البيان لم يكشف عن طبيعة التهديد، ولكنه يأتي في سياق عملية الحصار المفروضة على السواحل الجنوبية الإيرانية، وهو ما كان قد اعتبره مقر خاتم الأنبياء المركزي، يعني تطور خطير يستدعي الرد الإيراني.

0: وتحذير أيضا من مواصلة هذا الحصار لأنه يعتبر توسيع في الحرب. تلاه بعد ذلك منى بيان آخر لبحرية الحرس الثوري تم فيه الإعلان عن استهداف وإيقاف 3 سفن وصلت تحركاتها في الممر الجنوبي الذي تصنفه طهران بغير الآمن وغير القانوني. قالت البحرية الإيرانية أن هذه السفن تجاهلت التحذيرات ولذلك تم إيقافها. وهنا وجه الحرس الثوري تحذير للولايات المتحدة أن مع مواصلة تدخلاتها وأوامرها للسفن سيتم الرد على أي من هذه التدخلات التي تعمل على زعزعة الأمن في المضيق كما ترى طهران. إذن نحن أمام تصعيد محسوب من قبل إيران تم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية أخذت وقتا حتى يتم تبنيها رسميا من قبل الحرس الثوري ولم يتم الرد عليها من قبل الولايات المتحدة حتى الآن. وكأن هناك يعني قرار بعدم التصعيد أكثر من ذلك مع استمرار الحصار الأمريكي وأيضا استمرار عمليات الإيرانية في السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ومنع تردد أي سفن منى في المضيق إلا عبر المسارات التي تقول إيران أنها مسارات آمنة وقانونية رافضة أي مسارات أخرى تعتبرها موازية.
1: شكرا لك إيران يا قاسم. مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران إلى عمان. مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، الجيش الأردني يرفع الجاهزية القصوى بعد اعتراض الصواريخ الباليستية، نرصد معك المناطق المستهدفة وطبيعة الاستهدافات والخطوات المرتقبة أيضا في الأردن.
2: بالفعل منى، الجيش الأردني يواصل الإعلان عن رفع جاهزيته القصوى في مختلف تشكيلات القوات المسلحة، والمتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية يشير إلى إسقاط 5 صواريخ إيرانية عبرت الأجواء الأردنية خلال الساعات الماضية، ويقول بأن الدفاعات الأرضية والجوية تتعامل بحذر على أهبة الاستعداد، لن تتهاون في الرد على أي اعتداءات تطال الأراضي الأردنية كما أشار المصدر العسكري المتحدث باسم الجيش الأردني. لم يتطرق إلى طبيعة المواقع المستهدفة، وهذا الموقف تتمسك به القوات الأردنية منذ بداية هذه الخروقات والانتهاكات وفقا للأردن خلال هذا الشهر. الرواية الإيرانية تتحدث عن استهداف قاعدة أمريكية، وهي رواية مشابهة لكل الروايات السابقة التي تتبنى وجود قواعد أمريكية على الأرض الأردنية. الأردن لا يعلق على هذه الرواية، الولايات المتحدة كذلك خلال الساعات الماضية بطبيعة الحال، لكن الأردن يتمسك بالقول بأن كل القواعد على الأرض الأردنية هي قواعد عسكرية أردنية وليست أمريكية. يقر بوجود قوات للجانب الأمريكي فيها، لكنه يشير إلى أن هذا التواجد الأمريكي يأتي في سياق التعاون العسكري المشترك وفي سياق حماية الحدود مع العراق وسوريا. آخر الإحصائيات التي تحدث عنها الجيش الأردني أيضا خلال الساعات الماضية أشارت إلى أن الدفاعات الأردنية أسقطت هذا الشهر فقط 70 صاروخا باليستيا إيرانيا، إضافة إلى 25 مسيرة. هو بطبيعة الحال يتحدث عن الصواريخ الإيرانية وعن المسيرات الإيرانية، لكن يوم أمس وأول من أمس كانت هنالك اختراقات جديدة للأجواء الأردنية بمسيرات. الجيش الأردني لم يتحدث عن مصدر تلك المسيرات، لكنه أشار إلى أنه تعامل معها، عمل على إسقاطها، وتحديدا إحدى المسيرات في الصحراء الشرقية المجاورة لإيران. تحدثنا إلى مجموعة من المصادر الرسمية والمقربة أيضا من السلطة هنا في عمان، وكل المصادر أكدت لنا بأن تلك المسيرات تأتي من فصائل عراقية موالية لإيران في العراق. هذه المسيرات لم يكشف عن مصدرها وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها، لأن عمان الرسمية تريد إعطاء متسع وفرصة وهامش لرئيس الوزراء العراقي من أجل ضبط الحدود ومن أجل حصر السلاح بيد الدولة العراقية. هنالك تواصل غير معلن ومعلن أيضا يجري بين الحكومتين الأردنية والعراقية في هذا السياق، والأردن ينظر بعين الريبة والقلق لتلك الحدود ولا يريد أن يعلن سياسيا عن مصدر

0: تلك المسيرات، لكنه يقول بأنه يتعامل بيقظة عالية مرتفعة عند الحدود مع العراق. كما أشرت وردا على سؤالك منى، كنت سألتي عن طبيعة المواقع المستهدفة، لا إجابة من الأردن في هذا السياق، لكن كما أشرت الأردن يقر بوجود تلك القوات الأمريكية ويتحدث عن اتفاقيات بين البلدين تمتد إلى عشرات السنين. آخر تلك الاتفاقيات التي وقعت في العام 21 تشير بالفعل إلى أن القوات الأمريكية تتواجد داخل القواعد الأردنية نهاية منى، وتحظى ببعض المواقع الحصرية من أجل صيانة المعدات والطائرات والإخلاء الجوي، لكن الأردن يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ولن يكون.
1: جزيل الشكر لك تامر السماضي مراسل الجزيرة، كنت معنا من عمان. وإلى الآن إلى مساحة النقاش مشاهدينا، نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو دكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن مدينة جدة خالد باطرفي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بالجميع. دكتور لقاء مكي أبدأ معك، لماذا التصعيد الآن مع السعودية انطلاقا من العراق؟
2: أولا في خارج السياق الذي كان متفقا عليه أو خلال الفترة الماضية في المنطقة، قواعد الاشتباك يعني مقابل الضربات على إيران، هناك ضربات على دول الخليج. ثانيا هي لم تنطلق من إيران مباشرة كالعادة، وهي ثالثا من النوادر باعتبار أن معظم الضربات التي آتية من العراق أو المتهمة بأنها آتية من العراق تصيب الكويت كانت بشكل خاص والبحرين، لكن هذه المرة أصابت السعودية فيما يبدو أنها مرتبطة بجانب سياسي، وهو زيارة المفترضة لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية
1: يوم غد.
2: يوم غد هذه الزيارة يبدو أنها ليست مناسبة للمصالح الإيرانية في العراق وفي المنطقة، ليس من مصلحة إيران على ما يبدو أن يقيم العراق علاقات متوازنة في الإقليم، ربما تكون على حساب ما تعتقده إيران أنها نفوذا لها في العراق. لذلك هي من الواضح أن ارتباط هذه الضربات وتكثفها في الأيام التي تسبق هذه الزيارة يوم غد خلال هذا الأسبوع حصرا، واضح جدا أنها تستهدف إلغاء الزيارة أو تأجيلها أو على الأقل تغيير جدول أعمالها. يعني أصبحت الآن من محاولة أو زيارة لتطوير العلاقات إلى زيارة للتفاهم حول من ضرب من، مع وجود 20 قتيل حتى اللحظة و 32 جريح من القوات يعني في المناطق المستهدفة معظمهم من الحشد الشعبي. أعتقد أن رئيس الوزراء ربما لن يقوم بالزيارة، من الصعب جدا على ما أعتقد، يعني لا أتوقع أن يكون هناك زيارة على الأقل في هذه المرحلة، ربما تتؤجل لأنه لن يكون هناك نقاش جاد حول القضايا الموجودة على جدول الأعمال.
1: هل هذا مرتبط أيضا بإعلان الدفاع السعودية باستهدافها للعراق رفقة القيادة المركزية؟
2: القيادة السعودية شوفي حينما قامت باستهداف هذه المنطقة بعد أكثر من ضربة 30 مسيرة على ما أظن، السعودية أرادت أن تثبت أنها ليست طرفا يعني مائلا أو ضعيفا، أو أنها يمكن أن تقصف بدون أن ترد أو أن تكتفي بالتوعد أو التنديد هذا وثم أنها انتظرت حقيقة. يعني الجانب العراقي توعد بشكل لجنة حقيقية وتوعد بالكشف عن، لكن لم يحصل شيء، ظلت الضربات. وهذا يبدو أن السعودية أرادت تغيير معادلة الاشتباك بالتحول من الشكوى وانتظار الجانب العراقي ليقوم بعملية يعني إنهاء أو وقف هذه العمليات إلى الرد المباشر لإجبار الجانب العراقي على اتخاذ موقف. ولا ننسى أن السعودية كانت تراقب استمرار الضربات على الكويت مثلا دون أن يكون هناك رادع لهذه الميليشيات من الاستمرار في الضرب من جانب الحكومة العراقية. هذا الأمر طبعا الحكومة العراقية لا يعني أنها موافقة، لا ننسى ذلك، لأن الضربات قد تتم من أي منطقة، من الأحراش، من مناطق معينة، من الصحراء. فبالتالي الحكومة العراقية أيضا يعني لا ننسى أن القوات الأمنية قد يكون فيها حتى متواطئين مع هؤلاء، لذلك هناك حقيقة مهمة شاقة للحكومة العراقية.
1: سنأتي إلى مهمة الحكومة العراقية، لكن دكتور لقاء أبقى معك. طبيعة هذه الاستهدافات كانت قد يعني جرى الحديث بأنها مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، هل يقول ذلك شيء ما فيما يتعلق بأهداف هذه الفصائل تحديدا على منشآت النفط؟
2: هو محاولة رفع الكلفة على السعودية. يعني ما هي أثمن الموارد في السعودية والأقل والأكثر هشاشة من الناحية الأمنية؟ هي طبعا الموارد النفطية، لأنه هذه قنبلة واحدة أو مسيرة واحدة يمكن أن تشعل فيها الحرائق وتسبب خسائر جسيمة.

0: تمتد في المنطقة تقلل يعني من كلفة أو من قيمة هرمز؟
1: طبعا هناك يعني لا ننسى أنه هاي المسألة ليست جديدة، يعني منذ بداية الحرب وحتى الآن السعودية بدأت تصدر عن طريق خط شرق غرب إلى البحر الأحمر، يعني يا ينبع. فبالتالي يعني لماذا الآن؟ ليست هي مسألة جديدة، يعني السعودية لم تخترع هذه القصادة قديمة. لذلك الآن الخيار الأفضل، التحليل الأفضل والبديل الأفضل لإيجاد لماذا الآن ولماذا هذه المنطقة، هي محاولة رفع الكلفة على السعودية وإصابتها في أكثر مواردها أهمية. نعم. ورفع للثمن. لذلك أعتقد أن المسألة تتركز هنا، محاولة استفزاز السعودية وجعلها غاضبة من العراق ومن الحكومة العراقية إلى أقصى حد ممكن، وتسبب بأكبر خسارة ممكنة من أجل الإساءة للعراق، العلاقات السعودية العراقية، وجعلها غير قابلة للتطور والتطوير. ولو كان بإمكان هذه الفصائل والميليشيات أن تقصف تركيا لمنعها أيضا من استقبال وزير رئيس الوزراء العراقي لفعلت.
0: سنعود إلى هذه النقطة الهامة. دكتور عباس أصلاني، هذه الفصائل العراقية تؤمن بوحدة الساحات، هذا ما تقوله هي، وتقول أن سلاحها موجه ضد الوجود الأمريكي في العراق وفي المنطقة، وينظر لها كمحسوبة على إيران بطبيعة الحال. عندما يقول التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لا لإيران يمثل خطأ في الحسابات، هل هذا يقول أن إيران تتراجع عن دعمها أم تؤكد أن لا صلة لها معها أصلا؟
2: أنت تتحدثين عن وحدة الساحات، هذا صحيح، لكن بعد الزعم من الجانب السعودي أن هنالك استهداف كبير لمنشآت النفط، فإن رئيس الوزراء العراقي قال أنه سيقوم بإطلاق تحقيق لهذا الإيران، وإيران حرحبت بهذا الأمر ولم يكن هنالك نتائج تم إعلانها. كان هنالك تقارير أن مستشاري الأمن العراقي، كان هنالك تحرك داخل العراق وهنالك مجموعات مرتبطة بأوكرانيا، بالتالي الأمر ليس بهذه البساطة. إيران لا تعارض أي وجود علاقات عراقية مع دول أخرى من ضمنها المملكة العربية السعودية. السعودية العربية هي التي قامت بشن الهجمات على العراق مع الولايات المتحدة قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي. إيران في السابق كان هنالك وساطة بين العراق والمملكة العربية السعودية، وتم تسييرها من أجل استئناف العلاقات بين طهران والرياض، والعراق يستمر بتحسين علاقاته مع الدول العربية، وهذا الأمر بإمكانه أن ينفع إيران مستقبلا إذا ما أردت إيران أن تحسن من علاقاتها. إيران بإمكانها أن تستفيد من قنوات التواصل هذه، بالتالي ليس لديها مشكلة في كون تلك الدول تحاول تحسين علاقتها مع العراق أو بالعكس. النقطة هي أنه نوعا ما هنالك أن المشهد أصبح أكثر شفافية ووضوحا، نرى أن إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الحلفاء العرب في المنطقة كانوا يحاولون يستخدمون هذه الفرصة من أجل إضعاف تحالفات إيران في المنطقة، مثل الحصار ضد أنصار الله في اليمن وما يقومون به باليمن أو في فلسطين. هذا جزء من الجهد الذي لتقويض تلك المجموعات، وهذا الأمر مفاجئ. لماذا تقوم بعض الدول في المنطقة تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ دعونا لا ننسى أيضا أن كل ما يحصل الآن والأزمة بدأت هذه الأزمة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. الولايات المتحدة تتلقى مليارات الدولارات من دول المنطقة من أجل تأمينها، لكن ما وضعت ودفعت تلك الدول إلى الحرب مع إلى ساحة الحرب مع إيران، وهي تقوم بالدفاع عنها ولا تحقق الأمن، لكنها تقوم بإخفاء هذا الأمن والإضرار به. بالتالي علينا أن نعرف من الذي بدأ ومن الذي يجب أن نلوم منذ البداية.
0: سيد هاردينجر، هذا التصعيد يأتي في ظل وجود مفاوضات، الرسالة التي تريد الولايات المتحدة إرسالها لإيران في ظل هذه العملية التفاوضية الآن من خلال هذا الرد في العراق؟
3: Yes, thank you. Some dangerous events.
2: إذن هنالك أحداث خطيرة حصلت خلال

0: عشر أو 15 ساعة الماضية، فترة الهدوء التي كانت قد سدت في المنطقة تم رؤيتها على أنها أمر إيجابي، إذ أنها أعطت فرصة للطرفين للنظر لما تم تحقيقه، وكان هنالك لغة جيدة تأتي من عمان، وما يجب النظر إليه والبحث عنه إلى حل. علينا أن ننظر إلى ردود الفعل التي تأتي من واشنطن، ردود نسبية ترسل رسائل إلى إيران أنه كان هنالك خرق للسلام أو الهدوء، لا تقوم بهذا الأمر مرة أخرى. وأيضا بالتأكيد أنه ربما الرئيس بإمكانه أن يتابع مع البيت الأبيض مسألة التصعيد في شن الهجمات التي كان يهدد بها. علينا أن نتذكر أن الأحداث هنا لم يتم مراجعتها من قبل الرئيس بشكل مباشر، وردود أفعاله ستحدد ما هي كيف ستسير الأحداث. منذ ذلك كان يشعر بالاستياء من أن الهدنة تم كسرها في السابق، وإذا ما اقتنع أنه خرقت وكسرت مرة أخرى ربما هو سيدفع للتصعيد لكي يظهر مدى جديته تجاه إيران.
1: إلى أي مدى ما حدث في هذه الساعات الماضية سيد هاردينجر من شأنه أن يعني يضع حد لهذه الهدنة، ليس فقط ما حدث في العراق وإنما أيضا في الأردن؟ هل الولايات المتحدة سترد على ما كان في الأردن؟
0: إحدى التحديات هي أن هنالك أعداد كبيرة من القوات الأمريكية في الأردن، وإذا ما رأى أن هنالك هجوم مباشر على القوات الأمريكية وعلى الطواقم العسكرية، أعتقد أنه سيكون عليه ضغط حتى من القادة الديمقراطيين من أجل أن يأخذ موقفا أقوى مع إيران. أحد الأمور التي ربما تؤدي إلى تخفيف هذه التوترات الأخيرة أنه تواصل جيد ربما قادة الخليج إلى واشنطن، أنه إذا ما كان هنالك رد عسكري أعتقد أنه يجب أن يكون متناسب ولا يجب أن يؤدي إلى تصعيد الوضع. هذا الأمر قد يساعد على احتواء هذه الحوادث الأخيرة.
1: سيد خالد بطرفي، كيف نقرأ هذا الموقف السعودي الآن وهذا التحرك؟ هل نستطيع أن نضعه في إطار تغيير معادلة الاشتباك بالنسبة للسعودية ووضع حد لهذه الضربات التي تنفذها يعني فصائل العراقية؟ ولمن موجهة هذه الرسالة؟ هل هي للعراق أم لإيران أم لكلا البلدين؟
2: لكلا البلدين أنا أقول. يعني إيران لديها قواعد أمريكية وإسرائيلية في العراق، فلماذا لم تستهدفها؟ لماذا هذه الفصائل لم تستهدف هذه القواعد التي منها قاعدة إسرائيلية بقيت عاماً كاملاً في العراق، أو قاعدتين تدعم الجهد الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، ومع ذلك الاستهداف يتم فقط لدول الخليج. نفس الشيء الحوثي، وهو ميليشيا إيرانية أخرى، تعلن بوضوح أن الاستهداف سيكون للناقلات السعودية وليس للناقلات الأمريكية أو الإسرائيلية. ما هذا الجبن؟ يعني هناك قاعدة إسرائيلية تبعد 28 ميلا بحريا عن الحديدة، لماذا لم يتم استهدافها؟ ولماذا يتم فقط استهداف الخليجيين والأردن؟ يعني هذا واضح أن إيران أرادت التصعيد بقصف الذين تظنهم يعني تستطيع أن تقدر عليهم، وهم بدورهم سيقوموا بالضغط على أمريكا لوقف الحرب أو لتغيير المعادلات في المفاوضات. فالرسالة لإيران أننا سنرد، وسنرد بقوة. ردينا في اليمن وردينا في العراق، ولا ندري قد نرد مرة أخرى في إيران نفسها إذا جاء الاستهداف عن طريقها.
1: إذن سيد خالد، أنت تقول وترى بأن الفعل السعودي هو بداية لمرحلة جديدة للتعامل مع التهديدات الإيرانية في المنطقة، وليس فقط لمرة واحدة لتسجيل موقف لربما أو إرسال رسالة لمرة واحدة؟
2: هذا يعتمد على الطرف الآخر. إذا وصلت الرسالة بوضوح وتوقفوا عن هذه الاستهدافات فسنتوقف. يعني نحن ما نقوم به هو ردة فعل، دفاع عن النفس بموجب المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة، وليس تعاونا كما ذكر ضيفك الأمريكي الإيراني في مع إيران مع يعني ضد إيران أو مع أمريكا وإسرائيل، وإنما هو دفاعا عن النفس ضد الاستهدافات المستمرة من إيران، من الحشد الشعبي، من الحوثيين،
1: نعم
2: وسيكون الرد بهذا الشكل، رد متناسب موقوت ومحدود، لا يتعدى ولا إلى الأهداف المدنية، ويلتزم
1: نعم
2: فقط بالرد على العدوان.
1: دكتور لقاء مكي، يعني فيما يتعلق بتحركات رئيس الوزراء العراقي مؤخرا من واشنطن إلى إيران إلى أنقرة، من المتوقع أن يذهب إلى السعودية حتى اللحظة، لا ندري إذا ما كانت هذه الزيارة قائمة، يعني هو ذاهب لتحسين علاقاته وتموضع العراق في المنطقة. المشهد الداخلي العراقي إلى أي مدى يعرقل خطته فيما يتعلق بالمنطقة؟ وهنالك من يقول لماذا لا يرتب الرجل البيت الداخلي ومن ثم يحسن علاقاته بالمحيط؟
3: سؤال وجيه، لكن حقيقة هو حصل على وعود من الإطار التنسيقي الذي جاء به الشيعي الذي رشحه لرئاسة الحكومة، حصل منهم على وعود وتعهدات بالدعم خصوصا فيما يتعلق بنشاطه الخارجي. يعني زيارة لواشنطن بالتأكيد جرت بالتنسيق معهم، وهذه أول زيارة يعني تمت قبل طهران، وهذه أول مرة تصير مع رئيس وزراء، وهم كانوا يعرفون ذلك ويريدون منه أن يحسن العلاقة مع أمريكا كي يعود الدولار والجانب الاقتصادي الذي كان يضغط عليهم بشدة. على أي حال، هذه كلها الإجراءات التي يقوم بها هي بالتأكيد ستصب لصالح حتى هذا الوضع الداخلي، الموازين القوى والوضع الاقتصادي ستحسن من وضعهم. لكن في العراق مواقع نفوذ، مراكز قوى، أحيانا لا تتصرف من واقع حاجة العراق، وهذا حقيقي، يعني ليست من واقع حاجة العراق الوطنية لعلاقة مع هذه الدولة أو تلك أو لإصدار هذا القرار أو ذاك. هذه مراكز القوى تعمل بالتنسيق مع قوة خارجية هي بشكل محدد إيران.
1: نعم.
3: إيران لديها نفوذ في بعض المواقع على بعض القوى، على بعض الكتل السياسية أو الأشخاص الذين يستطيعون العبث بالقرار، ليس من خلال الاجتماعات الرسمية، لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا في اجتماعات الإطار التنسيقي، وإنما من خلال العمل الميداني، وأحيانا من خلال قوى هي ليست موجودة على الأرض أصلا، أولياء الدم مثلا، هم ليسوا قوة حقيقية، ليسوا فصيلا، لكنهم لديهم اسم من أجل منع الحرج عن فصيل آخر هو لديه يد في الحكومة أو قدم في الحكومة. لذلك هذه العملية اللي فيها قدر كبير من المراوغة والاحتيال الذي تجعل أي إمكانية، يعني تعقيد الإمكانيات للسيطرة عليهم، تجعل من مهمة رئيس الوزراء سواء الزيدي أو أي شخص آخر معقدة للغاية. الأمر أصبح مرتبط بقدرة العراق على تحييد طهران، قدرة إيران التي بنيت على مدى سنوات طويلة بعد الغزو الأمريكي للعراق من 2003 أصبحت راسخة في الهيكل الإداري والأمن العراقي.
1: نعم. طيب دكتور لقاء، المجلس الأمني العراقي الآن مجتمع فعليا، ننتظر أن تصدر البيانات ويعني نرى القرارات التي من الممكن أن تتخذ. برأيك ما أقصى ما يمكن أن يتخذ في هذا الاجتماع؟
3: أعتقد أنه يعني رئيس الوزراء ملزم بحكم منصبه كرئيس وزراء العراق بأن يتخذ موقف متشدد باعتبار أنه هو حامي السيادة العراقية، وهذا يجب أن يكون. في نفس الوقت عليه أن يقدم يعني بيان تطميني لدول الإقليم بأن العراق لن يكون منطلق لمهاجمتها سواء إيران أو أي بلد آخر، والبلدان العربية بالتأكيد. هذا الموضوع فيه توازن دقيق وحرج بين أن يقول السعودية وغيرها من الدول أنه لن يكون العراق هدف، أو يعني موطئ قدم، يكون في العراق موطئ قدم لاستهدافهم، وبين أنه يطمن العراقيين والقوى السياسية اللي بمعيته أنه هو يعني جدير بالحماية السيادة العراقية. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بيان يحاول الموازنة بين الأمرين بإظهار الغضب من القصف السعودي، وفي نفس الوقت بالتأكيد على أن العراق سيحاول أن يمنع أي استهداف دول الإقليم من أراضيه.
1: دكتور أصلاني، هل هذا التصعيد محسوب من قبل إيران بما أنها تعلن عنه في بيانات رسمية للحرس الثوري فيما يتعلق في الأردن؟ وهذا الشهر كما تحدث مراسلنا من عمان قبل قليل تامر السمادي قال أن الأردن أسقطت 70 صاروخا

0: باليستيا إيرانيا اخترقت الأجواء الأردنية، هل هذا تصعيد محسوب؟ هل تعتبره إيران لا يزال في إطار المنضبط؟
1: لحد الآن فإن التوتر والتصعيد كان محدودا، لكن الأمر لا يتعدى بحادثة واحدة. إيران تنظر مثلا إلى الهجمات التي حصلت، كان هنالك اجتماعات خلال زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، وكان هنالك حديث أنهم يتهيئون لهجمات جديدة ضد إيران. إيران لا تنظر إلى ما يقوله المسؤولون الأمريكيين، لكن ما يقومون به في المنطقة. كان هنالك محاولة لحشد المزيد من القوات وأيضا شن جولة جديدة من الهجمات ضد البلد. بالتالي إيران تريد أن تضمن أنها ستكون قادرة على منع الخطوات أو الإجراءات أو تقويض مسألة إمكانية وصول أو ذراع الولايات المتحدة في المنطقة، وأن تؤسس لردع لتلك الهجمات. هذه الهجمات الكر والفر استمرت لأسابيع، وكان هنالك جهد من الولايات المتحدة من أجل تهيئة الظروف لهجمات أوسع مثلا، وأيضا مسألة استخدام الأدوات العسكرية والحصار البحري وتشجيع المجموعات الانفصالية لتهدف إلى إضعاف إيران.
0: لكن إلى أي مدى تحسب إيران حسابات فيما يتعلق بالرد؟ لربما يكون هنالك أيضا رد من قبل الأردن كما كان رد من قبل السعودية، هل هذا محسوب عند الجانب الإيراني؟
1: إذا ما كان هنالك تصعيد فإن إيران ستكون في وضع أفضل للتصعيد ضد تلك الدول، لكن النقطة المهمة ما هو البديل لإيران؟ هل هو الاستسلام؟ إن بعض تلك الدول الإقليمية مثل الكويت هي تبعد نصف ساعة، الولايات المتحدة بإمكانها أن تصل إلى الجزء الجانبي من إيران، إيران تسمح باستخدام هذه القواعد، تخشى أن يكون هنالك تهيئة لهجوم بري. إيران تريد أن توقف أي تحضير لهجمات عسكرية أكبر. السؤال هو لماذا إيران تقوم باستهداف المنشآت الأمريكية في تلك الدول؟ أعتقد أن السؤال الأهم هو أنه لماذا تقوم تلك الدول باستضافة القواعد الأمريكية؟ هي تدفع الأموال للولايات المتحدة وتعطي فرصة لمصلحة وتخدم مصالح الولايات المتحدة.
0: سير هاردنجر، باقتضاب بسؤال سريع، الولايات المتحدة هل من شأنها في الساعات المقبلة برأيك هل هي ذاهبة إلى تصعيد بمحيط إيران وليس على إيران بشكل مباشر، أم لربما لدينا سيناريو آخر؟
1: نعم، أعتقد أن فرص التصعيد المباشر من الولايات المتحدة ضد إيران قد تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية، وأعتقد أن هذا القرار يجب أن ننتظره ليأتي من واشنطن. هل سيكون هنالك استخدام هذه الحادثة لإطلاق ربما تهديدات وتصعيد أكبر؟ لا نعرف.
0: سيد مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا للدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، وشكرا أيضا للسيد خالد باطر في الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة جدة، شكرا للجميع. نتحول الآن إلى فقرة عسكرية تقرأ في هذه التطورات المتلاحقة بالمنطقة مع الزميل محمد علونا. إليك محمد.
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات العسكرية في المنطقة بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، إضافة إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. أما في مضيق هرمز فقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة. هذه التطورات نبحثها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد أبو زيد، ولكن أولا نتوجه للزميل محمد رمال، نرسم صورة لهذه الاشتباكات والمواجهات على الخريطة، ماذا لديك محمد؟
3: في الواقع محمد يمكن وصف هذا الفجر بأنه فجر ملتهب في منطقة العراق والأردن، هذا الفجر مع توجيه الضربات الجوية التي سنتحدث عنها بشيء من التفصيل. أولا

0: سنذهب إلى العراق وفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية. تم توجيه ضربات مشتركة أمريكية سعودية ضد أهداف تابعة لفصائل عراقية مرتبطة بالحرس الثوري وفقا للبيان. هذه الضربات وصفها البيان بأنها ضربات دقيقة وتأتي ردا على الانتهاكات أو الهجمات التي ارتكبتها هذه الجماعات وفق البيان ضد أهداف أمريكية في المنطقة خلال الساعات 72 الماضية. البيان الأمريكي كان حريصا على الإشارة أيضا إلى أن هذه الجماعات أو الفصائل وجهت أكثر من 600 محاولة هجوم خلال الفترة الممتدة من فبراير وحتى أبريل خلال أيام القتال التي كانت تجري في تلك المنطقة، وتحدث عن أنه إذا لم تقف هذه الهجمات فأن الجانب الأمريكي سيصعد في توجيه الضربات مجددا. وفقا لخريطة الضربات التي تم تسجيلها في العراق يمكن الحديث على أن أكثر الضربات ربما تأثيرا بحسب بيان الحشد الشعبي في العراق هي في محافظة نينوى وبالتحديد في منطقة برطلة. هذه المحافظة تعتبر من أكثر المحافظات العراقية اهتماما من قبل الحشد الشعبي، فيها كثير من منشآت العسكرية التابعة للحشد، وربما هي تعتبر أكثر المناطق التي جمع فيها الحشد الشعبي قوات له خلال الفترات الماضية في العراق لتأمين الحماية لمناطق الشمال وأيضا الحدود الغربية مع سوريا. أيضا هناك ضربات تم تسجيلها في محافظة كركوك في قضاء الدبس هنا في هذه المنطقة، وكذلك في محافظة صلاح الدين في أمرلي، وأيضا في محافظة ديالى وبالتحديد معسكر المحمداوي. هذا المعسكر الذي يوصف بأنه من أكثر المعسكرات أهمية بالنسبة للحشد الشعبي في هذه المنطقة وفي محافظة ديالى بالتحديد، يعتبر مركز لوجستي وتدريبي ومركز قيادة لجميع المناطق المحيطة به ولا سيما في شمال بعقوبة. أيضا هناك ضربات في محيط العاصمة بغداد، وأيضا إذا اتجهنا نحو جنوب العراق أيضا تم استهداف محافظة واسط وبالتحديد منطقة الصويرة هنا في أقصى شمال المحافظة، إضافة إلى نقطة استهداف في منطقة تدعى عون في محافظة كربلاء إلى الجنوب من العاصمة بغداد، وكذلك في محافظة البصرة ومنطقة الدير. منطقة الدير لم يعرف عنها لأنها مركز تجمع عسكري، لكنها تعتبر من المراكز اللوجستية والدعم للحشد الشعبي في هذه المنطقة الغنية بالمنشآت النفطية، وبالتالي هي لكن استراتيجيا هي قريبة من دولة الكويت.
1: نعم.
0: أما بخاصة الأردن فيمكن الحديث عن هجمات استهدفت وفق الرواية الإيرانية قاعدة موفق السلطي في إلى الشرق من عمان، والبيان الأمريكي تحدث عن أنه هجوم مباغت من الجانب الإيراني. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال. هذه التفاصيل التي أسقطها على الخريطة نأخذها لمساحة التحليل والنقاش بطبيعة الحال مع ضيفنا هنا سيد نضال أبو زيد. طبيعة الأهداف ابتداء في العراق، خريطة هذه الاستهدافات بأي شكل تقرأها؟
2: نعم محمد، نذهب إلى الخارطة حتى نترجم الإجابة على سؤالك مباشرة. نستطيع أن نقول أننا أمام خطين نار كان الموجودات خلال الاستهداف السعودي الأمريكي إلى مواقع الميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة في إيران. يجب هنا أن نميز نقطة غاية في الأهمية، أن الميليشيات المرتبطة بإيران أغلبها سلمت سلاحها إلى الحكومة العراقية، بقي ثلاث فصائل رئيسية. هذه الفصائل هي فصائل النجباء بالإضافة إلى فصائل أولياء الدم بالإضافة إلى فصائل حزب الله العراقي، وكل هذه الفصائل مرتبطة بالجانب الإيراني وتتركز في معسكرات الدير جنوبا في البصرة بالإضافة للمناطق الشرقية. خطوط النار التي كانت واضحة خلال هذه العملية بدأت من منطقة الدير في البصرة باتجاه صحراء السماوة، باتجاه أيضا معسكرات موجودة في كربلاء، ولمسنا أيضا وصولا إلى نينوى. التركز كان في نينوى بشكل كبير لسبب رئيسي، أن أغلب الميليشيات التي كانت موجودة في وقت سابق في سوريا انسحبت باتجاه هذه المناطق قبل عدة سنوات أثناء انسحاب الميليشيات من سوريا إلى العراق وتركزت في العراق، وهذا ما يفسر سبب التجميع الكبير لهذه الميليشيات في المناطق السورية. هناك خط نار ثاني أيضا لمسناه خلال الاستهدافات السعودية الأمريكية، هذا خط النار يبدأ من

0: يالا في العراق، في أقصى شرق العراق إلى معسكر المحمودية إلى أمرلي إلى الدبس. تفسير استهداف نينوى على ما يبدو غير مرتبط بالسعودية، وإنما مرتبط بالاستهدافات التي تمت على أربيل.
1: طبيعة المواقع التي تتواجد على خطوط النار هذه التي تم ضربها،
0: يمكن أن نقول أن حركة النجباء تتواجد، أو حزب الله العراقي بداية يتواجد في مناطق البصرة بكثافة، حركة النجباء تتواجد في صحراء السماوة، بالإضافة إلى أولياء الدم التي تتواجد في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من العراق، وتتواجد أيضا في صحراء.
1: هل لدينا أي معلومات إما كانت هذه الضربات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة، أم ضربت مستودعات تخزين لعتاد أسلحة، أم ماذا تحديدا؟
0: لا يوجد معلومات واضحة، لكن يوجد تحليل يشير على أن الاستهدافات السعودية الأمريكية جاءت بناء على معلومات استخبارية تجنبت المدنيين، تجنبت مواقع معسكرات الجيش العراقي، وركزت على مواقع هذه الميليشيات التي لم تسلم سلاحها لغاية الآن للحكومة العراقية.
1: هل يمكن القول أنها ضربة نوعية تصعيدية؟ في أي سياق يمكن أن نقرأها؟
0: يمكن أن نقول أنها ضربة عقابية وضربة تجريدية، بمعنى أن السعودية تعرضت خلال 72 ساعة إلى 30 عملية استهداف للمنطقة الشرقية من السعودية. لا ننسى أن هذه الميليشيات تملك الطائرات المسيرة تصنيع إيراني، تملك صواريخ القدس الإيرانية، وتملك أيضا صواريخ الكاتيوشا، بالتالي لديها مبدأ القدرة والقوة لاستهداف المناطق الشرقية من السعودية. لذلك جاءت الضربات السعودية مركزة على مواقع هذه المنطقة للتأديب وللتجريد ولإرسال إشارة ورسالة للحرس الثوري الإيراني بأن لا يعبث بالأمن العراقي حتى لا يجر العراق إلى
1: مربعات لا يريدها. والاشتراك في من نفذ هذه الضربات أنها سعودية أمريكية، هل له أي دلالة عسكرية؟
0: نعم، السعودية تضررت بشكل كبير من الاستهدافات لهذه الميليشيات. السعودية قدمت أكثر من مرة شكوى للحكومة العراقية حتى تقوم بردع هذه الميليشيات، ولكن يبدو أن الحكومة العراقية لغاية الآن تعجز عن ردع هذه الميليشيات التي تستقوي بالحرس الثوري الإيراني. لذلك كان لزاماً على الجانب السعودي أن يقوم بحفظ أمنه القومي وحفظ مصالحه وموارده الاستراتيجية في المنطقة الشرقية بتأديب هذه الميليشيات وإرسال رسالة للحرس الثوري الإيراني بأن لا يعبث بالأمن العراقي.
1: هل لدينا أي معلومات تقول أن هذه الفصائل تتبع بالضرورة من ناحية تبعية إدارية وتوجيهية، ومن ناحية عملياتية وعسكرية تتبع للحرس الثوري؟
0: يجب أن نعرف أن نقطة غاية في الأهمية، أن هذه ميليشيات وليست جيوش نظامية، بمعنى أنها نون ستيت أكترز، لاعب خارج إطار الدولة، وهذا ما لا تريده الحكومة العراقية. لذلك ارتباط هذه الميليشيات ببعضها البعض ارتباطا خيطيا أفقيا وليس عموديا، لأنها ليست جيوش نظامية كالجيش العراقي وباقي الجيوش، لذلك ترتبط مع بعضها البعض ارتباطا خيطيا، والارتباط الرئيسي بفيلق القدس الذي يقوم بتوجيه وإدارة وتسليح وإمداد هذه الميليشيات.
1: إلى مضيق هرمز الذي كان يشكل عقدة التفاوض في الفترة الماضية ما بين إيران والولايات المتحدة سيد أبو زيد، كان هناك استهداف إيراني تبناه الجانب الإيراني لثلاث سفن. أين جرى هذا الاستهداف؟ ما طريقة الاستهداف التي جرت؟
0: نعم، هذه الاستهدافات كالعادة مؤخرا بدأنا نلمس أن الاستهدافات كلها تجري في هذه المناطق الشرقية، أو بمعنى في الربع الأخير من مضيق هرمز في هذه المنطقة بالتحديد. الاستهداف الملفت في الربع الأخير من مضيق هرمز بأنه يكون قريب من المدمرات الأمريكية أرلي بيرك على بعد 150 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، بالتحديد عن جاسك لا تبعد كثيرا، وعن سيرك أرلي بيرك لا تبعد كثيرا. لذلك يمكن أن نقول أن الاستهدافات التي تجري من قبل الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة بالتحديد لها أسبابها، أن الجزر الإيرانية الموجودة في الخليج العربي وطنب الكبرى وطنب الصغرى أبو موسى بالإضافة إلى جزيرة قشم قد أضعفت فيها القدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني. لذلك بدأنا نلمس أن الاستهدافات تتم من سيرك وتتم من جاسك. الملفت محمد ولن أطيل عليك أن آخر استهداف تم، أو الاستهداف قبل الأخير، تم بلغم بحري، ما يعني أن الحرس الثوري بدأ يلجأ إلى تكتيكات غير تقليدية في استهداف واضح السفن التجارية المدنية.
1: إلى الأردن أخيرا، وهذه جزء من العمليات التي جرت خلال ساعات الليل. الحرس الثوري أعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. ما طبيعة هذا المشهد؟ وبتقديرك ماذا عما تعبر هذه الهجمة الإيرانية؟
0: نذهب كالعادة إلى الخارطة حتى تتضح الصورة مباشرة، بعيدا عن سردية الحرس الثوري الإيراني وبعيدا عن السردية الأمريكية، هي قاعدة أردنية تتواجد بها قوات أمريكية استنادا إلى اتفاقيات مشتركة بين الجانبين تحمل العلم الأردني. عملية الاستهداف كانت لأول مرة بكثافة بخمس صواريخ، والملفت حسب تقارير الجزيرة أنها استهدفت أكثر من منطقة شمال وسط جنوب الأردن، ما يعني أننا أمام شمولية الاستهدافات. لكن عملية الصد الأردني تمت قبل الدخول هذه الصواريخ إلى
1: من الجهة الشرقية،
0: الجهة الشرقية بالتحديد في هذه المناطق، ما يعني أن الأردن لا يزال يوظف الجغرافيا بشكل جيد، يستفيد من الفترة الجغرافية والبعد بين الأردن وإيران، الأمر الذي يعطي مجال للمنظومات الدفاع الجوي الأردنية بالتقاط، باكتشاف، بمعرفة اتجاهات هذه الصواريخ وتدميرها. إيران خسرت في الأردن 92 صاروخ حسب البيانات الرسمية الأردنية خلال 16 يوم تم اعتراضها جميعا.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد نضال أبو زيد، والشكر كذلك لكم مشاهدين. انتهت هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينة رام الله، كما اقتحمت بلدة بيتونيا ومخيم الجلزون وقرية المغير في محافظة رام الله. من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيا في الضفة الغربية، معظمهم من نابلس. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، بعد إعازة بالأمس من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع نطاق العمليات في الضفة الغربية، تشهد الضفة اقتحامات لمحافظات عدة، نبدأ من رام الله.
3: بالفعل، والتي اقتحمتها منى قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتين في غضون ساعات قليلة. المرة الأولى كانت في ساعات الفجر، حيث اقتحمت وسط المدينة وداهمت محيط مشفى رام الله الحكومي، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان. وقبل قليل أيضا اقتحمتها مرة ثانية وتجولت في أحياء عدة، من بينها حي الطيرة وحي بطن الهوى، بعد أن اقتحمتها ودخلت إلى المدينة من بلدة بيتونيا. هذا الاقتحام استمر لوقت قصير، ويقول الفلسطينيون أن هناك استعراض قوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع الضفة الغربية، من حيث انتشار الآليات العسكرية وانتشار الجنود المشاة في إطار ترهيب المواطنين الفلسطينيين الذين يعتبرون ذلك جزءا من العمليات العسكرية الواسعة حقيقة في الضفة الغربية. منى، جاء ذلك بعد سلسلة واسعة من الاقتحامات التي شهدتها مناطق الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس شمالي الضفة، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال، بالإضافة إلى عديد من القرى. تركزت الاقتحامات في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، واعتقلت على الأقل 10 فلسطينيين من قرى المدينة، بالإضافة إلى 10 مواطنين آخرين. تركز ذلك في محافظات طول كرم، في محافظة جنين التي اقتحمتها قوات الاحتلال وانتشرت في الحارة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق جنوب الضفة الغربية حيث بيت لحم وحيث مدينة الخليل، بالإضافة إلى اقتحام جاري الآن لبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذه البلدة، سلمت عائلة فلسطينية مهلة لعشرة أيام فقط من أجل هدم منزلها بأيديها، وهي سياسة متبعة في مدينة القدس، حيث تجبر قوات الاحتلال الفلسطينيين على هدم منزلهم بحجة عدم الترخيص. هذا يتماشى ويتوازى مع الاعتداءات الواسعة منى التي نفذها المستوطنون ولا يزالون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعنف هذه الهجمات تركزت في قرية أبو نجيم بقضاء مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، حيث حاول المستوطنون إحراق منزل لعائلة فلسطينية، وتمكنت طواقم الهلال الأحمر من إخلاء ثمانية من أفراد هذه العائلة. وقبل أن ينسحب المستوطنون قاموا بحرق مركبة وخط شعارات عنصرية. منى،
2: ثروت، على ما يبدو التصعيد في الضفة الغربية لا يقتصر على الميدان، وإنما أيضا في إطار القرارات. عادة ما كنا نشهد بأن الأوامر العسكرية الإسرائيلية لمصادرة الأراضي تأتي بهدف إقامة مناطق عسكرية لربما للتدريب أو يستخدمها الجيش، لكن هذه المرة على ما يبدو نحن أمام وضع آخر لمصادرة باسم الأوامر العسكرية بهدف إقامة مستوطنات.
3: وبالفعل هذا واقع متدحرج بما يتعلق بقرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصداره أوامر عسكرية منذ حادثة تل، منذ هجوم المستوطنين على بلدة تل بقضاء مدينة نابلس وقتلهم لأربعة من المواطنين الفلسطينيين. أصدر جيش الاحتلال منى 23 أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أراضي كان آخرها قبل ساعات قليلة في مدينة جنين، حيث أصدر ثلاث قرارات عسكرية تقضي بمصادرة 200 دنم من أراضي المواطنين. واللافت في هذه القرارات الجديدة بأنها تأتي أو تتداخل مع مناطق ألف المصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، وهي تلك التي تخضع للسيطرة الأمنية الإدارية والأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية. وبموجب هذه القرارات سيطرت قوات الاحتلال على أكثر من 750 دنم من خلال هذه الأوامر العسكرية في مناطق الضفة الغربية، من بينها جنين وأيضا دير دبوان، أراضي قرية دير دبوان بقضاء الله. وهذه نسبة كبيرة مقارنة مع تلك الأوامر التي أصدرتها قوات الاحتلال منذ بداية هذا العام، أو حتى مساحات الأراضي التي سيطرت عليها بموجب القرارات العسكرية. الجيش يسيطر والمستوطنون أيضا يسيطرون بطريقة أخرى منى، وهي منذ حادثة تل أو هجوم المستوطنين على قرية تل بقضاء مدينة نابلس أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين، تركزت في قرى مدينة نابلس، قرى مدينة رام الله، وآخرها أيضا في قرية كفر قدوم بقضاء مدينة قلقيلية، وسيطروا على مساحات واسعة من الأراضي. ونذكر ختاما أن المستوطنين سيطروا عبر هذه البؤر على ما يزيد على مليون دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
2: شكرا جزيلا الشكر لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. إليك محمد علون.
1: شكرا منى، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة والقصف الأمريكي السعودي لأهداف في العراق. في التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد لكنها سترد على أي عدوان. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتها ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقي العراق. أوضحت أن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها، أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقرها بمحافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة أن عدد القتلى في حصيلة غير نهائية وصل إلى 20 قتيلاً، بينما وصل عدد المصابين إلى 32. في إيران، نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري نفيه أي صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. من جهته، قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، في حين قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن في مضيق هرمز، وإنه يواصل فرض إدارته الكاملة على المضيق. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلينا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن واشنطن أحمد درهيد، وكذلك من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك سامر، كيف يبدو المشهد حتى اللحظة في العراق؟
4: محمد، توّاً أجابني أحد المصادر الرسمية في الحكومة العراقية وقال أن زيارة الزيدي التي كان من المقرر أن تكون يوم غد إلى السعودية قد تأجلت. لم يتحدث المصدر عن إلغاء الزيارة، ولكنه قال أنها تأجلت، على الرغم من أن لا شيء رسمي أو بيان رسمي صدر حتى اللحظة بخصوص هذه الزيارة ومصير هذه الزيارة، ولكن كان من المتوقع أن تتأجل نتيجة التطورات الأخيرة وما شهدته ساعات الفجر الأولى من هجمات على مقار. تقول هيئة الحشد الشعبي أنها استهدفت مقارها الرسمية وفقا لبيان الحشد الشعبي. الاجتماع الذي تحدثنا عنه في الساعات القليلة الماضية لم يصدر عنه شيء حتى هذه اللحظة، ولكن ربما في أول وأوضح ردود الفعل السياسية هنا ما صدر عن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وهو ما قاله نصا بأن على الميليشيات الوقحة كما أسماها أن تتوقف أو أن تتوقف عن إعطاء ذريعة للدول الجوار ودول الخليج العربي لقصف

0: العراق، هو انتقد بالشدة قصف العراق، ولكن أيضا انتقد بالشدة أفعال الفصائل العراقية كما أسماها تجاه دول الجوار ومحاولة زعزعة روابط الأخوة وفقا ما جاء في تدوينته على منصة أكس. هذا ربما أوضح رد فعل وأول رد فعل سياسي في العراق نتيجة الأحداث التي شهدناها فجر اليوم. الحصيلة لم تتغير بعد حتى هذه اللحظة وفقا لما أعلنته هيئة الحشد الشعبي في بيانها الرسمي الذي قال أن 20 شهيدا و32 جريحا في حصيلة ليست نهائية راحوا ضحية الهجمات التي استهدفت مقارهم في مناطق عدة من البلاد، إن كان في نينوى الشمال العراقي الشمال الغربي أو في أقصى الجنوب العراقي البصرة، في مناطق الوسط مثل واسط وديالة وكربلاء، هذه المناطق التي تحدثت عنها هيئة الحشد الشعبي. ولكن حتى الآن الحكومة العراقية، مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي دعا إلى اجتماع، هو نفسه رئيس الوزراء علي الزيدي دعا إلى اجتماع وزاري أمني طارئ، لم يصدر عنهم أي تعليق بعد.
1: في الوقت نفسه سامر، أريد أن أرسم معك صورة للمشهد في العراق اليوم. طبيعة ولاءات هذه الفصائل التي تقول السعودية أنها تستهدفها والتي بالضرورة اليوم تم استهدافها صباحا.
0: هذه فصائل عراقية تتحدث عادة وتؤمن بوحدة الساحات، إن كان مع لبنان مع اليمن أو حتى مع إيران، هي ترتبط بعلاقات وطيدة جدا مع طهران، ودائما ما كانت تنفذ هجمات بالتزامن مع الهجمات التي تطال إيران والأراضي الإيرانية، وهي تتحدث بصراحة في بياناتها عن هذا الأمر، وكانت تقول في مارس الماضي على سبيل المثال أيام اشتداد الحرب في المنطقة أنها استهدفت مواقع ومصالح أمريكية في العراق وفي المنطقة، اعترفت في بعض الأحيان باستهدافها دول مجاورة وأحيان أخرى نفت، كما حصل عندما نفت استهدافها الأراضي السعودية منذ يومين، ولكنها أيضا قالت بأنها لن تتوانى بالمشاركة ربما بهذه التوترات الأمنية والمشاركة دعما لوحدة الساحات إن كان في اليمن أو حتى في إيران. هي تدخل ضمن مساحة حصر السلاح بيد الدولة، ولكن تربط وجود سلاحها بالوجود الأمريكي في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك سامر يوسف، مدير مكتب الجزيرة في بغداد. نتحول إلى واشنطن، نرصد آخر المواقف والبيانات مع أحمد الرهيد.
2: محمد، حتى الآن لم يعلق الرئيس الأمريكي على استهداف القوات الأمريكية في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت الليلة الماضية أنها اعترضت صواريخ باليستية استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. لم تشر القيادة المركزية في بيانها إلى الموقع أو القاعدة، ولكن مسؤولين أمريكيين كانوا قد تحدثوا لCNN وكذلك لموقع أكسيوس قالوا إن هذه الصواريخ استهدفت قاعدة في الأردن وإن الدفاعات الجوية أسقطت الصواريخ الباليستية الإيرانية. الآن هناك أسئلة تطرح من قبل متابعين هنا في العاصمة واشنطن تابعناها على وسائل الإعلام في الساعات الماضية، تتعلق بمسألة تجميد الضربات الذي كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي جاء بعد 13 يوما من الضربات التي كانت تشنها القيادة المركزية الأمريكية ضد مواقع في إيران، جزء منها تقول إنه لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا كان جانب من هذه الضربات هو الرد على استهداف قاعدة في الأردن والتي سقط فيها قتلى ومصابون أمريكيون. أيضا تابعنا بيان القيادة المركزية الأمريكية بشأن التطورات في العراق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها هذا أنها شنت أو نفذت ضربات بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة السعودية في مواقع شرقي العراق ضد موالين للحرس الثوري، وقالت إنها استهدفت بغارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية مواقع لوجستية وكذلك مخازن للأسلحة المتعددة. وذكرت أن ذلك يأتي ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات نفذته هذه الجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني وفق البيان ضد القوات الأمريكية وكذلك ضد البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. في بيانها القيادة المركزية الأمريكية طالبت الحرس الثوري ووكلائه وفق البيان بوقف هذه الهجمات لتجنب أي رد عسكري أمريكي. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية ضمنا ذكرت أن أي رد من قبل الحرس الثوري الإيراني أو هجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني أو من تصفهم بوكلائه في المنطقة سيستدعي ردا أمريكيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال في تصريحاته المتصلة بتجميد الضربات الأمريكية أن ذلك القرار جاء بطلب من الوساطة بعد طلب من الوساطة وكذلك لإفساح المجال للمفاوضات.
1: أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نرصد المشهد الآن في طهران مع رانيا قاسمي.
3: نعم محمد، يعني يمكن أن نقول أن طهران تواصل توجيه رسائل التحذير والتحدي في ظل استمرار التهديدات الأمريكية المستمرة. وفي هذا السياق أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانين يتحدى فيهما القرارات أو التصريحات الأمريكية. الأول يتعلق بمضيق هرمز، عندما أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها استهدفت 3 سفن وأوقفتها عندما وصلت تحركها في المسار غير القانوني وغير الآمن بحسب وصف طهران، في إشارة إلى المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. وأكد البيان على أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن توجيه الأوامر للسفن، وتم التأكيد على أن أي تدخلات أخرى أمريكية لن تمر دون رد. رسائل التحذير والتحدي الأخرى هي المتعلقة ببيان القوى الجو الفضائية في الحرس الثوري أيضا، والتي أكدت أنه ردا على الاعتداءات الأمريكية على المصالح الإيرانية تم توجيه ضربات بالصواريخ الباليستية للقاعدة الجوية الأمريكية وأيضا القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن، وذلك كما قلت ردا على الاعتداءات الأمريكية على المصالح الإيرانية. وتم التأكيد أنه مع استمرار هذه الاعتداءات محمد فإن إيران ستواصل المقاومة في هذا الشأن. رغم أن البيان لم يتحدث عن طبيعة المصالح التي تعرضت للأضرار، ولكنه يمكن أن نفهم أن المقصود هو الحصار البحري المفروض على السفن الإيرانية وأيضا السواحل الجنوبية الإيرانية، والتي كان قد حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي سابقا من أن استمرار هذا الحصار وأيضا استمرار يعني التدخل في الملاحة السفن الإيرانية يعتبر توسع في الحرب. وتم التأكيد على أنه سيتم الرد عليها أيضا من قبل القوات الإيرانية، بالإضافة إلى تحذير آخر موجه للولايات المتحدة وغيرها من الدول التي قد تدعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بمصادرة الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر محتملة للسفن أو التي تقوم إيران بتوقيفها باعتبار أنها تمر بشكل مخالف من مسارات غير قانونية وفقا للجانب الإيراني. هذه التحذيرات يعني تعتبر بعض المصادر محمد أنها تأتي في إطار فرض معادلات، خاصة وأن هناك يعني رسائل يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، هذا بالإضافة إلى استمرار المباحثات ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز وبحث آلية لإدارة الملاحة البحرية في هذا المضيق، خاصة وأن طهران كانت قد رفضت مقترحا عماني يتعلق بتقسيم المرور من المضيق، وهو ما رفضته طهران. في المقابل قامت إيران باقتراح يتعلق ب يعني اختيار مسارين، أحدهما للدخول وآخر للخروج. أحد هذه المسارات يجب أن يكون في المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الآخر يجب أن يكون جزءا منه أيضا يمر في المياه الإقليمية الإيرانية، وذلك حتى يتثنى للقوات الإيرانية مراقبة الملاحة البحرية، مع التأكيد محمود على أنه إذا في حال لم تقبل بالنسبة لسلطنة عمان بهذا المقترح أو المقترحات التي قد يتم التوصل إليها فأن المضيق سيظل مغلقا.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. حول آخر المستجدات مشاهدينا ننتقل لمساحة النقاش مع ضيفنا من بغداد الدكتور عمار البهادلي أستاذ العلوم السياسية، وأبدأ معك بشكل الموقف الذي سيكون عليه الحال اليوم في العراق بعيد هذه الاستهدافات بتقديرك.
4: نعم، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأكارم. يعني يبدو لي أنه هذا الموقف الأخير وهذه الضربات الأخيرة من السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه مقر الحشد الشعبي في العراق هي ستضع الحكومة وبالتحديد السيد الزيدي أمام اختبار سياسي وأمني جديد في كيفية التعامل مع هذا الموقف، وعلى الأقل مع الموقف الإقليمي مع الجانب السعودي، خصوصا مثلا يعني العلاقات العراقية السعودية هي بدأت في المرحلة الأخيرة تمر في مرحلة من كسر الجليد والتعاون والتشابك الاقتصادي السياسي الدبلوماسي، لكن اليوم هذه المواقف الأخيرة ربما التي تذرعت وقدمت مبررات السعودية بأنها تنطلق من مادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهي حق الدفاع عن النفس، هذا اليوم حقيقة يعني كان أبسط موقف اليوم، وهو دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الطارئ للأمن أو المجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتالي سيكون ويتمخض عن هذا الاجتماع ربما مجموعة قرارات وحزمة مجريات أمنية، خصوصا كانت هنالك ترتيبات سابقة قبل هذا الموقف، هو الدعوة إلى إعادة هيكلة الفصائل وإعادة فك الارتباط واحتكار السلاح بيد الدولة. نعم
1: أريد أن أذهب معك لما هو متوقع اليوم من قرارات في العراق، ولكن ابتداء فيما ذكرته أن هذه الأحداث تضع الحكومة أمام تحدي أمني وسياسي، في الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول ذلك التحدي الأمني والسياسي الذي تضع هذه الفصائل العراقة فيه عندما تستهدف أو تطلق هجمات وتتبناها، يقال إنها بأوامر من الحرس الثوري، أليس كذلك؟
4: يعني موقف الحكومة في هذه المرحلة وحتى المراحل السابقة هي كان لها أكثر من متبنى حقيقة يدعو إلى خفض التصعيد، مثلا دبلوماسية الشراكة ودبلوماسية النائب النفس وعدم الاصطفاف مع فريق على حساب فريق آخر والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وأنا أعتقد هذه الاستدامة لهذه الشعارات والمتبنيات بقيت مستمرة حتى في حكومة السيد الزيدي، بالتالي اليوم هنالك دعوة إلى احترام قرار الدولة وعدم مصادرة قرار السلم والحرب من يد الدولة، فبالتالي اليوم
1: هل ترى هناك التزاما بهذا القرار حتى اللحظة؟ داخل
4: إلى حد بعيد هنالك نعم التزام بهذا باعتبار عملية نزع السلاح وضبط السلاح وحتى الترتيبات البيروقراطية والإدارية داخل المكتب القائد العام للقوات المسلحة تشي بذلك، هنالك حصر للقرار سواء كان القرار الأمني أو حتى السياسي أو حتى القرار العسكري. بالنتيجة
1: من المعترضون على هذا القرار؟
4: كل أبعاد القرارات. نعم، لا ننسى لا زالت هنالك فصائل لا زالت معترضة لعدة مبررات، أولا بقاء القوات التحالف الدولي أو على الأقل القوات الأمريكية في الداخل العراقي، وهي قدمت مبررات عدم تسليم السلاح في هذه المرحلة باعتبار أنه الولايات ما لم تنسحب قوات التحالف والولايات المتحدة الأمريكية لحد آخر جندي من العراق لا يتم تسليم السلاح، لكن أنا أعتقد لا زالت الترتيبات جارية باعتبار بجلسة خاصة حقيقة مع السيد رئيس مجلس الوزراء هو قال أنه سنذهب باتجاه عقد مجلس عقد احتفال السيادة الوطني في 30/9، وهذا وهذا يعني فيه دليل قاطع على أنه هنالك تعاون أو استجابة من قبل الفصائل حتى التي اعترضت على تسليم السلاح، لكن قد يكون يوم 30/9 هو يوم فارق في موضوع حصر السلاح واحتكار السلاح بيد الدولة. بالنتيجة أنا أقول ما سيتمخض عن المجلس الوزاري للأمن الوطني هذا اليوم أنا أعتقد هو المزيد من التوازن والسيطرة وخفض التصعيد، لأنه العراق حقيقة اليوم لا يذهب باتجاه، هو يحاول أن يجد مديات واسعة ومسافات واسعة من بيئة
5: هي تحقق يعني التوافق في وجهات النظر على مستوى جميع يعني الفاعلين في المستوى الإقليمي، لكن يبدو لي أنه هنالك ربما بعض المساحات أو هنالك على الأقل نسبيا نوعا من عدم السيطرة على القرار في الداخل العراقي، وأقصد القرار الأمني.
1: وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك ضيفنا من بغداد الدكتور عمار البهادلي أستاذ العلوم السياسية. نتحول إلى الرياض وضيفنا من هناك أحمد الميموني مدير مركز الدراسات في معهد رسان الدولي للدراسات الإيرانية، أهلا بك. السؤال ابتداء، على أي شكل تتوقع أن يكون الموقف السعودي السياسي حتى اللحظة، وخصوصا أن هناك زيارة كانت مرتقبة غدا ألغيت بما بدنا نعرف حتى اللحظة لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية بعيد هذه الأحداث؟

0: سيد أحمد، هل تسمعني؟ إن كنت تسمعني فالسؤال يتمحور حول شكل الموقف السعودي اليوم بعيد هذه الأحداث، في ظل حالة كنا نتحدث عنها قبل قليل من التقارب العراقي السعودي، وزيارة كانت مرتقبة غدا لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، بدنا نعرف أنها ألغيت.
1: السلام عليكم. أولا كان الصوت متقطع، أعتذر
0: تفضل.
1: وأحييكم ويعني نأسف لما يعني التصعيد القائم حاليا. أنا أعتقد أنه غير محبذ بالنسبة للمملكة أنها تدخل في عملية تصعيد، ولكن كانت مجبرة للرد على عمليات تصعيد بدأت، وكأنها تفهم موقف المملكة أنها غير قابلة غير قادرة على الرد، أو أنها الجزء الرخو الذي ممكن أن تكون جزء من مراهنات وأوراق الجهات المعنية بالتصعيد في المنطقة. ولذلك كان الرد حازم، أرسلت رسائل واضحة للطرف العراقي الشقيق وبالأدلة وبالإثباتات، وطلب من الحكومة العراقية أنها تثبت أنها قادرة على لجم السلاح المنفلت في العراق وعدم تهديد دول الجوار وتحديد المملكة. المملكة عندها مستهدفات خطوط حمراء بالنسبة لإمدادات الطاقة وسيادتها في أنها لا تستهدف. صبرت كثيرا على الكثير من الاستهدافات، وبدأت العملية وكأنها في عملية تكامل لما يسمى بمحور يحاول إدراج يعني استدراج المملكة إلى أتون مناطق لا ترغب الدخول فيها. سعت المملكة كثيرا للتهدئة، سعت لمحاولة تغليب الحلول السلمية، تحمل الكثير من عمليات
0: موقف التصحيحي لما كان مفهوما لدى هذه الفصائل أو الميليشيات في العراق، ولكن في الوقت نفسه كان هناك زيارة لرئيس الوزراء العراقي يوم غد إلى السعودية، بدنا نعرف من مصادرنا هناك بأنها أجلت. لذلك يأتي السؤال اليوم، هل جاءت هذه الضربة مبكرة أم أنها جاءت بتقديرك في وقتها المناسب؟ وكيف سيكون شكل تأثيرها على العلاقات العراقية السعودية؟
1: أعتقد أن السعودية دائما في صف الجانب العراقي وتدعم أي حكومة عراقية تسعى إلى يعني إعادة التلاحم والتماسك للعراق وكقوة فاعلة في الفضاء العربي. وكنا نتأمل من السيد الزيدي وسابقيه أن يستطيعوا أنه يؤسسون لعلاقات وثيقة مع المملكة ومع دول مجلس التعاون، ولا نزال يعني في هذا المسعى بمن واقع يعني معرفتي بالفضاء السياسي في المملكة العربية السعودية. ولكن أيضا هنالك قوى تسعى إلى فرض واقع مختلف عما تريده الرياسات العراقية المتعاقبة، ونعرف أنه هناك ممانعة لكثير من يعني إدارة جهد عراقي صرف مع الدول العربية. ولذلك أعتقد أنه التصعيد اللي بدأ من جانب عراقي هو في جزء منه هو لإعاقة زيارة السيد الزيدي للمملكة، أو لحرف يعني إذا لم يستطيعوا منعها لحرف أجندتها، ونجحوا إلى حد ما. الآن الكرة في ملعب الرئاسة العراقية وتختار ما تراه مناسبا. المملكة لن تراهن على سيادتها وعلى مقدراتها في أنها تصبح أوراق تفاوضية في يد الآخرين. ولذلك هي يعني ما حدث هو رسالة ردع ورفع الكلفة على جميع الأطراف، بأنه حيكون لكل فعل رد فعل مساوي.

0: الجانب العراقي لمحاولة لجم يعني هذه التطورات وعدم اتساعها إلى ما هو أبعد ويضر مصلحة البلدين.
1: ضيفنا من الرياض أحمد الميموني، مدير مركز الدراسات في معهد رسانة الدولي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك. المزيد من النقاش والتحليل معكم مشاهدينا، ونرحب الآن بضيوفنا معنا هنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. هذه التطورات سنرصدها معكم ضيوفنا بطبيعة الحال، ولكن قبل ذلك أريد أن نرسم صورة على الخارطة التفاعلية مع محمد رمال لهذه الاستهدافات، سواء التي كانت سعودية أمريكية في العراق محمد، أو حتى التي كانت إيرانية باتجاه الأردن، وكان هناك كذلك استهدافات لسفن في مضيق هرمز. كيف بدأ المشهد على الخريطة محمد؟
2: بالواقع محمد يمكن القول أن فجر هذا اليوم كان صاخبا في العراق وكذلك في الأردن وحتى أيضا في مضيق هرمز، بالرغم من تدني مستوى الضربات التي حدثت في مضيق هرمز، لكن ما يجدر التوقف عنده أنه في موضوع العراق نتحدث عن بيان القيادة المركزية الأمريكية التي كان بيانها واضحا، هو أنها شنت غارات جوية بالاشتراك مع السلاح الجو السعودي ضد أهداف في العراق وفصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقال البيان إن هذه الهجمات تأتي ردا على ما ارتكبته هذه الفصائل خلال الساعات 72 الماضية، في حين تحدث بيان وزارة الدفاع السعودية على أن هذه الهجمات كانت ردا على استهداف هذه الفصائل منشآت نفطية في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية. بالنسبة لخريطة الضربات في العراق، يمكن الحديث عن أبرز هذه الضربات في مختلف المحافظات العراق، بداية من شمال من محافظة نينوى بورطلة في سهل نينوى. هذه المنطقة معروفة بأنها تحوي الكثير من مراكز الحشد الشعبي. نينوى بالنسبة للحشد الشعبي هي مركز ثقل عسكري في شمال العراق وعلى الحدود مع سوريا، على الحدود الغربية للعراق. هذه المنطقة غالبا ما تشهد حراكا جديا بالنسبة للحشد الشعبي الذي انتشر في هذه المحافظة في بيئة توصف بأنها بيئة ديموغرافية متنوعة في شمال العراق، إضافة إلى أيضا استهدافات جرت في قضاء الدبس هنا في محافظة كركوك، أيضا في صلاح الدين في أميرلي. أميرلي أهمية أميرلي أنها قاعدة مهمة بالنسبة للحشد الشعبي، وهي نقطة ربط للمواصلات بين ثلاث محافظات أساسية هي ديالى وصلاح الدين، وكذلك بالنسبة إلى الطريق باتجاه بغداد. هذه المنطقة أيضا معروفة بأنها تحوي مركزا مهما للحشد الشعبي، و تاريخيا تعرض هذا المركز لهجمات وحصار وتم الفك عنه في كثير من الأحيان بعملية مشتركة من الحشد الشعبي والقوات العراقية وحتى القوات الكردية. بالنسبة للأهداف التي استهدفت في ديالى، أبرز هذه الاستهدافات هو معسكر المحمداوي. معسكر المحمداوي يعتبر من أهم المراكز بالنسبة للحشد الشعبي في محافظة ديالى، هو مركز قيادة وسيطرة ودعم لوجستي وكذلك مركز تدريب، يعني معظم القوات قوات الحشد الشعبي التي يجري الاستعانة بها تأتي إلى هذا المعسكر ومنها تنطلق إلى باقي المناطق المحيطة ولا سيما في شمال بعقوبة في وسط العراق. بالنسبة للأهداف التي ضربت في جنوب العراق، لابد من التحدث أيضا في وسط في محيط بغداد، أيضا تم استهداف بعض النقاط في محافظة كربلاء، منطقة عون أيضا تم استهدافها، هي تقع إلى الشمال الشرقي بالنسبة للمحافظة، أيضا في محافظة في ولاية محافظة واسط منطقة الصويرة، أيضا منطقة قريبة من الخط خط بغداد الجنوب، في حين أن الاستهدافات في أو الغارات في جنوب العراق في محافظة البصرة تم استهداف الدير. الدير لم يعرف عنها لأنها مركز ثقل عسكري بالنسبة للحشد الشعبي، لكنها فيها تواجد للحشد الذي كان يقدم الدعم بالنسبة للقوات العراقية لحماية المنشآت النفطية، لكن على مستوى الجغرافيا الدير هي

0: قريبة من جنوب العراق من دولة الكويت التي كانت تتعرض خلال الأيام الماضية وما قبلها لهجمات. قالت التقارير الإخبارية أنها كانت تنطلق من جنوب العراق، علما أن هذه المنطقة هي منطقة دعم لوجستي خلفي بالنسبة للحشد الشعبي. بالنسبة للأردن، البيان الإيراني كان واضحا، تم استهداف القاعدة، سماها قاعدة القيادة الأمريكية في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية. البيان الأردني تحدث عن إسقاط 5 صواريخ باليستية في أجواء الأردن، وبطبيعة الحال كانت قاعدة موفق السلطي إلى الشرق من عمان هي المستهدفة، وغالبا ما هي التي أكثر استهدافا في الأردن، علما أن العقبة أيضا كانت في يوم من الأيام نقطة استهداف بالنسبة للصواريخ الإيرانية، ووصلت أيضا إلى الركبان هنا في منطقة قريبة من الحدود السورية، قريبة من قاعدة التنف السورية. بالنسبة للمضيق يمكن الحديث فقط عن ما أعلنه التلفزيون الإيراني عن استهداف بحرية الحرس الثوري الإيرانية. عددا من السفن كانت تحاول العبور من المسار الذي يصفه الحرس الثوري بأنه غير قانوني، المسار الذي حددته القيادة الأمريكية، وهو قريب من الأراضي التي تقع تحت السيادة العمانية. جرى استهداف عدد من السفن والناقلات، ووفقا للبيان أيضا تم إيقافها عن إكمال مسيرها في هذه المنطقة المهمة من العالم. محمد
1: رمال، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. هذه الصورة لهذه الاستهدافات والضربات المتبادلة، سنأخذها بطبيعة الحال لمساحة النقاش والتحليل. شكرا جزيلا محمد رمال. أبدأ معك دكتور شرقاوي، وأنوه أيضا بأن ضيفنا من الرياض السيد أحمد الميموني ما زال معنا، نشركه في هذا النقاش. دكتور شرقاوي، الاستهدافات التي جرت في الساعات الأخيرة، هل يمكن أن نقول أنها معزولة في سياقات ثنائية سعودية عراقية أو إيرانية أردنية، أم أنها تأتي ضمن المشهد الكبير لتلك الحرب التي كانت أو ما زالت ربما في المنطقة؟
2: لا يمكن فصلها إلى مسارات ثنائية أو مسارات متفرقة، هي تولد من رحم تعقيدات متراكمة في بنية الصراع. ويمكن أن أقول إن ما نشهده الآن يعزى إلى عاملين رئيسيين. العامل الأول أن حرب إيران كلما طال أمدها الزمني، ونحن الآن على أبواب الشهر السادس دون آفاق تسوية ودون خطة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى استراتيجية الخروج، إلا وتصبح هذه الحرب كبقية الصراعات المسلحة مرشحة لظاهرة ما نسميه بانسكاب الصراع أو الكونفليكت سبيل أوفر، تنتقل من جغرافيا إلى أخرى. وبدأنا بحرب بين إسرائيل وأمريكا من جهة ضد إيران، الآن لدينا 10 دول يصلها صدى وتصلها ديناميات الصراع، 6 دول خليجية أصبحت كأنها حرب تقليدية، و4 دول عربية هي الآن السعودية، العراق، الأردن، وأيضا سوريا، وأيضا الخيط على الجرار بعد اليمن أيضا سيدخل إذا تحرك الحوثيون. العامل الثاني أيضا مهم وله خاصية بمنطقة الشرق الأوسط أكثر من بقية العالم. منطقة الشرق الأوسط لديها رقم قياسي في عدد الفواعل غير الدولتية non-state actors. تحدثنا عن الحشد الشعبي، تحدثنا عن حزب الله، تحدثنا عن الحوثيين، تحدثنا عن عشرات وعشرات من هذه الفواعل على اختلاف قوتها واختلاف قابليتها لاتخاذ إجراء. إذن عندما تكون الجغرافيا السياسية خصبة بهؤلاء الفواعل غير الدولتية، هؤلاء بطريقة أو بأخرى إما بإيعاز من دولة الولاء أو دولة التبعية، أو باجتهاد شخصي من قادة هذه الفواعل أو هذه الميليشيات. إذن ما دمنا في منطقة ولادة من حيث الخلافات ومن حيث تصفية الحسابات القديمة وظهور حسابات جديدة، لا غرابة في أن نشهد مثل هذه الهجمات في كل حدب وصوب. إذن ينبغي أن نقر أن العطب

0: الأصلي الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة الآن هي أن الطرفين الرئيسيين البيت الأبيض وطهران لم يحسما أمرهما حتى هذه الساعة، بل يتركان العنان لأي مساهمة خارجية. وأخشى ما أخشى أننا قد نصل في وقت لاحق إلى أن طهران والبيت الأبيض لن يستطيع التحكم في نطاق هذا الصراع الإقليمي، وقد يمتد أيضا إلى ما خارج إلى خارج الشرق الأوسط والخليج.
1: سيد أصلاني، هذا التواصل الذي يجري بلغة غير دبلوماسية، بلغة البنادق، إلى متى سيبقى على حاله بتقديرك؟
2: ما نشهده هو نوع من تغيير في نمط وحتى في المقاربة الإيرانية، فقد أصبحت مزيجا من القوة والدبلوماسية، وهذا طبعا كان نتيجة أو رد فعلا للمنهج أو النهج الأمريكي. فقد كانت إيران تجلس على طاولة المفاوضات عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم القوة، وبالتالي أعادت إيران حساباتها، وبالتالي نبدأ نشهد الآن هنالك تزامنا ما بين الدبلوماسية والعمل العسكري. ما هو مهم هو توقيت التطورات الأخيرة في ليلة الأمس، إن إيران هاجمت على الأردن في حين أن السعودية هاجمت العراق، وهذا يذهب بالمعادلة الأمنية في المنطقة إلى مرحلة جديدة، مرحلة إيران تقول فيها بأنها سوف تقوم باستهداف أي مصدر تهديد على أرضها. والأمر الثاني هو بأن جبهة المقاومة تعتبر كيانا واحدا. وثالثا والأمر الأكثر أهمية والتغير في المعادلة الأمنية هو أن نطاق الرد على التهديدات والاعتداء لن تكون محدودة بموقع جغرافي واحد. ولهذا السبب أنا أظن بأن هذا التغيير في المعادلة الأمنية في المنطقة وأيضا اتساع جغرافيا الصراع في المنطقة سوف يزيد. فمع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في هجومهم على العراق قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وفي وقت أيضا وزير الرئيس الوزراء طلب بتحقيق، والأهم من هذا بأن هذه الهدمات تأتي بعد بضعة ساعات من لقاء ترامب بنتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية. فما إذا كانوا ينتظرون ضوء أخضر الهجوم على العراق، إذا هذا ربما لن يوقف أو يخلق ردعا، ولكنه سوف يتسبب بردود أقصى من المجموعة العراقية وفي الطرف في اليمين أيضا. ولا ننسى أيضا بأن السعودية بمهاجمتها على اليمن هم قاموا بإغلاق الطريق العبور الوحيد في المنطقة وهو البحر الأحمر، وهذا يضيف مستوى آخر من التعقيد في هذه الأزمة.
1: سنسمع تعليقا حول ذلك بطبيعة الحال من ضيفنا من الرياض، ولكن ابتداء سيد هاردينجر، المسألة التي تطرح من الجميع احتمالية توسع رقعة الصراع، من يتحمل مسؤوليتها غير الولايات المتحدة اليوم؟
2: في الحوادث الأخيرة ما شاهدناه هي أن إحدى المشاكل تعود حتى إلى مذكرة التفاهم، وأنه لا طريقة للتعامل مع مثل هذه الحوادث على المستوى الأقليمي، وإذا ما سمناه بفك الاشتباك. ما أتوقعه هجمات أو في هذه المنطقة ينبغي التعامل معها مع المحترفين في هذه المنطقة وحتى لا يكون هنالك تصعيد. المسألة الثانية، وقد عرف لفترة طويلة من الزمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها قواعد في الخليج وفي العراق، وهجمتهم كان نهجا إيرانيا وهذا أمر مفهوم، لكن الحوادث الأخيرة لسوء الحظ هي تخلق مبررا حتى للولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس ترامب حذر من استهداف المزيد من السفن في المضيق وقد تم القيام بذلك، وإذا ما رأى هذه المسألة جبهة شخصية وسوف تستفز بكل تأكيد رد أفعال. وأخيرا وبالعودة إلى إدارة أوباما، لم يكن هنالك حل جيد للتعامل مع وكلاء أو حالة الوكلاء في المنطقة، ولكن كيف يمكن لإيران أو حتى الأطراف الإقليمية أن يقوموا بضم مجموعات هي ليست جزءا من الدولة، وبالتالي هذا يقوض الأمن في المنطقة، وبالتالي ترامب سوف يواجه انتقادا حول عدم تعامله مع مشكلة الوكلاء في مرحلة التفاوض القائمة.
1: كثير مما ذهبت إليه يتحدث عن مسألة ردود الأفعال، ويصف الإبهام في المذكرة، ويتحدث عن الفواعل من ما دون الدولة التي أولئك الذين ذكرهم دكتور شرقاوي، ولكن الفاعل الرئيسي في هذه الحرب الولايات المتحدة وإسرائيل، والفاعل الرئيسي في هذه الحرب اليوم كانوا مجتمعين يوم أمس نتنياهو وترامب، فيما يبدو أن لديهم تحفزا وشهية لاستعادة زمام المبادرة وضرب إيران من جديد، ضرب المواقع النووية، ضرب المناطق الحساسة، ربما بما يحقق ذلك التقارب الذي تحدث عنه ترامب مع نتنياهو حيال الملف الإيراني، أن يضعف النظام، أن يصل إلى مرحلة يقول فيها أنا لا أريد البرنامج النووي.
2: نعم، هذه نقطة رائعة. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد هي الطرف الرئيسي في هذه المواجهة، وطبعا على عديد الإدارات كانت السياسة الأمريكية أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل منع إيران من أن تمتلك سلاحا نوويا وتطور منظومة سلاح نووي، وهذا أمر كان واضحا لكل الأطراف. والآن المفاوضات منذ 11 عاما كانت جهدا دوليا، ولكن الآن مع إدارة ترامب المسألة أصبحت عملا ثنائيا، الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران مباشرة. دعني أوضح أمرين، أننا في هذه المرحلة من الصراع إنها مواجهة إيران أمريكية، ونعم إسرائيل هي في الخلف وقد قدمت دعما، ولكن في المرحلة الأخيرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، وكانت هنالك دول الخليج أيضا كانت قد لعبت دورا مهما وستلعب دورا آخر في وقف التصعيد في الأيام القادمة. على الأقل سوف نتوقع ردا فتاكا من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أو في الغد، وبعد ذلك على قادة الخليج أن تتأكد بأن تبقى متكافئة وأن لا تتصعد إلى مستوى أعلى.
1: السؤال سيد أحمد الميموني اليوم حول الموقف الخليجي تحديدا، فيما يبدو أن إيران من ناحية والولايات المتحدة من ناحية ثانية، هناك لا نقول سعي للتصعيد بينما هذه هي المؤشرات على الأرض. السعودية والموقف الخليجي اليوم في المنطقة بتقديرك على أي حال سيكون، في ظل أن دول المنطقة هي المتضرر الأكبر من هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة دون مشورة هذه الدول؟
3: بالفعل دول المنطقة بدأت تضيق ذرعا بهذه هذه الصراعات التي يكون ساحتها تصفية حساباتها على الأراضي الخليجية، وبالتالي لا يمكن أن يستمر صبر دول الخليج إلى ما لا نهاية. الأعمال التي أو الاستهدافات التي تتم بدون أي مبررات، خصوصا ما تم من الميليشيات التابعة لإيران سواء من الحوثيين أو الميليشيات الحشد الشعبي في العراق ضد مصالح المملكة وضد يعني مراكز حيوية تمس قدرة يعني مقدرات المملكة، طبعا تفقد المملكة يعني جزء من يعني صبرها وتدفعها إلى أنه كل محاولاتها ذهبت سدى. طبعا المملكة كانت لها مواقف مساندة لعمليات السلام وعمليات تخفض التصعيد، وكانت وقفت وقفة جادة ضد عمليات فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، وكان يعني كانت هي الدولة التي أثرت على القرار الأمريكي و يعني فضلت الحلول السلمية والمفاوضات ولا تزال. ولكن يبدو أن هذه الرسائل فهمت بالخطأ، وبدأت الدول تستمري أن دول الخليج هي لن تكون قادرة على يعني الدفاع عن نفسها أو يعني فرض روايتها في هذه المسألة. الآن القضية كما تفضلتم هي ما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

0: الأمريكية، لكن إيران مصرة أنها يعني تكون استهدافاتها في تصفية حساباتها على حساب الدول العربية، وهذا لا يمكن أن يتم أن يستمر إلى ما لا نهاية. كل قضية لها صبر. طبعا المملكة توظف رصيدها السياسي ورصيدها التأثير في العالم لخدمة إحلال السلام والتفرغ لما هو أهم وما هو جوهري
1: هل تعتقد أن
0: للأمة
1: جزءا من
0: الإسلامية، وهو
1: عاتق هذه الحرب وتداعياتها يقع بالدرجة الرئيسية على الولايات المتحدة؟
0: طبعا كل الطرفين يتبادلان التهم، لكن إدارة الحرب كانت في أخطاء كان بإمكان كلا الطرفين أو أحدهما أنه يتفادى جزء من المعضلة هذه وتفك. يعني لو حللنا عمليات الحرب ال 12 يوم وحرب ال 40 يوم وحرب ال 13 يوم الحالية أو الحرب الحالية، هي كانت تتم في ظل المفاوضات. يعني الحرب اندلعت لانه فشل المفاوض، فشل في انه يقنع الطرف الاخر انه السلام يفوق قيمه التصعيد، وبالتالي كلا الطرفين يتحملان المسؤوليه. لا شك الولايات المتحده بعيده عن تاثير الهجمات الايرانيه، وبالتالي من يخسر هو المنطقه، من يخسر هم ايران، من يخسر هم دول الخليج. وللاسف الان
1: وبالتالي
0: بدا
1: عند هذه
0: التركيز على
1: النقطة،
0: دول الخليج اكثر.
1: هل تتوقع أن يشهد الموقف الخليجي مراجعة لشكل العلاقة مع الولايات المتحدة على الصعيد الأمني والدفاعي؟ إيران تقول أريد إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، أتيتم بالدب إلى كرمي.
0: لا يمكن ان نختزل العلاقه في الروايه الايرانيه. علاقات دول الخليج هي علاقات كبرى مع الولايات المتحده. الولايات المتحده هي دوله عظمى، لجميع الدول لديها علاقات مع الولايات المتحده. الولايات المتحده هي مصدر التكنولوجيا، مصدر رابط العالم بالعالم المتقدم. التنميه في دول الخليج هي حصلت لان دول الخليج لها علاقات مع الدول المتقدمة. لو قارنا بالتنمية في دول الخليج مع تنمية إيران نجد الإجابة الصحيحة. لا يمكن أنه نتكلم على الوجود الأمريكي في دول الخليج ونختزله في ظل أنه يعني كانها يعني موجهة لإيران، ودول الخليج قالت لن يتم استهداف إيران، والدليل أنه إيران استهدفت دول الخليج من اليوم الأول للحرب دون تثبت أو إثبات أنه دول الخليج شاركت في هذه الحرب. ولذلك هذه الرواية الإيرانية اللي تحاول الإيرانيين تثبيتها ضد دول الخليج ليست صحيحة. علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة لأنه تسليحها من الولايات المتحدة، التقنية، التدريب، علاقات وجدت فيها دول الخليج مفيدة لعامل التكنولوجيا اللي
1: وضحت الصورة.
0: يعني أثرت في تنمو. نعم
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا. تبقى معنا سيد أحمد. دكتور شرقاوي، كنت تتحدث عن أن عاملين رئيسيين بادئ الأمر هما السبب فيما تؤول إليه الأحداث، مسألة فواعل ما دون الدولة، وذكرت المسألة الأخرى الأساسية هي أن لا تسوي حتى اللحظة لذلك الصراع ما بين القطبين الرئيسيين فيه. لكن عمليا هل هناك أي أسس بقيت اليوم يمكن أن نقول أنه بناء عليها يمكن أن تحل أو يحل هذا الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: أولا ينبغي ألا نبقى عند قراءة ماضوية أو قراءة جامدة لطبيعة الصراع كما قرأناه في الأسبوع الأول من مارس. نحن
1: بمعنى
2: الآن بمعنى ينبغي تحديث القراءة، وينبغي أن نسأل السؤال الملح عند تأمل نتائج اجتماع أمس في البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب. هل هناك عبرة عربية؟ هل هناك عبرة خليجية؟ هل هناك فرصة جديدة يمكن أن تغير من طبيعة الصراع في المستقبل؟ ونعلم جيدا أن الدول والحكومات في العالم تقوم دائما على مبدأ الانتهازية واستغلال كل المتغيرات الجيوسياسية. وأعتقد أن هناك متغيرا مهما ينبغي أن يسترعى انتباه العواصم الخليجية على الأقل. لم يعد ترامب يؤمن بحاجته إلى نتنياهو في توجيهه وفي تقديم المشورة، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاستخباراتية.
1: وكيف يمكن توظيف هذا المتغير؟
2: بأننا نقرأ الصراع ليس ضمن تركيبته الثلاثية بوجود زاوية إيرانية، زاوية إسرائيلية، زاوية أمريكية. يمكن أن نستبدل الزاوية الإسرائيلية بالآن التي يتراجع تأثيرها، ونضع محلها زاوية خليجية بمعنى

0: أنه في نهاية المطاف بغض النظر عن طول وأمد هذه الحرب لن نصل إلى تسوية وإلى استقرار في الخليج إيرانيا وعربيا إلا إذا وصلنا إلى توازن قوة جديد.
1: هل يبدو
0: وهذا التوازن يستدعي أن يخرج الخليج من ردة الفعل إلى صناعة الفعل، لذلك نحتاج لمحور خليجي بجوار المحور الإيراني وبجوار المحور الأمريكي. هنا ينبغي قراءة الاستراتيجية الخليجية التي
1: سيد أحمد الميموني يقول لك التسليح والتدريب والتكنولوجيا والتعاون وتجذر العلاقات الأمريكية الخليجية في النهاية هو يبدو هذا عامل ضاغط على دول الخليج، بالتالي كيف يمكن لها أن تأخذ منحى لتكون قوة توازن ردعي جديد في ظل أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى مشورة نتنياهو كما كنت تقول؟
0: هناك أيضا في المقابل أن هناك مصالح خليجية أمريكية متبادلة، سواء في موضوع الطاقة، في موضوع صفقات الأسلحة، في موضوع العلاقات الخليجية الأمريكية في كل الأبعاد، والصناديق السيادية، مصالح اقتصادية، مصالح عسكرية، مصالح استراتيجية. إذا كان للخليج العربي هذا الرصيد، وإذا كان للبيت الآن الأبيض الآن قناعة جديدة بأنه يتجاوز دور نتنياهو ويتجاوز دور إسرائيل في إدارة الصراع، لماذا لا ننفتح على فكرة أن أهل الخليج يحضرون ليس فقط بما يقدمونه من حياد إيجابي، لا يريدون أن يكونوا طرفا في الحرب مع إيران، وأيضا أن لا يكتفوا بدور الوسطة كما تفعل الدوحة مشكورة حتى هذه اللحظة، ولكن أليس من التخطيط الاستراتيجي أن تقدم دول الخليج على إثبات وجودها في هذا الصراع، وبالتالي تساهم في تحديده وأيضا في اقتراح آليات جديدة لتسويته عاجلا أو آجلا.
1: هنا يطرح تساؤل دكتور شرقاوي أخذه إلى ضيفنا سيد هاردينجر، عما إذا كان بالفعل وزن إسرائيل في الخطة أو في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي قد تغير خلال هذه الحرب أو في الفترة الماضية، بما يسمح بأن يكون هناك، إن كان هناك مشكلة في الترجمة يمكن أن أعود لك بهذا السؤال بطبيعة الحال، نتأكد من هذه المشكلة. لكن هنا أيضا سيد أصلاني، الموقف الإيراني، إيران بطبيعة الحال هي بحاجة كما بقية الأطراف في المنطقة إلى احتواء هذا التصعيد، لكنها فيما يبدو مثلا من ضربتها التي جرت على الأردن، تحلل هذه الضربة ويقال حتى اللحظة إنها ضربة استباقية، هل يبدو لك أن إيران بموقف تريد فيه استيعاب التصعيد الذي لن تكون فيما يقرأ بعد أيام بعد شهور لن تكون قادرة على أن تكون جزءا منه، ستضعف إيران؟
2: أتعلم بأن إيران واجهت حربا غير مبررة؟ إيران لم تكن منخرطة في مواجهة مع دول المنطقة، وقد كان الهدف الرئيسي لإيران هو استهداف تلك المنشآت الأمريكية أو حتى مواقع الإمداد التي يستخدمها الأمريكان عسكريا في هذه الدول. إيران هي لا تعترض على أي علاقات جيدة مع دول مثل السعودية و هو كما ليس كما قال ضيفكم أنها لا تريد إيران علاقة جيدة بين السعودية وإيران، هي المسألة الحجة الوحيدة هي التي تقولها طهران بأنه لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية من أن تستخدم أرضكم للهجوم علينا، هذا هو المبعث القلق الأمني الوحيد لدى طهران. ولكن المشكلة هي بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول أن تحصل على أموال من هذه الدول، ولسوء الحظ أن تحاول استغلالهم كوكيل للهجوم على إيران. زميلنا في السعودية قال بأنه لا يلقي اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نعرف جميعا بأن كل هذه الفوضى قد بدأت من قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران. إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، انظروا كيف تسلك وتتصرف الولايات المتحدة الأمريكية مع دول في المنطقة مثل السعودية، وكيف الرئيس الأمريكي يتحدث إلى القيادات العربية. لا يسرني أرى بأن الرئيس الأمريكي يتصرف بطريقة مهينة مع القيادات في المنطقة، لكن حتى زميلنا السعودي لا يستخدم حتى كلمة واحدة من أجل انتقاد السياسات الأمريكية. عندما نتحدث عن سيادة الدول في المنطقة، أظن بأن هذه المنطقة المقلقة هو أنهم غير قادرين حتى عن انتقاد الأمريكان بكلمة واحدة، وإنما في حين استهدفت إيران بصاروخ بهجمة محددة واحدة تأتي عندها الحديث عن السيادة. الاستقلالية تعني قرارات مستقلة، فهل أنتم أظن بأنه ما هو مهم بالنسبة لإيران؟ نعم، إيران ترحب بنهاية الأعمال العدائية، وكان هذا هدف مذكرة التفاهم، وبعد ذلك الذهاب للتركيز على التسوية الدبلوماسية. بكل تأكيد هذه ستكون مهمة لإيران في علاقاتها مع المنطقة، ولكن نود أن نرى أولا نهاية للصراع، وأنا أظن بأن هذا سيكون أفضل من أجل التركيز على التسوية الدبلوماسية طالما كانت هذه أولوية إيرانية. لكن لسوء الحظ كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي حولت الوضع إلى ما هو عليه الآن، ودعونا لا ننسى الآن بأن هذه حرب إسرائيلية، هذا أمر جرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب، وإسرائيل أولويتهم ومصلحتها هي جر تتعارض مع مصالح دول المنطقة.
1: أريد أن أخذ تعليقا بطبيعة الحال على هذه المجموعة من الأفكار التي طرحتها من ضيفنا من السعودية، ولكن ننوه الآن بهذه الأخبار العاجلة. الخارجية القطرية تقول إن قطر تدين بشدة محاولات استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وفيما يبدو أن هذا البيان أيضا الخارجية القطرية يضيف بأن الهجمات على السعودية تعد انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. طيب، أريد أن أخذ ما كنت تطرحه سيد أصلاني وأنقله إلى ضيفنا سيد أحمد الميموني. بطبيعة الحال هذا استفهام مطروح سيد الميموني، حالة التوازن وخفض التصعيد في المنطقة تستدعي بقدر ما هو انتقاد يجري لإيران أن يجري إعادة ضبط ربما للموازين في العلاقة مع الولايات المتحدة التي تأتي من بعيد تضرب إيران فيما يقول الإيرانيون من قواعد توجد في دول المنطقة، ولكن في نهاية المطاف إيران هي الجارة وإيران هي التي ستبقى على جغرافيتها.
3: بداية يعني ردي على يعني دكتور أصلاني والدكتور الشرقاوي في ذات الوقت، يعني السعودية لديها مبادئات، يعني ليست دولة تابعة. يعني دكتور الشرقاوي ذكر أنه لابد دول الخليج يكون عندها روايتها للأحداث. أعتقد السعودية قطعت شوط مهم جدا في عمليات مصالحة بعد انقطاع طويل مع طهران، وكانت برعاية دولة عظمى أخرى غير الولايات المتحدة، وهذا جانب يبين على استقلالية وعلى رغبة في أنه يكون لنا يعني في المنطقة يعني رواية مختلفة عما يراد أن تصور المنطقة. المنطقة تصور فيما صوره الدكتور أصلان الآن، يعني كلامي ما كملت يمكن ولا 10 دقائق حتى أوله إلى أني أنا لا أدين الولايات المتحدة. أنا أدنت المفاوضين الذين لم ينجحوا في تجنيب الأمتين، يعني أتون الحرب تحدث الضربات نتيجة لفشل التفاوض. يعني السيد عراقجي أصدر كتاب اسمه كتاب فن التفاوض، وللأسف الفن هذا ينعكس على دول الخليج، بما معناه أنه يفشل في الوصول إلى تفاوض إلى إلى إلى إلى صيغة تجبر الولايات المتحدة أو تبطل رواية الولايات المتحدة وتقدم حلول منطقية لملفات. نعرف أنه الملفات محل النقاش، ملفات كبرى ينبغي أن تكون لها يعني استيعاب كبير من جميع المفاوضين. وألا
1: ما الذي تفتقده دول المنطقة حتى تحقق وساطة فاعلة بتقديرك تنهي هذه الاعتداءات الأمريكية؟
3: أن تقدم إيران رغبتها في أن دول الخليج تكون فاعل في عملية الفصل، سواء في موضوع ابتداء من موضوع مضيق هرمز وهو طبعا ممر للجميع ويفترض أنه يخدم مصلحة الجميع ولا تكون فيه انتقائية. الأمر الآخر هو إيقاف التهديد البنية التحتية لإيران حتى يعني يتاح الحل لمناقشة القضايا، وأن يوضع مسار لكل قضية نقاش يعني مطروحة. قضية الملف النووي قضية إشكالية كبيرة وتتعلق بجهات كبرى، سواء الدول الخمس أو منظمة الطاقة الذرية. الموضوع الميليشيات يحتاج أيضا نقاش مع الدول ذات العلاقة، وأنه يعني تحصر. موضوع
1: أخيراً،
3: إسرائيل
1: هل
3: ينبغي
1: يبدو لك أن السعودية تتجه نحو حلف أو محاولة خلق حالة ردعية جديدة تستفيد من التغير في المنطقة كما كان يتحدث دكتور شرقاوي قبل قليل باختصار؟
3: السعودية لن تستكين في سبيل أنها تحشد الجهد الدولي وتستخدم دبلوماسيتها قدر المستطاع لتفادي أي تصعيد، وإن اضطرت للتصعيد فلديها تأثير دولي،
1: شكرا
3: تأثير في المنطقة، تأثير العالم الإسلامي، ولن تستكين في الدفاع عن
1: شكرا جزيلا لك
3: مقدراتها
1: سيد أحمد
3: ورفعتها وكل
1: الميموني
3: فعال
1: ضيفنا
3: خصوصا.
1: من السعودية، وكذلك الشكر لضيوفنا جميعا. هذه التغطية مستمرة وتكملها معكم منى العمري.
4: شكرا محمد رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة والقصف الأمريكي السعودي لأهداف في العراق. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقي العراق. وأوضحت أن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها بمحافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة أن عدد القتلى في حصيلة غير نهائية وصل إلى 20، بينما وصل عدد المصابين إلى 32. وفي إيران، نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري نفيه أي صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. من جهته قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، في حين قال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، وأنه يواصل فرض إدارته الكاملة على المضيق. إلى مراسلين من بغداد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ من بغداد، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إذن سامر التي كانت مقررة يوم غد إلى السعودية، لربما هذا أول رد فعل سياسي عراقي على هذه التطورات الأخيرة. وأيضا نسأل ما إذا كان هنالك نتيجة أو بيان صادر عن الاجتماع المنعقد للمجلس الوزاري الأمني العراقي.
5: بالضبط منى، كما أسلفت، على الرغم من أن لا إعلان رسمي حتى هذه اللحظة، ولكن المصادر تتحدث عن تأجيل هذه الزيارة التي كان من المقرر أن تتم يوم غد أو بعد غد. وفقا للمصادر الرسمية، الزيارة كانت مقررة نهاية الأسبوع الحالي، ولكن التأجيل يأتي وفقا لمراقبين بديهي على اعتبار الأحداث الأخيرة والتطورات ومشاركة القوات السعودية بقصف داخل الأراضي العراقية في حادثة هي الأولى من نوعها. لم يصدر حتى هذه اللحظة منها صراحة أي بيان حكومي رسمي، باستثناء بيانات هيئة الحشد الشعبي إذا ما اعتبرناها هيئة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة. ولكن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو المكتب العسكري لرئيس الوزراء علي الزيدي هنا في العراق، لم يصدر أي بيان، لا يوجد أي تعليق رسمي عراقي على هذه الحوادث. ما صدر من خلية الإعلام الأمني فقط الإشارة إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن القومي في العراق، أي السلطات الأمنية والعسكرية في البلاد تعقد اجتماعاً طارئا، يبدو أنه مستمر حتى هذه اللحظة. قبل ساعة من الآن أو أقل قالت بعض المصادر أنه مستمر، عقد ومستمر، ولكن لم يصدر عنه شيء حتى هذه اللحظة.
4: نعم سامر، كيف تقرأ التصريحات التي جاءت في تغريدة لربما لزعيم التيار الوطني الشيعي؟

0: مقتدى الصدر عندما يدعو الدولة إلى ضبط الأمن وفرض السيادة؟
1: هذا موقف الصدر منذ فترة ليست بالقليلة، خصوصا بعد أن استقالت الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي في عام 2022. العام 2022 ذهبت توجهات مقتدى الصدر بهذا الاتجاه. اليوم هو صاحب أول رد فعل ربما من الداخل العراقي، رد فعل سياسي يرفض الاعتداءات، كما باقي ردود الفعل التي تلت تغريدة أو تدوينة مقتدى الصدر على منصة إكس. هناك ردود فعل أدانت الهجمات السعودية والأمريكية على الأراضي العراقية، ولكن هذا أول رد فعل يدين هذه الهجمات ويرفضها، وأيضا يدعو ما وصفها بالميليشيات المنفلتة إلى عدم إجبار دول الجوار على القصف في داخل الأراضي العراقية، وهو يدعو أيضا في هذه التغريدة وفي مناسبات أخرى إلى توطيد العلاقات مع المحيط العربي تحديدا والمحيط العراقي بشكل عام. نحن نتحدث الآن منا، وأكرر أن لا شيء رسمي ولا بيان رسمي صدر حتى هذه اللحظة، إضافة إلى ما قالته السفارة الأمريكية في بغداد وتحذيراتها للمواطنين الأمريكيين في بغداد من إمكانية إيقاف الحركة الجوية بشكل مفاجئ ومن دون إشعار واتباع إجراءات السلامة المحلية.
0: جزيل الشكر لك سامر يوسف مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من بغداد. أحمد الرهيد من واشنطن، طبيعة الضربات التي استهدفتها الضربات الأمريكية في العراق، وما إذا كان هنالك أي تعليق سياسي لهذه التطورات سواء في العراق أو في الأردن؟
2: نعم، هنا بداية طبيعة الأهداف التي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت غارات عليها هي مواقع لوجستية وكذلك مخازن للصواريخ والأسلحة المتعددة وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية. قالت إن جماعات موالية للحرس الثوري الإيراني قامت باستهداف القوات الأمريكية وكذلك البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية بأكثر من 30 هجوما بالمسيرات، وذلك ما استدعى هذا الرد الأمريكي السعودي. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية هي التي نفذت هذه الغارات في مواقع شرقي العراق. وفي بيانها أيضا حذرت القيادة المركزية الأمريكية من مغبة تكرار هذه الهجمات، وقالت إنه يتعين على الحرس الثوري الإيراني ووكلائه وفق البيان التوقف عن هذه الهجمات، وقف هذه الهجمات، وإلا فسترد الولايات المتحدة برد عسكري. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت إلى أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد. سياسيا لم نقرأ تعليقات حتى الآن فيما يتعلق بالتطورات في العراق، ولكن كنا قد تابعنا أيضا البيان الثاني للقيادة المركزية الأمريكية المتصل بهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية ضد مواقع في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية لم تشر إلى طبيعة المواقع في بيانها، ولكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لCNN ولموقع أكسيوس قالوا إن هذه الهجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت قاعدة في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن هذه الصواريخ تم اعتراضها، وأيضا شددت في بيانها أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد. من المتوقع أن يعلق الرئيس ترامب أو أحد المقربين منه على هذا الاستهداف على القوات في الأردن، وكان ترامب نفسه قد هدد إيران في وقت سابق بأنه في حال استهدفت القوات الأمريكية فإن الولايات المتحدة سترد بشكل قوي. أيضا جانب من الضربات التي كانت قد نفذتها القيادة المركزية الأمريكية الأسبوعين الماضيين كانت إلى جانب أنها استهدفت القوات الإيرانية وقدراتها البحرية. كانت تقول في عدد من ضرباتها إن تلك الضربات جاءت لاستهداف القوات الأمريكية في الأردن.
0: فيما يتعلق أحمد بالمفاوضات، نائب وزير الخارجية الإيراني قال لا مفاوضات لدينا مع أمريكا ونركز على المفاوضات الحالية مع عمان. هذا ما يقال إيرانيا، ما الذي يقال أمريكيا بهذا الصدد؟
2: الذي يقال في الساعات القليلة الأخيرة.

0: ريم يتصل في الحقيقة بهذه التطورات الميدانية، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر تعليق الضربات؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إنه جمد الضربات التي كانت تنفذها القيادة المركزية الأمريكية بعد طلب من الوساطة لإفساح المجال للمفاوضات. وفي آخر تصريحاته المتعلقة بالمفاوضات كان يشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران منخرطان في مفاوضات ومحادثات ودية على حد تعبيره، وبالتالي فالولايات المتحدة في الوقت الذي تبقي فيه قواتها على أهبة الاستعداد تؤكد دائما بأن الدبلوماسية مسارها مستمر، ولكن في المقابل لم ترشح حتى الآن أي نتائج فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي الذي كانت قد علقت الضربات لإفساح المجال له. الرئيس ترامب كان يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكنه في ذات الوقت يهدد إيران أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الولايات المتحدة ستلجأ للخيار العسكري، وحينها يقول ستشن ضربات قوية.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن ينضم إلينا من بغداد الدكتور أسامة السعيدي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين. أهلا ومرحبا بك سيد أسامة. بداية، لا بيان ولا تعليق رسمي عراقي على ما كان من استهدافات سواء للسعودية أو استهدافات أيضا للعراق. نحن الآن ننتظر ما سيخرج به الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري الأمني المنعقد. برأيك ما أبرز ما يمكن أن يخرج به هذا الاجتماع؟
2: نعم، شكرا جزيلا. طبعا بالتأكيد كان هو يعني اعتداء غير متوقع وغير مبرر في ذات الوقت. الآن القيادة العراقية ممثلة بالسيد القائد العام للقوات المسلحة تتدارس الموقف للخروج بالإجراءات على المستوى البيان وعلى مستوى الإجراءات المتخذة. بالتأكيد ما حصل سيؤثر سلبا في العلاقات العراقية السعودية، وسترتب عليه نتائج لن تكون نتائج إيجابية. رغم التحسن الذي طرأ في العلاقات العراقية السعودية بعد عام 2017، لكن ما حصل يعتبر انتكاسة، لأنه يعني الاعتداء الذي حصل هو ليس لجهات كما تدعي السعودية قامت باستهداف الجانب السعودي أو الأراضي السعودية. هذه الأماكن والمقرات هي أماكن رسمية ومعلنة وظاهرة ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي ليست هي الجهات التي قد تدعي السعودية أنها قامت بأعمال عدائية أو أعمال عسكرية داخل الأراضي السعودية. بالنتيجة يعني كان يفترض أن يتم معالجة الموقف بإجراءات أخرى غير هذه الإجراءات، ولا كنا نتمنى أن تصل الأمور بهذا المآل. المنطقة تعيش حالة من التوتر وجبهات متعددة ومفتوحة وفي اتجاهات كثيرة، وبالتالي لا يستلزم أن يتم إقحام العراق في هذه المعركة وفي هذه الحرب.
1: ما هي الإجراءات التي كان من الممكن أن تتخذ
2: من حيث الموقف الرسمي
1: دكتور أسامة حتى لا يصل الحال إلى ما وصل إليه كما تقول؟
2: كان يمكن أن جيد، احنا عندنا الان مثلا على سبيل المثال بما انه رئيس وزرائنا كان في تركيا، عندنا غرفه عمليات مشتركه مع الجانب التركي تنسق الوضع الامني وتبادل المعلومات، عندنا غرفه عمليات مشتركه مع الجانب السوري بعد تاسيس النظام السياسي الجديد، عندنا تنسيق امني مع المملكه الاردنيه الهاشميه. لذلك كان يفترض ان يكون يعني بما انه الظروف في هذا الوضع وفي هذا المآل أن يكون هناك غرفة تنسيق أو غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني والعسكري حتى يتم تجاوز مثل هكذا مزالق أو منعطفات. الرد والقرار أنا لا أعتقد لم يكن حكيما تحت أي ظرف من الظروف، وكان يفترض أن يتم التنسيق مع الجانب العراقي الرسمي، لكن يبدو أنه يعني الأخوة في الجانب السعودي كان لديهم رأي آخر، وليس من مصلحة السعودية بالمناسبة أن تفتح جبهات متعددة في هذه الظروف.
1: لكن الجانب السعودي يقول دكتور أسامة أن هذا الرد يأتي بعد الكثير من الاعتداءات التي جاءت من قبل هذه الفصائل على السعودية، وكان هنالك وعود من جانب القيادة في العراق بأن يكون هنالك تحقيق وأن يكون هنالك ردع لهذه الجهات، لكن الأمر لم يكن وبالتالي جاء هذا الرد.
2: يعني إذا أردنا أن نأخذ الأمور بهذا المقاس، فالعديد من الدول تتعرض إلى انتهاكات لكنها لا تقوم بالضرورة

0: الموقف الرسمي للدولة هو موقف معارض لأي اعتداء أو لأي عمل عسكري تقوم به أي جهة، سواء كان من داخل العراق أو خارج العراق، ضد الأراضي السعودية أو أي ضد أي دولة من دول الجوار. هذا المبدأ معروف بالنسبة للدبلوماسية العراقية وللسياسة الخارجية العراقية، وأعتقد هذا ما أكد الجانب الرسمي العراقي في أكثر من مناسبة. لذلك إذا كانت ما هناك قد حصلت عمليات، فليست بالضرورة أن تكون يعني من باب التخمين أو القرار القطعي بأن هذه قد حصلت من داخل الأراضي العراقية أو من قبل جهات عراقية. الآن العمل المخابراتي والعمل الاستخباري ممتد كثير من الدول، وبالتالي يبدو أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق قد يكون، وليس بالضرورة أن تكون هناك جهات. لا ننسى أن جهات الفصائل عندما تقوم بأعمال هي تعلن عن نفسها وتقول أنا من قمت بهذا العمل، ولا تنكر أو تدعي. لذلك وفق هذا المقاييس والمعايير، أنا أعتقد قرار ضرب القطاعات العراقية أيا كان صنفها أو عنوانها هو يصنف ضمن أعمال العدوان.
1: طب دكتور أسامة، الآن المهمة المنوطة به رئيس الوزراء العراقي، هنالك من ينتظر منه أن يطمئن الداخل العراقي ويتحدث عن السيادة العراقية، أن يكون هنالك وحدة في الموقف والقرار للداخل، وأيضا يطمئن المحيط. إلى أي مدى من السهل الآن أو من الصعب حتى أن يكون هنالك موازنة بين طمأنة الداخل العراقي ووحدة السيادة والقرار وأيضا طمأنة المحيط؟
0: يعني ابتداء احنا راح يكون اكيد اكو وفق السياق الدبلوماسي راح تتبع وزاره الخارجيه الاجراءات المعهوده وفق اجراءاتها، وقد يكون هناك عمليه استدعاء للسفير وتوجيه مذكره احتجاج، هذا على الاقل. على المستوى الامني والعسكري ايضا راح تكون هناك اجراءات احترازيه، لاننا لا نتوقع ان تكون هناك اعمال عدائيه من جانب الاجواء السعوديه. لذلك راح تكون هناك من المتوقع قرارات باتجاه ضبط السماء والحدود مع الجانب السعودي، إذا ما صار أي تجاوز أو خرق لأجوانا راح يكون هناك رد من قبل الجانب العراقي، حتى يكون هناك عامل يعني إثبات وجود والدفاع عن السيادة العراقية. هذه هي الإجراءات الطبيعية التي تتخذها أي دولة يعني في مثل هكذا ظروف. لذلك ستكون الإجراءات على عدة مستويات، إجراءات على مستوى البيان الرسمي، إجراءات على مستوى وزارة الخارجية، وإجراءات أيضا على مستوى وزارة الدفاع والصنوف المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
1: جزيل الشكر لك دكتور أسامة السعيدي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين. والآن من مدينة جدة ينضم إلينا سيد خالد بطرفي، الكاتب والمحلل السياسي. سيد خالد، أهلا ومرحبا بك، وأريد أن أبدأ معك بالسؤال بما طرحه الدكتور أسامة السعيدي قبل قليل، وهو ببساطة: لماذا لم تتوجه السعودية بشكل رسمي إلى الدولة العراقية فيما يتعلق بهذه الاعتداءات أو الاعتداء الذي حدث ليلة أمس من قبل هذه الفصائل، واختارت أن ترد بهذا القدر ردا عسكريا؟
2: السعودية تواصلت مع الجانب العراقي منذ 2019 عندما قامت ميليشيات إيرانية ولائية باستهداف السعودية ومنشآتها النفطية، وعطلت نصف هذه الإنتاج في هذه المنشآت، ووعدونا الإخوة في العراق كثيرا وطويلا بأنهم سيحققون وسيفعلون وسيمنعون، وفي النهاية هي مجرد تصريحات لا نهاية لها. الآن آن الأوان أن ندافع عن أنفسنا. هناك بند في منظمة الأمم المتحدة رقم 51 ينص على أن من حق الدولة المعتدى عليها أن ترد. فإذا أنتم لم تستطيعوا أن تكبحوا جماح هذه الميليشيات الولائية لإيران في أراضيكم، فإذا واجبنا أن ندافع عن أنفسنا وأن نقوم بهذه المهمة بيدنا. ثم هو يتكلم عن غرف عمليات. هل أفادت غرفة العمليات مع الأردن مثلا؟ يعني ما زال الأردن يتعرض أيضا لهذه الهجمات، وما زالت الكويت والبحرين والسعودية وغيرها تتعرض، والحكومة العراقية تكتفي بالتحقيق وإصدار البيانات. فإما أن تقوموا بأن تلموا عيالكم أو نقوم نحن بتأديبه.
1: طيب سيد خالد، بما أنك تقول بأنها تصريحات لا نهاية لها كانت من الطرف العراقي، بأي إطار نقرأ الآن رد الفعل السعودي العسكري؟ هل هو يعني لمرة واحدة توصل رسالة ومن ثم تنتظر تفاعلات المشهد، أم فعليا هو

0: تغيير في معادلة الاشتباك.
1: هو نفس الرد الذي تم على الحوثي في اليمن، يعتمد على الطرف الآخر. إذا استمرت أو يعني كرروا هذه الميليشيات هذه الاعتداءات، فسيكون الرد بنفس الطريقة، وإذا توقفوا توقفنا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وحتى الآن يعني ردنا كان ردا موزونا ومتوازنا وفي حدود المواقع العسكرية التي صدر منها هذا الاعتداء. وبالمناسبة نحن لسنا يعني عميان حتى نحتاج إلى إثبات وتحقيقات. كل الإثباتات سلمت للحكومة العراقية ولم تفعل بشأنها شيئا. نحن نرى وعندنا رادارات في الجو وفي الأرض ونعرف من أين جاءت هذه الضربات. وتم منذ 2019 إعلام الحكومة العراقية بكل هذه الوثائق وكل هذه المعلومات ولم تفعل شيئا سوى هذه البيانات وهذه التحقيقات. أنا أوان العمل.
0: تفضل بالبقاء معنا سيد خالد بطرفي الكاتب والمحلل السياسي، ونرحب أيضا في الاستوديو بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وبالسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وبالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا ومرحبا بالجميع. دكتور شرقاوي أبدأ معك وأسأل، هل نحن أمام عودة للصراع بالنار لكن مع اختلاف الفاعلين وذات الرسائل؟ يعني هل تعيد الولايات المتحدة الحرب لكن على محيط إيران؟
2: نحن أمام ثنائية تتداخل فيها الأضلاع. نحن أمام استمرار خيار عسكرة الموقف، ويبدو أن ترامب لا زال في منطقة التفكير العسكري أكثر من التفكير في المفاوضات، وليست هناك أمارات على أن منطق المفاوضات يعود بقوة كما يأمل المتضررون من هذه الحرب. وفي المقابل أيضا هناك اتساع رقعة الصراع أو ما نسميه بالكونفليكت سبيل أوفر، انسكاب الصراع. الآن لدينا 6 دول خليجية ولدينا 4 دول عربية أخرى أيضا يطالها صدى أو تطالها شرارة هذا الصراع. والتعقيد الحقيقي الآن نجد أن وكأننا أمام ميلاد حروب فرعية. مثلا المشهد الآن بين العراق والسعودية متأزم، المشهد أيضا بين إيران والأردن متأزم، وهكذا دواليك. إذن لا أرى لا من الناحية الأمريكية ولا من الناحية الإيرانية هناك حرص على مسألتين اثنتين. الأولى العودة إلى مسار مفاوضات، وقد تراجع الدور الإسرائيلي، تراجعت وصايا نتنياهو، وأيضا كيفية تفادي أن يتسع الصراع الأولي إلى حروب وإلى معارك فرعية. لا أجد أن هناك حكمة عند ترامب وعند أهل الحل والعقد في طهران بأنهم أصبحوا الآن من حيث يدرون أو لا يدرون هم يقودون المنطقة بأرمتها إلى حرب إقليمية. وأسوأ ما يحدث في هذه الحالة أننا إذا اتسع نطاق الحرب إلى ما هو إقليمي وما هو دولي يصعب على البيت الأبيض ويصعب على طهران التحكم في ديناميته ومآله في المستقبل.
0: من عندي هذه النقطة، إلى أي مدى يمكن التحكم بخيوط هذا الصراع خاصة إذا دخلنا في سلسلة ردود الفعل؟
2: ينبغي العودة إلى رأس الخيط، نمسك بخيطين اثنين. الخيط الأول مضيق هرمز، ينبغي أن يكون هناك يعني تكون هناك فرصة يؤكد فيها الأمريكيون والإيرانيون مساعيهم ويتوصلون إلى تسوية لمضيق هرمز. هذه البداية. النقطة الثانية، نحتاج أيضا إلى التحذير مليا بأن منطقة الخليج تستدعي الآن تحديد ميزان قوة جديد ينبغي أن يكون فيه الضلع الإيراني، الضلع الخليجي والعربي، والضلع الأمريكي أيضا. إذا توازن القوة أيضا ضروري، ومن هنا تنطلق المسائل التقنية على مستوى المفاوضين وعلى مستوى قنوات الاتصال وعلى مستوى الوساطة الباكستانية والقطر. نحتاج لإعادة التفكير من أين الدخول مجددا إلى الصراع ونحن على أبواب الشهر السادس على التوالي.
0: هذه نقطة جدا هامة. دكتور أصلاني، يقول دكتور شرقاوي نحن على ما يبدو

0: هذا المشهد؟
1: بداية نحن لم نكن في وقف لإطلاق النار، كنا هنالك توقف في العمليات بين الطرفين في الوقت بدون إعلان أي نهاية للعمليات العدائية من أي طرف. لكن ما يبدو وكأنه من الواضح أنه نحن في موقف تكون فيه الدبلوماسية والتصعيد العسكري يسيران جنبا إلى جنب. هذه عملية بدأتها الولايات المتحدة في منتصف في المفاوضات، قامت بمهاجمة إيران لعدة مرات، وهي الآن تستخدم القوة العسكرية من أجل إجبار إيران على التنازل. بالنسبة لإيران كانت هي هجمات انتقامية عندما يتعلق بساحات المعركة، هم يقومون باستهداف المنشآت الأمريكية والمصالح، وهذا الأمر يهدف إلى خلق ردع. أيضا إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تستخدم القوة العسكرية على طاولة المفاوضات، فإن إيران تريد أن تقول نعم باستطاعتنا أن نتبنى نمطا جديدا في هذا السياق أيضا.
0: يعني أذهب إلى ذات السؤال لكن من مدخل آخر، مدخل آخر للحرب الإقليمية. الآن الحرس الثوري يصدر بيانات يقول بأنه كان قد استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في المسار الجنوبي، ويصدر أيضا بيان يقول بأنه استهدف الأردن بصواريخ باليستية. هذه نسبة كبيرة لربما الدخول فعليا إلى حرب إقليمية.
1: إحدى الأمور التي تحاول إيران أن تقولها للولايات المتحدة أنها ستحاول استهداف أي مصدر للتهديد ضدها وضد المقاومة في الأردن وفي أجزاء أخرى في المنطقة، فإن الأمريكيين كانوا يحاولون أن يهيئوا لتجديد الصراع وتجديد الهجمات ضد إيران. بالتالي إيران بطريقة ما تريد أن تمنع أي هجمات إضافية ضد البلد. الآن نحن في حالة حرب، كلا الطرفين لم يصل إلى اتفاق حول مسألة التنقل والمرور في مضيق هرمز. بالتالي عندما يكون هنالك اتفاق سياسي حول كيفية هذه الإجراءات وكيفية تبنيها، بالتالي بإمكانها في ذلك الوقت أن ربما يكون هنالك حصار. الولايات المتحدة تفرض حصار على إيران. إيران تقول إذا أنها لا تستطيع أن تمر في المنطقة أو تمر بنفطها عبر المضيق لن يستطيع أي طرف القيام بذلك. بالتالي كلا الطرفان يحاولان الضغط على بعضهما البعض من أجل تغيير حسابات الطرف الآخر، وفي الوقت الذي لا يكون فيه هنالك تسوية تفاوضية هذا متوقع أن تستمر. حاليا نحن نرى أنه بالإضافة إلى المحادثات التي تجريها طهران مع الجانب العماني حول مضيق هرمز، فإن تبادل الرسائل بالإضافة إلى الوسطاء، فإن إيران والولايات المتحدة نوعا ما يستمرون بهذه المحادثات وفي تبادل إطلاق النار أيضا، بمعنى أنهم هنالك تصعيد عسكري من أجل خلق توازن في المنطقة.
0: سيد مارلين هاردنجر، كل هذا يحدث والخيارات لا تزال موضوعة على الطاولة عند الرئيس ترامب، سواء في موضوع التفاوض أو في موضوع الخيار العسكري. هل عسكرة الموقف هذه تقول بأنه اتخذ جزءا من قراره فيما يتعلق بكيفية التعامل مع نفوذ إيران في المنطقة؟
1: نعم شكرا. تقريبا بشكل مؤكد هو سيختار بشكل أساسي أن يكون هنالك رد عسكري، وما راقبناه يحدث أن هنالك تصعيد. لنا إذا ما كان هنالك ربما بشكل متناسب لمع ما قامت به إيران، أو ربما ما قام كان يهدد به لأسابيع أن يقوم بإطلاق هجمة موسعة كبيرة على إيران وخاصة ضد منشآتها وبناها التحتية المدنية. إذا ما حصل ذلك لربما سنرى أن هنالك حرب إقليمية تبدأ، ولا أعتقد أن الشيء الذي قد يساعد الأزمة الحالية إذا ما استطعنا تسميتها بهذا الاسم أنه إذا ما كان هنالك تواصل من دول المنطقة والاعتراف بأنه يجب أن يكون هنالك رد متناسب من واشنطن، استهداف الأهداف العسكرية، لذا أن الهجوم العسكري الموسع ربما سيؤدي إلى توسيع الصراع.
0: لكن ما قامت به الولايات المتحدة هذه الليلة سيد مارلين هاردنجر لا يقع فقط في إطار رد الفعل على إيران، كان هنالك مرور لثلاث سفن من المسار الجنوبي في مضيق هرمز، وهذا ينظر إليه البعض كما لو أن الولايات المتحدة تقوم باستفزاز إيران كي ترد على هذه السفن، وبالتالي نعود إلى حالة الرد ورد الفعل.
1: هذه نقطة مهمة وربما سيحاجج بها الكثير. لسوء الحظ في أمريكا فإن الهجمات من إيران تم تسميتها هي هجمات مفاجئة ضد أمريكا، وهذا ربما سيكون

0: البعض الأشخاص الذين عارضوا الهجمات التي أطلقها ترامب قد يغيرون من مواقفهم ويؤيدونها، بالتالي يؤدي إلى توسع الرد العسكري. الكثير من الأمور المحيرة حصلت خلال 24 ساعة، لكن أعتقد أنه بإمكاننا أن نعتمد على مسألة الرد المحدود الأمريكي على هذه الحوادث.
1: أكيد نضال أبو زيد، إيران تتبنى العمليات التي يقوم بها الحرس الثوري سواء في مضيق هرمز وتغيير مسار ناقلات النفط في المسار الجنوبي وأيضا استهداف الأردن بصواريخ باليستية. هل هذا الفعل عسكريا يقع حتى اللحظة في إطار الفعل المنضبط؟
2: نعم منى، يمكن أن أجيب على ذلك أن ذلك يقع في الإطار العسكري ضمن مبدأ محاولة انتزاع زمام المبادرة، بمعنى أن الجانب الأمريكي وضع إيران في كماشة زمام المبادرة طيلة 13 يوم. الجانب الإيراني الآن لأول مرة هو الذي يبادر في عملية الإطلاق، بالتالي هو يستشعر ضمن المؤشرات الموجودة على الأرض على أن هناك تحضيرات أمريكية في ظل فشل الخيار العماني والتفاوض العماني الإيراني. بالتالي أراد الجانب الإيراني أن يبدأ هذه العملية من الهجوم لعله عسى يستطيع أن يكتسب وينتزع زمام المبادرة. لكن صد هذه الصواريخ من قبل الأردن، الخمس صواريخ، والعملية التي حصلت تجاه العراق أيضا من قبل السعودية والقيادة الوسطى الأمريكية، كل ذلك أيضا يندرج في إطار عدم السماح للجانب الإيراني بانتزاع زمام المبادرة. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، المؤشرات العسكرية الموجودة على الأرض توحي بأن الخيار الدبلوماسي فقد بريقه، بالتالي لم يعد لديه جاذبية من أجل أن يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أن البريق الذي كان يتمتع به الخيار الدبلوماسي طيلة الأربع خمس أيام الماضية غير موجود الآن. ما يشير على ذلك على أرض الواقع، بدأنا نلمس كعسكريين أن هناك نوتام يتزايد في شرق إيران، هذا واحد. اثنين، أن هناك تحركات لعمليات تذخير لطائرات F-35 الأمريكية. والأمر الآخر والمهم، أن USS لينكولن مع ساعات صباح اليوم تقدمت إلى تموضع عملياتي، ما يعني أننا قد نكون، وهنا أشير قد نكون، أمام ليلة صاخبة هذه الليلة ضمن المؤشرات الموجودة على الأرض. هذه الليلة يبدو أن الجانب الأمريكي يحضر لشيء ما، إذا لم، وهنا الجملة مشروطة، إذا لم يكن هناك اختراقا دبلوماسيا يستطيع أن يهدئ الروع الأمريكي نحو استهداف الأراضي الإيرانية.
1: طيب هذه نقطة جدا مهمة، لكن أريد أن أركز أيضا على نقطة سابقة وأعود معك فيما بعد إلى هذه النقطة. الحرس الثوري برأيك لماذا يتبنى قصفه للأردن بصواريخ باليستية ولا يتبنى ما يحدث في العراق؟ هل يتحمل تبعات الأول ولا يتحمل تبعات الثاني؟
2: نعم، أولا في العراق هناك ميليشيات، وإيران بعد الحرب العراقية الإيرانية بدأت تحترف ما يعرف عسكريا بالبروكسيز وور، حروب الوكلاء، بمعنى أن إيران تطبق هذا المبدأ لأنه غير مكلف لا سياسيا ولا ماليا عليها. هناك مبدأ في العرف العسكري ضمن حروب الوكلاء يقول أن الوكيل إذا خسر فهو يخسر لوحده، لكن الوكيل إذا ربح فهو يربح هو ومن وكله. بالتالي إجابة على سؤالك تكمن في التصريحات التي صدرت من الجانب الإيراني مع ساعات صباح مساء أمس، حين قال أننا غير مسؤولين لا عن الاستهدافات ولا عن المقذوفات التي تخرج من الجانب الإيراني، في تصور على ما يبدو أن الجانب الإيراني بدأ يتخلص من حمل وثقل هذه الميليشيات التي باتت مكلفة عليه سياسيا وماليا.
1: سأعود إلى هذه النقطة أيضا، لكن أذهب مرة أخرى إلى سيد خالد باطرفي من جدة. سيد خالد، هل برأيك تبقى ردود الفعل الخليجية متفرقة فيما يتعلق بالتصريحات وحتى ردود الفعل العسكرية مع استمرار هذه الاعتداءات سواء الإيرانية أو حتى من الفصائل في العراق؟
3: الموقف السياسي الخليجي موحد، الكل أذان.
1: العسكري سيد خالد،
3: العسكري هي مسألة تخص كل دولة، يعني الاعتداء حصل على السعودية فالسعودية ردت على هذا الاعتداء، ربما ترد دول أخرى أو لا ترد أو تستعين بحلفاء لا أعرف، لكن أنا أتكلم عن السعودية. السعودية لن تسكت على حقها ولن تقبل باختراق الخطوط الحمراء وتعطي للطرف الآخر يعني كل الفرص للتراجع وللتعاون ولوقف هذه الاستهدافات. وعندما تصل إلى نتيجة بأن الطرف الآخر غير معني بهذا كله، بدليل أن بعض هذه الاستهدافات كما قال الأخ العراقي جاءت من القواعد العسكرية العراقية، يعني لذلك استهدفتها السعودية، يعني أن هناك اختراق لهذه الفصائل التي تتلقى رواتبها وسلاحها من

0: الحكومة العراقية، ويفترض أنها تخضع للحكومة العراقية، فالتعامل معها من الآن فصاعدا يجب أن يكون، وهذا رأيي الشخصي، هو أنها فصائل عراقية وإن كانت تدين بالولاء لإيران أو لغيرها يجب أن نتعامل معها على هذا الأساس.
1: دكتور شرقاوي، العقيد أبو زيد قال بأن لربما الخيار الدبلوماسي فقد بريقه في هذه المرحلة، لكن أيضا الخيار العسكري لم يؤدي إلى حسم في الموقف وفي المشهد، ولم يأخذ طاولة التفاوض أصلا لحل واضح. هل برأيك دخلت هذه الحرب في مرحلة أن كل طرف لم يعد يطمح أصلا إلى النصر الذي كان يطمح إليه في البداية، وأننا الآن أمام ضربات عسكرية مستمرة لتحسين شروط التسوية؟
2: هناك ازدواجية، من ناحية يقتنع الطرفان في طهران وفي البيت الأبيض بأن من المستحيل تحقيق أي معادلة صفرية وإلحاق الهزيمة بالطرف الآخر، هذا أصبح من باب المسلمات النهائية. أيضا الطرفان لم يصل بعد إلى ما يمكن اعتباره بالضرر المتواصل، أن كل طرف يعتقد أن لا تزال لديه الأريحية في إما إدارة المرحلة بهذه الطريقة، وأن خاصة الجانب الأمريكي ترامب يرى أنه على المستوى العسكري لا ليس هناك خسائر مادية، وليست حتى الخسائر، هو أيضا يقلل من مصرع الجنود 17 طيلة الشهور الخمسة الماضية. على المستوى الاقتصادي، وإن كان هناك ارتفاع في أسعار الطاقة والوقود، يعتقد ترامب أنها ليست بتلك الفدح، لم تصل أسعار البنت خام برنت مثلا إلى 150 أو 160 دولار، إذن يرى أن هناك مساحة فيها نوع من الأريحية الكافية ليواصل إدارة الصراع بكل ما يراه مناسبا. في المقابل إذن الإيرانيون يعتقدون أنهم في وضع مريح ما داموا يجمعون المجد من طرفيه، المجد الأول حسب اعتقادهم أنهم يستطيعون امتصاص الضربات وعدم الانفعال ولا يخسرون الكثير، وأيضا من الناحية السياسية هم أيضا منفتحون على المفاوضات حسب ما يتاح، وحتى هذه اللحظة، وهنا أعتقد لماذا ليست هناك جدية في بحث الطرفين عن تسوية سياسية، لأننا أمام ثلاث حروب فرعية. الأمريكيون يقصفون الداخل الإيراني وليس هناك اشتباك مضاد من الإيرانيين. الوضع في هرمز عبارة عن مناوشات، وترامب لا يستطيع تجريد الإيرانيين من قدرتهم على السيطرة على المضيق. والحرب الفرعية الثالثة أن إيران تختار كل مرة تضرب في اتجاه، إما باتجاه البحرين، السعودية، الأردن، وهكذا دولي. ثلاث حروب فرعية ليس فيها تباري أو تقابل بين الطرفين. لهذه الاعتبارات يصبح الخيار التفاوضي عبارة عن طرف دبلوماسي على الهامش، وإن كان الوسيطان القطري والباكستاني يسعيان كل مرة لإعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة. إذن هي إدارة صراع في مرحلة جمود، مرحلة ارتباك، وأيضا مرحلة لا يقينيات، لم نصل بعد إلى الاستنزاف المتبادل خاصة من الناحية الاقتصادية، لكي يضطر الطرفان الإيراني والأمريكي إلى القدوم إلى مائدة المفاوضات بوفاء وإخلاص.
1: دكتور أصلاني، يعني إلى أي مدى تستطيع إيران أن تستمر في هذا الوضع؟ لا حرب، لا سلم، وحالة الجمود هذه. بالأمس كان أيضا هنالك حديث للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قالت خسرنا 230 مليون متر مكعب من طاقتنا لإنتاج الغاز خلال الحرب. هذا وضع إلى أي مدى تستطيع إيران الاستمرار فيه؟ أم أنها تحسب حساب أنها أمام مشكلة وجود، وبالتالي ما سيكون يكون؟
3: أبال سأقول أن إيران ستتوقف في حال توقف الولايات المتحدة في شن هجماتها على إيران. نعرف أيضا أن هذا بدأ الأمر كنتيجة وكرد فعل على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد البلد، والسؤال هو ما هي البدائل التي تمتلكها إيران في هذا السياق؟ هل هو الاستسلام؟ الكثير يعتقدون أن الاستسلام لربما سيكون له كلفة أعلى على البلاد ولن يصل إلى الفترة أو المرحلة التي ستوقف الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها ضد البلاد. بالتالي الأولويات الإيرانية كانت المفاوضات، وأيضا توصلوا إلى عقد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ما تقوم به الولايات المتحدة باستخدام القوة هي تريد بطريقة ما تطبيق هذه المذكرة بطريقة مختلفة. مضيق هرمز هي قضية تتعلق بالأمن القومي بالنسبة لإيران وكان مفتوحا، لكن في الوقت الذي تصر فيه إيران على هذا الأمر لأن الولايات المتحدة ستقوم بمهاجمة البلد مرة أخرى، وإيران تراه ورقة ضغط وعنصر ردع.
1: ننوه لهذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرنشهر في محافظة أذربيجان الغربية. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، ما هي التفاصيل لديك فيما يتعلق بهذا الخبر؟
4: نعم منى، يعني قبل دقائق قليلة تم الإفادة بأنه وقع هجوم أو غارة جوية على الحدود الشمالية الغربية لإيران، وتحديدا النقطة الحدودية في مدينة بيرنشهر في محافظة أذربيجان الغربية كما أكد التلفزيون الإيراني. وبحسب مدير الأزمات إدارة الأزمات في المحافظة، تم التأكيد على أن قذيفة أمريكية سقطت في أحد المناطق الخالية من المواطنين وحتى المباني في هذه المدينة، وأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الهجوم الذي لم يعرف بعد طبيعته أو أسبابه. ولكن كما تقول إيران أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل قوي، وإيران كانت قد أكدت منى أنه لم يتم وقف إطلاق النار ما بين الجانبين إيران والولايات المتحدة، وأن ما حدث هو وقف للعمليات العسكرية نتيجة توقف الولايات المتحدة عن استهداف الأراضي الإيرانية. وبما أن قامت الولايات المتحدة باستهداف جديد لإيران، قد يعني نتوقع أن يصدر بيان من الحشد الثوري أو الجيش بالرد على هذا الهجوم بمجرد حدوثه. وكانت قد يعني إيران قامت فجر اليوم بالرد على ما تعتبره طهران تدخلات أمريكية في مضيق هرمز أو حصار تجديد الحصار البحري على البلاد باستهداف كل من قاعدة جوية في الأردن وأيضا مقر القيادة للجيش الأمريكي في الأردن. استهدفت هذا المكان بالصواريخ الباليستية في موقع أو قاعدة موفق السلطي بالأردن. تم التأكيد على أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التهديد الأمريكي للمصالح الإيرانية في إشارة إلى الحصار البحري المفروض على البلاد، والذي كانت قد حذر مقر ختم الأنبياء المركزي من استمراره وأنه سيتم الرد عليه بشكل قوي، لأن هذا الأمر يعتبر بالنسبة لإيران توسع في نطاق الحرب. كما أيضا يعني قامت إيران بإيقاف 3 سفن فجر اليوم كما تم الإعلان عنه في بيان لبحرية الحرس الثوري. هذه السفن كانت قد وصلت مسيرها ومسار الغير قانوني كما تعتبره إيران، وذلك في إشارة إلى الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. وتم التأكيد على أنه تم إيقاف هذه السفن بعد أن تجاهلت التحذيرات الإيرانية، وقامت طهران أيضا منى بتوجيه تحذيرات للولايات المتحدة من أن تدخلها بإصدار الأوامر للسفن لن يكون بدون رد. وتؤكد إيران على تمسكها بسيطرتها على المضيق والرد على أي اعتداءات. أيضا
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسم مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن ننوه مرة أخرى لهذا الخبر العاجل، إذن التلفزيون الإيراني استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرنشهر في محافظة أذربيجان الغربية. عقيد نضال أبو زيد، ما الذي يعنيه هذا التصعيد الآن؟ وبرأيك ما هي الأهداف التي استهدفت؟
5: يعني أعتقد أن هذا مؤشر تعزيزي لما تحدثنا به قبل قليل بأن المؤشرات العسكرية تتزايد وتتصاعد، وهذا يعزز أننا قد نكون أمام ليلة صاخبة فيما يتعلق بالاستهدافات الأمريكية. بالإجابة على سؤالك، أذربيجان الغربية تأتي على حدود كردستان العراق بالكامل، ومنطقة إيران شهر من المناطق المعروف عنها أنها توجد بها مقرات قيادات للحرس الثوري الإيراني. بالتالي إن صح الأمر وكان استهدافا أمريكيا، يعني ذلك أن الجانب الأمريكي قد بدأ هذه المرة بشكل معكوس من المناطق الشمالية الغربية لإيران. وإن لم يكن استهدافا أمريكيا وقد يكون بقذيفة أو ما شابه بذلك، فذلك يعني أنها رسالة للجانب الإيراني للحرس الثوري بالتحديد من الحدود الكردستانية بأن هناك مواقع باتت مرصودة لدى الجماعات الكردية.
1: سيد هاردنجر، برأيك حتى اللحظة لم تعرف طبيعة هذه الضربات والاستهدافات، لكن هل هذا استئناف للضربات الأمريكية؟
3: نعم، أعتقد أنه هنالك، نعرف وعرفنا أن هنالك رد سيأتي. الشيء المقلق أنه إذا ما رأينا هنالك مدن كبرى يتم اختيارها كأهداف، هذا أمر ليس بالقيمة العسكرية لكن لإرسال رسائل للنظام الإيراني أنه إذا ما استمرار الاستفزازات لن يكون مقبولا. بالتالي لم يعد المضيق هو مركز الجذب، ربما قد يكون هنالك استهداف للقيادات العسكرية والمواقع العسكرية. بالتالي قد يكون هذا، إذا ما استمر هذا الأمر، قد نرى تصعيدا كبيرا وموسعا كما كان يهدد الرئيس ترامب.
1: دكتور شرقاوي، هل نحن أمام تصعيد؟
2: كل إجراء عسكري ينطلق من سياق مختلف. الآن نحن على مسافة عدة أيام من إيقاف القصف الذي استمر ل13 ليلة، نحن بعيدون بيوم واحد عن لقاء ترامب ونتنياهو، نحن بعيدون 3 أيام عن نداء دول الخليج لترامب بأن لا يصعد مجددا. إذا لماذا أقول السياق مهم؟ سوف نرى نوعا جديدا أو صنفا جديدا من العمليات العسكرية الأمريكية، في بمعنى تغيير التكتيكات ووضع الإيرانيين وخاصة الحرس الثوري أمام تحديات جديدة. إذا ترامب وإن هدأ روعه أو جموحه نحو مواصلة التصعيد من أجل التصعيد، ربما الآن يقلب الآية نسبيا، لعل أن ما قد يقدم عليه الجيش الأمريكي في الساعات وفي الأيام المقبلة قد تكون له غاية مختلفة عن غاية الأيام 13 الماضية. إذا ينبغي أن نستعد لمرحلة تغيير مسار ما هو عسكري أمريكي إزاء الإيرانيين.
1: وإن كان هذا تغيير في تكتيك العسكري الأمريكي دكتور شرقاوي، لكن لربما إيران تقرأه بطريقة مختلفة وتقوم برد كلاسيكي يعيد المشهد إلى ما كان عليه.
2: ليس بالضرورة، بمعنى إذا كان الفعل الأمريكي ليس كلاسيكيا، أيضا قد لا يكون رد الفعل الإيراني أيضا ليس كلاسيكيا. ونتذكر أن هناك مجموعة خيارات كانت دائما طهران تلوح بها، وهي توسيع رقعة الصراع وأيضا ربما الإقدام على بعض المفاجآت غير المحسوبة. ومن أهم هذه المؤشرات أن هناك في الحرس الثوري من يعتقد أن لإيران القدرة على الذهاب بعيدا نحو أهداف خارج منطقة الشرق الأوسط، وهناك صواريخ بعيدة المدى وما إلى ذلك. إذن يمكن أن نعتبر أن الليلة قد تكون بداية مرحلة مفصلية في إدارة صراع مسلح يتصاعد في حدته ويبتعد مسافة أخرى عن فكرة المفاوضات.
1: إلى أي مدى هذا مرتبط بالرد الإيراني؟
2: أعتقد سندخل في جدلية عسكرية ربما تتفوت حرب 40 يوما، بمعنى تصعيد أو منسوب آخر من القصف ومن محاولة ترامب أن يهزم الإيرانيين عسكريا، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو ضرب الأهداف المدنية والعسكرية والجسور وكل ما كان يتوعد به. يعني لا يمكن أن نسحب من الطاولة كل الخيارات التي كنا نعتقد أنها مجرد وعيد خطابي أو وعيد نظري من قبل ترامب. وأرجو أنني لست متشائما، ولكن لا أرى أن هناك مؤشرات أخرى أو آليات أخرى تقلل من سيناريو التصعيد بالمستوى الأعلى مقارنة مع الأشهر الخمسة الماضية.
1: دكتور أصلاني، الرد الإيراني على تصعيد كهذا فيما يتعلق بضرب مدينة بيرنشهر الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية، برأيك في أي إطار سيكون؟
3: أعتقد أن الهجوم مهم لعدة جوانب، أحدها أن برن شهر هي مدينة بعيدة عن مضيق هرمز، بالتالي لا لها أي علاقة في مسألة إعادة فتح المضيق. من المهم الشيء الثاني المهم لأنها في منطقة حدودية، هي بالقرب من الجزء الكردي من إيران والعراق أيضا، بالتالي إحدى الاستراتيجيات التي تستخدمها الولايات المتحدة هو القيام بتسليح المجموعات الانفصالية الكردية من أجل في حالة قيام زيادة هجماتها ضد البلاد أن يكون هنالك حشد وتحفيز لتلك المجموعات للوصول للمرور عبر الحدود وخرق الحدود. بالتالي هذا الهجوم مهم، ليس له أي علاقة بأي قواعد خاصة بالحرس الثوري، لكن بسبب وقوعها في منطقة حدودية هنالك فرصة لاستفزاز عدم الاستقرار وزعزعة الاستقرار في تلك المنطقة. هذه الهجمات أيضا ضد البلد هي لا يتم القيام بها من واشنطن، من العاصمة واشنطن، من الولايات المتحدة تقوم بشن هذه الهجمات من دول الجوار. بالتالي إيران مرة أخرى تقول أنها ستنتقم، لكن هذا يعطينا صورة ويرسم لنا صورة أن هذه الدورة مستمرة وأن التصعيد ربما هو شيء متوقع، والتوقيت مهم أيضا. هذا يحصل الأمر بعد اجتماع ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة، بعد وكان إيران تتوقع هجمات ضد العراق حتى قبل القيام بها، وكان هنالك تقارير أيضا أن إسرائيل والولايات المتحدة قد وافقا على البدء بجولة جديدة من الصراع والهجمات ضد إيران. بالتالي إيران أيضا تحاول أن تحيد وتقوض إمكانية الوصول العملياتي لدى الولايات المتحدة، ولهذا أيضا إيران قامت بمهاجمة أجزاء من القوات العسكرية في الأردن.
1: عقيد نضال أبو زيد، الرد الإيراني هل سيكون كلاسيكيا أم سيكون تكتيكيا ولا يذهب بالمشهد بانزلاق كامل لما كان عليه الأمر في الحرب؟
5: نعم منى، من زاوية عسكرية الحالة الحالية الآن الموجودة حاليا توصف في العرف العسكري بمصطلح واضح، وهو استراتيجية ليمبو، بمعنى هناك انسداد في الأفق العسكري وهناك استعصاء في المسار الدبلوماسي. هذا التوصيف في استراتيجية ليمبو هي التوصيف الحقيقي للمشهد الحالي للصراع الإيراني الأمريكي. لذلك عملية الاستعداد لإطلاق الصواريخ الإيرانية جاءت من أجل كسر هذا الجمود الدبلوماسي والجمود العسكري. والليلة أعتقد أن المؤشرات تشير إلى أن تدفع باتجاه أن الجانب الأمريكي قد يدفع أيضا باتجاه الذهاب لكسر مثل هذا النوع من الجمود العسكري والجمود الدبلوماسي. الجانب الأمريكي عندما أوقف العمليات بعد 13 يوم من الاستهدافات في العمق الإيراني كان لا يريد المخاطرة بالعمل والمناورة الجوية في العمق الإيراني، بالعمق الجغرافي. إيران نتحدث عن جغرافيا كبيرة، لذلك كان يريد أن ينتظر، وقلناها على الجزيرة قبل هذه المرة، كان يريد أن ينتظر الأهداف لتأتي له لا أن يذهب هو للأهداف. كيف تأتي له؟ الجانب الإيراني سيقوم بتعزيز قواته التي ظرفت على الساحل الغربي من الشرق إلى الغرب. أعتقد الآن نضوج العامل الاستخباري بأن هناك وحدات تم تعزيزها على الساحل الغربي، لذلك أقول أن الخيار العسكري أمام المطبخ العسكري الأمريكي قد يكون مطروح هذه الليلة لاستهداف هذه الوحدات التي جاءت من الشرق إلى الغرب.
1: دكتور شرقاوي، في ظل هذا الجمود الدبلوماسي والعسكري، برأيك هل هذه الضربات توقف هذه الدائرة المستمرة لربما في ظل عدم تقدم أصلا في المفاوضات؟ يعني الجانب الإيراني يقول لا نتبادل رسائل مع الولايات المتحدة، نحن نفاوض مع عمان، وكان هنالك طرح من قبل إيران على عمان بمقترح فيما يتعلق في مضيق هرمز، والجانب الإيراني يقول ما لم توافق عمان لن نذهب بأي اتجاه فيما يتعلق في هرمز. فهي دائرة تدور طبيعة الحال. هل هذه الضربات ستأتي الآن لتغير المشهد الدبلوماسي أيضا؟
2: ستنال من الخيار الدبلوماسي وستبعد الطرفين مسافة أخرى عن المحادثات وعن الإنصات إلى ما يقترحه الوسطاء الباكستانيون والقطريون، بمعنى أن ترامب في البيت الأبيض وأصحاب القرار في طهران خاصة على مستوى المجلس الأعلى للأمن القومي وأيضا الحرس الثوري متشبعون حتى النخاع بأهمية عسكرة هذه المرحلة، قد تكون لأيام قد تكون لأسابيع وربما شهر ثمانية الذي نستقبله بعد يومين لا يبشر بالخير. لا أجد أن هناك تلك الثنائية التي كانت أمامنا خلال شهر مايو وشهر يونيو. لذلك عندما يصبح التحرك عبارة عن يعني احتراس آخر، وهذه الضربات هذه يعني ليست لا تأتي في فراغ. هناك في الجيش الأمريكي من يقرأ أو من يبني فعالية هذه الضربات على ما تحقق خلال الليالي 13 التي استمر فيها القصف. في المقابل أيضا، إذا كان ترامب وقيل وقتها إنه ربما كان ينتظر من الإيرانيين مبادرة مع العمانيين لتسوية أزمة هرمز ويعطي للمفاوضات فرصة، أرى أنه الآن يتحلل من كل هذا ويريد أن يضبط، وربما هناك حافز آخر بعد لقاء نتنياهو سيدفع ترامب باتجاه أن يؤكد أنه هو الزعيم، هو صاحب القرار، وهو الذي يتحكم في إدارة الصراع حسب تقديره. وفي هذه اللحظة ليس هو منفتحا على فكرة المفاوضات. إذن نعود إلى إعادة عسكرة الموقف من أجل عسكرتها وليس من أجل إيجاد استراتيجية الخروج.
1: وإن كان يريد أن يقول بهذه الضربات بأنه الزعيم ومتحلل من نتنياهو، لكنه يذهب بذات الاتجاه الذي يريد نتنياهو أن يذهب به.
2: وهنا هذه هي الترامبية في أبهى تجلياتها. هناك الأنفة وهناك الشخصية وهناك الاعتداد بالذات الترامبية أحيانا أكثر من المعية المناورة أو تغيير المنطلقات لكي يبقى فعالا في المفاوضات كما هو فعال على المستوى العسكري.
1: سيد هاردينجر، هل حسم رئيس ترامب أمره فيما يتعلق بأي خيار سيتخذ، ما أن خيارات موضوعة على الطاولة وهذا ما يقال منذ أيام؟
3: أعتقد أنه اتخذ قراره بعد ما حصل يوم أمس، كيف طريقة عرض الأمور في وسائل الإعلام وكيف أن مناصريه المتشددين في الولايات المتحدة سيدفعوه نحو التصعيد في محاولة تحقيق نتيجة أو مخرج عسكري لهذه الحرب. أعتقد أن إسرائيل ربما لعبت دورا محدودا بسبب أن الولايات المتحدة ربما لديها التفوق العسكري، ربما هو أعطى هذا التوقف والاستراحة، والمفاوضون ربما أحرزوا نوعا من التقدم المحدود، لكن أعتقد أنه سيتجه نحو الخيار العسكري الذي هدد به.
1: اسمحوا لي أعود مرة أخرى سيد دكتور شرقاوي فيما يتعلق بهذه النقطة. يعني بالأمس كان هنالك حديث بأن لقاء ترامب بنتنياهو كان قصيرا، لم يجتمع الرجلان على حدة، وجل ما خرج منه هذا الاجتماع كما قال نتنياهو بأنهم يتفقان على أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا، وهذا النقال يقول الكثير. هذه يعني ما خرج منه هذا الاجتماع على الرغم من عدم التصريح إلا أنه له معاني. كيف تقرأ معاني هذا الاجتماع والتصريحات فعليا التي لم تخرج؟ ما الذي تقوله عن العلاقة بين الطرفين وما يحدث الآن من تصعيد؟
2: لـ30 عاما ظهر فيها نتنياهو زعيم الليكود، وكان دائما يقنع رؤساء أمريكا الديمقراطيين والجمهوريين بأنه ينبغي الاحتراس من محاولة إيران صنع القنبلة النووية، والأكثر من هذا كان دائما ولا يزال يدعو إلى إسقاط النظام في طهران. في ضوء هذه المرجعية يبدو أن نتنياهو بالأمس اكتشف حقيقة أن رأس ماله السياسي ورأس ماله الاستراتيجي مع الولايات المتحدة قد بدأ ينفد وبمستوى غير متوقع، بمعنى أن ترامب والبنتاغون وكل المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة لم تعد في حاجة لما يقدمه من وصايا على القضية الإيرانية أو الطموح النووي أو الخطر النووي وكل هذا. يبدو الآن أن نتنياهو عندما يقول أن هناك اتفاق على منع إيران، هذا بمعنى ما يحفظ له ماء الوجه، ولكن عمليا من حيث إخراج الاجتماع وأنه لم تكن هناك مناسبة لا للكاميرات ولا لأن يقدم نتنياهو على تقديم محاضرة في علم الإيرانيات أو في العلوم الإيرانية كما كان يفعل مع أوباما ومع رؤساء، هذا دليل على أنه عاد خاوي الوفاض، والآن سيظل يكرر أننا نعارض وأننا نوصي بالقضاء على القدرات النووية الإيرانية. هذه يعني السردية ستمتد في الزمان والمكان، ولكن من حيث التأثير في القرار الأمريكي أعتقد أنه وصل إلى مرحلة الإفلاس.
1: إن كان هذا سيشكل فراغا في العلاقة ما بين الطرفين، من سيملأ هذا الفراغ؟
2: ليس بالضرورة فراغ، ولكن أن القرار الأمريكي سيتحرر من التأثيرات الإسرائيلية بشكل نسبي. وهنا أقول إذا كان الصراع قد بدأ بثلاث زوايا إيرانية أمريكية إسرائيلية، ربما قد تستبدل الزاوية الإسرائيلية حاليا بزاوية خليجية، بمعنى أن يصعد دور العواصم الخليجية إلى الاقتراب من ترامب، وأيضا تقديم تصورات بديلة للخروج بتسوية مرضية لترامب، مرضية للإيرانيين، وأيضا تساعد في العودة بمنطقة الخليج إلى الاستقرار.
1: جزيل الشكر لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والشكر أيضا موصول العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا أيضا للسيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ولدكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والشكر أيضا للسيد خالد بطرفي، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من مدينة جدة. شكرا جزيلا لكم جميعا. ومشاهدينا الكرام، نستمر معكم في هذه التغطية. أهلا ومرحبا بكم، نحن على رأس الساعة. هذه التغطية للتصعيد في المنطقة والقصف الأمريكي السعودي لأهداف في العراق وفي التفاصيل. قال تلفزيون الإيراني أن موقعا على الشريط الحدودي في مدينة بيرنشهر في محافظة أذربيجان الغربية تعرض لقصف أمريكي دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكان الحرس الثوري قد قال إنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، في حين قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة في كردستان العراق. وأفادت مراسلة الجزيرة بتعرض موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لهجوم بمسيرة شمال شرق أربيل. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد قالت إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقي العراق. وأوضحت أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها بمحافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة أن عدد القتلى في حصيلة غير نهائية وصل إلى 20، بينما وصل عدد المصابين إلى 32. وفي إيران، نقل تلفزيون رسمي عن مسؤول عسكري نفي أي صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. وتنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن الرياض مراسل الجزيرة بدر أربعان، ومن أربيل مراسلة الجزيرة ستار حكيم. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك رانيا قاسمي بهذا الخبر الأخير وما قاله التلفزيون الإيراني حول ضربات أمريكية على بيرنشهر الحدودية.
6: نعم هنا، يعني في ظل توقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ أيام، يعتبر هذا أول خرق أمريكي لوقف إطلاق النار غير المعلن ما بين البلدين. أفاد التلفزيون الإيراني أن الحدود الشمالية الغربية لإيران تعرضت لغارة جوية، هذه الغارة استهدفت نقطة حدودية في مدينة بيرنشهر في محافظة أذربيجان الغربية. وبحسب مدير الأزمات في المحافظة قال أن القذيفة أو الصاروخ سقطت على منطقة غير مأهولة بالسكان وحتى لا توجد فيها مباني، ولذلك لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. هذا التطور الجديد يعني ليس من المعروف بعد ما هو الهدف المستهدف وهل له علاقة بقيام إيران في السابق باستهداف الجماعات التي تصنفها طهران بالانفصالية الإرهابية في شمال في شمال العراق وتحديدا في إقليم كردستان، أما أنه له علاقة بالعملية التي قامت بها إيران فجر اليوم. ولكن يعني نتوقع من القوات المسلحة الإيرانية أن تتعامل مع هذا الهجوم، وربما سنشهد ردا إيرانيا على هذا الهجوم أيضا، خاصة وأن إيران كانت قد يعني قامت بالرد على ما وصفته بالتدخلات الأمريكية والتهديدات للمصالح الإيرانية بقيام بتنفيذ عمليتين، الأولى ضد 3 سفن حاولت المرور من الممر الذي تصنفه إيران بغير الآمن وهو الممر الجنوبي بحسب طهران، وقامت بإيقاف هذه السفن رافضة أي تدخل أمريكي ومحذرة من أن إصدار الأوامر مرة أخرى للسفن سيتم الرد عليه بقوة. كما أيضا قامت إيران فجر اليوم باستهداف قاعدة أمريكية ومركز قيادة الجيش الأمريكي في قاعدة موفق السلطي بالأردن بالصواريخ الباليستية، وذلك ردا كما أفاد بيان القوة الجو فضائية في الحرس الثوري بأنه جاء ردا على التهديد الأمريكي المستمر للمصالح الإيرانية. وقالت طهران أنه في حال استمرت هذه التهديدات فأن المقاومة كما وصف البيان ستستمر أيضا، والرد الإيراني سيكون قوي. إذن نحن أمام مشهد يعني متشابك، هناك ضربات وضربات مقابلة، ونتوقع أيضا أن تكون هناك المزيد ربما من الهجمات. ولكن مع استمرار التحركات الدبلوماسية والمحادثات الإيرانية العمانية بشأن هرمز، نتوقع أن يتحرك الوسطاء لربما خفض حدة التصعيد مرة أخرى ما بين البلدين.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران، ستبقين معنا بطبيعة الحال لنرصد معك المشهد. والآن إلى واشنطن. أحمد الرهيد، هل هنالك أي رد فعل أمريكي أو بيانات صدرت فيما يتعلق بهذه الضربة الأخيرة على مدينة بيرنشهر في محافظة أذربيجان الغربية؟ وأيضا إذا ما كان هنالك تصريحات سياسية حول ما كان في العراق وأيضا الاستهداف الإيراني للأردن؟
7: تعلق القيادة المركزية الأمريكية على هذه التطورات والأخبار الواردة من إيران، آخر بياناتها متصل فقط بالعمليات العسكرية والتطورات الميدانية في الساعات الماضية. قالت القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها إنها شنت بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية غارات دقيقة ضد مواقع لموالين للحرس الثوري الإيراني وفق البيان شرقية العراق. طبيعة الأهداف تتمثل في مواقع لوجستية ومخازن للأسلحة المتعددة. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الرد الذي وصفته بالقوي يأتي بعد 30 هجوما، أكثر من 30 هجوما تقول بالمسيرات قامت بها هذه الجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني وفق البيان، استهدفت بها القوات الأمريكية وكذلك منشآت البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها بأن هذه الهجمات لم تكلل بالنجاح، الهجمات التي قامت بها ما تصفها بالجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في العراق. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد اختتمت بيانها هذا بمطالبة الحرس الثوري الإيراني ومن وصفتهم بوكلائه بالتوقف عن هذه الهجمات، وقالت إنه في حال تكررت هذه الهجمات فسيتعين على الولايات المتحدة أن ترد. نصا قالت إن على الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في العراق وفي المنطقة وقف هجماتهم، وإلا فإن الولايات المتحدة سترد بشكل فوري وعسكري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد في وقت سابق بأنه أي استهداف للقوات الأمريكية سيواجه برد قوي. التطور المهم الآخر والذي أيضا وقع الليلة الماضية وأعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية هو هذا الاستهداف بالصواريخ البالستية. قالت إن الحرس الثوري هاجم بشكل مباغت القوات المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط. لم تذكر القيادة المركزية الموقع، ولكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لموقع أكسيوس ولقناة CNN ذكروا أن الصواريخ البالستية الإيرانية الليلة الماضية استهدفت قاعدة في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض هذه الصواريخ، وقالت إن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد. لكن المهم هنا في واشنطن وما تابعناه في الساعات الماضية هو يتعلق بمدى تأثير هذه التطورات الميدانية، خاصة استهداف القوات الأمريكية بصواريخ باليستية. ورغم اعتراض هذه الصواريخ، يقول مسؤولون أمريكيون ومتابعون هنا في العاصمة واشنطن بحسب ما تابعنا في وسائل الإعلام الأمريكية، أن هذا قد يؤثر على قرار تجميد الضربات الذي كان قد قرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، الذي قال إنه جاء بعد طلب من الوساطة بتعليق الضربات التي كانت تشنها القيادة المركزية الأمريكية ل13 يوما، وكانت تستهدف فيها بشكل رئيسي القدرات البحرية الإيرانية، وتقول إنها كانت لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأيضا جانب من تلك الضربات كان ردا أمريكيا على استهداف القوات الأمريكية في الأردن والعراق. الآن الأسئلة ترتبط إلى متى سيستمر هذا التعليق، وهل سيكون هناك رد أمريكي؟ هناك من يقلل من الحادثة والهجوم ليلة أمس من قبل الحرس الثوري الإيراني تجاه القاعدة بالأردن، ويقولون إنه تم اعتراضه وبالتالي قد لا يستدعي ردا أمريكيا، بينما يعتقد آخرون بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد طالما أن النوايا الإيرانية كانت استهداف القوات الأمريكية. بكل الأحوال المسار التفاوضي وفق تأكيدات الرئيس الأمريكي الأخيرة مستمر، ولكن لا يعرف حتى الآن طبعا ما الذي خرج به اجتماعه مع نتنياهو الذي كان بعيدا عن أعين الصحافة. رئيس ترامب وصف الاجتماع بأنه كان جيدا، ونتنياهو أيضا وصفه بأنه كان اجتماعا رائعا، قال إنه كان من أفضل اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتحدث لقناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إنه وترامب متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا شكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. هناك أيضا الترقب للتأثيرات لهذه التطورات الميدانية على أسواق الطاقة. تابعنا في الساعات الماضية آثارا طفيفة بدأت تظهر على أسعار النفط هنا في الولايات المتحدة، ويخشى في حال استمرار هذا الصراع أن تستمر أسعار النفط العالمية في الارتفاع.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، هل هنالك أي تعليق رسمي من القيادة العراقية على ما كان من قصف للعراق ومن العراق أيضا، وماذا عن الاجتماع المنعقد فيما يتعلق بالاجتماع الأمني الذي عقد نظرا لهذا التطور؟
8: هنا حقيقة حتى الآن لا يوجد أي تعليق، وهنا بدأت تكثر الأسئلة، كيف ستعلق الحكومة العراقية، كيف سترد الحكومة العراقية، وأيضا بمسار آخر كيف ستعلق وترد الفصائل العراقية المنضوية فيما بات يعرف هنا بالمقاومة الإسلامية في العراق. حركة النجباء قبل قليل نشرت تنبيه إلى أن بيان سيصدر من الحركة وأتبعته بوسم كنا وما زلنا مقاومة. هذا ربما قد يكون أول رد فعل من فصائل عراقية قد تكون تعرضت للضرب في إحدى المواقع المذكورة، ولكن حتى هذه اللحظة الاجتماع لم يخرج ببيان. لا نعرف ما إذا انتهى أم ما زال مستمرا، ولكن بعض المصادر تقول أنه ما زال مستمرا ولا يوجد تأكيد رسمي حتى هذه اللحظة. كما في الساعات الماضية لا يوجد أي حديث رسمي من الحكومة العراقية من مكتب رئيس الوزراء العراقي. بطبيعة الحال هم ينتظرون البيان الذي سيصدر من الاجتماع الوزاري الأمني الذي دعا له رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قبل ساعات من الآن. وأيضا لابد أن نشير إلى أننا نترقب بيان لحركة النجباء، إحدى الفصائل العراقية المعروفة هنا والتي شاركت في العديد من العمليات في مارس الماضي وحتى قبل ذلك بسنوات في سوريا وخارج العراق، وهي واحدة من فصيلين معروفين هنا ما زالا يتحدثا، أي حركة النجباء وكتاب حزب الله، عن ربط سلاحهما بالتواجد الأمريكي، ويتحدثان أيضا بوحدة الصف مع اليمن ولبنان وإيران. ودائما ما قالوا أننا سنستمر في أعمالنا ما دام التواجد الأمريكي في المنطقة قائم.
1: جزيل الشكر لك سامر يوسف مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من بغداد. والآن إلى الرياض مراسل الجزيرة بدر إربعان. بدر، نرصد معك الموقف السعودي بعد هذا الحدث، وأيضا ما كان في بيان الخارجية السعودية التي قالت أن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد.
7: نعم منى، حقيقة لا يوجد تحديثات في الموقف السعودي سوى ما صدر من بيانات ليل البارحة. نتحدث عن بيان وزارة الخارجية، ومن الواضح أن الأزمة دخلت مرحلة مختلفة بعد يومين من الإعلان من قبل وزارة الدفاع السعودية عن تصدي لهجمات من قبل طائرات مسيرة كانت قادمة من الأراضي العراقية. حقيقة الرياض أعلنت أن قواتها المسلحة وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية يعني نفذت ضربات وصفتها بالمحدودة والموجهة النوعية، استهدفت مواقع لميليشيا موالية لإيران داخل الأراضي العراقية ومرتبطة هذه الهجمات.

0: الأخيرة على المنشآت البترولية السعودية. أيضا المتحدث الرسمي أشار إلى أن هذه الضربات يعني تأتي في إطار حق مشروع للجانب السعودي في الدفاع عن أرضه، وأكد أن الموقف السعودي يعني كان واضحا، كان هناك بيانات سعودية أكدت بأن السعودية تحتفظ بحق الرد في الوقت والزمانين المناسبين، وهما حدث في ساعات الليل البارحة الأولى. أيضا وزارة الخارجية قالت أن قامت به القوات المسلحة يعني يأتي وفقا للقانون الدولي وتحديدا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمملكة ستواصل يعني رغبتها في الجانب السياسي والسلمي. من الواضح أن المسار الدبلوماسي والسياسي للجانب السعودي مستمر منذ فترة طويلة. هذه المحاولات التي تم التصدي لها من قبل الجانب السعودي لم يعلن حقيقة عن يعني إعلانين خلال اليومين الماضية، وبالتالي هناك يبدو أن عدد من المحاولات التي استهدفت الأراضي السعودية لم يتم الإعلان عنها من قبل الجانب السعودي. هناك مواقف خليجية، وأيضا من على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي قبل قليل كان هناك بيان تحدث فيه عن إدانة هذه الأجامات والتركيز على المسار السياسي والدبلوماسي وتحميل الحكومة العراقية يعني مسؤولية حصر السلاح من هذه الميليشيات الموالية لإيران. كان هناك يعني توافق يبدو مع الحكومة العراقية في مسألة حصر هذا السلاح. كان هناك وعد بأن يكون 30 من سبتمبر الجاري هو آخر يعني وعد لحصر هذا السلاح. نتحدث حقيقة عن مسار سلمي سياسي ترغب الحكومة السعودية بأن تسلكه، لكن من واضح أن الرد جاء بعد يعني سلسلة تحذير متكررة من قبل الجانب السعودي للحكومة العراقية. كان هناك أيضا جلسة لمجلس الوزراء يوم أمس جدد إدانته لهذه الهجمات والمحاولات التي استهدفت الأراضي السعودية، منشآت بترولية باتجاه المنطقة الشرقية، وأيضا كان هناك محاولات باستهداف منطقة الرياض كان مصدرها من الأراضي العراقية. جاء الرد سعوديا هذه المرة بعد أن كان من خلال بيانات الإدانة التي صدرت من قبل عدة جهات سعودية، نتحدث عن مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع السعودية. هذه التطورات حقيقة المتسارعة خلال 48 ساعة الماضية تأتي في سياق التوتر الإقليمي الأوسع الذي يشمل المنطقة، نتحدث عن الحرب الإيرانية على الحرب الأمريكية على إيران، إضافة إلى الهجمات الحوثية على عدد مناطق المملكة خلال الفترة الماضية، نتحدث عن الأزمة في مضيق هرمز إضافة إلى مضيق باب المندب. كان هناك أيضا اجتماع لوزراء خارجية دول الخليج يوم أمس عبر الاتصال المرئي قيد من طلب من عمان، ناقشوا فيها الموقف السياسي الخليجي الموحد باتجاه الأزمة في مضيق هرمز إضافة إلى مضيق باب المندب. كان الموقف واضحا، استنكار وإدانة إضافة إلى الالتزام بمسار سياسي والرغبة في أن يعني تتحول الأمور إلى شكل أهدأ بدون الدخول إلى مواجهة أوسع في ظل هذه الجبهات المفتوحة في المرحلة الحالية.
1: جزيل الشكر لك بدر البعان مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. وقبل أن نتوجه إلى مراسلة الجزيرة ستير حكيم ننوه لهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسة تابعة لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أن حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية. الآن أنتقل إلى ستير حكيم مراسلة الجزيرة معنا من أربيل. ستير، نقف معك عند ما ذكره الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بتعرض مقاره لهجوم بمسيرة.
2: هو الهجوم الأول الذي أعلنت عنه أحزاب المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان، لكنه يأتي ضمن سلسلة من هجمات الإيرانية على أحزاب المعارضة والتي بدأت في تصعيد خلال الأيام الماضية. بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، فإن طائرة مسيرة استهدفت موقعا تابعا للحزب في مرتفعات باليسان الواقعة شمال شرق أربيل، إسرائيل دون مزيد من التفاصيل حول الخسائر أو حجم الأضرار التي لحقها هذا الهجوم بالموقع. لكن بيان الحزب كان واضحا بأن إيران هي من تقف وراء هذا الهجوم، إضافة إلى هجمات سابقة نفذت على الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وأحزاب المعارضة الأخرى. كما نعلم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض لهجومين يوم الاثنين، إحدى هذه الهجمات كانت في أطراف أربيل في منطقة دار الشكران بطائرة مسيرة، والأخرى كانت في ذات اليوم على منطقة أو على مدينة كويسنجق على نفس الحزب. بحسب بيانات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني فإن عدد الهجمات على الحزب وحده منذ بداية الحرب قد تعدى 143 هجوما بالصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة، إضافة إلى عشرات الهجمات الأخرى بالطائرات وأيضا الصواريخ على أحزاب أخرى، سواء حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أو حزب كومالا أو باقي الأحزاب الأخرى المتواجدة في إقليم كردستان. طبعا استمرار هذه الهجمات على مواقع داخل إقليم كردستان يضع إقليم كردستان أمام تحديات أمنية، لا سيما مع استمرار وتصعيد هذه الهجمات على المعارضة. لذلك حكومة إقليم كردستان ويوم أمس على لسان وزير داخليتها أكد أن إقليم كردستان يتعرض لهجمات من عدة أطراف، وقال بأن مجموعات خارجة عن القانون من داخل الأراضي العراقية تشن هجمات على إقليم كردستان بحسب وصفها. وقال بأن رئيس الوزراء العراقي أكد بفتح تحقيقات حول الهجمات التي تشن على إقليم كردستان من الأراضي الأراضي العراقية، لكن الحكومة العراقية لم تتخذ أي خطوات جدية بهذا السياق. لذلك الحكومة في إقليم كردستان تؤكد مطالبها بالحكومة العراقية بوقف هذه الهجمات ووضع حد لها، وأيضا فتح تحقيقات وأيضا محاسبة الجنود أو الذين يقفون وراء هذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان.
1: جزيل الشكر لك إستير حكيم مراسلة الجزيرة، كنت معنا من أربيل. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، إذن الجيش الإسرائيلي حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسة تابعة لقواتنا في مرتفعات علي الطاهرة ليلة الماضية. وفي عاجل آخر ربما نقلا عن القناة 15 فيما يتعلق بأيضا هذا الحدث، تقول القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر محاولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش في جنوب لبنان. عن هذه الأخبار اللافتة ينضم إلينا مراسل الجزيرة في فلسطين الياس كرام. الياس أهلا ومرحبا بك، ما الذي نعرفه حتى اللحظة عن هذا الخبر؟
3: نعم، أولا منا واضح بأن هذا تطور لافت ومهم، والآن هنالك إعلان رسمي من جانب الجيش الإسرائيلي بعد أنباء تناولت هذا الأمر في ساعات الصباح، وكانت تشير إلى تفجير حصل في آلية هندسية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في سبب هذا الانفجار فيما إذا كان لغم أرضي أو استهداف بمسيرة انقضاضية مفخخة. ليأتي الآن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي على أن الاستهداف كان بمسيرة انقضاضية مفخخة أطلقها مقاتلو حزب الله باتجاه هذه الآلية العسكرية الهندسية التابعة للجيش في منطقة مرتفعات علي الطاهر. بيان الجيش الإسرائيلي جاء مقتضبا، لكنه أشار إلى أن هذا يعد خرقا لتفاهمات، خرقا فاضحا كما قال البيان لتفاهمات وقف إطلاق النار. وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية منى تعقيبا على هذا الحادث ونقلا عن مصادر عسكرية، هذا الأمر لم يأتي في البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي سوف يرد بقوة على هذا الانتهاك لوقف إطلاق النار. ونحن نتحدث منى عن منطقة حساسة، الجيش الإسرائيلي قال منذ أسابيع بأنه يسيطر على مرتفعات علي الطاهر، يسيطر ربما ناريا، لأن زملائنا في الجزيرة في لبنان قالوا بأنه لا يوجد هنالك تواجد عسكري بالمطلق في مرتفعات علي الطاهر للجيش الإسرائيلي، لكن الجيش كما يبدو يسيطر ناريا على هذه المنطقة ويحاصرها من جهات عدة، على اعتبار أن هنالك عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله ما زالوا موجودين في أنفاق هجومية وفق التقديرات الإسرائيلية أسفل هذه المرتفعات، وهو يطوق هؤلاء. وبعض المصادر كانت تتحدث على أن مفاوضات جرت في الأسابيع الماضية ووساطات عربية وغيرها لتمكين مقاتلي حزب الله من الخروج من هذه المنطقة، لكن الجيش الإسرائيلي رفض ذلك وقال بإما أنهم يستسلموا أو يقتلوا في هذه الأنفاق الهجومية، كما أن بعض

0: في الحقيقة منى، والمهم فيه هو ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن إسرائيل سوف ترد بقوة على هذا الخرق لوقف إطلاق النار. منى،
1: نعم إلياس، هذا هو أول رد فعل لحزب الله منذ وقف إطلاق النار، أليس كذلك؟
0: صحيح، هذا ربما يعد الإطلاق المسير هو أول مرة بحسب المصادر الإسرائيلية يجري فيها خرق وقف إطلاق النار بهذا الشكل، لكن الواضح بأن إسرائيل تخرق يومياً وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، واليوم فقط هي أعلنت عن أنها قامت بتفجير مستودع كبير للأسلحة في جنوب لبنان ومقر كبير تحت الأرض تابع لحزب الله في حداثة. وكان هنالك أيضا إعلان من جانب الجيش الإسرائيلي عن استهداف شخص في رأس البياضة، قالت بأنه اقترب من قواتها وشكل تهديدا، وأنها أطلقت النار باتجاهه بعد أن لم يستجب إلى إطلاق نار تحذيري سبق ذلك.
1: إلياس، سنتابع معك بطبيعة الحال، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن رد مرتقب. جزيل الشكر لك في هذه المرحلة إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. وننوه الآن أيضا مشاهدينا الكرام لهذا العاجل، الرئاسة العراقية ندين القصف الذي استهدف مقار الحشد الشعبي وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين. إذن في أول رد فعل للرئاسة العراقية تقول ندين القصف الذي استهدف مقار الحشد الشعبي وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين. والآن ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي زياد عرار، ومن جدة دكتور عبد الرحمن العليان أستاذ القيادة والتخطيط بقسم القيادة والسياسات بجامعة جدة، وفي الاستوديو الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك ضيفنا من العراق وأسأل عن رد الفعل الأول للرئاسة العراقية عندما تقول بأنها تدين القصف الذي استهدف مقار الحشد الشعبي والذي أسفر طبعا عن قتلى وجرحى. ما الذي تقرأه في هذا الرد بداية؟
2: شكرا جزيلا. بالتأكيد الرد يتناسب مع الحدث، والتطورات الأخيرة تؤكد يعني وجود خرق للسيادة العراقية وانتهاك للأجواء العراقية وعملية قصف داخل الأراضي العراقية. بالتأكيد هذا هو الإجراء الرسمي والإجراء الروتيني الذي يجب أن تتخذه الرئاسة، وهذا يعني أننا نشهد مزيدا من التعقيد في طبيعة الحوارات والعلاقات مع المحيط العربي، سيما وأن هذه الضربات وهذا الاستهداف كان مفاجئا للأوساط العراقية بشقيها الرسمي والشعبي، على اعتبار أن هناك تقارب كبير ما بين بغداد والرياض، ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، والجميع كان مرتقب لزيارة الزيدي رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض لفتح صفحة علاقات اقتصادية متطورة جديدة. يبدو أن الرياض وصلت إلى قناعة بأن عمليات الاستهداف المتكررة داخل الأراضي السعودية وحتى بعض دول الخليج أنها يعني لم تعد أو لا يوجد رادع لها من داخل العراق، فقامت بهذه الضربات وهذا الإجراء الذي يعده العراق انتهاكا للسيادة. وبالتأكيد سنذهب إلى مرحلة علاقات أو مرحلة حوارات جديدة بين الطرفين، بين العراق والمملكة العربية السعودية وبين العراق ودول الخليج. الحقائق على مجرياتها تقول بأن هناك مشكلة يجب أن تحل، مشكلة تتحدث عنها الأوساط الخليجية باستهداف أراضيها، باستهداف منشآتها النفطية من داخل العراق. فصائل في العراق تقول أنها لم تقم بعملية الاستهداف، والحكومة وجهت بتشكيل لجان للتحقيق. لجان للتحقيق سبق وأن شكلت لم تأتي بنتائج، مما جعل الأطراف الخليجية لا ترى أن هناك حلول لهذه المسألة. إذن ستنتقل المفاوضات والحوارات بهذه الملفة إلى مستويات جديدة.
1: يعني أنت تقول بأن لجان التحقيق لم تأتي بنتائج سيد زياد، وأيضا هذا العاجل الذي صدر الآن كرد فعل أول للقيادة العراقية فعليا لا يتحدث أصلا عن استهداف السعودية من قبل هذه الفصائل العراقية. ما الذي يقرأ أيضا في ذلك فيما يتعلق به ما يريده العراق من علاقته مع السعودية؟
2: لا توجد يعني دلائل مؤكدة بالنسبة للعراق على استهداف الأراضي المملكة من قبل داخل العراق، ولذلك شكلت أو شكل رئيس الوزراء الزيدي وجه بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الحيثيات. هذه اللجنة قبل يوم، قبل 24 ساعة شكلت، وما زالت تنظر في الإجراءات. اللجان السابقة

0: أيضا كانت تنظر في الإجراءات. العراق طالب المملكة العربية السعودية وطالب حتى دول الخليج وحتى دول غير الخليج، أتحدث عن الأردن، طالبهم بتقديم ما لديهم من أدلة وما لديهم من معطيات تقول بأن عملية الاستهداف تتم من داخل الأراضي العراقية. بطبيعة الحال العراق يريد أن يقيم علاقات جيدة مع الدول العربية وتحديدا مع المملكة العربية السعودية. العمق العربي مع المملكة السعودية أكبر بكثير من أن يخترق بإشكالات مؤقتة. العلاقات الاجتماعية، العلاقات النسيج العشائري الاقتصادي، تسعى الحكومة ويسعى العراق إلى أن يمتد، وهناك بوادر وهناك مواقف من المملكة العربية السعودية تجاه العراق في هذا الجانب ومنذ سنوات. لكن متغيرات الأمور والحرب الدائرة ما بين واشنطن وطهران في المنطقة ألقت بظلالها في ظل وجود من يدعم طهران داخل العراق، أتحدث عن فصائل، ولكن هذه الفصائل نفسها تحدثت بالأمس وقالت بأنها لم تقم باستهداف الأراضي السعودية في الفترة الأخيرة.
1: دكتور عبد الرحمن عليان من جدة، أهلا ومرحبا بك. يعني في أي إطار تقرأ هذا الرد الفعل السعودي؟ هل نحن أمام إيصال رسائل للجانب العراقي؟ هل إيصال رسائل للجانب الإيراني؟ أم أنها تفتتح السعودية بذلك نهج جديد فيما يتعلق بقواعد الاشتباك؟
2: مساء الخير منى، وسعيد على الاستضافة. قبل الإجابة على سؤالك وقبل التعليق على زميلي من العراق، أولا اسمحي لي في نص دقيقة، كسعودي، كخليجي، كعربي، أريد أن أبين عدة نقاط تبين الحالة التي وصل لها العراق العربي المسلم الذي يستهدف اليوم إخوانه ومقدراته ومكتسباتهم خدمة للأعجمي. العراقي العربي الذي لم يكتفي بالسكوت عن قصف إيران لسفن النفط العراقية وقواعد الجيش العراقية والطائرات العراقية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، العراق الدولة العربية الذي نرى إيران تستهدف جنوبه وشماله وغربه وشرقه وحدوده دون أي مراعاة لسيادة العراق، العراق العربي الذي نرى نحن كعرب أن إيران تستغل أبنائه في قصف أبنائه، فنرى أبناء الجنوب يقصفون أبناء الشمال في إربيل وسلمانية والشعب الكردي المسلم، العراق الذي أشاهده اليوم وشاهدناه جميعا بالأمس أمام شاشات التلفزيون سعادة رئيس الوزراء العراقي عندما لا يستطيع أن يوقع اتفاقية طريق تربطه بينه وبين تركيا، وأمام الملأ وأمام العالم يفاجئه الوزير بالرفض لأن رسالة واتساب وصلته من عراقي تقول لا تريثوا. حقيقة منا حرقة يعيشها كل عربي، ونشاهد بلدي الثاني العراق ربما يهان وبهذه الطريقة. ما عندي كلمة إلا أن يقول لك الله يا عراق، ولك الله يا عراق، ولك الله يا عراق. أما فيما يتعلق بالضربة السعودية فجر اليوم للمقار الحشد الشعبي التابعة لإيران، ربما أبين لزميلي في في في في العراق عدة نقاط وأبين للمشاهد في الجزيرة بعض النقاط. عرضت السعودية على حكومة العراق في اجتماعات أمنية كبرى بين البلدين أدلة واضحة وبالصوت وبالصورة لهجمات جبانة بمسيرات لميليشيات عراقية تابعة لإيران على منشآت حيوية سعودية من داخل مواقع ومزارع وقواعد مصورة، وهذا نتيجة الاختراق لاستخبارات السعودية لهذه الميليشيات سواء كان في البصرة أو في بابل أو في بغداد أو في نينوى. الجانب العراقي الأمني الذي حضر الاجتماعات صدم من هذه الأدلة القوية، لم يستطيعوا إنكارها لقوتها، ووعدوا صراحة بالتحقيق في هذه الأمور، لكن للأسف استمرت هذه الاعتداءات الفاشلة على الكويت وعلى السعودية وعلى دول الخليج وعلى الأردن دون توقف. طلبنا من الحكومة العراقية عدة مرات على إيقاف هذه الاعتداءات تجاه المملكة ودول الخليج والأردن، ولكنهم في كل مرة كما ذكر زميلي من العراق سوف نفتح تحقيق ونعطيكم خبر، واستمرت الهجمات حتى حصل ما حصل يوم أمس. الحقيقة المملكة العربية السعودية تتعامل مع كل أشقائها بصبر ونفس طويل وفي الوقت نفسه.
1: انطلاقا من هذا الخطاب دكتور عبد الرحمن عليان، اسمح لي يعني هل ترى أنت بأن السعودية تفرق بين علاقتها مع العراق كدولة وبين ما تقوم به هذه ما تسميها طبعا السعودية بالميليشيات المسلحة التابعة لإيران؟
2: صحيح، وهذا هو ما حصل خلال الأشهر الماضية من خلال اجتماعاتنا من نتعامل معهم كدولة، وهو الحكومة العراقية والوزارات العراقية، والذين وعدونا حقيقة بالتحقيقات في هذه الأمور، ولكن يبدو أن الميليشيات العراقية التابعة لإيران ذات صوت أعلى. وللأسف اليوم المملكة صبرنا صبر استراتيجي ونفس طويل، وفي نفس الوقت ما زالت هذه الاستهدافات مستمرة، ربما في أقل من نصف دقيقة. اليوم هذه الميليشيات يتضرعون أنهم يخوضون حرب على إسرائيل، وأنهم أسسوا من أجل المقاومة وإسرائيل. اليوم غزة تدمر والضفة تهجر والمسجد الأقصى يستباح، فنسوا ما أوهموا الناس وأسوسوا من أجله، وبدأوا في استهداف جيرانهم وأشقائهم والمسلمين من خلال استهدافهم المملكة ومقدراتها، رغم أن الحرب حرب إسرائيلية أمريكية إيرانية لا علاقة للمملكة ولا للعرب، لا من قريب ولا بعيد بها. لكن هنا في استغلال للمفاوضات، هناك استغلال للتصعيد من قبل إيران بالمنطقة باستخدام هذه الأدوات لخلط الأوراق، وأيضا من أجل خدمة إيران داخليا وخارجيا، في ظل أن إيران اليوم فقدت كل صديق، فقدت كل عضيد دولي.
1: انطلاقا من كل ذلك دكتور عبد الرحمن، لو تسمح لنا وبالعودة إلى السؤال فيما يتعلق بالقصف الذي نفذته السعودية رفقة القيادة المركزية الأمريكية لهذه الفصائل في العراق، هل هذه الرسالة موجهة للعراق أم لإيران؟ أم بالفعل نتحدث عن تغيير في قواعد الاشتباك وسيأخذ هذا نهجا سعوديا كل ما قصفت هذه الفصائل أراضي السعودية؟
2: الرسالة للجميع، لإيران ولمن يريد أن يؤذي المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو الدول العربية، المملكة يا منى أكدت مرارا وتكرارا وعلى فترات زمنية متفاوتة وفي قنوات دبلوماسية متنوعة مع الحكومات بأنها تعمل بكل جهد مع الأشقاء ومختلف الدول لخفض التصعيد وإحلال السلام وتجنيب الدول العربية والإسلامية هذه الحرب، لكنها في نفس الوقت ولن نتردد بالرد بكل قوة وبكل حزم على كائن من كان لحماية أمننا وسيادتنا وأراضينا ومقدراتنا، وفجر اليوم كان شاهدا على ذلك.
1: دكتور عبد الله الشايجي، أهلا ومرحبا بك. هذا المشهد كيف يقرأ من طرفك فيما يتعلق بالعلاقة السعودية العراقية، أيضا العلاقة السعودية الإيرانية، وبين البلدين كان هنالك محاولات لخفض التصعيد، أقصد السعودية وإيران، ساعات قبل أن يكون هذا القصف؟
3: يعني لا شك اللي حدث خلال الساعات الماضية منذ منتصف الليل أو قبل ذلك إلى الآن يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. لماذا هذا التصعيد؟ 5 أيام لا يوجد عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران، كان في بيان مهم لوزراء خارجية دول المجلس التعاون الخليجي عبر اجتماع مرئي بالنسبة إلى أهمية التعاون والتنسيق وحرية الملاحة في مضيق هرمز والأمن في الخليج. كان هناك اجتماع استجداء من نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض، وفجأة يعني بدأت الأخبار تأتي بشكل عاجل بالنسبة إلى قيام استهداف مواقع نفطية بسيارات أتت من العراق، ولاحقا صار في عمليات أيضا الحرس الثوري استهدف قاعدة فيها قوات أمريكية في الأردن، السعودية والولايات المتحدة يو اس سنت كوم القيادة الوسطى المركزية شنت عمليات ضرب في عدة محافظات من نينوى إلى البصرة إلى ديالى إلى كربلاء إلى غيرها. ما يجري هو بالفعل تصعيد متعمد ضمن نطاق الحرب منخفضة التصعيد أو التوتر. ما يجري هو تغير في قواعد الاشتباك. السعودية لأول مرة تقوم بعمليات عسكرية داخل العراق، وهذه رسالة واضحة مثل ما ذكر الزميل من الرياض بأن هناك بالفعل يوجد تغير في البعد، لم نعد نتلقى الضربات دون أن يكون رد. هذه مو أول مرة الميليشيات العراقية تقوم بعمليات اعتداءات على الكويت وعلى السعودية.

0: هناك أيضا يعني انتقادات حتى داخل العراق. يعني مستغرب أنا من الضيف العراقي يقول لم يثبت بعد بأن هذه الهجمات أتت من العراق. البيان والرئاسة العراقية ما يتكلم عن الهجمات اللي شنتها العدوان على السعودية، يندد بالعمليات العسكرية. في العلاقات الدولية يوجد مفهوم يسمى الدول الهشة، وهو يصدر تقرير سنوي عن هذه الدول. دول الهشة هي التي لا يمكنها أن تسيطر على الأمن والاستقرار في جميع أركان بلدها. يوجد في قوة عسكرية مسلحة داخل الدولة تقوم بعمليات لا تقرها الدولة، ولكن لا تستطيع أن تسيطر عليها. فما يجري هو بالفعل عملية مدبرة لتخريب خفض التصعيد واستدعاء من ترامب أن يعود إلى المواجهة مع إيران. النقطة الأخيرة، قبل قليل صدر عن دراسة تحليلية لوول ستريت جورنال تقول بأن ما تفعله إيران بإغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن وناقلات النفط السعودية والخليجية يؤدي إلى خفض الإنتاج والتصدير النفط بالعالمي 25%، ما يعني بأن وضعنا في منطقة الخليج ليس حكرا على إيران ودول الخليج والعراق، هو يهدد أمن واستقرار الملاحة، الطاقة، طيب، والاقتصاد العالمي.
1: اسمح لي دكتور شايجي، أريد أن أعود معك إلى نقطة ذكرتها. قلت أن هذا التغير في قواعد الاشتباك السعودي أم الخليجي؟
0: الجميع، لأن نحن الآن في دعم واضح في بيان من الأمانة العامة. دول الخليج قاعد تنسق. قبل قليل عرضتوا اتصال بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع وزير خارجية الكويت، وهذه الأمور ستستمر بالتنسيق والتعاون. وعلى إيران أن تدرك بالفعل أن ما تفعله، وخاصة أن داخل إيران يوجد عناصر تريد التصعيد، يعني مو راضين بالخفض، مرة يريدون أن ينشئوا واقع جديد، ريل بوليتيك جديد، بأننا نحن من يقرر وليس فقط الطرف الأمريكي. وهذا طبعا يغذي البعد المتشدد داخل النظام الحرس الثوري في إيران.
1: سيد زياد عرار، هل من طريقة ليطمئن العراق محيطه، خاصة وأنك حتى أنت ذكرت بأن كان هنالك محاولات لتحقيقات تجري في العراق لم تؤتي بنتيجة؟ هل من محاولات طمأنة؟ هل يسعى أصلا العراق إلى ذلك، خاصة وأن رئيس الوزراء العراقي كان قد استهل جولته في الولايات المتحدة ثم لإيران ثم لأنقرة؟ كان من المفترض أن يزور يوم غد السعودية، لكن أرجئت هذه الزيارة إلى موعد غير معلوم حتى هذه اللحظة. هل من الممكن أن يكون هنالك طمأنة في ظل هذه الحالة من محاولة التموضع في المنطقة؟
2: أعقب قليلا في قضية السؤال هل تغيرت قواعد الاشتباك ومن تم أجيب. لا أعتقد بأن قواعد الاشتباك تتغير بهذا الهجوم. أعتقد بأنها رسالة تريد أن تغير مسار الحوار ما بين بغداد والرياض وما بين بغداد ودول الخليج، وهي رسالة عالية المستوى. أما الحديث عن تغيير قواعد الاشتباك فهذا لا تنطبق عليه النظريات العلمية أو البحثية، هذا تنطبق عليه النظريات الواقعية وما يجري في الساحة. والقيادة في المملكة العربية السعودية والقيادة في دول الخليج والقيادة حتى في العراق وفي المنطقة لا تريد أن تتغير قواعد الاشتباك وأن تذهب إلى منحنيات أخرى، منحنيات أخرى سيكون فيها العراق بموقف أكثر تعقيدا. وأما الحديث عن الارتباط والواقع في العراق، الجميع يعرف بأن الوضع في العراق معقد، الجميع يعرف بأن إشكالية ما بعد 2003 وما خلفته عمليات الاحتلال أو عملية الاحتلال الأمريكي للعراق أوجدت حالة جديدة في العراق، والكل يحاول أن يساند العراق، والكل يعرف جهود الحكومة العراقية والأطراف السياسية التي تريد تثبيت الأوضاع في العراق ومن ثم الانطلاق لطمأنة الدول الجوار. وهذا فحوى سؤالك، العراق يريد أن يطمئن كل دول الجوار وخاصة المحيط العربي بكل ما يستطيع، لكن مستوى التعقيد في العراق يعيق بعض الأحيان، وفي أحيان كثيرة وليس في بعض الأحيان الجهود المبذولة. نعم. الحكومة العراقية السيد الزيدي ومنذ انطلاق العمليات الاستهداف والقصف لمقار الحشد ومقار الفصائل ووقوع الخسائر البشرية والمادية، تحاول الحكومة ضبط الإيقاع وتحاول تهدئة الأمور وتحاول أن تخرج بقرار يتناسب مع الحدث. دون أن تؤدي أو أن يؤدي القرار إلى إيجاد فجوة أكبر ما بين العراق والمحيط العربي. وبالتالي بالتأكيد العراق يريد أن يطمئن دول الجوار، والعراق حريص بكل المعطيات التي حصلت في الفترة السابقة وتحدث، وحتى من المقرر أن تكون زيارة كانت يفترض للسيد رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية. يعني العراق يريد تواصل وتهدئة في نفس الوقت، لكن الظرف معقد.
1: جزيل الشكر لك سيد زياد عرار المحلل السياسي، كنت معنا من بغداد. والشكر أيضا موصول للدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ القيادة والتخطيط بقسم القيادة والسياسات بجامعة جدة، شكرا جزيلا لكم. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وفي الاستوديو أيضا ينضم الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بالجميع. نحن أمام تطورات لافتة سواء على الحدود العراقية الإيرانية مع أذربيجان، وهذا القصف الذي كان قد طال مدينة بيرنجهر بمحافظة أذربيجان، وأيضا تصعيد آخر على ما يبدو في لبنان في هذه المرحلة. لربما أبدأ معك دكتور زويري وأسأل، كيف تقرأ هذا المشهد الآن؟ هل يذهب باتجاه تصعيد على صعيد إيران الولايات المتحدة، على صعيد إسرائيل لبنان، في ظل هذه التحركات التي قد تقود إلى انزلاق وقد تقود إلى جهود إضافية للوسطاء واحتواء المشهد؟
3: منى، لكل جبهة فتحت خاصيتها وما يعرفها. الجبهة الجديدة في أذربيجان لها ما يعرفها، هذه جبهة تفتح لأول مرة. من المعلوم على الأقل أن لاعبون ربما ميليشيات لهم علاقة بالموضوع. نحن حتى الآن لا نعرف بالضبط كم حجم كما يقال تفاعل الحكومات مع هذا المشهد
1: وطبيعة
3: المستهدف أصلا، لأنه مرة أخرى نحن نتحدث عن ميليشيات أو منظمات عسكرية مسلحة. فيما يتعلق بلبنان المسألة واضحة، هنالك إصرار واضح في تفعيل هذه الجبهة ما دامت كما يقال ما دام الحل السياسي لم يعمل. وبالتالي أيضا هذا معناه أنه الجبهة اللبنانية بكل المساعي لفصلها عن مذكرة التفاهم لم تنجح. الاستهدافات والاعتداء على المملكة العربية السعودية هي جبهة جديدة بهذا الشكل الذي بدأ، وبالتالي نحن أمام مشهد جديد يبدو فيه حالة الإحباط عند الطرف الأمريكي وعند الطرف الإيراني، وربما أن الطرف الإيراني أيضا غير قادر أو غير راغب في ضبط حركة هذه الميليشيات لاعتبارات تتعلق فيه، لأنه هذه الميليشيات أعدها منذ فترة لهذه اللحظات، وبالتالي هذه الميليشيات قد تضغط على إيران أيضا أنه ماذا نفعل، يعني يجب أن نفعل شيئا في هذه اللحظة بدل ما يكون فقط منظر المتابعة.
1: سيد هاردينجر، يعني كان هنالك تساؤل ما إذا كان سيكون هنالك رد أمريكي على ما كان في الأردن، خاصة وأن النوايا الإيرانية كما أعلنت أصلا إيران هو استهداف القوات الأمريكية في الأردن، وما إذا كان أيضا هذا الرد في مدينة بيرنجهر بمحافظة أذربيجان الغربية يأتي ردا على ما كان في الأردن؟
4: عرفنا نحن جميعا أنه سيكون هنالك رد، وقد نتيجة ما حصل في المنطقة، ونعتبر أن هذا رد نسبي ومحدود. ما هو واضح الآن ومعرفة أن الرئيس ترامب سيرد بهذا التحدي لخططه إذا ما قرر باستخدام ما قد تكون فرصة للتصعيد ولربما الدفع بالمزيد من القوى العسكرية لمهاجمة إيران. هو هدد أنه إذا ما تدخلت إيران في الملاحة في المضيق فإنه سيقوم بمثل هذه الخطوة. بعد تالي أنه إذا ما قرر خلال هذه الساعات إذا ما قرر التصعيد باستخدام القوات الأمريكية ومستويات أيضا الهجوم على إيران.
1: دكتور عباس أصلاني، نحن أمام ساعات حاسمة، لربما يكون هنالك رد إيراني على هذا القصف بالقرب من محافظة أذربيجان الغربية، لربما يكون هنالك رد إسرائيلي على ما قالت إسرائيل بأنه استهداف من قبل حزب الله لآلية عسكرية في لبنان يأخذ المنطقة إلى مرحلة جديدة. الآن إيران فعليا يعني كانت تتحدث بالأمس عن مفاوضات مع عمان، لكن في ذات الوقت كانت تقصف أيضا أو عفوا تستهدف سفن في المسار الجنوبي. إيرانيا ما الذي تريده إيران الآن وكيف تقرأ هذا المشهد؟
4: في الماضي كنا قادرين على مسألة الدفع بالعملية الدبلوماسية عن طريق التصعيد العسكري، لكن يبدو وكأن هذين الأمرين قد انفصلا الآن، وهذا الأمر يحصل بشكل متسق وفصلهما أصبح صعبا. بالتالي هذا هو الأسلوب الذي اتبعته الولايات المتحدة عن طريق عسكرة المفاوضات الدبلوماسية من أجل أن تحصل على تنازلات من الجانب الإيراني. نحن نشهد ربما جولة جديدة من الصراع بين الطرفين. علينا أن لا ننسى أنه لم يكن هنالك وقف إطلاق نار مؤخرا، كان فقط ربما وقف في العمليات بين الطرفين، وكان متوقعا أن هذا الأمر قد يتوقف وتنطلق العمليات في مرحلة ما. يبدو وكأننا في وضع الآن هنالك لجوء إلى العمليات العسكرية، ولم يأتي على الرغم أنه لم يأتي بالنتائج المرجوة، لكن نحن في وضع تقوم فيه إدارة ترامب يبدو وكأنها في مأزق استراتيجي. هي تعتقد أنه عن طريق الضغوط الإضافية على إيران فإن طهران ستقبل مطالبها الخاصة بمضيق هرمز أو المفاوضات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. إيران تريد أن تحاجج بالقول أن الضغط الإضافي سيزيد من تصلبنا في موقفنا وسيكون له نتائج عكسية. أيضا رأينا أن طبقات الصراع في المنطقة و أيضا الحجم الجغرافي والمدى قد اتسع. هذا الأمر قد يوجد ربما معادلة أمنية جديدة ويزيد من تعقيد الوضع. بالتالي استخدام القوة العسكرية لن يأتي بالحل، لكنه سيضيف ربما تعقيدا أكبر للصراع وللمنطقة. وعلينا أن نرى أنه يوما بعد يوم عدد العناصر أو الأطراف المنخرطة في هذا الصراع تتزايد، لأنه حتى رأينا أنه حتى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ما حصل في اليمن كان هنالك مهاجمة للعراق أيضا، وهذا يعني أن مستوى وطبقات وأطراف الصراع وليس فقط العسكري هو جانب سياسي واقتصادي. والطريقة التي بدأت فيها الولايات المتحدة بشن الهجمات على المناطق الحدودية في شمال الغربية هو أمر مهم جدا وله معاني كثيرة.
1: دكتور شايجي، يعني لربما نحن أمام معادلات أمنية جديدة في عدد من دوائر الصراع في هذا المشهد عامة، لكن في ظل هذا ما هو دور الوسطاء برأيك لاحتواء المشهد حتى لا يذهب إلى الانزلاق أكثر، خاصة وأن الوسطاء يعني يعملون في هذه الفترة لاحتواء المشهد؟ هل هنالك ما هو إضافي يقدم؟
0: والعناصر المتشددة بتعليمات من الحرس الثوري تسعى إلى تخريب وإعاقة عمل الوسطاء. واضح جدا أن نحن أمام تصعيد مدبر. يعني الأحداث اللي صارت الثلاثة، وقبل قليل يا خبر بأن هناك أيضا الحشد الشعبي ضرب قاعدتين أمريكيتين في العراق في الأردن، تحرك في لبنان في مرتفعات علي الظاهر، الحرس الثوري ضرب في الأردن أيضا، ضرب في السعودية. فيعني هذا كله واضح جدا أن هناك في تعليمات صدرت من غرفة عمليات بأن يكون هناك في تصعيد على الأقل ضمن هذه الحدود حتى لا يدفع إلى تصعيد أمريكي ورد. ولكن الضرب أيضا في غرب أذربيجان اليوم في تطور ملفت، هذا يحدث للمرة الأولى، وهذه رسالة. ترامب إلى الآن لم يصرح، لم يغرد ماذا سيكون الرد. ولكن أنا ما صدمني بالفعل هو بيان الرئاسة العراقية الذي أدان بقصف ميليشيات الحشد الشعبي دون أن يدين الضربات التي وجهها الحشد الشعبي أو الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران بالسعودية بثلاثين مسيرة. يعني كيف إذا العراق مو قادر أن يضبط حدوده؟ هذه ما نسميها في أدبيات العلوم السياسية الدول الفاشلة أو الدول الهشة التي لا يمكنها أن تتحكم بأمن واستقرار بلادها، وتمنع ميليشيات خارج الدولة non-state actors بأن تقوم بعمليات تدين الدولة وتضعفها وتنهكها. فلهذا السبب مطلوب من القيادة العراقية أن تصدر بيان على الأقل ترفض. يعني حتى بيان مقتدى الصدر كان أقوى بكثير من بيان الحكومة العراقية، وصف يعني وصفهم بالميليشيات بالهجوم الوقح، يعني وطالب الدولة بأن تضبط الأمن وتفرض السيادة. يعني وين السيادة العراقية؟ كيف مقتدى الصدر الذي هو يرأس يعني تنظيم وحزب سياسي ينتقد ما قامت به الميليشيات العراقية والحكومة العراقية اللي مفروض كان غدا يزور الزيدي رئيس الوزراء السعودية، يبدو أنه إما تأجل أو ألغي هذه الزيارة، لا يمكن أن تقوم
1: حتى بهذه الظروف. نعم.
0: فلهذا السبب نحن أمام ديناميكية وتغير جديد، وهذا يضع عبء أكبر على الوسطاء أن يمارسوا عملهم بشكل مضاعف.
1: دكتور زواري، هنالك من يرى بأن اجتماع الأمس بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ما خرج به أو أهم ما خرج به هو أن لا يطلب بنيامين نتنياهو من ترامب أن يصعد أو لا يملي عليه أي شيء فيما يتعلق في المنطقة، لا يطلب منه أن لا يبيع أو يبيع طائرات F-35 لتركيا، في المقابل لا يطلب ترامب من نتنياهو الانسحاب لا من غزة لا من الضفة الغربية ولا من لبنان. هل ما نشهده اليوم هو نتائج لهذا الاجتماع؟
3: أنا أعتقد هو تم الطلب منه قبل ذلك، ولكن نتنياهو لم يمتثل لموضوع الانسحاب اللبناني والانسحاب السوري. أنا أعتقد بأن كل لقاء نتنياهو ترامب مبارح، نتنياهو كان أمامه خيارين، لقاء من هذا النوع الذي حصل أو أن يلتقي به مثل زيلنسكي. أعتقد أن نتنياهو اختار هذا اللقاء لأنه كان عمليا فيه نوع من عدم الاحترام كما تعود عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي. أنا أعتقد بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه الزيارة أراد شيئين. الشيء الأول أن يقول أن الوزارات علاقته مع إدارة ترامب قوية ومع الولايات المتحدة قوية بعد سيل الانتقادات الكثيرة لإسرائيل وسبب هذه الحرب التي شنتها على إيران، وبالتالي كل المسؤولية على إسرائيل وما تسببت به من خسائر الولايات المتحدة، وأيضا استنزاف يبدو سيستمر. المسألة الثانية هو كان معني أيضا أن يرد على خصومه في الداخل أن لازال لديه يعني قنوات اتصال مع الرئيس الأمريكي. أنا باعتقادي هذا كله لن يساعد نتنياهو في أن يحصل على أي نقاط إضافية. نتنياهو باعتقادي بالنسبة للرئيس ترامب تم رمي ورقته، وهو عبء على ترامب وعلى الولايات المتحدة، والأرقام والاستطلاعات الرأي تتحدث بوضوح عن أن إسرائيل تتحول إلى عبء على الجيل الجديد في أمريكا، وهي مسألة وقت حتى يظهر هذا في الانتخابات النصفية وما بعدها، وسيثبت للعالم وللأمريكيين أن إسرائيل بحربها للإبادة الجماعية على غزة وما نتج عنها قد خسرت الولايات المتحدة قبل كل شيء.
1: سيد هاردينجر، ما هي مساحة أو نسبة المفاوضات في المشهد الأمريكي اليوم بعد هذه الأحداث اللافتة هذه الليلة، وهذا الرد الأمريكي الذي كان وتحدث عنه حتى اللحظة فقط التلفزيون الإيراني عند الحدود مع محافظة أذربيجان الغربية في إيران؟
4: أعتقد أن عودة وحتى قبل هذه ما حصل في الليلة الماضية من هجمات، فإن نائب رئيس الوزراء الإيراني أعتقد أن وزير الخارجية لم يكن داعما للغة التي خرجت من عمان، بالتالي هذا الأمر لم يكن مفيدا بعدم دعم المسار الدبلوماسي. الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يساعد في احتواء الوضع الحالي إذا ما كان ربما القيادات في الخليج تتواصل مع واشنطن إما مع الرئيس مباشرة من أجل أن يطلبوا منه ردا مناسبا، ولإعلام إيران أن الولايات المتحدة أنها جدية في الجانب العسكري وأنها ترغب بالعودة إلى فترة الهدوء التي تمتعت بها المنطقة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أرى فيها أن الرئيس قد يتوقف عن التصعيد، والذي يبدو وكأن المشهد يقترحه.
1: دكتور زواري، فيما يتعلق بالمفاوضات والعملية التفاوضية، الجانب الإيراني كان قد قال بالأمس نحن لا نوصل رسائل ولا نتفاوض مع الجانب الأمريكي، المفاوضات هي فقط مع الجانب العماني، وكان هنالك مقترح للمرور من مضيق هرمز. قالت إيران إن لم تقبله عمان فنحن فعليا سنكون في حل من كل هذه المفاوضات. مسير المفاوضات في ظل كل ما يحدث الآن،
3: من المهم التذكير أن مسار المفاوضات الأمريكي الإيراني فعلا هو في أدنى مستوى له. هناك حالة من الإحباط عند الوسطاء، هناك حالة من الإحباط أيضا من طريقة التعامل الإيراني وقضية الانقسامات الداخلية التي تنبري بشكل واضح. الأمر الأهم باعتقادي هو ما يحصل في المسار العماني الإيراني. الإيرانيون يريدون سيطرة كاملة على المضيق وليس فقط عملية إدارة، وباعتقاد الخطوة التي قدمها العمانيون في إطار نظام أو نموذج ملقى لا يقبله الإيرانيون لسبب وحيد، لا يريدون أن يكون هناك نص وثيقة يمكن استعمالها ضدهم في لحظة معينة لما يسمى بتسوية النزاعات، وهذا الأمر تجنبه الإيرانيون في صراعات أخرى نظرا لأنهم يخشون من ذلك. حصل في ذلك فيما يتعلق بموضوع الحرب العراقية الإيرانية، حصل ذلك فيما يتعلق مسألة تأميم النفط من قبل. الإيرانيون يقلقون من مسألة تسوية النزاعات وأخذ قضاياهم للقانون الدولي.
1: جزيل الشكر لك دكتور زويري، لك ولضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع زميلة سلمى. إليك سلمى.
5: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في التغطية للتصعيد في المنطقة والقصف الأمريكي السعودي لأهداف في العراق. في التفاصيل، قال التلفزيون الإيراني إن موقعا على الشريط الحدودي في مدينة بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية تعرض لقصف أمريكي دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، في حين قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. في كردستان العراق، أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لهجوم بمسيرة شمال شرق أربيل. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد قالت إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقية العراق. وأوضحت أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها، أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها بمحافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة مقتل 20 وإصابة 32. هذا وقال مصدر حكومي عراقي للجزيرة أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية. هذا ودانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية السعودية على جماعات مسلحة في العراق. في التطورات بملف لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر ليلة الماضية، بينما نقلت القناة 15 عن مصدر قوله إن مداولات تجري للرد على الاستهداف. للوقوف على آخر التطورات، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا القاسمي، معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك رانيا القاسمي، أطلعين على آخر المعطيات إن كان التصريحات السياسية وأيضا الميدانية.
6: نعم سلمى، يعني فيما يتعلق بالتطورات الميدانية وفي تطور قد ينهي وقف إطلاق النار غير المعلن ما بين إيران والولايات المتحدة، تعرضت نقطة حدودية في مدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية والواقعة في شمال غرب البلاد لهجوم جوي أمريكي. تم التأكيد من قبل مدير إدارة الأزمات في المحافظة أن الصاروخ الأمريكي وقع على منطقة غير مأهولة السكان، ولذلك لم تسفر هذه الهجمات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية. هذا الهجوم الذي لم يتبين بعد لماذا تم استهداف هذه المحافظة بالتحديد، ولكنه قد يعني يتم الرد عليه من قبل إيران، خاصة وأن طهران كانت قد حذرت مرارا من أن يتم تكرار استهداف الهجمات الأمريكية على أراضيها، وكانت قد اعتبرت أن توقف العمليات العسكرية على السواحل الجنوبية الإيرانية بالتحديد هو نتيجة توقف الهجمات وليس بسبب وقف الإطلاق النار، ولذلك قد يكون هناك رد إيراني، خاصة وأن طهران فجر اليوم وجهت ضربات لقاعدة جوية أمريكية في الأردن، بالإضافة إلى أيضا مركز القيادة في الجيش الأمريكي في الأردن أيضا في موقعة السلطي. وتم التأكيد على أن هذا الهجوم يأتي ردا على التهديدات الأمريكية للمصالح الإيرانية في إشارة ربما إلى الحصار الأمريكي الأمريكي المستمر على السواحل الجنوبية الإيرانية، وهو ما كان قد تم التحذير منه من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي، وكان قد اعتبرته طهران توسع للحرب من قبل الولايات المتحدة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لها. هذا بالإضافة إلى أيضا قيام إيران بإيقاف ثلاث سفن كانت قد أصرت على استخدام المسار الجنوبي، والذي تصفه طهران بالمسار غير القانوني وغير الآمن، وكانت قد حذرت أيضا الولايات المتحدة من أن استمرارها في توجيه الأوامر للسفن لن يمر بدون رد. هذه المواقف الإيرانية العسكرية تأتي أيضا في ظل تصعيد في اللهجة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون. يعني كان قبل قليل هناك بيان للخارجية الإيرانية ندد وبشدة الهجمات الأمريكية السعودية على العراق، اعتبرته إيران انتهاك لسيادة العراق، وعربت عن تضامنها مع الحكومة والشعب العراقي، معتبرة أن هذه الهجمات أيضا سلمة تأتي في إطار التوسع والأطماع الأمريكية والإسرائيلية لتوسيع الصراع في المنطقة، وحملت الولايات المتحدة وحلفائها نتيجة هذه الهجمات. إلى ذلك أيضا كان هناك يعني بحسب يعني في اتصال هاتفي ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي ونظيرته الأوروبية، كان قد رفض عرقشي الإعلان أو اعتبار وزير الخارجية الأوكرانية أن الهجوم على السفينة الإيرانية في بحر قزوين لم يكن متعمدا، وذلك بالاستناد إلى تصريحات الرئيس الأوكراني نفسه، ولذلك طالب بضرورة أن تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الهجوم. إيران تؤكد على تمسكها بمواقفها سواء السياسية أو العسكرية أيضا.
5: شكرا لك حتى ساعة رانيا قاسمي. سامر يوسف، أطلعنا على جملة التطورات الميدانية وما الذي نجم عن هذه الاستهدافات بالإضافة إلى المواقف السياسية نتيجة ما جرى.
7: أبرزها هي المواقف السياسية حقيقة سلمى. ما زلنا ننتظر عن ماذا سيتمخض اجتماع المجلس الوزاري للأمن القومي في العراق برئاسة رئيس الوزراء وبصفته القائد العام للقوات المسلحة. دعا له صباح اليوم ولكن لم يصدر حتى الآن بيان منه. أبرز البيانات الرسمية الصادرة وهي قليلة حقيقة هو ما جاء على أو جاء من الرئاسة العراقية التي اعتبرت أن هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا ومرفوضا على السيادة العراقية وتستهدف مؤسسات أمنية رسمية، وأن هذا الاستهداف مخالف للقوانين الدولية. ولكن في نفس البيان ذكرت الرئاسة أنها ترفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلقا لاستهداف الدول المجاورة. هذا الكلام كان دائما ما يتكرر فيما يخص الهجمات الأمريكية على إيران، وأن السلطات العراقية وبعض المصادر الأمنية تتحدث عن أنها لديها إثباتات على استخدام الولايات المتحدة السماء العراقية والأرض العراقية لاستهداف إيران، وهي ترفض هذا الأمر أي استخدام الأراضي العراقية. تكرره اليوم الرئاسة العراقية فيما يخص ما تحدثت به السعودية من استهداف من الأراضي العراقية، طالها بمسيرات أطلقتها فصائل عراقية. على المستوى الآخر هناك من تحدث من فصائل عراقية عدة وطلبوا الحكومة العراقية بالرد أحيانا، وأيضا توعدوا بأن لا تبقى مصالح أمريكية أو سعودية بحسب البيانات المذكورة في الداخل العراقي من دون ثمن. ولكن ما هو أهم سلمة حقيقة هو ما سيصدر ربما عن المجلس الوزاري، عن الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس الوزراء اليوم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر عنه أي شيء على الرغم من تأخر الوقت واستمرار هذا الاجتماع ربما لساعات عدة.
5: شكرا لك سامر يوسف من بغداد. بدر، أطلعنا أيضا على ما جرى الإعلان عنه عن هذه التطورات.
8: نعم سلمى، حقيقة حتى اللحظة لا يوجد تحديثات سوى ما ذكره بيان وزارة الخارجية السعودية التي علقت على بيان وزارة الدفاع باستهداف مواقع محددة ومحسوبة داخل الأراضي العراقية. كان بيان وزارة الخارجية ندد بهذه المحاولات التي قامت بها ميليشيات موالية لإيران، ذكرت بأنها تفضل المسار السياسي بشكل دائم. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية ذكر أن هذه العملية تمت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وهذا يعني لافت في هذا البيان هناك محسوب جانب القانون الدولي والتعاطي بهذه مع هذه الضربات وفقا لمنظومة العمل الدولية. نتحدث عن عدة محاولات بالتأكيد كانت من قبل الميليشيات الموالية لإيران في الأراضي العراقية باتجاه السعودية، لم يعلن الجانب السعودي عبر وزارة الدفاع سوى عن محاولتين خلال 48 ساعة الماضية. نتحدث عن موقف خليجي موحد على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الذي ذكر قبل قليل في بيان صادر عن الأمانة بأنه استنكر ويدين هذه الهجمات، ويعني يحمل الحكومة العراقية المسؤولية تجاه هذه الهجمات التي طالت الأراضي السعودية. وذكرت السعودية أن في بياناتها الرسمية السابقة كافة بأن حق الرد سيكون محفوظا في المكان والزمان المناسب، وهو ما حدث في ساعات ليل مساء ليل البارحة. حقيقة نتحدث عن رد سعودي عسكري على هذه العمليات والمحاولات التي طالت الأراضي السعودية، طالت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، أيضا منطقة الرياض التي استهدفت هذه المحاولات. نتحدث عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون يوم أمس تم التنديد بهذه الهجمات، إضافة إلى أيضا الأزمة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. طيب موقف بدر سياسي واضح تحول خلال 24 ساعة، والسعودية حقيقة من الواضح أنها تريد التعاطي مع هذا الملف سياسيا.
5: التعاطي السياسي كيف سيكون يعني هذا المسار، خاصة مع ما جرى إعلانه من مصدر حكومي عراقي بأنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية؟
8: حقيقة من خلال قراءة الموقف السعودي بشكل مستمر من خلال البيانات الرسمية، وأيضا قراءة السياسة السعودية في التحرك الدبلوماسي بشكل مستمر، نتحدث عن يبدو أن هناك كان صبر سياسي واستراتيجي نفذ خلال الفترة الماضية. الرد السعودي لم يكن يعني رد على محاولتين، بالتأكيد يعني كان هناك محاولات من قبل الميليشيا الموالية لإيران في العراق وفق البيانات السعودية متكررة، نتحدث عن أرقام ربما بالعشرات خلال الفترة الماضية، كانت هادات نسبية لكنها عاودت، وهذا كان واضح من خلال إعلان متحدث وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي خلال اليومين الماضية. نتحدث عن يعني تعاطي سياسي، كان هناك موقف أيضا قبل يعني فترة، كان هناك اجتماع خليجي سعودي خليجي أردني مع الجانب العراقي، التزم الجانب العراقي بآلية حصر السلاح، كان هناك موعد بأن يكون 30 من سبتمبر الجاري هو آخر موعد في هذا الاتفاق. نتحدث عن يعني تواصل سياسي، كان هناك الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي للجانب السعودي، وبالتأكيد بعد ما حدث ليلة البارحة سيكون هناك تأجيل لهذه الزيارة لقراءة الموقف والتعاطي معه سياسيا. الجانب السعودي حقيقة يفضل المسار الدبلوماسي في كافة الملفات والنقاط الساخنة الإقليمية التي تحيط به، بدءا من ملف اليمن، ملف أزمة مضيق هرمز، إضافة إلى مضيق باب المندب. نتحدث عن تحرك سياسي يصل إلى مرحلة الرد العسكري في في في يعني النقاط الحمراء الأخيرة التي يقرأها بأنها يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة، وبالتالي يجب التعاطي معها ميدانيا وعسكريا. هذا ما وضح منذ يوم أمس. البيانات السعودية تشير إلى آلية هذا التعاطي بشكل دائم.
5: شكرا لك بدر الربيعان مراسلنا من الرياض. رحبوا بضيوفنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور عباس أصلاني، لماذا هذا الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط بالصواريخ البالستية، بناء على ماذا، ما الذي تريده؟
4: أعتقد أن الأمر ليس مفاجئا للكثير. كان يفكر أن الهدوء النسبي في المنطقة سيكون فترة هدوء قبل العاصفة الجديدة، لكن العاصفة الجديدة إلى ما مدى قوتها، ما إلى أي مدى ستكون، ربما سيكون ساعتها وحجمها ونوعها أيضا، وإلى أي مدى ستصل. الآن السؤال الأكبر هو هل أن هذا ربما مقدمة لصراع إقليمي أكبر في المنطقة أم لا؟ بالنسبة لإيران فإن التوقيت مهم للغاية أيضا. هذا الأمر يحصل قبل ساعات قليلة بعد اجتماع نتنياهو وترامب في الولايات المتحدة. كان هناك تقارير من الجانب الإيراني أنه تم التوصل لاتفاق بينهم من أجل البدء بعملية عسكرية جديدة ضد إيران.
5: ولكن يعني أريد أن أفهم منك وجهة نظرك لهذا التصعيد الإيراني، ما هو المبتغى منه، خاصة بأنها يعني نحن كان هناك مرحلة احتكاك فقط بعد موجة التصعيد التي جرت، احتكاك في المضيق، الآن إرسال هذه الصواريخ البالستية، ما الغرض الميداني والسياسي من ورائه؟
4: نحن نرى تغيرا في النمط الذي تستخدمه إيران من أجل شن العمليات الانتقامية ضد الولايات المتحدة. نرى أن إيران تحاول أن تمنع أو تقوم بهذه الهجمات الوقائية ضد والاستباقية ضد إيران وضد جبهات المقاومة. كان هنالك جهد من الولايات المتحدة وحلفائها لمهاجمة المجموعات العراقية، وبالتالي إيران قامت بمهاجمة المنشآت العسكرية الأمريكية في الأردن. وأيضا هنالك تقارير إضافية أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد وافقا على البدء بجولة جديدة من الصراع والهجمات العسكرية ضد إيران. بالتالي إيران هذه المرة تحاول نوعا ما أن تقوم بهذه الهجمات الاستباقية أو التأثير على نوعية الهجمات العسكرية التي قد توجه ضدها. بالتالي هنا لا ننسى أنه لم يكن هناك وقف إطلاق معلن. كانت هذه المرة رأينا أيضا تغيرا نوعيا، بمعنى أن الدبلوماسية والجهد العسكري السيراني جنبا إلى جنب، ومن الصعب جدا أن فصلهما عن بعضهما البعض، لأن هذه العملية كانت تم تعسكرتها من قبل الولايات المتحدة بدءا.
5: سيد مارلين، ومن وجهة نظرك كيف يعني هل كانت تتوقع بداية واشنطن مثل هذا النوع من التصعيد الفجائي، يعني وكيف تقرأ في ضمن سياق ما كان يجري الحديث عنه بأن كان هناك محادثات كما سماها ترامب؟
4: أعتقد أن الكثير منا ربما تفاجأ يوم أمس بما حصل، وإحدى الأمور المقلقة في هذا الصراع أنه ليس هنالك آلية لحد الآن للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وما كانت حوادث هذه الإقليمية في المنطقة. يبدو وكأن هنالك رأينا ممثلين مثلا لم يكن هنالك تمثيل من الولايات المتحدة وإيران، بالتالي لا يأتي هنالك ممثلون سياسيون على المستوى العسكري. هذا تحدي. أعتقد أنه في بعض الأحيان يبدو وكأن إيران لا تفهم حقا أن الرسائل تذهب إلى البيت الأبيض مباشرة ولا يتم تمريرها عبر وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. أوضح الرئيس بشكل كامل أنه سيرد على أي استفزاز، سواء ما كان أي في المضيق أو أي منشآت عسكرية أو قوات عسكرية في الأردن. نرى أنه يكون هنالك رد محدود، لكن أعتقد أنني أتوقع أن سيكون هنالك رد إضافي من الولايات المتحدة لإثبات إيران أنهم يجب أن يكون هنالك تحرك نحو التفاوضات أو أن يكون هنالك تحرك عسكري أكبر حتى.
5: ما تقييمك دكتور محجوب لهذه المشهدية؟
3: سلمى،
5: اسمح لي، ترامب يقول سنضرب إيران بقوة، يعني العاجل الذي يتحدث الآن نقلا عن ترامب يقول بأنه سنضرب إيران بقوة ردا على هذا الاستهداف الإيراني بصواريخ البالستية للقواعد الأمريكية في الأردن، وما قامت به يعني هي بداية ربما حسب تصريحات القيادة المركزية.
3: هناك حدثين حصلوا خلال 24 ساعة الماضية قد يفسر لنا تصريح ترامب هذا. أولا، أنا ما أسميه الفوضى في العمليات العسكرية. عادة كنا نعرف أنه إيران تقصف أمريكا تقصف، اليوم أمس هناك آخرون يقصفون ربما بأوامر من طرف الآخر، لكن هناك مجموعات دون الدولة مسلحة، ميليشيات مجموعات مسلحة تقصف. هذا معناه هنالك مستوى من التصعيد يراد منه خلط الأوراق، ويراد منه أيضا إيذاء أطراف أخرى ولكن ليس باسم إيران مباشرة. وهذا معناه أنه في مستوى من الإحباط من المشهد العسكري الموجود في المنطقة. الشيء الثاني وهو تعثر المسار العماني الإيراني، واضح تماما أن هناك تعثرا كبيرا في هذا المسار، وأن إيران لم تقبل بأي حال من الأحوال نوعا مع الإدارة المشتركة مع عمان طالما يستند إلى فكرة وجود نص مرجعية يمكن أن يسائل إيران في مرحلة معينة. أمس سلمى ظهر عندنا مصطلح جديد ولم أرى عليه كثيرا من النقاش، نائب وزير الخارجية الإيراني قال كلمة مهمة أمس، قال يجب أن يكون وضع المضيق في الحرب غير وضع المضيق في السلم. هذا معناه أن إيران تفكر بمستويين، الآن وضع الحرب تريد الضرائب، تريد الرسوم، تريد السيادة، لكنها ربما لديها فكرة أخرى ولكنها لا تريد أن تظهرها في موضوع إذا وقفت الحرب. وهنا وهذا أخذنا سلمان البند الأول وهو إنهاء الحرب. من هنا يأتي الآن تصريح الرئيس الأمريكي سنضرب بقوة.
5: ولكن يعني أيضا إيران قالت دكتور محجوب بأنه يعني وضع هرمز لن يعود إلى ما كان عليه
3: صحيح
5: قبل بدء الحرب على إيران، يعني حتى هذا الأمر يعني بحاجة إلى تفسير ما قاله نائب وزير الخارجية.
3: بالضبط،
5: بأنه يعني وضعه في هذه الحالة غير وضعه في المرحلة القادمة في حالة جرى اتفاق.
3: هنا نتحدث عن ترتيبات، بعبارة أخرى إيران تريد أن تثبت وتضع نوعا من القواعد الجديدة لكنها يرجع لها في حالة الحرب، يعني يرجع لها في مرحلة وهي إذا ما تعرضت إيران للهجوم. لنكن واضحين سلمى، إيران تريد أن تنهي فكرة أي عمل عسكري قادم عليها بطرح المضيق، وكأنها تقول إذا لا يعتدى على إيران المضيق لن يستعمل. يعني هي تريد أن تغلق ملف أن تكون هدفا عسكريا. الولايات المتحدة تفهم هذا الأمر، ولذلك ترامب لا يريد أن يعطي امتيازا في هذا الموضوع ويتحدث عن ضرب إيران، وباعتقادي هذا التصعيد متوقع كان،
5: يعني متوقع ضمن هذه الجولات. بطبيعة الحال ما قاله ترامب الذي يظهر على الشاشة بأن ترامب سنضرب إيران بقوة، هو قاله للفوكس نيوز، وهذه التصريحات جاءت ردا على ما قامت به إيران البارحة من استهداف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بصواريخ باليستية أثناء فترة المحادثات أو التهدئة الحاصلة بعد الأيام 13 التي جرى التصعيد فيها. ترامب يقول لفوكس نيوز أيضا في هذا العاجل الذي يظهر على الشاشة أيضا، الميليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم، وذلك بطبيعة الحال في تعليقه على الاستهدافات لميليشيات عراقية للأراضي السعودية والرد الأمريكي بطبيعة الحال السعودي على مقرات للميليشيات العراقية في العراق. وأيضا إذن التصريحات ستتتالى، يبدو بأن هناك تصريحات ومقابلة لترامب مع فوكس نيوز نتابعها بطبيعة الحال. وضمن هذا النقاش أسمع منك تعليق سيد مارلين، يعني سنضرب إيران بقوة يقول ترامب ردا على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية للقواعد الأمريكية في الأردن، ولكن يعني ما الذي سيفيد ذلك طالما بأنه قام وجرب وضربها بقوة كما يقول دائما؟ وقبل أن تجاوبني نوه إلى الخبر الآخر أيضا، ترامب لا زال يدلي بالتصريحات لفوكس نيوز، يقول الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية. إذن الهجوم حسب ترامب على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، هذا تفسير سنأتي إليه.
9: Yes, those are pretty stern and concerning.
4: هذه ربما تعليقات مقلقة. هنالك فرصة أنها ربما ما تزال. هنالك احتمالية أن يكون هنالك ربما عمليات قصف، لكنها تعطي ربما قادة الخليج للتواصل مع ربما مع حتى مع إيران من أجل محاولة تخفيف وطأة هذه الهجمات والهجوم إذا ما تصرفوا بشكل سريع.
5: اسمح لي أيضا، يعني أنت تتحدث، نريد أن نضيف يعني ما يقوله ترامب حسب معلومات ترامب حول الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في الأردن. يقول ترامب لفوكس نيوز، هجوم إيران البارحة كان مفاجئا وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية. إذن ترامب يتحدث بأن الهجوم كان مفاجئ ولكن التصرف من قبل القوات الأمريكية هو الذي قام بهذا الإسقاط. لماذا لا يتوقع ترامب الأمر؟ لماذا يعتبره مفاجئا؟
4: علينا أن نفصل بعض الكلمات المستخدمة. الرئيس ووسائل الإعلام أطلقوا كلمة مفاجأة على هذه الهجمات، لكن في حقيقة الأمر لا يمكن لأي إدارة أن تقوم باحتمال تحمل هجوم آخر على القوات الأمريكية، على الهجمات على القواعد الأمريكية، لأن هذا الأمر سيشل الرئاسة. في حقيقة الأمر هو لم يضع مسألة المفاوضات وأيضا ما يتعامل مع الرئيس أوباما أيضا مع الوكلاء، كيف أن هذه الأطراف خارج نطاق الدولة سيتم التعامل معها في أي اتفاق مستديم. هم تفادوا هذه القضية الصعبة لحد الآن، لكن أعتقد أن هذه الأيام قد انقضت. أن مسألة التعامل مع هؤلاء الوكلاء سيكونون جزءا من أي محادثات المستقبلية، من الخطر جدا تركهم لإفساد أي اتفاق أو لإفساد المنطقة ككل.
5: وعاجل آخر أيضا، ترامب لا زال يصرح لفوكس نيوز، يقول الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. يعني دكتور أصلاني، يعني بطبيعة الحال يعني هذا ما تتوقعه إيران طالما بأنها قامت وبادرت بهذا الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن؟
4: رد فعل ترامب لا يأتي كمفاجأة، هو يحاول منذ مدة طويلة أن يلقن إيران.

0: هدوء، فيها محادثات بعد موجة تصعيد. إيران تستدعي الآن عمليات القصف، ما عندما تبادر هي وتقوم بتوجيه هذه الضربات بالباليستي إلى القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، يعني وكأنها تريد مرة أخرى أن تجلب التصعيد من أجل فرض ماذا من وجهة نظرك؟
1: هذا الوضع لم يكن في حقيقة الأمر هادئا، كان هدوءا نسبيا، كان الصمت قبل أن يبسأنف الصراع، لأن الولايات المتحدة كانت تتحضر لجولة جديدة من الهجمات، كانت تقوم بنشر قواتها وتعزيزها في المنطقة من أجل الهجوم على البلد. بالتالي بالنسبة لإيران الأمر لا يتعلق بالصمت أو الهدوء المؤقت للهجمات، لكنه إزالة ظلال الحرب من التهديد للبلد. بالتالي مسألة عدم السيناريو لا حرب لا سلام هو ليس خيارا مفضلا لإيران أو للمنطقة، لأن هذا الأمر يبقي بظلال الحرب ملقى على المنطقة وعلى البلد، وهذا الأمر أيضا سيكون له تبعات وكلفة. بالتالي ترون أن هذا الأمر يتحول إلى حرب استنزاف، كلا الطرفين يعتقد أن الكلفة ستكون أغلى على الطرف الآخر، والآن نحن نرى أن هذه هي الحالة، بمعنى من هو الذي سيتراجع أولا ومن الذي سيخطو إلى الوراء. رأينا أن كل الطرفين التصعيد يقابل بالتصعيد ولا يقابل بخفض التصعيد، وهذا الشيء ربما يزيد من حالة التأزم الاستراتيجي. ترامب يريد أن يلقن إيران درسا، إيران تريد أيضا أن تلقن ترامب درسا عن طريق الضغوط العسكرية أو الهجمات أو العمليات، إذ لا يمكنه من خلال كل هذه الأمور أن يجبر إيران على اتخاذ موقف معين.
0: بالتالي هو تغيير لقواعد الاشتباك ومبادرة إيرانية أيضا مرة أخرى تبادر إيران في عملية الاشتباك مع واشنطن بهذه الطريقة، هي ستفضي من وجهة نظر إيران إلى إرساء حالة عدم اشتباك نهائي. عندما يجري مثلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات تكون قد وضحت وجهة نظرها من الناحية العسكرية بالقوة بأنه يعني لا عودة مرة أخرى لاستهداف إيران بصورة نهائية. هل هذا ما تريد إيران؟
1: كما قلت فإن قواعد الاشتباك قد تغيرت، وهذه هي عناصر مختلفة، لا يمكننا أن نصل إلى موقف مستقر يكون فيه هنالك أمور بحاجة إليها، هنالك حاجة إلى توازن في ساحة المعركة، وبالتالي يؤسسون للردع، والثاني هو وجود إطار عمل سياسي باستطاعتهم أن يوافقوا عليه للبدء وقف إطلاق النار دائم. مذكرة التفاهم كان يفترض بها أن تكون إطار العمل هذا، لكن وهي الخيار الأفضل المتوفر على الأقل الآن للعودة إليه، قد بإمكانهم أن يضيفوا بعض الوضوح إلى بعض بنودها، وكان هذا هو هدف إيران المفاوضات الإيرانية العمانية. لكن مع ذلك الولايات المتحدة تريد الشروط التي تكون لمصلحتها، لأن ترامب كان يسعى أيضا إلى مخرج دبلوماسي بإمكانه أن يأتي له بالنصر. بالتالي إيجاد هذه النقاط المشتركة كانت صعبة، كانت عملية صعبة للغاية، وحتى رأينا الكلفة للعمليات العسكرية والطريق العسكري قد يكون مكلفا على ومؤثرا على المسار الدبلوماسي، وهذا هذه الخلافات حول مضيق هرمز ليس بالشيء الجديد الذي ظهر فجأة، هو كان موجودا في السابق، والصيغة التي تمكنوا فيها التوصل إليها كانت من خلال البند الخامس في مذكرة التفاهم، لكن الآن في فترة التطبيق أو التفسير يبدو وكأن هنالك مواجهة لعقبات ومشاكل. بالتالي نحن انتهينا إلى هذا الوضع، التصعيد يأتي بالمزيد من التصعيد، وهذا الأمر لا يقتصر على حرب ثنائية بين إيران والولايات المتحدة، نرى أن هنالك طبقات ومستويات أكبر أخرى وتبعات وأيضا أطراف أخرى تأثر بهذا الأمر أيضا.
0: سنأتي لهذه الأطراف، وخاصة بأن هناك انزلاق وانسكاب لهذا الصراع واضح وبادي. دكتور زويري، هل تراها بأنها محادثات تارة بالطرق الدبلوماسية وتارة بالنار، والغلبة الآن على ما هو واضح تقريبا يعني خلال الفترة الماضية بأنها تأتي بالنار؟
2: سلمى، إذا سمحتي لي ثلاث تعليقات سريعة على هذه التصريحات حتى نفهمها ربما أو نكون قريبين لفهمها أكثر. أولا هو يتحدث إلى فوكس نيوز، وفوكس نيوز جمهورها معروف،

0: هو يريد أن يرسل رسالة صباحية ويريد أن يقول للأمريكيين أنه الزعيم القوي المحكم المتماسك الذي سيرد على ما يحصل الأمريكيين. هذه جزء منها، هذه القوة والمصطلحات مستعملة للأمريكيين داخليا. ومصطلح سنضرب إيران بقوة، أنا قمت بإحصائية استخدمه منذ بدء الحرب أكثر من 68 مرة، وبالتالي هو
1: هذه المرة
0: متضمنة. وبالتالي هذا جزء من الحرب النفسية التي يقوم بها ترامب لضمان قاعدته بشكل أساسي. المسألة الثانية، ترامب أعلن لنا خلال الفترة الماضية قائمة أهدافه، قال سنقصف جبل الفأس، سنقصف الجسور، سنقصف محطات الكهرباء. يعني نحن الآن نستطيع أن نتخيل ما هو الذي يمكن أن يقوم به إيران، يقوم به الآن في إيران، بحيث هو يضمن أن يكون هناك نقطة تعود فيها للتفاوض. يعني خلينا نفكر، هل هو يريد، هل هو عدمي يريد أن فقط كما يقال صفر صفر، أم يريد أن يبقى للمذكرة التفاهم؟ هو لا زال يريد مذكرة التفاهم، لذلك سيذهب إلى عمل عسكري يمكنه منه العودة لمذكرة التفاهم، لذلك قد يذهب إلى قصف جبل الفاس باعتبار أنه لن يؤثر كثيرا على المسار كما فعله المنشآت النووية السابقة. المسألة الثالثة، الزج باسم الحكومة العراقية في غاية الأهمية، لأنه يقول أن الحشد الشعبي تنسيق. أن الحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات المسلحة العراقية مخترق، وهو يريد أن عمليا أن يضرب أجهزة الدولة العسكرية في بعضها، لأن الكل يعرف أن الحشد الشعبي قد أعطي شرعية عراقية داخلية بانضمامه إلى وزارة الدفاع، وبالتالي هو يقصد بذلك أن هذه
1: يجب عزله. يعني بالضبط، يعني سنأتي إلى هذه النقطة، خاصة بأنه يعني هو واضح بأن هناك عملية تسهيل لهذا الصراع بجغرافي جغرافي، وهناك مخاوف أيضا من انضمام يعني مجموعات أطراف أخرى أيضا.
0: صحيح.
1: يعني تتوسع، ولكن يعني إلى أين؟ لكن لنحلل أكثر موضوع، نقطة مهمة، عندما يقول ترامب للمرة 68 بأن سنضرب إيران بقوة، وتقول جبل الفأس، البارحة كان هناك تصريح له لترامب. نعم. قال بأنه ليس ذو أهمية كبيرة.
0: لماذا هو يقول ذلك؟ أولا جزء منه جزء من حرب نفسية، يريد أن يحذف الانتباه عن هذا الموضوع إن كان الإيرانيون يفكرون فيه، لكن هو أيضا لديه تقييمات أنه جبل الفأس قد لا يؤدي إلى إنجاز كبير، لأن جبل الفأس بالمحصلة جبل عميق، ليس لديه معلومات كم حجم ما هو موجود في من البرنامج النووي. كما تعرفين هو على بعد حوالي 600 متر من مفاعل نطنز، وبالتالي قيل أن إيران نقلت كل ما سلم من مفاعل نطنز إليه، لكن مع ذلك ما من أدلة عليه، لكن يبقى هدفا بالنسبة له حتى وإن قلل من أهميته سيقول ضربته كما ضرب المنشآت الثانية. ومن هو على الأرض سلمى ليعطيه تقريرا عن الخسائر أصلا؟ سيقول قصفته وانتهى الموضوع، ويقول أنني كما يقال وضعت تك على هدف إيراني، دمرت في جزء من المنشآت النووية. بالمحصلة نحن أمام خداع وغموض،
1: غموض أيضا، وربما يعني عندما يرفع السقف عاليا لاستهداف الجسور والبنية التحتية الطاقية في
0: بالضبط.
1: إيران، هل يبدو جبل الفأس مخرج له؟
0: بالضبط، يعطيه فرصة، يعطيه فرصة، يقول أنا لست يعني لا زال لدي رغبة في الانخراط بمحادثات، لأنه إذا ذهب إلى الجسور وذهب إلى الحيوية المواقع الحيوية سنذهب إلى حرب دموية ستنعكس على الآخرين. وفي ظني أنه يريد تجنب تأخير ذلك إلى ما إلى إلى ما أمكن.
1: سيد مارلين.
2: نعم نعم صحيح، سيكون مفيدا إذا ما كان رد الفعل أو الهجوم محدودا ومقيدا في المواقع العسكرية، لأن الكلفة إذا على مهاجمة البنى التحتية المدنية ستكون صعبة، صعبة صعب من يكون العودة منها إلى المحادثات. وأريد أن أقول أن ما حدث يوم أمس ويغذي في الاعتقاد الأمريكي لبعض الجوانب أن المتشددين هم الذين يديرون إيران، ليس هنالك أي قيادة مدنية ربما عقلانية ووسطية، هي فقدت السيطرة تماما. في كل مرة هذا الأمر يغذي في السردية في الولايات المتحدة أن العسكريين هم الذين يحددون ويتخذون القرار في إيران.
1: إذن تتوقع سيد مارلين بأن يعني إظهار القوة كما يقول ترامب من خلال ضربها واستهدافها بهذه القوة التي يريدها سيكون حتما يتجه باتجاه مثلا هدف كجبل الفأس؟ ماذا عن الأهداف أو الخيارات الأخرى أو السيناريوهات الأخرى الموضوعة أمام ترامب غير بنية الطاقة مثلا والجسور التي قد ستؤدي يعني إلى كارثة في المنطقة؟
2: ربما الأصوات الوحيدة الحاذرة التي تشجع الرئيس الالتزام أو اقتصار الضربات على الأهداف العسكرية هي الأصوات التي تأتي من دول الخليج، لأنه يعرفون أن ردود بعد أحداث الأمس قد تكون كبيرة، لكن قادة الخليج يريدون لهذه العملية أن تتحرك عملية المفاوضات، وأنا أمل أن يكون هناك انخراط من القيادات هنا مع واشنطن في محاولة ربما تحييد تضييق رد الفعل.
1: دكتور عباس أصلاني، دخول المشهد إلى هذا التسهيل في الصراع باتجاهات أخرى، كانت تتوقع بالنهاية إيران عندما يجري استهداف المملكة السعودية من خلال ميليشيات من العراق بأنها يعني ستحتفظ بحق الرد إلى حدود معينة وثم ستبادر بالرد. إذا كان الأمر متوقع بالنسبة لإيران، لماذا يعني كيف تفسر هذه الحالة؟ لماذا تدفع بهذه الميليشيات وتقوم هذه الميليشيات بضرب المصالح الأمريكية السعودية في الأراضي السعودية؟
2: الدعم الإيراني للحلفاء الإقليميين ليس فقط على هذه الحرب، كان موجودا في الماضي، ونفس المجموعات التي يسميها الرئيس سرطانا كانت هي المجموعات التي حارب ضد تنظيم الدولة عندما كان هنالك يجلسون في غرف مبردة ويحتسون القهوة. كانوا بالتالي نعم، هذه المجموعات هي مشكلة ليس فقط في العالم، لكن بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل وكل من يريد أن يقوض استقلال بعض الدول في الأقليم، هنالك هم يقفون ضد الاعتداء والاحتلال وأيضا الغطرسة الولايات المتحدة وتنمرها، لأنهم يقولون لا للولايات المتحدة. النقطة أن السعوديين عندما هاجموا اليمن من أجل الاستمرار بالحصار ضد أنصار الله، بالتالي هذا خطأ كبيرا، بالإضافة إلى مضيق هرمز كان أيضا يحاصر البحر الأحمر الذي يتم استخدامه كطريق بديل للمرور.
1: كيف ستستفيد، سؤال دكتور عباس، ستستفيد إيران من انزلاق الصراع وانسكابه باتجاه دخول دول مثلا أخرى لتستهدف ميليشيات تعتبرها إيران يعني هي حلفائها، من ضمن حلفائها وأذرعها في المنطقة، خاصة بأن ما يجري سيجري الضغط على الحكومة العراقية من أجل تحجيم هذه الميليشيات، وبالإضافة إلى العمليات استهدافها التي نتابعها من قبل القوات الأمريكية والسعودية؟
2: بداية، هذا الزعم أن كان هنالك هجمات من المجموعات العراقية، فإن رئيس الوزراء العراقي قال أنه سيكون هنالك تحقيق، لكن قبل الانتظار نتائج ذلك التحقيق وقبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع وبالتماشي مع القوات الأمريكية، كان هنالك هجمات على العراق، هذا يعقد المشهد بشكل إضافي. لكننا الآن في وضع أن يصبح فيه المشهد أكثر شفافية، نرى أن هنالك جبهتان، معناه أن التهديد لا يقتصر على إيران، لكن أيضا على ليس مقتصرا على أنصار الله، كلهم يرون هذا التهديد من هؤلاء الأصدقاء والدول سوية. بالتالي نحن نرى أنه عندما يكون هنالك نقاشات حول الردع، فإن هذا الأمر لن يكون مقتصرا فقط على موقع جغرافي واحد. إذا ما أراد مهاجمة جزء من جبهة المقاومة، فرد الفعل لن يأتي من جبهة محددة تلك الجبهة نفسها، لكنه قد يأتي من المناطق والجبهات الأخرى. كيف أن إيران والمجموعات الأخرى كيف بإمكانها أن تستفيد من هذا الأمر؟ أن باستطاعتهم أن يروا أنفسهم في معادلة مؤمنة، حيث أن طرف واحد عندما يستفيد سيستفيد الآخر. ما قامت به إيران في لبنان وأعطت نفوذا للبنان وحزب الله من أجل مواجهة الهجمات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وما يحصل أيضا في البحر الأحمر بالإضافة إلى مضيق هرمز وأيضا الغلاق الجزئي والنسبي لباب المندب، بإمكانه أن يزيد الكلفة على السعودية، على الولايات المتحدة وعلى حلفائها، وبإمكانه أن يكون تبعات على سوق الطاقة العالمية. هذا الأمر بإمكانه أن يقوي النفوذ والضغط لمنع هجمات إضافية ويغلق ضمانات من أجل تأسيس للسلام في المنطقة. لا ننسى أن هدف إيران أو هؤلاء الحلفاء في المنطقة هو إيقاف هذه الهجمات عن طريق خلق ردع ضد أي هجمات أو اعتداءات إسرائيلية أمريكية.
1: ولكن هنا سيد أصلاني قد يؤتي هذا الأمر بارتدادات معاكسة قد تجد

0: الحكومة العراقية نفسها مضطرة للاستجابة للضغط الأمريكي، وهي تستجيب يعني بصورة ما مختلفة. الآن هناك استجابة قد تكون أكبر من خلال مثلا مطالب أمريكية من أجل تحجيم هذه الأذرع التي قامت باستهداف السعودية، لا سيما بأن أيضا العراق يقصف من قبل إيران، يستهدف أيضا في الشمال يعني عند الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في الشمال.
1: عندما يتعلق الأمر بهذه المجموعات العراقية التي تم تسليحها في ذلك الوقت، كانت تحارب تنظيم الدولة، كانت أيضا تساعد الدولة، إيران كانت تساعد الدولة العراقية. الآن إذا الحكومة العراقية إذا ما اتخذت أي قرار بمسألة ربما نزع سلاحهم أو دمجهم في القوات العراقية، فإن إيران ستحترم قرار الحكومة العراقية. وقالوا أيضا أنهم سيقومون بتحقيق، وإيران لم تعارض هذا الأمر. النقطة هي أن من الجانب الكردستاني الكردي الإيراني كانت هنالك مجموعات تعمل ضد إيران والولايات المتحدة، والرئيس قال بشكل واضح أنهم أرسلوا الأسلحة وتمويل تلك المجموعات. عندما يحين الوقت سيدخلون إلى إيران من أجل زعزعة الاستقرار وخلق فوضى في البلد. بالتالي إيران لا يمكنها أن تنتظر وتنتظر أن يتم احتلالها وزعزعة الاستقرار بها. بالتالي السؤال هو ما هو الهدف النهائي لإيران؟ ما هو البديل لإيران؟ عفوا، أن تستسلم إيران لم تبدأ بهذه اللعبة التي كانت الولايات المتحدة من بدأت هذا الأمر، ومن أجل خلق ضغط أكبر لجأت إلى العمليات العسكرية. بالتالي الهدف الوحيد لإيران هو إيقاف هذه الأعمال العدائية والعودة إلى الفقرة الخامسة للفقرة الأولى في مذكرة التفاهم. أيضا
0: هنا سيد مارلين، ما الذي ستفعله الولايات المتحدة طالما بأن يعني ترامب يقول بأن هذه الميليشيات هي سرطان العالم، بالتالي يعني هي ضمن الأهداف، ما هو المتوقع أمريكيا؟
1: شكرا. أعتقد قدما إذا ما كان الصراع العسكري سيظهر مرة أخرى، سنرى ضغوطا عسكرية على تلك المجموعات، وإذا ما كان هنالك فترة هدوء وتم تبادل وجهات النظر ربما والتعامل مع تلك المجموعات والوكلاء في حقيقة الأمر، يجب أن يتم إدراجه في أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لأن الإدارتين الآن حاولت تفادي هذه القضية، قضية الوكلاء، وظهرت هذه القضية مرة أخرى في إدارة ترامب. بالتالي على هذا الأمر أن يتم، يجب أن يتعامل معه في أي محادثات مستقبلية بين إيران ودول الخليج. كانت هذه مشكلة تم تجاهلها عدت مرة أخرى ويجب التعامل معها.
0: كيف سيجري التعامل مع هذه المشكلة من وجهة نظرك؟
2: اللاعبون دون الدولة والميليشيات هم العرض، هم ليسوا المرض. المرض يكمن في ضعف الدولة، وبالتالي عندما تشن الحرب على دول على بلد زي العراق وتنهار الدولة وتنهار مؤسساتها، أحد نتائجها هو ظهور الميليشيات، وهذا المثال موجود، يعني ليس عملية مستعصية. لذلك الحل الأول هو تقوية الدولة، الدولة المركزية المتمكنة، بمعنى بحكومة السلاح في يدها هي التي تدير المجتمع وتدير الدولة وتدير الجميع. الحالة العراقية هذا الأمر غير موجود فيها، الحالة اللبنانية هذا الأمر غير موجود فيها، وكلها مهمة بالنسبة لإيران. هذا الأمر في اليمن غير موجود وهذا مهم بالنسبة لإيران. إيران كانت تستفيد يعني تستثمر توظف هذه الحالة من أجل بناء شبكة علاقاتها، وإلا
0: هذه اللحظة
2: هذه اللحظة الآن لحظة الاستثمار، وبالتالي هذه الجماعات هي لم تعسكر ولم تسلح اليوم، سلحت في سنوات سابقة. الآن جاء كما يقال يصف أحدهم هو جاء دور الوفاء بالوعد وتقديم الخدمات لإيران تحت مسمى محاربة أمريكا. لذلك اللحظة الآن هي عبارة عن نتيجة وعرض لمشكلة عميقة يجب العودة لها. لذلك تجدين سلمى أنه كل دول المنطقة تتحدث عن الدولة المركزية القوية التي لا يوجد فيها لاعبون دون الدولة.
0: سأعود لك لمناقشة أكثر في هذه النقطة وأيضا للضيوف. نذهب إلى واشنطن ومدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برا. هاشم، أطلعنا على سياق التصريحات الأبرز التي أدلى بها ترامب لفوكس نيوز.
3: سلمى، تصريحات قوية، مؤشر كبير على توسيع

0: رقعة الصراع في الشرق الأوسط. ترامب قال لشبكة فوكس نيوز بأن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن كان مفاجئا، ولم يكن أمام القوات الأمريكية سوى دقائق لمواجهة الصواريخ الإيرانية. لكنه كذلك توجه بنبرة حادة تجاه إيران وقال بأن بلاده ستقصف إيران بقوة ردا على هذا الهجوم، واصفا الميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة بالسرطان. أضاف كذلك معلومة في غاية الأهمية عندما قال بأن القصف السعودي الأمريكي على مواقع لميليشيات في العراق كان بدعم من الحكومة العراقية، وهذا سيضع رئيس الوزراء رئيس الحكومة العراقي في مأزق كبير، خصوصا أنه كان قبل أيام هنا في واشنطن بحثا عن دعم أمريكي في ملفات الطاقة وكذلك عن دعم سياسي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة مع الزيدي عندما أبلغته بضرورة نزع سلاح الميليشيات العراقية في أجال زمنية واضحة المعالم، وكذلك أخذ مسافة من النفوذ الإيراني في المنطقة. كنت على اتصال مع بعض المسؤولين هنا، وكان واضحا من نبرتهم أن التصعيد ماض في هذه الأيام. هناك تصور أمريكي بأن إيران تسعى لاستعمال هذه الهجمات من أجل الخروج بمكسب سياسي خلال المفاوضات الدائرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية حسب وصفهم سوف تذهب إلى الخيار العسكري إذا لزم الأمر ذلك.
1: طيب، وأنت تتحدث هاشم، ارتفاع أسعار النفط أكثر من 6% بعد حديث ترامب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة، هذا من ضمن الارتدادات. إلى أي درجة يعني هذا الأمر مهم في هذه المرحلة ويجري حسابه ضمن هذه العمليات يعني التي تقوم بها أو ستقوم بها واشنطن في إيران؟
0: سلمى، هناك ملفان في غاية الأهمية تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تستعملهما بحنكة كبيرة للتأثير على مسار التسوية السياسية وإنهاء الحرب. الملف الأول هو مضيق هرمز، والثاني هو موضوع أسعار النفط للضغط على دونالد ترامب، لأنه سيواجه انتخابات نصفية في نوفمبر هي الأهم على الإطلاق في 40 سنة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى جاهدا لتفادي فوز الديمقراطيين في مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ. لكن ستلاحظين أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت واضحة، وهي أنه إذا اقتضى الأمر أن يستمر الخيار العسكري فسوف أمضي في ذلك حتى لو اقتضى الأمر أسابيع أو أشهر قادمة. تحدثت مع عدد كبير من المسؤولين والمحللين العسكريين خلال الأيام الماضية، ويذهبون بعيدا إلى فرضية أن الخيار العسكري سيستمر وأن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها سوى الاستمرار في نهج الهجمات العسكرية حتى الحصول على اتفاق سياسي. سلمى، فقط لتوضيح لمشاهدينا، إلى حد الآن التفاصيل الدقيقة والنهائية لمسودة التفاهم الإيرانية الأمريكية بالغة التعقيد وبالغة الأهمية. الإيرانيون يبحثون عن مسألتين أساسيتين، نفوذ سياسي وعسكري عبر مضيق هرمز، ثم كذلك عائدات مالية تعود عليهم في الأسابيع القادمة. هو الشيء الذي يرفضه دونالد ترامب جملة وتفصيلا، ويرى بأنه قد يمضي إلى خطوات عسكرية استباقية بالغة التعقيد وبالغة الأهمية، وقد تشارك فيها إسرائيل حتى يتمكن الرئيس الأمريكي من إخضاع الجانب الإيراني والقبول بتسوية سياسية قد تظهر للجميع بأنها تنازلا إيرانيا كبيرا.
1: هاشم، وأنت تتحدث أيضا، ترامب يقول لفوكس نيوز أيضا أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران ضمن سياق طبعا الاستهداف الأمريكي السعودي الذي جاء لمقرات ميليشيات عراقية في العراق. ضمن هذا السياق أيضا، ما الذي يقال في واشنطن؟
0: احتمالية توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط لتشمل كل هؤلاء كل هذه الميليشيات. الآن الجانب اليمني أصبح ملفا كبيرا بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، خصوصا مع التوجه الأخير الذي أقدمت عليه جماعة أنصار الله الحوثي في البحر الأحمر. هناك كذلك

0: المقاربة الإسرائيلية للملف. نتنياهو عندما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس هنا في واشنطن يحمل تصورا آخر، وهو ضرورة المضي قدما في هجمات عسكرية قوية تشمل كل المنطقة، مع التركيز بالأساس على تدمير كافة البنى الأساسية للحرس الثوري الإيراني. هذا من جهة. من جهة ثانية، الوصول إلى أهم القيادات العسكرية للميليشيات المدعومة إيرانيا، خصوصا في إيران وكذلك في العراق، وإضعاف قدراتها على استعمال منظومات صاروخية متوسطة المدى أو المسيرات. هذا الملف سيكون بالغ التعقيد، لأنه سوف يحتاج إلى إعادة الخرائط العسكرية وتنسيق استخباراتي كبير بين أهم الأطراف في المنطقة، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على وجه كبير. لكن هل نحن أمام عتبة أولى نحو تغيير ملامح الشرق الأوسط؟ نعم بكل تأكيد، لأن هذا خيار اتخذته الإدارة الأمريكية، وإسرائيل تسعى جاهدة لكي تقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المضي قدما في هجمات عسكرية حتى وإن استغرق الأمر أشهرا كثيرة فهو سيكون في صالح إسرائيل وكذلك في صالح أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من واشنطن هاشم أهل برة. سيد مارلين، عندما يقول ترامب بأنه أدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران بالإضافة إلى قوله بأنه سيضرب إيران بقوة، هل النتائج مضمونة بالنسبة لترامب إن كان من الناحية العسكرية؟
2: نعم، أعتقد أن هذا يمكن تفسيره بطريقة واحدة. إذا ما أصدر تحذيرات فإن ربما يجب أن يكون هنالك إخلاء للمناطق، خاصة للمناطق المدنية، ومثلا المكانات الأماكن المدنية يتم تحديدها وقد يكون هنالك حزم من الأهداف. إذا ما تم إطلاق تهديدات ربما هذا الأمر من أجل تقليل ربما الهجمات تقليل الخسائر بين المدنيين، وهذا أمر مقلق
1: تماما. يعني هنا يعني هناك يعني قلق وهناك ارتدادات يعني وهناك أثمان أيضا، بالإضافة إلى ذلك النتائج غير مضمونة، لأنه يعني حتى استهداف إيران خلال هذه الحرب وفي الحرب السابقة لم يعني تحدد نتائجه حتميا، خاصة في الملفات الرئيسية، مثلا الملف النووي غير معروف حتى الآن ما هو مصيره وما حجم الضرر، ملف موضوع إضعاف إيران وقدراتها الصاروخية أيضا الموضوع غير معروف، فماذا عن إدخال عناصر أخرى وهي استهداف للميليشيات الفاعلة من خارج الدولة وفي المنطقة؟
2: أعتقد أن هذا ربما سوء حسابات آخر من الجانب الإيراني. ليس إذا ما كان هنالك فقط يتوقع أنه انتقام عسكري، ربما قاموا بإساءة الحسابات بشكل كبير. ما نراه أن الرئيس في فترة في هذه المرحلة يرفض ضبط النفس ويهدد بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ومن ضمنها أهداف مدنية. هذه ربما عقوبة كبيرة لعدم احترام إيران له، بالتالي هو يتجه يقوم الرئيس أيضا ربما بإعطاء الأمر لمعاقبة إيران والشعب الإيراني أيضا.
1: دكتور عباس، يعني عندما يقول ترامب مثلا في هذه التصريحات لفوكس نيوز بأنه يعني الهجوم على هذه الميليشيات العراقية في داخل العراق الذي جرى اليوم مع السعودية جرى بتنسيق وبعلم وتنسيق الحكومة العراقية، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران وعلاقتها بالحكومة العراقية؟
2: سواء ما كان تم هذا الأمر بالتنسيق مع الحكومة العراقية أم لا، هذا سؤال مهم. يقول ترامب شيء لكنه ليس بالضرورة صحيحا، وعلينا أن ننتظر رد فعل من الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي. يبدو قد قام بتأجيل زيارته إلى السعودية، بمعنى أنه غير راضي عما حصل. بالإضافة إلى ذلك، عندما تقوم الولايات المتحدة وحلفائها بمهاجمة تلك المجموعات لن يسكتوا وهم في حقيقة الأمر بإمكانهم أن يستفزوا ردود فعل أكبر من تلك المجموعات. بالإضافة إلى ذلك وما رأيته في السعودية أن وزير الدفاع قال أنهم قاموا بشن هذه الضربات حسب الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا في حقيقة الأمر كانوا يعطون إشارة لمسألة الدفاع عن النفس ضد المجموعات، لكن هذه بطريقة بإمكانه أن يعترف بحق إيران أنه في مواجهة أي تهديد من تلك الدول دول الأقليم، فإن إيران أيضا لديها الحق في الانخراط في الدفاع عن النفس واستهداف المنشآت الأمريكية. بطريقة ما هم يعترفون بحق الذي كانت تجادل فيه إيران لأشهر، لكنهم يحتجون عليه في نفس الوقت. هذا الأمر باستطاعته أن يعمل في جهتين، وبالتالي هذا الأمر يأتي، أعتقد أن يأتي بربما صيغة أمنية جديدة للمنطقة. نحن في نفس الوقت نرى تصعيدا أكبر وأيضا وربما مستويات أكبر وأيضا أطراف أخرى، ونرى أيضا دورة تم تكرارها في السابق.
1: هل نستطيع الحديث بأن هذا المشهد ممكن الضبط إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول الإقليمية، إذا كانت مثلا إيران هي ذاهبة باتجاه يعني خلط هذه الأوراق جميعها؟
3: أصلا في التصريحات نفسه يمكن ضبطه، هو يتحدث عن ضرب إيران بقوة ثم يتحدث عن تحذيرات إضافية لوكلاء إيران، كما يقال doesn't make any sense. يعني هو الأفضل، يعني هو يتعامل مع التحذيرات الأفضل. أنا باعتقادي ترامب، كما قلت سلمى، ترامب في هذه الحرب ليس لديه شهير المخاطرة ودفع أثمان، بما أنه مكبل في هذا الأمر فإنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من خيارات محدودة. باعتقادي سيكون هنالك قصف على كل ما يمكن أن وصفه بهذه الميليشيات العراقية، أماكنها، قياداتها، ستستهدف بضربات كبيرة من قبل القوات الأمريكية، لأن بهذه الطريقة يمكنه تسجيل نقاط بسرعة للرأي العام الأمريكي. الرأي الثاني، المسألة الثانية باعتقادي سيكون هنالك ربما نوع من الهجمات على مواقع إيرانية ربما قريبة في جنوب إيران بقصد تعميق إضعاف إيران فيما يتعلق في السيطرة على المضيق عسكريا، وبالتالي هو يستمر في نفس الخطة التي وقف عندها في الحرب في 13 يوم السابقة. أنا باعتقادي أنه المسألة ببساطة أنه الرئيس الأمريكي خسر كثيرا من الأوراق عندما وضع نفسه في منظور الحرب المحدودة وقال بأنه يمكن تحقيق كل أهدافه فيها، وبالتالي هو يتعامل مع خصم عنيد لم يحارب منذ تقريبا 41 عاما، يعتقد نفسه ضحية وفرضت الحرب عليه، وبالتالي يستخدم كل الأوراق
1: ولديه أدوات كثيرة منتشرة في المنطقة،
3: ولديه أدوات يمكن أن يربك فيها ويغير الحسابات، ولا يمكن كسر إرادته بهذه الحروب. ومع وجود هذه فقدان الشهير المخاطرة، أزمة ترامب تتضاعف يوما بعد يوم مهما فعلت إيران أو أو أو أو الميليشيات التابعة لها.
1: سيد مارلين، هي أزمة ترامب حسب الدكتور محجوب هي تتضاعف، ومن الواضح بأنها تتوسع، المشهد يتوسع إقليميا وتدخل المزيد من الدول. هل بإمكانه أن يسيطر عليها على الأقل على نتائجها لصالحه، أن يديرها باتجاهه وباتجاه مصالحه؟
2: الرئيس هو يعطي القيادة والأوامر للجيش الأمريكي، بإمكانه أن يقوم بهذا الأمر، بإمكانه أن يخفض التصعيد. هذا ربما هذه نقطة جيدة، لكن في من أجل دفعه إلى خفض التصعيد يجب أن يكون هنالك تحرك من الخليج. لم نرى هذا الأمر. يوم أمس اللغة التي أتت من عمان كنت ألقيها بشكل جيد من إيران، ولم يساعد هذا الأمر الموقف. فبالتالي يجب أن يكون هنالك نوع من التحرك من أجل خفض التصعيد من المنطقة برمتها، من أجل تخفيف وتصحيح الوضع العسكري وحلول الهدوء مرة أخرى. كان هنالك هدوء، لسوء الحظ انتهت فترة الهدوء، هذا بالتالي سيكون من الصعوبة جدا إعادة المنطقة إلى مرحلة الهدوء تلك.
1: شكرا لك سيد مارلين هاردينجر وسيد الدكتور محجوب الزويري ودكتور عباس أصلاني، وتفضلوا جميعا بالبقاء معنا، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة وأنها ستلقنها درسا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف في تصريحات لفوكس نيوز أن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية. نذهب إلى مراسلنا في واشنطن أحمد هزيم. أحمد، أطلعنا أكثر على هذه التصريحات التي أدلى بها ترامب لفوكس نيوز في سياق تحديثه وتعليقه على ما جرى.
4: سلمى، إذا وضعنا هذه التصريحات في سياقها، الرئيس الأمريكي هنا يتحدث عن توجيه ضربة قاسية لإيران وتوجيه أيضا ضربات إلى

0: وكلاء إيران حسب قوله لفوكس نيوز الأمريكية. وهذه التصريحات جاءت بعد أيام من تهدئة أيضا تحدث عنها الرئيس الأمريكي بأنها تهدئة قصيرة لمنح فرصة للمحادثات التي كانت تجري بين إيران وسلطنة عمان، وأيضا منح فرصة للوسطاء الذين كانوا يحاولون التوصل إلى اتفاق أو نوع من التفاهم يعفي الرئيس الأمريكي من هذا التصعيد العسكري. لكن لا يبدو أن هذا الأمر قد حدث. الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة البارحة أدى إلى هذه التصريحات. الرئيس الأمريكي في تصريحاته لفوكس نيوز بدا غاضبا، يريد أن توجيه ضربة قاسية لإيران. وسئل في هذه المقابلة ما إذا كانت المحادثات ستتواصل بعد أن يوجه هذه الضربة العسكرية سواء لإيران أو حتى لوكلائها في المنطقة، قال سندعهم يتحدثون، أي أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثق بالمحادثات التي تجريها إيران، ويعتبر كما كان يعتبر في السابق في تصريحات سابقة من أن الإيرانيين يماطلون، يشترون الوقت بهذه المفاوضات، لا يريدون التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي هنا أيضا تحدث عن أن الضربات التي وجهت بتنسيق بين القيادة المركزية والقوات السعودية على جماعات مسلحة عراقية في الأراضي العراقية جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وهذه الضربات التي وجهت إلى الميليشيات العراقية التي قامت بقصف بعض المناطق وأطلقت الصواريخ على مواقع سعودية جاءت ردا على هذا الخرق للهدنة أو التهدئة التي لم تكن معلنة. ليس هناك اتفاق هدنة أو تهدئة، إنما فقط فسحة أمل أو فسحة من التهدئة منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقول لكي يتم التوصل إلى تفاهم، وهذا دليل على تعويله أكثر فأكثر على الحل الدبلوماسي. الآن وبعد هذا الهجوم الإيراني على قواعد في الأردن، الرئيس الأمريكي الآن يتعهد بتوسيع هذه الضربات العسكرية وأيضا ضرب إيران بقسوة. هل سينفذ سلمى تحذيراته وتهديداته السابقة بضرب منشآت مدنية وبنية تحتية مدنية في إيران من جسور ومحطة طاقة؟ حتى اللحظة لا لسه لدينا علم إذا كانت هذه هي الأهداف التي سيتم ضربها كما قال الرئيس الأمريكي.
1: طيب ابقى معنا، ستبقى معنا إذن أحمد هزيم، ومعنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وسامر أيضا معنا مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف من بغداد، ومعنا من الرياض مراسلنا بدر الربيعان. مرحبا بكم جميعا. عمر هواش، يعني بطبيعة الحال هذا الرد المبدئي الشفهي من قبل ترامب وهذا التوعد، كيف كانت أصداؤه إن كان حتى الساعة هناك تعليق في طهران عليه؟
2: سلمى، حتى اللحظة لا تعليق، بطبيعة الحال التصريح هو جديد، لكن في المجمل إذا ما تمعنا في المواقف الإيرانية السابقة، طهران دائما كانت تقول إنها مستعدة للرد على أي تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. خلال الفترة الماضية تعرفين أن الطرفين كانا يتبادلان الرسائل، كان الكثير هنا يتحدث عن أن الاتفاق بات قريبا، لكن إيران كانت دائما تأخذ في حسبانها احتمال التصعيد وتؤكد دائما أنها مستعدة له، حتى في حال كانت هناك حرب واسعة جديدة ضد إيران، أو حتى لو كان في حال استهداف البنى التحتية المتمثلة بالجسور ومنشآت الطاقة الكهربائية والغاز والنفط وإلى ذلك من المنشآت الحساسة الإيرانية، حتى أن الإيرانيين رفعوا السقف عاليا جدا عندما هدد ترامب بذلك، عندما قال، نذكر تصريح كان لافتا لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عندما قال إنه إما أن يكون الأمن للجميع أو لا أحد، وإما أن يتمكن الجميع من تصدير النفط أو لا أحد، وإنه في حال تم استهداف منشآت الطاقة فإن أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي لن يتم تصديره من المنطقة. هذا كان أيضا أكده مقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان الإيرانية المسلحة. ودائما إيران تؤكد أنها في أي مواجهة جديدة فإن لديها مزيدا من الأهداف لم تضربها سابقا، وتؤكد أيضا أن لديها بنك أهداف محدث دائما. وشهدنا خلال جولة التصعيد الأخيرة سلمى كيف أن إيران ضربت بعض الأهداف الجديدة في المنطقة التي لم تكن قد ضربتها سابقا. على سبيل المثال نذكر بعض المعسكرات والقواعد في البحرين، المحرق والرفاع، منطقة الركبان في الأردن كانت هذه المناطق لم تضرب سابقا، لذلك قرأت تلك المناطق على أنها أهداف جديدة لدى الحرس الثوري. ودائما أيضا يؤكد الحرس أن لديه أسلحة جديدة لم يستخدمها سابقا. حتى اللحظة يبدو أن تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأ ولو بشكل غير على مستوى عال. كنا قد رصدنا قبل أكثر من ساعتين استهداف لمنطقة أو مدينة بيران شهر في شمال غرب إيران. هذه المدينة قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن صاروخا أمريكيا سقط في منطقة خالية، لكن هذه المدينة هي مدينة جيوستراتيجية في الحقيقة، حيث تقع عند الحدود الإيرانية العراقية وقريبة جدا أيضا من الحدود التركية، لذلك موقعها في مثلث مهم. لا يعرف حتى اللحظة ما الذي استهدف، لكن التلفزيون الإيراني قال إن المنطقة التي ضربت هي منطقة خالية. بطبيعة الحال قد يكون هناك تصعيد من قبل القوات الأمريكية خلال الساعات الماضية. الإيرانيون يؤكدون دائما أنهم على أهبة الاستعداد خلال موجة التصعيد الأخيرة. لاحظنا كيف أن القوات الأمريكية كانت تركز على السواحل الجنوبية الإيرانية، وأحيانا كانت تضرب في العمق الإيراني. وعلى الرغم من الاستهداف الكبير للسواحل الإيرانية لا سيما في منطقة مضيق هرمز واستهداف الرادارات في الفترة الماضية ومنظومات الدفاع الجوي ومنظومات الصواريخ والمسيرات، لكن في المقابل الإيرانيين وفق ما نقرأه دائما من بيانات للحرس للجيش لمقر خاتم الأنبياء بأنهم لا يزالون يسيطرون على مضيق هرمز. ولاحظنا كيف أن فجر هذا اليوم كان هناك بيان للحرس الثوري قال إنه استهدف ثلاث سفن كانت تحاول العبور من ممر غير آمن وغير مصرح به في مضيق هرمز، لذلك تم استهدافه وأن تلك السفن قد توقفت ولم تكمل طريقها. هذه رسالة واضحة من قبل الإيرانيين، أولا أنهم لا يزالون يسيطرون على المضيق، ثانيا أنهم لا يزالون يمتلكون السلاح على الرغم من كل تلك الضربات، أن قواتهم العسكرية لم يتم تحييدها، وهذا يمكن أن يختبر لاحقا حتى في حال تم هناك تصعيد جديد. هذا ما يقوله الإيرانيون دائما في بياناتهم. لذلك نحن بانتظار ربما تكرر الولايات المتحدة الأمريكية استهدافها للسواحل الجنوبية الإيرانية، ربما يكون هناك امتداد لهذه القوة نحو العمق الإيراني. في الفترة الماضية العاصمة طهران لم تشهد أي هجوم باستثناء كان هناك إسقاط بعض المسيرات في بعض الفترات خلال الموجة التصعيد الأخيرة. المدن الكبيرة بقيت آمنة، بقيت بعيدة عن استهداف. البنى التحتية المهمة والكبيرة أيضا بقيت بعيدة عن الاستهداف باستثناء ما استهدف في جنوب إيران بعض الجسور، بعض الأنفاق، سكك حديد لتوزيع الطرق، إضافة إلى منشأة لتحلية المياه، منشأة كهربائية صغيرة كانت في مدينة جاسك في جنوب إيران. لكن حتى اللحظة سلمى لم تستهدف أمريكا أي من المنشآت الكبرى الإيرانية. إذا ما تحدثنا عن العاصمة طهران هناك منشأة للطاقة الكهربائية تزود نحو 15 مليون مواطن بالكهرباء، ماذا إن استهدفت تلك؟ إيران تقول دائما إنها مستعدة لهذا التصعيد وأنها سترد على أي تهديد بتهديد مقابل، مثلما استهدفت فجر هذا اليوم القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن وقالت إن ذلك يأتي نظرا لاستمرار التهديدات واستهداف المصالح الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا عمر هواش حتى ساعة من طهران. سامر في بغداد، هل من تعليق حتى الساعة على ما ذكره ترامب بأن هذه الضربات التي قامت بها القيادة المركزية الأمريكية في بالتعاون مع السعودية للمواقع الميليشيات العراقية جاءت بتنسيق مع الحكومة العراقية؟
3: التعليق حتى الآن سلمى يقتصر على المراقبين للشأن السياسي العراقي، على ردود فعل من أطراف سياسية عراقية. هذه التعليقات أو هذه ردود الفعل تتفق في غالبيتها على أن تصريحات ترامب محرجة جدا للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء العراقي الذي أنهى زيارة في بداية أو نهاية الأسبوع الماضي إلى واشنطن، وصفت هنا بأنها كانت مثمرة ومهمة جدا، وأنها ستفتح آفاق التعاون المشترك خارج إطار العسكر والقوات الأمنية والاتفاقات الأمنية والقواعد العسكرية في البلاد. هي شراكة اقتصادية بالدرجة الأساس كما تحدثت عنها الحكومة العراقية. الإحراج يأتي عندما يقول الرئيس الأمريكي أن هذه الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، الحكومة العراقية التي دعت اليوم إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن القومي، ولم تصدر حتى الآن بيان بنتائج هذا الاجتماع، ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء على ما حصل من استهدافات في داخل الأراضي العراقية، وتشارك بها السعودية للمرة الأولى في سابقة هي الأولى من نوعها. يبدو أن الوضع ليس بالهين على الحكومة العراقية، على رئيس الوزراء الجديد الذي استلم مهامه قبل أقل من 6 أشهر، ولكن الرد لم يأتي بعد من الحكومة العراقية، أي تعليق رسمي غير موجود حتى هذه اللحظة. تتفق غالبية الأطراف السياسية وبضمنها الرئاسة العراقية الجهة الرسمية الوحيدة التي تحدثت عقب هذه الاستهدافات، تتفق على أن ما حصل هو خرق للسيادة العراقية، وأيضا تتفق في نقطة أخرى سلمى حقيقة، أنها ترفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لاستهداف دول الجوار تحديدا. هنا في إشارة ربما إلى ما تحدثت به السعودية قبل أيام من استهدافات بطائرات مسيرة تأتي من العراق، ما تحدثت به الكويت قبل أسابيع وقبل أشهر قليلة أن هناك أيضا صواريخ وطائرات مسيرة تأتي من العراق، ما تحدثت به مصادر أيضا عن أن هذه الصواريخ والمسيرات تتجه أيضا إلى الأردن. كل هذه البيانات وردود الفعل تتفق في الجانبين في غالبها، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد موقف رسمي، رد رسمي، خصوصا بعد إعلان خلية الإعلام الأمني أن هناك اجتماع طارئ صباح هذا اليوم للمجلس الوزاري للأمن القومي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الوزراء علي الزيدي.
1: شكرا لك مدير مكتبنا من بغداد سامر يوسف. في الرياض بدر، كيف تبدو التعليقات حتى الساعة، خاصة مع ما تحدث به ترامب عن هذا التنسيق لهذه الضربات الأمريكية السعودية مع الحكومة العراقية؟
4: نعم سلمى، حتى اللحظة لا جديد على صعيد البيانات الرسمية سوى ما صدر في آخر المواقف المعلنة من قبل وزارة الخارجية، أيضا وزارة الدفاع، وخلال الساعات القليلة الماضية ما صدر من موقف خليجي داعم للمملكة عبر مجلس التعاون الخليجي. وزارة الخارجية السعودية كانت حقيقة يعني آخر من علق على الضربات العسكرية التي نفذت داخل الأراضي العراقية، وتعليق سياسي دبلوماسي أكد أن ما جرى أتى رد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة. نتحدث عن محاولات الاستهداف لطائرات المنطقة الشرقية وأيضا لإيران، وأطلقتها ميليشيات موالية لإيران وفق البيان الخارجية. أيضا شددت على أن المملكة كانت خلال الأيام الماضية تعمل على احتواء التوتر في المنطقة، واستمرار هذه الهجمات دفعها إلى ممارسة حق مشروع في الرد والدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة كما ذكر البيان. أيضا في الوقت نفسه أكدت أن الرياض لا تتجه نحو التصعيد، لكنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي وأيضا سيادتها في حال تعرضها لأي اعتداء من أي نوع. فيما يخص التفاصيل العسكرية، كان البيان الذي صدر من وزارة الدفاع السعودية على لسان المتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي، وأعلن فيه أن القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية تم تنفيذ ضربات نوعية ومحددة. هذه الضربات استهدفت مواقع للميليشيا الموالية لإيران داخل العراق، بعد أن ثبت ارتباطها بالهجمات الأخيرة على المنشآت البترولية وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية. حقيقة نتحدث أيضا المالكي ذكر في ذات البيان أن هذه العملية تأتي في سياق يعني الموقف الذي عانته المملكة خلال اليومين الماضيين و48 ساعة الذي أكدت فيه حق الرد على أي اعتداء، أيضا شدد كما شدد بيان وزارة الخارجية أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد. على المستوى الخليجي أعلن المجلس عفوا أعلن مجلس التعاون الخليجي التضامن

0: عمل مع المملكة، دان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي استمرار الهجمات التي تنفذها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وأكد بأنها يعني انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن المنطقة بأكملها، وأيضا جدد التأكيد على موقف دول الخليج الداعم للمملكة فيما يتعلق بما تتخذه من إجراءات.
1: شكرا جزيلا لك بدر الربيعان مراسلنا من الرياض. للنقاش معنا من واشنطن دكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد توماس واريك، بداية، كيف تنظر إلى مثل هذه التطورات خاصة مع حديث ترامب المتجدد في كل مرة، وهذه المرة أيضا بأننا سنضرب إيران بقوة؟
2: Yes. Good afternoon to you and to your
3: طاب مساءكم، مساء ضيوفكم وأيضا مشاهديكم الكرام. بالنسبة للهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، هي طبعا مسألة غير مقبولة من قبل الرئيس دونالد ترامب، وينظر إليها على أنها خرق سافر لوقف إطلاق النار، وأعتقد أن هناك توقع للعودة إلى التجاذب ما بين ترامب والقيادة الإيرانية، وهذه الدوامة ستستمر في الأيام القليلة القادمة، وسنشهد هجمات من قبل إيران ورد من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بعد فترة من الهدوء إلى غاية الأمس. وأعتقد أننا سنشهد مجموعة من الحلقات التي تشبه ما عشناه إلى غاية الآن.
1: سيد علي أكبر داريني، لماذا لجأت إيران إلى هذا الاستهداف ضمن فترة من التهدئة من المفترض أنها تشمل مثلا عملية تبادل الرسائل كما تريد أن تسميها طهران، أو محادثات كما يسميها ترامب؟
3: في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قللت من هجماتها في كل مرة ازدادت فيه أسعار النفط، وهذا لاحظناه في الآونة الأخيرة. عندما تقلل الولايات المتحدة الأمريكية نسبة استهداف إيران، هذا لا يدلل على أنها تبحث عن السلام، ولكنها تريد أن تتحكم في أسعار النفط. هجوم إيران اليوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن يسجل تغير في التفكير الاستراتيجي الإيراني، لأن إيران إيران تعرف مسبقا ما الذي تحدث بشأنه نتنياهو وترامب خلال لقائهما يوم أمس. ترامب ونتنياهو بالتأكيد يسعيان لإبقاء الوضع على ما هو عليه، نتنياهو يسعى دوما إلى تحريض الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار على إيران، ويدفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو المزيد من التصعيد، وتصعيد طبعا ما زال مستمرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فإيران قررت أن تقوم بضربة استباقية، وذلك وعيا منها بما يتم نسجه في كواليس السياسة. نحن نتجه نحو حرب أكبر في المنطقة، لذلك إيران تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، وهذه الضربة باتجاه الأردن واحدة من تلك الخطوات.
1: استباقية لماذا؟ وما مفاعيلها يعني على الأرض من الناحية العسكرية؟ ما الذي ستضيفه إن كان على الناحية العسكرية وإن كان على صعيد المفاوضات؟ سيد علي أكبر داريني.
4: You're breaking up. Would you say it again, please?
1: أنت تقول بأنها ضربة استباقية إيرانية تحسبا لهذه الضربات التي تتوقعها إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبتحريض من إسرائيل. ما هو الفارق الذي ستحدثه هذه النوعية من الضربات الاستباقية مثل ما قامت به إيران مثلا باستهداف هذه القاعدة في الأردن اليوم، إن كان مفاعيل سياسية وفيما مفاعيل عفوا عسكرية بداية ثم سياسية؟
4: uh, Iran is in a war of survival.
3: إيران تتواجد الآن في حرب وجودية، وإيران هي الضحية، وإيران مطالبة بالقيام بكل ما هو مطلوب من أجل الدفاع على نفسها. ونحن نعرف أن إيران أيضا تسعى لزيادة كلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكنها أن تقوم بذلك؟ إذن فقط من خلال توسيع جغرافيا الحرب.
4: Very probably neither the Saudis nor the
3: ولا السعوديين ولا الأمريكيين لم يتوقعوا ما قام به اليمنيون من إغلاق منطقة باب المندب، واليمنيون يقومون بذلك دفاعا عن أنفسهم وعن مصالحهم، لأن السعودية حاصرت اليمن. بالتالي هذا الوضع يساعد قضية إيران ومسعاها للدفاع عن نفسها. أعتقد أن ما سيدفع ترامب لوقف الحرب هو وصول برميل النفط إلى $200. ربما هذه هي الطريقة الوحيدة لإقناعه لإنهاء الحرب.
1: بكل أحوال ارتفع 6%، وصل إلى $90، ولم يصل حتى في ذروة الحرب أكثر من $120. سأتي إلى هذه النقطة والأثمان على الجميع. دكتور سليم، كيف تنظم هذا المشهد ضمن خطة التصعيد، وإلى أي درجة هي تبدو محسوبة من كل الأطراف؟
5: يعني لنفهم ما الذي يحصل وكيف ممكن أن تتجه الأمور، يجب أن نفهم السياقات. هناك سياقان لما يحدث، سياق الأحداث وسياق الإرادات. في الأحداث كان هناك التصعيد العسكري، الحرب الشاملة، وجرى وقف اطلاق نار، ذهبنا إلى مذكرة تفاهم، وبعد مذكرة تفاهم كانت الإشكالية في مضيق هرمز بشكل أساسي في البند رقم 5. ما حصل يوم أمس هو الرد الإيراني أو الموقف الإيراني بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية بما يتعلق بمضيق هرمز، هي نقطة تحول على مستوى هذا الصراع، بمعنى إصرار إيراني على رفض التسوية بمضيق هرمز مع سلطنة عمان، و محاولة فرض توجه سيادي إيراني على مستوى المضيق. الآن هذا هو سياق الأحداث. في سياق الإيرادات، انطلقت هذه الحرب بإرادة أمريكية إسرائيلية تجاه إيران، تجاه النظام الإيراني. جرى التصعيد العسكري إلى أقصى حد، وصل إلى حد الأقصى في الترجمة السياسية للتصعيد الميداني. الآن ما نشاهده ربطا بموضوع مضيق هرمز هو انتقال في الإرادات من الإرادة الأمريكية الإسرائيلية إلى الإرادة الإيرانية في فرض سيادتها على مضيق هرمز. يعني هناك نوعين من التحولات، تحول ميداني وتحول في محاولة فرض متغيرات على مستوى المنطقة. الإشكالية في المحاولة الإيرانية في فرض السيادة على مضيق هرمز أنها ليست في وجه الولايات المتحدة فقط. الولايات المتحدة قد تأتي في آخر الترتيب. هذه السيادة هي أولا تجاه سلطنة عمان، ثانيا تجاه دول الخليج والمنطقة، تاليا تجاه المجتمع الدولي، ومن بعدها الولايات المتحدة. محاولة إيران فرض هذا الموضوع وعدم القدرة على فرضه، لأن هناك رفض كامل لهذا التوجه، هذا يؤدي إلى التصعيد. يعني خلال فترة التهدئة 4-5 أيام كان هناك تصعيد إيراني تجاه خاصة المملكة العربية السعودية من الحلفاء أو وكلاء إيران في المنطقة، وهو ما أوصل اليوم المملكة العربية السعودية إلى الرد على هذه الاعتداءات في العراق. يعني هناك محاولة من الجانب الإيراني للضغط على دول المنطقة من أجل القبول بتسوية ما تريد فرضها في مضيق هرمز.
1: لكن يعني بالنهاية إيران تعرف بأن هذا الأمر لن يحصل حاليا على الأقل، طالما بأن الأمريكي لا يمكن أن يسمح للإيراني أن يفرض هيمنته على المضيق بهذه الصورة. هي تمس هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد التي تفرضها.
5: يجب أن نتأكد أن إيران تعرف هذا الموضوع، بمعنى أن تحريك جماعة أنصار الله الحوثي خلال العشرة أيام الماضية بالطريقة التي تحركت بها، أيضا تحريك الميليشيات العراقية، وأيضا إطلاق الصواريخ الآن على الأردن في فترة تعتبر أنها فترة تهدئة.

0: أو يعرف ماذا يمكن أن يقدم عليها الجانب الأمريكي وحتى الدول الخليجية، بمعنى الرهان الدائم على أن الدول الخليجية تتصرف بهذا الحجم لا أعتقد أنه سيبقى رهانا صحيحا. اليوم المملكة العربية السعودية أخذت خطوة متقدمة تجاه الميليشيات في العراق، وهذا مؤشر جديد. هذا لا يعني أن الدول الخليجية ستنخرط في هذا الصراع، هي كانت رافضة لهذا الصراع منذ البداية وهي ما زالت تحكم
1: ولكن يعني هذه المنزلقات يمكن أن تذهب باتجاهات يعني غير محسوبة أحيانا.
0: صحيح.
1: وهذا هو يعني مشهد الصراع بشكل عام، انسكاب هذا الصراع. سأتي إلى هذه الحالة دكتور سليم، ولكن أذهب الآن للسيد ووريك. عندما يقول ترامب بأنه سيضرب إيران بقوة، ما الذي ترجح بأن تكون عليه الأهداف التي ستؤدي إلى إيلام إيران كما يريدها ترامب من أجل أن تغير في معادلات الاشتباك لصالحه؟
2: في الواقع أعتقد أن الضربات ستكون بنفس القدر الذي شاهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية. لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيستهدف بنى تحتية مهمة كمصافي النفط، لكن نحن رأينا كيف دخلت الميليشيات العراقية واستهدفت أيضا بنى تحتية مرتبطة بصناعة النفط في العربية السعودية. ولا أعتقد أن دونالد ترامب سيرد بالمثل، كما تفضل ضيفكم أكبر علي داريني، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتهدئة لمصالح معينة وهي مرتبطة بأسواق النفط والطاقة عموما، لكن إذا ما هاجمت إيران في بادئ البدء هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي ربما نحو احتلال بعض الجزر الإيرانية المهمة، مما سيجعل تصدير النفط الإيراني مستحيلا. بالتالي أعتقد أن إيران ستقوم بقراءة جيدة ومتمعنة للمشهد قبل أن تتخذ أي خطوة.
1: يعني لماذا تعتقد ذلك سيد ووريك؟ يعني واضح بأن إيران لا تريد التهدئة بضمن هذه المعادلات الموجودة حاليا، لذلك قامت بمثل هذا الاستهداف، بالإضافة إلى أنها تحرك الأذرع التي هي موجودة في المنطقة وتعرف بأنها تحركها لصالحها وأنه سيكون هناك تداعيات لهذه التحركات. بالتالي ما الذي يدفعك إلى قول ذلك؟
3: I think they're foolish to be escalating a conflict that.
2: أعتقد أنه سيكون من غير المجدي بالنسبة لإيران، أو سيكون حتى من الحماقة أن تنزلق إيران في دوامة من التصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصل إلى اتفاق وتريد عقد صفقة مع إيران. إيران تدرك جيدا أنها إذا ما انخرطت في جولة جديدة من التصعيد أنها ستخسر كثيرا على مستوى بناها التحتية. وأعتقد أن الحذر يأتي من الطرفين الآن. استهداف أي بنى تحتية ذات أهمية كبيرة سيؤثر على الطرفين وسينسف وقف إطلاق النار الموقع بعد صفقة مذكرة التفاهم، وسينسف أيضا الهدنة التي استمرت الأيام.
1: وهنا سيد علي أكبر داريني، كيف تحسب إيران هذه التوازنات الدقيقة في عملية الاستهداف وقياسها لطبيعة الرد المتوقع أمريكيا، خاصة بأنها تستهدف هي بالصواريخ البالستية القواعد الأمريكية وتحرك أيضا الأذرع في المنطقة؟ هنا كيف تحسب هذه المنزلقات يعني بصورة مدروسة كي تبقى هذه الحسبة تصب لصالح إيران عندما تحركها في هذا المشهد المعقد؟
2: نعم بالتأكيد هناك حساب دقيق للتحركات الإيرانية، فهناك دراسة استراتيجية لكل خطوة تقوم بها إيران. وما نسمعه من دونالد ترامب في الحقيقة هو هناك دائما رسالة واحدة تخرج من واشنطن. دونالد ترامب يهدد دوما بضربات أكبر وأقوى ضد إيران، هذه هي الرسالة الوحيدة التي تأتي من إيران.

0: من أمريكا ومن دونالد ترامب، وهو قال ذلك مجددا اليوم. فإيران تقوم بحسابات دقيقة. نحن نعرف أن نتنياهو نجح في إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب ضد إيران، وأعتقد أن الحرب قد تتوسع. لذلك إيران حضرت وجهزت نفسها لأي توسع إقليمي لهذه الحرب، وإيران قامت بحسابات موضوعية وحسابات دقيقة. إيران لا تريد أن تذهب في هذا الاتجاه ولكنها جاهزة. دعوني أرد على ضيفكم، الإيرانيون ليسوا بحاجة لمهاجمة البنى التحتية النفطية في السعودية. الحوثيون بإمكانهم القيام بذلك دفاعا عن أنفسهم، والسعوديون الذين فرضوا حصارا على اليمن، بالتالي فاليمن لديه كل الحق، وهذا حق مشروع للدفاع عن نفسه من خلال مهاجمة المنشآت السعودية، لأن السعودية هي التي هاجمت مطار صنعاء في البداية، وهذا ما جرى ردة الفعل اليمنية. أما إيران فلديها مجموعة كبيرة من الخيارات. إيران استبقت ما سيحدث، وإيران في هذه المرحلة تحاول أن تعتم على الرادارات الأمريكية، وتعمل بشكل كبير على متابعة القوات الأمريكية ومواقعها وتمركزاتها. بالتالي فإيران
1: الآن سيد علي أكبر داريني، إذا كانت هذه الحسابات هي دقيقة و يعني معلومة بالنسبة لإيران من أجل أن تصب كل عملية التصعيد هذه التي تذهب إليها لخدمة تثبيت مصالحها من وجهة نظرها نتيجة هذه الحرب، ماذا عن العامل الإسرائيلي؟ كيف تحسبه إيران، خاصة بأن يعني القوات الأمريكية ستنطلق وكما انطلقت في جولة التصعيد السابقة في كثير من الأحيان وفي معظم الأحيان من داخل إسرائيل، وإلى الآن إيران حيدتها عن الاستهداف في مقابل كانت تستهدف فيه دول المنطقة؟
0: هناك بالتأكيد حسابات دقيقة تقوم بها إيران حتى بالنسبة للتحركات الإسرائيلية. نحن نعرف أن نتنياهو سيخسر الانتخابات حتما إذا لم يدخل في حرب أخرى ضد إيران، بالتالي فهذا أمل تابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو يريد أن يخوض حربا ضد إيران. إيران تدرك ذلك بشكل جيد، ونحن نعرف أن هناك الكثير من طائرات تتزود بالوقود موجودة في إسرائيل، وهذا يجعلها أهدافا ممتازة ومثالية بالنسبة لإيران. إيران تجهز لهذا السيناريو حتما، لكن ما كانت تحسبه أيضا إيران هو أن تبتعد الدول في المنطقة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران جمعت الكثير من البيانات تدل بأن هناك علاقة قوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية في المنطقة وإسرائيل. إسرائيل أو إيران تنظر إلى ذلك على أنه خطأ استراتيجي، لأن هذه الدول تبقى هشة بشكل كبير. دخول في تحالف مع أمريكا ضد إيران يجعل هذه الدول أيضا هدفا للصواريخ الإيرانية، لأن أمريكا لم تحمي الدول العربية ولم تأتي للمنطقة بأي من الضمانات الأمنية، بالتالي هذه الأهداف تصبح أهدافا مشروعة بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية. وإيران بإمكانها أن تستهدف هذه القواعد قبل أن تبدأ الحرب واسعة النطاق.
1: دكتور سليم، هل لا زال ما يبحث عنه الطرفان المعادلة الرابح خاسر، المعادلة الصفرية؟
2: يعني مذكرة التفاهم كان يفترض أنها قدمت معادلة رابح رابح، ولكن الغموض الذي كان في مذكرة التفاهم في بعض البنود أدى إلى تفسيرات مختلفة لهذا الموضوع، وأدى إلى انهيار بشكل أو بآخر لمذكرة التفاهم والعودة إلى التصعيد. الآن كيف يمكن العودة إلى معادلة تفاوضية دبلوماسية تؤمن هذه المعادلة رابح رابح، هنا الإشكالية. لا أعتقد أن أي من الطرفين يعتبر أنه هناك إمكانية الآن بالعودة، لأن كما كنا نتحدث كان مفتاح العودة هو الاتفاق العماني الإيراني،
1: يعني بمعنى البند الخامس. صحيح. ولهذا الاتفاق
2: صحيح،
1: ولكن يعني دكتور سليم الآن هل يمكن ضبط هذه المعادلة من خلال النار دون أن تكون هناك أثمان مثلا كبيرة مثلا أو مخاطر كبيرة؟
2: يعني هذا يرتبط بأهداف كل طرف وبقناعة كل طرف بإمكانية تحويل العمل الميداني إلى نتائج سياسية، يعني وأيضا على الرهانات. يعني الآن كما تفضل دكتور داريني من طهران، في حال كان هذه وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين بمعنى التحضير لحرب شاملة على مستوى المنطقة، وهذا ما نسمعه من مجموعة من المحللين الإيرانيين خلال الأيام الماضية أن هناك تحضير فعلا، هذا يعني أن الجانب الإيراني يتحضر لاستخدام كل الأوراق، بمعنى الرهان على استخدام القوة الشاملة على مستوى المنطقة من أجل خلط الأوراق، إحداث الفوضى والعودة إلى مفاوضات جديدة يمكن من خلالها تثبيت وجهة نظر الإيرانية، انطلاقا أيضا من مضيق هرمز التي فشلت في المفاوضات السابقة.
1: سيد ورك، يعني من الواضح بأن إيران لا زالت تبادر وتحاول الآن استخدام جميع الأوراق في المنطقة. بالمقابل ماذا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن جربت العمليات القصوى؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة لم تقترب حتى من مستوى العمليات العسكرية القصوى. العمليات العسكرية القصوى قد تتضمن العمل العسكري البري. أمريكا قالت أن هذا لن يحدث في المرحلة الراهنة، هذا في إطار الحديث عن العمليات العسكرية القصوى.
1: ولكن اسمح لي عند هذه النقطة سيد ورك، يعني ستجيبني على سؤالي بعد أن أعلق. يعني حسب المحددات الأمريكية، على الأقل حسب الرؤية الأمريكية التي تحدث عنها جي دي فانس، قال الزمن التغيير يعني التغيير الأنظمة على باستخدام الجنود على الأرض قد ولى. هذا المحدد إذن هو مسحوب من العمليات القصوى. العمليات الأخرى هي الاستهدافات التي ستجري من خلال القصف. القصف حتى الآن لم يؤدي إلى مثل هذا الأمر، مع حديث ترامب المتكرر منذ الحرب الفائتة بأنه قد قصف إيران بقوة وبقسوة كبيرة.
3: نعم.
0: نعم هذا صحيح، لكن نحن نرى بأن هناك تغير في الدينامية بشكل كبير بعد الثالث من نوفمبر، فرئيس دونالد ترامب لا يشعر بأي قيود، وهو يعتقد بأن الكونغرس لن يوقفه، و هو يدعو أيضا الكونغرس الأمريكي لإعطائه المزيد من الأموال. وأعتقد من وجهة نظر الرئيس الأمريكي يمكنه أن يقوم بكل شيء بعد الثالث من نوفمبر، ولن تكون هناك أي حدود. حتى قضية عدم إرسال جنود على الأرض هذا قد يتغير، وفي تصوري الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في القيام بضربات عسكرية جوية ضد إيران، وبعد فترة من الضربات والضربات المضادة سيكون هناك هدوء، وإيران ستقوم بشيء كما قامت به مشابه لما قامت به بالأمس.
1: وهنا دكتور علي أكبر داريني، كيف تنظر إلى إمكانية العودة بعد مثلا هذه الجولة، وبماذا؟ يعني ما الذي أسفرت عنه الجولة الماضية وهذه الهدنة كي نقول بأن هذه الجولة يجب أن تسفر عن نتائج يجري تثبيتها مثلا عسكريا ونقلها وترجمتها سياسيا؟
0: أي هدنة في الحرب تسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية وإعادة ترميم الصفوف. إيران يمكنها أن تقوم بتحضيرات وتجهيزات لأي مرحلة قديمة. أي منصة يتم استهدافها يتم إعادة بناها لاحقا. إيران لديها إمكانية لرد الفعل بشكل سريع إذا ما استهدفت إيران، فإيران يمكنها أن ترد الفعل خلال فترة 20 دقيقة على أبعد تقدير. بالتالي فإيران تطور دائما من قدرتها. بالحديث عن العمليات العسكرية البرية، أعتقد أن الجغرافيا عامل ردع بالنسبة لأي معتدي يفكر بمهاجمة إيران بريا، إلى جانب استخدام ورقة هرمز. أي اعتداء على إيران بريا سيفشل بالتأكيد، لأن إيران لديها جغرافيا معقدة بشكل كبير، وإيران تبحث طبعا إيقاد حياة في صفوف الجنود الأمريكيين. هم بالتأكيد موجودون الآن في فنادق داخل الدول العربية، وهم متفرقون في داخل الدول العربية. إذا ما فكرت أمريكا بإطلاق عملية عسكرية برية، فهذا سيجعل من مهمة إيران سهلة أن تستهدف القوات الأمريكية، مما سيضاعف الضحايا في صفوف الأمريكيين. إذن إيران تتوقع حرب أكبر في القريب، وبالتأكيد إيران ستكون جاهزة وستكون مستعدة. إيران لن تقبل بهذه الحرب المحدودة، لأن هذا يعني الموت بالنسبة لإيران. إيران جاهزة لمواجهة القوات الأجنبية. طبعا إيران قامت بعمل كبير من خلال التحكم في مضيق هرمز، وأيضا هذا دفع القوات الأجنبية بعيدا عن إيران. أعتقد أن إيران ستتوقف فقط إذا ما أنهت أمريكا الحرب بشكل دائم، وإلا فستكون حرب إقليمية واسعة النطاق.
1: دكتور سليم، ما رأيك بهذا الكلام؟ إيران تتوقع الحرب الأكبر، وهي ربما هي تريد وتسعى إلى الحرب الأكبر، وهل ستستطيع أن تثبت من خلالها مصالحها؟ لأن هذا الأمر، هذه حالة لا تناسبها، حالة مثلا المحادثات وجولات متكررة من الحرب.
2: يعني يجب يعني أن نتبين انطلاقا من أي معطيات ممكن أن يذهب الجانب الإيراني بهذا الاتجاه. يعني هناك مجموعة من المؤشرات من الممكن أن تقنع الجانب الإيراني أنه يمكنه أن يذهب إلى خيارات أقصى، خاصة فيما يتعلق بالتباينات على مستوى الإدارة الأمريكية، تصريحات نائب رئيس كما تفضلتي جي دي فانس بأنه لا يمكن الحسم موضوع هذا الصراع عسكريا، تناقص مخزون الذخيرة الأمريكية، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، عدم وجود رضا عن الحرب،
1: انتخابات قادمة،
2: كلها معطيات ومؤشرات من الممكن أن تعطي الجانب الإيراني منطلق من أجل الذهاب إلى تصعيد أكبر في محاولة لتحقيق مكتسبات. ولكن هذه المعطيات ليست ثابتة ربطا بالحد الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس ترامب، بمعنى أنه لا يمكن، لا أعتقد أنه يمكن الضغط على الرئيس الأمريكي حتى في الميدان. كل هذه المعطيات والحسابات من الممكن أن يتخلى عنها ويذهب بخيارات أقصى مما نتوقع. يعني الآن دائما نتحدث عن العمل البري أنه مستحيل وأنه يحتاج إلى تحضيرات عسكرية، وهذا صحيح. الموضوع الجزر، موضوع يعني مجموعة من الخطوات من الممكن اللجوء لها، ولكن دائما كانت في الحسابات الأمريكية أنها المخاطرة فيها أكبر من الترجمة السياسية. ولكن عندما يتم الضغط على الجانب الأمريكي في حال ذهب الموضوع إلى تصعيد أكبر، عندها تختلف الحسابات، عندها لا يعود الرئيس الأمريكي في موقع المهاجم من أجل تحقيق مكاسب سياسية، سيصبح في موقع المضطر من أجل عدم الخسارة في هذه الصراع.
1: ولكن يعني ذكرت جملة النقاط التي يعني هي تمنع ترامب للذهاب لمثل هذه المخاطرة، خاصة بأنه ليس لديه هذه الشهية للذهاب للمخاطرة. إذن ما الذي هنا سيفعله؟ ما هي الخيارات؟ أليست خيارات محسوبة وضيقة؟ ويعني هل يمكن أن يمتص دائما مثل هذا النوع من محاولات الجلب الإيرانية له إلى مواجهة أعلى؟
2: المتغير الأساسي أو المعطى الأساسي في قرار رئيس ترامب هو إرث ترامب. لا يمكن لرئيس ترامب كما نعرفه أن يخسر هذه الحرب. يعني من الممكن أن يكون الضغط إلى أقصى حد، ولكن أن لا يصل إلى هذا إلى خسارة هذه الحرب من قبل رئيس ترامب. في حال كان هذا الاتجاه أو شعر أنه يذهب في هذا الاتجاه، من الممكن أن يذهب بأقصى الخيارات. يعني الآن احتمالات التصعيد، هناك عدة احتمالات: العودة إلى الضربات مقابل ضربات كما كان في الأيام الماضية قبل الخمسة أيام الماضية، أو هذا النوع من الضربات مع بعض التصعيد في الداخل، أو العودة إلى التصعيد الذي بدأ في بداية الحرب.
1: طيب،
2: وهذا مؤشر، يعني عندما في حال تدخلت إسرائيل بهذا الموضوع، عندها نعلم أننا عدنا إلى أيام الحرب الأولى.
1: ما الذي ترجحه سيد وريك؟
0: الدكتور سليم محق فيما تفضل به. الرئيس دونالد ترامب لا يقبل أن يخسر الحرب إطلاقا، ولكن في مرحلة ما سيتخذ خطوة حاسمة ليحاول كسب هذه الحرب. لكن السؤال كما تفضلتم، ما هي هذه الخطوة؟ هناك طبعا نقاش كبير حول هذه النقطة تحديدا من قبل جنرالات في الجيش الأمريكي والقادة العسكريين. الكل يفكر حول الاستراتيجية التي ستكسب ترامب الحرب. لذلك نرى بأن هناك الآن أخذ ورد داخل المؤسسة العسكرية حتى يتم بلوغ توافق بخصوص الخطوة التي ستقلب الموازين داخل أو على الأرض. وما الذي سيجلب لرئيس دونالد ترامب النصر العسكري؟ قد يخوض مثلا حملة عسكرية أكثر قوة وأكثر شراسة مما رأيناه إلى غاية الآن. الولايات المتحدة الأمريكية هي في مفترق طرق الآن، ونفس الشيء الآن ينطبق على إيران. إيران لا يمكنها أن توقف ضربات ترامب، ولا يمكن لترامب أن يوقف ضربات إيران. والمنطقة توجد الآن على صفيح ساخن، وقد تتوسع الأمور إلى حرب كبيرة.
1: شكرا لك دكتور توماس وريك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، حدثنا من واشنطن. وضيفنا من طهران دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. دكتور سليم تبقى معنا أن إلى التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسية تابعة لقواته في مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية، كما نقلت القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية. إذن عن مصدر قوله أن مداولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش في جنوب لبنان. حول هذا التطور معنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. في الاستوديو أيضا الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. إذن ومرحبا بكما. ما قراءتك لطبيعة هذا التطور دكتور نوفل؟
4: منذ يومين حذرت من أن علي الطاهر ستكون نقطة مهمة وبالغة الأهمية في أحد اتجاهين: إما أن ندخل فعلا في مسار جدي للحل، وإما أن تستخدم علي الطاهر حجة للعودة إلى التفجير. خطورة الموضوع اليوم تزداد عندما نسمع الرئيس ترامب يقول بأنه سيوجه ضربات إلى وكلاء إيران في كل المنطقة، وبالتالي بعد الهجوم الذي تعرضت له الحشد الشعبي في العراق الليلة الماضية، أخشى أن تكون مسألة علي الطاهر حجة جديدة يستغلها الإسرائيليون والأمريكيون لتوجيه ضربة إلى حزب الله، هذه المرة ليس في الجنوب وإنما في سلسلة جبال لبنان الشرقية على الحدود بين لبنان وسوريا، والخوف من أن تكون الحجة قطع طرق الإمداد وضرب معسكرات حزب الله التي لا تزال موجودة والتي تشبه إلى حد بعيد معسكرات الحشد الشعبي في العراق.
1: ولكن هل من المعقول بأن يذهب الحزب إلى حزب الله إلى جر يعني أمريكا وإسرائيل على مثل هذا المشهد الذي تريده مثلا إسرائيل؟
4: يعني الحشد الشعبي ألم يجر الولايات المتحدة الأمريكية وألم يجر المملكة العربية السعودية بالأمس إلى القيام بالغارات، وبالتالي إيران نفسها تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب في هذه المنطقة. وأنا أعتقد أنه إيران وحلفاء إيران يستجلبون الأعداء ويحاولون كما يقال بالمثل اللبناني شراء الأعداء شراي، بيدفعوا حقهم ليجوا في هذه المرحلة لأسباب فعلا المنطق لا يمكن أن يفسر هذه الأمور.
1: ما رأيك بهذا الكلام؟
5: تحية لكم والمشاهدين الكرام. بداية حزب الله لم يتبنى حتى الآن العملية، حتى قالوها حتى دخولنا الاستوديو لم يخرج بيان للحزب يتبنى هذه المسألة. النقطة الثانية، قبل نقاش يعني استهداف آلية هندسة للتفجير وللتجريف بمسيرة، يجب نقاش التجريف والحرق والتفجيرات التي كل يوم أكثر من مرة لأحياء بكاملها في جنوب لبنان تحدث. هذا من ضمن الاتفاق الإطاري أو ليس من ضمن الاتفاق الإطاري؟ إذا كان من ضمن الاتفاق الإطاري غير منطقي يعني الموضوع، وإذا لم يكن من ضمن الاتفاق الإطاري أين هي الدولة من حماية ممتلكات المواطنين قبل أن يتم مناقشة مسيرة هاجمت آلية هندسية تساهم في تجريف ما يحصل؟ هذا بالنسبة لي ما يحصل. من طرف آخر الإسرائيلي يقول أنه لن يخرج من جنوب لبنان، رئيس الحكومة يقول ذلك الإسرائيلية، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول ذلك. لا يوجد في هذا الكوكب من يقتنع بهذه المسألة، وطبعا لم يوقفوا اعتداءاتهم لا على البشر ولا على الحجر ولا على الشجر. لا يوجد سوى الرئيسين في لبنان ومن يؤمن بطرحهما الذي كرس الوجود الإسرائيلي الآن بناء على هذا الاتفاق، والذي سلب لبنان حقه بالمقاومة، والذي منع لبنان من الشكوى الآن على التجريف الإسرائيلي. إسرائيل جرفت مقابر في بنت جبيل فيها 4,000 أو 5,000 قبر، لم يسلم حتى الأموات من الإسرائيلي، وفعليا لم يسلموا حتى من اللبناني الذي وقع على هذا الإطار، الذي لم يتحرك، يعني صمت القبور فعليا في لبنان بكل أسف.
1: ولكن دكتور وسام، يعني التوقيت إذا ما نظرنا إليه بالتزامن مع ما جرى أيضا من استهداف إيراني للقواعد الأمريكية، قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية في فترة من المفترض هي فترة تهدئة، بالإضافة إلى هذه التحركات أيضا للميليشيات كما تسميها أمريكا العراقية باتجاه أيضا المصالح الأمريكية والسعودية في المنطقة، ألا يجعل المشهد يعني يجري استنتاج واستنباط بأنه يجري تحريكه من أجل الأهداف الإيرانية حتى في لبنان، بالرغم من هذا المشهد الذي ينتهك فيه الإسرائيلي بشكل يومي كل الاتفاقيات؟
5: يعني سأبدأ من الآخر، إذا كان الإسرائيلي بشكل يومي ينتهك كل الاتفاقات، وإذا كان حتى الآن لم يتم تبني هذه المسيرة أو السلاح الذي تم الاستهداف من خلاله، هذا يضع الحكومة اللبنانية في موقع المساءلة وليس من أطلق المسيرة. وأيا كان من أطلق هذه المسيرة، من حقه، القوانين الدولية تكفل له ذلك، القيم الأخلاقية والإنسانية تكفل له ذلك. وإذا بدأنا بالمشهد من بدايته، أمريكا هي من تعتدي فعليا على إيران، وحينما أوقفت اعتداءاتها على إيران يمكن لإيران أن تقوم بالرد على أماكن الاعتداء، وليس يعني لا يمكن أن يكون التوقيت فقط له علاقة بالتوقيت الأمريكي. يعني لماذا تطالب إيران فقط بالرد على الأمريكيين وقواعدهم فقط حينما يهاجم الأمريكي؟ من حق الإيراني أن يبدأ ابتداء، وهذه بالمناسبة ما حصل في الأردن يسجل ك يعني سابقة ثانية أو خطوة ثانية لم تكن متوقعة. الخطوة الأولى
1: بالمبادرة
5: الخطوة الأولى كانت حينما قصف شمال فلسطين ابتداء، الخطوة الثانية الآن حينما قصفت القواعد
1: طيب
5: الأمريكية في الأردن.
1: يظهر على الشاشة عاجل يتعلق به مجريات الأحداث التي نتابعها في هذه التغطية المستمرة، بيان الحكومة العراقية يقول: ندين ونستنكر الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية صباح اليوم. إذن هذا الموقف الأول إذن للحكومة العراقية، وكان هناك اجتماع للمجلس الوزاري للأمن القومي في العراق لبحث الاستهداف الأمريكي السعودي للمقرات الحشد كما قالت الحكومة العراقية. إذن بيان للحكومة العراقية يقول: اعتداء اليوم جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. إذن يعني استهداف الأراضي السعودية

0: بالانطلاق من العراق من قبل إذن المجموعات العراقية الفاعلة من خارج الدولة، كما يجري الحديث لدى الجانب السعودي عما جرى على الأراضي السعودية، وهذه الاستهدافات من قبل هذه المجموعات الفاعلة من خارج الدولة في العراق للأراضي السعودية والمصالح السعودية والقواعد الأمريكية الموجودة هناك. إذن هذا هو البيان للحكومة العراقية إذن. ويقول أيضا مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. نكمل بالمشهد اللبناني وهذا الاستهداف للمسيرة من قبل حزب الله لآلية هندسية تابعة لقواته في مرتفعات علي الطاهر. إذا ما وضعناها في سياق دكتور نوفل، يعني ما يجري من انتهاك يومي ويعني عدم مقدرة وعجز الحكومة اللبنانية على التصرف أمامه، يجري التفجير، يجري المحو لقرى بأكملها، كل ذلك يجري أيضا ضمن اللاءات الإسرائيلية المعروفة التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو قبل أن يزور البارحة واشنطن، وفي ظل أيضا خرائط عرضت على الأمريكي لأهمية وجود النقاط والوجود الأمني في جنوب لبنان بالنسبة للإسرائيلي، وهو قال لا للانسحاب. إذن يعني هناك أحقية أيضا للدفاع عن الأراضي.
1: أولا لا أحد يناقش في عدوانية إسرائيل وجرائم إسرائيل. المشكلة القائمة في لبنان الآن هي كيف نتصدى لذلك. حزب الله فشل في حماية لبنان، فشل سلاحه في إقامة التوازن مع إسرائيل، فشل سلاحه في ردع إسرائيل، استجلب إسرائيل إلى علي الطاهر وإلى حدود النبطية والله يستر من الأعظم. الدولة اللبنانية تقول جربتم هذا المنطق لأكثر من 20 سنة أو ل30 سنة وفشلتم في حماية لبنان، فشلتم في ردع إسرائيل، وبالتالي اتركوا للدولة اللبنانية مسافة زمنية لتتمكن من خلالها من القيام بما يجب القيام به. نعم. وبما هي مسؤولة عنه. المشكلة أن حزب الله الآن لا يقبل بأن تدير نوفل. الدولة اللبنانية الواقع السياسي والعسكري في لبنان.
0: شكرا لك دكتور نوفل ودكتور وسام. وأذهب لمدير مكتبنا في العراق سامر، أطلعنا أكثر على ما جاء في بيان الحكومة العراقية.
2: هذا اجتماع عقد منذ صباح اليوم ولكنه أخذ ساعات طويلة سلمى بطبيعة الحال. البيان واضح وصريح ويدين الاعتداءات التي وصفها بأنها تنتهك الأراضي العراقية، أسماها الاعتداءات الأمريكية السعودية على مقار أدت إلى استشهاد وإصابة أبرياء وفقا ما جاء في البيان. وقال أيضا أنه تم توجيه وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروع. البيان تحدث أيضا سلمى عن أن حق التعامل وحق الحرب هو بيد الحكومة العراقية فقط، ودعا مختلف الأطراف في العراق إلى ضبط النفس وعدم التحرك خارج إطار الحكومة. هو نوه أيضا في هذا البيان الذي أصدره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، نوه إلى أن المضي في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية لانسحاب التحالف الدولي في أيلول المقبل وخطة حصر السلاح بيد الدولة.
0: ستكمل معنا سامر وستكمل تحديدا مع ازدهار شعشاع، تفضلي.
3: شكرا لكما سلمى وسامر، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة وستلقنها درسا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات لفوكس نيوز أضاف ترامب أن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وقال إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. حول هذا الملف نعود من جديد للزميل سامر من بغداد. ماذا في التفاصيل سامر؟
2: ازدهار، هذا اجتماع لمجلس الأمن الوطني عقد صباح اليوم، دعا له رئيس الوزراء، كان اجتماعا طارئا ولكن يبدو أنه أخذ ساعات عدة لينتهي وليخرج ببيان واضح وصريح وإدانة لما وصف

0: أو البيان بالعدوان الأمريكي أو الاعتداء الأمريكي السعودي على الأراضي العراقية، البيان والمجتمعون اتفقوا أيضا على تكليف وتوجيه وزارة الخارجية العراقية للتحرك دوليا وتثبيت حقوق العراق وفق ما جاء في هذا البيان. اجتماع اليوم عقد بحضور عدد من وزراء الحكومة العراقية على رأسهم وزير الخارجية وأيضا وزير العدل، إضافة إلى مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام هو نفسه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. البيان تحدث أن الحكومة العراقية ماضية باستكمال خطة انسحاب التحالف الدولي في أيلول المقبل، والتي بدأت في مسارها الأول في أيلول من العام الماضي 2025، وأيضا الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة. تحدث أيضا المجتمعون عن أن قرار السلم والحرب بيد الحكومة والسلطات الرسمية فقط، ودعا مختلف الأطراف، جميع الأطراف، إلى عدم الانجرار إلى مسارات تودي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة إنفاذ القانون التي تتبناها الحكومة منذ تسلمها مهامها. ربما هنا يشير البيان ويشير المجتمعون إلى أن على الأطراف، على مختلف الأطراف، في مقدمتها قد تكون الفصائل العراقية المتهمة بطبيعة الحال رغم نفيها بضرب مواقع في داخل الأراضي السعودية وقبلها في الكويت وقبلها في الأردن. ربما هذه الجزئية وفقا لتفسيرات عدة سريعة خرجت بعد هذا البيان، اتفقوا إلى أن قد تقصد فيها الحكومة وهذا المجلس للأمن الوطني بعض هذه الفصائل إلى عدم التصعيد، خصوصا أن هذا البيان جاء بعد بيانات عدة وتعليقات وردود فعل عدة من فصائل عراقية، بعضها طالب بإنهاء أي ارتباط وأي علاقة مع السعودية ومع الولايات المتحدة الأمريكية وإلغاء كل الاتفاقات ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت في الأسبوع الماضي خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن. في تفاصيل البيان يمكن القول بأن الحكومة باشرت وفقا لهذا البيان منذ الأيام الأولى لتشكيلها بجهود لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني في المؤسسات الرسمية العراقية. هنا أيضا إشارة ربما إلى المسارين الموجودان في العراق حقيقة، إذا ما تحدثنا عن مسار الحكومة التي تبنت منذ لحظتها الأولى مشروع حصر السلاح بيد الدولة، والمسار الآخر الذي يعرف بمسار الفصائل العراقية.
1: الحكومة كما جاء في بيانها سامر تدين وتستنكر الاعتداء الذي كما تقول شنته القوات الأمريكية والسعودية صباح هذا اليوم، وكأنها رسالة موجهة في توقيت يقول فيه الرئيس الأمريكي بأن هذه الهجمات جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. بالتالي إلى أي مدى حسمت الحكومة العراقية موقفها المتعلق بهذه التطورات؟
0: لم تعلق صراحة الحكومة العراقية، إن كان عقب هذا الاجتماع الخاص بالمجلس الوطني للأمن أو حتى عن طريق تغريدات أو بيانات رسمية على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي، هو إحراج كما وصفه العديد من المراقبين هنا في الداخل العراقي للحكومة العراقية لرئيس الوزراء العراقي، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي تحدث صراحة وقال أن هذه الهجمات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. لم تتطرق الحكومة العراقية لهذا الأمر بشكل مباشر، ولكن من خلال بيانها يمكن أن نفهم أنها ترفض هذه الادعاءات، خصوصا عندما قالت أنها وجهت وزارة الخارجية بالتحرك دوليا لإثبات حقوق العراق فيما يخص هذا الاعتداء حسب ما ذكر هذا البيان. الحكومة أيضا ازدهار في هذا البيان تطرقت لملف مهم جدا على المستوى الداخلي أو حتى ارتباطاته إقليميا، وقالت أن التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها. هذه إشارة واضحة ربما إلى بيانات أو مواقف فصائل عراقية دعت إلى التصعيد أحيانا مع السعودية ومع الولايات المتحدة كما كانت تكرر مرارا وتكرارا في الفترات السابقة.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة الزميل سامر من بغداد. الآن إلى الرياض معنا من هناك مراسل الجزيرة بدر أربعان لرصد آخر المواقف والبيانات على المستوى الرسمي السعودي. بدر.
2: نعم ازدهار، لا توجد أي تحديثات أو بيانات سعودية جديدة حتى اللحظة، سواء كرد على الحكومة بيان الحكومة العراقية أو تصريحات الرئيس ترامب. ما تزال آخر المواقف الرسمية تقتصر على ما صدر من وزارة الخارجية إضافة إلى وزارة الدفاع، وأيضا إلى جانب بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر صباح اليوم. البداية كانت من وزارة الدفاع السعودية والذي كشفت فيه تفاصيل العملية من دون أن تحدد حقيقة مواقع الاستهداف. ذكرت في أن القوات المسلحة السعودية نفذت ضربات محددة استهدفت يعني مواقع مرتبطة بالجهات التي تقف وراء الهجمات الأخيرة على المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الرياض. أضاف البيان أيضا إلى أن الضربات هذه جاءت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. أيضا متحدث وزارة الدفاع السعودية لواء الركن تركي المالكي أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت امتداد لما تم إعلانه من قبل السعودية سابقا في بياناتها الرسمية بشأن احتفاظها بحق الرد. شدد أيضا على أن الهدف هو حماية الأمن القومي للبلاد وليس توسيع دائرة التصعيد. تلا بيان وزارة الدفاع بيان لوزارة الخارجية فجر اليوم أشارت فيه لأن الضربات السعودية داخل الأراضي العراقية يعني جاءت بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة بطائرات مسيرة كان مصدرها من الأراضي العراقية مصدر الانطلاق. أكدت أيضا العملية استندت إلى القانون الدولي وأضافت أن المملكة لا تبحث عن التصعيد لكنها بالتأكيد وبالتالي سترد على أي اعتداء يهدد أمنها أو سيادتها، إضافة إلى أنها كانت تعمل خلال الأيام الماضية على تهدئة التوتر الحاصل في المنطقة.
1: هل صدرت أي تفاعلات تتعلق بتأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية والتي كانت مقررة يوم غد؟
2: حقيقة على الصعيد الرسمي نتحدث عن الجهات الحكومية الرسمية وزارة الخارجية لم يصدر أي بيان حتى اللحظة فيما يتعلق بتأجيل هذه الزيارة. بالتأكيد يعني الموقف السعودي واضح فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي في إدارة نقاطها الإقليمية الساخنة والمرتبطة بها. نتحدث عن العراق، كان هناك صبر استراتيجي خلال الفترة الماضية، كان هناك تواصل ورسائل إلى الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح وأيضا منع تكرار مثل هذه المحاولات التي طالت عدد من المواقع في الأراضي السعودية، وكان هناك أيضا يعني بيان صادر سابق فيما يتعلق بعملية حصر السلاح وآخر موعد كان 30 من الشهر الجاري.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربعان. الآن معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي والتفاعلات في أعقاب حالة الترقب نتيجة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يقول فيها سنضرب إيران بقوة.
3: حتى الآن لا توجد ردود فعل ولكن هناك الكثير من الترقب لهذه الضربات بقوة التي تحدث عنها الرئيس.
1: قبل المتابعة وجد اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل في إطار حالة الترقب والرصد أيضا للتفاعلات الأمريكية الأخيرة. وزارة الخزانة الأمريكية الآن إصدار عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران. أعود إليك وجد.
3: نعم طبعا هذه العقوبات هي مستمرة حقيقة حتى خلال فترة المفاوضات مستمرة على إيران، ولكن فيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب عن الضرب إيران بقوة هو استخدم عبارة لا يمكن قولها على الهواء، وهذا دليل على مدى شدة انزعاجه وغضبه إزاء مهاجمة إيران القوات الأمريكية داخل الأردن خلال ساعات ساعات الليل وبشكل مفاجئ. قال الرئيس ترامب كان لدى القوات الأمريكية دقائق قليلة فقط لصد هذا الهجوم، وقد تمكنت بالفعل من القيام بذلك. قال أيضا الرئيس دونالد ترامب إنه بصدد دراسة احتمال توجيه تحذيرات إضافية إلى من وصف

0: هم بوكلاء إيران في المنطقة الذين قال، ويقصد بذلك مجموعات مسلحة مدعومة من إيران كما تقول الولايات المتحدة، ووصفهم بأنهم مثل السرطان. إذن الكثير من التهديد والوعيد والتأكيد من الرئيس دونالد ترامب بأنه سوف يوجه ضربات ردا على مهاجمة إيران القوات الأمريكية خلال على في قاعدة عسكرية داخل الأردن بشكل مفاجئ وخلال فترة المفاوضات حقيقة ازدهار. ولكن هناك جملة مفتاحية ربما في حديث الرئيس ترامب عندما سئل عن المفاوضات ما إذا كانت ستستمر من قبل فوكس نيوز، هو قال سوف ندعهم يتحدثون، أي أننا سنواصل المفاوضات. ما قد يؤشر إلى أن الضربات والانتقامية على مهاجمة القوات الأمريكية في الأردن قد تكون محدودة كالتي كانت طيلة فترة 13 يوما قبل أن تتوقف هذه الضربات المحدودة جنوبي إيران بسبب هذه المحادثات، وكما كان قد قال الرئيس ترامب بناء على طلب الوسطاء. طبعا الرئيس ترامب صعب التكهن بما قد يقوم به، ولكن حتى الآن جملته وتأكيده على أنه بإمكانهم أن يواصلوا التحدث، أي أن المفاوضات سوف تستمر، هذه تشير إلى أن الضربات ستدخل في إطار الرد أكثر من كونها ضربات واسعة النطاق أو قد تطال منشآت بنية تحتية في إيران، خاصة وأن الرئيس ترامب قال بنفسه إنه لا يريد القيام بضربات مثل هذه لأن 91 مليون إيراني قد يتضرروا منها. ولكن كما قلنا يصعب التكهن بما قد يصدر عن الرئيس ترامب، لهذا حقيقة نحن في حالة ترقب الآن ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة وجد وقفي. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ما إذا قد رصدتم عمر أي تفاعلات ربما مع تصريحات التهديد والوعيد من الرئيس ترامب بضرب إيران بقوة؟
2: نعم الزهار، حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح جديد، وعادة إيران لا ترد على أي تصريح يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن إذا ما تمعنا في البيانات التي كانت خلال الفترة الماضية ودائما يتحدث الإيرانيون عن أنهم سوف يردون على أي تهديد بالتهديد المقابل، وأن أي عملية عسكرية جديدة أمريكية سوف إيران لن تبقى أمامها مكتوفة الأيدي. يوم أمس كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال إن إيران في كل موجة تصعيد تبدأها ضد إيران تنسحب في النهاية وتطالب بوقف إطلاق النار وتفشل دائما في تحقيق أهدافها. لذلك الإيرانيون لا يزالون على هذه المواقف بأنهم سوف يصدون أي هجمات وفي المقابل أيضا سيردون عليها، ورأينا كيف خلال آخر موجات التصعيد كانت هناك استهدافات للسواحل الجنوبية الإيرانية، منظومات الرادارات وأبراج الاتصالات وقواعد الصواريخ والقواعد التابعة للحرس الثوري. بطبيعة الحال كان الإيرانيون يردون عليها باستهداف القواعد الأمريكية وفق تصنيفهم والمصالح الأمريكية في المنطقة، سواء كان ذلك في البحرين أو الكويت أو حتى في الأردن، وكانوا يتحدثون دائما أن لديهم بنك أهداف جديد، وضربوا بالفعل مواقع جديدة في الدول الثلاث البحرين والكويت والأردن ضمن ما يقرؤونه على أنه مصالح أمريكية أو قواعد تتبع للولايات المتحدة الأمريكية في تلك الدول. فجر هذا اليوم كان هناك الاستهداف اللافت الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني ضد ما وصفه أيضا بالقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وهذا العمل العسكري الإيراني كان بطبيعة الحال مفاجئا لأنه لم يكن هناك أي عمليات أمريكية سبقت ذلك ضد إيران. لكن إذا ما تمعنا في بيان الحرس الثوري كان قد قال إن هذه العملية هي تأتي لاستمرار التهديدات الأمريكية لإيران ولمصالح طهران. لذلك هناك من قرأ هذه العملية العسكرية الإيرانية فجر هذا اليوم في الأردن على أنها رد على استمرار الحصار البحري الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية، كذلك هناك من قرأها على أنها رد على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لحلفاء طهران في العراق. نتحدث عن الاستهدافات التي شهدها العراق ضد بعض مواقع الحشد الشعبي الذين هم يصفون على

0: أنهم من الفصائل المسلحة العراقية الموالية لطهران. الخارجية الإيرانية نددت بشدة بهذا الاستهداف الأمريكي السعودي المشترك لبعض مواقع الحشد الشعبي في العراق، ووصفته بأنه يأتي في إطار مساعي أمريكا وإسرائيل لاتساع وتوسيع دائرة الحرب، محذرة من تداعيات ذلك. وأعلنت الخارجية أنها تقف إلى جانب العراق في هذا العدوان حسب تعبير بيان الخارجية الإيرانية. عمل عسكري أمريكي يبدو أنه استهدف منطقة حدودية إيرانية أيضا مع العراق خلال الساعات الماضية، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن مدينة بيرانشهر سقط في ضواحيها في منطقة خالية من السكان صاروخ أمريكي ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الزميل عمر هواش. الآن إلى زوايا النقاش المتعلقة بهذه التطورات، معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أرحب بكم جميعا، كما أرحب بضيفنا من مدينة جدة الأستاذ خالد باطرفي الكاتب والمحلل السياسي. من جديد أرحب بكم، وأبدأ معك سيد هاردنجر. ما أن يخرج الرئيس ترامب بتصريحات جديدة تحمل هذا النفس، هذه القوة حتى يرتفع الأدرينالين، هناك من يرى بأن استخدام القوة والضربات العسكرية لم تثمر جديد، لم تغير الموقف الإيراني، ما يزال مضيق هرمز مغلق إيرانيا، ما تزال إيران توجه ضربات إلى المنطقة، فبالتالي ما الذي سيحققه الرئيس الأمريكي من هذه التصريحات؟
2: شكرا لكم. علينا أن ننظر في البداية لماذا أدلى بهذه التصريحات على فوكس نيوز، وهو يعرف المشاهدين. إذن فهو تحدث عن خياراته وأشار إلى أن كل الحدود المرتبطة بالسلامة قد رفعت بالنسبة للهجوم على إيران، ولكن ما يراه الآن هو أن هناك هجمات تمت بالأمس، وهي في نظره يعتبرها أنها هجمات وجهت إليه شخصيا، لذلك هو شخصيا الآن يقوم بالرد، ولديه قوة عسكرية كبيرة في حيازته، وهناك من يحذرونه أيضا بأنه يجب أن تكون متكافئا في الرد رغم أن الرد مطلوب، وهناك من يحاول أن يقنعه بهذا الرد بأن يكون متماشيا بدرجته وكميته مع ما حدث بالأمس.
1: طب في المقابل هو لم يلغي مسار التفاوض، يقول عندما سئل بأنه سيتركهم يتحدثون في إشارة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي. أين يضعنا الرئيس ترامب بين المسار العسكري والمسار الدبلوماسي؟
2: هو قام بعمل جيد على مدى الأسابيع القليلة الماضية باستخدام العمل العسكري والتوقف المؤقت، ولكن المحادثات ما زالت جارية، وحتى بعض من مسؤوليه الكبار أدلوا بتصريحات مشابهة لما أدلى به، ولذلك هناك لغة آتية من عمان ولقد كانت مقبولة قبل بضعة أشهر للتعامل مع الحصار وما إلى ذلك، ولكن كان مخيبا للآمال الرسالة التي أتت من إيران والتي أتت من نائب وزير الخارجية، لذلك كان بالإمكان التوصل إلى لغة في الوسط، ولكن الأحداث التي أتت بالأمس تعيدنا الآن إلى العمل العسكري.
1: دكتور عبد الله، قراءة في السياقات وخريطة التصعيد الحالي في المنطقة، المنطقة تشهد تطورات يعني غريبة استثنائية حتى اللحظة، نود أن نفهم هذه الخريطة التصعيدية لأن تشمل العراق، تشمل السعودية، ضربات تقول إيران بأنها رد تأتي بعد وقف الرئيس الأمريكي لإطلاق النار على إيران، ما الذي يجري؟
3: يعني تبدد الخمسة أيام من التهدئة وعدم التصعيد والمواجهات بين الطرفين الأمريكي والإيراني، كل طرف لا يستطيع أن يردع الطرف الآخر، واضح جدا أن كل طرف يقرأ المشهد قد تكون بصورة مبالغ فيها عند الطرف الآخر. الذي جرى أمس يعني كان بالفعل شيء مستغرب، أن الحرس الثوري فجأة بعد اجتماع ترامب مع نتنياهو فجأة قرر أن يصعد يضرب أهداف في الأردن عسكرية أمريكية، أذرع إيران كما تسمى، اليوم وصفهم ترامب أوصاف يعني سرطان على العالم، وأيضا وصف استخدم كلمات نابية بشكل مو طبيعي لوصف التصعيد الإيراني ضد القوات الأمريكية في الأردن. لأول مرة قد يبدو أن هذه زيارة نتنياهو، دائما نحن نربطها بتصعيد قادم، يعني كل ما يزور نتنياهو يحرض، ولكن هذه المرة الإيرانيين هم الذين بادروا وليس الأمريكيون، وهذا كان ملفت. ولم فقط يبادروا بل حركوا أيضا حلفائهم وأذرعهم، يعني الحرس الثوري ضرب الأردن، قواعد عسكرية في الأردن، الحشد الشعبي ضرب أهداف مدنية ونفطية في السعودية، ولأول مرة يكون في هجوم ورد فعل سريع سعودي، وهذه رسالة أن قواعد الاشتباك ستتغير، إذا ضربت أهدافنا لن نتصدى فقط ولن ندافع، بل سنضربكم في أماكن اطلاق العجمات. وضربت معا لأول مرة بالتنسيق مع القوات الأمريكية أهداف واسعة في عدة محافظات من الشمال نينوى إلى البصرة إلى كربلاء إلى ديالى، وهذه كان أول مرة السعودية يرسلون رسالة مو فقط بالتحالف أيضا، مو فقط للإيرانيين ولكن للعراقيين. الحكومة العراقية في ورطة كبيرة، مو قادرة تضبط مثل ما طلبه مقتدى الصدر اليوم، كان ملفت تصريح مقتدى الصدر بأن هذه الهجمات غير مقبولة، هذه الهجمات مرفوضة. الهدف في اعتقادي في أربع أهداف بس يمكن أتركها، لماذا إيران تصعد الآن؟ ترى بأنها عندها فرصة، تريد أن ترفع من أوراق قوتها في مفاوضات مضيق هرمز، تقرأ بأن ترامب في ورطة، شعبيته في تراجع، وأنه أيضا مخزون الصواريخ الأمريكية الاعتراضية باتريوت وثاد قاعد يتراجع، وترى بأن هذه فرصة أيضا أن نحن أيضا نبادر ولستم أنتم لتبادرون. هذه النقطة
1: بعض المراقبين يرون بأن الأمور إذا زادت عن حدها قد تنقلب ضدها في ما يتعلق بالموضوع الإيراني، الذي سأنتقل
3: وهذا قد يكون ردة فعل سلبية أكثر من إيجابية.
1: سنعود إلى التوقعات والسيناريوهات المتعلقة بردة الفعل على الأقل بين دول المنطقة، ولكن دكتور عباس أصلاني، الحرس الثوري في هذا الإطار يرفض ويندد بتهديدات المسؤولين الأمريكيين، ماذا عن التهديدات الإيرانية لدول المنطقة؟ ولماذا في فترة الهدوء، هذا السؤال يحير الجميع الآن، لماذا في فترة الهدوء وتوقف الضربات على إيران يقوم الحرس الثوري بمثل هذه الضربات على دول المنطقة؟
2: ما نشهده الآن هو حرب جارية، والهدوء النسبي الذي رأيناه في الأيام القليلة الماضية لم يكن سلاما ولكن تهدئة مؤقتة في الوضع، ولذلك هذه الجولة الجديدة لا تأتي كمفاجأة، ولكن التوقيت مهم. فيما نرى هذا التصعيد، نرى طبقات أخرى جديدة ولاعبين آخرين ونطاق جغرافي يتوسع. إذن من الجانب الأمريكي فنية كانت هي أن يكون هناك انتزاع للمزيد من التنازلات من إيران، ولكن بالإضافة إلى أن إيران تستمع إلى ما تقوله واشنطن ونحن نسمع أحاديث هنا وهناك، ولكن إيران تنظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، فلقد كانوا ينشرون المزيد من القوات والمعدات العسكرية ومؤخرا حتى في إسرائيل، وهم يجهزون الآن لمرحلة أخرى من هذا الصراع. وكما نرى أن قواعد الاشتباك تتغير، فإن المعادلة الأمنية أيضا تظهر، ولذلك هذه الحرب التي تحولت إلى حرب
1: استنزاف. هل تريد في هذا الإطار إيران أن تغير قواعد الاشتباك كما يقول دكتور عبد الله؟ وإلى أي مدى ستبقى إيران تعول على صبر دول المنطقة حتى اللحظة؟ ألا تخشى ردود فعل في هذه المرحلة فيما يتعلق بضرباتها الموجهة لأكثر من دولة؟
2: في إيران هم يطرحون السؤال من وجهة نظر هذه.

0: إيران لا تستضيف أي قواعد عسكرية أجنبية ولا حتى لروسيا، ولكن هذه الدول يمكن لها أن تعقد علاقات مع من يريدون، ولكن النقطة هي أنهم يستضيفون قواعد عسكرية لبلد يقوم بالهجوم على إيران. إلى متى إيران ستفعل ذلك؟ إلى أن يحين الوقت الذي تتوقف فيه الولايات المتحدة عن الهجوم على إيران. إيران لم تبدأ هذه الفوضى، بل كانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بدأ ذلك، وإيران تحاول استعادة الردع لوقف مثل هذه الهجمات في المستقبل. إيران تنظر إلى مضيق هرمز كأفضلية لوقف هذه الهجمات، وإيران لم تبدأ هذه الهجمات ولا هذه الأزمة.
1: دكتور عبد الله العتيبي، منذ اليوم الأول وهذه هي ذاتها السردية الإيرانية، القواعد الأمريكية في الخليج هكذا يسمونها وما إلى ذلك من سرديات إيرانية، وكل الإجابات وكل تصريحات لم تقنع الإيرانيين بعكس ما في عقولهم. تعليقكم على ما قاله الدكتور أصلاً؟
2: لا، أعتقد أن صوت الخليج وصوت دول المنطقة ازدهار يصل لإيران، لكن إيران تفضل دائماً لعب دور عدم الاستماع والإنكار الدائم. يعني في نهاية التواجد العسكري، إذا تحدثنا عنه كجزئية تواجد عسكري، هي موجودة لدى كل الدول، وهي جزء من شراكات أمنية، تواجد عسكري، مجال التدريب وغيره، وكل دولة لها حق في استضافة هذا أو القيام بهذا الشيء، منهم حتى إيران في 2016 سمحت بقواعد الشمال أن تستخدم من قبل روسيا لضرب سوريا، بالتالي هي أيضا كانت تستخدم هذا الحق، بالتالي أعتقد أنها هي شراكات عامة للجميع. فيما يخص الوضع في إيران، أعتقد أن إيران الآن تنتقل ازدهار إلى مرحلة مختلفة، مرحلة واضحة وشي بأن لم يكن هناك نتاج إيجابي للمحادثات الإيرانية العمانية فيما يخص هرمز، بالتالي لم يحصلون على بلورة معينة واضحة تنقلنا إلى أرض خصبة ممكن وصلبة نستطيع من خلالها كدول منطقة أن نذهب في مفاوضات ومسار دبلوماسي واضح. أيضا أعتقد تصريحات الرئيس الأمريكي واضحة، لأنه يعلم بأن إدارة التصعيد كانت في يده، هو من كان يصعد الحرب وهو من كان يخفف الحرب من أجل المفاوضات. الآن إيران هي من تصعد، هو يريد أن يعيد هذا التوازن في الردع وفي التصعيد، بالتالي هذا التصريحات له سيقوم بعملية ليثبت بأنه هو من يدير الصراع وليس إيران من تدير الصراع، وهو له ردة الفعل. هذا أمر مهم جدا. أيضا موضوع تغير المنطقة، نجد أن هناك جانب إيجابي للعملية. في نهاية دول المنطقة والأردن كان لديهم تصريح واضح بأن سيكون لهم الحق في الدفاع فرديا وجماعيا، واضح بأن السعودية اتخذت القرار بأن تقوم بالدفاع عن نفسها فرديا نظرا لأنها يتم استهداف الطاقة وهي مصدر رزق الشعب السعودي، واعتقد أن هذه من بصمة النظام في إيران. نعلم بأن أول من استهدف الطاقة في الحرب هذه كان إيران في 2 مارس في رأس لفان في قطر، بالتالي هذا أحد الطرق والاستراتيجيات الإيرانية، دائما أضرب الطاقة وأضرب مصدر المعيشة حتى يتم خلخلة وإحداث فوضى داخلية، هو هذا ما يعتقده. لكن في النهاية إيجابي، قد يكون له إيجابية ما فعلت ما قامت به السعودية. الآن سيكون هناك اختبار أكبر للنظام في إيران، هل سيدعم وكلاءه في المنطقة أم سيتركهم هم يواجهون مصيرهم، بالتالي هذا سيحدث أيضا بلبلة داخلية للوكلاء إذا تحدثنا عن العراق حاليا، لكن أيضا قد ينتقل الموضوع إلى اليمن والحوثي أيضا.
1: نعم، فتحت كثير من التساؤلات في هذه الجلسة للنقاش. دكتور عبد الله الشايجي، يعني السعودية كما يقول دكتور العتيبي بادرت بحق الرد وهاجمت مواقع أذرع إيران كما تسمى في العراق وهاجمتهم، هل لدول أخرى في المنطقة ربما أن تحدو حدو السعودية بأن ترد كما ردت السعودية على الهجمات التي تعرضت لها بالأمس؟
3: نذكر أيضا السعودية الأسبوع الماضي ضربت أيضا الحوثيين في اليمن في الحديدة، يعني واضح جدا أن السعودية الآن أخذت موقف متقدم وهو الموقف الذي تدعمه دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا يعني الرسالة واضحة بأننا لن نسكت، خاصة أن الإيرانيين الآن لا يستهدفون فقط السفن وناقلات النفط الخليجية خاصة السعودية وكذلك الكويت بالدرجة الأولى وأيضا مناقلات الغاز القطرية، ولكن أيضا الآن بدأوا يستهدفون القوات الأمريكية. لا ننسى أن الأسبوع الماضي قتل 3 جنود أمريكيين في ضرب الحرس الثوري لقاعدة عسكرية في الأردن، وقتل جندي أمريكي في العراق، فهناك تصعيد واضح، دول الخليج موقفها واضح جدا، أننا لا نزال نمارس هذه التهدئة، هذا ضبط النفس، ولكن أيضا في نفس الوقت

0: استمر الإيران بالتصعيد لأنهم هم يقرؤون المشهد بأن رسالة نضرب دول الخليج رسالة لعبرهم لأمريكا أن تخفف يعني. ولكن الملفت وهذا الصادم، لماذا يصعدون يضربون الأردن؟ يعني ما الذي دفع إلى ضرب الأردن؟ الأمريكان لم يهاجمهم لخمسة أيام. الآن في أخبار بأن أيضا أعضاء بالحرس الثوري قتلوا في الضربات على العراق فجر اليوم، يعني قتل عدة عناصر من الحرس الثوري موجودين في العراق قتلوا في الضربات الأمريكية السعودية التي وجهت إلى الحشد الشعبي. النقطة المهمة أيضا في اعتقادي بأن الرسالة إلى الرئيس ترامب أنك أنت الآن لا تبادر فقط، نحن نبرؤ. والرسالة الثانية، لماذا في نفس الوقت الحرس الثوري ضرب، حزب الله ضرب في جنوب لبنان بمسيرة ضد إسرائيل، والحوثيون دخلوا على الخط وبدأوا يضرب، لماذا إيران بوقت الهدوء كما سألتي قبل قليل، لماذا تتحرك أذرع إيران في وقت التهدئة ويخربون أيضا فرص أن هذا. طبعا ترامب يقول سنستمر في التفاوض، يعني هل هناك عناصر داخل الحرس الثوري يرفضون أي مفاوضات، يرفضون أي تقديم تنازلات، ينظرون إلى من يتفاوض مع الأمريكيين بينهم لا يمثلون ما تريده القيادة في إيران؟ وين المشتبه خامنئي من كل هذه التطورات؟ وما هو السيناريو؟ وين رايحين؟ يعني أنا بعد التهدئة وكنا مرتاحين خلال الأيام الماضية،
1: وهناك حديث عن انقسامات، هذا ما يطرحه الأمريكان،
0: انقسامات واضح جدا. أن ضرب الأردن أمس بعيدا عن دول الخليج هو رسالة بأننا نحن سنستهدف القوات الأمريكية ولكن لن نستهدف. لماذا يضربونهم في العراق؟
1: طيب نقرأ
0: في
1: مشهد
0: قاعدة أمريكية موجودة في العراق،
1: المشهد في العراق نقرأه الآن مع ضيفنا الذي نرحب به من بغداد، الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. قبل قليل دكتور طارق، كان هناك بيان للحكومة العراقية، ماذا سجلتم في أبرز ما جاء من رسائل تضمنها هذا البيان؟
2: أهلا وسهلا بحضرتكم ومشاهدكم الكرام. أنا أعتقد بالرغم من أن الهجمات المتبادلة يعني حالة خطيرة سوف تؤدي إلى مشهد جديد لا يمكن العودة إلى ما سبق، وأعتقد أن هذا التصعيد المتبادل منذ ثلاثة أيام سوف يؤدي إلى إفشال جميع الخطط التي ذهبت فيها الحكومة، وهذه الخطط المتعلقة ببناء استراتيجيات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبناء شراكات اقتصادية وأمنية مع دول المنطقة. ولكن بالرغم من هذا التصعيد أن الحكومة بيانها كان يؤكد على لا يؤكد على التصعيد بقدر ما هو يؤكد على ضرورة الحوار والتهدئة، باعتبار أن لا يوجد هناك طرفا رابحا من وجود هذا التصعيد واستمرار وتكرار ما حدث. أعتقد أن دول المنطقة اليوم معنية بإيجاد حلول حقيقية لغرض عدم التكرار الذي حدث، خاصة أن العراق منذ اليوم الأول لاستهداف المملكة العربية السعودية كان قد استنكر هذا الفعل، وكان شكل لجان تحقيقية لغرض متابعة الجهة التي استهدفت السعودية، وهذا في حد ذاته يؤكد على أن الحكومة رغبتها رغبة يعني رغبة صادقة لغرض إيجاد حل. والدليل على ذلك أن هناك كان زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى السعودية، وهذا في حد ذاته يؤكد
1: وتأجلت
2: على أن العراق لديه جهود كبيرة.
1: تأجلت دكتور طارق غدا هذه الزيارة أيضا. نتساءل عن سياقات تأجيل هذه الزيارة ومردودها في الوضع الحالي وتطورات الحالية.
2: أكيد هي التأجيل يأتي يعني استجابة للأحداث الجديدة، وخاصة أن الأحداث هي أحداث قد تؤدي ليس فقط إلى تعكير العلاقات في المنطقة ما بين العراق والسعودية، بل أكثر من ذلك سوف تؤدي إلى تصعيد على مستوى المنطقة، لأن ما حدث من أحداث اليوم أمس وقبل ثلاثة أيام أيضا هو ليس بعيدا عن ما يحدث في الأردن واليمن وما يحدث في الصراع الكبير ما بين الولايات الأمريكية وإيران. هذه الأحداث جميعها مع بعضها سوف تؤدي إلى حالة من التقاطع الكبير، وعملية وجود حتى أنها سوف تؤدي إلى فشل جميع الوساطات السابقة واللاحقة، يعني الوساطات التي كانت فيما سبق وساطات باكستانية وساطات قطرية. هذه الأحداث سوف تجعل الجميع يصل إلى نقطة اللا عودة، باعتبار أن اليوم المنطقة على صفيح ساخن. هذه الأحداث ليست أحداث عابرة، أحداث خطرة، خاصة أن فيها فواعل مهمة، والولايات المتحدة الأمريكية ووجودها على الخط أن أعتقد سوف يؤدي إلى تصعيد المشهد وسوف لا يؤدي إلى التهدئة. وأنا أعتقد هناك أطراف أخرى قد ساهمت في إفشال الخطط التي ذهبت فيها الحكومة. الخطط الواضحة أن موضوع التقارب العراقي مع الدول العربية والتقارب العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى التقارب العراقي مع دول المنطقة المؤثرة مثل تركيا ومصر والدول المؤثرة التي يريد العراق أن يبني جسور ويكون جسرا للعبور والتواصل بدل أن يكون نقطة للاختلاف. جميع هذه الجهود اليوم على المحك. حقيقة جهود السيد رئيس الوزراء الذي بدأها منذ مدة، خاصة المشاريع الكبرى على المستوى الداخلي، يعني الحكومة العراقية بدأت مشاريع كبرى قبل أن تنطلق إلى الخارج. في الداخل لديها مشاريع كبرى، مشروع مكافحة الفساد، مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشروع إيجاد بدائل لتصدير النفط. هذه المشاريع جميعها اليوم
1: نجد والمراقبون يرون بأن يعني الوضع الآن صعب. محرج أكثر فأكثر لرئيس الوزراء في هذه المرحلة التي يحاول فيها أيضا إثبات قدرة حكومته على احتواء الوضع. نشرك أيضا السيد خالد باطرفي الكاتب والمحلل السياسي من جدة. أستاذ خالد، ماذا بعد الرد السعودي على الضربات التي تعرضت لها السعودية يوم أمس؟
3: أنا أعتقد أن هذا الرد هو البداية، هو وضع قواعد للاشتباك، معنى أنه بعد اليوم لن نكتفي بإبلاغ الطرف العراقي والاحتجاج والتصريحات، ولكن سنأخذ حقنا بأيدينا وسنرد على العدوان ردا متناسبا دقيقا، نحرص على أن لا يمس أي كيان آخر أو أي جهات أخرى وخاصة المدنية ما عدا الجهة المعنية وهي الفصائل الولائية لإيران والتي نفذ منها أو خرج منها هذا العدوان. أنا أعتقد أن هذه الرسالة أصبحت واضحة سواء بالنسبة للحوثي أو بالنسبة للحشد الشيعي في العراق.
1: الأمور تتعقد أكثر فأكثر في المنطقة نتيجة هذا التصعيد. موقع السعودية أستاذ خالد على خارطة هذا التصعيد في تقديره؟
3: السعودية لا تريد التصعيد في الحقيقة، وهي سعت طويلاً وكثيراً مع جميع الأطراف سواء الطرف الإيراني الطرف الأمريكي أو الأطراف الأخرى في المنطقة بالتزام الهدوء وعدم التورط في هذه الحرب الجارية، ولكن هذه الفصائل تريد أن تشرك المملكة. يعني نحن لاحظنا أن الحوثي يستثني ويطمئن الناقلات الأمريكية والإسرائيلية بأنه لن يستهدفها وأن الاستهداف فقط للناقلات السعودية وللمملكة العربية السعودية، رغم أنه بيننا وبينه اتفاق استمر 4 سنوات هدنة للسلام لم نخرقها. واليوم الحشد الشعبي منذ 2019 إلى اليوم وهو يمارس هذا الاستفزاز وهذا الاعتداء على المنشآت السعودية والمناطق السعودية، والسعودية في كل الأحوال كانت في السابق يعني تعود إلى الحكومة الشرعية في العراق لتبلغها وتثبت لها وتريها ما لديها من وثائق يؤكد أن هذا العدوان حصل من أراضيها، وهي تكتفي بالقول أننا نحقق في الأمر.
1: طب تأجيل يعني زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض كيف قرئ على المستوى السعودي؟
3: التأجيل طبيعي لأنه الآن نحن في حالة نزاع مسلح تسميها ما تسميها، ولكن الوضع لم يعد مناسبا ربما بالنسبة له إلا إذا كان سيأتي ليشكرنا على أننا أدبنا الزعران في منطقته التي عاجز هو عن تأديبه.
1: طيب دكتور عبد الله الشاجي، اعود اليك، كان لديك تعليق قبل
0: يعني مؤسف
1: قليل
0: جداً على احدى معتقدي انا في تنسيق عراقي ايراني واضح جدا. اذا قاعد اقرا الان 3 بيانات، بيان الحكومه الرئاسه العراقيه يدين ويرفض ويشجب الهجوم الامريكي السعودي، بيان رئاسه الوزراء صدر قبل قليل يدين ويستنكر ويرفض و يعني يتكلم عن خرق للسيادة، سيادة العراق تخرق كل يوم يعني، وتتابع بقلق وتستنكر وترفض الحكومة الاعتداء
1: الأمريكي. ولكن حتى هذه التصريحات
0: وحتى إيران استفهام. وزارة الخارجية الإيرانية كررت نفس
1: البيان، كأن يعني الأمريكي في تصريحاته قبل قليل يقول هذه الضربات جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
0: هذا اللي قاله ترامب، يعني شلون شنو هالتناقض؟ رئاسة الوزراء تقول ترفض وتستنكر واعتداء على السيادة، ترامب في مقابلته مع فوكس نيوز قال بالحرف الواحد الضربات التي وجهناها للميليشيات الموالية لإيران في العراق were coordinated with بغداد، بالحرف الواحد
1: تنسيق مع حكومة
0: تمت بغداد. بالتنسيق مع الحكومة العراقية. فكيف يعني شنو هالتناقض؟ يعني على منو قاعد يضحكون؟ ونفس البيان العراقي كرر البيان وزارة الخارجية الإيرانية قبل قليل. فيعني هذا التنسيق المشترك الإيراني العراقي ما في أي اعتراف أن الهجمات انطلقت على السعودية وأهداف نفطية من الأراضي العراقية قاعد يحققون. ولكن واضح مثل ما قال الصديق خالد من جدة بأن هناك خلص تغيرت اللعبة الآن، تضربوننا سنرد مباشرة، لن ننتظر تحقيقكم، والزيارة ألغيت وهناك في تطور جديد. وهذه رسالة للإيرانيين والحرس الثوري. نعم. والعناصر اللي قاعد تدفع إلى التصعيد في وقت نحن نطالب الجميع بالتهدئة. فالوضع الآن بدأ يميل إلى التصعيد أكثر، وابتعدنا عن التهدئة اللي كنا جميع نتمناها، خاصة أن أسعار النفط قاعدة ترتفع، وخاصة أن 25% من النفط العالم الآن
1: سأعود إليك سيد هاردينجر فيما يتعلق أيضا بارتفاع الأسعار وأيضا بالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية. قبل قليل كان هناك خبر يتعلق بهذا الأمر على كيانات إيرانية وما إلى ذلك، تفضل.
4: على الأرجح هذه فكرة جيدة ولكنها متأخرة. الرئيس قال مرارا وتكرارا إنه ليس لديه صبر طويل على الجهود الدبلوماسية المطولة، إذن فهذا يضع ضغوطا على هذا الموقف ولكن لن يكون له أثر بما يجري حاليا.
1: دكتور عبد الله العتيبي، إلى أين تسير الأمور؟ هل انهارت الدبلوماسية؟ هل يعني فقدنا الأمل في هذه المرحلة بالمسار الدبلوماسي، خاصة هذا الدور القطري، الدور الباكستاني الذي أشيد به في المرحلة الماضية وتمكن من التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران؟ إلى أين تسير الأمور في تقديرك؟
5: لا تموت الدبلوماسية ازدهار، لكن الظروف التي تعيش فيها الدبلوماسية والوساطة أصبحت أصعب، الملفات ازدادت. يعني كنا قبل نتحدث عن مضيق هرمز، الآن صرنا نتحدث أيضا عن احتمالية باب المندب أن يكون ضمن هذا النقاش. الحديث عن الوكلاء أصبح الآن ضروريا، يعني كان في السابق مع الفرق التقنية والفنية كان هناك واضح هناك تركيز كبير على الملاحة في هرمز وعلى الأصول المجمدة، يعني كان هناك ملفات ثابتة يتم مناقشتها، وكان وبالتالي كان هناك إيجابية في التقدم. حدث ما حدث بعد يوم الاستقلال الأمريكي وبعد جنازة المرشد، أعتقد أصبح هناك تصعيدا جدا كبيرا، محاولة أمريكية لسحب الكروت من إيران، أعتقد أن هذه كانت استراتيجية أمريكية واضحة للرئيس الأمريكي لأنه كان يبلور استراتيجياته مع مرور الحرب، بالتالي وجد أن إيران بدأت تزيد الكروت على الطاولة. الآن بالنسبة للوسطاء هو كيف نقلل من هذه الكروت ونصبح أيضا نناقش كرت كرت. الملاحة كانت مهمة، هرمز كان مهما جدا، وأمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية الخليجيين مع وكان من ضمنهم الجانب العماني. أعتقد الجانب العماني أوصل رسالة معينة بعد اجتماعه مع إيران. واضح بأن الأمور لم تسير على ما يرام، بالتالي واضح بأن الرئيس الأمريكي الآن أصبح يعود للتهديدات مرة أخرى، هو أعطى فرصة للدبلوماسية ولإعادة التموضع عسكريا. بالتالي الدبلوماسية موجودة، لكن لا يمكن ازدهار أن الوسطاء يجبرون الأطراف على الجلوس على طاولة الحوار، خصوصا بأن الوسطاء لا يمتلكون كروت ضغط على الأطراف، وهي مشكلة كبيرة. يعني عندما نعود إلى أحداث سابقة نجد أن هناك وسطاء كان لديهم كروت ضغط، لديهم آليات معينة تحفظ التواجد، يعني من ضمنهم كان خط التواصل بين طهران وواشنطن الذي لم يفعل. يعني هذا من ضمن الأمور التي تم استحداثها من قبل الوسطاء، لكن في النهاية لم تفعل. لماذا؟ لأن كل طرف يعتقد أنه هو ما زال مسيطر بشكل معين. غير ذلك ازدهار يجب التركيز على نقطة معينة.
1: فضل.
5: هناك العديد من المشاكل الداخلية لدى الأطراف. يعني لدينا الجانب الأمريكي، واضح بأن الرئيس الأمريكي تحدث أن هناك أجنحة لديه في حزبه، يعني هناك أجنحة ضد إيران وهناك أجنحة مع اتفاق ومع حرب. الجانب الإيراني هناك أيضا مشكلة مع الحرس الثوري ومع الدبلوماسية، بالتالي الوسطاء يتعاملون مع عقليات داخل عقلية واحدة، بالتالي هم نظريا أنت تجلس بين إيران والولايات المتحدة، لكن فعليا أنت تجلس أمام عديد من الفاعلين داخل إيران والعديد من الفاعلين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في الجانب الإيراني أنت لا تستطيع أن تعلم هل الطرف الذي تتحدث معه ويقدم لك وعود أو يقدم لك قبول على ورقة معينة هل هو قادر فعليا على تطبيقها على أرض الواقع أم لا، وواضح بأن هذا لم يحدث، بالتالي هذه هي المعضلة الكبرى أعتقد لدى الوسطاء.
1: دكتور أصلاني، كيف ستدار هذه المرحلة التصعيدية في إيران والحديث عن انقسامات أيضا في الداخل الإيراني لدى صناعة وصناع القرار في إيران تتعلق بمستوى التصعيد، الدخول في حرب، الردود الإيرانية في هذه المرحلة وما إلى ذلك؟ اليوم هناك تهديد واضح من الرئيس الأمريكي بضرب قوي أمريكي على إيران، بالتالي كيف ستدار هذه المرحلة التصعيدية إيرانيا؟
4: إن اللوم على الانقسام في إيران هذا يصعد الأمور أكثر ويعقد الأمور. هناك عنصر أو لاعب يبدو أنه غير مرئي لبعض زملائي وهو الولايات المتحدة التي بدأت هذا العدوان. نسمع الآن أن هناك هجمات متزامنة فيما يجري في الأردن والسعودية، والولايات المتحدة تهاجم مناطق في العراق، ونرى أن المسار الدبلوماسي الآن تمت عسكرته. الآن الدبلوماسية والعمل العسكري متداخلان، وهذا منهج تتبعه الولايات المتحدة. السعودية والولايات المتحدة قاما بالهجوم على العراق، قد يعتبر هذا خطوة إيجابية أو بداية جديدة من دول الإقليم، ولكن دعونا لا ننسى بأن هذا يمكن أن يمكن هذه المجموعات والأطراف الأخرى أن تقوم بالرد، وهذا يوسع نطاق الحرب. السعودية الآن يمكن لها أن تهاجم أنصار الله في اليمن، ولكن هذا يؤثر على البحر الأحمر ويؤثر على مضيق باب المندب. نتيجة لذلك إذا كان الهدف هو فتح مضيق هرمز فهذا يضيف مشكلة أخرى إلى المشهد. نعم، هذا يمكن له أن يمهد الطريق لصراع إقليمي وأوسع في المنطقة، وكما تعلمون هذا ليس ناجما عن الانقسام في إيران، بل هذا ناجم عن التدخل العسكري. ونرى إيران الآن أصبحت أكثر وحدة، حتى الحرس الثوري وهو الجناح العسكري في البلاد يقوم باتخاذ القرارات وتنفيذها التي تأتيه من المؤسسة السياسية. في وقت الهدنة يوقفون المدافع وأطلاق النار، وفي غير ذلك
1: إذا ولكن البعض يتساءل عن دور المرشد، أين هو المرشد الحالي في إيران؟
4: اليوم الشعب الإيراني وحتى من يدعمون الدبلوماسية مع الولايات المتحدة هم الآن ضد التدخل الأمريكي، وهم موحدون في الاستمرار بالعمل العسكري، وحتى فيما يقوله الرئيس ترامب هو يحول الناس ضده، وهو يقول سوف يقوم بتدمير محطات الكهرباء والحضارة الإيرانية والجسور، هذا ستكون نتائجه عكسية على الولايات المتحدة. إذن فبالتالي هو الآن يعمل في هذه الاستراتيجية والتي تهدف إلى ضمان كل تحقيق أهدافه، وإذا ما كان هناك قلق بشأن اتخاذ القرار في إيران لا داعي للقلق، نحن قادرون على القيام بذلك واتخاذ القرارات.
1: طيب، قبل أن التعليق على ما قاله السيد أصلاني أذهب إلى ضيفي من بغداد الدكتور طارق الزبيدي. أولويات الحكومة العراقية في هذه المرحلة التي يصفها المراقبون بالحرجة.
2: أنا أعتقد اليوم الحكومة في موقف صعب للغاية، خاصة وأن المشهد عندما نقرأه بشكل تفصيلي نجد أن هناك محاولات لجر العراق أن يكون طرفا في الحرب، لجر العراق ليكون طرفا في المحاور لا سيما المحور الإيراني، وهذه المحاولات جميعها الحكومة عملت العكس. يعني الحكومة منذ بداية ما قبل الزيارات يعني سعت من أجل أن يكون للعراق سياسة متوازنة، سياسة تعمل من أجل التقارب وليس من أجل التباعد، وسياسة العراق أيضا واضحة أن لا يكون طرفا في الحرب، ولكن مع الأسف هذه الأحداث الأخيرة سوف تجعل العراق في قلب العاصفة، وهذه المسائل في غاية الخطورة. وأنا أعتقد هناك تساؤلات مهمة في موضوع التوقيت، لماذا هذا التوقيت بالذات في ظل وجود زيارات متعددة للسيد رئيس الوزراء، وكذلك الحال التوقيت مهم ومستغرب في ظل وجود جهود كبيرة مبذولة من قبل جميع الدول ومنها الدول الوسطاء لغرض إيجاد حل. الدول العالم جميعها مشغولة بمأزق هرمز وكيف يمكن أن يكون هناك حل حقيقي لغرض فتح مضيق هرمز. تجدد هذه المشاكل أنا أعتقد سوف تعقد المشاكل أكثر فأكثر، وسوف تساهم في تصعيد الحرب أكثر فأكثر. وهذا أنا أعتقد التصعيد مثل ما ذكرت قبل لحظات أنه سوف يشعل المنطقة بشكل كامل، وسوف لن تستفاد أي دولة من هذا التصعيد. ولذلك أنا أعتقد القاسم المشترك بين جميع دول المنطقة إيجاد نقطة التقاء وإيجاد حوارات بناءة لغرض عدم تكرار ما حدث والاستفادة من جميع الخروقات السابقة.
1: سيد خالد باطرفي، قبل قليل قلت بأن هذه هي بداية الرد السعودي، بالتالي ما سقف حدود الرد السعودي في المرحلة المقبلة؟
3: أنا أتوقع أنه الآن تغيرت قواعد اللعبة تماما، يعني لم نعد نعتمد تماما على المسارات الدبلوماسية والسياسية وحدها، وأصبح لزاما أن نقوم بما كان يجب أن نقوم به حقيقة من التصدي لهذه الاعتداءات والرد بالمثل، وأن نعاقب بما نريد أن نعاقب به هؤلاء الفئات الضالة التي تستهدف بلادنا وأمننا ومنشآت الطاقة وغيرها من المنشآت المدنية. هذا الشيء الجديد. الشيء الثاني أن المملكة في المرحلة القادمة ستعمل على قيادة المنطقة إلى مرحلة جديدة، مرحلة من ناحية العسكرية والأمنية والاستخباراتية، تكون غرفة عمليات واحدة تربطها جميعا، ما عدا الذين اختاروا أن يعادوا هذه المنطقة إيران وحلفائها، وفي نفس الوقت تعمل على ترسية أسس السلام والتنمية والتعاون المشترك، أن تكون فعلا منطقة الشرق الأوسط هي أوروبا الجديدة. حتى الآن هناك الكثيرون الذين يرون هذه الرؤية التي تراها المملكة العربية السعودية، وهناك مثل إيران التي تريد أن تعرقل هذه الرؤية وهذا المسار.
1: نعود إلى الاستوديو، الكثير من الضيوف لديهم ربما تعقيب على ما ورد خلال هذه الساعة من التغطية، سأترك لكم حق التعليق، تفضل دكتور عبد الله بداية.
0: شكرا. يعني أول شيء لدكتور أصلان، طبعا يعني هو ينكر أنه في خلافات، واضح جدا يوجد انشقاق وخلافات داخل القيادة في إيران إلى الآن. سألت أمس في نقاش الساعة ما هو المبرر فجأة الحرس الثوري يقصف قاعدة أمريكية أو قاعدة فيها قوات أمريكية في الأردن، بينما كانت التهدئة ماشية وخمسة أيام ما في عمليات عسكرية، ما هو المبرر؟
1: كل إذا يوم
0: ما
1: يطرح عناصر علي هذا السؤال، كل يوم يطرح
0: وما عنده جواب وما راح يجاوب. بعدين هو يقول نحن نبسط الأمور ونحن قلقين على الخلاف. نحن مو قلقين على خلافكم، هذه مشكلتكم، ولكن مشكلتكم قاعدة تؤذيكم وتؤذينا، فأنتم ما عندكم قدرة على أن تسيطروا على العناصر المتشددة التي لا تريد المفاوضات، تريد عرقلة المفاوضات وتريد السيطرة واختطاف مضيق هرمز وفرض وجهة نظرها على العالم كله. الآن 25% من النفط العالمي محتجز بسبب القصف الحرس الثوري للناقلات وبسبب قصف المنشآت في بقيق في السعودية. هذه النقطة. والنقطة الثانية
1: سريعا حتى نعطي الفرصة للآخرين.
0: خلص أنا بالنقطة الثانية. الآن في تهديد من الفصائل الموالية لإيران ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق أنهم سيردون وينتقمون من الضربات اللي شنتها أمريكا والسعودية. زين، عندكم قاعدة عين الأسد موجودة فيها قوات أمريكية، ضربوها، ليش تضربون السعودية وليش تضربون قوات أخرى والإيران؟ وفي قاعدة إسرائيلية اعترفت إسرائيل بوجودها، نسقت وشنت الهجوم على إيران، ليش ما يضربونهم داخل الأراضي العراقية؟ والآن الحرج للحكومة العراقية اللي يقول خلص أنا
1: الزيدي هذه
0: نحن مسؤولين عن الرد. يعني قاعد يرسل رسالة للحرس دون أن يستنكر أو يندد بما قاموا به ضد السعودية.
4: في عجالة، إيران قامت بالتصرف جيدا في عملية المفاوضات ووضعوا أولوياتهم، وحتى المتشددون يجب أن يدركوا بأنه يمكن أن يبلوا بلاء حسنا في الجولة القادمة من المفاوضات، ولا يجب أن يخشوا قضية الاستسلام، فلم يستخدم هذا المصطلح أي شخص منذ بداية المحادثات، لكن يجب أن يأتوا بنية حسنة وبعقل منفتح للمفاوضات حيث يتم حل قضية مضيق هرمز وبلغة جيدة، كما انبثق ذلك عن لقاء الوزراء في

0: دول الخليج.
1: دكتور عبد الله العتيبي، تعليق في هذه الساعة على كل ما ورد، تفضل.
2: عديد من النقاط الزهراء تم إثارتها، لكن في النهاية ما يجب التركيز عليه أعتقد، نعم يعني هناك عدم وحدة للصف داخل إيران، يعني نجد أن هناك وفد يذهب لعمان ثم بعد ذلك هناك أحد يقصفه، بالتالي إذا لم يكن هناك عدم وحدة للصف الإيراني معناتها هناك استراتيجية إرهاب يتم نشرها في المنطقة بأنه يجب عليك أن تقبل بالشروط الإيرانية أو لا. بالتالي في الحالتين أعتقد بأن إيران لا تقدم نفسها أنها دولة مسالمة ودولة متصالحة مع دول المنطقة، بل هي دولة تلعب نفس الدور التي تلعبه إسرائيل في المنطقة، بل هي بالعكس هي تعطي إسرائيل فرصة أكبر لاستمرار انتهاكات في الضفة وغزة. إسرائيل لا يأتيها هجوم، بالتالي هي لديها الوقت الكافي للقيام بعملياتها الطبيعية التي تجدها في انتهاك حقوق الفلسطينيين المساكين، بالتالي هي تحمل العبء الكامل على دول المنطقة. بالتالي إسرائيل هي الركب المجاني في هذه الحرب، هي من بدأت الحرب وهي من فعليا تجد أمريكا تحمل الأعباء ودول المنطقة تتحمل الخسائر بشكل كبير.
1: دكتور عباس أصلاني، تفضل.
0: يفاجئني أن ما قلته قبل بضع دقائق يتم تشويشه. هناك فصائل في إيران تدعم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وهناك فصائل لا تتفق مع ذلك، وفصائل قد يكون لديها أفكار مختلفة، أي في الوسط بين هذا وذاك. في وقت الحرب فإن أي هجوم خارجي هذه الأطراف مختلفة تتوحد، وسبب هجوم إيران على الأردن هو نفس السبب الذي قتل من أجله الجنود الأمريكان في السعودية.
1: الصراخ
0: لن يغير الموقف ولن يغير الحقائق.
1: لدينا دقيقة، تفضل.
0: الأردنيون أو الأمريكان لا يهاجمون إيران من مناطق خارجية بل من مناطق في الداخل،
1: مثل الأردن.
0: ولذلك
1: أنتم
0: لا تسمحون لي بالكلام.
1: لماذا هاجمت الأردن؟ هل تملك الإجابة على هذا السؤال؟
0: نعم، لأن الولايات المتحدة لديها وجود عسكري هناك، والولايات المتحدة تهاجم إيران من الأردن، لديهم قوات ومعدات عسكرية في الأردن. الأردن هي تدافع أيضا بدفاعات الجوية عن إسرائيل. إذن الولايات المتحدة الآن غيرت هذه الدول في المنطقة كوكلاء لها ضد إيران، وهم يقومون بالهجوم من هذه الدول على إيران. لذلك لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة وصامتة بينما يتم هناك القيام بهجمات عليها.
1: شكرا لك ولضيوفنا الكرام أيضا. الآن رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة وستلقنها درسا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات لفوكس نيوز أضاف ترامب أن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وقال إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران، استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرقي العراق. وأوضحت أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد لكنها سترد على أي عدوان. وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا. وقال مصدر حكومي عراقي للجزيرة إنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية. وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت إنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وأضافت الحكومة العراقية أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي

0: لأي انتهاك لسيادة العراق. في غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن موقعا على الشريط الحدودي في مدينة بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية تعرض لقصف أمريكي دون ذكر مزيد من التفاصيل. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية، بينما نقلت القناة 15 عن مصدر قوله إن مداولات تجري للرد على الاستهداف. الآن معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش للوقوف على آخر التفاعلات المتعلقة بتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والتي وردت قبل قليل.
1: نعم ازدهار، يعني واضح بأن الرئيس ترامب كان منزعجا جدا من ما قال إنه كان هجوما مفاجئا في الليل على القوات الأمريكية الموجودة في الأردن، وبأنه كان لدى هذه القوات بضع دقائق فقط لصد هذا الهجوم، وهذا ما قامت به بالفعل، وذلك لأن الهجوم يأتي في الفترة التي يتفاوض فيها الطرفان. وحتى بعد تصريحات الرئيس ترامب أمس وأول أمس كان قد وصف فيها المحادثات مع إيران بأنها جيدة، وحتى إنه وصف بأنها كانت ودية جدا ليأتي هذا الهجوم المفاجئ على القوات الأمريكية، والذي سبقه ما قالت القيادة المركزية إنه كان هجوما مدفوعا من إيران عبر وكلاء في العراق على مواقع البنية التحتية للطاقة في السعودية وعلى القوات الأمريكية. وبناء على ذلك، وكما قال الرئيس دونالد ترامب، ردت الولايات المتحدة على هذا الهجوم بتوجيه ضربات ضد ما وصفتها القيادة المركزية بالوكلاء الإرهابيين داخل العراق وكلاء إيران، بأنها قامت بتوجيه هذه الضربات ردا عليهم. الرئيس ترامب قال إن هذه الضربات كانت بتنسيق مع الحكومة العراقية، طبعا وذلك قد يوقع الحكومة العراقية في حرج لأنها بصدد الحديث مع جميع الفصائل المسلحة في العراق بقصد محاولة دفعها لنزع السلاح. ولكن على أي حال، هنا في الولايات المتحدة واضح من حديث الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة سترد بقوة، بأنه سيكون هناك ردا، ولكن هو قال عبارة مهمة بأنه سوف يواصل، بإمكان الإيرانيين مواصلة التحدث مع الولايات المتحدة، ما يعني أنه ما زال يريد التفاوض مع إيران على حل دبلوماسي، وبذلك قد تكون الهجمات التي توعد بها الرئيس ترامب قد تكون محدودة النطاق، كما فعلت الولايات المتحدة في فترة 13 يوما من الهجمات التي أوقفتها عندما بدأ الطرفان بهذه المحادثات غير المباشرة منذ أيام.
0: وستفرض عقوبات أيضا على المستوى الاقتصادي وجد، ستفرض عقوبات، هذا ما أوردته الخزانة الأمريكية قبل قليل.
1: صحيح، هذه العقوبات طالت سفن وكذلك كيانات مرتبطة بإيران وفق ما ذكرت الخزانة الأمريكية، ولعل هذا هو أول رد اقتصادي جاء على هذا الهجوم على القوات الأمريكية الموجودة في الأردن. وحتى يعني هذه العقوبات حقيقة حتى خلال فترة التفاوض كانت موجودة، تقريبا كل أسبوعين تعلن وزارة الخزانة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تطال كيانات وأفراد أو جهات مرتبطة بإيران. اليوم سفن، تم فرض عقوبات على سفن إيرانية، ما يعني أنه حتى لو تم فك الحصار هذه السفن ليس بإمكانها مغادرة الموانئ الإيرانية عمليا، في إلا إذا قررت الخزانة الأمريكية تعليق هذه العقوبات الجديدة. إذن أول رد من قبل الإدارة الأمريكية جاء اقتصاديا، ونحن الآن في حالة ترقب للرد والضربات القوية التي توعد بها الرئيس ترامب لإيران ردا على مهاجمة القوات الأمريكية في الأردن.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. عمر هواش، ماذا في الموقف الإيراني الحالي؟
2: نعم ازدهار، بعد صدور هذا التهديد الجديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم نرصد هنا في طهران أي رد من قبل الإيرانيين، لا على المستويات السياسية ولا العسكرية. لكن بطبيعة الحال من خلال متابعتنا دائما للردود الإيرانية على التهديدات الأمريكية قد نتوقع خلال الساعات المقبلة أن يصدر بيان عسكري ربما عن الحرس أو عن مقر خاتم الأنبياء أو عبر الخارجية الإيرانية. طهران دائما كانت تقول إنها في حال تعرضها لأي استهدافات جديدة فإنها سوف ترد عليها بقوة وبحزم وبسرعة، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال فترة التصعيد الماضية التي استمرت لنحو 13 ليلة. كانت هناك دائما استهدافات أمريكية للمناطق الجنوبية الإيرانية وأحيانا في بعض المناطق في العمق الإيراني، وفي المقابل كانت ترد طهران على استهداف ما تصفه بالقواعد والمصالح الأمريكية في البحرين والكويت والأردن. لذلك يبدو أن هذا السيناريو سوف يتكرر إلا في حال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد وتنفيذ تهديدات سابقة باستهداف الجسور والبنى التحتية وشن حرب واسعة ضد إيران. وعندما صدرت تلك التهديدات سابقا كان الإيرانيون ردوا أيضا أنهم سوف يردون بالمثل، بمعنى أنه أي استهداف للجسور في إيران سوف تقوم طهران باستهداف جسور في المنطقة، لا سيما تلك التي تمتلك واشنطن أسهما وحصصا فيها، مثلما تقول دائما بيانات خاتم الأنبياء العسكري والحرس الثوري الإيراني، حتى أنه في حال تم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لا سيما الكهرباء والغاز والنفط كان الإيرانيون أيضا ردوا على ذلك. نذكر جميعا تصريح اللافت الذي كان قد صدر عن رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عندما قال إنه في حال تم استهداف تلك المنشآت فإن إيران سوف ترد بالمثل، وأنه لا أمن، إما أن يكون الأمن للجميع أو لا أحد، وإما أن يكون تصدير النفط للجميع أو لا أحد. كذلك مقر خاتم الأنبياء كان قد حذر من استهداف منشآت النفط والمنشآت الحساسة بالقول إنه في حال تم ذلك فإن أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي لن يتم تصديره إلى خارج المنطقة. لذلك نحن في الحقيقة نترقب أي هجمات أمريكية جديدة قد تبدأ هذه الليلة، لأنه عادة خلال الجولات السابقة كانت تبدأ القيادة المركزية الأمريكية بهذه الهجمات قرب ساعة منتصف الليل هنا بالتوقيت المحلي. حتى الآن لا توجد ضربات ضد إيران باستثناء ما كان قد صدر عن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن صاروخا أمريكيا استهدف منطقة حدودية بين إيران والعراق في مدينة بيران شهر بصاروخ أمريكي ظهر هذا اليوم، أي قبل نحو 4 ساعات. ذلك الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية وفق ما ذكرت إدارة الأزمات في تلك المنطقة. الهجوم الذي نفذته إيران فجر هذا اليوم ضد ما وصفته بالقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن في الحقيقة كان مفاجئا للكثير، لأنه لم يكن هناك هجمات أمريكية قبل ذلك كي تقوم طهران بالرد. لكن ضمن القراءات التي يتم تداولها هنا في العاصمة طهران بأن هذا الهجوم الإيراني ووفق بيان الحرس الثوري هو بسبب استمرار ما وصفه التهديدات الأمريكية ضد إيران ومصالحها، ونعرف أن الحصار البحري الأمريكي مستمر على الموانئ الإيرانية. لذلك هناك من يقرأ هذا الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في الأردن أنه يصب في هذا الإطار، وهناك أيضا من يقول إن هذا الهجوم كان ردا على استهداف الأمريكي السعودي لفصائل أو بعض مواقع فصائل الحشد الشعبي في العراق. لذلك هناك العديد من القراءات، سنترقب خلال الساعات المقبلة كيف سيكون هذا التصعيد الأمريكي وكيف سيكون الرد الإيراني في المقابل.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عمر هوش. الآن إلى زوايا النقاش مع ضيوفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية من ديلاوير، روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، وأيضا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك دكتور سليم زخور كي نفكك المشهد الذي أصبح معقدا. الأمور تتعقد بحسب المراقبين، حلقات التصعيد أيضا تتوسع في المنطقة، ونبدأ بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأنظار تترقب آلية الرد، كيف سيكون هذا الرد وحجم الضربات التي ستوجه لإيران؟
3: يعني كان من الواضح منذ يوم أمس تحديداً أن الأمور تتجه نحو التصعيد، خاصة بعد فشل المبادرة العمانية مع الجانب الإيراني في مدينة هرمز. كان التعويل خلال الأيام الماضية كانت الإيجابية تقوم على إمكانية حصول هذا الخرق على مستوى التفاوضي بين سلطنة عمان من جهة والجانب الإيراني من جهة أخرى، من أجل الوصول إلى اتفاق حول مضيق هرمز. وهذا الاتفاق كان أهميته أنه كان سيفكك أو يفسر البند رقم 5 مذكرة التفاهم، ونعود إلى المسار التفاوضي عبر مذكرة التفاهم. ولكن كان من الواضح أمس في التصريحات الإيرانية أن هناك رفض للمقترح الإيراني، وهناك إصرار على تثبيت السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، وهو أمر مرفوض من سلطنة عمان، من الدول الخليجية والمجتمع الدولي، وهذا ما عاد خلط الأمور. الآن يبدو المشهد أنه يذهب أكثر إلى التصعيد. يعني أعتقد أنه يمكن توصيف ما يحصل أننا دخلنا في مسار اللاعودة من دون أن نصل إلى نقطة اللاعودة. يعني هو مسار تصعيدي من غير الواضح حدود هذا التصعيد، ولكن هناك بعض المؤشرات أقله من الجانب الإيراني من خلال تفعيل كل الوكلاء على مستوى المنطقة، تجهيز الجبهات بشكل كامل، وكأنه استعداد لمرحلة مقبلة، خاصة مع كل الأصداء التي تأتي من طهران على أن هناك استعداد لمواجهة شاملة على مستوى المنطقة. في المقابل الولايات المتحدة كانت قامت بمجموعة من الاستعدادات خلال الأسابيع الماضية، ولكن هذا التصعيد من سيتحكم به؟ سيكون من الصعب التحكم به، سيكون فعل ورد فعل، ومن الممكن أن ينفلت. طيب بشكل
0: البعض يتساءل بعد تحريك إيران كما تقول لأذرعها في المنطقة ومنها العراق باستهداف السعودية، هل كانت إيران تعي في تقديركم ومتابعتكم لتطورات الأمور بأن السعودية والطرف الأمريكي سيتقاسمان ضربات على الحشد الشعبي وعلى غيره من أذرع إيران في هذه المناطق العراقية؟ هل كانت تتوقع أن تقوم السعودية بالرد؟
3: لا شك أن هذا الخيار مطروح عند الجانب الإيراني. يعني بمعنى أن عندما يتم تفعيل كل هذه الميليشيات يتم طرح كل الخيارات، ما هي احتمالات الردود ومن أين يمكن أن تأتي، وحكما هو مطروح على الطاولة وهو مقبول. يعني خلال التصعيد الأكبر في الأشهر الماضية كانت الهجمات تتوالى على خاصة في العراق على مقرات ومواقع الحشد الشعبي من قبل القوات الأمريكية. المتغير الأساسي اليوم هو دخول المملكة العربية السعودية في بالاشتراك مع القيادة الوسطى الأمريكية في هذه العمليات. هذا هو المتغير الجديد. من الممكن أن الآن يجري حسابات أكثر من الجانب الإيراني، بمعنى هذه المبادرة السعودية تؤشر ممكن إلى مبادرات أخرى في المستقبل. يعني هذا أحد مكونات منظومة الردع الخليجية السعودية.
0: أحد ضيوف قال هذه هي البداية.
3: صحيح،
0: ربما في الرد السعودي. نشرك إذن ضيفنا من طهران محسن فرخاني، أيضا سؤال مطروح في هذه المرحلة موجه لإيران وللحرس الثوري والقيادة الإيرانية، لماذا قامت إيران بهذه الاستهدافات ويقوم الحرس الثوري باستهداف دول المنطقة بهذا الشكل تحديدا في الأردن في مرحلة شهدت هدوءا نسبيا؟
4: طاب مساءكم، شكرا على الاستضافة. كما تعلمون فإيران ترد بشكل مشروع على الضربات التي تلقتها في السابق. إذن إيران عانت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وإيران فقط تقوم باستهداف البلدان التي تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها لاستهداف إيران بطريقة غير مشروعة، وبالتالي فإيران فقط تستفيد من حقها في الرد على هذه البلدان التي انطلقت منها الطائرات الأمريكية أو الصواريخ الأمريكية.
5: And today, because
4: واليوم الأمريكيون كانوا يحذرون طبعا لشن هجوم ضد إيران، وأعتقد أن إيران قامت بضربة استباقية. نحن

0: سمعنا نائب وزير الخارجية الإيراني بالأمس قال بأن إيران دخلت في مرحلة جديدة من عقيدتها العسكرية، وإيران قامت
1: نقول بأنها دخلت بمرحلة جديدة. ما حسابات هذه المرحلة إيرانيا أستاذ محسن؟
0: الحسابات طبعا مرتبطة بالتغييرات العميقة التي تابعناها من خلال الاستهداف الأمريكي والصهيوني لإيران. هذا تغيير خاص بالعقيدة الإيرانية. إيران كانت دائما تنهج مبدأ الصبر الاستباق الاستراتيجي، ولكن الآن انتقلت إلى العمل الاستباقي والوقائي. ونحن نعرف أن إيران كانت دائما تتابع الوضع عن كثب وترقب كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حسابات دقيقة طبعا، وهذه الحسابات تتغير حسب الأوضاع على الأرض. إيران لن تسمح بأي سرديات مغالطة تأتي من ترامب وأي سردية مضللة. اليوم القوات المسلحة الإيرانية تنتظر أي خطأ في الحسابات من قبل الأمريكيين والصهاينة، وتترقب أي هجوم عليها من أجل تلقينهم درسا كبيرا. وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر على ما هو عليه.
1: سيد روب أرلت، يبدو أن إيران تعيد حساباتها وتضع قواعد، أو بالأحرى تفرض قواعد اشتباك جديدة في هذه المرحلة. ماذا عن الحسابات الأمريكية في إطار التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: ونحن الآن ندخل اليوم الثاني بعد الاستفزاز الإيراني. وأعتقد أن ما سمعناه من ضيفكم من إيران، وهو يتحدث ببروباغندا كبيرة تابعة للنظام الإيراني، أعتقد أن الخطوات الإيرانية ستقود إلى المزيد من التصعيد. وهذا يظهر بأن إيران لا تكترث بالخطوط الحمر، وهي غير مهتمة بالأمن والسلام. وأعتقد أن الأحداث الأخيرة تدلل على ما ينبغي القيام به ضد إيران، وهذه دعوة لتكاتف جهود الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من أجل تدمير هذا النظام. رأينا رئيس دونالد ترامب كان صبورا بشكل كبير، وإيران أتيحت أمامها الكثير من الفرص، وأيضا أمريكا كان لها الفرصة لتدمير النظام، لكنه اعتذر أن يمنح الدبلوماسية وقتا كافيا. نحن نعرف أن رئيس ترامب هو رئيس جاء من أجل إحلال السلام. نرى بأن النظام الإيراني هو الذي بدأ بهذه الاستفزازات، والنظام الإيراني يعمل على تقويض المفاوضات ويستهدف أيضا.
1: ولكن ضرب النظام في إيران كان الهدف في بداية هذه الحرب، وسرعان ما تغيرت مجريات هذه الحرب، وأصبح العنوان العريض هو فتح مضيق هرمز. هل يعود من جديد هذا الهدف إلى الواجهة لدى الإدارة الأمريكية، وهو تغيير النظام في إيران، أو بالأحرى ضرب النظام في إيران كما تقول؟
0: نعم، رئيس دونالد ترامب سيقوم بكل شيء يمكنه القيام به من أجل تدمير هذا النظام الغير مهتم بالسلام. إذا أحجمت إيران عن العودة إلى طاولة المفاوضات، فبالتأكيد ترامب لديه خيارات أخرى وبدائل. طبعا العودة إلى الهجمات العسكرية، وأيضا الضغط الاقتصادي، و تعبئة الحلفاء في المنطقة وفي أوروبا أيضا، بما في ذلك أيضا المملكة المتحدة ودول أخرى. هناك نقاش دائر حول إرسال تعزيزات أمنية إلى مضيق هرمز من أجل تأمين هذا الممر البحري الحيوي. وأعتقد أن

0: الإيرانيون رفضوا مقترحات عمان حول تحالف إقليمي يعمل على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بالتالي على النظام الإيراني أن يعمل باتجاه السلام. وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على النظر في خيارات أخرى وأيضا تعزيز التحالف مع دول المنطقة من أجل وضع إيران عند حدها. أعتقد أن الإيرانيون الآن عليهم أن يختاروا إما السلام أو الحرب.
1: دكتور سليم زخور، الحسابات تتغير، هذا ما نسمعه من الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني، ويعاد صياغة قواعد اشتباك جديدة في هذه المرحلة، ولكن إلى أين ستقود وما الذي فرضته التجربة الماضية من هذه الحرب؟
2: يعني من الواضح أن هذه الحسابات خاصة من الجانب الإيراني ترتكز على قراءات داخل إيران للموقف الأمريكي ولموقف الدول الخليجية للمواقف يعني في الضفة الأخرى، وهذه القراءات تؤدي إلى هذه الحسابات وتؤدي إلى هذه الخطوات. أعتقد أن ما تسعى إليه إيران هو فرض سيادتها في مضيق هرمز، وهذا التصعيد الذي تقوم به هو بهذا الاتجاه. الإشكالية ستكون هو في الحسابات، إذا كانت الرهانات والحسابات الإيرانية دقيقة أو لا. يعني لا يجب الدفع إلى الحد الأقصى، لأن ردود الفعل قد تكون مفاجئة، بمعنى أن الإرادة الإيرانية، الكرامة الإيرانية لن تكون أعلى من الإرادة العربية والكرامة العربية. يعني من الممكن وضع الضغوط، ولكن لا يجب على إيران أن تدفع بخيارات وجودية عند الدول الخليجية تحديدا. والسعي الحثيث في مضيق هرمز لتثبيت السيادة الإيرانية على مضيق هرمز هو يضع خيارات وجودية على دول الخليج، وهذا ما رفضته الدول الخليجية طوال هذه الفترة ويرفضه المجتمع الدولي. يعني ما أريد أن أقوله أن في الحسابات الإيرانية يجب التنبه إلى المدى الذي يمكن أن تذهب إليه رد الفعل العربي.
1: تقصد التعويل ربما على الصبر العربي؟ صحيح. بناء على الضربات الإيرانية منذ بداية هذه الحرب وحتى اللحظة.
2: صحيح، يعني هناك كلفة تدفعها الدول الخليجية، هذه الكلفة تقوم على حكمة معينة عند الدول الخليجية في التعاطي مع هذه الأزمة، ولكن هذه الحكمة هي يعني فلكسبل، مرنة، من الممكن أن تكون حكمة تتمدد وممكن أن تصل إلى خيارات أخرى في حال كانت كان هناك تهديد وجودي لهذه الدول. السيطرة على مضيق هرمز هو تهديد وجودي. أن تدفع إيران بتصعيد عسكري على مستوى المنطقة، أن تهدد بحرب شاملة على مستوى المنطقة، تفعيل كل الأذرع على مستوى المنطقة وضرب الدول الخليجية والدول العربية، سيؤدي إلى خيارات قد لا تحسبها إيران، وهذا فعلا سيؤدي إلى حرب أشمل وأوسع.
1: تبعنا ردة فعل السعودية في هذا الإطار وأخذت زمام المبادرة، وبعض الضيوف تحدثوا عن أنها البداية. هل يمكن أن تحدو دول أخرى حدو السعودية في طبيعة هذا الرد؟
2: من الممكن، يعني دائما هي تتعلق بالكلفة وبالتهديد. إذا كان هناك قدرة للدول في احتواء الموقف من دون أن تكون تحت تهديد وجودي، يمكنها احتواء الموقف طالما أن الكلفة محسوبة وهناك قبول بهذا الكلفة، من أجل أن لا يتم الذهاب إلى كلفة أعلى أقله في هذه المرحلة. ولكن عندما تصبح الكلفة المستقبلية أقل من الكلفة الحالية، يمكن الذهاب إلى أي خطوات ممكنة، إن كانت دفاعية أو هجومية. يعني يجب التنبه إلى الكلفة، أن لا ترفع الكلفة على الدول الخليجية بشكل لا يعود بإمكانها أن تتحملها، أو تصبح الكلفة الخاصة بأعمال أخرى أقل أو موازية، عندها سيكون الخيار طبيعي الذهاب باتجاهات أخرى.
1: سيد محسن فرخاني، هل تعي إيران هذه الكلفة التي طرحها الدكتور سليم زخور والتي تتعلق بإمكانية نفاد صبر هذه الدول وقدرتها على تحمل المزيد من الضربات الإيرانية في هذه المرحلة؟
3: في تصوري

0: أن تتحدث عن قدرتها الذاتية لتهديد إيران، وإلا فهذه الدول ستنهار بشكل سريع. أريد أن أشير إلى شيء آخر. كل مرة يشعر الأمريكيون بخيبة أمل، فهم يعمدون لنشر البروباغندا كما أشار ضيفكم من أمريكا، وأسمى ذلك أيضا بروباغندا. وأعتقد أن الدبلوماسية بالنسبة للأمريكيين هي مرادف للاستسلام، لكن إيران جربت هذه الدبلوماسية وأيضا صمدت في وجه هذه المحاولات الأمريكية. نحن نعرف أن أمريكا كانت دائما تستخدم الدبلوماسية كخديعة، ولعل آخر مثال كان هو مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بهذه المذكرة وعادت لمهاجمة إيران لأيام متعددة. بالتالي أعتقد أن إيران جاهزة بشكل كامل للدخول في نزاع أو حرب حقيقية، وهذا سبب لمعاقبة العربية السعودية وبقية دول الخليج إذا ما اتخذوا أي إجراءات أو
1: يعني مستعدة على خوض أكثر من جبهة، أن تفتح على نفسها أكثر من جبهة. مستعدة إيران لذلك تقول؟
0: نعم، بكل تأكيد إيران جاهزة لذلك. إيران بإمكانها أن تدخل مواجهة على جبهات مختلفة. لدينا مجموعة من المفاجآت لكل جهة معتدية، إن كان ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة.
1: دكتور سليم زخور، حق الرد على ما تفضلت به أستاذ محسن فرخاني. يقول إيران متجهزة، إيران مستعدة لخوض أي حرب وفتح أكثر من جبهة، يعني هي مستعدة عكس دول المنطقة. ماذا تقول؟
2: هي خاضت هذا الموضوع يعني منذ بداية هذا الحرب، ونحن نقول أن هذا الحرب أمريكية إسرائيلية على إيران، وكان الرد من إيران على الدول الخليجية طوال هذه الفترة مع الأردن. هي ليست مرحلة جديدة ستدخلها إيران، هي قامت بهذا الموضوع وضربت المنشآت المدنية ووضعت الحجج حول القواعد الأمريكية، وكانت تضرب منشآت الغاز والنفط والمياه والكهرباء. هي قامت بهذا الموضوع، هذا لن يكون شيئا جديدا. وهي الجديد الآن هو هذه استكمال الرهانات من قبل الجانب الإيراني كما تفضل الضيف الكريم.
1: سأقاطعك عذرا، ولكن هذه الصور التي نتابعها الآن هي لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الحرب الأمريكي في واشنطن. أعود إليك دكتور سليم.
2: هذا ما كنا نتحدث عنه، الرهانات الإيرانية في حال كانت رهانات جدية على أن دول الخليج غير قادرة أو عاجزة عن المواجهة، أعتقد أن هذه الرهانات ستكتشف أنها خاطئة. والإشكالية ليست في قيام دول الخليج بالاعتداء، دول الخليج تحتوي الاعتداءات الإيرانية منذ بداية الحرب. وعندما تقوم الميليشيات العراقية بضرب المملكة العربية السعودية، هذا موجه من قبل إيران. هذه ليست ماذا أي عمل مقاوم تقوم به الميليشيات العراقية في ضرب منشآت نفط في المملكة العربية السعودية، يعني هذا عمل إيراني مباشر، هذه اعتداءات إيرانية مباشرة على منشآت النفط. لا يوجد أي مبرر لهذا الموضوع، لذلك كان رد من المملكة العربية السعودية مع التنسيق مع القيادة المركزية بهذا الشكل. أعود وأكرر أن يجب التنبه من الجانب الإيراني إلى الحد الذي يمكن وضع الضغوط على الدول الخليجية فيه، لأن عندما تصبح الكلفة الذهاب بالفوضى على مستوى المنطقة بشكل كامل لن يأتي بنتيجة إيجابية لأحد. إذا كانت إيران تراهن أن فوضى في هذه المنطقة سيأتي بنتائج إيجابية فهذا رهان خاطئ، لأنه لن يأتي بنتائج إيجابية لا لإيران ولا لأحد.
1: طيب، أعود إلى الصور التي تابعناها قبل قليل، لقاء نتنياهو بوزير الحرب الأمريكي. أتوجه بها إلى السيد روب أرلت. هناك ربط ربما في هذه المرحلة، خاصة مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، ربط كبير فيما يتعلق بالتصعيد في التصريحات الأمريكية. ما تعليقكم على ذلك؟
0: نعم هذا صحيح، بنيامين نتنياهو التقى بدونالد ترامب.

0: بالأمس في البيت الأبيض، والاثنان خاضا مباحثات مكثفة ومباحثات ناجحة، وأعتقد أن الحديث بالأساس دار حول إمكانية التعاون بين أمريكا وإسرائيل من أجل دحر التهديد الإيراني. وأعتقد أن الاثنان تحدث أيضا حول التعاون مع دول المنطقة من أجل كسر شوكة النظام الإيراني. أعتقد أن الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو تحدث أيضا حتما حول الفرص الاقتصادية وأيضا ملفات أمنية، وأعتقد أن هذا شيء أساسي. نحن لم نسمع أي تفاصيل خرجت عن هذا الاجتماع، لكن هذه تبقى تكهنات للاجتماع الذي تم في أبواب المغلقة. لكن دعونا نقول بأن الوضع الآن يتحول شيئا فشيئا إلى حرب إقليمية، وقد تتوسع، وقد نرى دول أخرى تدخل على الخط. وما من بلد في المنطقة يدعم إيران على الإطلاق، وأعتقد أن على إيران أن تعي هذا الأمر بشكل جيد. والكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط هي هدف للصواريخ الإيرانية، وإيران ما زالت تتمادى في نهجها المعتاد. والسؤال، كيف يمكن وقف إيران عند حدها؟ رأينا أن الجهود الدبلوماسية فشلت، وأعتقد أن القوة العسكرية قد تعود إلى تصدر المشهد الآن. الإيرانيون يدفعون،
1: ولكن هناك من يخالفك هذا الرأي. هناك من يقول بأن العقوبات الاقتصادية ليست جديدة، استطاعت إيران أن تتعايش معها لسنوات. اليوم تفرض الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على كيانات إيرانية. التصعيد العسكري أيضا لم يغير شيء، لا تزال إيران طهران متمسكة بموقفها، لم يثنها ذلك عن التمسك بموقفها حتى هذه اللحظة. الدبلوماسية أيضا لم تثمر جديد، بالتالي ما هي خيارات الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
0: بداية أعتقد أننا سنرى المزيد من الضغط الاقتصادي والمزيد من العقوبات. نعم، العقوبات موجودة منذ سنوات ومنذ عقود، لكن هناك تشديد لهذه العقوبات من قبل الرئيس دونالد ترامب. لماذا؟ الجواب، من أجل أن تلتزم إيران بالأمن والسلام وتعود إلى طاولة المفاوضات وتكف عن مهاجمة دول المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مجموعة من الخيارات، وهي تمزج ما بين العقوبات الاقتصادية وأيضا الضربات العسكرية، لأن إيران غير جاد بشأن السلام وبشأن المفاوضات. إيران تعمل على تأخير كل هذه الأمور وتستمر في عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، وإيران تهتم فقط بدفع إيران لخسارة الكونغرس وأيضا تنحيته عن السلطة ربما.
1: دكتور سليم زخور، في ضوء ما استمعنا إليه، ما هي خيارات الأطراف في هذه المرحلة؟ يعني الولايات المتحدة تتحدث عن تصعيد وضربات وعودة التصعيد من العسكري من جديد والضغط بقوة من خلال الآلة العسكرية، أيضا تستثمر في مجال العقوبات الاقتصادية وتفتح قنوات ربما لا تزال للمسار الدبلوماسي. ما هي الخيارات المتوفرة في تقديرك؟
2: يعني حسب المؤشرات الحالية من الواضح أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد ميداني. السؤال هو، ما هو حجم هذا التصعيد وكيف يمكن التحكم به أو إلى أي مدى يمكن أن ينفلت؟ الآن الصيغ الموجودة أمامنا هو العودة إلى ما كان في الأيام الماضية قبل فترة التهدئة، وهي ضربات مقابل ضربات من قبل الجانب الأمريكي. من الممكن أن تكون بحجم أكبر وهي بهذا الشكل، مع تركيز بعض الضربات، خاصة بما صرح به الرئيس الأمريكي بعض المواقع التي يمكن أيضا قصفها. والخيار الآخر وهو أقصى تصعيد هو التصعيد الشامل، إن كان من جهة الولايات المتحدة أو من الجانب الإيراني على مستوى المنطقة. الموضوع ليس محددا بشكل واضح، يعني التصعيد الميداني دائما يجب أن يكون له أفق أو هدف عسكري سياسي، يمكن ترجمة العمل العسكري إلى عمل سياسي. الآن هناك توقف أو جمود على المستوى التفاوضي، على المستوى الدبلوماسي. كل طرف يعتبر، الجانب الإيراني يعتبر أن التصعيد من قبله على دول المنطقة يمكنه أن يفرض عليهم خيارات في مضيق هرمز يرفضونها، والجانب الأمريكي أيضا في حالة هذا الجمود ربما يعتقد أن التصعيد من جانبه يمكن أن يفرض خيارات سياسية أو شروط إضافية على الجانب الإيراني.
1: نعم، نعود من جديد إلى واشنطن، البيت الأبيض تحديدا، مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي لمتابعة مخرجات هذا اللقاء الذي تابعنا صوره قبل قليل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب الأمريكي. ما درستم في هذا الإطار وجد؟
3: يعني حتى الآن لم ترصد أي تسريبات حقيقة إزاء هذا اللقاء، ولكنه ليس الوحيد الذي يجريه نتنياهو بعد لقائه الرئيس ترامب بالأمس. الليلة الماضية التقى بجي دي فانس، ولقائه جي دي فانس كان مع شخصية، فانس كان دائما ينتقد شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية، واتهم أكثر من مرة إسرائيل علانية بأن هناك عناصر داخل حكومة نتنياهو تحاول تقويض المفاوضات مع إيران، وكانت لديه انتقادات كثيرة إزاء أداء إسرائيل فيما يتعلق بإيران وحرصها على اتباع فقط العمل العسكري وتحييد العمل الدبلوماسي. لذلك كان لقاؤه الليلة الماضية نتنياهو مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مهما بالنسبة إليه، لا نعلم حقيقة ما الذي صدر عنه، ولكن لقاءات نتنياهو بالرئيس ترامب وجي دي فانس وكذلك وزير الحرب بيت هكسيث هذا الصباح كلها تشير إلى أن نتنياهو جاء إلى هنا وفي جعبته أجندة معينة يريد أن يحققها من خلال هذه الزيارة. ولو أن ما يريده تحقق خلال لقائه الرئيس ترامب أمس، ربما ما كان سيلتقي بجي دي فانس وهكسيث ربما، ولكن واضح بأنه يحاول أن يدفع باتجاه العمل العسكري ضد إيران، مع أنه قد يكون الرئيس ترامب قد أكد خلال لقاء أمس على أنه حريص على المسار الدبلوماسي وأن المفاوضات تسير على نحو جيد كما كان قد صرح الرئيس ترامب يوم أول أمس. وبالتالي واضح بأنهم درسوا خيارات عدة اقتصادية عسكرية وسياسية مع إيران، وأن الرسالة التي وصلته من الرئيس ترامب أنه حريص على المسار الدبلوماسي حاليا، إضافة إلى العقوبات التي شاهدناها اليوم فرضت من وزارة الخزانة على كيانات وسفن إيرانية، وهي عقوبات حقيقة شبه دورية، تقريبا كل أسبوعين تفرض وزارة الخزانة عقوبات على كيانات أو أفراد مرتبطين بإيران. لذلك الهجوم الذي تم الليلة الماضية على القوات الأمريكية في الأردن من قبل إيران قد يكون قد أتى لنتنياهو على طبق من ذاب حقيقة، وذلك لأنه يدفع دائما باتجاه العمل العسكري، وكأنه يقول للرئيس دونالد ترامب لقد أبلغتك بعدم الثقة بالإيرانيين، وبالتالي غضب الرئيس دونالد ترامب ربما مرتبط بأنه كان يعطي أملا كبيرا على المفاوضات التي يبدو أنها ستستمر، لأن الرئيس ترامب اليوم قال بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن بأنه سوف يدع هذه المحادثات تستمر، ما يعني أن المسار الدبلوماسي لم ينتهي بعد مع إيران. ورغم تأكيد الرئيس ترامب بأنه سوف يرد بقوة على الهجوم على القوات الأمريكية الذي تمكنت هذه القوات من إسقاط كل الصواريخ البالستية التي وجهت لها، ولكن يبدو أن الرئيس ترامب حريص على المسار الدبلوماسي.
1: والسؤال المطروح الآن عن أي دور إسرائيلي يمكن أن يكون في المرحلة التصعيدية القادمة؟ بهذا السؤال نتوجه إلى زميلة نجوان سمري التي نرحب بها معنا الآن في استوديو التغطية. ما الذي تقوله وسائل الإعلام في هذه الأثناء بخصوص زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وأي دور إسرائيلي محتمل في مرحلة التصعيد التي ألمح إليها الرئيس ترامب؟
4: من الواضح بأن هناك دور كبير، لكن إسرائيل هذه المرة تحاول أن تكون أكثر حذرا في إظهار هذا الدور.

0: دور ازدهار. أولا قبل قليل كانت هناك إحاطة قدمها مسؤول سياسي وصف بأنه كبير للصحفيين السياسيين في واشنطن الإسرائيليين، وكافة وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تنشر نقاط عن هذه الإحاطة المتعلقة بهذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو، وعنوان هذه اللقاء أو الإحاطة هو أن القرار بيد الرئيس ترامب. هناك الكثير من التركيز على أن نتنياهو لم يدفع خلال اللقاء نحو الخيار العسكري، أو لم يحث الرئيس ترامب على هذا الخيار فقط، وهذا لتجنب معاودة الوقوع في الخطأ من وجهة النظر الإسرائيلية كما حدث في المرة السابقة، واتهم نتنياهو بأنه هو من جرى الولايات المتحدة ورئيس ترامب تحديدا إلى الحرب مع إيران التي أثرت كثيرا على الولايات المتحدة، لا سيما في المجال الاقتصادي. وبالتالي كان هناك إبراز كبير حتى قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن على ضرورة التركيز على أن إسرائيل لن تدفع الولايات المتحدة إلى شن حرب واسعة على إيران، لكنها ستتحدث عن مصالحها الأمنية في هذا السياق. لذلك المسؤول السياسي الذي قدم هذه الإحاطة للصحفيين يقول بأن إسرائيل تنتظر قرارا من الرئيس ترامب بشأن الهجوم على إيران، وأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا القرار عمليا وليس إسرائيل، وأن ترامب ونتنياهو بحثا خلال اللقاء ثلاثة مسارات عمليا: المسار السياسي الدبلوماسي، إمكانيات التوصل إلى اتفاق، المسار الاقتصادي، مواصلة فرض الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية على إيران لأنها تؤثر كثيرا على النظام الإيراني وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، والخيار الثالث هو الخيار العسكري، ولكن شن هجوم واسع. إسرائيل لا تريد هذه المرة شن هجوم محدود، وأن يأتي الرئيس ترامب في وسط هذه المعركة كما يقول الجانب الإسرائيلي ويقول توقفت الحرب، وإنما تريد إتمام المهمة، تريد أن تقوم بقصف منشآت طاقة، منشآت حيوية، أن تقوم باستهداف أهداف لم يسبق لها أن قامت بشن هجمات عليها. هذا أيضا ما قاله كاتس يوم أمس، بأن إسرائيل تريد كثيرا وبشدة أن تقوم بمهاجمة وقصف منشآت الطاقة في إيران، غير أن الولايات المتحدة لا تسمح في هذه المرحلة الراهنة. وبالتالي هذه الخيارات الثلاثة، هذه المسارات التي تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم بحثها خلال اللقاء بين ترامب ونتنياهو، هي في إطار الرغبة الإسرائيلية الجامحة من جهة إلى حث ترامب لشن حرب واسعة على إيران من جهة، لكن أيضا مع الحفاظ على خط الرجعة هذا وعدم تجنب الانطباع بأن نتنياهو هو من عاد وحتى رئيس ترامب على العودة إلى الحرب في إيران.
1: شكرا جزيلا لك زميلة نجوان سمري، الشكر موصول أيضا لزميلة وجد وقفي. في ضوء ما ذكرتي نجوان، أنتقل إلى ضيفنا من ديلاوير روب أرلت. السؤال المطروح، هل إسرائيل هي من تضع الخيارات وتضع السيناريوهات وأيضا المسارات؟ الحديث الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ثلاثة مسارات، إحداها توجيه ضربة واسعة على إيران، والولايات المتحدة هي من تنفذ المسارات الإسرائيلية.
2: طبعا أعتقد أن السؤال الذي طرحتموه بخصوص الخيارات التي تطرحها الولايات المتحدة، هل تقصدون خيارات إسرائيل أو خيارات إيران؟
1: نتحدث عن المسارات التي تم التباحث بشأنها بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، مسارات تتعلق بمرحلة تصعيدية مع إيران، منها توجيه ضربات واسعة على إيران. هناك من يتساءل، ما إذا كان هناك دور إسرائيلي في مرحلة التصعيد الجديد التي تحدث عنها وهدد بخصوصها الرئيس دونالد ترامب عندما وجه تهديدا وتصريحات لإيران اليوم وقال لها بأنه سيتم ضرب إيران اليوم بقوة؟
2: طبعا رئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تحدثا حول مجموعة من الخيارات، وهذه المرحلة من التصعيد. طبعا النظام يحب دائما أن يوجه اللوم لبنيامين نتنياهو، لكن في الحقيقة النظام هو الذي، أي النظام الإيراني هو الذي استفز أمريكا، وهو من أرسل الصواريخ نحو الأردن. هذه السردية الإيرانية وهذه البروباغندا الإيرانية تحاول أن تتملص من الحقيقة. نحن نتحدث عن نظام إرهابي، وهو يحاول أن يوجه اللوم لأطراف أخرى. على النظام أن ينظر إلى الأفعال التي يقوم بها. نحن الآن في هذا الوضع طبعا بسبب ما قام به النظام الإيراني الذي هاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. هناك أيضا هجمات من قبل أدرع إيران في المنطقة ضد العربية السعودية، وأيضا هجمات من قبل أدرع إيران في لبنان ضد إسرائيل. إذا بإمكانهم أن يزعموا بأنهم أبرياء، لكن في الواقع إيران تتحمل المسؤولية، وترامب ونتنياهو وآخرون بالتأكيد سيردون بطريقة المناسبة على كل الاستفزازات الإيرانية، وكل الخيارات موضوع على الطاولة من أجل ردع إيران بما في ذلك القوة العسكرية.
1: دكتور سليم زخور، ما هو المتوقع من دور إسرائيلي في ضوء ما سمعنا، وأيضا في ضوء اللقاءات الأخيرة نتنياهو مع وزير الحرب، التقى أيضا نائب الرئيس الأمريكي، التقى بالأمس الرئيس الأمريكي، في ضوء كل ذلك أي دور إسرائيلي يمكن أن يكون لإسرائيل في مرحلة التصعيد القادمة؟
3: يعني في البداية لابد من الإشارة إلى كان هناك حذر في الصورة، يعني كيفية الاستقبال منذ يوم أمس والتصريحات وكيفية التقاط الصور. هناك حرص على الصورة خاصة من جانب الرئيس ترامب، ومن المعطيات التي تصدر الآن أيضا يبدو واضح من الجانب الإسرائيلي، بمعنى عدم الظهور بدور المحرض ودور، ولكن نحن نعرف أن يعني هذا الدور لرئيس وزراء إسرائيل لم يكن في بداية هذه الحرب، هذا كان طوال عقود، كان هناك استراتيجية نتنياهو طوال هذه العقود في الوصول إلى هذه الحرب مع الرئيس ترامب. يعني كان هناك دور كبير في بداية هذه الحرب. هذا الدور على المستوى الإسرائيلي تراجع تدريجيا. يعني يمكن القول أن رئيس وزراء إسرائيلي كان في مقعد الشريك، وصولا الآن هو دور المتلقي، يعني بمعنى هو يتلقى ما يجب أن يفعل من الرئيس الأمريكي. والآن ربطا بما يمكن أن يحصل هو في نفس الإطار، بغض النظر عن ما قاله، عن ما قدمه في هذه الاجتماعات، الخيار والقرار النهائي هو لرئيس ترامب. بمعنى في حال كان هناك خيار في التصعيد، أي نوع من التصعيد وأي دور لإسرائيل يحدده رئيس ترامب. إذا كان هو نوع من ضربات عسكرية تصعيدية محدودة من دون الحاجة لإسرائيل، لا يكون هناك أي دور لإسرائيل. ولكن إذا كان هناك الذهاب إلى التصعيد الشامل بما يشبه بداية الحرب، فيكون بتوجيه من الرئيس ترامب لإسرائيل بالمشاركة بهذه الحملة. يعني الدور الإسرائيلي في هذا الموضوع يخضع للقرار الأمريكي.
1: سيد أو دكتور محسن فرخاني، كيف تراقب طهران هذه اللقاءات في واشنطن بين نتنياهو وترامب والقيادات في الإدارة الأمريكية الحالية، وما يخرج أيضا من تصريحات على مستويات مختلفة في هذا الإطار؟ تتحدث عن مسارات متعددة، تحديدا ثلاث مسارات في هذه المرحلة تطرحها إسرائيل أمام الرئيس ترامب، منها توجيه ضربات واسعة على إيران.
2: أعتقد أنهم يجهزون إلى آخر مرحلة من سوء الحسابات، وإذا ما دخلوا في حرب شاملة ضد إيران، فإيران جهزت نفسها منذ 47 عاما، وأعتقد أن إيران حضرت لهذه المرحلة، ونحن سنرى تدمير شامل للنظام الصهيوني. وأعتقد أن نتنياهو يحضر لكارثة ستحل بالنظام الصهيوني في في فلسطين المحتلة. نتنياهو طبعا لا يريد أن يذهب إلى السجن بسبب الوضع الذي يواجهه في إسرائيل. الضيف من أمريكا تناسى أيضا قضية سايكس بيكو والاحتلال الذي قاد إليه منذ 1948. وهذه التحركات في المنطقة الموجودة طبعا ترقبها إيران بشكل دقيق. وأعتقد أن الإسرائيليين وما قاموا به في الفترة الأخيرة من استهداف الكثير من العزل، أعتقد أن هذا ما زال في ذاكرة الجميع، وإيران جاهزة لرد أي عدوان وأي اعتداء. نرى ما قامت به ما قام بها الإسرائيليون في فلسطين، وما قاموا به أيضا في لبنان وفي بقية المناطق. نحن من جانبنا نحن نعمل فقط على الدفاع على أنفسنا والدفاع على إخواننا في المنطقة، ونرد كل الهجمات الإرهابية من قبل الأمريكيين والصهاينة. هؤلاء
1: ولكن ما تفسير التصعيد الاستباقي الذي وصفته قبل قليل؟
2: 73 ألف من الأبرياء في غزة، ورأينا كيف قتل الأمريكيون أزيد من 160 طالبا في مدرسة في إيران. الأمريكيون هم الإرهابيون الحقيقيون الذين هاجموا اليابانيين في السابق باستخدام القنبلة النووية. وأعتقد أننا بصدد الحديث عن بلد إرهابي على مدى عصور طويلة، ولا يمكنهم أن يتحدثوا اليوم عن حقوق الإنسان والحرية والسلام.
1: الموضوع لن يتعلق فقط بتوسيع الضربات العسكرية أو توجيه ضربات قوية لإيران، هناك أيضا فرض عقوبات أقرتها الخزانة الأمريكية قبل قليل. بالتالي ما مدى قدرة إيران على التحمل في هذه المرحلة؟
2: كما تعلمون إيران موجودة تحت أقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ، وهذا طبعا يظهر الصمود الكبير لإيران. وهذه العقوبات الجديدة طبعا لا يمكن مقارنتها بالعقوبات السابقة والسالفة التي فرضت من قبل أمريكا على إيران. هذه العقوبات لا تجدي نفعا على الإطلاق. هذه العقوبات على العكس من ذلك تقوي إيران، وعلى الأمريكيون أن يغادروا المنطقة، وهذه المنطقة لا تقبل الإرهاب الأمريكي على الإطلاق.
1: سيد روب أرلت، التوقعات بخصوص الضربات الأمريكية التي ستوجه لإيران، ما هو مستوى هذه الضربات؟ ما هي التوقعات بخصوصها؟
2: طبعا القوات الأمريكية ستركز في المرحلة القادمة على الأهداف الاستراتيجية. وهنا تابعت ما قاله الضيف الكريم من إيران، ويتحدث عن الأمريكيين على أنهم الشياطين والإرهابيين، لكن دعونا لا ننسى بأن النظام الإيراني هو من قتل الآلاف من أبناء شعبه هذا العام. وأعتقد أنه من المضحك أن نرى السردية التي يخرج بها الضيف من إيران، لكن الرئيس دونالد ترامب سيستمر في الدفاع عن الحرية وسيستمر في سعيه نحو الأمن والسلام. نحن نعرف أن النظام الإيراني يكره المسيحيين ويكره اليهود ويريد أن يدمر الجميع، وهذا نظام إرهابي غير قادر على العيش في أمن وسلام مع الجيران. أعتقد أن الإيرانيين هم الطرف الوحيد الذي وضع ألغاما في مضيق هرمز ويرسل مسيرات وصواريخ باتجاه ناقلات مدنية وسفن مدنية. إنهم بعيدون كل البعد عن أن يكونوا أبرياء من الأفعال التي يقومون بها في المنطقة. و وفي أماكن أخرى في العالم. إيرانيون أيضا كذبوا بخصوص برامجهم النووية وتخصيب اليورانيوم، كذبوا بخصوص كل هذه الأمور. هم لا يتمتعون بأي قدر من المصداقية على الإطلاق. وفي تصور الرئيس دونالد ترامب جاهز للقيام بكل شيء ممكن من أجل وضع حد لما تفعله إيران.
1: دكتور سليم زخور، الفجوة كبيرة كما نلاحظ وتزداد اتساعا في هذه المرحلة، في دقيقة إلى أين تسير الأمور؟
3: أعتقد يعني الخيار الأكثر ترجيحا هو العودة إلى التصعيد الهادف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يجب أن نتذكر خلال الأسابيع الماضية، أنا أقصد بالتصعيد الهادف وهو في محيط مضيق هرمز من أجل خفض تأثير الحرس الثوري على حركة الملاحة، محاولة إعادة تسيير وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الآن منذ قليل كان هناك تصريح للقيادة المركزية بأن المضيق ليس تحت السيطرة الإيرانية وأن القوات الأمريكية تؤمن هذا المضيق ويمكن للسفن المرور. أعتقد أن هذا هو سيبقى محور التصعيد في الأيام.
1: عذراً على المقاطعة، ولكن سننوي إلى هذه الأخبار العاجلة. أمبريل الأمن البحري تقول منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية بدمياط بمصر، في سياق متابعتنا للأخبار العاجلة التي تؤكد بأن هجوم بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال وقع في دمياط بمصر بحسب أمبري للأمن البحري. إذن نعيد ونذكر بهذه الأخبار العاجلة التي تردنا تباعا في هذه اللحظات. أمبري للأمن البحري تؤكد بأن هجوم وقع بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. هذا ما نرصده في هذا التطور الجديد الذي لا يعرف الكثير بخصوصه حتى اللحظة. سنبقى في إطار المتابعة للسياقات والإطار العام والحيثيات المتعلقة بهذا التطور في سياق هذه التغطية المستمرة مع الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين.
4: شكرا ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتصعيد في المنطقة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة وستلقنها درسا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات لفوكس نيوز أضاف ترامب أن الهجوم على الميليشيات في العراق كان بتنسيق مع الحكومة العراقية، وقال إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. وفي الوقت نفسه قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية. وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي العراقية بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، وأكدت سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. هذا وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت إنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وقال مصدر حكومي عراقي للجزيرة إنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية. أما في إيران فقالت وكالة مهر الإيرانية إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن موقعا على الشريط الحدودي في مدينة بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية تعرض لقصف أمريكي دون ذكر مزيد من التفاصيل. من جانب آخر نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي ترامب بحث 3 مسارات تجاه إيران. وأضافت أن نتنياهو أبلغ ترامب أنه لا يهدف للدفع نحو خيار عسكري. نتابع هذه التطورات أولا مع مراسلين. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك وجد وقفي وشرح لي الموقف الأمريكي في ضوء تصريحات الرئيس

0: ترامب.
1: يعني الموقف الأمريكي طبعا يبدو أنه تغير بين ليلة وضحاها، يعني بالأمس أو الأمس كان كل تركيز الرئيس ترامب وإدارته على المفاوضات مع إيران والحرص على استكمال هذه المفاوضات التي بحثها الرئيس ترامب بأنها مباحثات جيدة، وبأنها أول أمس وصفها بأنها محادثات ودية جدا على حد وصف الرئيس ترامب، حتى أنه اليوم مع فوكس نيوز لدى سؤاله عن لقائه مع نتنياهو قال لقد كان لقاء عظيما وهو يفهم الآن، حسب ما ذكرت فوكس نيوز كان هذا هو رد الرئيس ترامب، أي عمليا قد يفهم ذلك بأن نتنياهو يفهم الآن لماذا لا نريد توسيع نطاق الحرب لعمليات عسكرية. ولكن حقيقة بعد الضربات أو الهجوم الإيراني أو من الجهات المدعومة من إيران بحسب ما ذكرت الإدارة الأمريكية على القوات الأمريكية في الأردن، يبدو أن هذا الأمر قد يغير في طريقة تفكير الرئيس ترامب، علما بأنه خلال لقاء مع فوكس نيوز أيضا هذا الصباح قال بعد أن هدد بضرب إيران بالقوة سئل ما إذا كانت المفاوضات مع إيران ستستمر بالنسبة للرئيس ترامب، وقال سوف ندعهم يتحدثون، ما يعني أنه لم يفقد الأمل بعد بالتفاوض، وتحديدا هذا معناه أيضا بأن الرد الأمريكي قد يكون محدودا، هذا مؤشر إلى أنه قد يكون محدودا، وهو أن المحادثات برأي الرئيس ترامب ستستمر. حتى أنني حاولت الاستفسار أكثر من مسؤولين هنا في البيت الأبيض بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب ستمضي قدما بمواصلة هذه المباحثات مع إيران، وكان ردهم بأن أحالوني إلى ما قاله الرئيس ترامب، يعني عمليا بأنهم حتى الآن لم يجتمعوا بالرئيس ترامب لمعرفة تماما ما كان يقصده، لكن إشارات الأولية تشير إلى أنه ليس ضد المحادثات مع إيران رغم هذه الضربة. الخبر الذي تم نقله في الدقيقة الأخيرة من النشرة الماضية يعني زين العابدين، وهو في حال بالطبع صح، عن ضرب إيران لمنشأة تخزين غاز طبيعي أمريكية في مصر، إذا صح هذا النبأ فإذا كان الرئيس ترامب يصر الآن على التفاوض قد يكون هذا هو الشيء الذي قد يدفعه إلى شن حرب مع إيران، لأن إذا صح النبأ هذا يعني أن كان هناك استهداف لهدف مدني وليس عسكري كما هو الحال في الهجمات الأمريكية في المنطقة، هي دائما تقول أنها تشن هجمات على أهداف عسكرية، وحقيقة محاولة شن هجوم على هدف مدني أمريكي في المنطقة يعني هذا قد يفيض الكأس إن صح التعبير عند الرئيس ترامب، ويدعو إلى شن هجمات واسعة، خاصة وأن نتنياهو هنا في واشنطن وعامل نتنياهو مهم جدا، رغم قول الرئيس ترامب بأن نتنياهو يفهم الآن، أي يفهم الجدوى من الدبلوماسية مع إيران وليس العمل العسكري حصرا، لكن نتنياهو التقى الليلة الماضية بجي دي فانس أكبر منتقد لإسرائيل والأرفع مستوى ربما في تاريخ الولايات المتحدة، نائب رئيس أمريكي يلوم عناصر داخل حكومة إسرائيلية بأنها تحاول تقويض الاتفاق أو المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وطبعا جي دي فانس هو من مجموعة أو حركة ماجا التي تقول دائما أمريكا أولا، يعني أمريكا لا إسرائيل ولا غيرها، وكذلك اليوم اجتماعه وزير الحرب يبدو بأنه يحاول عبر قوى ناعمة الدفع إلى الخيار العسكري دفع واشنطن طبعا، وهذا ما لا نعرفه حتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقتي، وتنضم إلينا أيضا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك نجوان. المسارات الثلاثة التي يريدها نتنياهو أو يعني المقاربة الإسرائيلية لما يجري الآن،
2: نتنياهو يريد مسار واحد، لكن المسؤول السياسي الإسرائيلي الذي تحدث قبل قليل مع صحفيين في واشنطن حاول أن يظهر أن هناك بحث لكافة الخيارات، وأن نتنياهو لم يعمل على الدفع أو دفع الرئيس ترامب إلى شن حرب واسعة، وهناك تركيز كبير على هذه النقطة حتى قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن لإبعاد هذا الانطباع بأن إسرائيل أو نتنياهو

0: هو من يدفع الرئيس ترامب والولايات المتحدة نحو حرب مع إيران ومواجهة أخرى، هذا بعد الانتقادات التي وجهت إليه في المرة السابقة بأنه هو من دفع نحو هذه الحرب، وهو من ضلل أيضا الولايات المتحدة بشأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإمكانية إسقاط النظام الإيراني من خلال هذه الحرب وتحقيق النتائج المرجوة والمحددة لهذه الحرب. التركيز أيضا في هذه الإحاطة لمسؤول سياسي كبير، وهي عمليا رسائل من نتنياهو، رسائل الحكومة الإسرائيلية ما بعد هذا اللقاء، هو بأن الهدف كان خلال هذا اللقاء هو التركيز على أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تريدان وستمنعان إيران من حيازة سلاح نووي، وأن القرار بيد الرئيس ترامب بشأن شن هجوم وانتظار، وإسرائيل تنتظر هذا القرار. وهنا الكثير من أيضا محاولة إظهار أن الرئيس ترامب وحده من سيتخذ القرار بشأن شن هجوم على إيران ولا علاقة لإسرائيل بذلك، وهناك تحميل للمسؤولية أيضا واضح للرئيس ترامب بهذا الشأن. من جهة أخرى بشأن هذه المسارات، إسرائيل تريد مسار الحرب مع إيران، على الأقل تريد الحفاظ على الوضع القائم، وإن أرادت العودة إلى حرب فإنها تريد حرب واسعة مع إيران، لا تقتصر على ضربات محددة، لا تريد أن يقول لها الرئيس الأمريكي في وسط الطريق كما يقول الجانب الإسرائيلي كفى أو انتهت الحرب، وإنما تريد شن حرب واسعة شاملة تستهدف فيها المواقع والمنشآت الحيوية، تحديدا منشآت الطاقة. وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس إسرائيل كاتس في مؤتمر، قال بأن إسرائيل تريد بشدة أن تقوم بضرب هذه المنشآت، منشآت الطاقة في إيران، غير أن الولايات المتحدة تمنعها في هذه المرحلة. الخيار العسكري بحث، وكذلك الخيار السياسي والدبلوماسي وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأيضا خيار الإبقاء وفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران، لأن من شأنها تقويض النظام الإيراني. وفقا لما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية، تم بحث مزايا وعيوب هذه الخيارات كما يقول هذا المسؤول الإسرائيلي، وأكد على أن القرار في نهاية الأمر للرئيس ترامب.
1: شكرا لك نجوان سمري. عمر هواش، كثير من التفاصيل فيما يتعلق بالهجمات والهجمات هنا والهجمات هناك، آخرها هذا الهجوم بمسيرة على منشأة لتخزين الغاز تملكها الشركة الأمريكية في دمياط بمصر. ما الذي نفت إيران المسؤولية عنه في هجمات الساعات الماضية؟
2: نعم زين العابدين، إيران تبنت بشكل واضح الهجوم الذي استهدف ما وصفته بالقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن، لكن لا يوجد نفي أو تأكيد للهجمات التي تستهدف في السعودية أو حتى قبل قليل في مصر، حتى أن الإيرانيون قد أدانوا الهجمات التي استهدفتها أمريكا والمملكة العربية السعودية لبعض مواقع الحشد الشعبي في العراق. قبل قليل أيضا كان هناك خبر أوردته وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن الهجوم الذي نفذ أمريكيا وسعوديا على العراق تحديدا في محافظة ديالى أودى بمقتل 5 أو 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني هناك. ونعرف العلاقة بين الحرس الثوري تحديدا فيلق القدس في الحرس مع الفصائل العراقية التي توصف بأنها فصائل موالية لإيران. طهران بطبيعة الحال هي داعمة لهذه الفصائل، تقول إنها جزء من القوات المسلحة الإيرانية وإنها قضت على الإرهاب تنظيم الدولة حسب ما يصنف هذا التنظيم في العراق خلال الفترة الماضية السنوات الماضية، عندما كان هناك سيطرة من قبل التنظيم على جزء من الأراضي العراقية. طهران تقول إن هذه الفصائل هي فصائل عراقية رسمية، جزء من القوات المسلحة الإيرانية. لذلك اليوم كان هناك إدانة واضحة وشديدة من قبل الخارجية الإيرانية لتلك الهجمات الأمريكية السعودية التي طالت بعض مواقع الحشد الشعبي، واتهمت إيران

0: الكل من أمريكا وإسرائيل بأنهما تسعيان إلى توسيع دائرة ونطاق الحرب الجارية، وأكدت أيضا احترامها لسيادة العراق ووقوفها إلى جانبه ضد هذه الهجمات الجديدة. نحن يمكن القول زين العابدين أننا أمام مرحلة جديدة يبدو من التصعيد. شهدنا ليلة أمس كيف كانت الهجمات الأمريكية السعودية على مواقع الحشد الشعبي في العراق. الإيرانيون استهدفوا أيضا في المقابل مواقع للجيش الأمريكي حسب ما يقولون في الأردن. هجمات من قبل الحوثيين على مواقع في المملكة العربية السعودية، أيضا هجمات إيرانية على مواقع في أقليم كردستان العراق في أربيل ضد ما يوصف على أنها جماعات إيرانية معارضة انفصالية قد تخطط لأمر ما ضد إيران على الحدود. اليوم أيضا عند الحدود الإيرانية في جنوب شرق إيران كان هناك تدمير لأربع خلايا صنفت على أنها إرهابية واعتقال 15 عنصرا وصفوا بالإرهابيين. هناك نشاط لبعض الجماعات المسلحة المعارضة في تلك المنطقة. قبل قليل كان هناك نبأ أن القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أيضا قضت على عنصر وصفته بالإرهابي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران قرب الحدود مع العراق وتركيا. يوم أمس أيضا كان هناك مقتل نحو 5 من العناصر الذين يوصفون بالإرهابيين الانفصاليين في محافظة كردستان إيران قرب الحدود مع العراق. لذلك نحن أمام تصعيد جديد، نراقب ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الليلة ومستويات الرد الإيراني المحتمل على أي ضربات أمريكية جديدة في العمق الإيراني.
1: عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ مع ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي. المشهد الحالي هل يعكس أي تغير في المواقف الخليجية؟ نتحدث عن هجمات أمريكية سعودية في العراق، استهدافات إيرانية في الأردن، هل هنالك أي تغير في المواقف الإقليمية من الحرب والمشاركة فيها وهي المواقف التي ظلت تتمتع بالصبر طوال الأشهر الماضية؟
2: لا أكيد زين العابدين، نجد أن دول المنطقة كان لديها بيان منذ عدة أيام، بيان خليجي أردني كان مهم لوضع النقاط على الحروف بأنهم يرفضون هذه الاستهدافات المتكررة على دول المنطقة التي تنأى بنفسها عن هذه الحرب. لكن أيضا وضح بشكل كبير حق هذه الدول في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا، وأعتقد أن الجانب السعودي اتخذ هذا القرار بالتعاون مع الولايات المتحدة للقيام ببعض العمليات الدفاعية ضد بعض وكلاء إيران الموجودين في العراق، نظرا لأن استهدافاتهم الدائمة للطاقة. ونجد هنا بأن هذه هي الاستهدافات، هذه هي الاستراتيجية والتكتيك الإيراني، هو دائما استهداف الطاقة بشكل كبير. نستذكر استهدافات بجيج سابقا في السعودية، نستذكر أيضا خلال هذه الحرب أول من أدخل الطاقة ضمن بنك الأهداف كانت إيران في 2 مارس في باستهداف رأس لفان في دولة قطر. بالتالي هذه الاستراتيجية موجودة. الجانب السعودي يجد أن الأفضل هو مواجهة ذلك من المسار الدبلوماسي، لكن أيضا من خلال زيادة التكلفة على وكلاء إيران من خلال استهداف السعودية، خصوصا نحن نتحدث عن زين العابدين عن استهداف من اليمن واستهدافات أيضا من العراق. بالتالي هذا يعطل بشكل جدا كبير، وقد تكون استراتيجية إيرانية زين العابدين عندما ننظر بأن دول الخليج وجد في السعودية والبحر الأحمر أحد الاستراتيجيات البديلة لهرمز. بالتالي ضرب السعودية وضرب باب المندب قد يكون أيضا استراتيجية للضغط أكثر على دول المنطقة، وهذا يعكس بأن هذه الحرب فعليا هي كل لديه أهدافه. الجانب الإيراني واضح أن الهدف الأساسي بالنسبة له هو الهيمنة على المنطقة، الهيمنة على هرمز، الهيمنة على الخليج، وعدم المواجهة المباشرة مع إسرائيل. نجد أنه يعطي فسحة لإسرائيل لاستمرار انتهاكاتها في الضفة وفي غزة، بدل أن لأن إسرائيل في النهاية هي من بدأت هذه المعركة مع الولايات المتحدة، لكنها تجد نفسها الآن في في في في وضع جدا مريح بأنها لا يتم استهدافها وتتحمل الولايات المتحدة أعباء التصعيد بشكل دائم.

0: سيد بول ديفيس من واشنطن، ما هي حسابات الرئيس الأمريكي الحالية سواء في الدخول في مسار عسكري أو الاستمرار مع المسار الدبلوماسي؟
1: أعتقد أن الرد الأخير الذي رأيناه من الرئيس كان يتمثل في أنه سيعود إلى نوع ما من العمليات العسكرية، وذلك لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات إذا كان هذا ممكنا. والهجمات الواضحة الآن سوف تكون ضد الحرس الثوري الإيراني بثقل وقوة، وضد قدراتهم، وضد المنشآت التي تخزن المسيرات وما إلى ذلك. إذن فسيكون هناك زيادة في الوتيرة وفي القوة والحيوية لهذه الهجمات، أملا بأنه بالنهاية إيران ستوقف هجماتها وتعود إلى طاولة المفاوضات. الرئيس دائما كان رجلا متفاوضا وتفاوضيا، وهو يريد أن يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ولكن يبدو أن الرد الإيراني كان عبارة عن تكتيكات إرهابية معتادة، ولذلك ينبغي الرد عليها. إيران قالت إنها تريد أن تحول هذا الصراع إلى صراع إقليمي، وهم يلبون رغبتهم كما يبدو، ولكن ليس بالطريقة التي يريدون. إذن علينا أن ننتظر لنرى ما هو الرد الكامل من الولايات المتحدة، وكيف أن القوى الإقليمية سوف تقوم بالرد أيضا، وما يمكن أن نفعله بالتالي للإتيان بإيران إلى حل وتسوية إما تفاوضية أو غير ذلك.
0: تنضم إلينا أيضا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتورة عاطفة، هل إيران معنية فعلا بتوسيع رقعة الصراع لتشمل دول المنطقة بأكملها؟ يبدو أن الدكتورة عاطفة لا تسمعني. أعيد السؤال، هل إيران معنية بتوسيع رقعة الصراع؟ لأن التصرفات في الأيام الأخيرة تشير إلى أن الهجمات الآن أصبحت في كل مكان تقريبا. هل إيران معنية بتوسيع رقعة هذه الحرب؟ طيب عاطفة ليست معنا. سيد حباس، وليد حباس من القدس، هل يمكن القول أن ما نشهده الآن من تصعيد في الخطاب الأمريكي هو تأثير إسرائيلي؟ وإن كان كذلك، هل هو تأثير مؤقت أم أنه تأثير دائم ربما يطبع المرحلة المقبلة بأكملها؟
2: نعم، هناك تأثير إسرائيلي، والتأثير لا ينبع فقط من لحظة زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وإنما هو تأثير بنيوي. هناك تداخل في المصالح الاستراتيجية والمجمع الصناعي العسكري بين البلدين، وفي الرؤية تجاه المنطقة إلى آخره. نتذكر أيضا أنه نتنياهو في هذه الزيارة حاول أن يخفض من لهجته الصقرية تجاه إيران. يعني إذا كانت زيارة نتنياهو في شباط من هذا العام قبيل الضربة الأولى أو افتتاحية الحرب، كانت تركز على أن إسرائيل لديها مخطط واضح لإسقاط النظام، وهذا هو التكتيك اللازم إلى آخره، ولم تفلح. هذه المرة تراجع نتنياهو قليلا وبين لترامب أنه فقط الغاية الإسرائيلية هي التي تهم، ولا يهم كيف السبيل إلى وصولها، والغاية هي منع البرنامج النووي والبرنامج الصواريخ الفلسطينية. وقد شدد نتنياهو على أنه قد تكون جولة طويلة المدى من خلالها يتم إضعاف النظام اقتصاديا، والقاعدة الاجتماعية له تدخل في احتجاجات وتتفكك. قد يكون هذا سيناريو أفضل وأكثر قابلية للتطبيق. مثلا عرض نتنياهو على ترامب أنه قتلنا حتى الآن 29 عالم فيزياء، وهذا مهم لأنه نحن نقتل الكتلة الحرجة للمعرفة، بمعنى نمنع البرنامج النووي عبر اختيال من ينتجون هذه المعرفة، ولا نستطيع حاليا أن نمنعه بضربة واحدة قاسية. أيضا التضخم، هكذا يعني ادعت أرقام إسرائيلية وهي تحتاج طبعا إلى تحقق أكثر، أن التضخم وصل 90%، وهناك يعني خطة إسرائيلية بمشاركة أمريكية عبر الحصار، وعبر يعني الحصار الوقود والحصار المالي، إلى إيصال التضخم إلى 200 و300%. يعني كل هذه السيناريوهات

0: تشير على أن نتنياهو ما يزال قادر على التأثير على ترامب، وإن لم يكن يبدو هذه المرة على أنه يدفعه بشكل واضح وملموس هيا بنا إلى ضربة أخرى قاسية. وفي كل الحالات نتنياهو استعرض أيضا قدرات إسرائيل على أنه انظروا إيران لا تهاجم إسرائيل، هذه يعني نتيجة قوة الردع الإسرائيلية. بالفعل إيران تخشى الهجمات الإسرائيلية التي قد تكون، هذا الادعاء الإسرائيلي طبعا، التي قد تكون قاسية بالنسبة للنظام الإيراني اللي أصلا يعاني الآن من مرحلة ضعف سواء
1: نعم.
0: عسكري أو اقتصادي أو في قدرته على الحكم. هذا هو التصور الإسرائيلي حتى الآن. وبالتالي نعم هناك تأثير، ولكن التأثير هذا بنيوي أكثر من كونه يتعلق في هذه الزيارة لوحدها.
1: تنضم إلينا من جديد الدكتورة عاطفة طغياني من طهران، وهي بطبيعة الحال أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. وكنت أسألك دكتورة عاطفة، يعني المؤشرات تشير إلى أن الحرب تتسع، هل إيران معنية باتساع رقعة هذه الحرب لتشمل المنطقة بأكملها؟ هل تريد إيران ذلك؟
2: الإيرانيون يرون أن الولايات المتحدة هي من بدأ هذه الحرب ضد إيران، ولذلك قامت أيضا باغتيال كثيرين من أعضاء الإدارة في إيران، وهي من يوسع الصراع، وهي أيضا تفرض حصارا بحريا على إيران من خلال أعمالها العدوانية ضد إيران ومن خلال الأعمال العسكرية التي تقوم بها. ولكن الولايات المتحدة يبدو أنها تستمتع بالهدنة الأحادية أحيانا، وأسعار النفط هي لا تصل إلى الحد الذي توقعه الإيرانيون، إذن فيبدو أن هذا الوضع لن يضغط على الأمريكان بما يكفي. لذلك إيران تريد أن تضع ضغوطا على الولايات المتحدة من خلال المجازفة، وذلك لكي تترك الولايات المتحدة إيران وشأنها. وبالتالي الحسابات الإيرانية تشير إلى أنهم يعتقدون الأمريكان لن يغامروا بحرب ويجازفوا بحرب كبيرة، وسوف يستنتجوا أن القضية الإيرانية لن تحل عن طريق الخيار العسكري أو الحل العسكري، وهذا هو التفكير الذي يسود الجانب الإيراني الآن.
1: يعني أريد أن أتوقف معك عند هذه الجملة التي ذكرتها، وهي أن إيران تريد أن تضع ضغوطا على الولايات المتحدة من خلال المجازفة. المجازفة بماذا؟ بماذا تجازف إيران؟
2: أنتم سألتموني إن كانت إيران سوف توسع نطاق الحرب جغرافيا، وقلت إن إيران تقوم باتخاذ هذه المخاطرة، وهي تغير الآن من وضع دفاعي إلى هجومي، وهذا هو محط المخاطرة الذي تقوم به إيران. ويبدو أن الإيرانيين أيضا لا يقومون بحساباتهم على أساس الرد أو الدفاع، بل الهجوم هذه المرة.
1: يعني تقولين أن إيران هي صاحبة المبادرة في هذا التصعيد، هي التي تصعد؟
2: يبدو أنهم يحاولون أن يظهروا بأنه بإمكانهم أن يكونوا الطرف المصعد في هذه الحرب، وجعل الولايات المتحدة تتوصل إلى هذا الاستنتاج بغية وضع ضغوط على الأمريكان. نعم.
1: وطبعا الضغوط، ذكرتي أسعار النفط لأنها لم ترتفع بالدرجة الكافية بسبب الهدوء النسبي الموجود. دكتور عبد الله بندر العتيبي، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، ما مدى تأثير المنطقة في الموقف الأمريكي؟ سمعنا الضيف من إسرائيل يتحدث عن التأثير الإسرائيلي، ما هو التأثير العربي وفي أي اتجاه؟
3: طبعا التأثير العربي هو محاولة خليجية وعربية لأن نعود إلى مرة أخرى للمفاوضات، لكن المشكلة هي

0: الزجاجة بشكل جدا كبير، بالتالي هي تحاول أن تدفع الرئيس الأمريكي من أجل الانخراط. لكن واضح بأن الرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر أعطى مهمة لدول المنطقة وللوسطاء بشكل كبير، وهو بلورة اتفاق في هرمز. بالتالي هنا كانت المفاوضات الإيرانية العمانية بشكل كبير، لكن واضح بأنها لم تصل إلى مرحلة إلى بلورة اتفاق يؤدي إلى أمن الملاحة بشكل جدا كبير، نظرا لتصلب الموقف الإيراني الذي ينظر لهرمز بأنه هو جزء من أمنها القومي وجزء من سيادته. بالتالي هو لا يقبل بأي سيادة لعمان أو لمياهها الإقليمية أو لمصالح دول المنطقة. هذا يجعل دول المنطقة في مرحلة صعبة في كيف يمكن إعادة الطرف الأمريكي لطاولة المفاوضات، لأنه هو ذهب عن طاولة المفاوضات وغادرها بسبب هرمز وبسبب إخلال إيران بموضوع بالبند الخامس، وهو رفع الحصار الأمريكي مقابل رفع الحصار الإيراني. تم رفع الأول لكن الثاني إيران تعنتت فيه، بالتالي أصبح هناك اضطراب لهذا الموضوع. بالتالي ممكن لدول المنطقة وللوسطاء إذا تم الوصول لبلورة في هرمز أن يتم إعادة الأطراف إلى مذكرة التفاهم.
1: سأعود معك إلى سؤالي الأول، هل هذا الموقف سيستمر، موقف تفضيل الحل الدبلوماسي؟
0: هذا الحل الأفضل، يعني هو دائما الخيارات الدفاعية أصعب من الخيارات الهجومية. الهجومية أنت بإمكانك أن تبادر في الهجوم وتختار أهدافك، وبنك الأهداف واضح بأنه سهل في إيران نظرا لأن الدولة مدمرة عسكريا ومستباحة سيادتها بشكل جدا كبير من خلال الأجواء، بالتالي سهل الهجوم، لكن الدفاع هو الأصعب. دول المنطقة لا تدافع فقط عن سيادتها وتدافع عن مقدراتها، هي تدافع عن أمن المنطقة وهو أيضا أمر مهم. إذا دخلت دول المنطقة في حرب اختارتها الولايات المتحدة واختارتها إسرائيل، وتحاول إيران الآن أن تشعلها بشكل أكبر وتعقد المشهد بشكل أكبر، بالتالي لن يكون هناك رابح، سيكون الرابح فقط تدمير أكثر للمنطقة وتعطيل أكبر للاقتصاد الدولي، وقد ندخل في مرحلة ركود جدا كبيرة تؤثر على العالم بشكل جدا كبير.
1: سيد بول ديفيس، بالنسبة لخيار الحرب الموسعة وهي أحد الخيارات التي تحدث مسؤولون إسرائيليون عن أنها كانت مطروحة، ما تصور الولايات المتحدة للحرب الموسعة ولنتيجتها؟
2: الحرب الموسعة تعني توسيع الأهداف وتوسيع نطاق الأضرار والألم الذي يتم التسبب به لإيران، مما يخفف قدرة إيران على شن حروب ويقوض قدرة إيران فيما يتعلق بالعمل على اقتصادها وأيضا في تصدير النفط أو ما شابه. هذا هو التوسع. لا أدري ما الذي تتطلع إليه إيران، فهناك الكثير من الحديث الآن عن
1: دعنا نركز فيما تتطلع إليه الولايات المتحدة. يعني تقول أن هذا هو مفهوم الحرب الواسعة، ما النتيجة المرجوة؟ ما النتيجة التي تتوقع أنت وتتوقع الولايات المتحدة أن تحدث من الحرب الموسعة؟ وما هو توقع الولايات المتحدة وتوقعك أيضا للرد الإيراني؟
2: بالنسبة للتوقعات، هذا ما نحاول أن نؤصل إليه في هذا الإطار، وذلك للإتيان بإيران إلى طاولة المفاوضات. مضيق هرمز لم يكن أي هدف لدى أي من الأطراف باستثناء إيران. ما زلنا مهتمين بقضية
1: سيد بول ديفيس. أنا لا أسأل عن مضيق هرمز، اسمح لي فقط حتى يكون السؤال واضحا، أنا أسأل عن ماذا تتوقع أن يكون الرد الإيراني إذا بدأت الولايات المتحدة حربا موسعة كما تقول.
2: بشكل أساسي سوف يكون الرد هو ما يقومون به الآن، إطلاق الصواريخ واستهداف الجيران والبنى التحتية المدنية لدى دول الجوار والتسبب بأضرار لكي تكون دول المنطقة تتحول إلى ترامب وتقول له نرجوك توقف. إذن هناك الآن دمار اقتصادي وعسكري في إيران، وهم بالتالي سوف يضغطون على دول الخليج ودول أخرى كالأردن على سبيل المثال لتمارس الضغوط على الولايات المتحدة، ولكن هذا الضغط لن يكون كافيا بما يكفي لكي يجعل الولايات المتحدة تقوم بالتوقف إلى أن تكون إيران مستعدة للتفاوض.
1: يعني ما هي النتيجة التي ربما تتوقعها الولايات المتحدة وتتوقعها أنت أيضا إذا اتسعت الحرب بهذه النتيجة، هل ست

0: تخضع بالفعل إيران وتقول سنفاوض، أم أن المنطقة ستدمر دون أن يحدث الهدف النهائي وهو تدمير إيران وإخضاع إيران كما تقول؟
1: نأمل أن هناك خيارات أخرى. لا أحد يحاول أن يجعل إيران تذعن، بل الجميع يحاول جعل إيران تكون دولة ذات مصداقية، وأن تتوقف عن القيام بالأعمال العدوانية، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب في العالم. لا أحد يتحدث حقا عن جعل إيران مذعنة، ولكن الحديث هو يتمحور حول جعل إيران تتوقف عن الهجوم عن جيرانها والبنى التحتية لدى دول الجوار واستخدام وكلائها للهجوم على إسرائيل والحوثيون من أن يهاجموا السعودية. الهدف هو وقف إيران من كل هذه الأمور، وليس هناك محاولات لجعل إيران تذعن أو تستسلم. نحن نعلم الأهداف الأمريكية وهي بسيطة، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة القيام به، أي إعادة إيران إلى مرحلة يمكن لإيران أن تقول بأنها ستتخلى عن البرنامج النووي وأن تتوقف إيران عن تصدير الإرهاب. هذا ما تحاول إيران القيام به، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به. الولايات المتحدة لا تريد بسط هيمنتها على المنطقة ولا أن تجعل إيران مذعنة، لا للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر.
0: ابقى معنا السيد بول ديفيس. ننوه أيضا لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، وزارة البترول المصرية تتحدث عن وقوع حريق على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط، وتم التعامل مع الموقف هذا طبعا وفقا لوزارة البترول المصرية. وهذه صور لهاتين السفينتين فيما يبدو في ميناء دمياط شمال مصر، وكانت طبعا أنباء سابقة تحدثت عن أن منشأة لتخزين الغاز تديرها شركة أمريكية في ميناء دمياط قد تعرضت لهجوم بمسيرة. الآن وزارة البترول المصرية تتحدث عن حريق في سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط، وأنه تم التعامل مع الموقف، وهذه الصور وصلت قبل قليل من دمياط. هذا الحادث دكتور عبد الله بندر العتيبي، هل هو مرتبط بما يجري في المنطقة الآن أم ربما يكون حادثا عرضيا؟
2: أعتقد زين العابدين أن هناك الاحتمالات كلها موجودة. قد يكون عمل مرتبط بالحرب، نظرا لأن دمياط نحن نتحدث عن منطقة جزء من شبكة غاز مهمة في المنطقة، هي تستورد من جزء من الغاز من إسرائيل وتذهب إلى أوروبا. ف إذا كان هذا هجوما مفتعلا من أطراف من إيران، قد يكون لإخلال في التوازنات فيما يخص ضرب الاقتصاد الإسرائيلي، وأيضا قد يصل الآن الضرر إلى أوروبا. وأوروبا كان هناك تهديد إيراني مسبقا لأوكرانيا بعد ضربها لسفينة، فقد نجد أن هذا أيضا مؤثر من ضمن السلاسل والشبكة. بالتالي إن كان هذا جزءا مرتبطا بالحرب، معناها نحن نتحدث عن توسع أكبر لساحات المعركة، وقد نجد أن هذا أفضل ضوء أخضر إن كان لإسرائيل مصلحة بأن في هذا الهجوم أن دمياط سيوقف أو سيقل سيزيد الضغط داخليا على مصر بسبب عدم قدرتها على استيراد الغاز من إسرائيل، بالتالي إسرائيل ستتضرر اقتصاديا، وبالتالي هي لديها كرت أخضر وضوء أخضر واضح بأن تبدأ الهجوم على الجانب الإيراني.
0: هل مثل هذه الأمور يمكن أن توسع الرقعة بحيث يتبلور موقف عربي مختلف تشارك فيه مصر، بما أن هناك سفينة في مينائها تعرضت لهجوم الآن؟
2: قد يكون الجانب الإيراني زين العابدين منذ بداية الحرب وهو يذكر المنطقة بها غرب آسيا، لا يذكرها بالشرق الأوسط ولا يذكرها بمنطقة عربية. هو يحاول أن يعزل منطقة الخليج والشام، أن يعزلهم عن عمقهم العربي، بالتالي يحاول أن يستثمر أكثر في شيطنة هذه المنطقة ومحاولة فصلها عن العمق. الآن مصر متضررة من باب المندب زين العابدين، إن أغلق باب المندب قناة السويس ستتأثر، بالتالي الأمن القومي المصري سيكون متضررا. الآن مع هذه السفينة أعتقد أن أيضا هناك ضرر أكبر على الأمن القومي المصري، بالتالي ومصر نعلم بأنها متداخلة في الأزمة، هي كان لديها اتصالات عديدة في المنطقة رباعية
0: وسيط
2: بالضبط، وهي كانت مع الاتصالات الرباعية البداية في بداية قبل الوساطة حتى مع باكستان والسعودية وتركيا. بالتالي مصر منخرطة بشكل كبير. الجانب الإيراني كان دائما يعزل العمق العربي عن منطقة الخليج، بالتالي الآن مع هذه الهجمات
0: هل غير لا نعرف من الذي نفذ هذا الهجوم على أي الأحوال حتى الآن لا توجد تفاصيل. لكن أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله بندر العتيبي، ونشكر جميع ضيوفنا والآن مشاهدينا لهذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها ترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية في ظل عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا نتيجة التصعيد في المنطقة. هذه النافذة مع ازدهار شاشع. ازدهار
3: شكرا لك زين، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة وامتدادات تداعياته عالميا، تعيش الأسواق تقلبات حادة زاد من حدتها تزامن عوامل عدة بتأثيرات جيوسياسية وتجارية دفعت بأسعار النفط تارة للارتفاع وأخرى للانخفاض، أمر جعل مسؤولي السياسات النقدية في حالة حيرة بشأن قرارات الفائدة. نناقش إذن هذه الموضوعات باستضافة مع خبراء في الأسواق، لكن قبل البدء نلقي نظرة إذن على أسعار النفط. خام برنت حاليا سيظهر على الشاشة مرتفع بأكثر من 7%، ويتم تداول هذه العقود فوق 90 دولارا للبرميل مع تجدد التصعيد في المنطقة. أسعار النفط مرتفعة بعد 3 جلسات من التراجع، وساهم في الارتفاع تحديدا الاستهدافات في العراق، بالإضافة إلى إعلان واشنطن عن اعتراضها صواريخ إيرانية أطلقت على القوات الأمريكية في المنطقة. لتحليل أداء أسعار النفط في ظل التصعيد في المنطقة ينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البزركان، المستشار والخبير بشؤون الطاقة. نرحب بك دكتور مصطفى. كيف سيؤثر إذن أداء التصعيد الأخير على أسعار النفط؟
4: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. خلال الساعات القليلة الماضية بدأ هناك تطورات بالتأكيد ستؤثر على أسواق النفط وعلى أسعار النفط، والآن قرب إغلاق الأسواق، ولكن بعد 8 ساعات سيكون هناك افتتاح الأسواق في الأسواق الآسيوية، فسنشهد صعودا إن لم يكن قفزة في أسعار النفط والغاز أيضا، مع الخبر الذي ذكرتموه وهي قصف محطتين. طبعا هي تعتبر سفينتين ولكنها محطتين لتسييل وتغويز الغاز المسال. هذه من أكبر المحطات في شرق المتوسط في دمياط، ولذلك أنا أعتقد حينما تكون هدف لطائرة مسيرة في بمعنى أن هناك توسيع لمجال المواجهات العسكرية التي كانت ليلة أمس مواجهات عسكرية، وكان هناك حملة عسكرية أمريكية سعودية تجاه الميليشيات في العراق. اليوم قبل ساعتين وزير الدفاع الأمريكي قال أنه الرئيس ترامب سينفذ وعده الليلة. أنا أعتقد أنه سيكون هناك تطور وتصعيد في منطقة الخليج العربي، خاصة مع رفض النظام
3: طيب الإيراني. هذا التصعيد الذي ترصده وترقبه وتتوقعه أيضا، ومع توسع أيضا الاستهدافات لإمدادات النفط، كيف ترى انعكاس ذلك على الأسعار مباشرة؟
4: بالتأكيد يعني حينما وصلت الأسعار قبل 6 أيام إلى 100 دولار خلال 48 ساعة، فأنا أتوقع أنه سيكون هناك قفزة في الأسعار إن استمرت هذه المواجهات، وأنا أعتقد هذه المواجهات ستبدأ خلال ساعات، وسيكون هناك تأثير أيضا تأثير على أسعار الغاز المسال الذي تعاني منه من ارتفاع أسعاره في يعني دول الاتحاد الأوروبي. هذه جميعها تؤثر، خاصة مع عدم وضوح الرؤية ورفض النظام الإيراني فتح مضيق هرمز إلا تحت شروطه، وهذه مرفوضة إقليميا وخليجيا ودوليا.
3: طب ما العوامل الأخرى دكتور مصطفى التي قد تلعب دورا برأيك في بقاء الأسعار مرتفعة إلى جانب التصعيد والتوترات في المنطقة؟
4: قد الأسعار تلعب دورا في السياسات النقدية والمالية، يعني سياسة الاحتياط الفيدرالي الذي الرئيس ترامب يحاول جاهدا خفض الفائدة، وخاصة مع أنه هناك رئيس للاحتياط الفيدرالي هو من رجالات إن صح التعبير الرئيس ترامب، وهو الذي ساهم في تعيينه، ولكن لا يمكن أبدا خفض الفائدة. قد يكون هناك تثبيت الفائدة ولكن سيكون هناك رفع للفائدة. قد يسأل المشاهد الكريم لماذا يصر الرئيس ترامب على خفض الفائدة؟ النقطة الأولى وهي المهمة أنه الدين العام الأمريكي تجاوز 32 تريليون دولار. الخزينة الأمريكية تدفع كل يومين 3 مليار دولار فوائد على هذه الديون، هذه التي يعني يحاول الرئيس ترامب تخفيفها. ولديه الرئيس ترامب جبهتان، جبهة خارجية مع إيران وجبهة داخلية اقتصادية. أنا أعتقد أنه مخاوف الركود التضخمي ستعود إن تصاعدت هذه الموجات العسكرية أو المواجهات العسكرية أيضا.
3: شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور مصطفى البزركان المستشار والخبير بشؤون الطاقة. نحو ساعة تتبقى ويصدر الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار فائدة وسط تباين في التوقعات بعد تثبيت الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، لكن المفارقة هذه المرة أن النقاش يدور بين خياري التثبيت والرفع على عكس الاجتماعات السابقة التي تأرجحت دائما بين التثبيت والخفض. انقلاب هذه المعادلة يعود لسبب رئيسي، صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية. وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و 3.75% خلال 4 اجتماعات هذا العام. السيناريو الأقرب حتى الآن هو التثبيت، إذ يسعر السوق احتماله بنحو 65%، بينما يسعر رفعا بربع نقطة بنحو 35%. التهدئة في الشرق الأوسط وهبوط برنت إلى 8.7% يوم الاثنين أعاد ترجيح كفة التثبيت بعدما اقتربت الاحتمالات المتعلقة بالرفع من 40% الأسبوع الماضي، لكن الصورة قد تختلف اليوم مع عودة الأسعار للارتفاع مجددا. الفيدرالي يقف اليوم أمام معضلة حقيقية، فالتفويض المزدوج الملزم به والذي يقوم على استقرار التضخم عند 2% وتحقيق التوظيف الأقصى بشد السياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين، فمن جهة لا يزال التضخم فوق الهدف للسنة الخامسة على التوالي. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE بلغ 4.1% في شهر مايو، بينما بلغ المؤشر الأساسي المستبعد منه الغذاء والطاقة 2.5%، وتصدر غدا بيانات يونيو، ما يمنح الفيدرالي سببا إضافيا للانتظار قبل اتخاذ خطوة جديدة. في المقابل أضاف الاقتصاد الأمريكي 75,000 وظيفة فقط في يونيو مقابل توقعات بنحو 115,000، لكن معدل البطالة تراجع إلى 4.2%، ولذلك لا تشير البيانات إلى انهيار في سوق العمل بل إلى تباطؤ يقلل الحاجة إلى رفع فوري للفائدة. لهذا يبقى السيناريو الأقرب هو تثبيت متشدد مع بقاء الرهان الأكبر للأسواق مؤجل إلى سبتمبر، حيث تسعر احتمالا يقارب 82% لرفع الفائدة عند اجتماع الفيدرالي المقبل. أما كيفن ووش فقد قلص التوجيه المسبق للأسواق مؤكدا أن لا تسامح لديه مع تضخم مرتفع باستمرار، لذلك قد لا تكون المفاجأة في القرار نفسه بل في الرسالة التي سترافقه. الآن معنا من أمام مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الزميل أحمد هزيم. أحمد، التضخم يتأخر بارتفاع أسعار الطاقة أو يتأثر بارتفاع الطاقة بالأحرى لا سيما النفط، ما رد فعل المستهلك الأمريكي حتى اللحظة؟
5: نعم، ازدهار ارتفاع الأسعار والتضخم المرتبط بهذه الأزمة وإثر الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة هو الشغل الشاغل هنا لدى الاجتماع الجاري حاليا لمحافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هناك اتجاهات عدة ذكرتها وفصلت فيها، لكن الاتجاه الأكبر أو التوقعات الأكبر التي تدفع باتجاه تثبيت الأسعار هو الحجة من أن هذه الارتفاع الأسعار الحالي نتيجة
6: كانت أزمة في طارئة في المنطقة وليس نتيجة العوامل الثابتة لدى قياس مستوى التضخم أو حتى لدى قياس كيف يتعاطى سوق العمل مع التوظيف ومع فتح الفرص. بالنسبة للمحافظين هنا يعتبرون أن هذه أزمة طارئة تتغير بشكل كبير مع التصريحات الأمريكية ومع تطورات الحرب الجارية هناك في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الاحتياط الفيدرالي أن لا يتعاطى معها ويتابع المؤشرات الأخرى التي تحدد اتجاهه سواء بالرفع أو التثبيت أو خفض نسبة الفائدة. الرئيس الأمريكي أيضا الذي اختار كيفن وارش لهذا المنصب لأنه كان ينتقد سلفه من أنه لا يقوم بخفض سعر الفائدة، أيضا تحدث بالأمس وقال على أسعار الفائدة أن تنخفض، لكن لا أحد يتوقع من الخبراء الذين أدلوا برأيهم في هذا المجال أن يتم خفض سعر الفائدة. الاتجاه هنا في هذا الاجتماع إما برفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية أو الإبقاء عليها وتثبيتها وترحيل مسألة التعاطي مع ارتفاع الأسعار والتعاطي مع عدم ضبط نسبة التضخم بحدود 2% وهو الهدف والغاية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ترحيل هذا النقاش إلى سبتمبر علها تنتهي الأزمة في الشرق الأوسط ويكون واضحا لدى محافظي الاحتياطي الفيدرالي ما هي العوامل والمعطيات التي يجب عليها اتخاذ القرار حينها.
3: من أمام مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إذن الجميع في حالة ترقب للمزيد من التحليل بشأن القرار المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي. معنا الآن من واشنطن شريف عثمان الخبير المالي ورئيس شركة بويز للاستشارات الاستثمارية. سيد عثمان، في ظل التقلبات في أسعار النفط، كيف ترى توجه السياسة النقدية عموما وفي الولايات المتحدة خصوصا؟
7: أهلا بكم. يعني كانت الأمور أسهل للقراءة قبل 8 أيام حينما يعني هدأت الأوضاع في الخليج وكان الجميع يتوقعون توالي انخفاض معدل التضخم بعد ظهور بيانات شهر يونيو المنتهي، ويعني أشارت إلى تراجع التضخم وانخفضت أسعار النفط، ولكن الأمور تجددت الأسبوع الماضي بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران. حاليا التوقعات صعبة فيما يخص تعليقات رئيس البنك الفيدرالي بعد الإعلان عن القرار، ولكن يعني أغلب التوقعات أكثر من ثلثي التوقعات بالنسبة للقرار تشير إلى تثبيت، ولكن الأسواق تتأثر أيضا بما يقال بعد القرار، وهو ما يخشى الجميع أن يكون فيه مفاجأة.
3: التوقعات يعني المتعلقة بالتثبيت لا تلغي التوقعات الأخرى أيضا سيد عثمان، ولكن ما الذي يرجح كفة هذا التوقع أو ذاك؟
7: يعني أسواق العقود المستقبلية تعكس توقعات بأقل من ثلث بالمئة، من أقل من ثلث التوقعات يشير إلى رفع، وهو يعني قليل مقارنة بالتثبيت. الفكرة الأساسية هي أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط، وورش في أكثر من حديث أشار إلى أن البنك الفيدرالي لا يستطيع القضاء على التضخم الذي يسببه ارتفاع النفط لفترات ترتبط بحروب وحالات استثنائية، وقال في العديد من المناسبات أيضا أن يعني طفرة الإنتاج الصناعي كفيلة بالقضاء على التضخم في الولايات المتحدة والعودة بالأسعار إلى مستوياتها السابقة، ويعني هذا كان إشارة إلى أنه لن يكون متسرعا في رفع الفائدة في محاولة للتصدي للتضخم يطلع وينخفض يعني بين شهر وآخر في الوقت الحالي.
3: لغير العارفين بهذه التفاصيل ربما والتقنيات الاقتصادية التحليلية، متى تتحول أسعار النفط من مجرد صدمة إلى تضخم يمتد لسلاسل الإمداد ويجبر بالتالي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة؟
7: هذا الأمر يرتبط بيعني استمرار القتال أو الهجمات الأمريكية على إيران والرد الإيراني على البلدان الأخرى، والذي نرى أنه اتسع في الفترة الأخيرة وأحدثها ما تم الإشارة إليه اليوم من احتمال أن يكون امتد إلى يعني شمال أفريقيا، وبالتالي أعتقد أن الأمر وقتها يعني يمكن أن تصبح الأسعار مرتفعة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن فترة الهجمات على إيران خلال الشهور الثلاثة الماضية يعني كانت مرتبطة أو تسببت في إغلاق العديد من البنية التحتية المنتجة للنفط والغاز في أكثر البلدان الخليجية، وبالتالي العودة إلى الإنتاج الذي كان قبل بداية الحرب ربما يتطلب بعض الوقت، وقد يتجاوز ذلك فترة 6 أو 8 شهور في أكثر الترجيحات.
3: طب هل يعد رفع الفائدة معضلة بالنسبة للفيدرالي؟ وإذا كانت معضلة فعلا كيف له أن يتعامل معها مستقبلا؟
7: نعم، رفع الفائدة يعني أن يعني إلقاء تصريحات المسؤولين مسؤولي البنك الفيدرالي الأخيرة في سلة المهملات، وأيضا يعني تراجع ورش عن عما يعني أشار إليه خاصة في خطابه الذي أو يعني في حديثه الذي استمر أكثر من 5 ساعات الأسبوع الماضي، وكان يحاول تمرير إشارة أنه غير متسرع أو متوجه لرفع الفائدة، وأيضا يعني مشكلة سياسية لأنه يأتي متعارضا مع توجيهات ترامب الذي ظن أنه وصل إلى ما يريد بتعيين وارش الذي أظهر في فترة سابقة ميله لخفض الفائدة، فإذا جاء ورفع الفائدة الآن كل هذه الأمور يعني ستكون بمثابة لمبة حمراء خاصة للأسواق التي يعني هي محور اهتمام الكثيرين في من صناع السياسة في الولايات المتحدة، وأيضا
3: الأسواق محور اهتمام صناع السياسة الأمريكية، ولكن ماذا عن المستهلك؟ أين يقع المستهلك في أولويات صناع هذا القرار؟
7: المستهلك يعني يصدم كل يوم بسعر الوقود الذي يملأ به سيارته، ويصدم أيضا عند السوبر ماركت عند شراء الطلبات، وسيكون بالتأكيد في عين ترامب وإدارته خاصة ونحن نقترب على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولكن البنك الفيدرالي يعني لن يعبأ بذلك وسيتخذ من القرارات ما يضمن تحقيق هدفيه الأساسيين على المدى الطويل، وهما التوظيف الكامل أو القريب من الكامل واستقرار الأسعار أي تراجع معدل التضخم. ولا ننسى أن ورش يعني تعهد بأن يكون القاضي على معدل التضخم الذي استمر أكثر من 5 سنوات حتى الآن فوق المستوى المستهدف 2%، وبالتالي يعني هو لا يمزح في تصدي للتضخم.
3: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من واشنطن، شريف عثمان الخبير المالي ورئيس شركة بويز للاستشارات الاستثمارية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع كازين.
0: شكرا لك ازدهار. ونتحول إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة. قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 15 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس مساء اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، تفاصيل هجمات اليوم شادي.
8: بالفعل زين العابدين، ساعات من الهدوء الحذر في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار تحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة. غارة مسيرات إسرائيلية على هدفين في مناطق مختلفة في مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. في مدينة غزة تحديدا أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخ باتجاه مجموعة من المواطنين في حي الرمال تحديدا أمام إحدى المحلات التجارية، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين بينهم طفلة وإصابة حرجة وصلت إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة حسب المصادر الطبية. فيما أغارت مسيرة إسرائيلية أخرى بصاروخين على الأقل باتجاه مخيمات النزوح في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة في مدينة خان يونس تحديدا، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينيين بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين بينهم إصابات حرجة نتيجة الاستهداف المباشر لخيمة أو نازحين في إحدى مخيمات النزوح جنوبي قطاع غزة، تزامن ذلك أيضا مع قصف مدفعي مركز وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مواقع سيطرته في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، تحديدا أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح. هذه المناطق تشهد منذ أيام عملية قصف مدفعي وعملية نسف وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تقديم للمنطقة الصفراء وتوسيعها باتجاه المناطق الغربية وما يرافقها من حركة نزوح كبيرة لعشرات العائلات الفلسطينية التي خرجت بالفعل من تلك المناطق التي بات يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تحدث المكتب الإعلامي الحكومي عن سيطرة 65% من مساحة قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ماضي في توسيع تلك المناطق. نتحدث عن شمال قطاع غزة تحديدا، جباليا وبيت لاهيا. هذه المناطق تشهد منذ أيام عملية توسيع للمنطقة الصفراء وما يرافقها من إطلاق نار وقصف مدفعي باتجاه منازل الفلسطينيين. كذلك أيضا في الأحياء الشرقية، حي الزيتون وحي التفاح، هذه المناطق منذ أيام شهدت تقديم للمكعبات الصفراء وإطلاق نار وبالتالي قضم مزيد من أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة. في جنوبي القطاع تحديدا في مدينة خان يونس، والتي تشهد عملية نسف غير مسبوقة لعشرات

0: المنازل في المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ويقوم أيضا بتوسيع تلك المناطق باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة. يواصل ذلك أيضا عمليات القصف من قبل المسيرات الإسرائيلية والطائرات الحربية التي دمرت عشرات المنازل داخل مواقع أو خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال في قلب مدينة غزة وفي جنوب ووسط القطاع، ودمر خلالها عشرات المنازل الفلسطينية. وأيضا المسيرات الإسرائيلية وبعد ساعات من الهدوء في هذا اليوم أغارت على عدة أهداف في القطاع، واصفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 فلسطيني وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ذلك في خان يونس وفي مدينة غزة.
1: يعني هنالك بدهيات نسأل عنها الآن، في كل هذه الاستهدافات هل يقابلها إطلاق نار من الجانب الفلسطيني؟ هل هنالك أي إطلاق نار من الجانب الفلسطيني لكي تستهدفه إسرائيل؟
0: وهذا هو العجيب بالنسبة للفلسطينيين، ما يحدث هو إطلاق نار مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين، باتجاه خيام الفلسطينيين، ولا يوجد أي رد فعلي على الأرض من قبل الفلسطينيين أو فصائل المقاومة في قطاع غزة. ما يحدث هو عملية توسيع للمنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وما يرافقه من حركة كبيرة جدا من القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف وحركة النزوح الكبيرة، ولا يوجد أي مقابل للفلسطينيين سوى أن يقوموا بالنزوح من تلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويهربون باتجاه المناطق الغربية لينصبون خيامهم في الطرقات على شاطئ البحر في منطقة الميناء. هذه المنطقة الضيقة التي لا تتجاوز 35% من مساحة قطاع غزة باتت لا تتسع للعائلات الفلسطينية للنزوح.
1: أشكرك شكرا جزيلا شادي شامية من مدينة غزة مراسل الجزيرة. مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبغداد وبيروت. البداية من واشنطن، وهذه النافذة مع ناصر الحسيني. إليك ناصر.
2: زين الدين أهلا بكم مشاهدينا. زين الدين شكرا لك في الدوحة. مشاهدينا أهلا بكم. كلما ظن البعض أن المسألة الإيرانية انتهت إلا وفوجئوا على الأقل هنا في الولايات المتحدة بهذه التصريحات الجديدة السريعة الغاضبة دائما للرئيس ترامب بشأن إيران، وهو يتوعد الإيرانيين هذا الصباح مثلا بالتوقيت الأمريكي. رد الرئيس الأمريكي مجددا على هذه الهجمات الإيرانية التي استهدفت هذه المرة قواعد أمريكية في الأردن، ولم يصمت بل تعاون مع السعودية هذه المرة لقصف ميليشيات عراقية كانت استهدفت السعودية من قبل. وقال الرئيس الأمريكي، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشكل أقوى إضافة للميليشيات المدعومة من إيران. هذه المرة وصفها ولأول مرة بأنها هي سرطان العالم حسب قول ترامب. ثم من جهتها تضيف القيادة المركزية أن مضيق هرمز عمليا مفتوح والسفن تمر عمليا بحماية أمريكية ولا سلطة كما تقول للإيرانيين على مضيق هرمز. ما يرسم الآن في الولايات المتحدة على الأقل مشهدا شديد التوتر وشديد التعقيد عسكريا ودبلوماسيا. دبلوماسيا الآن مع وجه وقفي في البيت الأبيض. إذن وجد حسب ما نفهم من الرئيس سنضرب بقوة كما يقول، والجديد الآن ربما يضيف كلمة وعبارة وكلاء إيران في المنطقة سرطان في العالم. وجد،
3: نعم، هو يدرس إمكانية إرسال تحذيرات إضافية لهذه الميليشيات التي وصفها بالسرطان في العالم. ناصر، تحذيرات إضافية لا نعلم كيف شكلها، هل هي عن طريق الرسائل أم أنها ستكون تحذيرات عسكرية؟ ولكن واضح مما قاله الرئيس ترامب اليوم مع فوكس نيوز بأنه كان في شدة غضبه حقيقة إزاء الهجوم المباغت الإيراني على القوات الأمريكية الموجودة في كانت في قاعدة عسكرية داخل الأردن، هجوم مباغت تم في الليل. وبحسب الرئيس ترامب في الدقائق الأخيرة فقط تمكنت القوات الأمريكية من صد هذه الهجمات التي كانت بصواريخ باليستية كما قال الرئيس الأمريكي. واضح بأنه مباغت لأن الإدارة الأمريكية أوقفت شن هجماتها جنوبي إيران التي شهدناها ناصر على مدار 13 يوما. يوما، على اعتبار كما قال الرئيس ترامب الوسطاء طلبوا منه وقف هذه الهجمات من أجل إفساح فرصة للمباحثات، وحتى أنه كان قد وصف المباحثات بأنها جيدة وبأنها ودية للغاية ناصر. وبالتالي أن يأتي هذا الهجوم خلال الفترة التي أوقفت فيها القوات الأمريكية هجومها بتفاهم عبر الوسطاء مع إيران بوقف هذه الهجمات، هذا الأمر واضح بأنه أثار حفيظة وغضب الرئيس دونالد ترامب الذي توعد بتوجيه ضربات قوية، وخاصة وأن هذا الهجوم جاء في خلال وجود نتنياهو هنا في واشنطن. نتنياهو الذي يدفع باتجاه العمل العسكري ولكن بشكل يبدو أكثر حذرا هذه المرة، لا يبدو مندفعا ولكن هو حاول الدفع باتجاه العمل العسكري، ثم جاء هذا الهجوم ليزيد الأمر على الرئيس ترامب والضغوطات أيضا.
2: شكرا وجد، نأخذ منك كل هذه التفاصيل لضيفان الكرام اليوم هنا في الاستوديو معنا مباشرة من واشنطن. للتعليق على هذا المشهد معنا السيد مارك فايفل، والذي كان مسؤولا في الاتصالات قطاع الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض لعدة سنوات، ومستشارا أيضا لشؤون الأمن القومي. معنا أيضا الدكتور ماثيو كروينغ، وهو خبير استراتيجي في الشؤون العسكرية وأمن القومي، ولكن هو أيضا مؤلف كتاب منطق الاستراتيجية النووية الأمريكية، صراع القوى العظمى روسيا والصين. دكتور، اليوم نضيف إليها إيران. أهلا بالضيفين الكريمين. إذن الرئيس الأمريكي دكتور يعد بضرب أقوى لإيران، اشرح لنا ماذا لديه كوسيلة عسكرية، ماذا يعني لما يقول نضرب بشكل أقوى؟ الولايات المتحدة قصفت عشرات المرات، عشرات المواقع، ماذا يقصد هذه المرة؟ هل سنزيد حجم الضرب الجوي، القصف الجوي؟ هل يريد أن يصل لعمق الإيراني؟ هل ماذا يقصد عسكريا؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ضربت مجموعة من الأهداف في إيران، حوالي 14,000 من الأهداف، لكن هناك مجموعة من الأهداف ما زالت موجودة. نتحدث عن جبل الفأس، وإيران ربما كانت تخفي مجموعة من أجهزة الطرد في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك مجموعة من البنى التحتية، وهذه البنى التحتية يمكن أن يستهدفها القصف الأمريكي في المرحلة القادمة.
2: دكتور ماثيو، سانت كوم تقول ضربنا 80% من الأهداف، بقي 20%. ما هي هذه 20% داخل إيران التي لم تقصف بعد، وربما يحتفظ بها الرئيس في اللحظات الحرجة المقبلة على ما يبدو؟
4: 20% من الأهداف أعتقد كما تفضلت وقلت جبل رأس الفأس، وأيضا مناطق أخرى، بنى تحتية ومناطق تخزين الصواريخ، وأيضا هناك أماكن استهدفت في السابق، لكن هناك أيضا تقارير تقول بأنه تم إخفاء مجموعة من هذه القدرات العسكرية في أماكن أخرى. نتحدث عن جزر أيضا إيران قد يمكن قصفها. إذن 20% من الأهداف طبعا نسبة لا يستهن بها.
2: مارك، الآن سياسيا، استراتيجيا، استخباراتيا، أين يقف الرئيس الأمريكي الآن؟ على الأقل في أمريكا لاحظ الأمريكيون هذا الرئيس، نعم هناك خلاف في كيف نصف ما أقول الآن، هذا الرئيس أعطى الإيرانيين هنا في واشنطن هذه الفكرة، أعطيناكم فرصة وراء فرصة وراء فرصة، وفي كل مرة يعود الإيرانيين بشكل مخادع كما يقول كثير من المراقبين وأصدقاء الرئيس، عادوا وضربوا أمريكا بالخنجر، وآخر مرة فتح معاكم حديث أوقف القصف وهذه النتيجة، يقصفون الأردن، تقصف السعودية، الآن الرئيس الأمريكي يضطر للضرب أيضا في العراق. اشرح الآن لمشاهدينا أين يقف الرئيس الأمريكي؟ ماذا يقال له الآن في مجلس الأمن القومي الذي اشتغلت فيه؟ ماذا يقال الآن له؟
5: So right now
4: في المرحلة الراهنة الرئيس دونالد ترامب لا يحظى بشعبية كبيرة، وهذه الحرب أيضا لا تحظى بشعبية كبيرة، وأعتقد أن الرئيس الآن يترقب الانتخابات النصفية التي هي قريبة جدا، وأعتقد أن تزايد أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على المجتمع الأمريكي. هناك تحديات كبيرة تواجه الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي دخل هذه الحرب بشكل شخصي واستخدم الجانب العسكري واستخدم أيضا الجانب الاقتصادي، وكان بإمكان إيران امتصاص هذه الضربات، وتم إعادة توجيه هذه الضغوطات باتجاه رد الهجمات الأمريكية من خلال تحريك الحوثي، ومن خلال أيضا السيطرة على مضيق هرمز من أجل مضاعفة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الآن رئيس دونالد ترامب يبحث عن أهداف أخرى يمكن أن يستهدفها من أجل إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. أيضا الرئيس الأمريكي يحاول أن يضغط على إيران من خلال الجانب المالي، وأعتقد أن الأمريكيون يحاولون أيضا قطع طريق للتعاون الإيراني والصيني، بالتالي هناك ضغط على مجموعة من المؤسسات من أجل قطع التمويل على الإيرانيين، وهناك عمل مشترك بين الأمريكيين والإسرائيليين من أجل إجداد حزب الله. نرى أيضا ما يقوم به الحوثيون على الجانب الآخر من البحر. أيضا هناك انتقال من أزمة إلى أزمة عوض التركيز على هذه الجبهة الإيرانية من أجل دفع للعودة إلى طاولة المفاوضات.
2: والأمور ماشية للتعقيد. خلينا نرجع عسكريا، لأنه هنا تبدأ القصة مع الجانب العسكري. طيب، لحد الآن كانت إيران أمريكا دكتور، الآن لدينا من يسميهم الرئيس سرطان العالم، وهذا التعبير أول مرة أعتقد يصدر من البيت الأبيض بهالشكل. هذا ليس محلل استراتيجي أمريكي، هذا الرئيس الأمريكي يتحدث. يعني بشكل أو بآخر الرئيس الأمريكي الآن وسع رقعة الصراع، لدي طهران ولدي العراق، الآن ممكن أن أضرب وأقصف. هذه المرة يقوم بمساعدة وبتعاون السعودية. هل نحن أمام، دون أن يعلن، بداية حلف عربي أمريكي؟ هل هذا هو المشهد الذي تراه مثلا دكتور، وأنت مؤلف كتاب استراتيجيات عسكرية؟ هذا حلف عربي أمريكي يبدأ بشكل واضح، والاختبار هو العراق كبداية.
4: نعم، أعتقد أننا نرى توسع هذا الحلف العربي الأمريكي. لأول مرة نرى بأن السعودية تنضم إلى هذا النزاع وتستهدف العراق بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا سمعنا تقارير تفيد بأن الكويت والبحرين أيضا دخلتا في هذه المواجهة. هذه التقارير طبعا غير مؤكدة، تقول بأن أيضا مصر دخلت على الخط، لكن هذا لم يتأكد بعد. نعم، الحوثيون الذين هاجموا أهدافا في البحر الأحمر، وهذا سيجعل الوضع أصعب بالنسبة لي. العربية السعودية التي تعتمد على هذه الطريقة لتصدير نفطها، يبدو أن الوضع يزداد تعقيدا وتصعيدا.
2: مارك، يعني مستنقع حقيقي في نهاية المطاف.
4: نعم، هذا صحيح، هذا مستنقع كبير وأزمة خانقة بالنسبة للرئيس ترامب. هو الآن يحاول أن يبحث عن الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة بمعية حلفائه في الشرق الأوسط. رأينا هذا التعاون الذي بدأ مع السعودية وإطلاق مشروع التعاون النووي، والسعودية الآن تدخل على الخط من خلال استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق. وأعتقد أننا سنستمر في رؤية هذا التعاون. التحدي الكبير الذي يواجه رئيس دونالد ترامب هو أنه ما زال يمكن الإيرانيين إطلاق الصواريخ من أماكن متعددة في إيران باتجاه الأهداف في الأردن، وهي تتجاوز مناطق كثيرة تضم دفاعات جوية أمريكية كالعراق والسعودية. بالتالي أعتقد أن الإيرانيون بحاجة فقط لصاروخ واحد يتجاوز هذه الدفاعات ليخلق الكثير من الفوضى. وإيران تحسن استخدام مضيق هرمز للضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ترامب مطالب بالمزيد من الضغط العسكري واستهداف أيضا البنى التحتية. الإيرانيين ما زال بإمكانهم امتصاص الكثير من هذا الضغط، والناس في إيران يرون بأن هناك تضخم وصلت نسبته ل 400%، ولا أحد يكترث بالإيرانيين، لكن نحن نتحدثنا عن المؤسسة العسكرية الإيرانية التي ما زالت تتلقى الكثير من الأموال، وبالتالي ينبغي الضغط على إيران لعودة المفاوضات.
2: لو كنت أمريكيا في أوهايو وأما بهذه المشكلة، ماذا سأقول للرئيس الأمريكي كما ينصح في بعض الحالات؟ سيدي الرئيس، القصف الجوي إلى أن تكسر أضلع إيران. لو تطلب الأمر 3 شهور ونعيد سيناريوهات الحرب العالمية الثانية، لما لا؟ الرئيس الأمريكي يسمع بعض هذا الكلام دكتور.
4: أنا من ميزوري، إذن هذا ليس بعيداً عن أوهايو، وأعتقد أن هناك شعور بالألم طبعاً فيما يتصل بتزايد أسعار الطاقة. وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب محق عندما يقول بأنه يريد وقف إيران وتدمير البرنامج النووي الإيراني ووقف مساعيها لإنشاء برنامج نووي. لكن هناك بالتأكيد الأسعار التي التهبت بشكل كبير، وهذه الحرب التي لا تحظى بشعبية في أمريكا.
2: ولكن أسمع الكثير يطالبون بتدخل أقوى للسلاح الجوي الأمريكي، قصف دون توقف.
4: نعم، الأمريكيون طبعا ليس لديهم توافق في هذا الخصوص. ليس هناك طبعا دعم مطلق بالنسبة للرئيس من قبل الحزب الجمهوري. هناك دعم طبعا من قبل القاعدة الانتخابية ماغا، وهناك توافق على بعض القضايا كمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأيضا ضرورة فتح مضيق هرمز.
2: يعني ما زالت أمريكا تبحث عن الوصفة الجيدة التي تبحث عنها للتعامل مع إيران. شكرا للضيفين الكريمين مباشرة وبسرعة الآن إلى طهران. نور الدين، أهلا بك. هذا الموقف الآن في أمريكا، الكثير من التفكير والتأمل في كيفية التعامل مع طهران.
5: شكرا شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ناصر، كما تعلم أن العجلة الأمريكية الإيرانية تعود مرة أخرى إلى الدوران على إيقاع التوتر وعلى إيقاع المواجهة بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن، وقال بأن إيران ستتخذ خطوات للدفاع عن نفسها ومصالحها وأن مقاومتها مستمرة. البحرية في الحرس الثوري الإيراني كذلك أعلنت عن استهداف 3 سفن بعدما لم تمتثل لدعوات الحرس الثوري الإيراني بمغادرة أو عدم المرور بمضيق هرمز. حدثان مهمان يعيدان المواجهة إلى الواجهة مرة أخرى في وقت كان الحديث عن مفاوضات تتقدم وهناك أمال بالتوصل إلى اتفاق. الحديث كذلك على أن هذه المفاوضات حتى في ظل أجواء التوتر القائمة هذه لا تزال متواصلة، إيرانية أمريكية، إيرانية مع سلطنة عمان لحل هذا الإشكال. لكن السؤال الجوهري، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التصعيد الجديد على مستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية والعمانية وعلى عودة المواجهة والحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن هذه مجموعة من العناوين. قبل التفصيل في هذه العناوين نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر، ماذا تقول طهران؟ ماذا يقول الحرس الثوري الإيراني عن هذه الهجمات سواء على الأردن أو استهداف السفن؟ ماذا كذلك يقول أهل السياسة هنا في إيران عن هذه المواجهات؟ وهل هناك أمل للبقاء في المفاوضات سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع سلطنة عمان؟
6: نعم نور الدين، الحرس الثوري الإيراني تبنى بشكل واضح وصريح الهجمات التي نفذها بالصواريخ فجر هذا اليوم ضد ما وصفه بالقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن، وقال إن هذا الاستهداف يأتي ردا على مواصلة ما وصفها بالتهديدات الأمريكية لإيران وأمنها القومي ومصالحها الوطنية، وشدد أن مقاومة إيران سوف تستمر حسب تعبير البيان مع استمرار التهديدات الأمريكية. هناك تفسيرات عديدة هنا في إيران لهذا الهجوم الأمريكي الإيراني الذي وصف بالمفاجئ. هناك من يقول إنه رد على استمرار الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، وهناك من يقول إنه أيضا رد على استهداف الأمريكيين والسعودية للفصائل العراقية الموالية لطهران. نتحدث عن استهدافات ضد مقار للحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية، وكانت أحد الهجمات في محافظة ديالى قد أودت بحياة 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني هناك وفق ما ذكر وكالة أنباء مهر. الهجوم الثاني الذي نفذه الحرس الثوري كان استهدافا لثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز أيضا فجر هذا اليوم. قال إنها خالفت قواعد المرور في المضيق وحاولت سلوك ممرات غير آمنة حسب تعبيره. ونعرف أن مضيق هرمز لا يزال مغلق منذ التصعيد الأمريكي السابق، وبطبيعة الحال المفاوضات الإيرانية أو ما تسميه طهران التبادل الرسائل مع واشنطن كان مستمرا حتى ليلة أمس، عندما تحدث كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية بأن تبادل الرسائل مستمر، وأن هناك مقترح إيراني قدمته طهران إلى عمان حول مضيق هرمز، لأننا كنا نؤكد دائما أن أي حل في مضيق هرمز سوف يؤدي إلى عودة أو إعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى مسار مذكرة التفاهم. الآن نحن نردين أمام تهديدات أمريكية جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بشن هجمات قوية ضد إيران. قبل قليل قائد الجيش الإيراني قال إن إيران سوف تدافع عن نفسها وعن نظامها الإسلامي وعن استقلالها ووحدتها الوطنية حتى آخر قطر الدماء وحتى الرمق الأخير. قد نكون هذه الليلة ربما أمام جولة تصعيدية جديدة نظرا للتهديدات الأمريكية، وكنا قد لاحظنا خلال الجولة الأخيرة 13 يوما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضرب المواقع الجنوبية الإيرانية الساحلية لا سيما تلك المحاذية لمضيق هرمز، وأحيانا كانت تضرب في مواقع في العمق الإيراني، وكانت إيران بطبيعة الحال ترد على ما تصفه بالمصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك هناك من يتوقع جولة جديدة من التصعيد، علينا أن نراقب. الإيرانيون دائما في بياناتهم يؤكدون أنهم سوف يردون على أي تصعيد أمريكي، أيضا مستعدون للدبلوماسية في حال اختارت واشنطن الطريق الدبلوماسي.
5: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. إذن هي أسئلة تطرح هنا، ما مستقبل هذه المواجهة الجديدة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتأثير ذلك على مسار المفاوضات الذي انطلق للعودة مرة أخرى إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم؟ كل هذه الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس واعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق. دكتور شمس واعظين، الأمور كانت تمشي بشكل جيد، تفاؤل كبير، مفاوضات على مستويات متعددة، مفاوضات مع واشنطن، مفاوضات مع سلطنة عمان، مفاوضات مع الصين، وفجأة يبرز هذا المستجد أو الحدث الإيراني باستهداف القاعدة الأمريكية وباعتراض سفن. ما الذي يحدث؟ هل هناك شق ما يفكر خارج سياق المفاوضات ويريد أن يؤثر بشكل مباشر على هذه المفاوضات؟
7: أستاذ نور الدين، إلى جانب ما أشرت إليه من مفاوضات ومفاوضات إيجابية، هذا ما صرح به الرئيس ترامب شخصيا بأنها ودية، إلى جانب هذا القوات المسلحة الإيرانية رأت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وعملياتها والمواجهات والمناوشات كلها تدور في حلقة مفرغة وتدور مرحلة تضرب الولايات المتحدة إيران ومن ثم تعاود المفاوضات وبعد ذلك تشدد الحصار ضد إيران. هذه الحلقة المفرغة والزمام المبادرة كانت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك القوات المسلحة الإيرانية كانت تريد تكسر هذه الحلقة المفرغة وتأخذ بيدها زمام المبادرة في الميدان، وهذه مسألة مهمة. أعتقد ليس، لا أقول أنها نجحت بالكامل بهذا النجاح، لكن قد نجحت بكسر هذه الحلقة المفرغة. في هذه المرحلة أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لم تتجه إلى حرب مفتوحة مع إيران بسبب ما أشار إليه الشخص شخصيا الرئيس الأمريكي، ارتفاع أسعار الطاقة وما شابه ذلك، وخفض شديد في المخزونات فيما يتعلق بصواريخ توماهوك وباتريوت أيضا. هذا كله أدى إلى هذا الوضع الذي نراه، لكن أعتقد بأن المفاوضات لا زالت جارية، وهذا ما صرح به اليوم الوسيط الباكستاني إلى الجانب الإيراني.
5: دكتور أفقهي، عمليا في المجال العسكري حينما تريد أن تأخذ زمام المبادرة عادة تحاول أن تسجل سبقا عسكريا وحدثا عسكريا مهما حتى يثبت أنك قادر على تغيير المعادلات. ما حدث أمس هو أن الحرس الثوري أطلق مجموعة من الصواريخ في حدود 4 إلى 5 صواريخ، حتى أن هذه الصواريخ ليست تصنف ضمن الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية التي دائبت على إطلاقها في الكثير من المرات. إلى أي مدى يمكن القول بأن هذه المحاولة ربما لم تكن محسوبة عسكريا، خاصة أنها ربما قد تكون لها ارتدادات عسكرية من الجانب الأمريكي وتؤثر على المسار، سواء المسار العسكري أو حتى المسار الدبلوماسي؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ نور الصديق العزيز ما شاء الله والمشاهدين. يعني في الحقيقة الاستراتيجية الدفاعية تحولت إلى استراتيجية هجومية إيرانية، وهذه المحاولة التي أطلق من خلالها الحرس الثوري عدة صواريخ لا نعلم بالضبط كم هي وكم في الحقيقة ضربت في الجو، هذه كانت بادرة في الحقيقة إنذار للعدوان الأمريكي الذي ما زال يحاصر المواني الإيرانية، ما زال يهدد، ما زال يعترض السفن الإيرانية وغير الإيرانية في المياه الخليجية. وإذا استمر هذا العدوان، هذا الحصار، كما أعلنت عدة مرات قيادة مقر خاتم الأنبياء، أنه سوف لن نسمح ولن نسكت على هذا الحصار على الموالي، لأنه جريمة حرب تلامس حياة الناس العاديين. إذن في كل أحوال أنا في ظني إذا استمر أو إذا قام الطرف الأمريكي بعدوان على إيران، أكيد إيران هي مستعدة، لأنه عندما قامت بهذه العملية الاستباقية لأول مرة كي تخرج من هذه الحالة المفرغة، عدوان، وقف إطلاق نار، تفاوض، ثم عدوان، ثم وهكذا دواليك، هذه في ظني هي باكورة الضربات الاستباقية وباكورة الخروج من هذه الحلقة المفرغة. إذن الحرس الثوري وقيادة خاتم الأنبياء ومن ورائهم كذلك قرارات ودعم من مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو يخول في الحقيقة قواتنا العسكرية سواء من الجيش أو من الحرس، يحسب الحسابات عدة، إذا فيما لو أرادت أمريكا أن تضرب، أين ستضرب، كيف ستضرب، كم ستستمر فترة المواجهة. ونحن نعرف الآن حقيقة ترامب هو في حالة غرق في هذا المستنقع، كلما أراد أن يطور ويوسع من حلقة هذه المواجهة على مستوى المنطقة ربما تؤثر على مستقبله ومستقبل حزبه، خصوصا وهو مقبل على انتخابات نصفية للكونغرس الأمريكي.
5: لكن دكتور، أنت أشرت إلى مسألة أساسية ومهمة، على أن هناك مسألة الحصار واستمرار الحصار هو الذي دفع إيران إلى هذه العملية العسكرية، علما أن هناك معادلة دائما على المستوى العسكري والسياسي، الحصار مقابل المضيق، والمفاوضات كانت جارية من أجل فتح المضيق ليرفع الحصار. ألا تعتبر أن إن كان هذا هو المبرر فإنه نوعا ما يفتقد إلى المنطق العسكري؟ لماذا؟ لأن المفاوضات كانت جارية لحل هذا المشكل، أم أن هناك قراءة أخرى للمؤسسة العسكرية هنا في إيران للقيام بهذا العمل؟
8: يعني فيما يتعلق بموضوع المضيق شيء والحصار شيء آخر. موضوع المضيق هو يرجع إلى البند الخامس الذي خرقته أمريكا وأطلقت عليه النار من خلال هذه المواجهات واستحداث ممرات غير الشرعية، لأنه ينص البند الخامس أستاذ نور على أن الترتيبات وكذلك الحفاظ وأمن الملاحة في هذا المضيق هو في عهدة إيران، وخصوصا القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. ولكن موضوع الحصار موضوع لا يتعلق بأي بند من بنود في الحقيقة مذكرة التفاهم. إذا ما يقوم به الآن الجانب الأمريكي في الحقيقة هو يناقض أولا بالأساس مذكرة التفاهم، ويريد أن يقابل موضوع مضيق هرمز الذي هو خرقه وخرق البند الخامس يقابله بموضوع الحصار. إذا رفع الحصار هو ربما يكون تمهيدا، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني وبسرعة أستاذ نور، هو موضوع أنه لا تفاوض هناك بيننا وبين الأمريكيين، وإنما هو تبادل رسائل، والتفاوض كان بيننا وبين العمانيين، وكانت هناك بعض نقاط الخلاف، ولكن مع الأسف الجانب الأمريكي تدخل في هذا الموضوع وهدد العمانيين أنه إذا توصلت الاتفاق مع الإيرانيين سوف نقوم بقصف عمان وقصف المناطق في الحقيقة الحيوية في موانئكم.
9: نعم دكتور. دكتور ما شاء الله شمس الواحدين.

0: الجزر الإيرانية. إذا ما كان هذه المعلومة صحيحة، القوات المسلحة الإيرانية أرادت خلط الأوراق للولايات المتحدة الأمريكية، وما رأينا من اتساع غير مسبوق خلال ساعات فقط من التوتر في الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا، هذا يعني بأن هناك شيئا ما كان يريد أن يحصل ضد إيران.
1: وهل هذا الشيء وما حدث الآن يمكن أن يقف في وجه هذه العمليات ويفتح الباب مرة أخرى بدل التصعيد إلى المفاوضات؟
0: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن من السابق لأوانه أن نحكم بصورة نهائية على ما قامت به إيران، لأن العملية مستمرة أولا من ناحية، ومن ناحية أخرى أعتقد بأن ما تقوم به إيران تدرس كل أبعادها الاستراتيجية والتكتيكية.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، دكتور هادي أفقاهي، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة. والآن من المشهد الإيراني إلى المشهد العراقي وما يحدث هناك من عمليات عسكرية مع الزميل سامر.
2: شكرا نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نستعرض فيها آخر التطورات على الساحة العراقية الداخلية وارتباطاتها الإقليمية والدولية. القوات السعودية والأمريكية تقصف مواقع للحشد الشعبي في الداخل العراقي فجر اليوم، وفقا للروايات الرسمية العراقية وما صدر من بيانات من الحكومة العراقية ومن هيئة الحشد الشعبي. تقول بعض المصادر أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أجل زيارة كانت مرتقبة يوم غد أو بعد غد إلى السعودية نتيجة تلك الهجمات أو ما وصفتها الحكومة العراقية بالاعتداءات على السيادة العراقية. كل هذه التطورات نناقشها في هذه النافذة مع ضيفي السيد حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي والسيد صباح العقيلي المحلل السياسي، أهلا بكما. ولكن قبل ذلك أذهب إلى مراسلنا في بغداد سامر الكبيسي. سامر، اجمل لنا ما آخر التطورات وما آخر الأحداث في البلاد حتى هذه اللحظة.
3: نعم سامر، سلسلة من الإدانات وبيانات الاستنكار والرفض على المستوى الرسمي والمستوى السياسي وحتى الشعبي لما حدث اليوم من هجمات استهدفت مقر للحشد الشعبي بمشاركة القوات السعودية والقوات الأمريكية. بحسب بيان الحشد الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا، وهي حصيلة ربما غير نهائية لأن هناك بعض الإصابات إصابات خطرة، ربما في الساعة القادمة يتم تحديث هذه الحصيلة. هجمات عنيفة كانت على محافظة البصرة وواسط وديالة وكركوك ونينوى، ربما الأعنف كان في محافظة ديالة وحتى في محافظة نينوى تحديدا اللواء 30 في سهل نينوى. لم بحسب بيان الحشد الشعبي 20 قتيلا و32 جريحا الذين سقطوا عراقيين، لكن أيضا بحسب مصادر أمنية للجزيرة أكدت أن 6 مستشارين إيرانيين قتلوا في هذه الهجمات، كما ذكرت أيضا وسائل إعلام إيرانية بأن مستشارين إيرانيين قضوا في هذه الهجمات. هذا من جانب. أما الجانب الآخر، الجانب الحكومي، اليوم علي الزيدي رئيس الوزراء اجتمع بالمجلس الوطني الوزاري الأمني وهو أعلى سلطة أمنية، أكد فيها علي الزيدي رئيس الوزراء بأن العراق لديه الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق المواثيق الدولية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. إضافة إلى ذلك ستكون هناك خطة من قبل رئاسة الوزراء لمسك الأرض ومنع أي هجمات متبادلة إن كان من العراق اتجاه دول الجوار أو حتى من دول الجوار على العراق. إضافة إلى ذلك، دائما ما تؤكد الحكومة العراقية على أنها ملتزمة بحماية أمن البعثات الدبلوماسية الموجودة هنا، إضافة إلى حماية الحدود ومنع أي هجمات تأتي من العراق باتجاه دول الجوار إن كان على مستوى دول الخليج أو حتى على إيران أو الأردن. إضافة إلى ذلك سامر، الدستور العراقي يمنع أن يكون العراق منطلقا لأي هجمات اتجاه هذه الدول، بالتالي العراق بعث بأكثر من رسالة تحديدا إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق المشترك فيما قالت بأنه هناك هجمات من العراق باتجاه المنشآت النفطية السعودية. بالتالي ما حدث اليوم بحسب رئاسة الوزراء هو تأخير لعملية التحقيق في هذه الهجمات. أيضا المقاومة الإسلامية في العراق كان لها بيان أكدت فيه

0: بأنها لم تهاجم أي منشآت بترولية، وأنها أعطت مهلة للحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات والرد على هذه الهجمات في نهاية في اليوم السابع من الشهر المقبل.
1: شكرا لك سامر الكبيسي مراسلنا في بغداد، وناقش كل هذه التطورات وآخر الأخبار مع ضيفي هنا السيد حمزة مصطفى والسيد صباح العقيلي. أبدأ معك سيد حمزة، هل الحكومة محرجة في أول اختبار ربما برئيس الوزراء الجديد علي الزيدي؟
2: نعم، أولا شكرا لك أستاذ سامر والأستاذ صباح ولمشاهدي الجزيرة الكرام. نعم، إلى حد كبير هو محرج. أولا هو زار الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك احتفاء به من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ووقع اتفاقيات 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وهناك أفاق لتعاون استراتيجي على كل المسارات مع أمريكا، وعاد إلى الوطن وهو يعني خلينا نقول ما لإيده مما حصل في واشنطن. لكن اللي حصل اليوم سبب إلى إحراج شخصي وكذلك سياسي، كون أمريكا هي التي ساهمت أيضا في الضربة التي حصلت فجر اليوم.
1: اسمح لي أشير إلى هذا الكلام لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يقول أن الحشد الشعبي جاهز لتنفيذ جميع توجيهات القائد العام لمواجهة أي اعتداءات تستهدف العراق ومؤسساته الأمنية. الكلام الآن طبعا خلال زيارة لرئيس الوزراء علي الزيدي لمقر الحشد الشعبي هنا، مقر قيادة الحشد الشعبي هنا في بغداد. تفضل سيد حمزة.
2: كذلك الأمر هو محرج أيضا، لأنه على وشك أن يقوم غدا، كان مقرر بزيارة إلى المملكة العربية السعودية وحصل هذا الأمر اليوم. هذا طبعا بالنتيجة إحراج مرتين لرئيس الوزراء، وهو وزراء جديد ويريد بالفعل يعني أن يعمل مقاربة أخرى سواء مع دول الجوار، كل دول الجوار بما فيه إيران. هو زار إيران أيضا وتحدث مع القادة الإيرانيين بطريقة مختلفة، أنه العراق الآن يجب أن يكون مختلف في سياق علاقاته مع كل الدول، فضلا عن أن الموضوع حصر السلاح بيد الدولة هو الرجل مخلب بجدية، باعتبار أن هذا الموضوع ينتهي نهاية شهر أيلول سبتمبر القادم، وقد أكد صراحة أنه سيلجأ إلى الأطر القانونية في حال لم تسلم بعض الفصائل التي أعلنت عمليا أنها لن تسلم سلاحها. لكن اللي حصل اليوم خلط الأوراق تماما، وعادنا إلى المربع الأول حتى على صعيد موضوع حصر السلاح بيد الدولة وما يمكن أن يترتب على ذلك.
1: سيد صباح، الفصائل العراقية تصر على استخدام سلاحها اليوم في بيان واضح، وتمهل الحكومة للتصرف نتيجة هذا الهجوم على مقرات الحشد الشعبي اليوم. ماذا نقرأ من ذلك؟ ما هي الرسائل في ذلك؟
3: يعني أعتقد موقف الفصائل هو ليس بجديد، وهذا طبعا يبين بشكل واضح وطنيته وحرصه وعلى حرص على دماء أبناء الشعب العراقي، وبالتالي هذه الدماء التي أغيقت واستهدفت أعتقد دماء عراقية. يعني الفصائل دائما هي نهجها في الدفاع عن كرامة وسيادة الدولة العراقية.
1: ما هي الرسائل التي تريد أن توصلها الفصائل العراقية يعني بعد هذا الاستهداف واستمرارها بالتوعد للمصالح الأمريكية والسعودية؟
3: يعني أعتقد هذا البيان قد يكون جانب ضغط على الحكومة أن يكون لديها مواقف. هذه المواقف هي قد تلزم الطرف الآخر بعدم تكرار مثل هكذا اعتداءات، وبالتالي اليوم يعني الفصائل أكدت في بياناتها بأن الحكومة الآن معنية بهذه القضية، قضية جانب غد مثلا كما أعلن من قبل السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي والقوات الأمنية. بالمناسبة يعني ليس فقط الحشد يعني ضربوا، وإنما هنالك لواء في نينوى، لواء 30 للجيش العراقي كلا ضرب. يعني كذلك هنالك منطقة في كربلاء أعتقد هي كانت موكب للزوار تقديم الخدمة تم استهداف. وبالتالي أعتقد هذه القضية بمجملها هو استهداف للشعب العراقي. الآن الفصائل المقاومة قد تعطي فرصة للحكومة مثل ما أعطت فرصة سابقا للتفاوض مع الجانب الأمريكي في قضية انسحابهم مع نهاية 26. الآن هذا يبين حرص الفصائل المقاومة على وحدة الموقف، وأن يكون هذه الإجراءات هي رادعة للطرف الآخر بعدم تكرار
1: مثل مشروع حصر السلاح بيد الدولة. ما زال قائما بعد هذه الهجمات؟
3: يعني هذه يعني هو قائم لحد الان استاذ.
1: هل ستمتثل له بعض الفصائل؟
3: يعني بعض الفصائل وان حدث هذا او لم يحدث اعتقد هنالك فصيلين هم رافضون لمناقشه تسليم السلاح او حصص السلاح بيد الدوله. اعتقد باقي الفصائل هي هنالك يعني لجان متواصله في قضيه اليه. بالمناسبه هنالك فرق بين تسليم السلاح وما بين حصص السلاح. حصص السلاح قد يكون هنالك اليات تمنح الحكومه السيطره على هذه الفصائل.
1: سيد حمزه تحدثنا عن ربما الحكومه محرجه. هي محرجه من من؟ من الولايات المتحدة من الفصائل في الداخل العراقي؟
2: لا، هو الإحراج يأتي من أن الحكومة تستهدف في الأرض العراقية من أصدقاء وأشقاء. وصفت بيانات صدرت اليوم رسمية أن الولايات المتحدة بلد صديق والمملكة العربية السعودية بلد شقيق، واستهدفت الأراضي العراقية والحكومة قالت سواء سيد صباح
1: الأمان. وماذا عن الفصائل التي تستمر في عملها؟
2: الفصائل موضوعها مختلف. الفصائل لديها بعدين في هذا الجانب. أولا البعد الرسمي الطبيعي اللي عدد من الفصائل عبرت عن استعدادها لتسليم السلاح إلى الحكومة ووضعت آليات، والبعض بدأ بالفعل سلم سلاحه. يعني شفنا الإجراءات بدءا من سرايا السلام التابعة للسيد مقتدى الصدر وجماعات أخرى. هناك فصائل أعلنت بشكل صريح أن سلاحها عقائدي وأنها لا تسلمه ببعد عقائدي. وقيل أن حسب ما فهمت أن السيد رئيس الوزراء عندما زار طهران بحث هذا الموضوع مع القادة الإيرانيين، بل أن مستشار الأمن القومي للعراق السيد قاسم العبودي قال أنه تم بحثه باستفاضة وأنه الإيرانيين وافقوا أخيرا على هذه الصيغة. لأن الفصائل اللي رفضت تسليم سلاحه واللي تعلن ذلك صراحة تقول أن هذا السلاح عقائدي، يعني أكو بعد عقائدي في مرتبط مع وحدة المقاومة وهذا الموضوع. لذلك كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الموضوع؟ رسميا الدولة تقول إحنا إلى نهاية أيلول سنتعامل وفق القانون مع هذا الموضوع، بمعنى مذكرات قبض أو غيرها، لكن هذا ما راح يحل المشكلة. طالما أكو بعد عقائدي لازم يحل ضمن المسار، ضمن هذا المسار. صحيح مسار معقد وصعب لكن لابد منه. أنت ما تقدر يعني تبدي مواجهة أخرى مع الفصائل حتى تضبط السلاح وأنت ماشي بآلية معينة.
1: يعني عندما تتحدث الحكومة وتقول أن مواجهة مثل هذه الاعتداءات يعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ولمؤسساتها الرسمية، وأيضا ما تحدث به مقتدى الصدر كما أسلفت قبل قليل هي دعوة الحكومة لضبط الجماعات أسماها منفلتة، ماذا يعني ذلك؟
2: نعم، هذا يشوف بعض البيانات بعض التصريحات تريد تلوف منها وتجيبها منها، تريد تقول للحكومة بشكل صريح وواضح أن مسؤوليتك أنت أن تضبطين الأمن في العراق. طيب لما الحكومة تتحرك على جهات تعتبر حتى من وجهة نظر الحكومة خارج عن القانون، أعطيت فرصة، الذريعة اللي كانت تتمسك بها وهي موضوع الاحتلال، وهذا قال رئيس الوزراء سينتهي نهاية شهر أيلول، يعني بعد ماكو حجة أو ذريعة لاستمرار المقاومة باعتبار الأمريكان راح يطلعون. لكن لما فصيلي أو فصيلي يقولون إحنا سلاحنا عقائدي، أنت عاد لازم توقف هنا تبحث في جانب آخر، ما عندك صلاحية تبحث عسكريا، عليك أن شوية يعني هاي تأخذها بجدية. أما في موضوع صلاحية أما دور الحكومة، هذا يعني أن على الحكومة أن تضبط هذا الموضوع ضمن إجراءاتها وآلياتها، يعني مسؤوليتها بالنتيجة الكل يحمل الحكومة مسؤولية ما يحصل من اعتداءات خارجية. لكن بنفس الوقت الحكومة وقد أعلنت ذلك أنه كانت هي بصدد مناقشة الجانب السعودي لدول الخليج العربي بشأن ما تقوله تلك الدول من اعتداءات من داخل الأراضي العراقية على أراضيها.
1: سيد صباح، الحكومة دائما ما تتحدث وتقول وفقا للدستور العراقي لا تسمح بانطلاق أي عمليات أو استهداف دول الجوار من داخل الأراضي العراقية. كيف يمكن أن تتعامل الحكومة مع بعض الفصائل التي ربما تستمر باستهداف مصالح أمريكية أو غير أمريكية في المنطقة وبالتالي عند دول الجوار؟
3: يعني اعتقد هذا يعني تحدي للحكومه، بانه هذه القضيه لابد مثل ما اشرت حضرتك يعني بانه القائد المتحدث باسم القائد العام قال لا نريد اي تصرف فردي او من اي جماعات، وبالتالي الحكومه هي معنيه بقضيه هذا غد. نعم، يعني مثل ما تفضلت، يعني الدستور العراقي يمنع أن يكون العراق منطلق لاستهداف دول الجوار، وبالتالي هذا القضية هو ثابت، ولعل الحكومة هي تسير بهذا الاتجاه. لكن أنا أعتقد الآن هذه القضية ممكن أن تحل داخل الأروقة الوطنية، وهذا قضية السلاح أعتقد لابد أن تحل من خلال النقاش المستفيض مع الفصائل من أجل الوصول إلى هدف. يعني بمجملها هذه الفصائل شكلت من أجل الدفاع عن سيادتها، عن دماء العراقيين. وأعتقد الآن مثل ما تفضل أستاذ حمزة، يعني إذا كان هنالك ضامن على سيادة العراق، على سلامة أرواح الشعب العراقي، شكرا، ممكن أن تنتفي هذه القضية، قضية الفصائل المقاومة.
4: شكرا لك السيد صباح العقيلي، وشكر موصول للسيد حمزة مصطفى. إذن هكذا كان المشهد حتى اللحظة في الداخل العراقي بعد القصف الذي طال أماكن ومواقع للحشد الشعبي وفقا للبيانات الرسمية من قوات سعودية وأمريكية. الآن إلى بيروت مع روعة أوجا. إليك روعة.
5: شكرا لك سامر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. في تطورات اليوم قال قائد الجيش اللبناني إن الجيش أن أولوية الجيش هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات. هذا فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه إذا اقتضت الحاجة فستعمق إسرائيل عملياتها وتصل إلى مناطق أخرى في جنوب لبنان، وشدد على أن المعركة على جميع الجبهات لم تنتهي حتى الآن. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم أن جرافة إسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني تعرضت لاستهداف من مسيرة تابعة لحزب الله، بحسب ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه أول خرق صارخ لحزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 26 من حزيران يونيو. ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مداولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. معنا من بيروت الزميلة كارمن جوخدار. كارمن، ما آخر التطورات في الجنوب على وقع هذه التهديدات الإسرائيلية؟
6: قنابل مضيئة تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفع علي الطاهر، بالإضافة إلى قصف مدفعي يطاول عددا من البلدات. علي الطاهر ما زال عنوانا رئيسيا روعة. لماذا هذا المرتفع الذي شكل أحد أبرز المعارك لمواجهات عام 2026؟ نذكر جيدا أنه في حزيران يونيو الماضي جرت معارك ضارية وضروس بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت للسيطرة على علي الطاهر الذي يقع في قضاء النبطي، وبقي حتى هذه اللحظة عصيا على هذه القوات على الرغم من القتال المحموم الذي خاضته وعلى الرغم من الآليات التي أرسلت إلى هناك. ونذكر جيدا أن ضباطا وجنودا قتلوا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المرتفع. يبدو أنه عاد إلى الواجهة جراء هذا الإعلان الإسرائيلي، ولكن حزب الله حتى اللحظة لم يتبنى هذه العملية، لم يقل أي شيء بشأن إرسال هذه المسيرة. وهناك ريبة وتشكك في لبنان على المستوى الشعبي على الأقل من أن يشكل هذا الإعلان الإسرائيلي ذريعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لشن أي هجمات في جنوب لبنان. ولكن الجيش اللبناني وعلى لسان قائد الجيش يقول إنه على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات. هذا ليس فقط مرتبطا بما تم الإعلان عنه، ولكن في سياق كامل في جنوب لبنان. فالجيش الذي دخل إلى زوطر الغربية ضمن المناطق التجريبية الثلاثة التي أعلن عنها، وهو يسير دورياته وآلياته، ينشئ نقاطا في جنوب لبنان له دور بالغ الأهمية. ولبنان كان يعول كثيرا على لقاء الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو لناحية جدولة أي انسحاب الإسرائيلي، ولكن ما قاله إيال زمير قبل قليل عن نية لتوسعة ربما منطقة الاحتلال يتعارض تماما مع يتم ما يتم التفاوض بشأنه أكان في روما، ومع المطالب اللبنانية التي رفعت في إطار التفاوض المباشر أكان في روما أو قبلها في واشنطن، وأيضا كان قد رفعها الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن حين التقى الرئيس ترامب. إذن اليوم هناك ترقب لإمكانية رد إسرائيلي في جنوب لبنان على ما تقول إسرائيل إنه استهداف لآلية هندسية في مرتفع علي الطاهر، وهناك ترقب أيضا لما قد تحمله الساعات المقبلة والأيام المقبلة قبيل الجلسة التفاوضية في روما. وفي هذه الجلسة وفق مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأن وفدا عسكريا ووفدا أيضا دبلوماسيا سيحضران وسيرفعان وسيناقشان الآليات التنفيذية، وهناك مطالب بتوسعة المناطق التجريبية بالإضافة إلى جدولة للانسحاب الإسرائيلي بالإضافة إلى جملة مطالبات أخرى، وأيضا تنسيق على المستوى العسكري بين القوات الإسرائيلية وبين الجيش اللبناني بطبيعة الحال برعاية أمريكية بعد إنشاء لجنة التنسيق الأخيرة. إذن هناك أسئلة وترقب في هذه الأثناء روعة في لبنان.
5: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في استوديو التغطية السيد علي حيدر المحلل السياسي ودكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب السياسي. وأبدأ معك دكتور عارف العبد، مع هذه التهديدات الإسرائيلية ومع الخروقات، هل نحن أمام مرحلة تصعيد جديد في جنوب لبنان؟
7: هذا جائز لسببين ظهرا هذا اليوم. أولا الكلام الذي صدر من محيط نتنياهو أنه لم يطلب منا دونالد ترامب الانسحاب من لبنان. ثانيا الكلام الذي صدر من رئيس الأركان الإسرائيلي جيش الاحتلال في الجنوب الذي يقول نحن قادرون أو مستعدون للتوسيع قد نتوسع ومستعدون للضرب. هذا قابل مما يعني يطرح احتمالات تصعيد الموقف في الجنوب بين لحظة وأخرى. إسرائيل لا يركن لها، والولايات المتحدة لا يبدو أنها تحرك ساكنا بشكل جدي مع إسرائيل، ولذلك احتمالات تصعيد واردة.
5: سيد علي حيدر، هل تدق إسرائيل اليوم طبول الحرب من جديد في جنوب لبنان بمعزل عن السياق الإقليمي أم بتناغم مع التصعيد في المنطقة بعد ما رأيناه اليوم من استهداف أمريكي من قصف أمريكي للحشد الشعبي في العراق؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك الدكتور عارف والمشاهدين الكرام. في الواقع من حيث المبدأ أنا أوافق مع الدكتور عارف أنه الإسرائيلي بكل وقت ممكن يشن عدوانه، يعني لا يحتاج إلى أعذار أو أعذاره وصلت بادر لإيران، يعني قديش بعيدة عنه بس مهم. ولكن هناك ظروف سياسية ومعادلات تحكم الساحة اللبنانية قد تحول في المرحلة الحالية الذهاب بعيدا بالمعنى هلا، لانه مستويات التصعيد كمان اختلفت. يعني هلا اللي عم بيساوي الاسرائيلي ما هيدا عدوان حتى هلا قبل الزياره، يعني كمان اذا قصف ردا حسب ما عم بيقول هو، يعني على كمان هيدا له حساب. الجنوب اقصى جنوب له حساب، بيروت له حساب، ولكن بالمعنى انه وصولا الى مرحله الحرب كما كنا اعتقد بان القيد الامريكي لا يزال موجودا ما دام ترامب معني بأن يكون تكون مواجهته مع إيران لتعزيز موقعه التفاوضي وإضعاف الموقف التفاوضي مع إيران وليس حربا شاملة. لماذا؟ لأن أي عدوان خاصة يعني سماحة السيد مجتبى القائد الجمهورية الإسلامية برسالته الأخيرة اللي وجهها لحزب الله لم يكن صدفة تأكيده بعد كل هذه التطورات على أن إيران ملتزمة كموقف استراتيجي ثابت للدفاع عن المقاومة ولبنان. وبالتالي هذا يعني أيضا سيحضر لدى ترامب بأن الإسرائيلي إذا تجاوز حدودا معينة أن إيران سترد، وبالتالي الرد الإيراني سيفتح الآفاق على مواجهة كبرى إذا لم يكن ترامب يريدها سيساهم بالكبح. لذلك أنا أعتقد بهذا المستوى من التصعيد بهذا الآفاق الواسعة في هذه المرحلة هذا مستبعد، ولكن نحن في منطقة يعني متميزة بسرعة المتغيرات. أنا أتحدث وفقا للعوامل القائمة الآن، ماذا يحدث من موقف أمريكي، ماذا يحدث من متغيرات، هذا شأن آخر.
5: ضمن السياق الإقليمي دكتور عارف العبد، هناك زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني، لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ما هي الملفات التي يحملها خصوصا فيما يخص الجبهة مع إسرائيل؟
7: صراحة الملفات بين لبنان وتركيا كثيرة. تركيا وقفت إلى جانب لبنان ودعمته بشكل فعال في الفترات السابقة، وهي الآن تستعد وهي تعتبر أن أمن بيروت كما قال الرئيس التركي هو من أمن إسطنبول، وهذا تطور كبير. ولذلك الزيارة مهمة جدا للدور الكبير لتركيا في سوريا في المنطقة، وللدور الكبير لتركيا في حلف الناتو كما ظهر مؤخرا. ونحن بلبنان بحاجة إلى أي مساعدة من أي شقيق أتت، لأن وضعنا ليس بالسهل لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا أمنيا، فنحن بحاجة لأي مساعدة أو أي دعم من أي دولة كانت، وخاصة من تركيا. تركيا لها دور متعاظم في المنطقة والعالم، فنحن بحاجة لها، ولبنان بحاجة لتركيا ولكل أشقائي وأصدقائي حاليا.
5: سيد علي حيدر، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا على ملف المفاوضات اللبنانية؟ إلى أي مدى يمكن أن تقرب الجانب اللبناني أيضا من طاولة مفاوضات واشنطن طهران؟
9: في الواقع هيك بس هيك مزحة شوية، يعني مزحة سياسية، انه مهم تيجي المساعدات من وكان ما عدا من ايران، يعني ما في اليوم بلبنان تصير الى خصوصيه
7: مختلفة. طبعا انا ما اقول ذلك، هو اللي
9: طبعا هو لا لا بقول بالساحه اللبنانيه هيك.
7: انا نطلب مساعدات من كل الدول بما فيها ايران من دون المساعدات العسكريه طبعا.
9: شو بدنا المساعده بالشعر يعني من حرب. المهم كل موقف يواجه اسرائيل بالموقف الصادق الحازم يحاول أن يحمي لبنان، يمكن لبنان أن يستفيد منه، هو مرحب. أكثر من ذلك، إذا في تناقضات داخل إسرائيل ممكن نستفيد منها كمان فليكن، إذا في هامش مع أنه الناس بتبالغ بين إسرائيل والولايات المتحدة كمان نستفيد منه. الهم هم حماية لبنان وتأمين مظلة تؤمن وجوده ومستقبله وأمنه واستقراره وما إلى ذلك. السؤال الآخر هذا الذي البحثه ليس هنا، إلى أي مدى تركيا مستعدة أن تذهب في خطواتها في مواجهة إسرائيل إذا إسرائيل واصلت عدوانها الواسع في مواجهة لبنان وسوريا؟ هذا بيصير بحث آخر. ولكن بما يتعلق بالموقف التركي لا أعتقد أنه يصل أو يرتقي إلى درجة يستطيع أن يعدل المعادلة داخل ضمن إطار الثلاثي، لأنه مسألة يعني شو هي الأوراق اللي بده يستخدمها بظل الموقف الأمريكي بظل الموقف الإسرائيلي، أضف إلى أن إسرائيل تنظر إلى التركي كمنافس، حتى أنه باللقاء بين ترامب وبين نتنياهو عرض خريطة نتنياهو قدام ترامب بما يتعلق بسوريا ليأكد له أنه بقاؤه بسوريا ضرورة، عم بيحسب له نسبة التواجد التركي قداش من سوريا ونسبة التواجد الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي قداه. هلا بهمني أنا من الموضوع أنه صايرة سوريا كلها منطقة عازل بين إسرائيل وتركيا، وقداه بحق إلا تركيا هو بحق له ليك وأنا بعدني بالحد الأدنى يعني. فاللي بيكون هيك عقليته ما رح يتجاوب مع أي دور تركي في هذا الإطار. الحق الدور الوحيد القادر أو العامل الوحيد القادر على أن يحدث توازنا هو الذي يهدد أمن إسرائيل. هلا أي أمن حتى أمن اقتصادي، يعني هلا مثلا يتفقوا العرب انه ما يطوقوا اسرائيل بالناحيه الاقتصاديه، هذا بهز اسرائيل وان كانت مفتوحه على البحر يعني، والدليل وقت الاسناد يعني. فبكل الاحوال اي هز للامن العامل الامني هو الذي يلجم اسرائيل. ولذلك اذا ما عندنا دوله هلا بالسياسه بالتضامن بالتعبير عن المشاعر بالغير هيك ماشي كله مليح يعني، احسن ما يكون العكس، ولكن الذي يؤثر في الميدان وفي حسابات وتقديرات الطرف المقابل هو الذي يحقق فعلا تغييرا في المعادلة ويعزز موقف لبنان.
5: دكتور عارف، مع اقتراب الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة ومع كل ما جرى من مجريات بين توقيع اتفاق الإطار وبين توقيع مذكرة التفاهم، إلى أي مدى ستنعكس هذه التجربة، تجربة أكثر من شهر، على استراتيجية الدولة اللبنانية على طاولة المفاوضات؟
7: أود أن أضيف نقطة بموضوع الملف التركي. قد يكون رئيس الجمهورية بحاجة لجس نبض الرئيس التركي بموضوع سوريا وعلاقتها بلبنان بما لتركيا من باع طويل وعلاقات قريبة مع سوريا، خاصة أن الرئيس ترامب يكرر في المدة الأخيرة أنني سأطلب من الرئيس السوري أن يتدخل في لبنان وكذا.
5: ولكن كان هناك تصريحات واضحة من الشارع.
7: أنا أعتقد أنه بجانب من الموضوع هناك جس نبض في هذا الاتجاه مع تركيا. أما ما يتعلق بالتطورات التي نتحدث عنها على المستوى الدبلوماسي، هناك مجموعة من التناقضات. وزارة الخارجية الأمريكية تبث معلومات اليوم تقول فيها أنه من الممكن أن يتم توسيع المناطق التجريبية في الجولة المقبلة للمفاوضات. أنا من جهتي لم أعد أثق بهذا الكلام لا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة، لأن إذا ما حدث أي تقدم يحدث بشكل بطيء ومتعب للبنان. لبنان وضع أوراقه أو أغلب بيضه في سلة الولايات المتحدة وهو يتلقى دفعات بسيطة وليست مطمئنة كثيرا، دفعات بسيطة. نحن بانتظار مناطق تجريبية تحتلها إسرائيل، عندها يمكن أن نتحدث عن تقدم واسع في هذا الإطار. باستثناء ذلك مثل ما بقولوا ضحك على اللحى، حتى الآن ما زلنا في مرحلة الضحك على اللحى. نحن بحاجة إلى انسحاب إسرائيلي من منطقة محتلة لكي تظهر أن الولايات المتحدة قادرة على الضغط. على سبيل المثال، لماذا لا ينسحبوا من بنت جبيل مثلا؟
5: سيد على حدر، كان سؤالي سيكون من أي مناطق تجريبية يمكن أن تنسحب إسرائيل لتعطي زخما لهذه المفاوضات؟
9: إسرائيل من المستبعد جدا أن تنسحب من مناطق
5: أن تفرض عليها الولايات المتحدة أن يطلب منها الجيش اللبناني.
9: والسبب بالسبب
5: باختصار،
9: لأنهم يعلمون دقيقة. بأن حزب الله موقفه الجدي والحقيقي والفعلي بأنه سيسهل كل الأمور لكي تنجح تجربة الدولة في هذه المناطق المحتلة. وإسرائيل إذا وجدت أن هذا النجاح سيتحقق سيشكل دفعا وحجة للمطالبة بمناطق محتلة تنسحب منها.
5: شكرا لك سيد علي حيدر ودكتور عارف العبد. شكرا لكم مشاهدينا، عودة إلى الدوحة إلى استوديو التغطية مع زين العابدين. توفيق إليك زين.
10: شكرا روعة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مستمرون معكم في تغطيتنا للتصعيد في المنطقة. ونبدأ بآخر التفاصيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة وستلقنها درسا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات لفوكس نيوز أضاف ترامب أن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وقال إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لما وصفه بوكلاء إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق ترتبط باستهداف منشآت نفط سعودية. وأفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق بتعرض عدد من مقرها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، وأكدت سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. في الوقت نفسه أيضا أعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي قالت إن القوات الأمريكية والسعودية شنته، وقالت إنه جاء في وقت تحقق فيه الحكومة فيما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. أما في إيران، فقالت وكالة مهر الإيرانية إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي البحر الأبيض المتوسط، قالت وكالة أمري للأمن البحري إن هجوما شن بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر، بينما تعرضت ناقلة غاز مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم آخر بمسيرة على الأقل في ميناء دمياط أيضا وفق أمبري. لكن وزارة البترول المصرية في روايتها لما حدث قالت إن حريقا وقع على سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط وإنه تم التعامل مع الموقف. نبدأ هذه الساعة من التطورات مع هذه الأحداث الأخيرة التي أشرنا إليها في ميناء دمياط بمصر. ولقراءة هذا التطور معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك لواء محمد. نريد أن تشرح للمشاهد فهمك أنت كمحلل عسكري مختص بالأمن البحري لما حدث في ميناء دمياط.
11: وفقا لبيان وزارة البترول وزيارة السيد الوزير لمكان الحادث، وخرج بيان كان هناك شفافية مطلقة، كان في سرعة كبيرة في الرد، لأن الشائعات على السوشيال ميديا انتشرت بصورة كبيرة، وبالتالي كان في رد وكان في بيان سريع وكان في شفافية لما حدث. البيان بيوضح أن هناك حريق اندلع ما بين سفينة التخزين وسفينة التغييز الموجودة في ميناء دمياط، لكن ما زلنا حتى الآن بصدد الوقوف على أسباب هذا الحريق. وسائل الإعلام في إطار حرب المعلومات، حرب السوشيال ميديا، استغلوا الموقف، لا سيما أن دمياط بتعتبر مركز إقليمي لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفيها أكبر محطة تسييل غاز في منطقة الشرق الأوسط. هناك الإقليم مضطرب، بيعاني من أزمات كبيرة جدا وحروب وتهديد بملفات الطاقة. إيران بتهدد بملفات الطاقة في المنطقة بأكملها كلها بالكامل، سواء ضربات على سفن للطاقة أو منشآت للطاقة أو البنية الطاقة بالكامل، لرفع الكلفة على العالم ورفع الأسعار. وبالتالي دي بيئة خصبة قوي أو مناخ جيد إن أنا ممكن أطلع شائعة أو أطلع رواية تلفت الأنظار العالمية،
10: هل سبق
11: تحقق نفس الأهداف.
10: طيب هل سبق وكانت وكالة أمري خاطئة فيما يتعلق بحوادث السفن؟
11: التحقيقات هتثبت، يعني حتى الآن احنا مع الرواية المصرية، والرواية المصرية ما قالتش ايه سبب الحادث حتى الآن،
10: لكن لا توجد سوابق خطأ بالنسبة لأمري.
11: ممكن يكون، لا، في ده بحر، يعني احيانا في البحر ممكن ان ظاهرة معينة شركات الأمن تشوفها، وبعد ذلك لما تتأكد أن الحادث بشكل آخر. هناك حوادث كثيرة جدا بيتم تصحيحها فيما بعد، لكن وارد أن يكون في خطأ أو في تسريب معلومة سريعة تبنتها، لكن هناك تحقيقات فنية سوف تجرى، وبنعلن زي ما أعلننا بشفافية مطلقة عن أسباب الحريق وكيفية التعامل مع الحريق. حتى البيان أكد عدم وجود خسائر بشرية لتهدئة الشارع وتهدئة يعني الجماهير في المنطقة. طيب. وتعامل الحقيقة البيان بحرص شديد نظرا لحساسية الإقليم وتفاعله.
10: فيما يتعلق بميناء دمياط، طبعا هو ميناء مهم ويقدم خدمات كثيرة في الغاز وغير الغاز.
11: نعم.
10: ومهم أيضا لمصر. وهو ميناء يتمتع بحماية طبيعية تجعل فرصة أن يعمل طوال العام فرصة كبيرة جدا. لكن ما دور هذا الميناء فيما يتعلق باتفاق الغاز المصري الإسرائيلي؟
11: في اتفاق غاز مصر إسرائيلي بنستورد غاز وبيتم تسييله في مصر، ثم بيتم تصديره إلى الخارج الأوروبي، وبيدخل في الخزانة المصرية إيرادات كبيرة من هذا. العالم كله شغال، يعني ربما التعامل أو العلاقات المصرية الإسرائيلية الاقتصادية بتتسم بالبراغماتية الشديدة بصرف النظر عن الأوضاع.
10: لكن أسأل عن ميناء دمياط، هل له دور في هذا الاتفاق؟
11: طبعا، في محطات تسييل، أنا عندي محطتين لتسييل الغاز، كل الغاز اللي أنا بجيبه ودول متكلفين مليارات الجنيهات، وبالتالي يجب أن أنا أستفيد منهم وأستفيد من الطاقة الإنتاجية بتاعتهم. ولذلك ميناء دمياط هو بيعتبر ميناء للاستيراد وميناء لتصدير الغاز إلى أوروبا.
10: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالأمن البحري. نتابع مجمل التطورات الأخرى في هذه الساعة أيضا، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وجد وقفي، أبدأ معك وتلخيص لمجمل المواقف الأمريكية حتى هذه الساعة من الموقف في الشرق الأوسط.
12: يعني واضح التلخيص هو غضب الرئيس ترامب من الهجوم المفاجئ والمباغت على القوات الأمريكية في الأردن في عتمة الليل بصواريخ باليستية، في الوقت الذي قال الرئيس ترامب أكثر من مرة بأنه طلب منه إفساح المجال للمفاوضات ووقف عمليات القصف المحدودة التي استمرت على مدار 13 يوما، وقام بالفعل بذلك وأوقف وصف عمليات القصف وبدأت هذه المحادثات، وكان قد وصف خلال اليومين الماضيين بأنها محادثات ودية للغاية، محادثات جيدة تسير على نحو جيد كما قال أمس الرئيس ترامب. ثم جاء هذا الهجوم المباغت الذي صدته القوات الأمريكية في الدقائق الأخيرة كما قال الرئيس دونالد ترامب، نظرا لطبيعته المفاجئة كون أن الطرفين أوقفا عمليات إطلاق النار من أجل إفساح المجال أمام التفاوض، أو على الأقل الجانب الأمريكي بناء على طلب الوسطاء كما كان قد قال الرئيس ترامب أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين. وبالتالي من هنا جاء توعده لإيران بأنه سوف يتم ضربهم بقوة.

0: قال الرئيس الأمريكي، وأكد بأنه سوف يرد على هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية، وحتى أنه أيضا قال بأنه سوف يرسل رسائل تحذيرية لمن وصفهم بوكلاء إيران. طبعا رسائل تحذيرية لا نعلم ما طبيعتها، هل هي رسائل دبلوماسية أم أنها رسائل عسكرية عبر عمل عسكري، لا نعرف صراحة. لكن واضح بأن الرئيس ترامب الذي وصفهم بأنهم سرطان على العالم، واضح بأنه غير راض عما يقوم، وتؤكد القيادة المركزية بأن هذه الجهات هي مدعومة من إيران، وبأن إيران هي التي أوعزت لها بشن هجمات في المنطقة واستهداف القوات، ليس فقط القوات الأمريكية كما ذكرت القيادة المركزية في بيانها، بل إنه تم استهداف منشآت طاقة سعودية إضافة إلى القوات الأمريكية في السعودية، وبناء على ذلك قامت الولايات المتحدة والسعودية بشن هجماتها في العراق ردا على الهجوم على المصالح الأمريكية وكذلك السعودية في المملكة. والرئيس ترامب قال إن هذا الهجوم الرد كان بالتنسيق مع الحكومة العراقية. واضح بأن الإدارة الأمريكية ما زالت أيضا تفتح الباب أمام المفاوضات، يعني عندما سئل الرئيس دونالد ترامب عن مستقبل أو مصير المفاوضات وهذه المحادثات، قال الرئيس ترامب سوف ندعهم يواصلون التحدث، أي أن المحادثات مستمرة. وعندما سألت مسؤولين هنا في البيت الأبيض للتأكد حقيقة، أحالوني إلى تصريحات الرئيس ترامب، وهي إما للتأكيد على أن المحادثات ما زالت مستمرة، أو لعدم وضوح الصورة في ضوء هذا الهجوم الأخير على القوات الأمريكية. لكن مما قاله الرئيس ترامب فإن المفاوضات مستمرة ولم تتوقف، ولا يعتزم أن يوقفها، لكن سيكون هناك رد عسكري قوي على استهداف القوات الأمريكية في الأردن.
1: شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. نطلع أيضا الرواية الإيرانية في كل ما يجري في المنطقة في هذه اللحظات مع عمر هواش من طهران. وطبعا أول شيء التهديدات الأمريكية من الرئيس ترامب بضرب إيران بقوة، ما هي المواقف الإيرانية فيما يتعلق بما يجري الآن في المنطقة؟
2: نعم زين العابدين، الإيرانيون حتى اللحظة لم يردوا بشكل مباشر على التهديدات الصادرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ضربة قوية ضد إيران، لكن قبل قليل كان هناك تصريح لقائد الجيش الإيراني الذي قال إن إيران بقواتها المسلحة سوف تدافع حتى الرمق الأخير عن نظام إيران الإسلامي وعن وحدة البلاد واستقلالها وحريتها. وإن كان هذا التصريح لم يكن ردا مباشرا على تهديد ترامب، لكنه يأتي في هذا السياق، لأن الإيرانيين دائما أكدوا في كافة البيانات التي كانت تصدر دوما عن المؤسسات العسكرية في الحرس، في الجيش، في مقر خاتم الأنبياء، بأن طهران سوف ترد بشكل عاجل وحاسم وحازم على أي استهداف للأراضي الإيرانية. وشهدنا خلال موجة التصعيد الأخيرة أنه خلال 13 يوما كانت الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربات سواء في السواحل الجنوبية الإيرانية أو في العمق الإيراني، كان الإيرانيون يردون بشكل سريع ومباشر باستهداف ما يصنفونه على أنه قواعد أمريكية في المنطقة. لذلك هناك الكثير من يتوقع أن يكون هناك تصعيد أمريكي هذه الليلة مقابل أيضا رد إيراني، لكن هناك سؤالان مهمان: هل سوف تقتصر الهجمات الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية أم أنها سوف تتجاوز ذلك الخط إلى العمق الإيراني؟ هل سيكون هناك استهداف للعاصمة الإيرانية طهران وكبريات المدن الإيرانية؟ السؤال الآخر: هل سوف يكون هناك استهداف للمنشآت الإيرانية الحساسة سواء محطات الكهرباء، محطات الطاقة، الغاز، النفط، أو حتى ما تصفه أمريكا بأنه منشأة نووية تحت جبل الفأس في وسط البلاد؟ هذا السؤال مهم. لكن الإيرانيون خلال تصريحاتهم السابقة أيضا كانوا قد هددوا باستهداف منشآت حيوية وحساسة في المنطقة إذا ما نفذت واشنطن هكذا تهديدات ضد البنية التحتية الإيرانية. أما فيما يخص التطورات في المنطقة، في العراق، في المملكة العربية السعودية. كان هناك تصريح نقله التلفزيون الإيراني الرسمي عن ما وصفه بمصدر عسكري بأن إيران ليس لها أي علاقة بأي هجمات تتعرض لها السعودية من دولة ثالثة، وقال إن الاتهامات الموجهة لإيران في هذا الصدد إنما هي تنوم عن سوء تقدير وعن عدم معرفة لذلك الطرف الذي يتهم إيران بشؤون المنطقة. لكن في المقابل كان هناك تبني واضح وصريح إيراني لاستهداف الحرس الثوري لما وصفه بالقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن بالصواريخ الباليستية، وقال إن هذا الاستهداف هو بسبب استمرار ما وصفها بالتهديدات والاعتداءات الأمريكية على إيران ومصالحها الوطنية. هناك من يتحدث عن هذا الاستهداف الإيراني في الأردن جاء بسبب استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هناك أيضا من يقول إن هذا ناجم عن استهداف أمريكا والمملكة العربية السعودية لمواقع للحشد الشعبي في العراق الذين يوصفون على أنهم موالون لطهران، فضلا عن أن مضيق هرمز شهد حادث خلال فجر هذا اليوم استهداف 3 ناقلات نفط من قبل الحرس الثوري، لأنها حسب بيان الحرس الثوري اخترقت إغلاق إيران للمضيق وحاولت تجاوز ذلك الإغلاق.
1: شكرا جزيلا عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. إذن تتقاطع الضربات العسكرية مع الرسائل السياسية في مشهد إقليمي متوتر. قراءة في هذا التصعيد مع الزميل ازدهار شعشعة وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد عسكري لافت في المنطقة، فصائل عراقية موالية لإيران تستهدف المملكة العربية السعودية، وقصف إيراني يستهدف قواعد في الأردن. تشن واشنطن والرياض غارات على مواقع لفصائل موالية لإيران في العراق، ويهدد ترامب باستهداف إيران ووكلائها، بينما تدين طهران الضربات في العراق وتنفي صلتها بالهجمات على السعودية. أما بغداد فنددت بالقصف وقالت إن مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية للإمساك بالأرض ومنع أي جهة من تهديد دول الجوار. فكيف تتداخل هذه الرسائل العسكرية والسياسية؟ وهل نحن أمام ردع متبادل أم بداية مرحلة جديدة من التصعيد؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران، العراق والسعودية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، واصفا الميليشيات التي تدعمها إيران بأنها سرطان العالم. ولوح ترامب بأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران، وهدد بأن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها والقوات السعودية نفذت ضربات في العراق ضد موالين لإيران ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات شنها الحرس الثوري. إيرانيا دانت الخارجية الهجمات الأمريكية السعودية على جماعات مسلحة في العراق، بينما نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله إنه لا صلة لطهران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. في العراق دانت الحكومة ما وصفته بالاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وأضافت أن هذا الاعتداء جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية، ولفتت إلى أن التعاطي مع هذه الاعتداءات مسؤولية الحكومة العراقية، داعية الأطراف إلى عدم الانجرار وراء مسار يفاقم عدم الاستقرار. وأشار البيان إلى أن بغداد ماضية في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي واستكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات بالعراق، بينما قالت الخارجية السعودية إن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل جهدا لإنهاء هذا التصعيد. تفاصيل أكثر عن الضربات الأمريكية السعودية والاستهدافات.

0: الأزمات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها المنطقة اليوم. نتعرف عليها معك سلام خضر بالتأكيد على الخريطة التفاعلية.
1: ونبدأ بالتصعيد الذي ذكرتيه. الأردن تعرض بحسب الإعلان الأمريكي لمجموعة من الاستهدافات أو محاولات الاستهداف فجر هذا اليوم، وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت هذه الاستهدافات متوجهة باتجاه قواعد أردنية تستضيف قوات أمريكية، وتم إحباط هذه الهجمات الصاروخية واعتراض الصواريخ. السعودية تحدثت، أو القيادة المركزية الأمريكية والرياض تحدثتا عن وجود أكثر عدد من محاولات الاستهداف للأراضي السعودية، وبحسب الرياض وواشنطن فإن هذه محاولات الاستهداف انطلقت من العراق، ولذلك كان هناك ضربات مشتركة بين القيادة المركزية الأمريكية وقوات السعودية. وزارة الدفاع تحدثت عن مجموعة من الاستهدافات لمواقع قالت إنها تتبع لميليشيات عراقية. دائرة الاستهدافات بدأت من سهل نينوى في بلدة برطلة، هناك أحد مواقع يتبع لفصائل عراقية تعرض للاستهداف. في كركوك أيضا موقع ثاني، موقع الدبس، تعرض لاستهداف أيضا خلال الغارات المشتركة. في صلاح الدين موقع واحد على الأقل، وفي ديالى أيضا موقع واحد. الملاحظ بأن غالبية هذه المحافظات التي جرت فيها الاستهدافات لمواقع تقول الخارجية السعودية والقيادة المركزية بأنها تتبع لميليشيات عراقية هي عند الحدود مع إيران. هذه بيران شهر التي استهدفتها قوات القيادة المركزية داخل إيران. بيران شهر مدينة حدودية في محافظة أذربيجان الغربية داخل إيران. كان هناك استهداف أمريكي لافت لهذه المنطقة، رغم أن التصعيد استمر لأكثر من أسبوعين بعد انهيار مذكرة التفاهم. بقيت أذربيجان الغربية تقريبا خارج الاستهدافات. اليوم هناك استهداف في بيران شهر سبقه هذه الاستهدافات التابعة لميليشيات عراقية وفق وصف القيادة المركزية في المحافظات المحاذية للحدود مع إيران، وصولا إلى جنوب العراق بعد ديالى نكمل نحو واسط. كان هناك استهداف لموقعين على الأقل، في البصرة استهداف واحد، وفي كربلاء أيضا كان هناك استهداف. والتصعيد الكلامي مستمر،
0: والتصعيد ومخاوف التصعيد وتوسع نطاقه أيضا ضمن السيناريوهات المقبلة. شكرا جزيلا لك زميلة سلام خضر على هذا الشرح. هي معطيات إذن سنناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. أرحب بك بداية دكتور محجوب، ولكن قبل النقاش مع الدكتور محجوب نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها واشنطن تضع في أولوياتها حرية الملاحة في هرمز وأهمية توقف إيران عن دعم وكلائها في المنطقة، كما يهمها أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتريد أن يعترف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها، وكذلك رفع العقوبات إضافة إلى الاعتراف بدورها الإقليمي في المنطقة. نأتي إلى العراق الذي يضع في أولويته ألا يكون جزءا من الحرب، وأن يبعد نفسه عن تبعات الصراع، كما يريد أن تكون حرية التجارة في الخليج آمنة، ويسعى إلى عدم الإضرار بعلاقاته مع دول الجوار. المملكة العربية السعودية تريد وقف الحرب وضمان حرية حركة الملاحة في هرمز وضمان عدم استهداف أراضيها. الآن إلى الدكتور محجوب الزويري للوقوف بالقراءة والتحليل بداية لكل هذه المواقف وردود الأفعال، ماذا قرأته فيها؟
2: واضح تماما أننا ازدهار وصلنا إلى ما يسمى مرحلة الفوضى في الحرب. عادة الحرب بين دولة ودولة هي حرب مكروهة، لكنها تصبح أكثر كما يقال بشاعة عندما تصبح بين أطراف ليس من الضروري أن يكونوا منخرطين. هنا تتكلم عن لاعبين دون الدولة، ميليشيات، مجموعات مسلحة إلى غير ذلك. وهذا الجانب يسمى الجانب الأكثر بشاعة في الحرب، لأنه لا يمكن الضبط، لا تعرف كيف يتحركون، ولا تعرف أيضا المحفزات لحركتهم، والأضرار التي يوقعونها أيضا كثيرة. وبالتالي نحن نتكلم عن هذه الفترة. الأطراف التي تحدثت ازدهار عنها تريد مجمع على فكرة وحيدة باستثناء إيران، وهي حرية الملاحة. إيران تريد حرية ملاحة، ولكن بشرط، شرط إنهاء الحرب. وهنا دعيني أنبه إلى

0: قضية أساسية. إيران تريد إنهاء حالة الحرب، ليست هذه الحرب، إنهاء الحرب على إيران التي هي بنظر إيران منذ 47 عاما. تريد أن تقول للعالم ليس هنالك مزيد من الحروب على طهران، طهران لن تكون هدفا سهلا أي فرصة أخرى، وبالتالي هي تمسك بالورقة وورقة المضيق وتصر عليها ولا تريد أن تجري فيها تغييرا، وترفض المقترح العماني لأنها لا تريد الحرب. في المقابل دول مثل المملكة العربية السعودية والعراق تريد أمنا واستقرارا، تريد ملاحة بحرية آمنة، لأن هذا مهم لطاقتها ولتجارتها إلى كل شيء. الولايات المتحدة بشكل أساسي، أختم بهذه، وهي الولايات المتحدة معنية بأن تقفل هذا الملف لأنها هي التي تسببت به. بدون الحرب التي شنتها على إيران ما كان للمضيق أن يغلق.
1: بعد هذه الضربات التي وجهت للسعودية وبالتالي رد الفعل الأمريكي السعودي في العراق، هل نتوقع توسع لدائرة الرد السعودي في هذه الحالة؟
0: أنا أعتقد بأن ما جرى هو عبارة عن رسالة واضحة ألا تكرروا مثل هذا الأعمال، لأن الرد سيكون قاسي، وهذه رسالة سواء كان لهذه المجموعات المسلحة أو لمن يحرضها أو يدفع بها. وفي ظني أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لن تسكت. نحن أمام خيارين واضحين، الخيار الأول أن تقوم مرة أخرى إذا تكررت هذا الأمر بقصف هذه المجموعات بشدة، وأن تقوم الولايات المتحدة جزء من هذا القصف. والمسألة الثانية هو العمل مع الحكومة العراقية، بمعنى آخر دفع الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات على الأرض بصفتها هي التي تحت سيادتها.
1: يعني هذا السؤال الملح الآن، موقف الحكومة العراقية والتفاعلات مع هذا التطور اللافت في المنطقة، تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وأيضا بيان من الحكومة العراقية يندد بالهجمات الأمريكية السعودية، ماذا قرأت في التفاعل؟
0: بالحقيقة الحكومة العراقية بدأت مضطربة، لأنها تعرف أن هذه الجماعات إلى حد ما منخرطة مع الحشد الشعبي الذي هو جزء من وزارة الدفاع العراقية، وأصبح جزءا من منظومة ما يسمى بالجيش العراقي. وهذا مسألة ستشكل مثارا كبيرا للسؤال عندما يقول الرئيس الأمريكي قمنا بهذه العملية بالتنسيق مع الحكومة العراقية ثم تدير الحكومة العراقية. واضح أن هناك أزمة، لكن الولايات المتحدة لديها سيف مسلط على الحكومة العراقية وهو سيف الدولار. الأموال العراقية كلها في الولايات المتحدة، بأوامر أمريكية تأتي وتذهب، وبالتالي ستضغط الولايات المتحدة بالمال لإقناع الحكومة العراقية أن تفعل شيئا، وباعتقادي إن لم تفعل فإنها ستمنع الموازنات وبيع النفط. معنى هذا العراق سيتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة قد تستمر أشهر مع عدم تدفق الأموال.
1: ما يجري على الوضع العراقي وعلاقات العراق بدول المنطقة؟
0: مآلات بالحقيقة لما توقف ستكون سيئة. العراق سيصبح صحة للعمليات العسكرية، هذا سيضر بعلاقاته مع الجوار العربي بشكل أساسي وسيما دول الخليج ودولة مهمة مثل المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت لن يؤدي لإيران لأي خدمة. هي بالمناسبة هذه العمليات لن تقدم لإيران أي خدمة، لأنها بالمحصلة إيران بكل ما تفعله الآن هي عاجزة عن دفع الولايات المتحدة عن الحرب، وإنما الحرب تتكرر والعمليات العسكرية تتكرر والأضرار تتكرر
1: والتهديدات تتكرر أيضا.
0: بالضبط،
1: تصريحات الرئيس ترامب بضرب إيران بقوة تفتح المجال لسيناريوهات التصعيد في المنطقة الآن.
0: لا شك الرئيس الأمريكي بالتأكيد سيذهب إلى التصعيد، لكن أيضا سيذهب إلى التصعيد منضبط. أكثر من مرة قلت معك ازدهار أن الرئيس الأمريكي ليس لديه شهيرة المخاطرة في هذه الحرب، ليس لديه شهيرة إرسال مزيد من القوات والعتاد، وبالتالي هو مضطر أمام خيارات محدودة للاستمرار فيها، وهذه معناها أنه لا يمكنه ضبط الإيقاع بالكامل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط.
0: شكرا ازدهار.
1: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا الزهار، ونبدأ النقاش في كل هذه التطورات. معنا من طهران الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، معنا وهو رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، أهلا بك. ومعنا من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز سوفن، ومعنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بكم جميعا. سأبدأ مع ضيفي من مدينة بيتسبرغ في بنسلفانيا السيد كولين كلارك. هل تعتقد أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة معنية بتوسيع الصراع مع إيران وإشراك دول المنطقة فيه، أم أنها لا تريد ذلك؟
3: شكرا للاستضافة. أعتقد أن إدارة ترامب تفضل أن تتجنب المزيد من الصراع، فلقد كان هناك نقاشات كثيرة عبر الأسابيع القليلة.

0: بما فيها السعودية. إذن لا أعتقد أننا سوف نرى نهاية لهذا القتال فورا، بل على الأرجح سنرى المزيد من القتال يسير على مدة من الزمن.
1: طيب سيد، ما شاء الله، فيما يتعلق بالحسابات الإيرانية بشأن توسيع نطاق الحرب، يعني كانت معنا ضيفة قبل ساعة من الآن وكانت تقول أن إيران معنية بالتصعيد لأن الأمريكيين لم يتألموا بالشكل الكافي وأن أسعار النفط لم تصل إلى ما تريده إيران. هل من قراءة الأحداث التي نتابعها الآن في المنطقة هنالك بالفعل أصابع إيرانية وراء محاولات توسيع الحرب؟
2: أستاذ زين العابدين، شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما نشهده خلال هذه الساعات أو خلال 24 ساعة الماضية، هناك احتمالين. أعتقد بأن الإيرانيين كانت لديهم بعض المعلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد شن هجمات شبه برية أو عبر إنزال قوات في بعض من الجزر الإيرانية وتحديدا جزيرة خارق الإيرانية، ولذلك رأت القوات المسلحة الإيرانية أن تقوم بخلط الأوراق للولايات المتحدة الأمريكية وتبعد شبح العملية العسكرية ضدها في هذه المرحلة. الاحتمال الثاني، أعتقد بأن كان الطرفان الإيراني والأمريكي يدوران في حلقة مفرغة. ماذا يعني؟ يعني القيام بعمل ما، مناوشات، هجوم ضد المصالح الإيرانية وهجوم إيراني ضد القواعد أو المصالح الأمريكية في المنطقة. القوات المسلحة الإيرانية كانت تريد كسر هذه الحلقة والوصول إلى نتيجة قطعية فيما يتعلق بالعودة إلى مذكرة التفاهم وتحديدا فيما يتعلق بالبند
1: الخامس. سيد، ما شاء الله، مسألة خلط الأوراق هذه التي، نعم، التي قلت أن القوات المسلحة الإيرانية تحاول أن تخلط الأوراق في المنطقة، هل هي منضبطة بحدود، وما هي حدودها إذا كانت منضبطة؟
2: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن نعم منضبطة وانضباطا كبير. لماذا أقول ذلك؟ لأن الاستعداد الإيراني لخلط الأوراق كلها في شكل شامل في المنطقة استعداد واضح، أنها تتمكن من خلط الأوراق الشاملة في المنطقة. لكن منضبطة لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في إطار منضبط. عندما تقول أو يقول الرئيس الأمريكي بأن سنضرب إيران بقوة، تعرف مسبقا إيران بأن هذه الضربة القوية لم تكن خارج إطار الانضباط المعمول بها خلال الأسبوعين الماضيين. لذلك إيران تمشي على طريق مدروس جدا. هذا ما نراه نحن في إيران عندما تقول القوات المسلحة الإيرانية بأننا ندافع عن مصالحنا. هذا يعني إذا تحققت المصالح الإيرانية ستتوقف كل العمليات العدائية والعسكرية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك مسار آخر وهو ناجح حسب المعلومات المؤكدة، وهو المفاوضات التي تجري بين طهران وبين مسقط العمانيين، ووصول الطرفان إلى بعض النتائج الإيجابية. وهناك أيضا معلومة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسيط الباكستاني أوصلت رسالة لإيران خلال 24 ساعة الماضية طبعا، وفي خضم هذه العمليات التي شاهدناها اليوم. مفاد هذه الرسالة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بنسبة معينة للتدخل الإيراني في لإدارة مضيق هرمز مع عمان في المستقبل. هذا تطور مهم. إذا ما أصبح هذا الخبر هذه المعلومة

0: رسميا هذا يعني أننا سنتجه نحو المفاوضات المثمرة بين الطرفين.
1: وطبعا الجميع يتمنى أن تنجح كل هذه المفاوضات وأن تتجنب المنطقة الحرب، لكن عميد حسن جوني لا مناص من الحديث أيضا عن السيناريوهات العسكرية. إذا كان الأمريكيون يقولون أنهم استنفذوا 80% من الأهداف، ماذا في 20% الباقية؟ ما الذي بقي لعملية أمريكية كبيرة؟
2: يبقى ليس أهدافا جديدة أو ما تبقى من الأهداف، يبقى أن يكون هناك عمل عسكري مختلف من أجل الوصول إلى الحسم العسكري، لأن كل العمليات العسكرية التي حصلت في سياق هذه الحرب لم تحسم الأمر عسكريا، وبالتالي لا نزال نرى أن الصراع بالدبلوماسية على موضوع مضيق هرمز، لأن الميدان والصراع العسكري لم يحسم السيطرة على مضيق هرمز والتحكم بمضيق هرمز بين الأمريكيين والإيرانيين. لذلك كان هناك هذا النص في الاتفاق ضبابيا إلى حد ما من حيث تحديد المسارات، فعدنا إلى الضربات الأمريكية وتبادل الضربات، ثم عدنا إلى المفاوضات. لذلك كل ما حصل لم يحسم عسكريا. أما
1: هل ضربات جديدة ستحسم عسكريا؟
2: نعم،
1: هل ضربات جديدة ستحسم عسكريا؟ هل الحسم أصلا خيار مطروح عن طريق الجو وعن طريق النسق الذي شاهدناه في الأشهر الماضية؟
2: دون شك عندما بدأت هذه العمليات كان الهدف منها أن تصل إلى حسم عسكري. عندما تلجأ إلى استخدام القوة يكون الهدف هو إخضاع الخصم، وإلا يعني وبالتالي لا يخضع الخصم إلا بالحسم، ولكن هذا ما لم يحصل. أي يعني المزيد من الضربات، أي عمل عسكري مكمل بنفس النمط، ضربات وهجمات متبادلة، لن يفضي إلى نتائج مختلفة عما وصلت إليه الضربات الحالية أو السابقة. لذلك ما يراد يعني أو ما يفترض أن يحصل إذا ما تم اللجوء إلى الخيار العسكري بالنهاية هو أن يحصل عمل عسكري مختلف عما حصل في السابق، وهذا ما يتردد الأمريكيون في تنفيذه، وهو تحديدا
1: في هذه الحالة مصحوبا بعمليات برية.
2: هذا ما يعني مفترض أن يحصل.
1: لكن في المقابل ما هي الأهداف التي تجنبت إيران أن تستهدفها في الجولات السابقة وربما تصبح أهدافا لها في الجولات التالية؟
2: طبعا هناك يعني درجات من حساسية الأهداف التي تتعلق بالبنى التحتية، بالطاقة، بالمنشآت، منشآت الطاقة في كل المنطقة يعني. وهي ألمحت إيران وأعلنت أنها إذا تعرضت بناها التحتية ومراكز الطاقة لديها للاستهداف هي سترد بنفس المستوى على الأهداف الموجودة بالمنطقة، باعتبار أن يعني هناك ذريعة يقدمها الإيرانيون بأن القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة تستفيد من كل البنى التحتية والمرافق أو المرافق المدنية التي يعني هذه الفلسفة التي يقدمها الإيرانيون من أجل التذرع، من أجل مهاجمة أهداف يعني مماثلة للأهداف التي يتعرض أو قد تتعرض لديها. وهذا بالفعل يعني ربما ردع الرئيس ترامب أو يعني وضع الرئيس ترامب أمام تحدي استهداف أهداف حيوية في إيران خشية من أن يتم استهداف أهداف حيوية في المنطقة، وهذا جعله ربما يأخذ في الحسبان هذه المخاطرة بهكذا نوع من الاستهدافات.
1: شكرا جزيلا عميد حسن جوني. أتوجه إلى ضيفنا في مدينة بيتسبرغ ببنسلفانيا كولين كلارك. فيما يتعلق بمدى المرونة الأمريكية بشأن مضيق هرمز، ما هو مدى المرونة الأمريكية إزاء دور إيراني دائم في إدارة مضيق هرمز؟
3: هذا سؤال عظيم، وأعتقد أن مضيق هرمز والذي كان مفتوحا قبل بدء الصراع هو الآن مغلق، وهذا يعتبر نقطة الضغط على إدارة ترامب. فهناك الكثير من الضغوط على الرئيس الآن من قبل من دعموه لضمان أن إيران لا تقوم بدور تخريبي في سيطرتها على المضيق. ولكن كمحلل يتابع هذه القضية عن كثب أجد أنه من الصعب بأن أصدق بأن أي سيناريو في المستقبل يعيد إيران إلى ما كان الوضع عليه في السابق أنه سوف يتم. إذن فإيران بشكل ما سوف تصر على القيام بدور أو أن تجعل

0: السفن تدفع رسوما لها مقابل العبور، ولكن نقول إن هناك ربما قضية متعلقة بالوقت، وهو إلى أي مدى وإلى أي وقت ستكون إيران قادرة على الحصول على تنازلات بسبب تهديدها بإغلاق المضيق. فيما نتحدث الآن هناك خطوط أنابيب بديلة يتم العمل عليها بسرعة لكي يتم نزع هذه الورقة من إيران بسرعة، ولكن إن كان هناك مذكرة تفاهم مستقبلية أو تفاهم آخر سيتم، هذا سنراه في المستقبل. وهناك تحركات من بعض الدول في الشرق الأوسط لجعل هذا العامل المتعلق بالمضيق أقل أهمية في المستقبل.
1: نفس السؤال لك أستاذ ما شاء الله شمس الواعظين. يعني إيران تقول أن المضيق لا يمكن أن يعود إلى ما قبل 28 من فبراير، لأن إيران تعرضت للهجوم ولا بد أن تغير كل الحسابات وكل المعادلات. لكن إيران لا تملك السيادة القانونية على مضيق هرمز بأكمله، وهنالك دولة مشاطئة هي سلطنة عمان، وهنالك العالم الذي يعتبر المضيق مضيقا دوليا، وهنالك المنطقة التي تتضرر من الأفعال الإيرانية. هذه النقطة بالذات هل لدى إيران إمكانية للمرونة فيها؟
2: هذا صحيح ما قلته أستاذ زين العابدين، ولكن لماذا تؤكد إيران وتصر إيران على الممر في في في مضيق هرمز وأن تشرف عليه؟ لأنها ضربت من هذا الممر. يعني كل القوات المسلحة الأمريكية التي جاءت إلى المنطقة عبرت هذا المضيق. لكن إيران هي نصف لها الحق بالمناصفة في مضيق هرمز. أما من ناحية قوانين البحار الدولية 1982 تشير إلى نقطة غاية الأهمية، وهو العبور البريء. ماذا يعني العبور البريء للسفن؟ أي لم يسمح لأي باخرة أو ناقلة تحمل مخاطر إلى الدول المشاطئة على المضيق. إيران تصر على هذه المادة، وهي المادة 11 من قوانين البحار. يعني حتى إذا مرأت أي باخرة من المسار الجنوبي العماني، إيران تستطيع أن تؤكد وتصر على حقها على الإشراف ولو نسبيا، على أن البواخر التي تعبر لا تشكل خطر على أمنها القومي. هذا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا جيدا. لذلك عندما تشير الولايات المتحدة الأمريكية وتقبل المفاوضات العمانية الإيرانية فيما يتعلق بوضع الآليات لإدارة مضيق هرمز، هذا يعني بأننا سنتجه نحو إدارة ما وآلية ما. نصف العبور سيكون من الممكن حسب المفاوضات التي تجري بين عمان وطهران. نصف العبور سيمر من المسار الجنوبي، والنصف الآخر أو الأكثرية 60% حسب معلوماتي عبر المسار الجنوبي. الدخول سيكون عبر المجال أو الممر الشمالي. لماذا؟ لأن الخروج لا يحمل أي مخاطر حسب القراءة الإيرانية للمصالح القومية الإيرانية، لكن الدخول مهم. هذا يعني بأن إيران حساسة جدا بالنسبة لمن يأتي وما يأتي إلى الخليج عبر مضيق هرمز.
1: أشكرك شكرا جزيلا ما شاء الله شمس الواعظين دكتور ما شاء الله، شكرا رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين ضيفنا من طهران، ونشكر ضيفنا من بيتسبرغ ببنسلفانيا كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان. إلى تطورات الوضع في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسية تابعة لقواته في مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية. كما نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مداولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش في جنوب لبنان. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إن الجيش سيوسع عملياته إلى مناطق إضافية إن اقتضت الحاجة، وإنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها في لبنان حتى يتم ضمان أمن طويل الأمد. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة، ومعنا كذلك من بيروت كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك نجوان، نريد أن نفهم هذه التصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلية.
3: بالفعل هي تهديدات مستمرة عمليا زين العابدين، تسمع من قبل المسؤولين الإسرائيليين، سواء كان من قبل القيادة السياسية ولكن أيضا من قبل القيادة العسكرية. زمير أجرى هذا اليوم جولة وفقا لبيان صدر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان رفقة مسؤولين عسكريين آخرين، ومن هناك أدلى بهذه التصريحات في هذا البيان. وبطبيعة الحال ربما أبرز النقاط هي التي يشدد عليها الجانب الإسرائيلي طيلة الوقت، وكأنه لا يوجد اتفاق أو كأن معادلة مواصلة المعركة في لبنان ضد حزب الله هي بمعزل عن أي اتفاق أو أي مسار سياسي مع الحكومة اللبنانية. ولطالما تحدث الجانب الإسرائيلي عن هذه المعادلة بأنه يفاوض الحكومة اللبنانية ويمضي معها في مسار سياسي، لكنه يواصل حربه ضد حزب الله وكأنه لا توجد أي مفاوضات. زمير يقول بأن المعركة لم تنتهي بعد على كافة الجبهات، والجيش مستعد لكل السيناريوهات، وأنه في حال اقتضت الحاجة سيعمل أيضا على توسعة نطاق المناطق التي يعمل بها جيش الاحتلال في هذه المرحلة فيما يعرف بالمنطقة الآمنة، منطقة الخط الأصفر. وهو يقول ويؤكد مجددا بأن قوات الجيش تواصل عملياتها من أجل ما يوصف تطهير هذه المنطقة من البنى التحتية التابعة لحزب الله، وهو بذلك يشير إلى عمليات الهدم المستمرة. وعاد على فكرة كان قد كررها عمليا في السابق ويكررها أيضا نتنياهو وكاس، بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة التي تحتلها سواء كان في لبنان أو سوريا أو غزة، وهو يقول حتى ضمان أمن طويل الأمد. لكن هذه الزيارة أو هذا الاقتحام عمليا لجنوب لبنان من قبل زمير يربط في مسألة التهديدات أيضا بشأن رد إسرائيلي محتمل على استهداف آلية عسكرية الليلة الماضية بمسيرة مفخخة من قبل حزب الله. هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي، هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي في بيانه هذا اليوم، بأنه تم استهداف هذه الآلية العسكرية بمسيرة من قبل عناصر لحزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر. ووسائل إعلام إسرائيلية مساء هذا اليوم تقول بأن الجيش أجرى مباحثات بشأن إمكانيات الرد ووضع عدة مخططات عسكرية للرد على هذا الاستهداف، من بينها أيضا قضية تفجير الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر. قناة التلفزة الإسرائيلية 15 تقول بأن الجيش بالفعل قام قبل التوقيع على أو قبل الإعلان عن آخر وقف لإطلاق النار في لبنان بزرع متفجرات في هذه الأنفاق، ولكن العملية جمدت أوقفت بطلب من الإدارة الأمريكية واستجابة من نتنياهو لذلك.
1: كارمن جو خضار من بيروت، ماذا في جديد التصريحات الإيرانية اللبنانية فيما يتعلق بهذه الأحداث في جنوب لبنان، وإن كانت هنالك رواية لبنانية فيما يتعلق بمزاعم الجيش الإسرائيلي عن استهداف آلية إسرائيلية؟
4: التصريح الوحيد اليوم هو على لسان رئيس أو قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي يجول على القطع العسكرية ويؤكد جهوزية الجيش لأي تطورات، ويعرف الجيش اللبناني أنه استلم منطقة يمكن وصفها بأنها منطقة وإن كانت تشهد جمودا على المستوى العسكري ولكنها منطقة بالغة الحساسية والمهام التي أوكلت للجيش اللبناني، خاصة حين نتحدث عن المناطق التجريبية التي دخل إليها وكان آخرها زوتر الغربي الغربية أو حتى المناطق التي يعمل فيها كنصريف وفرون وغيرها من البلدات، خاصة أنها متاخمة أو على مقربة من مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو من مناطق تحتلها إسرائيل واستهدافات إسرائيلية متكررة. نتحدث عن غارات متكررة باتجاه القضاء النبطي وخاصة النبطي الفوق، تفجيرات أيضا خلال هذا النهار باتجاه كفر تبنيت والطيب، قبل قليل أيضا كانت هناك قنابل مضيئة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفع علي الطاهر. حتى اللحظة لا رواية كان على مستوى حزب الله أو حتى على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى العسكري لما تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله استهدف آلية هندسية في مرتفع علي الطاهر. ولكن هنا لابد من التذكير بأهمية هذا المرتفع الذي شكل عنوانا رئيسيا للمواجهات في حزيران يونيو الماضي. سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا للسيطرة على هذا المرتفع نظرا لأهميته الجغرافية البالغة والسيطرة النارية التي يعطيها لمن يتواجد فيه، خاصة على مدينة النبطي. جرى قتال محتدم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، سقط قتلى وجرحى لقوات الاحتلال في تلك المنطقة، ويبدو أنه عاد إلى الواجهة. على المستوى الشعبي اللبناني هناك تخوف من أن تكون هذه الرواية الإسرائيلية ذريعة من خلالها تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية ربما، أو حتى ربطا بما أعلنه إيال زمير من جنوب لبنان لناحية توسعة المناطق التي تحتلها، أو حتى استهدافات قد تحصل في جنوب لبنان. اليوم لبنان يترقب كان على المستوى الميداني ربطا بما تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهداف في علي الطاهر، وأيضا يترقب لمفاعيل اللقاء بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، خاصة أن هناك تعويلا على المستوى الرسمي اللبناني لضغط يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي على نتنياهو لتوسعة المناطق التجريبية لجدولة الانسحاب، خاصة أن لبنان وخاصة أننا على أعتاب جولة تفاوضية جديدة في روما، ومن المفترض وفق مصدر رسمي لبناني أن يحضر لبنان على المستوى العسكري وأيضا على المستوى السياسي في هذه الجولة. من المفترض أيضا وفق هذا المصدر أن تناقش الآليات التنسيقية المرتبطة بالمناطق التجريبية. إذن هناك ترقب وهناك خشية حقيقة على المستوى اللبناني وخاصة الشعبي من أن تكون ما تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه عملية باتجاه علي الطاهر أن تشكل ذريعة لأي توسعة أو عملية في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جو خضر من بيروت مراسلة الجزيرة، ونتابع هذه التطورات في هذا الجزء من النقاش مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور وسام، حتى الآن مسألة الاستهداف لآلية هندسية إسرائيلية لم يتبنه حزب الله، لكن هل حزب الله في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا في المنطقة معني أيضا باحتمال التصعيد؟
5: تحية لكم والمشاهدين الكرام. حزب الله أساسا بعدما حصل من اتفاق إطاري لم يحمي اللبنانيين ولم يحمي أرضهم ولم يحمي أرواحهم ولم يحمي منازلهم. بالمناسبة يعني الإسرائيلي خلال 15 شهرا دمر بحدود 11,000 وحدة سكنية، الآن خلال ما يوازي 104 أيام يعني 3 أشهر ونص يتحدث كاتس عن تدمير ما بين 15 إلى 20,000 وحدة سكنية، وهذا الذي دمر أكثر مما دمر في الحرب حينما كانت الاشتباكات دائرة. أنا أعتقد أن حزب الله وكل المقاومة معنية بإعادة النظر بكل التعاطي مع الإسرائيلي من الناحية العسكرية، بغض النظر إذا كان حزب الله أو غير حزب الله الذي قام بهذه العملية. نحن نعلم أن حزب الله حينما يقوم بعمل ما لديه الجرأة ولديه من الشفافية ما يمكنه بأن يخرج ببيان ويعلن عن هذه المسألة. حتى الآن يمكن أخذ المسألة إذا أكثر من سيناريو، واحد منه أن يكون الإسرائيلي قد اختلق هذه المسألة، وهذه ونحن معتادون على هذه الأمور. خلال 15 شهرا قام الإسرائيلي كان هناك مجموعات
1: استهدف نفسه،
5: حصلت قبل الآن المجموعات التي أطلقت صواريخ خلال 15 شهرا من وقف إطلاق النار بعد عام 2024 تبين في بعض خيوط التحقيق فيها أنها مرتبطة بالإسرائيلي. والإسرائيلي حينما أتى استخبارات الجيش في حينه للبحث في المكان ولرفع الأدلة قام الطيران الإسرائيلي بقصف المكان لمحو الأدلة. يعني لا يمكن استبعاد هذه المسألة.
1: هل هناك سيناريو أن يكون هذا جزء من التصعيد في المنطقة دون أن يعلن حزب الله؟ ليس بالضرورة أن يعلن حزب الله عن كل شيء يفعله، لكن هناك حالة تصعيد في المنطقة اشتركت فيها جهات محسوبة على إيران سواء في العراق أو في اليمن، فما المانع أن يكون ذلك أيضا في إطار هذا التصعيد؟
5: يعني هذه المسألة تحتاج إلى أدلة، لسيما وأننا لم نعتد على أن يكون حزب الله يقوم بأشياء لا يعلن عنها بالحد الأدنى بمراقبة المسار الذي انتهجه حزب الله لعقود من الزمن. لم ينتهج هذا النهج من التعاطي مع المسائل، لسيما في جنوب لبنان ولسيما باتجاه الجيش الإسرائيلي، الجيش العدو الإسرائيلي.
1: دكتور نوف الضو، كيف تنظر أنت إلى هذه الحادثة، حادثة الاستهداف لآلية هندسية إسرائيلية؟
6: بمعزل عن حصولها وعدم حصولها، المسار العام كما تفضلت وقلت في المنطقة هو مسار تقوم من خلاله إيران في هذه المرحلة بتكليف أذرعها بالتصعيد. وواضح إذا يعني نظرنا بشكل شامل إلى الصورة في المنطقة، حركت أذرعها في العراق، والهدف هو نسف القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بنزع سلاح الميليشيات في مهلة أقصاها 30 أيلول سبتمبر المقبل. وبالتالي وصلت الأمور نتيجة الفعل وردات الفعل إلى ما هي عليه اليوم من مشاكل داخل العراق ومن مشاكل بين العراق والدول العربية الأخرى التي اتهمته اليوم بأنه هو الذي المسؤول عن عمليات القصف التي حصلت. في المقابل ما يحصل في لبنان في هذه المرحلة هو محاولة من قبل حزب الله وبطلب من إيران بطبيعة الحال لنسف اتفاق الإطار بين الدولة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.
1: ما الذي فعله الحزب لينسف الإطار؟
6: عملا أنه يرفض تنفيذ الاتفاق. يعني عدنا إلى مرحلة اجتزاء الاتفاقات وتحميل إسرائيل المسؤولية لوحدها. 1701 ينص على حل الميليشيات على كل الأراضي اللبنانية، قلنا انسحاب إسرائيلي وقفنا هون. اتفاق 27 نوفمبر 2024 يقول بشكل واضح لا وجود لأي قوة مسلحة على أرض لبنان إلا 6 قوى مسلحة هي للدولة يعددها
1: بالاسم. يعني تقصد بيرفض، يعني يرفض نزع سلاحه،
6: يرفض
1: لأنه لم يعرقل دخول الجيش إلى الزوتر الغربية على سبيل المثال.
6: هذا المحل الوحيد، ولكن هناك تكملة لهذا الموضوع. وقد تكون هذه المسيرة التي أطلقت يعني واحدة من الإشارات الأولية التي يسعى من خلالها حزب الله لإعادة استدراج إسرائيل إلى المعركة من جديد.
1: فيما يتعلق بتصريحات قائد الجيش أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات، كيف تفهم هذه التصريحات في هذا التوقيت؟
6: لا أفهم تصريحات القادة اللبنانيين بصراحة. لا يعني بين التصريحات تقول بأنه نحن ملتزمين بعملية نزع سلاح حزب الله، ملتزمين ببيروت منزوعة السلاح، ملتزمين بتنفيذ الاتفاقات الدولية، ملتزمين بتنفيذ القرارات الدولية على الأرض. اسمع تفرح جرب تحزن.
1: لأنه لا يوجد شيء على الأرض
6: لغاية الآن. يعني
1: وما الذي يمنع في رأيك؟
6: لا أعرف ما إذا كانت مسألة قدرة أو مسألة رغبة. أنا لغاية الآن ما زلت أعتقد بأن الموضوع ليس موضوع قدرة، هو موضوع رغبة.
1: يعني الجيش لا يرغب في نزع سلاح حزب الله تقول؟
6: يعني كلنا شاهدنا أنه لم يكن متشجعا للقيام بهذا الدور، وأن الحكومة اللبنانية اتخذت القرار والجيش اللبناني يحاول التكيف مع هذا القرار، ولكن عمليا ليس متحمسا للتنفيذ.
1: كيف ترد على ذلك دكتور وسام؟ الجيش غير متحفز لتنفيذ اتفاق الإطار. إذا كان الجيش غير متحمس، فمن المتحمس إذا؟
5: فقط إشارتان، 1701 وغيره من حينما يتم الحديث عن الميليشيات هذا لا يشمل سلاح المقاومة، بدليل أنه بعد اتفاق الطائف تم تسليم كل سلاح الميليشيات بناء على اتفاق الطائف، واحتفظت المقاومة بسلاحها. 2، بالنسبة للدولة قبل أن تحصر السلاح عليك أن تحضر السلاح. يعني كيف يمكن أن تنزع سلاح المقاومة التي تقاتل الإسرائيلي وحينما يتم تسليمك لهذا السلاح تقوم بتلفه؟ كيف يمكن أن تنزع السلاح وأرضك محتلة ولا يوجد سلاح لتقاتل به، فيما لو الإسرائيلي دمر 15 أو 20 ألف مبنى في جنوب لبنان كما يعترف فعليا كاتس اليوم، وانت غير
6: لماذا
5: قادر
6: لا يستعمل
5: شيئا؟
6: لماذا لا يستعمل هذا السلاح الان لمنع اسرائيل من تدمير
5: المنازل؟ لان الدوله اللبنانيه حضرت هذا السلاح، لا لان لا لان اصحاب السلاح اعطوا الفرصه للدوله اللبنانيه
6: عظيم
5: التي يعلمون انها غير قادره
6: عظيم
5: على ان تقدم شيئا،
6: يتفرجوا يتفرجوا فليستخدموا السلاح
5: هل تقبل بذلك؟
6: لا اقبل، ليش؟ انا قبلت بالحرب بالاساس، مين سالنا راينا؟ وهل سألوا الحكومة اللبنانية رأيها يوم اللي عملوا أول حرب وثاني حرب؟
5: الحكومة التي لا تدافع عن أبنائها لا تسأل برأيها الدفاع عن وطنها. الحكومة التي يستشهد 500 شهيد ولا تحرك ساكنا لا تسأل. الحكومة التي يدمر 85% من المباني لا تسأل.
1: ستبدأ بعد

0: قليل. لكن فيما يتعلق بآخر نقطة، مسألة تطبيق الاتفاق، ما هي خيارات لبنان إذا فعلا صعدت إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان؟
1: لا يوجد خيارات، إما أن يطبق لبنان التزاماته لناحية نزع سلاح حزب الله، وأما أن إسرائيل في ظل هذا الجو الإقليمي والدولي ستجد نفسها صاحبة غطاء في إكمال المعارك، وهذا ما قاله رئيس الأركان اليوم الإسرائيلي بكل أسف، وهذا ما لا نريد أن نفهمه كلبنانيين، ونصر على الاستمرار في هذا الموضوع
2: كمقاومة على الأرض. لا تفرض علينا إسرائيل أجندتها حتما.
0: أشكركما شكرا جزيلا الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وشكرا كذلك لضيفنا الدكتور وسام ياسين نصيف، شكرا لكما. الآن إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. لم يمهل التصعيد الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران طويلا. بعد 5 أيام تهاوت التهدئة على وقع هجمات إيرانية على مواقع الجيش الأمريكي في الأردن، وتلك خطوة كافية ليغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة. سنضرب إيران بقوة وسنلقن قيادتها درسا قاسيا. وعد الرئيس ترامب شمل من وصفهم بسرطان العالم في إشارة إلى حلفاء إيران. هؤلاء دخلوا على الخط بقوة مرة بغارات جوية سعودية أمريكية على مواقع للحشد الشعبي داخل العراق، على خلفية اتهامها بمهاجمة مواقع داخل المملكة، وأخرى بتلويح من الحوثيين بفرض رسوم على حركة الملاحة بين باب المندب، ناهيك عن هجوم لم يكشف عن أسراره بعد على منشآت تخزين عائمة تملكها شركة أمريكية، إضافة إلى ناقلة غاز مسال يونانية في دمياط بمصر. بدأ الصراع كما لو أنه بصدد تغيير الديناميات التي تحكمه، فالهجمات العسكرية ضد طهران وإن لم تجبرها على القبول باتفاق إلا أنها دفعتها وفق مؤشرات إلى توسيع دائرة الصراع نحو خطوط اشتباك جديدة. تشي مخرجات زيارة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة بنفس الأمر، فهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بكونه رجل الحروب المفتوحة ينفي أن يكون قد التقى ترامب ليحرضه على القتال ويبحث معه بدلا من ذلك مسارات محتملة لإدارة الصراع وكيفية إنهائه. مقاربة مختلفة أبدى ضمنها نتنياهو صبرا غير معهود منه حيال هجوم قال الجيش الإسرائيلي إنه تعرض له من قبل حزب الله داخل لبنان، ملوحا برد قيد الدراسة يترقب قرارا سياسيا. بين التكتيك والاستراتيجية يتمسك الصراع باحتمالاته المتباينة حد التناقض، فالاتفاق ممكن أما التصعيد فلا يغيب لحين حتى يعود وعيد آخر. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. إن لم تكن المرة الأولى فهي من المرات النادرة التي تبادر إيران بالهجوم، وهذه المرة على قواعد أمريكية في الأردن في تصعيد جديد. هل تبدو إيران الآن معنية أكثر بالتصعيد وتوسيع رقعة المواجهة أبعد من المنطقة؟ دكتور صدقيان،
1: سؤال كثير مهم، وهو يعني كان على الكثير سألوا لماذا شنت إيران هجوما على الأردن ونحن في هدنة؟ هل كان هذا الهجوم هو تحريك للرئيس ترامب؟ وخصوصا كلنا يعلم أنه ترامب وصف الحرس الثوري بعبارات في غاية الإساءة لهم. لكني أعتقد بأن الإيرانيين منذ أكثر من 10 أيام حسب المعلومات الإيرانية يرصدون نشاطا حميما جدا بورود طائرات إرضاع للأردن، للقواعد الأمريكية بالأردن ولإسرائيل أيضا، وبالتالي هناك تجهيزات عسكرية أيضا تصل للأردن. كان الإيرانيون قد قصفوا أحد القواعد العسكرية الأمريكية وقتل هناك 3 جنود أمريكيين، لكن الآن هم من خلال المعلومات الاستخباراتية يجدون هناك نشاط حميم جدا في وصول هذه التجهيزات والطائرات للأردن ولإسرائيل. الغاية منها ربما تكون هناك عملية برية يستفاد منها الجيش الأمريكي في الجزر الإيرانية أو الداخل الإيراني. لكن دعني جلال أشير إلى 5 أسباب يراها الإيرانيون بأنها كانت كافية من أجل مهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. الأولى هي الضربة الاستباقية التي أراد الحرس الثوري الإيراني أن يهاجم بها القوات الأمريكية التي تستعد لضرب إيران. والإيرانيون يعتقدون من خلال هذه المعلومات الاستخباراتية
0: الثانية
1: بأن الرئيس ترامب فعلا هذه الهدنة هو أراد هذه الهدنة من أجل مهاجمة إيران سواء كانت البرية أو قصف إيران. يعني الإيرانيون لا يعتقدون بأن الرئيس ترامب سكت خلال هذه 5 أيام
0: طيب.
1: وإنما أراد أن يهاجم إيران.
0: ثلاثة.
1: النقطة الثانية الإيرانيون
0: هذه الثانية أم الثالثة؟
1: هذه الثانية.
0: طيب
1: الإيرانيون يعتقدون بأنهم يستطيعون أن يجمعوا بين الميدان والسياسة. الرئيس ترامب كان يفاوض وهاجم إيران. الإيرانيون يقولون نحن نتحدى الرئيس ترامب أيضا في المفاوضات نستطيع أن نهاجم القواعد الأمريكية. ثلاثة الاستخبارات الإيرانية. الكثير من الدوائر الاستخباراتية في المنطقة وفي خارجها يعني يقولون من أين لإيران هذه المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها طيب. في قصف القواعد العسكرية الأمريكية. النقطة الرابعة هي قضية التعاون الإسرائيلي الأمريكي. الآن نتنياهو كما تفضلت في المقدمة بأنه لم يكن يريد أن يدعو الرئيس ترامب من أجل القتال لكنه في يدعوه لقضايا أخرى، لكن الاعتقاد السائد عند الحرس الثوري الإيراني بأن هناك تعاون وثيق في
0: خامسا وأخيرا
1: التعاون وثيق في الحرب ضد إيران والعدوان على إيران. النقطة الأخيرة، هناك معلومات وصلت القيادة الإيرانية تحديدا الحرس الثوري بأن هناك هذا الاستعداد من أجل مهاجمة إيران، وهم يريدون خلط الأوراق عند الجانب الأمريكي طيب. وبالتالي حدث هذا الهجوم لخلط هذه الأوراق أو متابعة هذا.
0: إذن الخلاصة هي ضربة استباقية. كيف تقرأ توقيتها دكتور؟
2: أقرأ، هناك 3 رسائل أرادت إيران إيصالها بهذا التصعيد، رسالة سياسية وثنتين عسكريات. الرسالة السياسية تقول التالي: أولا أن إيران قد غيرت قواعد الاشتباك بأنها أصبحت ليس فقط الطرف المتلقي بهذه الحرب بينما أصبحت تبادر في الوقت الحالي، فهي تمتلك زمام المبادرة وبإمكانها أن تبادر هي بالهجوم بهذا الموضوع، وهو الأول فيما يخص القواعد الأمريكية في المنطقة. هذه الرسالة، وهو تغيير باستراتيجية إدارة الحرب. الثانية تتعلق بالعمق العسكري الأمريكي في المنطقة، بمعنى بدل أن تضرب فقط القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ككل هي أصبحت في دائرة الاستهداف، وهذا طبعا يوزع أنه لا يوجد هناك عمق استراتيجي بالنسبة لهذه القواعد العسكرية. وأربط هذا بتصريح إيراني سابق قبل حوالي أسبوع ذكر بأنه حذر بلغاريا حتى أنه بالإمكان الوصول إلى هذه المنطقة في القواعد الأمريكية هناك، وأن بلغاريا لا يجب عليها أن تتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع. فهذا التوسيع يضرب العمق الاستراتيجي للقواعد العسكرية. الرسالة الأخيرة والثالثة اللي هو يشكل إرباك للدفاعات العسكرية الأمريكية، خصوصا بعد أن تواتر الكثير من الأخبار في خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة أصبحت تعاني من الدفاعات، نقص بالدفاعات الجوية، وهذا يعني توزيع أو تشتيت الدفاعات العسكرية الأمريكية في المنطقة ويصعب المسألة.
0: دكتور شاجي، كما أشار دكتور فيحات، الخليج هدف أساسي واستراتيجي لإيران، والكويت طبعا دائما تستهدف
3: الآن.
0: توسيع إلى الأردن، كيف تقرأه؟
4: شكرا لكم. طبعا يعني أنا عندي 5 أسباب مبررات واقعية. يعني إيران وضعت إصبعها في عش الدبابير، استفزت ترامب الذي يتصرف باللا عقلانية ولا واقعية، وأعطته فرصة. والدليل على ذلك أنه خرج اليوم ولم يغرد يخاطب جمهوره وقاعدته الشعبية في فوكس نيوز. هو اختار فوكس نيوز صباح اليوم ليخبرهم سأضرب إيران ضربات مؤلمة ردا على استهدافهم وتجرؤهم بضرب محاولة قتل الأمريكان، وبآخر لحظات تصدوا لجميع الصواريخ. سبب الأول، إيران يقرؤون بشكل واضح مثل ما توقعنا مأزق ترامب الداخلي. ترامب في ورطة كبيرة. قبل قليل أتى كوينك بيج استطلاع رأي، كوينك بيج بأمريكا، شعبية ترامب في الحضيض، 32% فقط من الأمريكان يؤيدونه، 58 ضد. هذه أدنى شعبية لرئيس في فترة رئاسته الثانية بتاريخ أمريكا. يقرؤون أيضا أن 73% من الأمريكان أمس في استطلاع رأي آخر يرون بأن ترامب لا يهتم بالأهداف والمصالح والقضايا الأساسية والرئيسية التي تهم المواطن الأمريكي، فهم يريدون أن يزيدون معاناة ترامب. بالنسبة للإيران هذا هو الردع، بالإضافة إلى طبعا الوضع العسكري، الانخفاض الهائل في مخزون الباتريوت والثاد والصواريخ المضادة، بالإضافة إلى أن هناك في نظرة بأن الحزب الجمهوري متورط، الحزب الجمهوري في ورطة، يريدون أن يعززوا من أوراق تفاوضهم حول مضيق هرمز. هذه أول مرة إيران تبادر، يعني إيران صارت مثل إسرائيل، بريأمتف سترايك، إسرائيل تضرب مثل ما ادعى الدكتور صادقيان، ضربنا لأن عندنا معلومات وعند القيادة الإيرانية معلومات بأن إيران بأن أمريكا تحضر بالأردن لضربنا لشن حرب ولشن ضربة. يعني هذا الكلام يؤكد بأن الإيرانيين يعني يريدون أن يبرروا لماذا هم شنوا هذا الهجوم، ولكن هذا غير مقنع. الآن الوضع كيف سيرد ترامب؟ بالإضافة إلى ذلك حركوا أذرعهم وحلفائهم، الحوثيون في اليمن وضربوا سفن وناقلات نفط سعودية، مضيق هرمز يضاف إلى باب المندب، هناك لأول مرة قصف غير مسبوق
3: كميات في مصر
4: مسيرة على السعودية على منشآت نفطية مهمة. السعودية قلبت الطاولة وضربت لأول مرة داخل العراق، هذا يغير قواعد اللعبة. السعودية لن ننتظر تحقيقكم بالعراق، انتم كان مفروض غدا يسافر الزيدي، ألغيت
3: الزيارة. صحيح.
4: النقطة الأخيرة هناك أيضا يعني رؤية بأن إيران تستغل الهدنة لتثبت بأنها يمكنها أن تغير قواعد الاشتباك، ترسل رسالة لترامب وتحرج ترامب الذي قال مع وزير دفاعه أن إيران قضينا على قدراتهم العسكرية. صحيح. والصاروخية والدفاعية، وهذا دليل آخر بأن كلامك غير صحيح، نحن من يقرر أيضا ولست أنت ولست نتنياهو. وأيضا النقطة الأخيرة، أثبتوا بأن كل ما يروح نتنياهو عند ترامب يحرض على ضربة، فإذا اليوم شن ضربة قاسية بعد ساعات فهذا سيعزز النظرة الإيرانية اللي هم اخترعوها ومهدوا لها بأن نتنياهو هو الذي لتوريط ترامب، هو الذي حرض ترامب على هذه الضربة. هذا غير صحيح.
3: نضيف إلى توسيع التصعيد ما حصل في دمياط، حتى الآن لا نعرف التفاصيل، ولكن
4: لم يعرف سببه.
3: يقول لك دكتور شاجي سيد مارلين بأن ترامب المأزوم لا يستطيع أن يفعل أي شيء الآن مع هذا التصعيد ومحاولة إيران توسيع نطاق المواجهة. كيف يمكن أن يرد الرئيس الأمريكي الذي يكرر دائما بأنه سيضرب إيران بقوة؟
5: من الضروري أن نذكر بأننا أمام إدارة غير تقليدية طبعا يقودها رئيس دونالد ترامب. سمعتم بأن شعبيته تعاني بشكل كبير، وهو أيضا لديه صراع حتى داخل حزبه الحزب الجمهوري. وإيران ربما فكرت بأن هذه هي الفرصة لاستغلال الموقف ومهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأردن، وأيضا استهداف مناطق أخرى في مضيق هرمز. وأعتقد أن هذا يضر برئيس دونالد ترامب وبموقفه بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. و أعتقد أن هذا يضغط على رئيس ترامب من الناحية السياسية، وإيران الآن تدخل بنبرة تحدي وتأخذ بزمام المبادرة.
3: دكتور محجوب، كيف قرأت، تحدثنا بالتوقيت والأهداف الإيرانية من توسيع رقعة المواجهة؟
6: جلال، أنا أعتقد بأن هذه الضربة صممت لترسل رسالة للولايات المتحدة أن حرب 13 يوما عمريات الأخيرة لا قيمة لها، لأن إرسال هذه الصواريخ من بالتحديد من مناطق جنوب أو شمال أواسط غرب إيران، معنى ذلك أن هذه المناطق التي تدعي الولايات المتحدة أنها نظفتها عسكريا لم تنجح فيها. وهذا وكأنه يقول لترامب كل ما فعلته في 13 يوما ليس له قيمة وعليك أن تنتظر الأسوأ. وأعتقد هذه أخطر رسالة من هذه العملية، لأنها حتى وإن كان هنالك استعدادات كما تفضل الزملاء قد تكون أمريكا تستعد، لكن هذا كان عبارة عن إعلان فشل العملية العسكرية، وهذا ترامب بالنسبة له صدمة. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار التقييم الأمن الذي قدم له أن العملية انتهت ولا مزيد من الأهداف، الآن يقولون له لا مزيد من الأهداف وأنت فشلت أيضا في العملية، وهذا باعتقادي أمر مهم. الأمر الثاني باعتقادي يتعلق في عدم نجاح المسار العماني الإيراني في التفاوض، وكأن الإيرانيين يقولون من هذه الهجمات التي قاموا بها بأنه ليسوا قلقين من عدم نجاح ذلك، وأن الولايات المتحدة مهما فعلت فإنهم هم الذين يبادرون إلى عمل وإلى عملية التحرش بالولايات المتحدة بشكل كبير، وكأنهم أيضا يرسلون رسالة أنه موضوع التصعيد العسكري في الوقت الذي يكون فيه الرئيس الأمريكي وإدارته بلا شهية للمخاطرة، هم يقولون نحن نذهب إلى المخاطرة وبشهية عالية جدا، لأنهم يعرفون بالمحصلة أن هنالك ردا أمريكيا سيأتي أو على الأقل وعيد من الولايات المتحدة. وهذا يجعلني أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن في مخمصة حقيقية كيف سيتعامل مع الموقف. يعني أولا هو استخدم فائض قوة كبير ووضع أهدافا عالية لم تتحقق، وبالتالي أمامه الآن عليه الآن أن يفكر بطريقة رد يحفظ ما وجهه من جهة، وفي نفس الوقت لا يذهب إلى تصعيد أعلى غير منضبط ثانيا. وبالتالي عمليا أنا باعتقادي هذا التصعيد من أخطر تصعيد وفصول هذه الحرب، لأنه جاء بعد استخدام فائض قوة أمريكي كبير وهدوء فترة طويلة جدا، وذلك قد يكون له ما له من حيث تغيير مسارات الصراع إلى حد ما.
3: إذن دكتور شرقاوي، تضييق هامش الخيارات العسكرية الأمريكية لأين ممكن أن يؤدي بإدارة رئيس دونالد ترامب؟
7: من الواضح أن ترامب ليس لديه خيار آخر سوى رفع منسوب القصف، وبمعنى تجاوز ما قام به خلال الليالي 13، بمعنى أمريكا على أبواب قصف مركز ربما قد يتجه في اتجاهات متعددة. والزملاء تناولوا الأسباب، لا دعني أستعرض أو أتناول بعض التداعيات، خاصة من حيث جدلية دول المنطقة فيما يتعلق الاكتفاء بالفعل، إما بصناعة الفعل أو الاكتفاء بردات الفعل. إذا ركزنا على أن هناك صواريخ باليستية تأتي من إيران باتجاه الأردن، وأيضا هناك قصف سعودي باتجاه العراق، هذان تحولان مهمان. الآن بعض يعني الآن فتح الباب أمام صناعة الفعل وليس فقط ردة الفعل على القصف الأمريكي. وفي الوقت ذاته أعتقد أن هذه اللحظة ستكون مفصلية لتأريخ كيف يتحول الصراع من ثنائية ما بين إيران والولايات المتحدة إلى ما يشبه حرب إقليمية بحكم الأمر الواقع. وإذا بنينا بالقياس على ما تفعله السعودية الآن، وربما قد ترى دول أخرى أيضا، قد يحتاج الأردن أيضا إلى مبادرة أو ربما الكويت، إذا هذه المرحلة يعني تدفعنا إلى ربما أعلى مستوى من ضبابية ما يؤدي إليه التصعيد. وإذا أضفنا أيضا أن

0: إن الآن مرحلة الحرب الإقليمية أيضا تفتح الباب أمام مجموعة من الفواعل غير الدولتية أو النون ستيت أكترز. كنا دائما نتخوف من الحوثيين وكيف قد يجرون الصراع إلى أزمة باب المندب. الآن ما حدث بين العراق والسعودية مؤشر على أن هناك هذه الفواعل شبه النائمة قد تصحو في أي لحظة، إما بنداء من الحرس الثوري أو باجتهاد شخصي من قادتها. إذن حرب إقليمية واضحة المعالم، وربما أخطر ما في هذه المرحلة أن لا طهران لا الحرس الثوري ولا ترامب في البيت الأبيض سيستطيعون التحكم في بقية الديناميات المستقبلية.
1: دكتور لقاء،
2: هذه الليلة الفائتة ربحت إيران مرتين. مرة حينما استعادت المبادرة العسكرية حينما كانت بيد أمريكا خلال 13 يوم، ومرة حينما كسبت مراهنتها على العلاقة العراقية السعودية. دكتور الشايتشي قبل قليل يقول السعودية قلبت الطاولة على الحقيقة. لا،
3: قواعد الاشتباك.
2: هي أعتقد أنه هي وفرت مكان أفضل لإيران على الطاولة.
1: لماذا؟
2: لأنه إيران كانت تتمنى هذا، كانت تتمنى أن ترد السعودية. أصلا الاستفزاز صار لهذا السبب، استفزت السعودية بهذا القصف. كل البيانات السعودية كانت تقول كلها من البداية إلى اليوم أنها الميليشيات الموالية لإيران. طيب أنت موالية لإيران، اضرب إيران، ليش تضرب ذولا؟ هم أصلا دي يضربون يهربون، هم ليسوا جزء من الحشد أصلا، ممكن يكونوا أصلا جزء، يعني ممكن يكونوا إيرانيين حتى.
3: وقتل أربع إيرانيين،
2: قتل أربع إيرانيين طبعا، قد يكونون أربع إيرانيين مش من حرس، يعني هم مرسلين لهذا الغرض.
3: طبرة
2: وهي مفتوحة الحدود. أنت من تقصف الآن حرضت العراقيين على السعودية، حتى عند حجارة راح يضربها. الآن الزيدي حوصر في في في أهدافه لحصر السلاح،
1: وصفه الاعتداء السعودي الأمريكي
2: طبعا مجبر. طبعا إيش يعمل؟ يعني ضربت بلاده لازم أكيد يدافع عنها، يعني حتى لو كان كما قال ترامب أنه متفق معي أنه كان في إعلام
3: صحيح،
2: كان في تنسيق. لا أدري دقة هذا الموضوع، لكن بالنهاية هو إحراج له. قصدي السعودية الإيران استخدمت أسلوب منذ بداية الحرب، تعرفوا أنه إذا ضرب أي شيء في إيران من قبل أمريكان يضرب الخليج، صح ولا لا؟ قاعدة قاعدة،
3: لأن لا تستطيع ضرب أمريكا ولا إسرائيل.
2: قاعدة قاعدة، ميناء ميناء، محطة كهرباء، وهكذا. طيب أنت نفس الشيء سوي، يعني ببساطة الحوثي يضرب ميناء ينبع، أضرب ميناء بندر عباس، يضرب سفينة أضرب سفينة. الحوثي ضربت الحديدة شو راح يفيد؟ يعني إن شاء الله حيبطل الحوثي، هو قاعد بص محتمي بالجبل. لذلك الناس العاديين راح يتأذون في اليمن.
3: دكتور لقاء، هذا رد محدود ورسالة،
2: حتى
3: وليس دكتور لتوسيع دكتور قوس الحرب. لا لا، في
2: بس خلي أكمل لك،
3: بس في فرق.
2: أعرف أعرف،
3: تضرب أنت بالإيران ستضرب بالسعودية، الهدف رح تصير حرب إقليمية،
2: الهدف
3: من الضرب تخرج عن نطاق.
2: دكتور، الهدف من الضرب هو بناء قوة ردع،
3: وترسل رسالة أيضا،
2: بناء قوة ردع. هذا لا يبني ردع،
3: لا يوجد ردع،
2: ما يبني ردع، بالعكس هذا يثير عش الدبابير ويضعف الحكومة العراقية. يعني كان الزيدي يريد تنسيق تحسين العلاقة، الآن انتهت، يعني على الأقل لمرحلة ما القصد. أما إذا كان الحرب تثير إيران، ما هي مثارة إيران؟ إن شاء الله إيران مبطلة.
1: طيب
2: يعني هدوء الخليجيين مخلي إيران
1: الرئيس
2: تضرب بالخالي والبلاش
3: بالنسبة لنا.
1: دكتور شاجي، دكتور
2: هذه المشكلة.
1: ترامب يكرر سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك.
3: طبعا
1: دكتور طارق، هذا التكرار للتهديد الأمريكي لإيران، هل ما زال ذا جدوى بالنسبة لكل الأطراف المتصارعة في هذا؟
4: طبعا إيران ما كانت لتقوم بهذا العمل دون أن تعرف بأن هناك رد، وبالتالي باعتقادي بالنسبة لإيران هو لا يعني الكثير، يعني هذا ليس شيئا جديدا. لذلك ما حصل في الأردن والقصف الذي حصل باعتقادي يجب أن يفسر على قاعدتين. القاعدة الأولى أنه هناك استراتيجية لهذا السلوك، وبالتالي إذا كان هناك استراتيجية فبالتالي
1: عذرا دكتور، جرى إطلاعي على ما حدث في مصر، يقول الرئيس دونالد ترامب إشارة لأنه ما حصل في مصر حتى الآن بحسب وزارة البترول المصرية استهداف منشآت تخزين عائمة تابعة لشركة أمريكية، إضافة لإعلان أيضا حاملة غاز مسال يونانية بأنها تعرضت لمسيرة في ميناء.
3: حتى الآن لا يوجد من
1: لا يوجد طبعا
3: ولا سبب
1: طبعا طبعا، ولكن الحدث
3: يدخل أيضا،
1: الحدث حصل. ويؤكد الرئيس دونالد ترامب بأنه جرى إطلاع على ما حصل في دمياط، ويقول سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق. دائما يحاول يعني زج الاتفاق بأي عمل عسكري سيقوم به.
4: فيما يتعلق بالسلوك الإيراني قد تكون هناك استراتيجية، إذن يجب أن نحلل الاستراتيجية، أو خيار آخر أن لا تكون هناك استراتيجية وبالتالي يعكس شيء له علاقة بصناعة القرار داخل إيران، وهذا من الممكن أن نتحدث فيه. لكن في حال وجود استراتيجية ربما جيد أن نتذكر أنها ليست المبادرة الهجومية الأولى لإيران. المبادرة الهجومية الأولى كانت عندما تم استهداف سفن وأسقطت مذكرة التفاهم وحصل بعدها هذه الهجمة، وبالتالي إيران تريد اختبار مسار بدأ في تلك اللحظة وهو لا يزال يستمر الآن. بمعنى الخيار العسكري الأمريكي خيار يثبت محدوديته كل مرة، وبالتالي إيران تريد أن تبادر مرة أخرى لتختبر أيضا الردع الأمريكي إلى أين وصل، وربما تريد أن تختبر أيضا ما هي الأسباب التي دفعت بترامب لأن يوقف الحرب من طرف واحد. هذا أيضا باعتقادي مرتبط بمسار آخر أو بسؤال آخر تحاول إيران الإجابة عليه فيما يتعلق باحتمال التصعيد الشامل. هناك تصور موجود بأنه من الممكن أن يحصل تصعيد شامل ليس ضد إيران وإنما ضد إيران وحلفائها في نفس الوقت في أكثر من جبهة، في اليمن وفي العراق وفي لبنان وبطبيعة الحال
1: وصفهم
4: في إيران.
1: رئيس ترامب بسرطان العالم بحسب
4: وصفه. هذا يؤكد على أنه هناك تصور ما، لأنه تصريح ترامب عندما يصف الآن الوكلاء أو حلفاء إيران بأنهم سرطانات على الرغم بأن النشاط مستمر منذ شهور، لماذا الآن في هذه اللحظة وارتباطه بالحدث الذي حصل في الأردن والذي نفذته إيران بنفسها وليس أي شيء آخر. هنا من المهم أيضا أن نتذكر بأنه هرمز لا يزال هو الخيط الناظم للتفسير. يعني لحد الآن هو هذا كله مرتبط بأن تعيد إيران تماسك ورقة هرمز، لأنه الورقة كما قلنا في السابق تتآكل مع الوقت. الحرب التي حدثت وانهيار مذكرة التفاهم لم توصل أزمة الطاقة العالمية إلى طموحات إيران، يعني تحدثت أزمة لكن لم تصل إلى هذا المستوى، ولذلك نرى الآن بأنه هناك هجوم شامل.
1: عقود الأجل لبرنت تصل إلى 90.74.
4: هذا حدث الآن بعد هذه الضربة.
1: صحيح.
4: بعد استهداف أيضا الآن ناقلة في مصر، بعد استهداف أيضا مواقع في السعودية، وبالتالي هناك تركيز تحديدا على إعادة تعزيز وإعادة إنتاج الأزمة العالمية.
1: لحظة دكتور، بس أسمع تعليق من دكتور فهد. ترامب يقول أيضا الإيرانيون أطلقوا الليلة الماضية 5 صواريخ وتم إسقاطها جميعا. دكتور
5: أنا بدي أتحدث بهذه النقطة تحديدا من وجهة من زاوية إدارة الصراع بالنسبة للرد الساحق الذي سيقوم به ترامب بهذا الموضوع. الرد الساحق في مثل هذه في الصراعات الدولية بهذا الشكل هو سلاح ذو حدين. واحد من الممكن فعلا أن يوصل إلى نتيجة ويردع الخصم ثم الخصم يستسلم، ولكن الخطر بالاتجاه الآخر أنه إذا لم يردع الخصم ويستسلم فيؤدي إلى خسارة عند الطرف الآخر، خسارة يعني جميع ما لدي ما يخاف عليه، فيصبح لا يوجد ما يخاف عليه، ثم بالنهاية هذا الرد الساحق يفقد مفعوليته. وهذا ما حدث في الوقت الحالي، يعني بالثلاث أربع موجات الماضية لهذا كل مرة الرد الأمريكي سيكون هناك رد ساحق سيكون هناك رد ساحق، ولكن هذا أدى إلى خسارة إيران على مستويات كبيرة من الأهداف الاستراتيجية العسكرية لها، وأصبح لا يوجد هناك ماذا ستضرب بعد بهذا الشكل. وباعتقادي أنه عندما صعدت إيران بهذا الاتجاه في موضوع الأردن يعني هي كانت متوقعة هذا الرد الساحق، ما أعتقدش أنه يعني كان كله في حسابات بدون يعني لن يكون هناك رد
1: متوقع ردا ساحقا، أما أنها باتت تعلم بأنه لا يوجد خيارات رد.
5: نعم،
1: رد
5: ساحق باتت تتوقع بأنه سيكون رد ساحق، ولكن بنفس الوقت لا يوجد هناك أهداف عسكرية استراتيجية ربما لديها لتخشى عليها، وهذا الخطورة بتصعيد الرد العسكري دون أن يواكبه استراتيجية سياسية، وهذه مشكلة الحرب من اللي قامت فيها الولايات المتحدة من اليوم الأول. لا يوجد تخطيط استراتيجي ولا سياسي ولا أهداف سياسية واضحة ولا آخره، كل الاعتماد المفرط على القوة العسكرية، وهذا دعا بأنه انتهت الحرب من التصعيد، حملة 13 يوم من الحمل من المكثف وبتصريحات ترامب بأنه لم يكن هناك أصعب من هذه الأيام. ثم عندما تنتهي تقوم إيران بالتصعيد، مما يؤدي هذا أدى إلى، بس نقطة أخيرة إذا سمحت لي، إلى ما يسمى بالتمدد.

0: الماضي هرمز يؤمن بالقضايا إلى الوراء عندما يكون هناك قضايا أخرى تخشى عليها الولايات المتحدة.
1: دكتور سجل لديك تعليق. والصاروخ
0: وهذا يعني مؤشر على
1: نعم. طبعا أنا في بداية المداخلة تكلمت عن إيران وضعت أصبعها ورأسها في عش الدبابير. الآن ترامب قاعد يتكلم من البيت الأبيض يقول إيران تعلم سنضربهم بقوة هذه الليلة، وأتى دورنا، هم ضربونا ونحن سنرد عليهم. يعني شكرا يا الحرس الثوري.
2: هو التوضيح لم يقل هذه الليلة، قال بقوة وهم يعرفون ذلك.
1: قال عندي
2: لم يشير بحسب الأخبار العاجلة.
1: قال طيب. أتى دورنا الآن وسنرد وسيرون ماذا سيحدث، وهم يطلبون منا ألا نرد ولكننا سنرد. فهم عطوا مبرر الآن لترامب اللي كان عاطي فرصة للتفاوض في بالحروب ما يسمى مسك الكليشن.
2: دكتور صدقين يقول لك أمريكا لا تريد مبرر، يعني هي تحضر أصلا لضرب إيران،
1: حتى مبرر لقاعدته. ولهذا السبب أنا قلت ترامب سيرد ويرد بقوة لأن خاطب قاعدته. ما غرد لما رد صباح اليوم بتوقيت واشنطن، تكلم في فوكس نيوز، تعمد يتكلم في فوكس نيوز ليطمن قاعدته، نحن لا نقبل أن نضرب ولا نرد. فالحرس الثوري للأسف استفز ترامب، وأذرعهم استفزوا أيضا السعودية والمنطقة ودولنا. ولهذا السبب نتوقع يكون رد، ولكن في خطوط حمراء. لماذا أوقف ترامب خلال 5 أيام الماضية الضربات على إيران؟ براد كوبر، الأدميرال براد كوبر، قائد اليو أس سنت كوم في المنطقة، أخبر ترامب يوم الجمعة الماضي وبوجود وزير الدفاع ما عندنا مخزون كافي من الصواريخ الاعتراضية، ونحن ما قاعد نستخدم جميع الصواريخ لاعتراض الصواريخ الإيرانية إلا إذا حسبتنا تأكد أن ستصيب جنود أمريكان. يعني قاعد يقتصدون، لأن they are running out 1500 صاروخ باتريوت يضربه، وكل صاروخ 4 مليون دولار، فما عندهم غير 800 صاروخ المخزون كله. فالآن عندهم في ورطة. وقال نحن استنفذنا ضرب جميع الأهداف في السواحل والجزر، ما في شيء آخر نضربه. فهني هذا تقرأه إيران أن يشجعها على أن تنتقم وترد وتبادر. وبعدين مع الدكتور لقاء أنا ما أتفق معاه بأن السعودية الرد هي استفزت إيران، لأن يجب أن ترد مثل ما إيران تضربنا ونحن نضرب حلفائها. ما قاعد تضرب لأن ما تبي أنت limited war هذا، وليس open ended expanded war، حرب مفتوحة على جميع الجبهات.
2: سيد مارلين يتمتم
1: تشعل المنطقة كلها،
2: يتمتم different targets، أهداف مختلفة.
3: تشعلها يا دكتور، هي مشعولة.
1: لا ما مشعولة، شنو
3: مشعولة المنطقة إن شاء الله أنتم زين بخير.
1: في حروب محدودة وفي حروب مفتوحة.
3: شو مفتوحة؟
1: مفتوحة يعني دمار عشام للجميع.
3: اسمحوا لي بس بهذه، يعني أنا معلش أتكلم ولا
2: تفضل.
3: أولا أنا من أقول أنه وحدة بوحدة، أنت من تضرب العراق، الآن ضربت العراق، الآن أنت زدت فرص ضرب السعودية أكثر من ذي قبل. الآن حتى اللي ما كان عنده قدرة
1: يضرب الرد، وين راح يكون
3: راح يضرب الرد. وبعدين السعودية راح تضرب مرة ثانية وتقتل الناس ما لهم علاقة بالموضوع. لذلك إحنا راح نصير متوالية، وراح نصير حرب مع العراق. طيب. مش مع إيران الهدف الأساسي والمحرض الأساسي.
2: طيب.
3: الشيء الآخر
2: دكتور،
3: يعني عفوا،
1: بس مين اللي أعطى العراق
2: الأوامر
1: للضرب؟
2: دكتور شاشي،
3: من أعطى هؤلاء الإيران؟
1: مين أعطى؟
3: يروح يعني على إيران،
1: فأنت تضرب البروكسي.
2: دكتور عبد الله لحظة،
3: يا هذي قادرين عليه.
2: تابع دكتور، نخسر فكرة الأهداف المختلفة. سيد مارلين تقول بأن هناك أهداف مختلفة. يقول الدكتور فهد إذا لم يكن ردا ساحقا فهو لا معنى له.
1: ماذا يعني ساحقا؟
4: هو كان في
2: ماذا؟ ما هي الخيار؟
5: ينبغي أن نكون حذرين عندما نقول أن ليس هناك أهداف متبقية في إيران. ما زالت الكثير من الأهداف في إيران يمكن ضربها، تم ضرب طبعا أهداف كثيرة. الآن دونالد ترامب تحدث بأنه سيوسع من الاستهداف في إيران وسينتقل إلى ضرب أهداف مدنية، تحدث عن الجسور وعن بنى تحتية أخرى، وهذا طبعا خطر للغاية. وكيف يمكن دفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات إذا ما وقع الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين؟ إذن هناك مخاطرة كبيرة.
1: ضرب أهداف مدنية جريمة حرب تفعلها إيران أو تفعلها أمريكا؟ يعني what you're saying هو جريمة حرب.
6: وور كرايم
0: معلومه
6: لما تضرب اهداف مدنيه.
2: قبل ان اسمع دكتور صدقية
0: بس معلومه سريعه انه بالمواجهه الاولى ال40 يوم عدد الاهداف اللي ضربتها امريكا في ايران 13 14 الف

0: 14000
1: صحيح 1000 14000 هدف. هدف هذا غير الموجات الاخرى. فلما عندما يتحدث ترامب ان البنى التحتيه المدنيه
0: ضربت
1: هي التي ستكون الهدف، لانه من ناحيه عسكريه يعني كل الاهداف العسكريه ضربت في المرحله الاولى، ولهذا السبب كل مره رد ساحق، رد ساحق هل سيستخدم النووي مثلا او هل سيستخدم
0: طبعاً.
1: يعني بتحكي عن مستويات اخرى.
0: ما هي المقاربه الايرانيه؟
1: ايضا المنشآت المدنيه،
0: المقاربه الايرانيه دكتور صدقيان لهذا الرد المحتمل بقوه من قبل دونالد ترامب.
2: ايش الدبابير؟ هو خمسه ايام التجهيزات العسكريه والطائرات وطائرات الارضاع تاتي الى المنطقه سواء كان في إسرائيل أو في الأردن، وبالتالي الهجوم المرتقب الأمريكي على إيران هو مرتقب واضح. الإيرانيون يعتقدون بأن هذه الهدنة هي هدنة مؤقتة،
0: ولكن دكتور
2: وسوف تقوم الولايات المتحدة بهجوم إيران.
0: ضرب مبرر دكتور، ضرب الأردن
3: أيضا.
0: نعم دكتور شاجي لو سمحت، ضرب إيران للأردن هل يؤثر على ما تتفضل به الآن
2: الإيرانيون،
0: هذا الحشد الأمريكي أو هذه الفكرة الأمريكية من ضربة قاسمة كما قال دكتور؟
2: المعلومات الاستخباراتية الموجودة عند إيران تقول بأن هذه أولا قصفت مركز القيادة الأمريكية في الأردن وهي تسيطر على كل القواعد الأمريكية في الأردن وعلى أيضا جزء من القواعد الموجودة في داخل إسرائيل، يعني الطيران وطائرات الإرضاع الموجودة في إسرائيل أيضا تسيطر عليها. الإيرانيون قصفوا هذه القيادة، هذه المعلومات الإيرانية. ثم أن الإيرانيين لحد الآن هم يعني أما أن حالتي أما أن يجلسوا حتى يأتي الأمريكي يضربهم مرة ثانية بحجة أو بأخرى، أو أن يستبقوا الأمر، هم استبقوا الأمر وما زالوا يعتقدون بأن الورقة القوية ورقة مضيق
0: قرمز
2: لا زالوا يمسكون بها بقوة ولا يريدون يعطوها. إضافة إلى ذلك التماسك الشعبي، التماسك العسكري، ومثل ما قال الدكتور
0: محجوب
2: قال في غاية الأهمية أن الإيرانيين كم مرة سمعنا الرئيس ترامب يقول حطمنا القدرة العسكرية الإيرانية، ومرة ثالثة يقول حطمنا كل الصواريخ، وأخرى ضربنا كل من الساحل إلى مضيق هرمز والرادارات وكل الأمور. الآن عندما تقصف قاعدة والقيادة المركزية الأمريكية في قاعدة عسكرية في الأردن يثبت بأن الإيرانيين لا زالوا على قوتهم وهم يعملون لحرب طويلة ربما تستمر أكثر من سنة.
3: ليش ما تضربون مطار بن غوريون اللي وزير الدفاع كاتس قال في طائرات خزانات وقود أمريكية تقلع من تزود المقاتلات الأمريكية من بن غوريون لضرب إيران؟ إذا تبي تسوي ردع أنتم ما عندكم ردع، ما في ولا الأمريكان عندهم
0: الردع طبقات دكتور.
3: فلماذا لا. أنت لا تذهب وتقصف
0: الردع طبقات دكتور
3: طائرات الخزانات الوقود اللي منها تنطلق الطائرات الأمريكية لتضرب إيران بدل ما تضرب الأردن؟
2: هذه ضمن قائمة الأهداف،
3: وليش ما تبدأ فيها؟
2: أنت أنا مو قائد عسكري ولا أنت قائد عسكري،
3: منطق اللي قاعد تتناقش
2: لا ولا أنت قائد عسكري. القائد العسكري عندما يضع
3: حرس الثوري الأولوية تضرب الأهداف اللي تضربك بالخزانات الوقود بالسماء يزودون الطائرات.
0: طيب أيضا خبر عاجل، رئيس ترامب نتعامل مع مجموعة مختلفة لو سمحتم.
3: الأولوية بس هذا اللي تضربه
0: ترامب. نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران دكتور شاجي، نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال، أي مهما حصل سيضربهم دكتور شاجي.
4: هذه المرة الثالثة بنفس التصريح اعتذروا لنا، لكن أنا أود أن أجلب إلى النقاش قضية أساسية. أنا أعتقد بأن إيران تستشعر أن ورقة المضيق لها تاريخ انتهاء صلاحية من حيث التأثير، وأن استراتيجيتها الجديدة
0: الممر العماني أثر عليها
4: لا شك بذلك، أنه احتمالية أن يحصل في اختراق رغم أنفها وارد، لذلك ذهبت إلى الخيار الذي أسميه إنهاء حارة الحرب عبر الحرب، لأنه الآن بالنسبة لإيران البند رقم واحد هو الأكثر أهمية وهو إنهاء حالة الحرب عليها من الولايات المتحدة. بمعنى آخر هي تريد أنه تقول للولايات المتحدة في مفاوضات ما في مفاوضات في أزمات لا نريد حربا، إما المسارات الدبلوماسية أو لا شيء، المهم أن تأتي على خيار الحرب والعمل العسكري ضدها. أنا باعتقادي ما جرى هو عبارة عن محاولة تحرش عسكري بالولايات المتحدة لاختبار مدى أقصى قدرة تذهب الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن إيران قلت أنا في جلسة سابقة إيران لديها ثلاث خيارات، ثلاث أنواع من الردع كما تفضلت. لديها خيار أن تطبق على مضيق باب مندب بشكل محكم، أن تذهب إلى قصف إسرائيل بشكل بأنواع جديدة من الصواريخ أكثر فعالية وأكثر تأثيرا، ثم المشهد الثالث وهو ضرب أهداف حيوية. وبهذه الأوراق إيران تؤجلها، وباعتقاد الآن هم يريدون أن يركزوا على مطاردة الأمريكيين أين هم بشريا بشكل أساسي، لأنهم يعرفون كلما اقتربت الانتخابات أي مقتل سيؤثر على أصوات الناخبين، وبالتالي وكأن الهدف كما حصل في الثمانينيات مع الرئيس ريغان.
0: دكتور حمود،
5: يعني كل هذا نحن الآن أشبعنا وجود استراتيجية لدى إيران في هذا الفعل، لكن ماذا لو لم يكن هناك استراتيجية؟ هذا احتمال وارد بأن هناك أزمة صناعة قرار داخل إيران، هذه كانت واضحة منذ بداية الحرب، وبالتالي قد يكون هذا السلوك له علاقة بأزمة داخلية ليس له علاقة بأي شيء آخر. هناك تيار واضح أنه هذه الحرب إن نجحت بشيء نجحت بأن تدفع التيار المتشدد داخل إيران لإحكام قبضته على السلطة بشكل كبير جدا، وهذا كان بالمناسبة الهدف كان معاكس تماما. يعني ترامب كان يقول بأنه سنأتي بأناس من الممكن الحديث معهم،
0: يقول أن نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران.
5: هو
0: ما هي المجموعة المختلفة؟
3: هذه معتدلة يقول ترامب.
0: ما هي المجموعة المختلفة؟
5: هذا الذي يثبت بأنه هناك يعني تيارات. لذلك عندما حصل في الخليج كانت تضرب دول الخليج، ثم يعني يتصل السياسيون مباشرة ووصلت بالرئيس الإيراني أنه قدم اعتذار علني ثم تراجع عنه. ولذلك هناك تيار في إيران وهو الذي يمتلك القرار حقيقة ليس في عجلة من أمره للوصول إلى اتفاق، ويرى بأنه إطالة أمد هذه المرحلة، الحالة حالة اللا حرب أو خلينا نقول حالة الاشتباك المنضبط، هو في صالحه، لأنه إذا ذهب إلى استحقاقات ما بعد الحرب كلفة الحرب الحقيقية ستنكشف حينها. حتى الآن لم تنكشف الكلفة الحقيقية، لذلك عندما يتحدث دكتور إبراهيم عن 13 ألف هدف هذا في كلفة، لكن وجود الحرب واستمرار حيثيات وظروف الحرب وحالة الطوارئ لا تكشف الكلفة الحقيقية للحرب، من وهذا هنا له استحقاقات كبيرة
0: من
5: جدا.
0: هنا يأتي إذا تلاحظون غياب أي تصريحات لقاليباف، لعرقجي، لبيزشكيان، والسيطرة الآن للغة العسكرية. سريعا كي أسمع الدكتور شرقاوي، ولا نسمع شرقاوي ونعود لك. تفضل دكتور ونعود إليك.
6: شكرا دكتور. الآن ترامب يقول سنرد ردا ساحقا أو سنرد بقوة، وهذه ربما المرة 20 التي يحكي بها بنفسه.
0: هو دكتور فيحات قال ساحقة، ترامب قال بقوة.
6: بقوة
0: كلام قوله ما لم يقل.
3: لا هارد،
1: لا لا لا
0: هارد، بقوة بقوة.
1: وبعدين أيضا عدة مرات في السابق
0: على الأقل الآن بقوة
6: بقوة. الطرفان الأمريكي والإيراني يقفلان الشهر الخامس من حرب مفتوحة بأزمة الردع، وأرى المعضلة أن ليس هناك توازي في هذا الردع بين إيران والولايات المتحدة. ترامب يعتمد الردع الأحادي، وهي الخيار العسكري، مزيد من القصف، استخدام الزوارق الانتحارية، القصف في على الساحل مضيق هرمز، يضرب تبريز ويضرب المنشآت الحيوية عسكريا ومدنيا، وكل هذا ولا يستطيع أن يثني إرادة إيران. في المقابل الإيرانيون الآن يعتمدون الردع المتعدد، يسيطرون على مضيق هرمز، يتحكمون في الطاقة، يضربون الأردن، يضربون الكويت، الآن يحركون أدوات أخرى. الأزمة في نظري أن ليس هناك توازي ولا تقابل في هذا الردع الذي ينبغي هو يكون هو المحك. نعم. في ترجيح الكفة، بمعنى إما أن تتحقق المعادلة الصفرية لأحد الطرفين أو يصل الطرفان معا إلى القناعة أن كل هذا الردع بينهما لا يحقق النتيجة فيتحولان إلى المفاوضات. لذلك الآن أدوات الردع تختلف، وأعتقد سنبقى على هذا الإيقاع فترة طويلة، لأن ما هو ردع عسكري لا يأتي بالنتائج لترامب، وما هو ردع على الجبهات الأخرى، وربما قد نصح غدا أو الأسبوع المقبل على جبهات أخرى تشتعل من خلال بحث إيران وبحث الحرس الثوري عن هذه الأدوات الأخرى في مزيد من الردع، وبالتالي تدور العجلات على نفسها.
7: الحروب عموما سواء كانت برية شاملة أو كانت حروب جوية من هذا النوع صاروخية وجوية تستند كل ضربة يفترض هكذا إلى تحقيق هدف سياسي ونفسي، بمعنى أنه أنت لا تضرب هكذا لمجرد القتل، هذا عبث وإضاعة حتى للذخيرة. أنت تضرب لتحقيق أهداف ذات بعد سياسي كي تصل إلى مرحلة العدو فيها يستسلم أو تدمر معنوياته فلا يعود قادر على القتال. هذا هو الأصل في الحروب وبالحروب النفسية، يعني هي القصف يؤدي إلى عملية تدمير نفسي للخصم. طيب، عمليات التدمير التي جرت في إيران وهي استهدفت أهداف ضخمة جدا وكان تدمير ضخم جدا، ما زالت لم تؤثر على قلب النظام وخصوصا في اتخاذ القرار، وبالعكس سيطر المتشددون على القرار السياسي. الآن السياسيون يتبعون العسكر في اتخاذ القرار. الآن هذه الضربة الساحقة الهارد أو الكبيرة أو العنيفة، ما الذي يمكن أن تضيفه إذا لم يضرب مناطق استراتيجية وهو يريد تجنبها، النفطية والكهرباء ومشاكل هذه يريد تجنبها وهو محق، أوكي، لكن سيضرب أهداف عسكرية؟ حتى الأهداف الجسور أو يعني لن تؤثر كثيرا بالحقيقة. لن يعني دول كبيرة مثل إيران، دول عميقة وكثيرة وشعبها متعود، لن يضرها أنه جسر يتحطم يسوون جسر بديل شوية سيارة طبطب، يعني هذه لن تؤثر، ما تغير نظام، ما تدمر دولة. لذلك هذا النمط ممكن بأمريكا يأثر، هنا ما يأثر. على هذا الأساس هذا النمط من الضربات إذا كان ترامب لم يتعلم بعد 5 أشهر، مع افتراض أنه لم يكن لديه تصور من البداية، فهذه مشكلة، مشكلة بالنسبة لدولة كبيرة مثل الولايات المتحدة. هم يريدون الآن بناء تحالف مع الغرب ضد إيران، لكن هذا التحالف يجري بشكل بطيء وغير مؤكد وقد لا يحصل. حتى التحالف مع المنطقة دول الإقليم بدون تحالف مع الغرب لن يحصل. دول الإقليم لن تذهب بمفردها بدون تدخل دولي ذا طابع دولي من آسيا أو من أوروبا. فبالتالي هناك إشكالية في إيران استفادت طبعا من هذا الفراغ في الاستراتيجية الأمريكية التي لا تبدو ثقيلة ومتراصة.
0: طيب،
7: وطبعا تضرب الأردن، وبالمناسبة هي تضرب لتفاوض على شيء آخر. يعني تضربك هنا حتى تفاوضك على شيء آخر، وهذا استراتيجية صحيحة.
0: طالق سريع كي نطرح فكرة ثانية.
4: نقطة فتتم لما تفضل به دكتور طارق، وهو أنه عادة الحروب تحت غبارها تتشكل النخب السياسية في إيران. هذا حصل في الحرب العراقية الإيرانية، وبالتالي أنا لن أستغرب أن هنالك رغبة في إطالة أمد الحرب، أي عدم الوصول إلى حل لحين استكمال المشهد الداخلي من حيث إمساك بزمام مفاصل السلطة، ثم حينها سترى نوعا من المرونة. وهذا الأمر حصل في الثمانينيات، وحصل حتى في التسعينيات وفي مفاوضات النووية كنا عرفنا الآن بشكل لا يقبل. النقطة الثانية سريعا، هنالك نقطة تستفيد منها إيران بشكل استراتيجي، وهي غياب المرجعية الدولية التي يمكن لأي طرف أن يذهب ويشتكي إيران عليها. يعني بعبارة أخرى، كثيرا ما يسأل لماذا لا يؤخذ المضيق تحت الفصل السابع، لماذا ليس هنالك من دولة تجرؤ أن تذهب إلى مجلس الأمن لأنها تخشى من عدم اكتمال التصويت عليه، أو أن تقوم بالصين وروسيا وتأخذ الفيتو. وبالتالي إيران تستفيد من هذه الفجوة لتحكم قبضتها ولتستمر فيما تريد دون خشية من أي عقيد.
1: طيب، والمشكلة أنه هذه ترامب اللي بدأ فيها
4: بالضبط. هو اللي هو ونتنياهو دمروا هذه المرجعيات.
1: أيوة، اللي دمروا المرجعيات الدولية بالضبط. والقانون الدولي
3: والمحكمة الجنائية الدولية
1: يفككوها كلها، وأصبحت أصبح انتهاك القانون
4: شريعة
1: الدولي
4: غاب.
1: من شريعة غاب من قبل الجميع.
3: لأن اليوم نتنياهو
4: في شريعة الغاب.
3: اليوم نتنياهو تأكيد لشريعة الغاب، سأل مراسل ماذا لو طرد فوق دولة باتفاق روما وألقوا القبض عليك، شنو كان رده؟ عندنا القوات الخاصة، يا قوات خاصة تأتي وتخترق سيادة الدول.
4: شريعة الغاب.
3: طيب، يعني شوف
4: استراد
3: نفكك المحكمة الجنائية الدولية
0: على ضوء طبعا توسيع إيران رقعة المواجهة واستخدامها فعليا الآن لمن يصفهم الرئيس دونالد ترامب بالوكلاء. برز ضربة أمريكية سعودية داخل الأراضي العراق على الحشد الشعبي. أذكر في بداية الحرب في الأيام الأولى أجريت مقابلة مع وزير الخارجية عباس عرقجي، وسألته صراحة ألا تتخوفون أن يتحول ما أسميناه في ذلك الوقت الغضب الخليجي إلى أن يتطور إلى أمور أخرى؟ فالآن هذا التنسيق السعودي الأمريكي هل هو بداية تحول في دينامية الحرب في المنطقة وإن كانت ضدك. لا سأعود إليك دكتور، ولكن نعطي فرصة للسيد مارلين.
8: شكرا جزيلا. ما لاحظتهم بعد عملية الأمس وما قالت عنه واشنطن أنه تنسيق بين السعودية وأمريكا، هذا قرار جاء في وقت بعد هذه الهدنة التي امتدت لخمسة أيام، وفي ذلك الوقت كان هدوء شامل وكامل. الميليشيات كانت هناك وكانت تترقب أي فرصة للقيام بهذه العملية. عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تلك العملية بغض النظر هل يكون هناك استفزاز من قبل إيران أم لا، لكن هذه عملية تأخذ المواجهة إلى مستوى آخر. إذن تحدثنا على الجانب الدبلوماسي، هل هناك أيضا محاولة دبلوماسية من جانب إيران؟ نحن نعلم أن الوسطى يقومون بدور كبير من أجل تحريك المياه الراكدة، لكن ينبغي أن نرى إيران أيضا ترجع قليلا إلى الخلف وتنظر في الخيارات الدبلوماسية. طبعا هناك تصعيد، ولكن ينبغي أن تكون هناك أيضا فرص لتخفيف التوتر.
3: بالنسبة للتطور الملفت اللي صار
0: بضربة السعودية الأمريكية
3: بتنسيق مع قوات اليو اس سنت كوم، هجمات لأول مرة على ما يبدو ضد أهداف ومخازن و مواقع للحشد الشعبي وما تسمى الميليشيات الموالية أو المتابعة لإيران، هو تطور خطير، وهو تطور قد يؤسس لمفهوم جديد أن الضرب لإيران يكون عبر الوكلاء، مثل ما إيران تضربنا بعد ما تضرب أمريكا، فنحن في تبلور يمكن لفكرة إذا استمرت. وهذه طبعا فكرة أيضا تؤيد، لأن اليوم نتنياهو قال كلام خطير بعد اجتماعه مع وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث، يقول أن هناك في حلفاء عندهم قدرة بس ما عندهم النية، هناك حلفاء عندهم نية لدعمنا ولكن ما عندهم القدرة، ولكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي عندها النية وعندها القدرة. فهو قاعد يلمح أن حلفائنا في العالم مو مثل إسرائيل، إسرائيل هي عندها القدرة وعندها النية وعندها المصلحة وعندها الأجندة. فلهذا السبب هناك يعني رسالة واضحة أن لن يكون الوضع كما كان قبل الضربة السعودية الأمريكية على الحلفاء إيران في المنطقة. وقبل ذلك الأسبوع الماضي ضرب الحوثيون، طبعا الضربة كانت سيمبوليك رمزية أكثر منها وأرسلت رسائل، ولكن هذا قد يؤسس لمبدأ جديد بعيدا من الدكتور يبي حرب شاملة.
0: طيب
3: دكتور
0: نسمع،
3: لكن حرب بداية لبلورة رد فعل
0: الدكتور
3: قد يبنى عليه.
0: ما هو التقييم في إيران لهذا التحول كما يوصف الآن في الموقف
2: المنطقي؟ جلال أشير إلى الداخل العراقي. أولا الحكومة العراقية قالت بأنها تريد التحقق من الادعاءات السعودية، هاي واحدة. اثنين، الحشد الشعبي اليوم هو نفى ضلوعه أو تورطه بالهجوم على أهداف داخل المملكة العربية السعودية. ثلاثة، حتى فصائل المقاومة أيضا هي تملصت عن هذا الهدف، وبالتالي الآن تشاع يعني لحد الآن.
3: من اللي ضرب إذن؟
2: هو هذا السؤال الآن يعني.
3: يعني من أين أتت الضربة؟ يعني من العراق؟
2: لا، مستشار الأمن القومي العراقي هو قال في مقابلة قبل ليلتين، قال بأنه هناك مجموعة تعمل مع أوكرانيا، هو قال ذلك.
3: ننتظر رد العراق على اتهام وادعاء ترامب. الضربة تمت بالتنسيق مع حكومة بغداد.
0: صحيح.
3: ماذا يعني؟ خليها ترد حكومة بغداد وتنفي كلام ترامب.
0: هو رئيس الحكومة رد وقال بأن هذا اعتداء أمريكي سعودي على العراق. أيوة. وبأنهم يدرسون خططا لردع الاعتداء، وبأن لا يكون العراق ساحة أيضا لإطلاق
2: المصدر في الوزارة العراقية. رئاسة الوزراء العراقية قالت بأن ما تحدث به ترامب ليس صحيحا وهذا كذب.
0: طيب.
2: لم يكن
3: هل يصدر
2: هناك
3: من رئيس الوزراء
0: الآن
3: مو مصدر
0: التقييم الإيراني انخراط طبيعي في المنطقة لتوسيع المواجهة.
2: إيران لا تريد أن تكون هناك مواجهة بينها وبين الدول المنطقة، سواء كانت الدول العربية أو دول خليجية. وبالتالي الوضع الحالي هو وضع مربك جدا، وهناك تصعيد من قبل الرئيس ترامب ومن قبل إسرائيل. إسرائيل ما تحدث عنه الدكتور شايتي، إسرائيل هي وكيل، وبالتالي عندما يتحدث وزير الحرب عن إسرائيل هو يتحدث عن وكيل، هي تقبل وعدها رغبة وعدها القدرة وعدها الإرادة. هؤلاء الوكلاء هكذا يتعاملون، وبالتالي الوضع المتشنج الموجود.
0: دكتور شاجي لو سمحت،
3: وزير الدفاع يقول الإسرائيلي نحن اقتلنا المرشد.
0: طيب،
2: الوضع المتشنج الموجود في المنطقة هو الذي يثير ذلك. أنا منذ أسبوع تقريبا طرحت هذه الفكرة، وهو اجتماع على مستوى سياسي أو أمني أو مستشارين الأمن القومي بأي شكل من المستويات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. حدث اجتماع،
0: يقول لك تقصفنا ليل نهار، كيف سنجتمع معك وسنناقش؟
2: هذا حرب، لنجتمع، هاي ثقافة الحوار، ثقافة الحوار غائبة عنا، لنجتمع مش مشكلة.
0: طب لماذا لا تتحاور إيران مع هذه الدول بدل أن تقصفها مثلا؟
2: لنجتمع، يعني لنقبل بهذا الاجتماع ونقول لإيران، ونقول لإيران أنتم تقصفوننا تهاجموننا، لنستمع منهم ونسمع منهم.
0: طيب،
2: أيضا
0: وصلت فكرة،
2: يعني أفضل من هذه المواجهة. طيب، الغير
3: يعني أنت مقتنع بالكلام اللي قاعد.
0: لحظة دكتور فريحات، وأعود إليك.
9: الإعلان
3: الثوري يقبل
9: الإعلان عن هذه الضربة بأنها تمت بمشاركة سعودية أمريكية هي
3: خليجية مؤيدة بخليجية.
9: لحظة، هي إعلان بتغير قواعد الاجتماع، دخلنا قواعد اشتباك جديدة. هذه حقيقة يجب أن نتعامل معها ابتداء من اليوم.
0: ما حدودها دكتور؟
9: وهذا يعني أنها المرحلة هذه من المتوقع إذا حدث هناك اشتباكات أخرى
3: الرد
9: بالرد، سيكون هناك الرد بالرد على عبر الوكلاء. والمرحلة التي بعديها من المتوقع أن تتطور باتجاه طهران مباشرة، لأنه تطور الردود العسكرية تسير ضمن هذا التتابع. أولا يكون الرد على الوكلاء بنفس الوقت، خصوصا أن الموقف العراقي الداخلي هو ليس مؤيد لهذه الضربة. مقتدى الصدر حكى اللي هو ضد يعني هذا التدخل
3: هذا،
9: وأيضا الحكومة العراقية، يعني الحكومة العراقية بموقف لا تحسد عليه من هذا الموضوع. فلذلك من المتوقع
3: العراقية
9: أن
3: ددت بالهجوم.
0: دكتور شرقاوي،
3: سعودي الأمريكي.
0: دكتور عبد الله، لدينا دقائق قليلة. دكتور شرقاوي،
6: أود تشديد على أهمية ما حدث بين السعودية والعراق. وأنا لا أتفق مع فرضية أن كل هذه هي امتدادات لحرب إيران وقضية أن الحرب بين إيران والوكلاء ودول أخرى، ولكن ما أخشى حقيقة هو أنه ربما تظل حرب إيران هي المرجعية الأولى، ولكن إذا اشتعل الموقف بين السعودية وخصومها في العراق ربما نحن على أباب حروب فرعية متوازية مع الحرب الأصلية، فبالتالي المنطقة مشتعلة أصلا وخلافات وتصفية حسابات قديمة قد تجد متنفسا في مثل هذه العمليات القصف أو هذه المناوشات. لذلك أرى من الخطأ أن نضع حرب إيران هي الشماعة لكل ما قد يشتعل بين هذه الدول. وأيضا السؤال الأهم هو هل تستطيع حكومة بغداد وحكومة الرياض في هذه المرحلة احتواء الموقف، أم أن هناك تداعيات أخرى، خاصة وأن زيارة رئيس وزراء العراق قد أجلت وخلافات تطفو الآن إلى السطح، ويمكن إسقاط هذه الحالة. طيب، على عدة دول أخرى تصل.
0: يعني ما يقوله دكتور شرقاوي، إبقاء الوضع على ما هو عليه لا حسم ولا اتفاق يؤجج صراعات جانبية أخرى.
7: هذا يفترض، يعني أعتقد أن هذا وسيلة جيدة. ولا ننسى أن هذه الضربة صحيح هي ليست جزءا من سياق الحرب، أصلا الضربات اللي صارت ضد السعودية ليس لها سياق، إلا سياق واحد هو زيارة الزيدي للسعودية اللي كان مفترض غدا. هذه الزيارة لم تكن مرغوب بها إيرانيا، وحتى بعض الأطراف الداخلية لا يريدون تحسين العلاقات مع المحيط العربي وتحديدا الخليجي.
3: تركيا
7: ولو كان بإمكانهم قصف تركيا حتى تسوء العلاقة لكان فعلوا.
0: نعم،
7: لذلك كان يجب إفساد هذه الزيارة. ولذلك أقول عدم حصول الزيارة هو مكسب لإيران.
0: 30 ثانية دكتور زويري.
4: نحن أمام نسق في التعامل مع اللاعبين دون الدولة، بدأ في جزيرة كمران في اليمن عندما قصفت الجزيرة من السعودية، وحادثة طائرة ماهان التي منعت من الهبوط، وهذه الحادثة الثالثة. هناك نسق رسائل توصل لإيران عن طريق اللاعبين الآخرين لضبطهم.
0: شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. شكرا لكم.

0: مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستوجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. كان ترامب قال لفوكس نيوز إن الهجوم الذي استهدف ميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وإنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة ضد العراق أو في العراق ضد موالين لإيران. من جهتها، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق المرتبطة باستهداف منشآت للنفط في السعودية. وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت إنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة عما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. في إيران، قالت وكالة مهر إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي البحر المتوسط، قالت وكالة أمبري للأمن البحري إن هجوما شن بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر، بينما تعرضت ناقلة غاز مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم آخر بمسيرة على الأقل في ميناء دمياط أيضا. من جانبها، أعلنت وزارة البترول المصرية أن حريقا وقع على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط، وأنه تم التعامل مع الموقف. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما. وسؤالنا لوجد وقفي عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأحدث التي أشار فيها إلى أنه سيضرب إيران بقوة، وكذلك رد الفعل على الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية أو الأهداف الأمريكية في الأردن.
1: يعني محمود، تصريحاته بالفعل انتهت قبل دقائق قليلة، وأكد فيها الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربة بالغة القوة ضد إيران، ضربة قاسية كما قال الرئيس الأمريكي، ردا على استهدافها القوات الأمريكية داخل الأردن. قال 5 صواريخ باليستية سريعة انطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الأردن، وتم إسقاط جميع هذه الصواريخ بنجاح من قبل القوات الأمريكية. ولكن أهم وأبرز ما قاله الرئيس الأمريكي حقيقة هو حديثه والعبارة التي قالها بأنه حان الآن دورنا في القصف. طبعا سئل عن المسيرة التي تم إطلاقها على مخزن للغاز الطبيعي للولايات المتحدة في دمياط بمصر، وقال الرئيس ترامب تم إطلاعي على ذلك وستتم تسوية هذا الأمر، ولكن سوف نضرب إيران بقوة لأنه حان الآن دورنا بالقصف. ومعنى هذه الجملة الهامة هو أن ما يتبعه الرئيس ترامب الآن سياسة الضربة مقابل الضربة، أي لن تكون هناك حرب أو لن تكون هناك يكون هناك توسيع لنطاق المواجهة العسكرية مع إيران أو تكثيف الهجمات. نعم، سوف تضرب إيران، ولكن كرد على استهدافها للقوات الأمريكية كما قال الرئيس الأمريكي. هو قال أيضا بأن الذين وجهوا هذه الصواريخ للقوات الأمريكية هم مجموعة أخرى غير المجموعة التي نتعامل معها في المفاوضات، وربما يقصد بذلك، لأنه لم يسمي المجموعة، ربما يقصد بذلك الحرس الثوري الإيراني. قال الرئيس ترامب الإيرانيون اعتذروا ولكننا سوف نصفعهم قليلا، وهذا دليل آخر على أن ما يفكر به الرئيس ترامب هو رد الهجوم بهجوم مقابل وليس توسيع نطاق العمليات العسكرية ليستأنف الحرب. حتى الآن لا

0: توجد لدى الرئيس ترامب شهية للحرب مع إيران، وربما لأسباب داخلية كثيرة متعلقة بارتفاع الأسعار، أسعار النفط، متعلقة بكذلك الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس. وإن نفى أكثر من مرة بأن يكون لهذه الانتخابات النصفية أي تأثير على اتخاذه للقرار، لكنه كان قد أقر قبل يومين بوجود انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين من يؤيد الضربات العسكرية الكبرى ومن يريد له أن يركز حصرا على التفاوض مع إيران، وذلك بسبب الانتخابات النصفية المقبلة. إذن يفهم من حديث الرئيس ترامب قبل دقائق بأن خياره ما زال المفاوضات، لأنه قال سوف نرى ما سيحدث فيما يتعلق بالمفاوضات، أي أنها ما زالت إحدى أولوياته، ولكن كما قال ينبغي أن يكون هناك رد قاسي على استهدافهم ومباغتتهم القوات الأمريكية في الليل، في الفترة التي طلب فيها من الإدارة الأمريكية أن توقف هجماتها على جنوب إيران التي كانت مستمرة على مدار 13 يوما، وجاء هذا الهجوم المباغت. إذن هجوم مقابل هجوم بالنسبة للرئيس ترامب، وضربة مقابل ضربة. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. وجد وقفي من البيت الأبيض في واشنطن، أتحول إلى طهران، ومدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، ما مجمل المواقف الإيرانية وكذلك ردود الفعل على التهديدات من الرئيس ترامب بضرب إيران ووكلائها في المنطقة؟
2: محمود، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة أخرى إلى إيران، حاولنا أن نستقصي الأجواء هنا من العاصمة الإيرانية طهران من بعد الجهات التي ربما قد تكون معنية بكل تأكيدية لا تستبعد أن يقدم الرئيس الأمريكي عن القيام بهذا الهجوم. لكن عن السؤال حول كيفية هذا الهجوم، هناك موقف يبدو واضحا على أن هذا الهجوم قد لا يخرج عن سياقات الهجمات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، لن يتجاوز حدود معينة، هذه الحدود التي تبقي على الوضع بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في وضع توتر، في وضع مناوشة، دون أن ينجر ذلك إلى مواجهة حربية مفتوحة. يبدو أن هكذا تتوقع إيران وتنتظر من الجانب الأمريكي هذه العملية. لكن بكل تأكيد هذا يعني أن هناك مسار آخر تشتغل عليه جميع الأطراف، وهو المسار الدبلوماسي. المعلومات المتوفرة والأجواء هنا في طهران تتحدث على أنه فعلا لا تزال المفاوضات متواصلة الآن وعلى مستويات متعددة. هناك مفاوضات أساسية وجوهرية ترتبط بمضيق هرمز، والتي هي محل حل الخلاف القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن حل مضيق هرمز يعني العودة مباشرة إلى مذكرة التفاهم وإنهاء الصراع القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية الذي حدث بعد توقيع مذكرة التفاهم. هذا نوع من الحوارات يجري مع سلطنة عمان بمقترحات. يبدو أن الجانب الإيراني قدم مقترحا جديدا الآن للجانب العماني، ويتم البحث في هذا المقترح. ودائما الحديث الإجمالي أن هناك أجواء إيجابية ربما قد تؤدي في النهاية إلى الوصول إلى حل ما، بالإضافة إلى تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا الحديث يأتي ضمن مفاوضات تؤخذ على أساس أنها مفاوضات تقنية خارجة عن البعد السياسي، حل مضيق هرمز، وكذلك التفكير في العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس مخرجات اجتماع سويسرا وكذلك مذكرة التفاهم. هناك مفاوضات تقنية أخرى ما بين إيران والصين، خبراء من الإيرانيين يتواجدون في بكين من أجل حل الإشكال العالق في مضيق هرمز والأمن والاستقرار بالمنطقة. هذا الجو من المفاوضات يعطي انطباع على أنه لا أحد يرغب بالذهاب إلى تصعيد أكبر، خاصة وأن الهجمة التي أقدمت عليها طهران لا يمكن تصنيفها ضمن الهجمات الكبرى. لماذا؟ لأن الهجمة تمت بعدد محدود من الصواريخ باتجاه الأردن. طبيعة الصواريخ كذلك لم تكن من الصواريخ الاستراتيجية، وإنما الحديث على أنها من النوع والجيل القديم، وبالتالي هي محاولة إرسال رسالة كانت بالدرجة الأولى أكثر من أن تكون فتح جبهة جديدة من المواجهات. السؤال هنا دائما لماذا أقدمت إيران على هذه العملية وهذه وإطلاق صواريخ باتجاه الأردن؟ هناك احتمالان اثنان يتم الحديث عنهما هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ويتم تداوله هنا. الحالة الأولى وهو أنه العملية الإيرانية جاءت مباشرة بعد الهجوم الأمريكي والأمريكي السعودي على العراق، فكان الرد الإيراني وإطلاق هذه الصواريخ جزء من الرد الإيراني على الهجمة الأمريكية على العراق باتجاه الأردن، باعتبار أنها بالمعلومات هنا في طهران تقول بأن بعض الطائرات انطلقت من الأردن باتجاه العراق، وكان هذا هو السبب الرئيسي لهذه الهجمة. وهناك

0: قراءة أخرى تتحدث على أن هذه الضربة تعتبر استباقية بالنسبة لطهران. لماذا؟ لأن بعض المعلومات التي وصلت إلى بعض الجهات العسكرية هنا في طهران تقول بأن هناك استعداد ما أمريكي ربما للقيام بعملية عسكرية ما باتجاه إيران، وإيران تريد أن تستبق هذه العملية من أجل ماذا؟ من أجل منع أي عملية يمكن أن تقدم بها الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية. لكن بالإجمال هنا محمود أن الوضع يمكن القول بأنه قد يبقى تحت السيطرة ولن يتجه إلى تصعيد أكبر ما بين البلدين، وإنما ستبقى هناك عمليات محدودة. والضربة كما يقال الضربة الإيرانية مقابل الضربة الأمريكية، أو الضربة الأمريكية مقابل الضربة الإيرانية، مع فسح المجال للمجال الدبلوماسي ربما لحل الإشكالات القائمة ما بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الغير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من فلوريدا السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. مرحبا بضيوفنا جميعا. أبدأ معك العقيد نضال أبو زيد، هل ترجح أو هل هناك مجال أصلا لترجيح الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه مدير مكتبنا نور الدين دغير، من أن هذه الضربة كانت ضربة استباقية لخلط الأوراق الأمريكية لورود معلومات إلى الجانب الإيراني بأن هناك إعدادا لضربة أمريكية لإيران؟ ماذا تفعل ضربة بعدد من الصواريخ القديمة؟
2: نعم محمود، بداية بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، على الأرض لا يمكن أن نثق برواية أن هذه الصواريخ قديمة لسبب رئيسي. أنا نتحدث عن مسافة 1400 إلى 1800 كيلومتر. إذا كان يفترض بالصواريخ القديمة معنى ذلك أنها عائلة شاب واحد لغاية شاب خمسة التي تملك إيران، وهذه لا تملك تلك المديات. الصواريخ التي تملك هذه المديات هي الصواريخ الحديثة، عماد، ذو الفقار، حاج قاسم، وخرم شهر، هذه الصواريخ الحديثة التي تملك إيران. ولكن يبدو أن اعتراض هذه الصواريخ من قبل الأردن برر للجانب الإيراني سردية إعلامية بأن هذه الصواريخ قديمة. هذا واحد. اثنين، فيما يتعلق بموضوع الرسائل، لا يمكن لإيران أن تقوم بإرسال رسائل للجانب الأمريكي بإرسال خمس صواريخ متطورة موجودة لديها. الأمر الآخر والأهم أن الجانب الإيراني كانت مؤشرات واضحة على أن تصريحات إعلامية من السياسيين الإيرانيين مع ساعات مساء يوم أمس كانت واضحة بأن الجانب الإيراني سيوقف رده على بعد أن قام الجانب الأمريكي بإيقاف هجماته على إيران. بالتالي كان هناك تصريحات من السياسيين الإيرانيين، لكن يبدو أن الانفلاتة في القرار والاندفاع في القرار من الجنرالات في الحرس الثوري هي التي دفعت باتجاه هذا الرد، مما يشير إلى أن هناك على ما يبدو عدم تناغم بين الطرفين، بين ما يصرح به السياسيين وبين جنرالات الحرس الثوري الذين يريدون الاستمرار بالعملية العسكرية.
1: سؤالنا إذن للدكتور محجوب زويري، ما هذا النمط من التفاوض الملتهب، التفاوض تحت النار؟ ماذا يريد كل من الجانبين إرساله للطرف الآخر من رسائل، وهو هذا يضرب وذاك يرد؟
3: دعني في البداية أوضح قضية في غاية الأهمية حول ما فعلته إيران بقصفها واعتداءاتها على الأردن. القصف جاء ليرسل رسالة في اتجاه مهم جدا، وهو أن بعد 13 يوما من القصف الأمريكي على غرب إيران من شمالها إلى جنوبها، إذا انطلقت الصواريخ من غرب إيران معنى ذلك أن هذه الهجمات لا قيمة لها، وأن القوة الصاروخية الإيرانية لا زالت قائمة، وهي رسالة إلى الرئيس الأمريكي لتقول له أن هذه الهجمة لا مكان لها من التأثير. إذا كانت الصواريخ من مكان آخر في إيران أخي محمود، معنى ذلك أن إيران تريد أن تقول لترامب قوة الصاروخية لدينا أبعد. وبالتالي أنا الرسالة أعتقد أنها أبعد من هذا، هي تريد أن تقول أنها متماسكة من حيث قوتها الصاروخية إذا ما أردت يا ترامب الذهاب إلى عملية. وهذا أخطر ما في هذه الرسالة بشكل أساسي، حتى وإن كانت لم تصل بمعنى آخر تأثيرا، لكنها من حيث البعد الاستراتيجي نجحت. هذا النمط من التفاوض أخي محمود سببه الأساسي حوالي أكثر من 90 عاما من العداء، الذي لم يحدث خلاله أي نمط من الهدوء. وإذا حدث هذا الهدوء في السنة ونصف من التفاوض النووي حصل لأن هناك تغييرا في نمط التفكير الأمريكي والإيراني حول بعضهما. يعني عندما باراك أوباما عندما دخل في مفاوضات مع إيران كان في 10 مستشارين في البيت الأبيض يتحدثون عن إيران إيجابياً،

0: كان داخل إيران حول الرئيس خاتمي عشرات المستشارين يتحدثوا عن إيجابية التفاوض. اليوم من يتكلم عن التفاوض في إيران يعتبر خائنا. وزير الخارجية قارن بنفسه أنه في العراق احتفى به ولكنه في إيران يعتبر خائن لأنه محدث عن أمريكا. هذا النمط من التفاوض يجعل الأطراف غير قادرة على إظهار مرونة، على تقديم ما يسمى بنات الأفكار الجديدة لحل الأزمات أو لاتخاذ قرارات شجاعة وجريئة، لا يستطيعون. ولذلك تبقى دائما بالنسبة لهم نقطة العودة هي القصف، الهروب من صناعة السلام أو صناعة الحلول السلمية إلى القصف العسكري، تمهيدا لكسر إرادة أي طرف للطرف الآخر علّه يتراجع. وهذا النمط للأسف الآن هذا يعني حرب العراق والإيران والنمط تفكير عن تأثير أمريكا عليها، ثم المفاوضات النووية وانسحاب ترامب منها، ثم الحرب 12 يوم، ثم الحرب هذه، ثم أخيرا حرب 13 يوم الأخيرة، كلها أعطت نمطا سيئا داخل القرار الإيراني.
1: سيد ديفيد دروش، يعني هل حدث بسبب هذه الهجمات الإيرانية ووصولها إلى هذا البعد من إيران مأزق بالنسبة للرئيس دونالد ترامب؟ يعني كأنهم يقولون له 13 يوما من الاستهداف ومن الضربات الأمريكية المكثفة، ومن قبلها حرب مفتوحة لمدة 40 يوما، ومن قبل ذلك حرب 12 يوما، وما زلنا قادرين على الضرب بهذه الصورة، افعل ما شئت بعد ذلك أيها الرئيس ترامب، وهدد كيفما شئت لكننا متمسكون. هل هذا يؤدي إلى تعميق مأزق الرئيس ترامب والولايات المتحدة مع إيران؟
2: كلا، أعتقد أن هذا يشير إلى الضعف ولا يعكس أي شيء مرتبط بالولايات المتحدة، بل هو يعكس أن الحرس الثوري يتصرف بدون التشاور مع القيادة السياسية من أجل أن يقوم بإبعاد عملية المفاوضات وإبقاء الحرب مفتوحة، لأن الحرس الثوري يود لهذا الأمر أن يستمر. بالنسبة للصواريخ، قديمة كانت أو جديدة، إذا ما قامت إيران بإطلاق 40 صاروخا على هدف فإنها ستضرب هذا الهدف وتتسبب بأضرار، وإذا كانت هذا الهدف إذا كان سفينة أمريكية على سبيل المثال فهو سيتسبب بضرر لا شك في ذلك. هم أطلقوا 5 صواريخ لأن هذا ما يمكن أن يطلقوه، وإن كان لديهم قدرة على إطلاق 40 صاروخا فسيفعلونه، ولكن ليس لديهم تلك القدرة. إذن فالرئيس ترامب ينظر إلى هذا الأمر بأنه عبارة عن فجوة متزايدة في إطار القيادة الإيرانية وقيادتها العسكرية، وعلى الأرجح سوف يكون متشككا بشأن مفاوضات مستقبلية. بالنسبة للحرب، هذا لن يكون له ثقل في موازين ترامب. وبنهاية الأمر، إيران ليس لديها حافز للتراجع، وإذا قامت بإطلاق 5 صواريخ على هدف لأن هذا هو كل ما يمكن لهم أن يطلقوه، أي 5 صواريخ.
1: انضم إلينا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق. دكتور، ما الغرض الذي يمكن أن نفهمه من توسيع نطاق المعارك وهذا الصراع على هذا النحو، وكذلك المبادرة بهجوم على أهداف أمريكية دونما أن تكون هناك هجمات من الجانب الأمريكي على الإيرانيين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللضيوف والمشاهدين الأكارم. الواقع أن ما نشهده هو ليس تصعيد من جانب إيران. يعني بالأمس قبل يومين مركز القيادة هنا في إيران خاتم الأنبياء قال أن هذا الحصار وأن هذه التهديدات التي توجهها الإدارة الأمريكية لسفننا ولبواخرنا هذا يشكل تهديد لنا وسنرد على هذا، وردت باعتقادي. و الهجوم الذي حصل على القواعد العسكرية في الأردن باعتقادي شكل خطوة جديدة في هذه المواجهة مع الإدارة الأمريكية، لأنه من قبل أيضا قصفت الأردن والمواقع العسكرية الأمريكية هناك، ولكن باعتقادي أن هذه الضربة كانت مؤذية.

0: وكانت مؤلمة للجانب الأمريكي، ولذلك خرج علينا الرئيس يهدد إيران من جديد بأنه سيضرب، وهو ضرب واستخدم فائض القوة مع إيران في جولات سابقة، وهذه الجولة أيضا باعتقادي لا تصل إلى نتيجة.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني عندما يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس ترامب، عادة ما يحدث اضطراب في موازين القوى أو في اضطراب في نمط الصراع الذي يمكن أن يكون يسير بوتيرة معينة. أول ما يذهب نتنياهو إلى واشنطن تجد هذا النوع من الاضطراب، كيف نقرأ هذا الترابط؟
2: لا أظن هناك في علاقة بين زيارة نتنياهو وبين الاضطراب الذي يحدث الآن في المنطقة، ونتنياهو يفهم ذلك. يعني نتنياهو يفهم أكثر من أي وقت مضى أن قدرته على إدارة هذا الصراع تراجعت. لا أقول أن تأثيره غاب نهائيا، ولكن تأثيره على التحكم بإدارة الصراع ومخرجات الصراع وأدوات الصراع تراجع بشكل كبير جدا. ما نراه اليوم هو صراع أمريكي إيراني، إسرائيل هي ملحقة في هذا الصراع. في السابق كان الصراع إسرائيلي إيراني، والولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة لإسرائيل في هذا الصراع، وهذا يقلق نتنياهو. يعني هذا يقلقه أنه يريد أن يبقى الصراع نتنياهو إيران، حتى مش إسرائيل إيران، نتنياهو إيران، ولا يريد من ترامب أن يحول الصراع إلى مسألة شخصية. قد يكون هذا الأمر جيد لإسرائيل على المستوى الاستراتيجي، للعقل الاستراتيجي الإسرائيلي التقليدي أن يأخذ إيران، يعني يأخذ ترامب هذا الملف ويحوله إلى قضية شخصية له،
1: لكن قد لا يكون كذلك بالنسبة لبنيامين نتنياهو السياسي.
2: نعم، ولكن في عقلية نتنياهو الحالية والتاريخية هو يريد أن يكون الشخصية المركزية والمحورية في هذا الصراع، يريد أن يتحكم به، يريد أن يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بخطواتها ضد إيران. ولكن يتضح أن هذا الأمر تراجع بشكل كبير جدا، وهذا يدخل على فكرة في محاولة إسرائيل الدخول بأي ثمن إلى هذا الصراع. يعني إسرائيل تسعى إلى الدخول بأي ثمن. وهنا أقتبس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. صحيح أنه إنسان تافه وسخيف، ولكن في بعض الأحيان يتحدث بما يدور في داخل الغرف المغلقة في إسرائيل.
1: لماذا وصفته بهذا الوصف؟
2: لأنه هكذا، هو شخص هكذا. يعني لو أنا أسرد لك تاريخه السياسي وفشله في كل الوزارات التي تسلمها، وخطابه الأرعن فيما يتعلق بالفلسطينيين وعنصريته المطلقة، ولكن ما قاله بالأمس قال جملتين مهمتين. قال: نحن نتمنى أن ندخل الحرب لكي ندمر منشآت الطاقة الإيرانية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنعنا من ذلك. قال بشكل مباشر.
1: نعم، سمعنا هذا.
2: والأمر الثاني الذي قاله أن الطائرات الأمريكية انطلقت من إسرائيل في قصف إيران. هذا معنى، وقال طبعا وإيران تعلم ذلك وهي لا ترد علينا. يعني في استفزاز لإيران من هذه الناحية. على فكرة هذا سر عسكري، هذا سر أمني كشفه. وسمعت اليوم أنه رئيس هيئة الأركان إيال زمير اتصل بسينت كوم واعتذر لهم عن هذا التصريح، لأنه القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في إسرائيل دخلت في حالة استعداد مطلق بعد هذا التصريح. ولذلك هذا يدل أنه ماذا تريد إسرائيل؟ إسرائيل تريد الدخول في هذه الحرب بأي ثبت. ذهب نتنياهو بالأمس والتقى مع ترامب من أجل هذا الأمر، ولكن على ما يبدو أن ترامب قال له: لا، أنا سأقود هذه المعركة، أنا سأدير هذا الصراع بطريقتي وليس بطريقتك.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، ذكرت أنها يعني هذه الهجمة بعدد محدود من الصواريخ، وجاء في كلام المتحدث من الولايات المتحدة أنهم لو كانوا يملكون 40 صاروخا لشنوا الهجوم به. هل هذه التقديرات واقعية؟ نعم. لما تملكه إيران حاليا من قدرات.
3: أجيب على سؤالك، فقط نعرج على نقطة غاية في الأهمية وذكرها الدكتور مهند أيضا. سردية الحرس الثوري حول إرسال رسائل للأردن أو إرسال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية عبر هذه الصواريخ، هذه سردية أصبحت واهية. دكتور مهند ذكر عبارة مهمة، أن إسرائيل كاتس وزير دفاع الكيان الصهيوني أول من أمس ذكر أن الطائرات تقلع من مطارات الأراضي المحتلة عوفتا، رامون وبن غوريون. بالتالي لو كان الجانب الإيراني جادا في إيلام وإيصال الجانب الأمريكي لعتبة الألم لاستهدف الطائرات الأمريكية وطائرات في الأراضي المحتلة، هي أسهل من أن يتم استهداف الأراضي الأردنية. الأمر الآخر أن 5 صواريخ أرسلها إلى الأردن والخمس صواريخ تم اعتراضها، لو أصابت الصواريخ لقال أنه حقق هدفا عالي القيمة بإصابة قواعد في الأردن، ولو صدت هذه الصواريخ لقال أنها رسالة، وبالتالي هي سردية للحرس الثوري يتبناها الحرس ويتبناها الآخرون. أما فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك حول التقديرات، ما يريد الجانب الإيراني الآن هو أن ينفلت من ما يعرف عسكريا بكماشة زمام المبادرة التي فرضها عليه الجانب الأمريكي. زمام المبادرة حتى تكون الصورة واضحة للمتابع والمشاهد ببساطة بعيد عن تعقيدات المصطلحات العسكرية، هي من الذي يبدأ الهجوم أولا. بالتالي الجانب الأمريكي على طيلة 13 يوم كان هو الذي يبدأ وهو الذي ينتهي، وهذا مزعج في العرف العسكري لسبب أن من يبدأ الهجوم أي بمعنى زمام المبادرة هو الذي يديم الزخم، زخم الهجوم، ومن يديم زخم الهجوم هو الذي يستثمر الفوز. هذه مبادئ ونصوص ولا اجتهاد في موضع النص. بالتالي الجانب الإيراني يدرك أنه يريد الانفكاك من هذه الكماشة، لذلك هذه المرة بدأ بالهجوم لعله عسى يستطيع أن يستعيد وينتزع من الجانب الأمريكي زمام المبادرة. ولكن إن قام الجانب الأمريكي هذه الليلة، وكل المؤشرات تشير على أننا أمام ليلة قد تكون ساخنة في ظل انتهاء بريق الخيار الدبلوماسي، أعتقد أن الجانب الأمريكي لن يسمح بأن يتم تولي زمام المبادرة من الجانب الإيراني.
1: ما هذا الكلام عن انخفاض مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة؟
3: هناك نقطة في هذه السياق. أولا، أكثر استهلاك في جداول استهلاك أي معركة هي دائما الصواريخ الاعتراضية لسبب محمود. دائما البعض يعتقد أن الصاروخ الإيراني يقابله صاروخ اعتراضي واحد، وهذا خطأ، لأن الصاروخ الواحد يقابله أربع صواريخ على سبيل المثال من منظومة الثاد أو من منظومة باتريوت. الصاروخ الواحد من الباتريوت 4 إلى 5 مليون دولار، والصاروخ الواحد من الثاد 10 إلى 15 مليون دولار. إذن كلفة مالية، فاتورة تكاليف مالية، وفاتورة تكاليف في جداول الاستهلاك عالية. لذلك أكثر مخزونات يتم الضغط عليها في الحروب هي مخزونات الصواريخ الاعتراضية. يضاف إلى ذلك أن الجانب الأمريكي أيضا يعاني ليس فقط من الصواريخ الاعتراضية، بل أيضا من الصواريخ الدقيقة، صواريخ التوماهوك والبريزم والجازم. لذلك بدأنا نسمع، وللتوثيق على الجلوبال فاير باور والآي أس دبليو بعد دراسات الحرب، أن الجانب الأمريكي بدأ يسحب من مخزوناته الموجودة في كوريا الجنوبية وفي تايوان من الصواريخ الدقيقة، لأنها كانت الركيزة الأساسية للعملية خلال 12 يوم. بمعنى وبشكل مختصر أن الجانب الأمريكي يعاني من الصواريخ الاعتراضية ويعاني أيضا من الصواريخ الدقيقة، لكن بالمقابل حتى نكون موضوعين بالطرح، الجانب الإيراني أيضا استهلك بالصواريخ القوة الردع التي يملكها، واستهدف في مدن الصواريخ الرئيسية في تبريز وفي حاجي أباد وفي هرمزجان وفي يزد، مدينة الصواريخ الرئيسية. لذلك عملية الاستهلاك في جداول الاستهلاك من كلا الطرفين عملية مرهقة للطرفين، وقد يكون ذلك ليس السبب الرئيسي في وقف عمليات 12 يوم، لكن أحد الأسباب الرئيسية في وقف هذه العمليات. أنا أعتقد الجانب الأمريكي كان يعاني في نهاية 12 يوم من عقدة الجغرافيا. الجانب الإيراني وظف الجغرافيا، والجانب الأمريكي لا يريد التعميق أكثر من يزد، أكثر من طهران في الجغرافيا، حتى لا يقع في الكمائن الجوية للجانب الإيراني. لذلك الجانب الأمريكي اعتمد استراتيجية عسكرية، وهي أن ينتظر الأهداف تأتي له لا أن يذهب هو الأهداف. كيف؟ بمعنى الجانب الإيراني سيقوم بتزويد المواقع الأمامية وإعادة تنظيمها، وهنا تكون الأهداف جاهزة ليعيد الجانب الأمريكي ضرب الأهداف على الخط الأول والخط الثاني.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، الرئيس دونالد ترامب قال إن الفريق الذي يشن الضربات على الأهداف الأمريكية مختلف عن الفريق الذي يتحدث إلى الولايات المتحدة ويفاوض معها. ألا يعزز هذه الفرضية أن عدم التقدير الذي تحدث عنه وزير الخارجية عباس عراقجي داخل بلاده، وأن هناك حديث عن تخوين من يتحدثون عن التفاوض في الولايات المتحدة حاليا؟
0: هذا طبيعي جدا. يعني الآن السنتكام هنا في المنطقة هي التي تواجه إيران عسكريا، وكوشنير والآخر هؤلاء يتباحثون أو يتواصلون مع الوسطاء. يعني إيران أيضا لديها دبلوماسية ودبلوماسيون يواصلون موضوع الرسائل المتبادلة أو الحوار مع الوسطاء، والجيش الإيراني والحرس الإيراني يعني يتبنى موضوع المواجهة العسكرية. يعني التركيز بالمناسبة على الحرس الثوري في كل الأحاديث، لا سيما للخبير العسكري الموجود في الاستوديو عندكم، يعني دائما الحرس يسوي. طيب، يعني في هذه المواجهة الكبيرة والواسعة مع أمريكا ومع القوات الأمريكية وإسرائيل، تريدون أنه في إيران

0: سنت كام تقول قاعدتنا العسكرية في الأردن ضربت، والأستاذ يقول لا، ما في أصل، ما في قواعد ولا في مراكز ولا في طائرات ولا في 4000 أمريكي موجودين فيها، موجودون في هذه القواعد الأردنية، وهؤلاء مفوضون أمريكيا بحرية الحركة تماما. عندما ضربت العقبة قالوا، هذه الأستاذ أيضا قال العقبة أبدا مدينة سياحية وتجارية وما فيها أي عسكر ولا هم يحزنون، وفيها قاعدة جوية متقدمة. لماذا
1: طيب
0: هذا
1: قبل أن نمنح،
0: يعني هذا
1: قبل أن نمنح العقيد نضرب زيد حق الرد، هناك سؤال ربما يتبادر إلى الأذهان حاليا. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الطائرات الأمريكية المقاتلة تنطلق من أراضي، هو طبعا يقول الأراضي الإسرائيلية، لتضرب العمق الإيراني أو الأهداف الإيرانية. يعني هذا تصريح واضح من مسؤول إسرائيلي بأن أرضهم تستخدم لضرب إيران. لماذا لا ترد إيران داخل إسرائيل كما هي تفعل في الأردن؟
0: وهذا أيضا هي مغالطة. إيران أثبتت للجميع أنها واجهت إسرائيل وبكل قوة، ودمرت تل أبيب، ودمرت القواعد، ودمرت المطارات، يعني هذا أثبتته من خلال الحرب. يعني هاي أول مرة نحن يقول لماذا لم تهاجم إسرائيل في حسابات عسكرية؟ هو الخبير العسكري لازم يقول الآن نحن نتعامل،
1: هذا سؤالي
0: مع
1: أنا وليس سؤال الخبير العسكري.
0: العسكري يقول
1: هذا سؤالي أنا.
0: الخبير يعني العسكري مع الأسف قلت أنه يتبنى
1: يا
0: دائما
1: دكتور،
0: هذه
1: أنا الذي سألت السؤال وليس الخبير العسكري، هو سيرد الآن. لكن أنا سؤالي لماذا لا تضرب إيران، لماذا استثنت إسرائيل من هذا الصراع الذي شمل الكويت والأردن والإمارات وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية؟ لماذا إسرائيل مستبعدة من هذا؟
0: يا أخي الكريم، أصلا إسرائيل هي بيت القصيد، أصلا كل هذه المعمعة لأجل أننا نقف أمام إسرائيل. الآن أمريكا جاءت إلى الوسط لأجل أن تدافع عن إسرائيل، وينبغي أن نلقنها درسا حتى تنسحب. ونحن سنواجه إسرائيل عما قريب بإذن الله. القيادة الإيرانية هنا، القيادة السياسية والعسكرية، تؤكد أن المواجهة قريبة جدا، وسنضربها كما ضربناها من قبل. هذا لا يؤخذ على إيران، يؤخذ على الدول العربية التي لحد الآن لم تطلق رصاصة على إسرائيل. أما إيران التي دخلت في حرب عشواء 12 يوم مع إسرائيل وأمريكا، و40 يوم من الحرب الواسعة ضد إيران مع إسرائيل ومع أمريكا، تأخذون على إيران أنه لماذا تستثني إسرائيل الآن؟ في حسابات عسكرية، الخبراء العسكريين هم يصممون متى يضربون وأين يضربون وكيف يضربون وبماذا يضربون.
1: طيب سيادة العقيد نضال أبو زيد، هناك حديث تردد مؤخرا من أن القواعد أو الأهداف الأمريكية الكثيرة في منطقة الخليج تعرضت لضربات كبيرة واستنزفت وخسائرها كانت ضخمة، وبالتالي سحبت مخزوناتها من الأسلحة من هذه القواعد وركزتها كلها في الأردن، حتى أصبح الأردن هدفا كبيرا جدا بالنسبة للعسكرية الإيرانية.
2: نعم سأجيب على سؤالك، لكن دعني فقط أرد على بعض.
1: هذا في إطار ما قاله
2: الشطر بايتون. الأول من سؤالك صحيح، تعرضت، تم نقلها، لكن نقلت إلى الأراضي المحتلة، نقلت إلى مطارات بن غوريون، عوفدة ورامون، وباعتراف الجانب الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي من الأولى على الجانب الإيراني أن يقوم باستهداف مناطق التجمع حسب ما يعرف عسكريا، مناطق الحشد والتجمع، من أن يقوم باستهداف دول المنطقة. الآن لو كان الجانب الإيراني، والرد على الضيف من طهران ولا أعرف ما هو اسمه، يعني كنت أتمنى أن يكون
1: محمد حسين،
2: كنت أتمنى أن يكون أكثر هدوءا بدلا من الانفعالية التي باتت ليست فقط على قرار الحرس الثوري، بل أيضا على خطابات الحرس الثوري والمحللين الإيرانيين. الآن هذه الانفعالية لن تجدي نفعا. الطرح دائما والتحليل يجب أن يرتبط بمؤشرات حتى يكون واقعيا ويقنع المشاهد والمتابع. أما أن نقوم بسرد سردية إعلامية للتلميع وللتوجيه، هذه أمر غير واقعيا. الآن على أرض الواقع، اليوم كان هناك تغريدة لإيراني، والآن من لسان إيراني، وهو إبراهيم رضائي أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، وكان ناطق إعلامي باسم مجلس الأمن القومي، أقيل قبل عدة أيام، قالها صراحة هذه التغريدة ردا على وزير الخارجية الإيراني الذي خاطب أوكرانيا. أقتبس حتى أكون دقيق بالمفاهيم، قال لا يمكن تصور أكثر من هذا الإذلال لإيران بسبب المخاطبة الدبلوماسية بين عراقجي وبين الرئيس الأوكراني. ما يعني أن هناك انفلاتة وعدم تناغم بين القرار السياسي

0: وبين الراديكاليين الموجودين داخل جسم النظام الإيراني وعلى رأسهم الجنرالات أحمد وحيدي ومجيد موسوي قائد القوى الجيوفضائية أولا. اثنين، فيما يتعلق بموضوع رفع الكلفة عسكريا، إذا أراد الجانب الإيراني والحرس الثوري كمان عشان أكون أكثر دقة وهو الذي يحارب، إذا أراد الحرس الثوري أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي، أيهما أولى بالمنطق العسكري؟ أن يستهدف حاملات الطائرات التي تكلف حاملة الطائرات الواحدة 15 مليار وتبعد 250 كيلومتر عن شواطئ جاسك وشهبار، أم يقوم بضرب القواعد في المنطقة العربية وعلى رأس الأردن على بعد 2000 كيلومتر؟ هذا أولا. اثنين، إذا كان الجانب الإسرائيلي نفسه ووزير دفاع الكيان الصهيوني نفسه يقول الطائرات الأمريكية تقلع من مطاراتنا، أيهما أولى، أن تستهدف مكان إقلاع الطائرات أم تستهدف الدول العربية؟ بلغاريا أعلنت أول من أمس أن طائرات الإرضاع الجوي من بلغاريا. أوكرانيا استهدفت سفينة إيرانية في بحر قزوين.
1: لكن هذا ليس ردا على ما قاله ضيفنا، هو يتحدث عن وجود قوات في أمريكية في الأردن بأعداد ضخمة، وبالتالي فالأردن مستهدف.
0: هذه قواعد أردنية عليها العمل العلم الأردني، فيها قوات أمريكية، كما أن إيران في بوشهر فيها قواعد، فيها قوات روسية. روسيا نفسها أعلنت سحب جنودها خشية من القصف الذي يحصل على بوشهر. الأردن تربطه في أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات أمنية واتفاقيات تدريب. التسليح الأردني كله تسليح أمريكي، وبالتالي التدريب أمريكي. الأردن فيها مركز الاتصالات الإقليمي للناتو، بالتالي هذه القواعد مرتبطة باتفاقيات أردنية. هذه القواعد أردنية عليها العلم الأردني، كما في بالكويت، كما البحرين، كما السعودية، كما عمان، كما كل الدول الموجودة في المنطقة.
1: سيد ديفيد دروش، استطلاعات الرأي الأحدث في الولايات المتحدة تمنح الرئيس الأمريكي نسبة تأييد منخفضة جدا، ربما هي الأدنى بالنسبة للرؤساء الأمريكيين في فترتهم الثانية. ما مدى الضغوط التي تشكلها هذه الاستطلاعات وتراجع شعبية الرئيس الأمريكي على قراره فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
2: أولا، جدير بالذكر أن نسأل لماذا إيران لا تهاجم إسرائيل بل تهاجم دولا إسلامية بدلا من ذلك، وأعتقد أن الجواب هو لأن إيران تشعر بأن مصيرها هو أن تحكم الدول العربية. وتتذكرون أيضا عندما قالوا أنهم يسيطرون على أربع عواصم، بيروت ودمشق وصنعاء وبغداد، وهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم يفعلون هذا الأمر مرة أخرى. أما بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لديها قدرات دفاعية والدول الأخرى لا. ثانيا، إسرائيل لن يتم حكمها من قبل إيران، إذن فهم يركزون من أجل أهداف سياسية لكي يؤسسوا لإمبراطورية فارسية تمتد على الدول العربية. إذن فبالنسبة لما يجري بخصوص الرئيس ترامب، هو لن يترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو انتهى من هذا، والانتخابات النصفية في نوفمبر، وهذه هي آخر مرة سيكون هناك انتخابات وطنية عندما يكون الرئيس ترامب في منصبه. ولكنه استنتج بأن الأمور قد قضيت وأن أي أضرار تتسبب له بسبب الحرب مع إيران هي أضرار سوف يتحملها وسوف يسير قدما. ولكن الخشية هي أن الإيرانيين الآن يبالغون في قوتهم ويعتقدون أن هذا يقيد ترامب، غير مدركين بأنه في مرحلة ما سوف يقول لا بأس، أي الأضرار التي تكبتها أنا قد تكبتها، والآن أنا سوف أشمر عن سواعدي لكي أتحرك. ولذلك هو أظهر بأنه من خلال الحملة الجوية الأمريكية بأن هذا الأمر منضبط. وبعد هذه الحملة الولايات المتحدة والناتو قاموا بتدمير الجسور في العاصمة، ولذلك أخشى أنه قد يتم هذا، ولكن هذا لم يحدث إلى الآن. وإيران لا يبدو أن لديها حكومة متماسكة حاليا، ويبدو أن المتشددين الآن يرحبون باستمرار الحرب، لأنه في غياب الحرب الناس سوف يسألون الحرس الثوري لماذا تسيطرون على 45% من الاقتصاد الإيراني بينما إيران ليس لديها مياه، وهذا هو الموقف حاليا.
1: قلت إن الرئيس دونالد ترامب قد يشمر عن ساعديه في مرحلة ما إذا وجد أن استراتيجيته لإدارة الصراع مع إيران لا تجدي نفعا، ماذا سيفعل إذا شمر عن ساعديه وقد تقريبا استخدم كل ما في جعبته لضرب الأهداف العسكرية الإيرانية التي يعرفها؟
2: سؤال وجيه. تاريخيا الولايات المتحدة عندما تعمل في إطار حملة جوية فقط، نحن نتحول بعد شهر لاستخدام البنى التحتية المزدوجة، أي المصانع ومحطات الراديو والتلفزيون وطرق السكك الحديدية ووسائل مواصلات. هذا ما قمنا به في عاصفة الصحراء وفي عملية ثعلب الصحراء ضد صدام حسين، وهذا ما فعلناه أيضا في كوسوفو. هو لم يفعل هذا بعد. الحملة الحالية تركز أساسيا على منطقة الجنوب وعزل الأهداف البحرية في المناطق التي يمكن لها إطلاق النار على السفن منها. إذن لم يكن هناك حملة ضد قدرة إيران العامة فيما يتعلق بإطلاق حرب. تاريخيا هذا ما فعلته الولايات المتحدة، والرئيس ترامب ابتعد عن هذا ولا أعرف ما السبب. جزئيا هو يشعر بأن تغيير النظام من الداخل هو الأمر الذي قد يحدث، وكذلك هذا أمر يمكن أن يفعل في إطار حملات كهذه، وعلى الأرجح هو يريد إبقاء الدولة متماسكة، وذلك لأنه يريد للناس أن يقوموا بإطاحة بالنظام والحرس الثوري الإيراني بدون أن يلقى اللوم على الحكومة الأمريكية. هذا هو إحساسي الذي أشعر به الآن.
1: طيب، هناك أيضا ما زلت معك سيد ديفيد ديروش بخصوص هذا الإحساس. الناس في إيران لم يقوموا بذلك رغم كل الضربات التي تلقتها الحكومة الإيرانية أو السلطة في إيران على مدى حرب 40 يوما والاثنى عشر يوما، وكذلك حملة التصعيد التي استمرت 13 يوما. كذلك هناك انتقادات شديدة للرئيس دونالد ترامب من أنه مصر على استخدام القوة العسكرية التي لم يثبت أنها يمكن أن تغير من سلوك الحرس الثوري الإيراني أو سلوك النظام في إيران. هل أمام الرئيس دونالد ترامب أي هامش آخر للمناورة غير القوة العسكرية؟
2: أولا، القوة العسكرية تؤثر على الحرس الثوري الإيراني، ولهذا لم يهاجموا إسرائيل، وكان هناك آثار وتداعيات. من المهم أن نعرف أنه في بداية الحرب القيادة الإيرانية قالت إن أي نوع من المظاهرات العامة سوف يكون فسادا في الأرض ويعارض إرادة الله، وسوف يتم اغتيال من يقوم بذلك. وحتى بوجود هذا الأمر ومنع الناس من التظاهر في الشوارع في ديسمبر، ما زال هناك تقريبا 100 مظاهر اندلعت في أصفهان، ولكن إيران بارعة في إبقاء الناس تحت السيطرة عندما يريدون ذلك، وأن لا يستخدموا العنف ضد الناس. في يناير قتلوا أناسا فارسيين من قبل الفرس، إذا ما عدنا إلى القرن 16، أكثر مما حدث منذ ذاك الوقت. إذن فالرئيس ترامب لديه وسيلة فضلة للتحرك، وهي القوة الاقتصادية، أي العقوبات وفرض الصعوبات والعقوبات على البنوك. وأيضا الولايات المتحدة الآن لديها أموال طائلة من أموال الكريبتو أو العملة المشفرة الإيرانية في حوزتهم، ولذلك قال كثير من الإيرانيين دعونا نستثمر أموالنا في الكريبتو أو العملة المشفرة لكي لا تصل إليها الولايات المتحدة، ولكن الوضع ليس كذلك. إذن فهناك بالتالي محاولة قطع الصوت، هناك

0: محاولة لإضعاف الحرس الثوري وأيضا القيام بضغوط اقتصادية من شأنها أن تأتي بضغوط من الناس على النظام. وإذا مستمر أيضا بالبدء على إمكانيات النفط الإيرانية فإن الدولة سوف ينفد ما لديها من أموال.
1: دكتور محجوب الزويري، هل لديك أي مؤشر على إمكانية نجاعة هذه الاستراتيجية التي تحدث عنها ضيفنا في التأثير على سلوك النظام أو تغييره؟
2: أنا أسف أحكي في لغة استشراقية فيها تعال كثير على هذه المنطقة وقفز على الحقائق بالطريقة لا تحترم عقل المشاهد. أولا، هذه الحرب بدأت الولايات المتحدة بحلفة مع إسرائيل. هذه الحرب بدأت في وقت كانت إيران فيه في أشد درجة ضعفها، أخرجت من سوريا وأخرجت قواتها كما يقال طريدة عبر القوات الروسية. من الذي أعاد إيران لهذه
1: عبر القوات الروسية؟
2: عبر القوات الروسية آخر
1: نعم تقصد جلاؤها
2: جلاؤهم عفوا جلاؤهم يعني آخر قوات باعتراف الرئيس بوتين أجلوا عن طريق القوات الروسية. من الذي بدأ الحرب وأعاد إيران؟ الدول العربية استطاعت أن تضبط التهديدات الإيرانية منذ عام 1980 ومنذ الثورة وتتعامل معها دون أن تمس إيران، دون أن تمس إيران هذه الدول قصفا. من الذي فتح شهية إيران إلى قصف الدول العربية؟ هي الولايات المتحدة. ذهبت للاتفاق النووي عام 2015 دون مشورة مع دول الخليج الحليف الأساسي لها ودون حلف الدول العربية الأخرى، وذهبت لذلك الاتفاق بغض النظر عما كان سيلحق الدول العربية ضرر وذهبت له، ثم انسحبت منه دون الأخذ مصالح الدول العربية، ثم ذهبت إلى الحرب دون الأخذ مصالح الدول العربية، وعندما قصفت إيران غسلت يديها من هذا. هذا خلط وقفز على الحقائق. الولايات المتحدة من شعرها إلى أخمص قدميها مسؤولة عما لحق بالدول العربية منذ اليوم الأول وعن إغلاق المضيق، وهي لو كان بإمكانها أن تنخرط في مسار هي سمته ضغوط قصوى وأن تمارس العقوبات على إيران دون أن ندفع الجميع هذا الثمن. كل ما تقوم به الإيران هو نتيجة لما فعلته الولايات المتحدة. أخطأت إيران واعتدت وما كان يجب أن يحصل هذا كله، وهذا من غير المقبول أن يبرر، لكن بنفس الوقت من الذي أشعل هذا الفتيل؟ من الذي دفع إيران لهذا الكلام ولم يستطع أن يحاسبها؟
1: طيب الولايات المتحدة. سؤالنا تعليقا على كلام الضيف من الولايات المتحدة، هل ترى أي إمكانية لنجاعة هذه الاستراتيجيات التي تحدث عنها القوى العسكرية والعقوبات الاقتصادية والضغط لتفجير الداخل الإيراني ضد السلطة؟ ويعني هذا الكلام الذي او الاهداف الكبرى التي تحدثت عنها الولايات المتحده واسرائيل في البدايه،
2: هذا اسلوب الشرطه، ما لهم ولا النظام. النظام اضعف اخي محمود. النظام في 8/12/2024 وصل ذروه الضعف. نفوذ الاقليمي بذهاب سوريا من يديه اصبح في ادنى مستوى. كان كل المؤشرات، انا اعرف في 15/12/2024 كان لدينا تقارير موثقة أن النظام أن إيران لا تستطيع بمرور شهر يونيو 2025 على أن تضبط علاقاتها مع حلفائها ما يسمى بشبكة علاقاتها. من الذي أعطاها ذلك؟ القصف الذي بدأ في أبريل 2024 القصف الإسرائيلي ثم تلاه حرب 12 يوم.
1: يفترض أن هذه الأشياء تضعف النظام أكثر، لماذا لم
2: لا تضعف النظام؟ لماذا؟ إيران عبر 400 سنة من الحروب عليها، الحروب تقوي الأنظمة منذ العصر الدولة الصفوية. كلما شنت حربا قوي النظام، لا يسقط فورا، يسقط بعد. أعطيك مثالا، الدولة الصفوية شنت عليها معركة تشالديران عام 1516 من العثمانيين، سقطت بعد 220 سنة. الدولة القاجارية شن عليها الروس 11 عاما من الحروب، سقطت بعد 98 عاما. الجمهورية الإسلامية 8 سنوات من الحرب على العراق. ما الذي حدث؟ الحروب لا تسقط الأنظمة في إيران. السبب أن فكرة الدولة في إيران ناضجة. الناس قد يكرهون النظام لكنهم لا يتحالفون معه مع عدو لإسقاطه، يسقطونه بعد ذلك بعد فترة. ودعني أذكر، في إسرائيل جمعت مئات ربما آلاف الجواسيس لكن لم تجد شخصية واحدة تأخذها معها وتقول أسقط النظام. نحن أمام ظاهرة، الولايات المتحدة تعرف كل هذا الكلام، باراك أوباما كان يعرف هذا الكلام وكان يقول

0: هذا النظام يمكن كما يقال يعني احتواءه، ولذلك هو ذهب إلى الاحتواء، وكان يمكنه ذلك دون أن يدفع المنطقة إلى هذا الحريق. الآن الاحتواء كان واردا، محاولة تفكيك الشبكات التي تعمل مع إيران كان واردا بعد 2024. المنطقة كانت مهيئة إلى إيران بلا نفوذ، وحتى عزلة دولية كل المؤشرات كانت تقول ذلك، لكن إيران الولايات المتحدة أعادت إيران بكل أخطارها إلى المنطقة.
1: دكتور مهند مصطفى، لفت نظري من تعليقات أحد ضيوفنا قبل أيام أنه وصف إسرائيل فيما يحدث من هذا الصراع المتسع بأنها الراكب المجاني الذي تتحقق كل أهدافه أو غالبية أهدافه من دون أن يطلق رصاصة واحدة ومن دون أن ينزف قطرة دم. ما مدى دقة هذا الكلام؟
2: هنالك في توجه بإسرائيل ينطلق من هذا التصور
1: طبعا بعد أن ورطت الجميع في هذه
2: طبعًا
1: الحرب.
2: طبعا يعني كل ما نشهده في المنطقة هو توريط إسرائيلي، يعني في لبنان، في غزة، في الضفة الغربية، في إيران، في المنطقة، كله بسبب العامل الإسرائيلي، وكله بسبب أن هنالك في شخص في إسرائيل يعتقد أنه الحل العسكري هو الحل الوحيد. ولذلك وصفه جيدي فانس، وصف إسرائيل، وصف نتنياهو أنه يؤمن بالحروب الأبدية. طب ما في أفق سياسي لأي حرب؟ ولذلك عندما جاء ترامب فرض عليه اتفاق في غزة غصب عنه، وفرض عليه اتفاق في لبنان غصب عنه، ومنعه من التوسع في سوريا غصب عنه، لأنهم شافوا أنهم أمام رجل يؤمن فقط بالقوة العسكرية، وإذا ظهر تحدي آخر الحل عنده مزيد من القوة العسكرية، ظهر كمان تحدي المزيد من القوة العسكرية، هكذا يفكر الرجل. ولذلك هناك في توجه بإسرائيل الآن موجود أنه نعم، أنه لماذا إسرائيل تنخرط في هذه الحرب ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالتصعيد ضد إيران، ما دام ترامب ملتزم بأن إيران لن تكون دولة نووية، فلماذا إسرائيل تنخرط؟ لماذا إسرائيل تحرض؟ لماذا إسرائيل تريد أن تكون شريكة في هذه الحرب؟ ولماذا إسرائيل عليها تدفع الأثمان من أجل مصلحة شخص واحد يعيش بهوس مرضي، يعيش بهوس مرضي اسمه نتنياهو، مهووس، أنا رجل مهووس مرضيا بإشي اسمه إيران. لو تتبعت خطاباته بآخر 30 سنة تكتشف كم أن هذا الرجل كذاب، تكتشف كم أن هذا الرجل كان يكذب على العالم فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أكثر من ذلك. سيد محمود، هنالك الآن في دراسات وفي تقارير وتصريحات من شخصيات إسرائيلية أمنية ما زالت يعني ملتصقة في الواقع والحقيقة تقول أن نتنياهو وكان عاملا مركزيا في دفع إيران نحو تطوير برنامجها النووي، لأن وضع أمام إيران خطرا وجوديا، وظهر ذلك أكثر وأكثر عندما خرج من الاتفاق عام 2018 وحرض ترامب على الخروج من الاتفاق عام 2018. هذا ماذا معناه؟ أن الخيار الوحيد هو الخيار العسكري، هو إسقاط النظام. ودأت إسرائيل تقول أن الخيار الوحيد لديها، الهدف الأساسي لديها منذ 5 سنوات هو إسقاط النظام الإيراني، وليس فقط تدمير البرنامج النووي الإيراني. دولة تشعر بهذا الخطر الوجودي وتشعر أن رجل استطاع أن يقنع رئيس أمريكي بالخروج من الاتفاق الذي كان جيدا لإسرائيل، هذا الاتفاق كان جيد لإسرائيل، وعندما إيران أو عندما الولايات المتحدة الأمريكية خرجت بهذا الاتفاق، إيران طورت تخصيب اليوراني من 3.6 إلى 60%. ولذلك نحن أمام رجل مهووس عنده هوس مرضي إيش اسمه إيران، لأنه بدون إيران لا يوجد نتنياهو، ومن دون إيران نتنياهو لا يستطيع أن يعيش سياسيا، ولا يستطيع أن يبث كل الشعور بالخوف عند الإسرائيليين. ولذلك نعم، هذا التوجه موجود في إسرائيل، ولكن نتنياهو لا يريد هذا التوجه وغير مقتنع به.
1: طيب سيد ديفيد دروش، الولايات المتحدة أدركت هذا، وطبعا هذا ليس تحليلا، نائب الرئيس جيدي فانس عبر عن ذلك بصراحة حينما انتقد نتنياهو وانتقد الحكومة الإسرائيلية بلغة صريحة ربما لم يسبق لأحد من المسؤولين الكبار في الولايات المتحدة أن يستخدمها. هل تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يحاول لملمة الأمور والخروج من هذا المأزق الذي أدخله فيه بنيامين نتنياهو بأقل الخسائر الممكنة، لكن الهجمات الإيرانية على غرار ما حدث في استهداف أهداف أمريكية في الأردن يمكن أن يعقد هذه المهمة للرئيس ترامب؟
3: لا أعتقد أن هناك خلاف بين ترامب ونتنياهو، هناك فقط خلاف في التفسير للقضايا الاستراتيجية. ولذلك ترامب قال إنه يدعم المتظاهرين عندما كانوا يتظاهرون، ولذلك فشخصيته هي أهم من أي اتفاقية، ولذلك شعر بأن عليه أن يقوم بهذا التحرك لأنه لا يريد أن يكون مثل باراك أوباما الذي قام بالعمل مع الإيرانيين بطريقة مختلفة، ولذلك هذا ما يجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن هناك التقاء في الأهداف الاستراتيجية بين البلدين. إسرائيل تريد الإطاحة بالنظام، وترامب يريد أن يحطم قدرة إيران على تهديد جيرانها. وفي إطار ما أسمع فإنني أقول أنها تريد إخضاع جيرانها، وكذلك على الإيرانيين هم أن يقوموا بالإطاحة بالنظام، وأعتقد أنهم سوف يقومون بذلك. وهذا هو الفرق الأساسي. وهناك دائما عناصر توتر بين عناصر الحلفاء، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا بعيدا عن الخوف من الرد والانتقام، لماذا إيران تركز كل جهودها على الدول المسلمة ولا جهود ضد إسرائيل؟ إسرائيل لديها قوات أمريكية وهجمات انطلقت من إسرائيل، لكن إيران تخاف من استهدافها، بل تستهدف الدول العربية. والأمر هنا ليس مرتبطا برد عنوان أمريكي، ولكن بسط سيطرتها ليكون لإيران إمبراطورية فارسية في هذه المنطقة العربية.
1: دكتور محمد هاشمي، هناك جملة من الاتهامات التي وجهت إلى إيران في حديث ضيفنا الأمريكي، من بين هذه النوايا الإيرانية لتأسيس إمبراطورية فارسية تشمل البلدان الإسلامية فقط ولا تشمل إسرائيل. كذلك هناك حديث ذكر أن السلطات الإيرانية حذرت المتظاهرين من أنهم سيكونون خارجين عن الملة، وأنهم سيكونون مستهدفين، وأن دماءهم ستكون حلال إذا تظاهروا ضد النظام الإيراني، وقال إن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف على يد الإيرانيين. ما ردكم؟
4: يا سيدي، هذا الكلام كلام فارغ وما في أي مصداقية. الليلة قبل أن آتي هنا لأجل أن أتحاور معكم، تأخرت 3 ساعات أنا في الطريق، لأن الحشود الإيرانية التي تحضر كل ليلة دعما للنظام وللحرب، ولأن اليوم هناك معلومات أن الرئيس قال سأضرب وسأقصف وكذا، فتضاعفت الحشود الإيرانية الليلة للحضور وللمطالبة للحكومة وللعسكر وكذا لكي يضربوا بقوة ويردوا وما إلى غير ذلك. هؤلاء يراهنون على الداخل الإيراني والشعب الإيراني، ولكن أثبت الشعب الإيراني خلال هذه الفترة، خلال فترة الحرب، إن كان الحرب 12 يوم أو 39 يوم أو خلال هذه 13 يوم من الضربات الأمريكية، أثبت الشعب الإيراني أنه يقف إلى جانب النظام ويدافع عن هذا النظام. وبالمناسبة أن التشيع المليوني الذي حصل هنا في إيران وفي العراق، وبالمناسبة أقول لو سمح لهذا التشيع جثمان الطاهر للإمام الخامنئي الشهيد، لو سمح أن يشيع في عواصم عربية وإسلامية أخرى لشاهدتم الملايين كانوا يحضرون تشيع هذا الرجل. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن الحق، ولأن الحق الآن مع إيران، وأن الولايات المتحدة على باطل، ومن يقفون مع الولايات المتحدة أيضا هم على باطل. الشعب الإيراني متماسك، الشعب الإيراني شعب مؤمن، يستبعدون العامل الديني في هذا الشعب. لماذا؟ لأنه هذا الشعب يؤمن بأنه سينتصر بإذن الله، ولأنه يؤمن بأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك
4: هذا الكلام.
1: دكتور، شكرا جزيلا لك ولضيوفي جميعا. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستوجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. كان ترامب قال لفوكس نيوز إن الهجوم الذي استهدف ميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وإنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية تنفذت ضربات دقيقة ضد موالين لإيران داخل العراق. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية. وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت أنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية، يقصد تحقق فيه الحكومة العراقية عما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. أما في إيران فقالت وكالة مهر إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي البحر المتوسط قالت وكالة أمبري للأمن البحري إن هجوما شن بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. بينما تعرضت ناقلة غاز مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم آخر بمسيرة على الأقل في ميناء دمياط أيضا. من جانبها أعلنت وزارة البترول المصرية أن حريقا وقع على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط، وأنه تم التعامل مع الموقف. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران كذلك مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير لمتابعة آخر أو أحدث التطورات. وأبدأ معك محمد الأحمد بخصوص تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن استهداف إيران بضربة قاسية.
5: تماما، في أحدث مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن واشنطن تتجه نحو توجيه ضربة عسكرية لإيران، وذلك ردا على استهداف الحرس الثوري لقاعدة عسكرية في الأردن ضد قوات أمريكية. غير أن ترامب وبالرغم من نبرة التصعيد هذه أبقى الباب مواربا لمسار التفاوض في الوقت نفسه. ترامب أكد في تصريحات صحفية في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستوجه لإيران ضربة وصفها بالقوية جدا، وبأن طهران ستتلقى بحسبه درسا قاسيا، لكنه أضاف أن المباحثات ستستمر وبأن إدارته ستنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق. طبعا هذه التصريحات تأتي بعدما أعلن ترامب أنه تلقى إحاطة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلتين قبالة السواحل المصرية في دمياط بالتحديد. أيضا كشف ترامب أن إيران أطلقت الليلة الماضية 5 صواريخ باتجاه القوات الأمريكية في الأردن، وأكد أن إسقاطها وأكد بأن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاطها جميعا. وصف الهجوم بأنه كان مفاجئا، حيث لم تمتلك القوات الأمريكية بحسبه سوى دقائق محدودة للتعامل مع هذا الهجوم. أعلن كذلك في وقت سابق خلال مقابلة مع فوكس نيوز بأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية للوكلاء المرتبطين بطهران، حيث أكد أن الضربات التي استهدفت مواقع ميليشيات تتبع لإيران في شرق العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ووصف هذه الميليشيات بأنها تمثل سرطان. يتطابق ذلك أيضا مع ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة في العراق أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا بينهم عناصر من الحرس الثوري ومستشارون تقنيون، وبأن اختيار المواقع المستهدفة بحسب هذا المسؤول الأمريكي جاء عمدا لاستهداف هؤلاء المستشارين، إلى جانب أيضا تقويض قدرة هذه الفصائل التي توالي إيران على إطلاق الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة. في المقابل شدد ترامب على أن الولايات المتحدة في معرض إجابته في الواقع على سؤال إذا كان يتوقع انسحاب الولايات المتحدة في حال تعرض قواتها ومنشآتها لهجمات إيرانية. أكد ترامب أن واشنطن لن تنسحب من المنطقة عسكريا حتى إذا تعرضت لهجمات. سعى في الوقت نفسه إلى نفي أي توسع للدعم العسكري الصيني لإيران ردا على سؤال عن احتمال حصول إيران على منصات إطلاق صواريخ من الصين. وأكد في هذا السياق بأن الرئيس الصيني أبلغه بأن بيجين لن تبيع أو تزود طهران بأسلحة. وأعلن في الوقت نفسه أن الرئيس الصيني سيزور واشنطن في شهر سبتمبر المقبل. في سياق تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، دعا ترامب إلى فرض رسوم جمركية على إيران إلى جانب العقوبات عليها، وطالب الكونغرس في هذا الإطار بالتحديد بإدراجها ضمن مشروع قانون كان طرحه السيناتور السابق لينزي كرام في الكونغرس بشأن العقوبات المفروضة على روسيا. أي أن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى إدراج بند في هذا المشروع يشمل تشديد العقوبات على إيران وكذلك احتمال فرض رسوم جمركية عليها. في هذا السياق أيضا وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت جولة جديدة من العقوبات شملت 10 كيانات و8 ناقلات نفط، قالت إنها مرتبطة بمحاولات طهران تحقيق نوع من الابتزاز من خلال تحصيل عائدات مالية من مضيق هرمز. وأشارت إلى أن 6 من هذه الكيانات المستهدفة تتخذ من الصين مقرا لها. الإجراءات الجديدة بحسب الخزانة تركز على شركتين قالت إنهما تؤديان دورا محوريا في مخطط إيراني لإجوار السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي مقابل العبور من مضيق هرمز، وهو ما وصفته بمحاولة لتحويل هذا المضيق إلى مصدر تمويل للاقتصاد الإيراني. ميدانيا أيضا القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن السيطرة على أمن الملاحة في مضيق هرمز لا تزال بيد التحالف الذي تقوده واشنطن وليس بيد إيران. وأشارت سنتكوم إلى أن مضيق هرمز ممر مائي دولي وبأن الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة على السفن التجارية. وأكدت بأن حرية الملاحة يجب أن تبقى مفتوحة للجميع.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، كان معنا من واشنطن. نتوجه إلى طهران ومعنا هناك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة. إيران ردت على هذه التصريحات الأمريكية من خلال الحرس الثوري الذي يقول إن إداراتنا للمضيق كاملة، وكذلك نقلت وكالة أنباء فارس بأن مضيق هرمز ما زال مغلقا تماما أمام السفن. ما جديد المواقف الإيرانية أيضا نور الدين؟
6: محمود، بكل تأكيد الآن الجانب الإيراني بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة إلى إيران يبدو أن هنا الجميع ينتظر متى ستنطلق هذه العملية الأمريكية وكيف ستكون. لكن كما أشرنا في وقت سابق أن الأجواء العامة هنا تشير بأن ما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد لا يخرج عن سياق الرد الطبيعي والمدروس أمريكيا الذي لا يمكن أن يؤدي إلى فتح جبهة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل هكذا يتم تداول المعلومة هنا، خاصة أن الهجوم الإيراني الذي تعرضت له الأردن أو القاعدة الأمريكية، القاعدة المطار بالأردن، مطار الأزرق أو قاعدة الأزرق بالأردن، كان محدودا ويمكن القول كان منضبطا نوعا ما بعدد الصواريخ 5 وبطبيعة الصواريخ التقليدية التي لم تصل بعد إلى الصواريخ الاستراتيجية، وهو ما يعطي انطباعا على أن كلا الطرفين ربما يسعى للإبقاء كما يقال على شارة معاوية في المفاوضات ما بين الجانبين والإبقاء على هذا المسار الدبلوماسي. ما تريده طهران الآن وهو التأكيد على أن مضيق هرمز لا يزال مغلق. لماذا؟ لأن الحرب وكما يقول الإيرانيون الهجمات الأمريكية دفعت الجانب الإيراني إغلاق المضيق وكذلك وجود الحصار الأمريكي. لذلك سمعنا من الحرس الثوري بأنه يسيطر على المضيق. أكثر من ذلك سمعنا بيانا من الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأنه استهدف سفنا 3 حاولت العبور من المضيق في ظل الأجواء الحالية، وبعد تلقيها تحذيرات وإشارات من الحرس الثوري الإيراني فتعرضت لهذا الهجوم. وهو يبدو أنه ضمن السياقات السيطرة الإيرانية على المضيق لأنها ورقة لديها تفاوض عليها الآن مع سلطنة عمان وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أنباء على أن هناك مقترحات جديدة الآن على طاولة المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية توجد في صورة ما يحدث الآن من مفاوضات، وهو لمحاولة إيجاد حل للخلاف والإدارة المضيق وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم. هناك جو من التفاؤل يسود هذا الجو، وبالتالي هذا الجو من التفاؤل في المفاوضات ووجود كذلك تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجود مفاوضات مع الصين يرسم صورة على أنه لا أحد الآن يبحث عن توتير هذه الأجواء والدفع بالتوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات عليا. ربما الجانب الإيراني حينما أطلق الصواريخ كانت هناك مجموعة من الاحتمالات تدرس هنا ويتم الحديث عنه في إيران. لماذا أقدمت إيران على هذه العملية خارج سياق ووقف إطلاق النار الغير المعلن ما بين البلدين؟ هناك مسألتين اثنين في هذا المجال. المسألة الأولى، يقول بعض المصادر هنا بأن السبب لهذه الهجمة الإيرانية على مطار الأزرق أو قاعدة الأزرق بالأردن سببها هو الهجمة الأمريكية السعودية على العراق، فكان الرد

0: الإيراني مباشرة باعتبار أنه جزء من المحور كما ينظر الإيرانيون، وكان لابد من هذا الرد. وهناك احتمال أكبر بشكل كبير يتم تداوله، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تفرض نوع من الحصار على الموانئ الإيرانية، وهذا يزعج بشكل كبير الجانب الإيراني هنا، لأنه يسبب له العديد من المشاكل على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي، ولا يريد أن يبقى في هذه الحالة. وهذه الضربة ربما هي رسالة قد يقرأها الإيرانيون ويقول عنها الإيرانيون بأنها رسالة تحذيرية للولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصار، علما محمود على أن مسألة رفع الحصار هي جزء كذلك من تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكخطوة ستأتي ربما إذا ما تم الإعلان عن اتفاق حول مسألة مضيق هرمز والاتفاق الإيراني العماني. ربما سيكون رفع الحصار جزء من هذه التوافقات في أفق البحث تقنيا الآن، وهو ما يجري الآن حاليا، وهو البحث تقنيا في العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وهذا يترتب أولا عن توصل الاتفاق في مضيق هرمز وفي رفع الحصار، وكذلك العودة إلى مخرجات اتفاق واجتماع سويسرا ومذكرة التفاهم. على كل الآن لا أحد يتوقع أن تكون الضربة الأمريكية ضربة قوية ربما تخرج الأمور عن السيطرة، قد تكون مضبوطة، وربما حتى إذا كان هناك رد إيراني سيكون مضبوط، والكل ربما يبدو أنه ملزم بالعودة إلى التهدئة مرة أخرى لفتح المجال للمجال الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق. على الأقل محمود هذا هو الجو الذي نرصده هنا من العاصمة الإيرانية طهران.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. ومعنا من بوسطن بالولايات المتحدة السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مرحبا بضيوفنا جميعا. سؤالنا للدكتور صدقيان، يعني للحرس الثوري أو للجانب الإيراني أهدافه أكيد في هذه الضربة التي استهدفت أهدافا أمريكية في الأردن، لكن ما لفت النظر أن وكالة مهر قالت أن 4 من أفراد الحرس الثوري قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى في العراق. ماذا كان يفعل هؤلاء هناك إذا لم تكن السرديات المتعلقة بوجود وكلاء لإيران في المنطقة قائمة؟
2: لا زال محمود المستشارين الإيرانيين لا زالوا في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وبالتالي هؤلاء المستشارين موجودين لدعم الجيش العراقي لدعم الحشد الشعبي، وهم يعملون في أكثر من معسكر في داخل العراق، وهم يقدمون هذه الاستشارة منذ 2014 منذ توغل داعش في بغداد لحد الآن. هؤلاء المستشارين يعملون في أكثر من معسكر مع الجيش ومع الحشد الشعبي، ويعطون يعني كثير من القضايا التدريب واللوجستيك
1: لمواجهة ماذا تحديدا؟ يعني السبب الذي ذكرته انتفى تقريبا
2: دلوقتي. الحكومة العراقية لحد الآن لم تطلب من المستشارين الإيرانيين الانسحاب أو الخروج من العراق، وهم موجودون بناء على طلب الحكومة العراقية، موجودين حتى على مستوى تدريب أيضا، يعني مستوى تدريب حتى قوات الشرطة أيضا.
1: الرئيس ترامب قال إن هذا الهجوم جرى بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
2: الحكومة هناك مصدر الرئيس الإيراني رئيس الوزراء العراقي لم يقل ذلك، لكن مصادر في الرئاسة الإيرانية يقولون بأنه لم يتم أي تنسيق بين ترامب بين القوات الأمريكية السنتغام أو غيرها مع رئيس الوزراء العراقي باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية. قالوا لا يوجد هناك تنسيق. أكثر من ذلك محمود، حتى الحشد الشعبي قيادة الحشد الشعبي أيضا قالت بأنها لم تكن متورطة في الهجوم على المملكة العربية السعودية، ووضعت كل إمكانياتها تحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وقالوا بأن كل الإمكانات توضع تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة من أجل التحقيق في هذا الأمر. وحتى الفصائل الأخرى خارج إطار الحشد الشعبي أيضا قالت بأنها لم تكن متورطة. قبل يومين أو 3 أيام قال مستشار الأمن القومي العراقي، قال بأن ربما هناك خلايا مدعومة من أوكرانيا، والمسيرات مسيرات أوكرانية وانطلقت إلى الداخل السعودي. هناك نوع من عدم الضبابية حاليا، والحكومة العراقية تقول بأنها يعني تجري تحقيقا في ذلك، لا توجد هناك أشياء واضحة وقطعية في داخل العراق حول هذا الأمر.
1: سيد تيم كونستنتاين، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الهجوم الأمريكي السعودي على أهداف للحشد الشعبي في العراق جرى بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة العراقية أصدرت بيان تدين فيه ما سمته الاعتداءات التي شنتها القوات الأمريكية السعودية. كيف نصدق الرئيس ترامب؟
3: خلال الأسبوع الماضي رئيس الوزراء العراقي كان في واشنطن والتقى برئيس دونالد ترامب، والاثنان قال بأن جمع لقاء جيد واتفق على التعاون في مجموعة من الملفات والقضايا في المجال الاقتصادي والعسكري، وحد الملفات الأساسية التي تحدث بشأنها الأسبوع الماضي ونزع سلاح الميليشيات في العراق. وما رأيناه خلال 24 ساعة الماضية يظهر بشكل جلي لماذا تريد أمريكا نزع سلاح هذه الميليشيات. قبل أسبوع رئيس الوزراء كان متفقا بشكل كبير، وسنرى هل سيلتزم بهذا التوجه وهذا النهج أم لا. طبعا كان هناك حديث حول تنسيق مع العراق، وينبغي التأكد من مجموعة من التفاصيل، وأيضا هذه الضربة التي طالت الميليشيات والتنسيق ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. أنا لم أتابع ما قاله رئيس الوزراء العراقي، وإذا كان يظن أنه لم يكن هناك أي تنسيق فهذا بالتأكيد في تناقض مع ما قاله قبل أسبوع في واشنطن. أعتقد علينا أن ننتظر المزيد من التفاصيل حول ما حدث، لكن هذه بالتأكيد نقطة تحول. لكن إذا ما عدنا إلى الوراء قليلا فنرى بأن هناك توافق ما بين أمريكا والعراق حول هذا النوع من العمليات، والسعوديون الذين الآن باتوا يشاركون بشكل نشط في العملية العسكرية. هذا بالتأكيد يشكل نقطة تحول في هذه الحرب، وإيران والدروع في المنطقة تحاول أن تهاجم مجموعة من دول المنطقة، إن كان الأمر يتعلق بعمان، السعودية، البحرين، الكويت. هذه البلدان أدركت بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها منع إيران من الاستمرار في هذا النوع من التصرف هو استهداف إيران أو وكلائها والرد بقوة على الوكلاء. أعتقد أننا كما قلت وصلنا إلى نقطة تحول الآن.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، الهجوم الغامض الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط في مصر، بصرف النظر عن أن المعلومات المتوافرة حتى اللحظة الراهنة محدودة للغاية، بعض المنصات تقول أنه هجوم بمسيرات، والسلطات المصرية يعني تهيب بالجميع أن يستقي المعلومات من البيانات الرسمية والرسمية فقط، ولا تكتف أو اكتفت بالقول أن هناك حريقا شابة في إحدى أو سفينتين في ميناء دمياط حتى الآن. يعني إذا أردنا تحليله من المنطق العسكري، هل يمكن أن تسير مسيرة من إيران إلى دمياط في مصر على بعد آلاف الكيلومترات وتستهدف سفنا بهذه الدقة؟
4: نعم، ليس بالضرورة أن تسير من إيران، هناك وكلاء إيران، وبالتالي دمياط ليست بعيدة عن السواحل اللبنانية، بالتالي هناك قدرات لدى حزب الله موجودة وموجود لها طائرات مسيرة يمكن أن تسير من الأراضي اللبنانية بتوجيه الحرس الثوري لتصل إلى السفينة في مصر إن كان الحادث مفتعل بطائرة مسيرة. لكن التزامن الظروف والتهديدات الإيرانية والسفينة الأمريكية تشير إلى أن الاستهداف كان استهدافا متعمدا وليس ولا يمكن أن يعتبر حريق رغم الرواية الرسمية المصرية. بالتالي قد يكون هناك حدثا أمنيا ما، والفاعل قد يكون موجه من قبل الجانب الإيراني، وجغرافيا يمكن استهداف سفينة في دمياط التي لا تبعد كثيرا وليست ببعيدة عن الطائرات المسيرة
1: نؤكد على أننا ما زلنا نقول قد ربما
4: بناء على المؤشرات.
1: طيب وليس إذا كانت هذه إذا كانت هذه الفرضية مرجحة أو محتملة أو ثبت أنها صحيحة، كيف يمكن لحزب الله أو للإيرانيين أن يعرفوا أن هناك سفينة أمريكية أو أن هناك مصالح أمريكية مدنية في هذه المنطقة؟
4: ليست بصعبة أن يعرف أن هناك سفينة أمريكية موجودة. المواقع التي ترصد حركات السفن هي مواقع مفتوحة ليست مغلقة، بالتالي العديد من المواقع يمكن أن تدخل إليها المصادر العلنية وتشير إلى وجود سفينة أمريكية لتخزين الغاز موجودة في أحد الشواطئ. لكن نربط ذلك بالتصريحات التي صدرت من الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام حين قال أنه سيقوم بالتصعيد في المنطقة وأن الرد سيشمل كل مواقع المنطقة وليس فقط القواعد الأمريكية. بالتالي يبدو أن هذا التصعيد بالتزامن بالهدف بالجغرافيا الاستهداف يمكن أن نقول أن قد يكون هناك عملا ما موجه ضد هذه السفينة الأمريكية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هذا الهجوم إذا صح في ميناء دمياط المصري، إلى أي مدى يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في ترسيخ وجهة نظرها بأن إيران تحارب الجميع وليست فقط تحارب الولايات المتحدة وإسرائيل؟
5: أولا هناك مشهدان لهما دلالة خاصة الآن في متغيرات الصراع. المشهد الأول يجمع بين 5 صواريخ باليستية يوجه الحرس الثوري نحو قاعدة الأزرق في الأردن، وأيضا الآن احتمال أن تكون أيضا حادثة دمياط لها علاقة بشكل غير مباشر بالحرس الثوري الإيراني. المشهد الموازي أيضا أن السعودية أيضا قصفت أو عبرت مقذوفتها الحدود العراقية، مشهدان مثيران من حيث تغيير الصراع. إيران الآن تقول للولايات المتحدة أنها على الرغم من كل القصف ل13 ليلة لا تزال تحتفظ بحق المناورة، حق الفعل العسكري وليس مجرد البقاء في خانة ردة الفعل. أيضا هناك قدرة إيران على توسيع رقعة الصراع في أي اتجاه. من كان يتحدث عن مصر أو من كان يتحدث عن الأردن كنا نخشى أقصى ما نخشى باب المندب والحوثيين في اليمن. الآن أمام هذه المتغيرات ماذا يرى ترامب؟ يرى أن هناك ما يبرر التفكير في مزيد من عسكرة الموقف مع الإيرانيين، وأنهم لا زالوا يعاندون بنفس القضية، وربما أيضا يسعون، وهنا ربما قد نصل إلى هذه الحالة المأساوية، أن عدم تلاقي الإرادة في البيت الأبيض مع إرادة الحرس الثوري في البحث عن تسوية مضيق هرمز، تسوية النقاط الخلافية بينهم، هما من حيث لا يعيان هما يفسحان المجال لأن تتطور الأوضاع ويتسع نطاق الصراع وتتعدد أيضا الأطراف، ففي الحصيلة النهائية نصل إلى حرب إقليمية قائمة بذاتها بالطول وبالعرض. وبالتالي الآن نلاحظ يعني من الأردن إلى السعودية إلى مصر إلى باب المندب رقعة شاسعة، وقد يقول بعض جنرالات الحرس الثوري هذه رقعة ليست نهائية، لدينا أهداف أخرى أيضا. فبالتالي الخيال السياسي بالنسبة للإيرانيين لا محدود، والمشكلة أنه هذه أدوات الردع أراها متعددة في يد طهران. في المقابل ترامب يعتمد ردعا أحاديا من صنف واحد، مزيد من القصف الجوي.
1: ولذلك سألتك إن كانت هذه اتساع رقعة الصراع بهذه الصورة يمنح الرئيس ترامب شرعية لحربه التي لم يكن لها شرعية في البداية.
5: ليس بالضرورة الشرعية، يعني بمعنى أننا أمام ولادة معارك وولادة حروب فرعية كلها من رحم الحرب الأصلية، فبالتالي عنصر الشرعية لا يسقط بالصدفة ولكن يعطي تبريرات، بمعنى الإيرانيون يفعلون هذا بتبرير أو بدريعة أنهم تعرضوا لعدوان، السعودية تضرب العراق بدريعة أنها تعرضت لعدوان، وكل طرف سيستخدم نفس الطريقة. إذن ليست هناك الشرعية بمعنى أنه يحق للطرف،
1: ليس بالضرورة لفظ الشرعية. في بداية هذه الحرب الولايات المتحدة وإسرائيل وفقط، حتى البلدان الأوروبية الحليفة لهما لم تساعد في هذا الأمر بل استنكرته. الآن اتسعت رقعة الصراع. السعودية دخلت بقوات أو ضربت بقواتها في الأراضي العراقية، ما يشتبه في أنهم وكلاء للإيرانيين. البحرين والكويت قيل إنهما ضربتا في العمق الإيراني أو ضربتا في أهداف عسكرية داخل إيران. الآن إدخال مصر على خط هذا الصراع، من يخدم من في التحديد؟ يخدم الولايات المتحدة.
5: ما يحدث الآن أن ما كان

0: كانت بعض الدول سواء في الخليج أو في الشرق الأوسط تتمسك به على أنه حياد إيجابي لا تريد أن تنزلق رجلها إلى الحرب، قالها الخليجيون في عدة مناسبات، وحتى الأردن كان متحفظا، وحتى الدول الأخرى لا أحد، لا أجد عاصمة معينة كانت ترفع شعار لنحارب الإيرانيين أو لنحارب وكلاء إيران. كانت المسألة عبارة عن إبعاد هذا العنف على أساس أن يبقى في دائرة إيرانية أمريكية إسرائيلية. المفارقة الجديدة الآن أن العنصر الإسرائيلي يفقد تأثيره، ترامب لا ينصت لنتنياهو في لقاء الأمس، ويبدو أنه لا يحتاج للوصاية الإسرائيلية في توجيه المرحلة المقبلة من الحرب ضد الإيرانيين. ولكن ما أخشاه الآن هو أن ظهور هذه الفواعل غير الدولتية في العراق، الحشد الشعبي، وأيضا سرعة الرد، بمعنى أنا أقرأ الأكثر ما يمكن أو أركز بالخصوص الموقف الآن بين السعودية والعراق، هو أسوأ سيناريو كنت أود أن لا يحدث، بمعنى أن نبقى قادرين، كل العواصم قادرة على احتواء هذه الضربات وألا تنزل، لأن في هذه اللحظة أنت ذكرت كلمة الشرعية، وأنا أقترح كلمة أن كل طرف سيجد تبريرا، بمعنى أنني أدافع عن السيادة، أدافع عن الأمن القومي السعودي، أدافع عن الأمن القومي العراقي، وقد ينجر الأردنيون دفاعا عن الأمن القومي الأردني، وهكذا دوالك. إذن قد يعني قد تولد من رحم حرب إيران التي تحولت إلى حرب هرمز ودون تسوية حروب فرعية أخرى. طيب، تبتدي
1: هذا سؤال مهم للدكتور صدقيان. ربما راهنت إيران في مرحلة ما أن إطالة أمد هذا الصراع قد تكون من مصلحتها، نظرا للاستنزاف السياسي الذي يواجهه الرئيس ترامب في الولايات المتحدة، نظرا أيضا للكلفة الهائلة التي تعرضت لها إسرائيل وقت أن كانت إيران تضرب بصواريخها المتطورة. لكن هل من مصلحة إيران في هذه المرحلة أن يدخل السعوديون على خط هذا القتال، أن تدخل البحرين، الكويت، أو أن تدخل مصر إذا ما صحت التقارير التي تتحدث عن استهداف السفن بالمسيرات داخل دمياط؟
2: الإيرانيون قبل أن تبدأ الحرب، عندما كانت هذه الحشود الأمريكية في شمال المحيط الهندي، الإيرانيون كانوا يتنبؤون بأن هناك حرب، لأن هذه حشود ضخمة كانت في شمال المحيط الهندي، وجاءت حملت طائرات وقطع بحرية أمريكية عسكرية مختلفة وجنود ومشاكل ذلك. الإيرانيون قالوا إذا نشبت الحرب واعتدى الأمريكيون على إيران فإن الحرب لن تكون إلا إقليمية، هم قالوها أولا، وبالتالي زيادة الكلفة على الولايات المتحدة. الآن الإيرانيون الآن يقولون ذلك ويسيرون في ذات الخط، وبالتالي الآن هذه التطورات الكبيرة في جمع المعلومات، في المعلومات الاستخباراتية، يبدو بأن الإيرانيين كانوا مستعدين لمثل هذه التوقعات. الآن عندما يقول الإيرانيون إذا استمرت هذه الحرب سنة، الآن نحن نتحدث عن 5 أشهر، إذا قالوا إذا استمرت الحرب لمدة سنة نحن نستطيع أن ندير هذه الحرب، البعض الآخر في إيران يقول إذا استمرت ل5 سنوات نحن نمتلك من الأهداف ومن الصواريخ ومن المسيرات ما يمكن الدفاع به ونشكل استراتيجية الردع الموجودة عند إيران. الآن نحن نتحدث عن هذه ال5 أشهر، هناك تماسك داخلي لا زال موجود، الوضع الاقتصادي مسيطر عليه، الوضع العسكري أيضا لديه القدرة أن يستبق الأحداث ويضرب قيادة أمريكية تعمل في قاعدة الأزرق في الأردن. هذه لا تدل على أن إيران ضعيفة، ولا تدل على أن ما قاله الرئيس ترامب من أن دمرنا كل الصواريخ الإيرانية، دمرنا القوة العسكرية الإيرانية، يبدو بأن هذا غير صحيح بعد كل هذه المدة. بل أكثر من ذلك، إيران الآن هي التي تلعب بمعادلات جديدة، هي تريد تشكل قانون ردع جديد ومعادلة في الردع الاستراتيجي. عندما تضرب الأردن أو تريد أن تضرب إسرائيل أو تريد تضرب القطعة العسكرية في
1: هي لا تضرب إسرائيل بالمناسبة
2: في شمال، نعم
1: هي لا تضرب إسرائيل في هذه المرحلة إسرائيل. رغم أن الإسرائيليين يصرحون علانية على لسان إسرائيل كاتس وزير الدفاع بأن الطائرات

0: كان يراهن على المسار السياسي الدبلوماسي، الآن وصل إلى قناعة بأن الرئيس ترامب فعلا لا يريد التوصل إلى اتفاق، هو يريد شن حرب على إيران لمصلحة إسرائيل، وهي حرب إسرائيلية أولا وليس أمريكية. وبالتالي حتى الآن نحن من 3 أيام لحد اليوم لم نسمع من قاليباف، أراقشي، أي تصريحات. يبدو بأنهم وقعوا تحت هذا التأثير أنه فعلا الرئيس ترامب لا يريد أي توصل للاتفاق، خصوصا وأن ورقة مضيق هرمز لا زالت بيد الحرس الثوري ويمسك بها بقوة.
1: هذه أيضا فيها كثير من الكلام لكن سنتطرق إليه لاحقا. سيد تيم كونستنتاين، إزاء هذه المداخلة التي أدلى بها ضيفنا هنا في الاستوديو، هل يستطيع الرئيس دونالد ترامب أن يعيد إلى القمقم المارد الذي أخرجه قبل 5 شهور حينما أنصت لنصيحة ومعلومات المعلومات التي قدمها له صديقه القديم بنيامين نتنياهو؟
2: كل ما قاله ضيفكم طبعا غير دقيق. أعتقد السبب الذي يدفع أو الذي يجعل الشعب تحت السيطرة هو أن إيران قتلت آلاف من الناس في عز الاحتجاجات من ناحية الاقتصاد. طبعا هذا غير دقيق، هناك انهيار اقتصادي كبير داخل إيران في المرحلة الراهنة، ورأينا ما حدث بعد توقيع مذكرة التفاهم وسمح لإيران بتصدير النفط. إذن أعتقد أن لا شيء تحت السيطرة في إيران. ونحن تحدثنا حول التغييرات التي طرأت والتغييرات التي حدثت في المنطقة منذ 28 فبراير. ما الذي قامت به إيران في البداية؟ قالت بأننا سنشهد حربا إقليمية، وهي هاجمت البحرين والكويت وأصابت فندقا فاخرا في الإمارات، واستهدفت أيضا منشأ لإنتاج الغاز في قطر. لكن هذا لم يكبح جماح الجيران في الرد بقوة على ما تقوم به إيران. الوضع الذي نوجد فيه الآن بعد 5 أشهر يظهر بأن إيران لا يمكنها أن تقوم بعمل يمكن فعلا أن يعيق العمل العسكري الأمريكي. هذه الدول المجاورة استهدفت من قبل إيران، تحدث عن الكويت، عن البحرين، السعودية والإمارات، كل هذه الدول استهدفت. ورأينا الآن دخول السعودية على الخط من خلال استهداف الميليشيات في العراق. كل دول المنطقة يمكن أن تدخل على الخط، وبهذا لا يمكن لإيران أن تكسب الحرب لا عسكريا ولا اقتصاديا. لن يكون بإمكان إيران أن تبقى موجودة إذا ما تحالفت الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة ضد إيران. طبعا الوضع تغير بشكل كبير الآن منذ 28 فبراير، والكل الآن يعادي إيران في المنطقة بسبب تصرفاتها، وإيران تتجاهل كل شيء وافقت عليه في إطار مذكرة التفاهم، وتم التوافق على ضرورة تنظيف ممر هرمز، مضيق هرمز، من الألغام، وإيران لم تلتزم بهذا الأمر. إذن كانت هناك عبارات واضحة في الاتفاق وعبارات دقيقة في مذكرة التفاهم. إيران استمرت في مهاجمة الناقلات والسفن في المنطقة. طبعا لا يمكن الوثوق بكل ما تقوله إيران، لا يمكن أن نرى إيران تلتزم بما ستفعله حتى في المستقبل. إذن إيران لا تلتزم بأي شيء، إيران في مأزق كبير، والمنطقة ككل الآن تستعد لمواجهة إيران.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، يقول ضيفنا أن إيران واصلت استهداف السفن التي تعبر المضيق، والحقائق تقول أنها واصلت أيضا شن هجمات على جيرانها وشن هجمات في الأردن على بعد آلاف أو ألف أكثر.

0: ألف كيلو متر من إيران. يعني كيف تثق هذا مع ادعاءات الرئيس ترامب المتكررة بأنه قضى تماما على القوى العسكرية الإيرانية وخصوصا في الساحل الغربي لإيران؟
1: صحيح محمود، بعيدا عن رواية الجانب الأمريكي وبعيدا عن الرواية الإيرانية التي لا يمكن الوثوق بها، كل ما تكلمت به صحيح. الجانب الأمريكي عندما طرح أنه تم القضاء على البحرية الإيرانية، تم القضاء فعلا على البحرية، بحرية الجيش النظامي الإيراني، بمعنى القطعة البحرية الكبيرة وليست الأسطول غير التقليدي الموجود لدى الحرس الثوري الإيراني، الزوارق السريعة والعمليات غير التقليدية. بالتالي القطعة البحرية الكبيرة لم نعد نراها في المياه الإقليمية ولا حتى في المياه الدولية الإيرانية. عملية استهداف السفن التجارية، كنا نشاهد سابقا أن الاستهداف يتم في الخليج العربي بالقرب من الجزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، وحتى قشم والارك وهذه الجزر. ما زلنا أو ما بتنا نلمس الآن أن الاستهداف بات بالربع الأخير من مضيق هرمز بالقرب من مناطق القريبة من منطقة مسندم في الحدود العمانية، ما يعني أن الاستهداف إما من جاسك أو من شهبار، ما يعني أكثر أن هذه الجزر بعد عملية قصفها أضعفت قدرات بحرية الحرس الثوري غير التقليدية، فبات الاستهداف يتم في الربع الأخير من مضيق هرمز. ليس ذلك فقط، بل أن آخر حادثة للاستهداف لم تتم الاستهداف بمقذوف، كان الاستهداف بلغم، ما يعني أن عمليات الاستهداف الآن من قبل الحرس الثوري بدأت تضعف وبدأ يذهب إلى تكتيكات أخرى. لا يزال صحيح محافظ كما طرحت محمود أنه يحافظ على استهداف السفن التجارية المدنية، لكن التكتيك اختلف وضعف ولم يعد التكتيك العسكري التقليدي الذي كان موجودا لدى الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري. فيما يتعلق بعملية الإطلاق، إطلاق الصواريخ التي أشرت له، وهي نقطة مهمة بالمناسبة، صحيح أن الحرس الثوري لا يزال يطلق الصواريخ، ولكن الملفت العسكريين يلاحظون ويدركون هذه النقطة، أنه كثافة الإطلاق لم تعد كالسابق، الدقة لم تعد كالسابق، الاعتمادية باتت على ما يعرف أو على جهاز يعرف بالمكيتا مأم، هذا جهاز تشويش روسي يركب على بعض الصواريخ المجنحة، يدفع هذه السفن الصواريخ للتشويش على أنظمة الرادارات أو أنظمة الالتقاط وأنظمة الإنذار المبكر، ما يعني أن الجانب الأمريكي الجانب الإيراني صحيح لديه قدرات صاروخية ما يزال، لكن ضعفت هذه القدرات بالاستهداف بالتوجيه وبالدقة، وضعفت أكثر أننا بدأنا نلمس أن الجانب الإيراني يستخدم العمليات المركبة، صواريخ مع طائرات مسيرة، هذا التكتيك عسكري ويراد منه تشتيت أنظمة الدفاع الجوي بكثافة الطائرات المسيرة
0: الرخيصة، طبعا
1: الرخيصة، حتى يوفر الصواريخ الموجودة. هذا تكتيك بالمناسبة له مصطلح عسكري يعرف بالإغراق الناري، إغراق ناري بالمسيرات ثم بعد ذلك إرسال الصاروخ. لسبب، كنا سابقا نلاحظ أن الجانب الإيراني يستخدم الصواريخ العنقودية وصواريخ خرمة شهر وصواريخ ذات الرؤوس الانشطارية بكثافة من أجل تشديد منظومات الدفاع الجوي، لم نعد نلمس أن هناك صواريخ انشطارية أو ذات رؤوس عنقودية بدأت تستخدم من الجانب الإيراني، بدأ يستخدم
0: يعني غالبية هذا النوع كان يستخدم ضد أهداف إسرائيلية، أليس كذلك؟
1: لا، واستهدف أيضا ضد الأردن، استهدف في مرحلة من المراحل ضد الأردن، لكنه الآن لم يعد يستهدف، لم نعد نلمسه. قد يكون لا زال موجود لدى الجانب الإيراني، وقد يكون موفر الجانب الإيراني هذه الصواريخ من أجل مستقبلا إذا أراد أو فكر باستهدام الكيان الصهيوني التي لغاية الآن لم يستهدف، رغم أن الحشود الأمريكية تتجمع تحت أعين وأنظار الحرس الثوري في مطار بن غوريون وعوفدة ورامون.
0: الدكتور محمد الشرقاوي، تحدثت عن تعدد أدوات الردع الإيرانية في مقابل أداة ردع وحيدة لدى الرئيس دونالد ترامب، ما هي أدوات الردع الإيرانية الكثيرة هذه؟ يعني أنا قطعتك حينها.
2: نعم، أدوات الردع الإيرانية تصبو أن تكون متعددة وأن تكون أيضا متنوعة، وبدأنا بعمليات توجيه الصواريخ إلى الأردن وأيضا الآن إلى السعودية عن طريق الوكلاء، وأيضا بالنسبة لطريقة امتصاص الضربات الأمريكية لم نجد تلك الردة الفعل، بمعنى آخر وكأن هناك توازي بين عدم الصمود أو عدم الرد في العمق الإيراني عند خلال قصف الأيام 13 الأخيرة، وحتى الآن هناك تصور بأن قد يعود القصف الأمريكي بضراوة أو بمنسوب من القوة أكثر. تنوع هذه وفي وقت من الأوقات كان هناك أيضا قصف في الحديدة، باب المندب، هذه الخيارات تبدو أن هي بنك الأدوات أو بنك الأهداف المتنوعة في يد الحرس الثوري، ويبدو أنه كل مرة سيتم استخدام ورقة تنسين أهمية الورقة السابقة. والآن إذا كان حادث دمياط هو مدبرا إيرانيا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، نحن الآن أمام طائفة متنوعة من هذه الأدوات، بمعنى أن طهران تقول لترامب إن لدي الجغرافيا الكاملة الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط، ولدي قدرة على ضرب أهداف عسكرية كما هو حال القاعدة الأمريكية في الأردن، وأهداف لها علاقة بالطاقة كناقلات الغاز، ناقلتي الغاز اليوم في دمياط، وأمور أخرى ما بين الطاقة وما بين المرافق ناهيك أيضا عن المرافق المدنية التي لا تزال أيضا قائمة في الكويت وفي بقية دول الخليج. إذا يمكن أن نستعرض هذا التنوع في هذه الأدوات التي تعول عليها طهران، لعل وعسى أن ينتبه ترامب وتنتبه دول الخليج ودول الشرق الأوسط أن الردع الأمريكي لا يأتي أكله بالنظر إلى هذه التعددية وهذا التنوع.
0: أقصد الردع العسكري الوحيد.
2: نعم.
0: وأعتقد كأداة وحيدة للردع لدى الرئيس ترامب.
2: وترامب كما يقول المثل الأمريكي، كمن كل ما يملك بمثابة مطرقة، فينظر إلى العالم كله على أنه مسمار، بمعنى هو الآن تشبع منذ بداية هذه الحرب بأن إرهاق طهران وضرب عظامها وتكسير وقصف المباني الحيوية وكل هذا، بمعنى خيار القصف من أجل القصف. 5 أشهر، نحن الآن على أبواب الشهر السابع السادس عفوا، لم نجد الضعف أو لم تصل طهران إلى الضعف الذي يتوخاه ترامب. ودول الخليج بعضها يحتار في فهم كيف تناور إيران بهذه الطريقة، ومتى تحين لحظة الإعلان عن الهزيمة.
0: دكتور صدقيان، وباختصار لو تكرمت، الرئيس دونالد ترامب قال إن الفريق الذي شن الهجمات الأخيرة يختلف عن الفريق الذي يتواصل معه ويفاوضه، ما تعليقك على هذا؟
3: المشكلة بأن الرئيس ترامب هو يوجه رسائل للداخل أكثر مما يقول الحقيقة، وبالتالي حتى الشعب الأمريكي الداخل الأمريكي الآن لا يرى فيما يقوله الرئيس ترامب هو الحقيقة. ولذلك نرى بأن إحصائيات الرأي العام، يعني آخر إحصائية تقول 70% من الأمريكيين يريدون، يعني لا يريدون الحرب. إحصائيات أخرى تقول بأن الرئيس الأمريكي لا يقول الحقيقة. وبالتالي ما يقوله الرئيس، يعني كثيرا سمعناه يقول بأنه دمر، بأنه قضى على الصواريخ، قضى على البحرية، قضى على هذه التكتيكات التي يعمل بها الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني، لا يدل على أنه ضعف. البحرية الإيرانية التي يقال عنها بأنها دمرت واستهلكت وكذا، لا زالت هي تعمل. تعمل الآن على عدم مرور السفن في مضيق هرمز، وهذه هي البحرية الإيرانية، سواء تابعة للجيش الإيراني أو للحرس الثوري الإيراني. وبالتالي المعلومات الأمريكية في هذا المجال موجهة للداخل الأمريكي أكثر ما هي تتحدث عن الحقيقة. قالوا بأن الصواريخ الإيرانية ضربت كل المنظومة الصاروخية الإيرانية، والرئيس ترامب قال، وبعض الخبراء أيضا قالوا بأنهم لا يمتلكون وضعفت وكذا من هذا القبيل. لكن الحقيقة الآن هم استبقوا كل التطورات من أجل ضرب القواعد الأمريكية في الأردن. القيادة المركزية في الأردن في الأزرق، في هذا معسكر الأزرق، استهدفت. وبالتالي هذه الكمية من المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها إيران حاليا، هذه هي مدهشة للجميع، أنه كيف تستطيع الاستخبارات الإيرانية أن تجمع مثل هذه المعلومات من أجل استهداف هذه القواعد.
0: وهذا سؤال مهم للسيد تيم كونستنتاين. هناك اتهامات أو يعني تقارير إعلامية تتحدث عن مساعدات روسية وصينية للجانب الإيراني على الأقل في المجال الاستخباري، هل توافق على هذا؟
4: نعم هذا ممكن لكن غير محتمل بشكل كبير. لا أعتقد أن هناك توفير

0: هذه هي المعدات لإيران، لكن هناك إمكانية طبعا بحدوث هذه الأمور، خاصة المساعدة على مستوى توفير المعلومات الاستخباراتية. وروسيا قد تكون لها صورة عما يحدث أفضل من تلك المتوفرة لإيران. بالنسبة للصين، أعتقد أنها قد تكون توفر بعض المسيرات أو قطع الغيار. ليس هناك دليل حول هذا الأمر. الرئيس دونالد ترامب التقى برئيس شي جين بين قبل 3 أسابيع، ورئيس الصيني قال لترامب بأن الصين لا تدعم إيران في هذا الصدد، لكن لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة. لكن أريد أن أعود إلى ما قاله ضيفكم بخصوص النسب التي لا تؤيد رئيس دونالد ترامب. دعوني أقول أن ليس هناك أي من استطلاعات الرأي الأمريكية المتوخبة تقول بأن هناك 70% من الأمريكيين لا يؤيدون رئيس دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيوفنا في الاستوديو. تتقاطع الضربات العسكرية مع الرسائل السياسية في مشهد إقليمي متوتر. قراءة في هذا التصعيد مع الزميلة ازدهار شعشاع وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد عسكري لافت في المنطقة، فصائل عراقية موالية لإيران تستهدف المملكة العربية السعودية، وقصف إيراني يستهدف قواعد في الأردن. تشن واشنطن والرياض غارات على مواقع لفصائل موالية لإيران في العراق، ويهدد ترامب باستهداف إيران ووكلائها، بينما تدين طهران الضربات في العراق وتنفي صلتها بالهجمات على السعودية. أما بغداد فنددت بالقصف وقالت إن مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية للإمساك بالأرض ومنع أي جهة من تهديد دول الجوار. فكيف تتداخل هذه الرسائل العسكرية والسياسية؟ وهل نحن أمام ردع متبادل أم بداية مرحلة جديدة من التصعيد؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران، العراق والسعودية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، واصفا الميليشيات التي تدعمها إيران بأنها سرطان العالم. ولوح ترامب بأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران، وهدد بأن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوة الأمريكية في الأردن. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها والقوات السعودية نفذت ضربات في العراق ضد موالين لإيران ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات شنها الحرس الثوري. إيرانيا دانت الخارجية الهجمات الأمريكية السعودية على جماعات مسلحة في العراق، بينما نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله إنه لا صلة لطهران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. في العراق دانت الحكومة ما وصفته بالاعتداء الذي شنته القوة الأمريكية والسعودية، وأضافت أن هذا الاعتداء جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية، ولفتت إلى أن التعاطي مع هذه الاعتداءات مسؤولية الحكومة العراقية، داعية الأطراف إلى عدم الانجرار وراء مسار يفاقم عدم الاستقرار. وأشار البيان إلى أن بغداد ماضية في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي واستكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات بالعراق، بينما قالت الخارجية السعودية إن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل جهدا لإنهاء هذا التصعيد. تفاصيل أكثر عن الضربات الأمريكية السعودية والاستهدافات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها المنطقة اليوم، نتعرف عليها معك سلام خضر. بالتأكيد

0: على الخريطة التفاعلية.
1: ونبدأ بالتصعيد الذي ذكرتيه. الأردن تعرض بحسب الإعلان الأمريكي لمجموعة من الاستهدافات أو محاولات الاستهداف فجر هذا اليوم، وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت هذه الاستهدافات متوجهة باتجاه قواعد أردنية تستضيف قوات أمريكية، وتم إحباط هذه الهجمات الصاروخية واعتراض الصواريخ. السعودية تحدثت، أو القيادة المركزية الأمريكية والرياض تحدثتا عن وجود أكثر عدد من محاولات الاستهداف للأراضي السعودية، وبحسب الرياض وواشنطن فإن هذه محاولات الاستهداف انطلقت من العراق، ولذلك كان هناك ضربات مشتركة بين القيادة المركزية الأمريكية وقوات السعودية. وزارة الدفاع تحدثت عن مجموعة من الاستهدافات لمواقع قالت إنها تتبع لميليشيات عراقية. دائرة الاستهدافات بدأت من سهل نينوى في بلدة برطلة، هناك أحد مواقع يتبع لفصائل عراقية تعرض للاستهداف. في كركوك أيضا موقع ثاني، موقع الدبس، تعرض لاستهداف أيضا خلال الغارات المشتركة. في صلاح الدين موقع واحد على الأقل، وفي ديالى أيضا موقع واحد. الملاحظ بأن غالبية هذه المحافظات التي جرت فيها الاستهدافات لمواقع تقول الخارجية السعودية والقيادة المركزية بأنها تتبع لميليشيات عراقية هي عند الحدود مع إيران. هذه بيران شهر التي استهدفتها قوات القيادة المركزية داخل إيران. بيران شهر مدينة حدودية في محافظة أذربيجان الغربية داخل إيران. كان هناك استهداف أمريكي لافت لهذه المنطقة، رغم أن التصعيد استمر لأكثر من أسبوعين بعد انهيار مذكرة تفاهم. بقيت أذربيجان الغربية تقريبا خارج الاستهدافات. اليوم هناك استهداف في بيران شهر سبقه هذه الاستهدافات التابعة لميليشيات عراقية وفق وصف القيادة المركزية في المحافظات المحاذية للحدود مع إيران، وصولا إلى جنوب العراق بعد ديالى نكمل نحو واسط. كان هناك استهداف لموقعين على الأقل، في البصرة استهداف واحد، وفي كربلاء أيضا كان هناك استهداف. والتصعيد الكلامي مستمر،
0: والتصعيد ومخاوف التصعيد وتوسع نطاقه أيضا ضمن السيناريوهات المقبلة. شكرا جزيلا لك زميلة سلام خضر على هذا الشرح. هي معطيات إذن سنناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. أرحب بك بداية دكتور محجوب، ولكن قبل النقاش مع الدكتور محجوب نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها واشنطن تضع في أولوياتها حرية الملاحة في هرمز وأهمية توقف إيران عن دعم وكلائها في المنطقة، كما يهمها أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتريد أن يعترف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها، وكذلك رفع العقوبات إضافة إلى الاعتراف بدورها الإقليمي في المنطقة. نأتي إلى العراق الذي يضع في أولويته ألا يكون جزءا من الحرب، وأن يبعد نفسه عن تبعات الصراع، كما يريد أن تكون حرية التجارة في الخليج آمنة، ويسعى إلى عدم الإضرار بعلاقاته مع دول الجوار. المملكة العربية السعودية تريد وقف الحرب وضمان حرية حركة الملاحة في هرمز وضمان عدم استهداف أراضيها. الآن إلى الدكتور محجوب الزويري للوقوف بالقراءة والتحليل بداية لكل هذه المواقف وردود الأفعال، ماذا قرأت فيها؟
2: واضح تماما أننا ازدهار وصلنا إلى ما يسمى مرحلة الفوضى في الحرب. عادة الحرب بين دولة ودولة هي حرب مكروهة، لكنها تصبح أكثر كما يقال بشاعة عندما تصبح بين أطراف ليس من الضروري أن يكونوا منخرطين. هنا تتكلم عن لاعبين دون الدولة، ميليشيات، مجموعات مسلحة إلى غير ذلك. وهذا الجانب يسمى الجانب الأكثر بشاعة في الحرب، لأنه لا يمكن الضبط، لا تعرف كيف يتحركون، ولا تعرف أيضا المحفزات لحركتهم، والأضرار التي يوقعونها أيضا كثيرة. وبالتالي نحن نتكلم عن هذه الفترة. الأطراف التي تحدثت ازدهار عنها تريد مجمع على فكرة وحيدة باستثناء إيران، وهي حرية الملاحة. إيران تريد حرية ملاحة، ولكن بشرط، شرط إنهاء الحرب. وهنا دعيني أنبه إلى قضية أساسية. إيران تريد إنهاء حالة الحرب، ليست هذه الحرب، إنهاء الحرب على إيران التي هي بنظر إيران منذ 47

0: انعاما، تريد ان تقول للعالم ليس هنالك مزيد من الحروب على طهران، طهران لن تكون هدفا سهلا اي فرصه اخرى، وبالتالي هي تمسك بالورقه وورقه المضيق وتصر عليها ولا تريد ان تجري فيها تغييرا وترفض المقترح العماني لانها لا تريد الحرب. في المقابل دول مثل المملكه العربيه السعوديه والعراق تريد امنا واستقرارا، تريد ملاحه بحريه امنه، لان هذا مهم لطاقتها ولتجارتها الى كل شيء. الولايات المتحده بشكل اساسي، اختم بهذه، وهي الولايات المتحده معنيه بان تقفل هذا الملف لانها هي التي تسببت به، بدون الحرب التي شنتها على ايران ما كان للمضيق ان يغلق.
1: بعد هذه الضربات التي وجهت للسعوديه وبالتالي رد الفعل الامريكي السعودي في العراق، هل نتوقع توسع لدائره الرد السعودي في هذه الحاله؟
0: أنا أعتقد بأن ما جرى هو عبارة عن رسالة واضحة ألا تكرروا مثل هذا الأعمال، لأن الرد سيكون قاسي، وهذه رسالة سواء كان لهذه المجموعات المسلحة أو لمن يحرضها أو يدفع بها. وفي ظني أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لن تسكت. نحن أمام خيارين واضحين، الخيار الأول أن تقوم مرة أخرى إذا تكررت هذا الأمر بقصف هذه المجموعات بشدة، وأن تقوم الولايات المتحدة جزء من هذا القصف. والمسألة الثانية هو العمل مع الحكومة العراقية، بمعنى آخر دفع الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات على الأرض بصفتها هي التي تحت سيادتها.
1: يعني هذا السؤال الملح الآن، موقف الحكومة العراقية والتفاعلات مع هذا التطور اللافت في المنطقة، تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وأيضا بيان من الحكومة العراقية يندد بالهجمات الأمريكية السعودية، ماذا قرأت في التفاعل؟
0: الحقيقة الحكومة العراقية بدأت مضطربة، لأنها تعرف أن هذه الجماعات إلى حد ما منخرطة مع الحشد الشعبي الذي هو جزء من وزارة الدفاع العراقية، وأصبح جزءا من منظومة ما يسمى بالجيش العراقي، وهذا مسألة ستشكل مثارا كبيرا للسؤال عندما يقول الرئيس الأمريكي قمنا بهذه العملية بالتنسيق مع الحكومة العراقية ثم تدين الحكومة العراقية. واضح أن هناك أزمة، لكن الولايات المتحدة لديها سيف مسلط على الحكومة العراقية وهو سيف الدولار. الأموال العراقية كلها في الولايات المتحدة، بأوامر أمريكية تأتي وتذهب، وبالتالي ستضغط الولايات المتحدة بالمال لإقناع الحكومة العراقية أن تفعل شيئا، وباعتقادي إن لم تفعل فإنها ستمنع الموازنات وبيع النفط، معنى هذا العراق سيتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة قد تستمر أشهر مع عدم تدفق الأموال.
1: ما يجري على الوضع العراقي وعلاقات العراق بدول المنطقة؟
0: معانات الحقيقة لما يتوقف ستكون سيئة، العراق سيصبح صحة للعمليات العسكرية، هذا سيضر بعلاقاته مع الجوار العربي بشكل أساسي وسيما دول الخليج ودولة مهمة مثل المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت لن يؤدي لإيران لأي خدمة. هي بالمناسبة هذه العمليات لن تقدم لإيران أي خدمة، لأنها بالمحصلة إيران بكل ما تفعله الآن هي عاجزة عن دفع الولايات المتحدة عن الحرب، وإنما الحرب تتكرر والعمليات العسكرية تتكرر والأضرار تتكرر
1: والتهديدات تتكرر أيضا.
0: بالضبط،
1: تصريحات الرئيس ترامب بضرب إيران بقوة تفتح المجال لسيناريوهات التصعيد في المنطقة.
0: لا شك الرئيس الأمريكي بالتأكيد سيذهب إلى التصعيد، لكن أيضا سيذهب إلى التصعيد منضبط. أكثر من مرة قلت معك ازدهار أن الرئيس الأمريكي ليس لديه شهية للمخاطرة في هذه الحرب، ليس لديه شهية لإرسال مزيد من القوات والعتاد، وبالتالي هو مضطر أمام خيارات محدودة للاستمرار فيها، وهذه معناها أنه لا يمكنه ضبط الإيقاع بالكامل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط.
0: شكرا ازدهار.
1: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة والتطورات. نحن على رأس الساعة ونبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي، حيث قال إن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستوجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لفوكس نيوز إن الهجوم الذي استهدف ميليشيا في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف الميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية. وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت أنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. في إيران قالت وكالة مهر إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي البحر المتوسط قالت وكالة أمرين الأمن البحري إن هجوما شن بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر، بينما تعرضت ناقلة غاز مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم آخر بمسيرة على الأقل في ميناء دمياط أيضا. جريها أعلنت وزارة البترول المصرية أن حريقا وقع على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط وأنه تم التعامل مع الموقف. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، مرحبا بكما لنواكب التطورات ومنها التصريحات الأمريكية. معك محمد الأحمد، نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي ونحن نتابع على الشاشة طبعا مسؤول أمريكي رفيع يقول الإدارة لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، في حين كان يؤكد الرئيس الأمريكي على ضرورة التوصل إلى اتفاق، وسترى الولايات المتحدة ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، والتأكيد على الضربة الأمريكية المرتقبة لطهران. محمد الأحمد،
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه بالرغم من هذا العاجل أكد بأن مسار المفاوضات مستمر، لكنه لوح في نفس الوقت بأن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المباغت الذي استهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في الأردن تحديدا، حيث تعهد في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض ولفوكس نيوز بتوجيه ضربات قاسية لإيران. قال في هذه التصريحات إن الآن دور الولايات المتحدة في الرد في مؤشر واضح أن ترامب يتجه نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري بعد قراره تعليق الهجمات على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية، لكن أي رد أمريكي يخشى أن يضعف في الوقت نفسه الآمال بإحياء وربما إنعاش هذا المسار، وإن كان ترامب أبقى الباب مواربا للاستمرار في المحادثات مع إيران. أشار أيضا أن إدارته ستنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكشف الرئيس الأمريكي بأن إيران كانت حاولت في الساعات التي أعقبت الهجوم إقناع واشنطن بعدم الرد من دون أن يقدم أي تفاصيل في الحقيقة عن هذا المعطى، لكنه شدد أن طهران تعلم أن الرد قادم وبأن أي توجيه ضربة مضادة هو أمر لا مفر منه. كما قال وول ستريت جورنال في هذا السياق، نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس ترامب لا يزال يدرس خياراته، حيث أشار إلى أنه لم يحدد بعد مكان أو قوة الضربة المرتقبة لإيران. وأضاف هذا المسؤول أيضا أن ترامب لم يفاجأ بعودة إيران إلى الخيار العسكري، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتعامل مع هذه التطورات بمزاج وصفه بالتصعيدي. أيضا كشف الرئيس الأمريكي أن إيران أطلقت الليلة الماضية 5 صواريخ باتجاه القوات الأمريكية في الأردن تم إسقاطها جميعا. CNN كانت نقلت عن مسؤول أمريكي بأن التقديرات الأولية حتى حدود يوم أمس كانت أن إيران أطلقت 4 صواريخ، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد الآن أن 5 صواريخ أطلقت باتجاه القوات الأمريكية، وبأن هذا الهجوم كان مفاجئ ومباغت في الوقت الذي كما قلت كان ترامب قرر تعليق الضربات المؤقت بشكل مؤقت على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية. أعلن كذلك في وقت سابق خلال مقابلة مع فوكس نيوز بأنه أيضا يدرس توجيه تحذيرات إضافية للوكلاء المرتبطين بطهران، وأكد بأن الضربات التي استهدفت مواقع ميليشيات تتبع لإيران في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ويتطابق ذلك في الواقع مع ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة في العراق أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا بينهم عناصر من الحرس الثوري وأيضا مستشارين تقنيين، وبأن اختيار المواقع المستهدفة بحسب المسؤول الأمريكي جاء كذلك لتقويض قدرة هذه الميليشيات أو الفصائل الموالية لإيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف القوات الأمريكية. ترامب أيضا أشار إلى أنه تلقى إحاطة بشأن الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ناقلتين قبالة السواحل المصرية. محمد
2: حمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. نور الدين تغير، إذا ما الموقف في طهران بعد هذه التصريحات الأمريكية وتراقب الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية؟
4: محمد، بكل تأكيد هناك ترقب الآن بالعاصمة الإيرانية طهران لما ستقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية كرد انتقامي على الهجمة الإيرانية على قاعدة الأزرق بالأردن. هناك توقع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل مارك ربما قد لا يتجاوز المستوى المنضبط من الضربات الأمريكية على طهران، ربما للحفاظ على هذا المستوى في أفق أن يتم حل الخلاف القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدبلوماسي. يمكن أن نسجل هنا أنه بعد بيان الحرس الثوري خاصة قوات الجو الفضائية أي المعنية بالصواريخ وكذلك القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعد هذين البيانين لم يصدر أي موقف رسمي هنا من العاصمة الإيرانية طهران بخصوص ماذا وكيف ستفكر العاصمة الإيرانية طهران والمسؤولين العسكريين هنا فيما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. على بخلاصة ومن خلال الجو الذي رصدناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هناك توقع بالرد وكذلك هناك توقع بأن يكون الرد منضبط بالمعنى الحقيقي للكلمة ولا يصل إلى مرحلة أن تفلت الأمور وعودة الطرفين إلى مواجهات مسلحة ومواجهات عسكرية مفتوحة أكثر مما كانت عليه. لماذا؟ لأنه يبدو أن الحراك الدبلوماسي الذي يتم في هذه الأثناء خاصة على مستوى الجبهة الإيرانية العمانية والتي تريد بشكل أو بآخر حل الخلاف العالق حول مضيق هرمز، نوعا ما هناك تبادل للأفكار، تبادل للمعلومات، تبادل للمقترحات للوصول إلى مقترح يقبله كلا الطرفين الولايات طهران وسلطنة عمان. وبكل تأكيد أي مقترح سيتم القبول به سيكون مقبولا من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل هكذا تكون الأجواء، بالإضافة إلى تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتفكير في العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. يبدو أن حل مسألة مضيق هرمز قد تكون عنصر أساسي للدفع بالعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن هناك في هذه الأثناء مباحثات على المستوى التقني في كلا الجانبين سواء على المستوى الإيراني الأمريكي أو على المستوى الإيراني العماني وخاصة الإيراني الأمريكي من أجل الوصول إلى تنفيذ مذكرة تفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا. إذن الجو عمليا الآن يبقى مضبوطا، لكن دائما السؤال لماذا أقدمت إيران على هذه العملية؟ هناك نظرين في هذه المسألة. أولا يقول بعض الجهات هنا بأن السبب الرئيسي وهو الهجوم الإسرائيلي الهجوم الأمريكي السعودي على العراق ما أدى من الجانب الإيراني إلى الرد على قاعدة الأزرق باعتبار أن الطيران الأمريكي تحرك من الأردن، هذا إحدى النقاط التي يتم الحديث عنها. والنقطة الثانية أن الهجوم الإيراني أو الهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن كان بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وبالتالي هي رسالة على أن إيران لن تقبل بهذا الحصار. على كل الأجواء ربما قد لا تميل إلى مواجهات مفتوحة، تميل إلى مواجهات منضبطة ومحدودة مع ترك المجال للمجال الدبلوماسي والحوار الدبلوماسي للوصول إلى توافق سواء بين طهران وسلطنة عمان وبعدها توافق أشمل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
2: نور الدين تغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. إلى جولة التحليل الآن ينضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام إتشا بطنم قائد قيادة جهزية الاستخبارات العسكرية السابق، ينضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح سقيا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وينضم لنا أيضا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ معك دكتور سقيا في السؤال الذي تطرق إليه نور الدين في ختام مداخلته حول الأسباب التي دفعت طهران لهذا الهجوم. السؤال، لماذا بدأت طهران بعد أيام من التوقف هي من اختارت بدأ التصعيد؟
5: محمد، هذا السؤال مهم جدا لأنه في يعني أكثر من من مصدر سأل لماذا تتحارش إيران وتلعب بأش الدبابير وتثير الجانب الأمريكي على ذلك. إيران هناك عدة أسباب هي التي دعت إيران إلى أن تقصف هذه المنطقة تحديدا. المخابرات الاستخبارات الإيرانية لديها معلومات، هذه المعلومات قالت بأن خلال العشرة أيام الماضية أو تحديدا الأسبوع الماضي يعني 7 أيام الماضية كانت هناك الكثير من الطائرات الإرضاع، تجهيزات عسكرية تأتي إلى هذه القواعد العسكرية الأزرق موفق السلطي وحتى داخل إسرائيل أيضا من أجل شن هجوم على إيران. هذه الفترة الخمسة أيام، نحن 5 أيام هناك هدنة، الرئيس الأمريكي أوقف إطلاق النار. هذه الإيرانيون يعتقدون بناء على هذه المعلومات الاستخباراتية بأن هناك هجوم عنيف يريد أن يهيئ له الرئيس ترامب. الإيرانيون استبقوا هذا العمل.
2: ما فائدة الاستباق؟
5: الاستباق حتى لا لخلط الأوراق أولا، وحتى لا يستطيع أن يستهدف إيران بالشكل الذي هو يريده، لأن هناك بعض المعلومات الاستخباراتية الأخرى أن هناك تجميع لشن حرب برية على إيران، وإيران أرادت أن تخلط الأوراق عليه في مركز القيادة، والاستهداف الذي تم هو استهداف مركز القيادة الأمريكية في هذه في الأردن، وهذا مركز القيادة هو يشمل حسب معلومات خبراء عسكريين قالوا بأنه تشمل هذه القيادة تشمل داخل
2: رئيس الأمريكي قال الصواريخ كلها أسقطت في النهاية، ما الذي استفادته إيران من بدء التصعيد؟
5: هذا غير معلوم، الأمريكان يقولون ذلك، وليس بالضرورة أن يكون ما يقوله الجانب الأمريكي يكون صحيحا، حتى الجانب الأردني بعض الأحيان هو لا يدري ماذا يدور في داخل هذه القواعد العسكرية التي المليئة بالجنود ومليئة بالطائرات، وبالتالي هناك تحالف بين إيران وبين الولايات المتحدة بين الأردن والولايات المتحدة، لكن في كثير من الأحيان الأردن أيضا لا يعلم بما يدور في داخل هذه
2: الفكرة. ما الذي استفادته طهران من بدء التصعيد؟ لأن المشهد كما قلت خلط الأوراق فعليا، لكنه في جانب ضربات الآن هنالك الرئيس الأمريكي يهدد ربما الليلة بضربات قوية يقول على إيران.
5: هذه الضربة الاستباقية حتى لو كانت إيران كما يقول الإيرانيون، حتى لو كانت إيران لم تستبق هذه الضربة، الرئيس ترامب كان يقصف إيران، يهاجم إيران، هذه هدنة هي وليس إنهاء حرب. إذا كان الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب كان عليه أن يطبق الفقرة الأولى من مذكر التفاهم وينهي الحرب. هو هذه هدنة من أجل تجميع القوى وترتيب الأوضاع مرة أخرى لمهاجمة إيران. إيران قامت بعملية استباقية من أجل خلط الأوراق له. النقطة الثانية، إيران الآن هي لا تفرق بين الدبلوماسية والميدان، والآن بهذا الهجوم الولايات المتحدة ليست وحدها هي التي تبدأ الهجوم وهي التي تنهي الهجوم. إيران لديها القدرة على أنها تبدأ هجوم وتنهي الهجوم. هذه القدرة هي تثبت خطأ ما قاله الرئيس ترامب في عدة مرات بأن القدرة العسكرية انتهت في إيران، القدرة الصاروخية انتهت في إيران، البحرية الإيرانية ضعفت، القدرات العسكرية، التكتيكات العسكرية. هذا كلام الآن عندما تثبت إيران بأنها تستبق مثل هكذا عملية وتقصف وتستهدف قاعدة إسرائيلية في قاعدة أمريكية في الأردن، هذا معنى إيران لا زالت لديها القوة لأن ترسل صواريخ وتستهدف القيادة العسكرية في هذه النقطة. الأخرى محمد إذا سمحت لي، قضية المعلومات الاستخباراتية، هناك الكثير يقولون بأن هذه المعلومات هي من الصين أو روسيا. هذه المعلومات الاستخباراتية إيران لا من يعني حتى الروس والصين أكدا بأنهم لم يعطون معلومات استخباراتية لإيران، لكن هناك قدرة إيرانية تستطيع وهي تراقب بدقة وترصد بدقة، ولديها هذه القدرة الاستخباراتية لتعلم ماذا يدخل وماذا طيب. ماذا يكون هناك. أوزيد.
2: ما الذي جرى في الأردن؟ ما الذي يعني استفادته إيران بحكم أن الإعلان الأمريكي أن الصواريخ كلها وحتى الإعلان الأردني الصواريخ كلها أسقطت؟
6: البيان الأردني كان واضح بأنه تم اعتراض كل الصواريخ التي، وهذه ليست أول مرة. الآن أنا لا أحب أتكلم بالعموميات، نربط ذلك بمؤشرات على الأرض حتى نطرح الفكرة أمام المتابع والمشاهد وتكون القضية مقنعة. في العرف العسكري هناك شيء اسمه الفترة، فترة الإنذار المبكر. المساحة

0: الجغرافية والمسافة الجغرافية من إيران للأردن 1800 كيلومتر بأقصى حد 2000 كيلومتر. بالتالي الفترة الجغرافية للأردن تسمح لكل أجهزة الإنذار المبكر وأجهزة الإكسترابوليشن الموجودة لدى كل دول العالم برصد الصاروخ عند إقلاعه ووصوله عند نقطة السمت واصطياده بمحطات الإنذار المبكر. وهذا ما يفسر سبب أن الأردن اعترض كل الصواريخ الإيرانية ما عدا صاروخ كان المعلومات تشير بأن استخدم عليه جهاز يعرف بجهاز الكتام أم جهاز صيني من جهاز روسي عفوا من أجل القيام على التشويش على
1: المرة قبل الماضية.
0: قبل الماضية.
1: طيب الأخيرة لأنها هي التي فتحت باب التصعيد بعد أيام من الهدوء. هل كانت تعلم إيران بالتأكيد تعلم هذه القدرات الموجودة في الأردن أو سلوك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع هذه أيضا الصواريخ؟ هل كانت مجرد رسالة يعني ليست لها أهداف عسكرية؟
0: ليست رسالة لأنها لو كانت رسالة لا تستخدم إيران صواريخ المتطورة خرمشهر ذو الفقار الحاج قاسم أو صواريخ عماد. نتكلم عن مسافة طويلة جدا لا تجدي معها صواريخ شهاب القديمة الموجودة لدى إيران. بالتالي هي ليست رسالة بقدر ما هي محاولة إيرانية لانتزاع زمام المبادرة من الجانب الأمريكي. في العرف العسكري زمام المبادرة من يمسك زمام المبادرة يستثمر بالفوز لأنه يستطيع أن يديم زخم الهجوم. حتى الجانب الأمريكي لن يسمح لإيران بانتزاع زمام المبادرة. بالتالي نحن أمام معركة زمام المبادرة. من الذي يبدأ أولا؟ طيلة 12 يوم الجانب الأمريكي هو الذي كان يبدأ الهجوم وينهي الهجوم. الجانب الإيراني يريد أن يبدأ هو الهجوم كما حصل باستهداف الأردن، وبالتالي اعترضت كل صواريخه ولم تنجح بعملية الاستهداف. فيما يتعلق بموضوع ما يشار إلى أن معلومات استخبارية تشير، الأمر لا يحتاج لمعلومات استخبارية. إذا كان الكيان الصهيوني نفسه وزير دفاع الكيان الصهيوني كاتس يقول يوم أمس أن التجميع الطائرات تقلع من مطارات بن غوريون عوفدة ورامون، نفس الكيان الصهيوني يقول اليوم صباحا الكيان الصهيوني وجه رسالة ردعية باستعراض عسكري لغواصة سعر في مياه إيلات، وكأنها صفعة للجانب الإيراني بأننا نستعرض الردع الإعلامي ونستعرض الردع العسكري. بالتالي إذا كان نفس الكيان الصهيوني يقول أن الطائرات
1: في إسرائيل يقولون أن كاتس تجاوز الرقابة بالإعلان عن ذلك
0: تماما، وطلب من قبل أيال زمير رئيس الأركان بأنه لا يجوز أن يتم الإشارة إلى هكذا معلومة، ومع ذلك يقوم الجانب الإيراني بالتجاوز عن ذلك واستهداف الدول العربية سواء الكويت أو البحرين أو حتى الأردن. فيما يتعلق بموضوع الذي طرحه الزميل هنا في موضوع أن هناك معلومات استخبارية عن شن حرب برية لذلك قام الجانب الإيراني باستهداف الأردن، أنا لا أعرف حرب برية من الأردن إلى إيران، فهذا أمر غريب يعني قد يكون غير دقيق. حرب برية من الأردن، حرب برية أمريكية من الأردن إلى إيران،
1: يعني هو لم يقل شرطا من الأردن لكن بشكل عام تركز إيران في ردها لذلك أنها تستبق الحشودات الأمريكية لذلك كما قلت لأخذ زمام المبادرة.
0: الإجابة العسكرية المنطقية لهذا الاستهداف الإيراني هو محاولة لانتزاع زمام المبادرة مرة أخرى.
1: لنقف عند هذه النقطة وإلى أن يجهز ضيفنا من واشنطن دكتور شرقاوي. الآن هذه الضربات والتلويح بالرد الأمريكي إلى أين يأخذ المشهد؟ يعني الكل يسأل عن الخطوة المقبلة.
2: الخطوة المقبلة كما يترقب ترامب أن تكون بمنسوب أعلى من القصف وربما من تدمير منشآت حيوية وربما حتى مصادر الطاقة، وبالتالي الوصول إلى حياة مشلولة داخل الطيران. لم يبقى شيء غير المرافق الحيوية الأخرى التي لم يشملها القصف خلال الليالي 13 الماضية. وأود أن أعود إلى الهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن وأيضا ما حدث بين العراق والسعودية، ويبدو أنه إذا ركزنا العدسة على الرسالة من خلال تزامن هذين الحدثين هجومين، هجوم مباشر وهجوم غير مباشر عن طريق من يعتبرون وكلاء لإيران، يبدو أن الحرس الثوري يريد أن يقول لدول المنطقة وأيضا للولايات المتحدة أنه لا تزال في يده القدرة على المناورة العسكرية بأكثر من وسيلة، يستطيع استهداف ما يعتبره مرافق وأهداف أمريكية، يختار هذه المرة الأردن، وأيضا يستطيع إشعال النيران على جبهات أخرى عن طريق الوكلاء.
1: لكن أصر على الحديث عن يعني عدم مسؤولية إيران عما جرى بين الأردن وأسف بين العراق والسعودية،
2: وهنا يمكن يعني أن نقول إنه ليس بالضرورة أن يكون بإيعاز مباشر من طهران، ولكن أحيانا بعض الوكلاء يجتهدون أيضا من تلقاء ذاتهم ليؤكدوا أنهم يقفون مع يعني دولة التبعية أو دولة الولاء أو دولة
1: لكن ألا ترى أن الموقف يختلف يعني إيرانيا بين الأردن والسعودية؟
2: يختلف
1: الإيران أردن إيران سعودية، دائما الموقف مختلف.
2: هو مثلث يبدو مختلفا، ولكن من حيث أن المغزى واحد، أن هناك إما إيران تناور أو من ينوب عن إيران يناور أيضا وعلى مختلف الجبهات. والموقف الإيراني منذ أسابيع يتوعد بإمكانية توسيع رقعة الصراع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وحتى إلى خارج الشرق الأوسط، وهذا يعني أيضا أن فترة 13 ليلة من القصف لم تقعد أو لم تضبط عزيمة الحرس الثوري. إذن نحن أمام فارق جديد، أن هذه المرة يعني هناك مبادرة في عز الهدنة تأتي من طهران وتأتي بمن يحس أو من يحسب على طهران، وأريد أن نضع هذا ضمن الديناميات ضمن الصراع. هناك ديناميات تتداخل فيما بينها والسياق الزمني يفسره، وبالتالي قد لا تقف الأحداث أو المتغيرات عند هذا الحد. الآن إذا
1: يعني هذا ما أسأل عنه العقيد ويليام بوتنام من واشنطن، والسؤال هنا الرد الأمريكي. الرئيس الأمريكي طبعا يتوعد برد أمريكي قاس على هذه الضربات الإيرانية، ما الذي تتوقعه لنوع هذه الضربات؟ مجرد رد ضربة بضربة أم استئناف للضربات الأمريكية التي كانت مستمرة على مدار الأيام الماضية قبل التوقف الأخير؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب قام بتصعيد الخطاب ردا على الهجمات الإيرانية، ونتيجة لذلك فالهجوم سوف يحدث، ولكن ما هو التوقيت وما هو نطاق هذا الهجوم والأهداف المنتقاة؟ أقول على الأقل الرد سوف يكون كما كان في السابق على مدى الحملة 13 يوما، سوف يسرع وسيكون له علاقة بالبلاد كلها. وعلى الأرجح علينا أن نستقي من هذه النقاشات أمرا، وهو أنه عندما قامت إيران بالهجمات وأطلقت هذه الصواريخ هي لم تمتلك المبادرة، وإلا لقامت بالمزيد من الهجمات أفقيا، لأن إيران تشارك في التصعيد الأفقي حيث هي تحاول أن تعقد الصراع. والولايات المتحدة في السابق، ويمكن أن نعود لهذا، تقوم بالتصعيد العمودي بتكثيف الصراع. في الماضي كنا ننظر إلى القرارات المتعلقة بإيران والولايات المتحدة، ولكن الآن ننتظر صناع القرار الإيرانيين، لأن السؤال الهجوم بالأمس هل كان القصد منه أن يتم إفساد الهدنة والفترة القصيرة في التوقف؟ ولذلك سوف ننتظر الرد الآن، وهل هذا ينفع المحافظين في الحرس الثوري الإيراني؟ إذن من اتخذ القرار بإطلاق هذه الصواريخ، وماذا عن اتخاذ القرار في إيران؟
1: طبعاً
3: وهل الاتفاق ستكون ممكنة يعني في ظل هذه الظروف؟
1: ضيفنا المختص بالشأن الإيراني، لكن نبقى معك في الشأن الأمريكي، وقد أشرت إلى أن الضربات قد تكون على وتيرة من حيث النوع، على وتيرة الضربات التي كانت مستمرة لأيام قبل التوقف، سلسلة الضربات وردا قاسيا كما أشرت ربما يصل إلى الداخل الإيراني، لكن على المستوى الزمني ستكون ضربة وتتوقف ونعود لمسار التفاهمات، أم أيضا ستعود لسلسلة من الضربات على مدار أيام؟
3: أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نجزم الآن، والقيادة المركزية سوف توفر اختيارات استراتيجية للرئيس وهو من يقرر، ولكن لا نعرف ما هو مزاجه بهذا الشأن. على الأقل سنعود إلى حيث كنا، وللإجابة عن سؤالك هل سيكون يوما أو يومين أو ثلاثة، لا نعرف الجواب عن ذلك، ولكن نعلم أنه سيكون على الأقل يوما واحدا، وسوف يتجاوز اليوم الواحد، لأن الرئيس الآن يقول كلام عليه

0: يدعمه، وهذا ينفع الحرس الثوري من خلال ما قاموا به من هجوم على الأردن، وذلك لكي يقوموا باستحداث هذا الرد من الولايات المتحدة.
1: دكتور صدقيان، يعني بدا الموقف الإيراني في نظر المنتقدين مرتبكا في اللحظات الأولى، سارع لنفي هذه الضربات على السعودية التي خرجت من العراق، لكن فيما جرى في الأردن كان هنالك تأخر. الموقف الأمريكي كان واضحا وسريعا في الإعلان عن التصدي أولا عن الضربات التي استهدفت القاعدة، ثم التصدي لها جميعا، وجاء التعليق من التلفزيون الإيراني حول عدم التأكد وعدم ورود معلومات، ثم جاء التبني من الحرس الثوري. يعني هذا ألا يدفع مزيدا من الشك حول يعني وحدة القرار الإيراني، ولا يدفع شكا مزيدا من الشك أيضا حول استراتيجية إيران الموحدة في التعامل مع التصعيد والمفاوضات أو الهدنة والمفاوضات، وبالتالي تجلب مزيدا من الانتقادات حول الانقسامات داخل إيران؟
2: ربما ضعفت هذه الاتصالات في المجال العسكري، وإن كان الحرس الثوري قد قسم كل الأجهزة، يعني جهاز أو مؤسسة الحرس الثوري الإيراني تم تقسيمها إلى مقاطعات عسكرية، وبالتالي يعني هذا قبل عندما كانت الحشود في شمال المضيق الهندي تم ذلك، وكانوا يتوقعون الهجوم الأمريكي بشكل كامل، وتم تقسيم هذه المقاطعات بالشكل الذي تستطيع كل مقاطعة، سواء كان في مضيق هرمز، في شيراز، في وسط إيران، على السواحل، في كل المناطق الإيرانية، أعطوا صلاحيات كاملة بحيث أن تقوم كل مقاطعة تقوم باعتبارها قيادة عامة للقوات المسلحة، هي لديها مثل هذه الصلاحيات، وهذا التنظيم عسكري الإيرانيون عمدوا إليه. لكن في هذه الضربة التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن فجر اليوم، هي حدثت فجر الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني يعني صباحا هو قال تبنى هذه العملية، وقال بأنه يستهدف قيادة العمليات الأمريكية في هذه القاعدة، وبالتالي لحد الآن هناك تماسك في الوضع العسكري للحرس الثوري، تماسك حتى في داخل الجيش الإيراني، لا يوجد هناك ما يشير إلى أن هناك النوع من التخبط في إجراء القرارات، لأن الإيرانيين لحد الآن هم يشرفون على مضيق هرمز، على كل التحركات التي تجرى من خارج المنطقة إلى المنطقة، وحتى استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن هي تمت بشكل دقيق جدا، وتتناسب مع كل الحشود أو التجهيزات العسكرية التي تأتي من الولايات المتحدة لهذه القواعد، سواء كان في داخل إسرائيل أو في داخل القواعد العسكرية في الأردن أو في أماكن أخرى. وبالتالي مثل هذا التنظيم والاستفادة من الخبرات العسكرية والخبرات الاستخباراتية المهمة لا يشير إلى أن هناك ضعف في العمل العسكري أو الأداء العسكري الإيراني. ربما يكون هناك خلاف داخل الجهاز السياسي الدبلوماسي، لأن لا زال هناك خلاف داخل إيران بأن قضية المضي قدما في المفاوضات مع الولايات المتحدة ومع الرئيس ترامب، البعض يقول بأن لا تجدي نفعا، لكن الحكومة الإيرانية
1: سياسي أم سياسي عسكري تقصد؟
2: لا، هذا سياسي دبلوماسي، والعسكر هم يعملون الآن في يعني مع يعني إذا تم التوصل لاتفاق أو حتى مذكرة التفاهم، إذا كان الرئيس ترامب والجانب الأمريكي قد نفذ الفقرة رقم 1 إنهاء الحرب، الحرس الثوري كان يستجيب لذلك. حتى بيان المرشد الإيراني عندما أجاب على رسالة حزب الله أو نعيم قاسم أمين عام حزب الله، أشار المرشد إلى مذكرة التفاهم بعد ذلك بأنه يقبل بهذه المذكرة، والحرس الثوري أيضا يقبل بهذه المذكرة. لكن المشكلة أن الفقرة الأولى التي كانت تدعو إلى وقف إطلاق إنهاء الحرب، الجانب الأمريكي لم يلتزم بها، وبالتالي حدث ما حدث في تفسير المادة أو الفقرة الخامسة من

0: الأزمة ويدفعنا للسؤال عما يجري أصلا في المضيق الآن في خضم يعني هذه التشعبات، الأردن، السعودية، اليوم دمياط وكذا، لكن ماذا يجري في المضيق أصلا؟
1: يعني قد تكون عملية الاستهداف الإيراني للأراضي الأردنية كانت أحد أسباب فشل اللقاء العماني الإيراني بأن يخرج بتصور ما يرضي غرور الجانب الإيراني. بالتالي يبدو أن الاتفاق أو الاجتماع العماني الإيراني لم يخرج بالتصور الذي كان يريد الجانب الإيراني فيما يتعلق بموضوع الهيمنة على مضيق هرمز. عمان لا تزال تصر على الاحتفاظ بالمياه الإقليمية لها في الممر الجنوبي أو ما يعرف بالممر العماني. هذا لا يروق للحرس الثوري الإيراني، يريد الهيمنة كليا على كل المضيق. هناك طرح آخر كان يتعلق، وطرح عسكري، وهنا أتكلم من زاوية عسكرية، بأن يتم استنساخ نموذج مضيق ملقة، بأن يتم تطبيقه. هذا أيضا لم يرضى به الجانب الإيراني، وبالتالي يبدو أن التصور الإيراني يريد الهيمنة العسكرية المطلقة على كل مضيق هرمز، وبالتالي فشل الاجتماع والتصور الإيراني العماني الذي كان من المقرر أن يخرج بتصور كان يعتقد الجانب الإيراني أنه قد يرضي الجانب الإيراني. جاءت العملية الاستهداف للأراضي الأردنية من قبل الحرس الثوري على أقل تقدير لإعطاء إشارة بأن المسار الدبلوماسي فقد بريقه، بالتالي العودة إلى المسار العسكري هي المرجحة عسكريا على أرض الواقع. محمد، كل المؤشرات الآن التي تجري تشير بكل وضوح إلى أننا مقدمين على عملية عسكرية أو على تصعيد عسكري من نوع ما، صح؟ قد يكون تصعيدا مضبوط لكنه تصعيد عسكري موجود. أعتقد أن التصعيد لن يخرج عن الإطار التقليدي الذي يتبعه الجانب الأمريكي، لكن هذه المرة قد يكون هناك إدخال لأهداف، هذه الأهداف تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للجانب الإيراني والتركيز على مضيق هرمز، وهو الإجابة على سؤالك.
0: طيب العقيد ويليام بوتنام من واشنطن، السؤال هنا عن الاستراتيجية الأمريكية، وكنت ذكرت مجموعة من الخيارات التي توضع أمام الرئيس الأمريكي، هل منها أن يكون التصعيد في المنطقة مقتصرا، طبعا أمريكيا إذا ما كان هنالك رد عسكري، مقتصرا على إيران بحكم يعني الأزمة التي تفجرت في العراق نتيجة استهداف بعض المعسكرات، لأن العراق أدان ذلك، فهل سيكون لعودة التصعيد في المنطقة مساحة أوسع من طهران ومناطق أخرى غير المناطق التي كانت تستهدف في الساحل وفي في في المضيق؟
2: الآن علينا أن ننظر إلى المعلومات الاستخباراتية والمحللين والمخططين الذين سوف يقومون بتفحص الموقف. وواشنطن قالت إنها قامت بتنسيق هذه الهجمات مع بغداد، لذلك المسألة الحقيقية هي هل كان هناك سوء تواصل وما هي النتائج، وهل من المنطقي فعل ذلك مرة أخرى، أو هل يجب أن ننتظر لنرى ومن ثم نرد. ولكن أقول رغم هذا بأن حزمة الأهداف التي سوف يتم الموافقة عليها سوف تستهدف إيران، وأريد أن أبرز للمشاهدين أمراً، وهو أن التركيز الاستراتيجي في هذا الصراع ما زال مضيق هرمز. ولقد رأينا خطاب اليوم آتي من نائب وزير الخارجية الإيراني بأنه إذا كان هناك عودة إلى الوضع الحالي لمضيق هرمز كما كان في السابق إذن فهذا ليس نجاحاً، وهناك خط أحمر للولايات المتحدة والحلفاء وهو حرية الملاح في مضيق هرمز بأنه يجب أن يحترم، وهذا أمر مارسته إيران على مدى 60 عاماً أو ما شابه. وهنا مكمن التحدي، تذكر أن العمليات العسكرية الهدف منها هو تغيير استراتيجية الخصم، والآن بينما الولايات المتحدة تزيد من الضغوط وإيران أيضا تعقد الأمور، فالمسألة هي هل أي استراتيجية لدي من الطرفين تتغير؟ ويبدو الآن بأنه لا استراتيجية من أي من الطرفين سوف تتغير.
0: ربما أنت كنت في الاستماع إلى ضيوفنا، تحديدا ضيفنا الدكتور صدقيان، وهو يتحدث عن الموقف الإيراني، أنه استبق بمعلومات استخباراتية الضربة الإيرانية القادمة لا محالة بخطوة، الضربة الأمريكية القادمة لا محالة بخطوة إيرانية كما تبعت باستهداف القاعدة في الأردن. ما تعقيبك على هذه النقطة؟ إلى أي مدى الولايات المتحدة قد تنجر إلى سيناريو تريد إيران رسمه؟

0: أعتقد أن هذا الاحتمال ممكن جدا، ولقد رأينا في هذا الصراع بأن إيران كانت ترد على الهجمات التي أتت من واشنطن، وهذا لم يكن مرتبطا بأخذ المبادرة. فنحن نتحدث عن 5 صواريخ، لو كانوا أرادوا المبادرة لكانوا قد استهدفوا أهدافا أكثر. وأعود إلى ما قلته في البداية، هل كان هذا مصمما لكي يكون هناك رد من واشنطن؟ وإن كان ذلك كذلك لماذا؟ ربما المتشددون يعتقدون بأن هذا الأمر سوف يفيدهم وهذا شيء يريدونه، ولكن أحذر بأنه يجب أن يكونوا حذرين هنا بشأن إحباط الرئيس ترامب وإغضابه، لأن واشنطن قالت إنها تود الوصول إلى اتفاقية، ومن خلال دفع واشنطن ربما أناس في طهران يريدون الاستمرار في القتال ولا يريدون اتفاقية. عندها يجب أن نسأل من سينفع هذا في إيران وفي المنطقة والولايات المتحدة وعالميا.
1: سريعا دكتور سطيان، في تعقيب على هذه النقطة، لو أرادت إيران أخذ زمام المبادرة أو إغضاب حتى الرئيس الأمريكي لتذهب لإسرائيل ليس للأردن، التحشيدات الأكبر في إسرائيل، الاستعدادات في إسرائيل كما كشف كاتس، أم أن استهداف إسرائيل لا يغضب ترامب؟
2: لا، بالعكس، هناك بنك أهداف إيراني، وهناك كل القواعد الأمريكية، وإيران تعتبر إسرائيل أكبر القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، وتعتبرها هي وكيلة الولايات المتحدة، وبالتالي إيران مستعدة للحرب، هي قالت بشكل رسمي لمدة سنة. هناك أصوات تقول في الحرس الثوري بأنهم مستعدون ل5 سنوات، وبالتالي هذه الأهداف العسكرية الموجودة هي ترصد من قبل القادة العسكريين، سواء كانت في إيلات، في داخل إسرائيل، العمق الإسرائيلي، في القواعد الإسرائيلية الموجودة في المحيط الإيراني، وبالتالي لازال لديهم زمام المبادرة. وهذا الاستهداف لقاعدة الأزرق في الأردن، هذا يدل على أن إيران لازالت تملك زمام المبادرة في استهداف أي نقطة.
1: فقط يعني نريد أن نعطي باقي الوقت لدكتور شرقاوي لنعطي إطلالة أوسع على ما سيكون في النهاية المضيق. كان المشكلة في الأيام الماضية طبعا كان عارض وناتج للحرب، وأصبح المشكلة الآن توسيع نطاق الحرب خارج المضيق باتجاهات مختلفة. هل يحل المشكلة أم نحن أيضا بحاجة للتوافق حول مسارات المضيق والتوافق مع عمان وإيران من أجل حل باقي قضايا المذكرة؟
3: مرت 5 أشهر من التعقيد على 3 مراحل متتالية. بدأنا بحرب إيران ومحاولة إسقاط النظام، وتعطرت الخطة لدى ترامب ولدى إسرائيل، وتبين أن حرب هرمز أو أزمة هرمز أكثر تعقيدا، وإن وصلنا إلى البند الأول والبند الخامس في مذكرة التفاهم على أنه من السهل تسويتها. لا تزال حرب هرمز أكثر تعقيدا من حرب إيران، والآن تولد حرب أخرى وهي حرب الشرق الأوسط ككل، وهنا يكون اللاعب الإيراني أكثر قدرة على المناورة من قدرة اللاعب الأمريكي في احتواء ردات الفعل. والآن وكأن بداية الشهر السادس من هذه الحرب تقلب الآية، الآن تريد طهران أن تكون هي السباقة إلى إحداث مجموعة من الارتباكات والتعثرات العسكرية ووضع تحديات جديدة، بمعنى غدا
1: أكثر من مضيق، أكثر من ميناء، أكثر من منطقة. يحل مشكلة المضيق أم نحن بحاجة للعودة لحل المضيق من أجل؟
3: نحن الآن أمام تراكمات ورواسب التعقيد من أجل التعقيد، لسبب أساسي أن ترامب لم ينزع عنه منطقة إدارة الصراع لينفتح على البحث الجاد عن التسوية، ونفس الملاحظة تنطبق على طهران، كل طرف منهمك في محاولة تحدي الطرف الآخر والاستسلام لحقيقة أن مذكرة التفاهم ليست لها قيمة الآن. إذا عسكرت هذه المرحلة ستضع تحديات أخرى، وقد نصل في نهاية الشهر المقبل أو في نهاية سبتمبر إلى سيناريوهات لا نفكر فيها الآن، وكلها تنبع من أن لا ترامب ولا طهران سيستطيعان احتواء هذه التعقيدات وهذه التراكمات المتجددة كلما، لأن المشكلة عندما يكون لديك صراع في فترة زمنية ولا تحتويه دبلوماسيا تتوالد.
1: ما هي هذه الفترة دكتور؟
3: المفروض أن مذكرة التفاهم ومسار المفاوضات كان من اللازم ألا يتخلى عنه الطرفان معا وإن كانت هناك بعض الرشقات، لكن الآن بعد أكثر من شهر ونصف من توقيع بيزشكيان وترامب على المذكرة يبدو أن بحكم الأمر الواقع هي أصبحت لاغية. العسكرة والقصف وردة الفعل وتوسيع رقعة الصراع بين الطرفين هي الآن هي أبجديات إدارة الصراع. إذا ليس هناك في حقيقة الأمر منطق أمريكي أو منطق إيراني يطالب أو يتجه أو يحاول الانتقال من إدارة صراع مسلح إلى تسوية دبلوماسية. لا أرى أن هناك دورا دبلوماسيا قائما، وإن كانت هناك وساطة باكستانية وقطرية وهناك قنوات اتصال مفتوحة وهناك رغبة في تغيير هذه المعادلة الصفرية، القصف من أجل القصف والمناورة من أجل توزيع رقعة الصراع، وكل طرف ينهمك في وضع مستنقع جديد أكثر عمقا وأكثر تلوثا بشكل متبادل.
1: طيب دكتور شقاوي، اتساع نطاق الحرب الآن، نطاقها الجغرافي، يعقد عمل الوسطاء، يفتح أمامهم فرصة وإلحاح شديد للتدخل. كيف ترى يعني صعوبة وضعهم؟
3: لنتخيل بشكل عملي بسيط أننا مع إحدى لجان الوسطاء، من أين نبدأ؟ هل نحافظ على القنوات ونواصل العمل مع الأمريكيين والإيرانيين، أم علينا أيضا أن ننفتح على العراقيين والسعوديين؟
1: شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لضيوفي جميعا، شكرا لكم. في الانعكاسات إذن الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، عادت أسعار النفط للارتفاع مجددا. في هذا العرض صهيب ملكاوي يوضح أسباب الارتفاع.
4: ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% للبرميل مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكي، وساهم في الارتفاع الحديث عن تسريبات من تحالف أوبيك بلس نيته تعليق زيادة الإنتاج، إنتاج النفط طبعا، لمدة 3 أشهر بدءا من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أكمل عودة كميات من تخفيضات طوعية سابقة إلى الأسواق. سيؤدي هذا التعليق إلى بقاء نحو 2 مليون برميل في يومية من التخفيضات التي أقرها التحالف في الأسواق بعد سبتمبر أيلول، وحتى يقرر التحالف كيفية توزيع الإمدادات الإضافية بين أعضائه. تضارب النقاش حول المطالبات بزيادة الحصص سببه الاضطرابات الناجمة عن الحرب في المنطقة، والتي قلصت بشكل حاد الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية لدى مجموعة المنتجين. مجموعة أوبيك بلس تجري مراجعة لقدرات إنتاج الأعضاء للاستعانة بها كأساس لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027، والتي تحدد على أساسها الحصص. من العوامل المهمة لتوقعات سوق النفط لعام 2027 ترى وكالة الطاقة الدولية أنها ستشهد فائضا كبيرا، وذلك تبعا لاستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
1: والآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية مع سلمى الجمل، تتناول فيها الانعكاسات الاقتصادية لاستهداف السفن في بحر قزوين.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة أعزائي المشاهدين. من هرمز إلى باب المندب إلى بحر قزوين، يتصاعد استهداف حركة السفن في الممرات والبحار، الأمر الذي يزيد سلاسل الإمدادات العالمية اضطرابا. فما تلبث هذه الاستهدافات أن تهدأ وتيرتها في منطقة ما حتى تزداد تصعيدا في منطقة أخرى. نناقش في هذه النافذة تأثير هذه الاستهدافات على حركة التجارة بين روسيا وإيران في بحر قزوين. لبحث هذا الموضوع نتحول إلى مراسل الجزيرة في موسكو أمين درغامي، وأيضا معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أمين درغامي، مرحبا بكما بداية. أطلعنا على طبيعة هذا الاستهداف من حيث تأثيراته على سلاسل الإمداد والتوريد ضمن بحر قزوين، هذا المسطح المائي الذي اعتمدت عليه روسيا في الآونة الأخيرة.
6: سلمى، في الحقيقة روسيا تنظر إلى هذا التغير على أنه ليس يعني حادثا يمكن أن يمر مرور الكرام، بل هو تحول لنقل في عدة مستويات، سواء العسكرية الاقتصادية أو السياسية بل وحتى الجيوسياسية. بحر قزوين كان ولا يزال بالنسبة لروسيا بحرا إقليميا آمنا إلى حد ما، تؤطره اتفاقية تم توقيعها في أغسطس من عام 2018 مع الدول الخمس المطلة عليه لتقاسم حدود هذا البحر من جهة، وأيضا لمنع دخول قوى دول ثالثة إلى هذا البحر الذي ارتكزت عليه روسيا ضمن ما يطلق عليه بممر الشمال الجنوب، وأيضا لتجاوز العقوبات التي تصل إلى اليوم إلى مستوى غير مسبوق. نتحدث عن نحو 31,000 إجراء عقابي فرضه الغرب على روسيا، وبالتالي روسيا تعول عليه كبديل أيضا في المقابل لبحر البحر الأسود، وأيضا الاستهدافات الأخيرة التي باتت تتعرض لها السفن والناقلات الروسية من قبل أوكرانيا. روسيا تقول بأن العام الماضي شهدت الحركة التجارية مع إيران نحو 6 مليارات دولار. هذا العام ينتظر بحسب السلطات الروسية أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 10 مليارات دولار، لكن هذا الاستهداف تقرأ فيه روسيا على أنه تهديد لخط التجارة بينها وبين إيران عبر بحر قزوين، ولربما تنظر إليه عسكريا في إطارات أخرى على أن أوكرانيا تحاول توسيع نطاق الحرب بجر المنطقة، أي منطقة بحر قزوين ومنطقة القوقاز أيضا إلى صلب هذا الصراع وربطه أيضا بالصراع في منطقة الخليج. روسيا تتوعد بأنها سترد أيضا على أي استهداف، بالرغم من أن بحر قزوين كان أيضا منطلقا لعدد من الهجمات الروسية على أوكرانيا،
5: نعم.
6: وقبل ذلك استخدمته روسيا طبعا لاستهداف سوريا عام 2015. إذا نحن أمام تحول، أمام تهديد ترى فيه، نعم، روسيا تهديدا لتجارتها مع إيران الحليف أيضا الذي يتعرض لضغوطات غربية وإلى عقوبات أيضا كتلك التي تتعرض لها روسيا.
5: معنا أمين رانيا، نستطلع معك كيف تنظر طهران لهذا الاستهداف لهذا المسطح المائي المهم بالنسبة لإيران في هذا التوقيت تحديدا بخصوص التجارة والاقتصاد في ظل الحصار الأمريكي؟
7: نعم سلمى، يعني بالفعل كان يوم فجر يوم السبت كانت قد تعرضت سفينة شحن تحمل العلم الإيراني للاستهداف من قبل القوات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل أحد بحارة السفينة الإيرانيين وإصابة آخر. هذه السفينة بحسب محافظة جيلان في شمال إيران كانت تحمل شحنة من الحديد، وكانت تتبع أحد المسارات التي استخدمت لسنوات طويلة ويعتبر مسار آمن وموثوق للتبادل التجاري ما بين إيران وروسيا. ولذلك أكدت طهران من خلال وزير الخارجية عباس عراقشي على أن هذا الأمر يستدعي الرد من قبل إيران، وأيضا يستدعي دفع تعويضات للخسائر التي لحقت بإيران جراء هذا الاستهداف الذي نددت به بشدة واعتبرته غير قانوني وغير مبرر. ولكن سلمى، المصادر الإيرانية ترى في هذا الاستهداف وإدخال بحر قزوين في دائرة الاستهداف الأوكراني ليس فقط الهدف منه هو استهداف طرق النقل و الموانئ وشبكات اللوجستية المرتبطة بروسيا، وإنما ترى فيها أنه جزءا من هذا النمط الذي يعني الذي يشكل ضغط بشكل يعني على مستويات مختلفة على ويمارس على إيران. تقول أن هذه بحر قزوين الذي يربط إيران اقتصاديا بروسيا، كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان أيضا، ويعني تشكل القدرة الاستيعابية الإسمية لموانئ إيران نحو 30 مليون طن سنويا. الهدف منه هو التأثير على العلاقات الاقتصادية الإيرانية بهذه الدول، خاصة وأن هذا المسار كان قد اكتسب أهمية كبيرة في ظل الحصار الأمريكي على السواحل الجنوبية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى أنه اكتسب أهمية بسبب التجارة الإقليمية وأيضا يعني شبكة الترانزيت بفضل الممر الشمالي الجنوبي. إذا ترى الأوساط الإيرانية أن الهدف منه هو التأثير على الاقتصاد الإيراني، تعزيز الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال إغلاق ربما مسارات التبادل التجاري بين إيران ودول أخرى ليست مرتبطة بالمرور من السواحل الجنوبية، وهذا بالإضافة إلى زيادة تكلفة التعاون الاقتصادي الروسي الإيراني وتشديد الضغوط الاقتصادية والتأثير على المواد الغذائية التي تدخل إلى البلاد سابقا.
5: شكرا لك إيران القاسمي مراسلتنا من طهران، وأمين درغامي مراسلنا من موسكو. وتثير الهجمات الأوكرانية الأخيرة على سفينة إيرانية في بحر قزوين جدلا بشأن طبيعة السفينة وحمولتها، لكن كيف يمكن أن يؤثر هذا الاستهداف على التجارة بين إيران وروسيا عبر قزوين، وما طبيعة هذا التبادل؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات مارين ترافيك، نتابعه في التقرير التالي.
8: في 25 من يوليو تموز، مسيرات أوكرانية بعيدة المدى استهدفت سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين في سابقة من نوعها في هذه المنطقة، مخالفة قتيلا وجريحا من طاقم السفينة. كييف أعلنت أن السفينة الإيرانية المستهدفة كانت تنقل مكونات خاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ في طريقها إلى طهران، التي ردت بدورها بالتأكيد أن السفينة مدنية وتجارية لنقل الصلب، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أنه لن يمر دون رد. فماذا يجري في بحر قزوين؟ وكيف تحول هذا المسطح المائي المغلق من ممر تجاري بعيد عن جبهات القتال إلى ساحة جديدة تتقاطع فيها مصالح إيران وروسيا وحسابات الحرب الأوكرانية؟ بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، تتقاسم سواحله خمس دول: روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان. لكن أهميته برزت مع اشتداد العقوبات والحروب، إذ تحول البحر إلى شريان تجاري ولوجستي متنام بين موسكو وطهران وإحدى الحلقات الرئيسية في ممر النقل الدولي شمال جنوب. خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز حجم البضائع المتداولة في الموانئ الروسية المطلة على بحر قزوين حاجز 5,300,000 طن، بزيادة قاربت 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق بيانات رابطة الموانئ التجارية البحرية الروسية. وفي الجانب الإيراني سجل ميناء قزوين نمواً بنحو 58% في عمليات الشحن والتفريغ، بالتزامن مع تزايد اعتماد إيران على موانئها الشمالية لتأمين السلع الأساسية وفتح مسارات بديلة عن موانئها الجنوبية. لكن ماذا تكشف حركة السفن نفسها؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة مارين ترافيك لتتبع الرحلات البحرية بين الموانئ الروسية والإيرانية، وأظهر التحليل تسجيل أكثر من 900 حركة إبحار من الموانئ الإيرانية باتجاه الموانئ الروسية منذ بداية يناير كانون الثاني وحتى نهاية يونيو حزيران، وبلغت الحركة ذروتها في مايو أيار بأكثر من 360 رحلة خلال شهر واحد. قفزة جاءت بالتزامن مع تجديد الضغوط على الموانئ الإيرانية وبدء المرحلة الأولى من الحصار البحري الأمريكي في 13 من أبريل نيسان، ما قد يشير إلى أن طهران بدأت تعيد توجيه جانب من تجارتها شمالاً بعيداً عن مضيق هرمز. وفي الاتجاه المعاكس أظهر التحليل تصاعد حركة السفن المغادرة من روسيا إلى إيران بعد اندلاع الحرب في 28 من فبراير شباط، إلا أن عدد الناقلات النفطية باتجاه إيران زاد في شهر يوليو تموز بصورة ملحوظة بالتزامن مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على المصافي ومنشآت الطاقة والناقلات الروسية. بحر قزوين أصبح ممراً استراتيجياً تستخدمه دولتان تخضعان للعقوبات وتخوض كل منهما حرباً على جبهة مختلفة لتأمين الإمدادات وتجاوز الحصار وإعادة رسم طرق التجارة بعيداً عن المسارات التقليدية. غير أن وصول المسيرات الأوكرانية لهذه المياه قد يغير قواعد اللعبة، فالممر الذي لجأت إليه طهران وموسكو باعتباره أكثر أمناً بات هو الآخر في مرمى نيران.
5: معنا من موسكو أولغا كراسناياك الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. سيدة أولغا مرحبا بك معنا. بعد هذا الاستهداف وأي استهداف مستقبلي لحركة السفن والتجارة في بحر قزوين، كيف سيؤثر برأيك على هذه الحركة بين روسيا وإيران؟
9: بكل تأكيد أي هجوم سيكون له تأثير سلبي، وتبرير أوكرانيا للهجوم على السفينة الإيرانية هو بأن هذه السفينة كانت تحمل معدات عسكرية وقطع صواريخ. ولكن لو قمنا بتتبع نفس المنطق، إيران يمكنه أيضا أن تستهدف أي شريك أوروبي يزود أوكرانيا بالسلاح. وإذا ما أخذت بالاعتبار هذا الخيار إيران، فبالتالي لن يكون فقط رد على هذا الهجوم ولكن تصعيد أيضا. ولا أظن بأن أحد مهتم بهذا النوع من التطورات. وأنا أؤمن بأن أوكرانيا لن تقوم بتكرار هذا، لأن الشركاء الأوروبيين وأيضا الأمريكان بطريقة ما سيقنعون أوكرانيا ألا تقوم بهذا، لأن التصعيد سيكون خطيرا جدا.
5: سيدة أولغا، ولكن ما البدائل والخيارات في حال جرى أيضا هذا الاضطراب في حركة التجارة بين روسيا وإيران، خاصة لبلدين يعني يخضعان لعقوبات مشددة من الناحية الاقتصادية ومتابعة كل الحركات التجارية والتبادل الاقتصادي والتجاري؟
9: كلا الدولتان تخضعان لعقوبات أوروبية أمريكية، ولكننا لدينا شراكات استراتيجية، وبكل التأكيد ما ستقوم روسيا بفعله وأيضا ما سيقومان بفعله هو جعل المضيق أو البحر أكثر أمنا، وبالتالي قد يقومون بنشر أصول بحرية عسكرية أو دفاعات. ولكن لا أظن بأن البحر القزوين سيكون أقل أمنا، ولكنه سيزيد.
5: ما طبيعة البضائع التي تنقل بين البلدين إيران وروسيا كي نفهم أكثر طبيعة التأثيرات المحتملة لإدخال هذا البحر وهذا الممر المائي ضمن هذه الحسابات في الحرب؟
9: إذن أخذين بعين الاعتبار الصراع في المنطقة كلها، بكل التأكيد نحن نتوقع بأن الوضع سيزيد تعقيدا، ولكن ردود الأفعال الروسية والإيرانية هي جعله أمنا وتوفير المزيد من الحماية، سواء بمرافقة عسكرية من أجل حماية التجارة بينهما. وأظن بأننا قد نتوقع هذا من كلا الدولتين، لأن البحر قزوين هو بحر استراتيجي لعلاقاتنا الثنائية، وبكل تأكيد سنتوقع أن يكون هنالك تكثيف للتجارة مع تأمين أكبر لهذه الممرات المائية.
5: شكرا لك من موسكو أولغا كراسناياك الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والاقتصادية. نهاية هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
10: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. هذه هي التغطية مستمرة للتصعيد في المنطقة. نحن على رأس الساعة وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستوجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وكان ترامب قال لفوكس نيوز إن الهجوم الذي استهدف ميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وأنها يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الإدارة لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية.
1: وفي العراق أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت أنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. في إيران قالت وكالة مهر إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي البحر المتوسط قالت وكالة أمري للأمن البحري إن هجوما شن بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر، بينما تعرضت ناقلة غاز مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم آخر من مسيرة على الأقل في ميناء دمياط أيضا. من جانبها أعلنت وزارة البترول المصرية أن حريقا وقع على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط، وأنه تم التعامل مع الموقف. الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مدير مكتب، بل تنضم إلينا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران. وأبدأ مع محمد الأحمد في التصريحات الأمريكية والتسريبات للصحف، ولنبدأ قبل قليل وول ستريت جورنال كانت تنقل عن المتحدث باسم البنتاغون أن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، وتوجيهات الرئيس طبعا مرتبطة بالخطة التي أعدها قائد القيادة المركزية الأمريكية، وقال إنها خطة عقابية قد تمتد هذه الضربات لأسبوعين. محمد،
11: نعم، في الواقع هذا المقال يتسق مع ما كان نشرته وسائل الإعلام الأمريكية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر في آخر مناقشات داخل البيت الأبيض بشأن المقاربة العسكرية في المرحلة المقبلة بشأن إيران، أشار في ذلك في تلك التقارير إلى أولا استنفاد بنك الأهداف في إيران، وبأنه إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب التصعيد في المرحلة المقبلة فإنه يجب أن يتجه إلى مرحلة أكثر تصعيدا، بمعنى توسع دائرة الضربات بشكل قوي ضد إيران، وهذا ما يتسق في الواقع مع ما نشرته وول ستريت جورنال قبل قليل بأنه أعد خطوة لحملة قصف مشددة لمدة أسبوعين في حال قرر الرئيس دونالد ترامب التصعيد والحسم في هذه النقطة، خاصة أن البنتاغون أشار أيضا إلى أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لتوجيه ضربة إلى إيران إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. الرئيس ترامب في تصريحاته اليوم وما تسرب من داخل إدارته كلها معطيات تكشف بأن واشنطن دخلت عمليا مرحلة التحضير للرد عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. القرار يبدو أنه محسوم وفق تصريحات ترامب، بينما تركز في الواقع النقاشات حاليا على كيفية تنفيذ هذه الضربة، مكانها وحجمها أيضا، وهو ما يتسق مع ما ذكرناه بشأن توصية الجنرال براد كوبر في حال قرر الرئيس دونالد ترامب الانتقال إلى مرحلة أكثر تصعيدا. ترامب كشف بأن إيران حاولت في الساعات التي أعقبت الهجوم في الأردن إقناع واشنطن بعدم الرد، وبأن الإيرانيين وفق ترامب اعتذروا بالفعل عن ذلك الهجوم، لكن الرئيس الأمريكي أكد أن الدور الآن على الولايات المتحدة. لكنه أيضا ربط بين التصعيد العسكري وإبقاء نافذة الدبلوماسية، حيث قال إن واشنطن قد تنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن بعد توجيه ضربة قوية جدا لإيران وتلقين طهران درسا قاسيا في هذا السياق. الوول ستريت جورنال كانت قد كشفت نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة أن ترامب لم يحسم بعد مكان الضربة أو حجمها، لكنه يتعامل مع التطورات بمزاج وصفه بالتصعيدي، يتزامن أو تتزامن هذه المداولات في الواقع مع اتساع رقعة المواجهة. ترامب كشف أنه تلقى إحاطة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة أمريكية قبالة السواحل المصرية، وهو تطور قد يمنح أيضا الإدارة الأمريكية مبررا إضافيا لتوسيع ردها ضد إيران ووكلائها. أيضا في هذا السياق تواصل واشنطن أيضا تضييق الخناق على شبكة النفوذ الإيرانية في المنطقة، خاصة بعد الضربات الأمريكية السعودية المشتركة ضد فصائل موالية لإيران في العراق عقب هجمات نفذتها هذه الميليشيات بتوجيه من إيران، وفق ما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية. ترامب لوح بضربات إضافية لوكلاء طهران وهذه الميليشيات، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين بأن الضربات في العراق استهدفت مستشارين من الحرس الثوري وشبكات تشغيل الصواريخ والطائرات المسيرة.
1: شكرا لك محمد الأحمد. إذن كما كنت تشير، والستريت جورنال تنقل عن مصادر أمريكية، خيار قائد القيادة المركزية يهدف لتنفيذ تصعيد واسع للحرب مع إيران. كانت والستريت جورنال إذن تنقل عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي يتجه نحو رد تصعيدي ضد إيران، لكنه لم يحسم بعد نطاق هذا الرد ومداه. نذهب إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وكيف تترقب طهران هذا التصعيد حتى اللحظة المعلن، وهذا الرد الأمريكي المرتقب على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية في الأردن؟
7: نعم، يعني هناك حالة من الهدوء الحذر والترقب أيضا في إيران بعد تهديد الرئيس الأمريكي، مع تأكيد القوات المسلحة الإيرانية على أنها على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم أمريكي أيا كان. وتم التأكيد من قبل قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على أن القوات الإيرانية وقوات الجيش بالتحديد مستعدة للتضحية بأنفسهم من أجل الدفاع عن البلاد، وكانت قد حذرت سابقا من أن أي هجوم أمريكي على الأراضي الإيرانية سواء على البنى التحتية أو على غيرها من المنشآت الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل كبير، وأن الاستهدافات التي قامت بها إيران خلال الفترة التي سبقت وقف العمليات العسكرية ما بين البلدين كانت قد استهدفت البنية التحتية الهجومية للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. وبحسب بيانات يعني للحرس الثوري في فجر يوم أمس، فقد تم التأكيد على أن تم استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن، بالإضافة إلى مركز القيادة القوات الأمريكية الجيش الأمريكي في هذه الدولة، وذلك ردا على التهديدات الأمريكية للمصالح الإيرانية. ورغم أنه لم يتم تحديد نوع المصالح الإيرانية المستهدفة، لأنه يمكن القول أنه يقصد بذلك الحصار الأمريكي أو حتى ربما الاستهدافات الأمريكية التي وقعت في العراق فجر يوم أمس أيضا. ويعني هذا لم يتم تحديده بشكل واضح، ولكن يمكن الفهم أن إيران تواصل الرد على الاستهدافات الأمريكية لمصالحها. هذا كما تم أيضا يعني استهداف أو إيقاف ثلاث سفن حاولت أو أصرت على المرور من المسار الجنوبي، والذي تصنفه طهران بأنه مسار غير آمن وغير قانوني. وتم التأكيد على أنه بعد يعني إطلاق الطلقات التحذيرية وتحذير هذه السفن من المرور من هذا المسار وتجاهلها لهذا الأمر، تم إيقافها بالقوة، مع تحذير الولايات المتحدة من أن إيران لن يعني تترك أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز دون رد. هنا حالة التأهب يعني كبيرة، هناك تأكيدات على أن الحرب لم تتوقف مع الولايات المتحدة، حتى لم يكن هناك وقف لإطلاق النار ما بين البلدين كما كان معلن من قبل الولايات المتحدة، بل هناك كان توقف للعمليات العسكرية، ولأن لم تقم الولايات المتحدة بأي اعتداء على إيران، ففي المقابل لم تقم إيران بأي هجمات على المصالح الأمريكية. ولكن إيران تقول أنها حالة الحرب ما زالت قائمة رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى ما يعني حلول لخفض التصعيد، تقول أنها عززت من قدرتها العسكرية، أيضا تتحدث عن تعزيز تسليح مساحاتها وتعزيز قدراتها العسكرية فيما يتعلق بمخزونات الذخائر. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. يعني إيران تقول أنها مستعدة لحرب طويلة الأمد رغم أنها لا تريد الدخول فيها، ولكنها تقول أنها لن تسمح للولايات المتحدة بأن تقوم باستهدافها وألا تقوم بالرد على هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تستهدف القواعد الأمريكية التي إما أن تنطلق منها هجمات على إيران أو تستخدم لقيادة والتخطيط لهذه العمليات.
10: رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك من طهران. الآن نرحب بضيوفنا. معنا من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. من طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وفي الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. روب أرلت، أبدأ معك بهذه الأخبار الواردة من واشنطن والإعلانات التي تنشرها تباعا وول ستريت جورنال عن الخطة التي ينشرها أو سيعتمدها قائد القيادة المركزية الأمريكية حول تكثيف الضربات الجوية لإضعاف قدرات إيران، الحديث عن أسبوعين والحديث حول القرار الرئاسي فعليا، قرار رئيس ترامب ببدء هذه الضربات، نطاقها الزمني والجغرافي. ما الذي تتوقعه لها إن كانت استئنافا للضربات السابقة، ردعا لإيران، استعادة لزمام المبادرة؟
12: من دواعي سروري دائما أن أكون معكم ومع السادة الحضور، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. إذن طالما أن مسار الدبلوماسية هو تقهقر وهو كذلك بسبب وجيه، وهنا أريد أن أوضح هذا الأمر للسادة المشاهدين وللضيوف الكرام الموجودين في هذه الحلقة. إذن أريد أن أتحدث عن نظام يريد أن يصعد العمليات وقام ذلك بذلك أمس، لذلك نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. مجددا النظام تحدث عن السلام لكنه لم يلتزم بالسلام الذي تحدث عنه، وبالتالي هو يواصل عملياته الإرهابية بمضيق هرمز ومن خلال استهداف القواعد مثل القاعدة الموجودة بالأردن، وكذلك استهداف الجهود من أجل تقويض ما يجري في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وكذلك الرد من خلال الاستهداف الذي تم من العراق باتجاه المملكة العربية السعودية. النظام الإيراني يود أن يوسع دائرة الحرب خارج حدوده الجغرافية لأنه يريد مواصلة إرجاء وكذلك الكذب، وغير جادين بشأن الخطوط الحمراء، غير جادين بشأن كل الترتيبات، يريدون فقط إرجاء المحادثات من أجل التأثير على الانتخابات النصفية. يريدون أن توجه له، وهنا يتحدث عن الرئيس الأمريكي، أن توجه له لائحة اتهام جديدة، وأعتقد أنهم سيفشلون في ذلك لأن الرئيس الأمريكي لن يتم ردعه، لن يتم تشويش الأهداف التي وضعه.
10: طيب، حتى نجيب على السؤال،
12: سيحقق أهدافه.
10: حتى نجيب على السؤال لو تكرمت، ما الذي تتوقعه لهذه الحملة العسكرية المرتقبة؟
12: أعتقد أننا سنشهد ائتلافا واسع النطاق من أجل الرد، ليس فقط من خلال الجيش الأمريكي، ولأن النظام الذي هو الذي وسع هذا النزاع وليس الولايات المتحدة. أعتقد أن إسرائيل ستنضم للجهد المبذول، المملكة العربية السعودية هي أصلا جزء من الجهود من أجل مجابهة الميليشيات العراقية. أعتقد سيكون هناك جهود إقليمية ضد هذا النظام وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية.
10: ضيوفي جميعا، لنجمل الأخبار العاجلة التي أوردتها وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية. إذن هيئة الأركان الأمريكية تعتقد أن تراجع المخزونات لن يمنع استئناف العمليات ضد إيران. أكسوس الآن عن مسؤول أمريكي، موقع أكسوس يقول الجيش الأمريكي ينفذ غارات جوية داخل إيران. إذن بدأت هذه الخطة التي تحدث عنها رئيس هيئة الأركان الأمريكية،
1: وتحدث عنها قائد القيادة المركزية الأمريكية عن الضربات الجوية التي تهدف لإدعاء ضعاف قدرات إيران والتي ممكن أن تستمر لأسبوعين. الآن الحديث عن غارات جوية داخل إيران. أكسوس، موقع أكسوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أن الجيش الأمريكي ينفذ الآن غارات جوية داخل إيران. كانت وول ستريت جورنال، وأذكر بالأخبار العاجلة، تقول أن قائد القيادة المركزية يشدد على تكثيف الضربات الجوية لإضعاف قدرات إيران، وإن هذه الحملة قد تستمر أسبوعين، وإن نطاقها الزمني والجغرافي يحدده الرئيس الأمريكي. إذا نحن نتحدث عن غارات جوية بدأت الآن في إطار الرد الأمريكي على ما قالت إنه استهداف للقاعدة الأمريكية في الأردن ليلة أمس. عقيد نضال أبو زيد، نتحدث الآن عن بدء الضربات الأمريكية داخل إيران. ما زلنا في محاولة لاستطلاع الأماكن التي صدفت، إن كانت كما السابق في الساحل في منطقة المضيق، أو كما أشار الرئيس الأمريكي أنها ممكن أن تكون داخل إيران وقد تصل إلى طهران. ما الذي تتوقعه إلى سرعة يعني هذا الرد، خاصة

0: عامل المفاجأة يعني لم يعد كما كان سابقاً، وكشف كثيراً من التفاصيل حول موعد ومدى وطبيعة الرد الأمريكي. نعم. ما الذي تتوقعه؟
1: أولاً محمد، عنصر المفاجأة في الزمان والمكان سقط في كل 13 يوم من العمليات، واليوم أصلاً لأن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك عمليات، بالتالي كان هناك عنصر مفاجأة غير موجود أصلاً. الأمر الآخر، من خلال المؤشرات الموجودة التي تشير إلى أن تحركات ليو أس أس لينكولن وتموضعها تموضع عملياتي تقريبا 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، طائرات الإرضاع الجوي فوق الخليج عمان، يشير بكل وضوح ذلك أننا أمام ممر جوي قد نسمع بعد قليل قصف في سيرك، في المناطق القريبة من بندر عباس، في هرمزغان كالمعتاد. هذا الأمر قد يفتح الباب أمام الممر الجوي الذي يريد الجانب الأمريكي اتباعه. الآن بعد أن يتم تحديد الممر الجوي، يمكن أن نقيس تحليليا إلى أين اتجاه العمليات، هل يتجه باتجاه العمق الإيراني أم يكتفي بخطوط النار، خط النار الأول على الساحل الغربي وخط النار الثاني بعمق 250 كيلومتر نحو يزد. بالتالي مبكر الحكم على النتيجة، لكن أعتقد أن الجانب الأمريكي لن يذهب إلى الانزلاق نحو عمليات عسكرية شاملة قد لا تكون محسوبة النتائج، قد مرحليا قد ينترج العمليات ضمن السياقات الطبيعية التقليدية التي يقوم بها الجانب الأمريكي. ولكن هنا الجملة مشروطة، قد نشهد هناك أهداف، هذه المرة أهداف متجددة. قلنا قبل عدة نشرات عندما توقف العمليات العسكرية أن عبارة وردت في حديث براد كوبر ملفتة حين أشار إلى 20% من الأهداف المتبقية. الجانب الأمريكي كان يخشى الذهاب باتجاه العمق الإيراني لعدة أسباب. أولاً لا يريد التورط بعمليات عسكرية في العمق الإيراني ذا المساحة الجغرافية الكبيرة، نتحدث عن 2000 كيلومتر من أقصى شمال إيران إلى أقصى جنوب إيران، ونتحدث عن 1000 كيلومتر من بندر عباس إلى مشهد من الشرق من الغرب إلى الشرق. هذه معضلة كبيرة لأي مناورة جوية. حتى عملية إن تم استهداف أحد الطائرات، عملية الإفلات والهروب ستكون صعبة. لذلك الجانب الأمريكي لن يذهب إلى العمق، واستبدى ذلك باستراتيجية عسكرية، أن انتظر الأهداف لتأتي إليه وانتظر الجغرافيا لتأتي إليه، ولم يذهب هو للأهداف 20% المتبقية التي تحدث عنها براد كوبر.
0: أنت تشير إلى النطاق الجغرافي، لكن ماذا بخصوص النطاق الزمني وهو المرتبط أيضا بجزئية أخرى أشار إليها قبل قليل المسؤول الأمريكي حول أيضا الذخائر، أن يعني مخزون الذخائر لن يكون مؤثرا في عملية إطلاق هذه العملية، لكن ليس الحديث فقط عن الانطلاقة وإنما أيضا عن نهايتها.
1: الآن 13 يوم قلصت من مخزون الجانب الأمريكي، سواء بالصواريخ الدقيقة توماهوك جازم وبريزم أو بالصواريخ الاعتراضية الثاد وصواريخ الباتريوت، قلصت ولم تنهي. بالتالي هذا التقليص لم يصل إلى ما يعرف عسكريا بالكريتيكال بوينت في جداول الاستهلاك، إلى النقاط الحرجة، بمعنى لم يصل إلى نسبة 35% من قدرة المخزون، لأن أي جيش في العالم يصل إلى نسبة 35% من مخزون يصبح لزاما على المطبخ العسكري، إما وقف العملية العسكرية أو الذهاب إلى خيارات أخرى. بالتالي يمكن أن نقول أن القرار السياسي أعطي للمخطط وللمنفذ وهو المطبخ العسكري.
0: الآن المخطط قال أسبوعين،
1: الآن بدأ
0: ستستمر أسبوعين،
1: الآن بدأ بعملية التنفيذ. أعتقد أنه ستستمر أسبوعين إذا ما قررنا أو عملنا نمذجة إلى 12 يوم التي استمر بقصف إيران بها. الآن سيستمر بأسبوعين أم لا يستمر، ذلك سيتحدد إلى مدى ردات فعل الجانب الإيراني.
0: دكتور حسين ريوران، البحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران، ما الذي تتوقعه للتعامل الإيراني مع هذه الحملة العسكرية فيما تسميه الولايات المتحدة ردا أمريكيا، كما قال الرئيس عقابا أيضا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران في موقف الدفاع، ومن الطبيعي جدا أن تقوم بواجبها في الدفاع عن إيران أمام العدوان الأمريكي. كيف سترد؟ واضح أن إيران ترد على المصالح الأمريكية في المنطقة، إيران ترد من خلال استهداف القطع البحرية الأمريكية، وفي نفس الوقت إيران تقوم بإفشال أي مسعى أمريكي للاقتراب من مضيق هرمز. هذا هو تقريبا يعني يمكن أن نقول النموذج الذي يمكن أن تتبعه القوات الإيرانية في عملية الدفاع ومواجهة العدوان الأمريكي.
0: هل ننتظر في الساعات المقبلة دكتور يوران ردا إيرانيا مختلفا في طبيعة التعامل مع هذه الحملة، أم سعيا حول إبقاء نافذة السياسة والعمل الدبلوماسي قائما؟
2: إيران قطعا سترد، يعني هذا التصور أن أمريكا أمام هذا العدوان الأمريكي تسكت هذا غير مطروح إيرانيا. إيران سترد، ستقوم بضرب القواعد الأمريكية، المصالح الأمريكية في المنطقة، وكما قلت القطع البحرية. إيران خلال يعني الأسبوعين الماضيين يعني كان هناك استهداف ممنهج للقطع البحرية الأمريكية من خلال الصواريخ الفارس الصوتية، رغم أن يعني الإعلام العسكري لم يركز كثيرا على هذا الموضوع، ولكن إيران تمتلك الكثير من الأدوات، يعني من المسيرات البحرية الانتحارية إلى الغواصات إلى الإمكانات الأخرى. طيب، يعني ما تقوله أمريكا أن إيران فقدت القوة البحرية بالكامل هو غير صحيح، والدليل على ذلك عدم قدرة أمريكا على الاقتراب
0: من محيط هرمز. أعود لمراسلنا محمد الأحمد ورانيا قاسم. استطلاع هذه الضربات وبدء الغارات الجوية داخل إيران، إذن محمد الأحمد المسؤول الأمريكي يؤكد أنها بدأت، قائد القيادة المركزية يتحدث عن توسيع نطاقها، ما هو المعلوم حاليا عن هذه الحملة الأمريكية الجديدة؟ من المفترض كما أعلن أيضا أنها تستمر أسبوعين.
3: نعم محمد، في الواقع موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي بدأ حاليا تنفيذ غارات جوية داخل إيران، فيما يمكن وصفها بترجمة مباشرة لتهديدات ترامب على مدار هذا اليوم، والتي توعد فيها إيران بضربة قاسية عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في المنطقة في الأردن تحديدا. ما نشرته أكسيوس يشير إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ الرد الذي كانت تلوح به، وهو ما ينذر بدخول هذه المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر اتساعا وخطورة أيضا. حتى الآن لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أي بيان رسمي يؤكد تنفيذ هذه الضربات أو يكشف عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها، وهو ما يعني أن المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تستند فقط إلى ما أورده أكسيوس نقلا عن هذا المسؤول الأمريكي بانتظار تأكيد رسمي من الجيش الأمريكي لهذه الضربة. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد بأن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران، والحرس الثوري الإيراني والذي وصفته واشنطن بالمباغت واستهدف القوات الأمريكية في الأردن، حيث تعهد ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض وأيضا قبل ذلك لفوكس نيوز بتوجيه ضربات قاسية لإيران، وبأن واشنطن ستلقن طهران درسا قاسيا. قال ترامب في تصريحاته اليوم بأن الآن دور الولايات المتحدة في الرد، في مؤشر أنه يتجه نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري بعد قراره تعليق الهجمات وإن بشكل مؤقت ضد إيران لإفساح المجال الدبلوماسي كما قال، وهو ما يتم الآن، أي ترجمة هذه التهديدات إلى خطوات على الأرض وفق ما تؤكده أكسيوس بانتظار طبعا أي بيان محتمل من جانب سنت كوم حول هذه الضربات لتأكيدها بشكل رسمي. طيب، بالرغم من أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أشار إلى أنه بصدد توجيه هذه الضربة لإيران، إلا أنه في نفس الوقت أبقى باب الدبلوماسية مواربا مع إمكانية أو كما قال بأن الولايات المتحدة ستنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن بعد توجيه هذه الضربة القاسية ضد طهران بعد هجومها على القوات الأمريكية في الأردن.
0: إلى حين صدور بيان محمد الأحمد من البنتاغون أو حتى من سنتكم كما أشرت عن هذه الضربات، نذهب إلى طهران مع رانيا إن كانت هناك معلومات في إيران عن مواقع تم استهدافها وفقا لهذا الإعلان عبر مسؤول أمريكي طبعا عن شن غارات.
4: نعم، يعني حتى الآن لا توجد أي إعلانات رسمية عن تعرض أي من أجزاء البلاد للاستهداف وفقا للتصريحات الأمريكية. ما زال الهدوء الحذر يعني هو ما يعم الأخبار ويعم إيران، باستثناء ما تتداوله بعض الوكالات غير الرسمية وغير الموثقة عن تعرض أحد المناطق في محافظة فارس في جنوب إيران وتحديدا نوراباد للاستهداف، ولكن هذا الإعلان غير مؤكد وغير موثوق فيه حتى الآن بانتظار الإعلانات الرسمية والموثقة من الوكالات الرسمية الإيرانية. باستثناء ذلك كان قد تعرضت إيران ظهر اليوم لاستهداف وتحديدا في إيران بيران شهر في محافظة أذربيجان الغربية في أقصى شمال غرب البلاد في غارة جوية استهدفت منطقة غير مأهولة بالسكان، وهذه المدينة الحدودية تقع على يعني حدود إيران والعراق وتحديدا أربيل، ويمكن القول أنها تقع في إطار يعني استهدافات المتبادلة، وخاصة مع تعرض الجماعات التي تصنفها إيران بالانفصالية الإرهابية. كانت قد تعرضت خلال الأيام الماضية لاستهدافات، وذلك بسبب أن هذه الجماعات المتمركزة هناك تحاول تنفيذ مخططات، كما تتحدث المصادر الإيرانية تنفيذ لمخططات أمريكية للدخول إلى البلاد وتنفيذ ربما عمليات مسلحة. وفي هذا الإطار أيضا يعني كان قد تم الإعلان بعد ذلك عن مقتل أحد العناصر الإرهابية في هذه المحافظة. إذن نحن أمام توسع ربما للمواجهات، عودة لاستئناف للهجمات الأمريكية وما سيتبعه أيضا من رد إيراني، خاصة وأن إيران كانت قد أكدت أنها استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة وتحديدا في الأردن، وكبدت الولايات المتحدة في الأردن وحدها خسائر بشرية كبيرة. أكد سعيد كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية في تصريحات سابقة أن إيران كبدت الولايات المتحدة خسائر كبيرة في الأرواح، وأنها بالعمليات التي نفذتها قبل توقف العمليات العسكرية كانت قد يعني قامت بالرد بشكل مضاعف وكبير على الهجمات الأمريكية. إيران فيما يبدو هناك تغير في الاستراتيجية في الرد، تقوم بالرد تصعيدي وكبير وواسع على الهجمات الأمريكية، وكان قد تم التأكيد يعني أنه في الأردن وحدها قتل أكثر نحو 200 جندي أمريكي، بالإضافة إلى إصابة عدد أكبر من هذا جراء الهجمات الإيرانية التي تركزت ليس فقط على مراكز القيادة والسيطرة في هذه القواعد، وإنما أيضا على الرادارات ومخازن الوقود ومخازن الأسلحة وغيرها من المخازن المهمة التابعة للمنشآت الأمريكية.
0: إلى أن يأتي جديد طبعا في الموقف الميداني، سنبقى معك ومع محمد الأحمد أيضا في رصد لهذه الضربات التي يعلن عنها المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس أنها بدأت بالفعل داخل إيران، وبانتظار طبعا بيان سنتكوم أو البنتاغون إذا ما كان هنالك بدء لهذه الخطة التي أعلن عنها قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأنها قد تكون موسعة وتستمر لأسبوعين تعاقب فيها الولايات المتحدة إيران على ما قامت به كما قال الرئيس الأمريكي، وتكون أشد قسوة من الضربات السابقة. دكتور شرقاوي، عن الأهداف وتحدثنا عن النطاق الزمني حسب ما هو معلن الآن التي من الممكن الأهداف التي من الممكن تحقيقها من خلال هذه الضربات، هل من شيء مختلف هذه المرة تقرأه في سلوك الولايات المتحدة في التعامل مع ما يجري في المشاركين مع الولايات المتحدة قد يكون أيضا في هذه الحملة في النطاق الجغرافي الذي قد تطاله هذه الحملة العسكرية؟
5: بانتظار بيان القيادة العسكرية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية، يمكن العودة إلى الاستناد بتصريحين أو بعبارتين على لسان ترامب. عبارة الأولى اليوم أو بالأمس بالأحرى عندما قال إننا سنضرب بقوة، وشدد على هذه قضية القوة وقضية الضرب، وأيضا ما قاله قبل 3 أيام.

0: سواء في مناطق محددة، أو أن إذا طال أمد هذه العملية الآن مدة أسبوعين وقد تتدحرج إلى ما هو أكثر، يمكن أن يعني أن يبدو أنه من الممكن أن تحدث عمليات أخرى، بمعنى هذه المرة ليس فقط ما هو عسكري ولكن بنيات مدنية وعسكرية. طيب. والوصول بالضعف الإيراني إلى أبعد مستوى ممكن حسب تقديرات الرئيس ترامب.
1: أكيد أبو زيد، كان الحديث من برات كوبر أيضا حول الأهداف التي وصلت إلى نهايتها، لكن في المنطقة، منطقة عمليات الجيش الأمريكي، وكانت على الساحل وكانت مقتصرة في تطورات المضيق. هل هذا يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من الأهداف، وبالتالي نطاق جغرافي آخر، وربما تعامل عسكري مختلف أمريكي عما كان في السابق؟
2: نعم، براد كوبر أشار لهذا الموضوع الذي تحدثت عنه، وأتبع ذلك أو أردف ذلك بعبارة المتبقي 20% من أهداف المرحلة الأولى، من أهداف 12 يوم. بالتالي الجانب الأمريكي وفي أي عمل عسكري عندما يريد أن يبدأ بمناورة جوية يجب أن يذهب إلى الأهداف التقليدية، بمعنى أن يبدأ بالساحل الغربي، قشم، سيرك، جاسك، بندر عباس، لأن هذه الأهداف هي عبارة عن ممرات جوية يجب أن يسلكها الطيران، لا يمكن أن يسلكها دون أن يتم تنظيفها من أي محاولة من قبل الجانب الإيراني بزرع الكمان الجوية. هذا أولا. ثانيا، أن الجانب الإيراني لم ينتظر بعد وقف العمليات وترك خسائره وإصاباته ونسب التدمير كما هي، بالتأكيد قام وأحدث ما يعرف بالعرف العسكري بعمليات إعادة التنظيم، قام بسحب وحدات من العمق من مناطق الشرق وعزز الوحدات الموجودة في الملف الأهم وهو ملف مضيق هرمز، وبالتالي الجانب الأمريكي يستطلع يستخبر هذه الأهداف، لذلك سيعود يستهدفها هذه المرة ليس من باب الأهداف التقليدية ولكن من باب تدمير 20% التي تحدث عنها براد كوبر، وهي التي جاءت من الشرق إلى الغرب. الجانب الأمريكي كان يخشى توظيف إيران للجغرافيا، إيران وظفت الجغرافيا بشكل جيد، بمعنى عند استهداف خط النار الأول على طول المنطقة الغربية دفعت إيران بمنصات إطلاق صواريخها، دفعت بمناطق الإمداد والتزويد نحو الشرق مستثمرة بذلك ومستغلة بذلك البعد الجغرافي. الآن الجانب الأمريكي وأي عمل عسكري من الصعوبة بمكان المناورة الجوية في مساحة 1,647,000 كيلومتر مربع مساحة إيران، من الصعوبة بمكان أيضا عملياتيا المناورة في منطقة جغرافية كإيران، قلعة طبيعية زاغروس، جبال زاغروس من الغرب وجبال البرز من الشمال وصحراء كوادشت في الجنوب والهضبة الإيرانية في الوسط، هذا الوضع الجغرافي صعب لأي مناورة جوية، لذلك الجانب الإيراني الأمريكي لم يذهب إلى العمق وانتظر الأهداف أن تأتي إلى المنطقة الغربية الأنسب الأسهل والأهم بالنسبة للمناورة الجوية بعد عمليات التنظيم الإيرانية التي حصلت.
1: ما الذي نقرأه في ربط كوبر للأهداف بالمخزون؟ يعني هذه الأهداف انتهت بالنظر إلى المخزون، لكن نقص المخزون كما أشار لن يمنع استحداث أهداف جديدة أو الانتقال لمرحلة جديدة من الأهداف.
2: هذه معادلة عمليتية، يجب أن تربط جداول استهلاكك بالأهداف التي تريد أن تضربها. قبل ساعات من الآن الجانب الأمريكي خصص 58.5 مليار دولار من البنتاغون من موازنة الدفاع لمصنع لوكيد مارتن لإنتاج صواريخ اعتراضية، بالتالي موضوع سلاسل التوريد في الصواريخ الاعتراضية ليست مشكلة بالنسبة للجانب الأمريكي، سلاسل التوريد مشكلة للجانب الإيراني. لماذا مشكلة للجانب الإيراني؟ لأن الجانب الإيراني تحت أعين وأنظار طائرات الاستطلاع الأمريكية، الجانب الإيراني مطبق عليه الحصار من الجانب الأمريكي، والاستهدافات تتم إلى مصانع الإنتاج وخطوط الإنتاج وسلاسل التوريد الإيرانية، لذلك إذا لم يكن هناك عملية إعادة إنتاج وإعادة تدوير للصواريخ التي تطلق من قبل إيران وللصواريخ التي تدمر من قبل الجانب الأمريكي، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى خفض المخزون بنسب قد تصل إلى النسب الحرجة وهي النسب الخطرة في العرف العسكري.
1: طيب، ما الذي باستطاعة إيران عمله في هذه الحملة؟ هل تستطيع امتصاص الضربات الأمريكية ثم انتظار بعد نهاية الحملة للتفكير في الرد وهكذا دواليك مرحلة من التصعيد؟ هل تستطيع الرد داخل الحملة؟ ما الوقت الذي يعني تستغرقه فعليا من نظر التجربة السابقة إيران للرد؟

0: نجيب على هذا السؤال. أولا، المعلومات تشير على أن هناك الانفجارات بدأت في نور أباد في محافظة فارس بالمنطقة الغربية، ما يعني أن الممر البري هذه المرة مختلف عن الممرات التقليدية. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يتجنب الكمان الجوية. الإجابة على سؤالك، ما الذي يمكن أن تفعله إيران؟ إيران سترد على القصف الأمريكي، ولكن مستوى الرد الإيراني سيحدد شكل الاندفاع الأمريكية. هل الرد الإيراني يكبح جماح الاندفاع الأمريكية ويفرمل اندفاع ترامب باتجاه تصعيد عسكري أكثر، أم أن الرد الإيراني سيكون واسع ويؤدي إلى توسيع الضرب الأمريكي؟ أعتقد أن إيران سترد. الآن فيما يتعلق بماذا تملك إيران، هناك معلومات استخبارية تشير على أن الجانب الإيراني حصل على الشعاع الأحمر، وهو صاروخ كتف صيني الصنع من نوع جي اتش. هذا الصاروخ يعمل بالصورة الضوئية والأشعة تحت الحمراء، بالتالي هذا من الصواريخ الخطرة. قد تقوم إيران بزرع كمائن جوية بهذه الصواريخ للطائرات الأمريكية. إيران تتحمل القصف الأمريكي والدمار الذي يحصل في مقدراتها وأصولها العسكرية، لكن كل ما تقوم به محاولة إسقاط طائرة أمريكية واحدة، هذا ما تريده إيران. إذا أسقط الطائرة تستطيع أن تروج بذلك إعلاميا بأنها حققت شيء ما. طيب، هذا أولا. اثنين، أن الجانب الأمريكي الإيراني أيضا هناك معلومات تشير على أنه حصل على المكيتا أم، وهو جهاز أو عبارة عن شرائح تركب على الصواريخ تستطيع التشويش على منظومات الرادارات، تجاوز منظومات الاعتراضية وزيادة دقة الصواريخ. بالتالي هذا خيارين يمكن أن يناور بهم الجانب الإيراني.
1: روب أرلت من ديلاور، ألا يكون بذلك المشهد وكأن إيران استطاعت جلب الولايات المتحدة إلى العمل العسكري بدلا من الاستنزاف والمفاوضات المتعثرة وإلغاء عنصر المفاجأة وارتقاب ضربها كما يجري كل مرة خلال المفاوضات، هي من جلبت الولايات المتحدة للعمل العسكري أثناء المفاوضات؟
2: نعم مجددا، إذا كانت هذه هي النية، إذا كان هذا هو الهدف، هو جر القوات الأمريكية للجهد العسكري على الأرض، فإن المهمة تكون قد انتهت، لأن الرئيس الأمريكي قال إنه لن يسمح للنظام الإيراني بأن يقوم بإرهاب المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، من خلال استهداف الجهات المختلفة بما في ذلك القواعد العسكرية. نحن لدينا الكثير من العمليات الاستخباراتية السرية الموجودة على الأرض خصوصا داخل إيران، أعرف ذلك من خلال خلفية العسكرية وخلفية الاستخباراتية كذلك. هم لا يعرفون أين نحن ولا يعرفون المناطق التي اخترقناها والجهات التي اخترقناها داخل المجتمع وداخل الحكومة، لا يعرفون أين نحن ومتى نكون هناك، وهم يواصلون ألعابهم وألعبهم، لكن الخيار خيارهم. هم يتعاملون مع رئيس يركز وبشكل جيد ولديه الرغبة الشديدة بالفوز في هذه الحرب. إذا كانوا يريدون اختبار الرئيس الأمريكي بإمكان من يفعل ذلك، لكن لهم أن يعودوا إلى تاريخهم، لأنه لا يفشل وهو يفوز وبأي ثمن يذكر. وبالتالي إذا كانوا يعتقدون أن الجمهوريين سيخفقون في الانتخابات فهو لا يأبه لذلك، وبالتالي هو يعرف ما يريده، لأن النظام الإيراني هو النظام الإرهابي الأكبر ولعقود من الزمن، ولا بد لأحدهم ليقف أمام هذا الاستئساد والتنمر. هم يستأسدون بالمنطقة، والرئيس الأمريكي سيدافع عن العالم الحر ويدافع عن أمريكا ومصالحها، ومن بالتالي فإنه سيبذل قصارى جهده للفوز بهذه الحرب. وهنا أؤكد لكم ذلك، هل هذا يعني سيكون هناك قوات على الأرض كبيرة؟ لا، الأمر ليس كذلك، لأن هناك الكثير من السبل التي بإمكان اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف. هم لا يتعاملون مع الرئيس بايدن ولا حتى الرئيس بوش أو أوباما، هم يتعاملون مع الرئيس ترامب، وهو سينتصر في هذه الحرب. وهنا
1: طيب دكتور يوران من طهران، إيران هي من بدأت هذه الجولة، وها هي حملة عسكرية تشن عليها، وحسب المعلن ربما تستمر أسبوعين وتطال أهدافا جديدة. كيف تتعامل معها طهران من حيث يعني من حيث النهاية؟ إلى ماذا ستفضي؟ ستفضي إلى اتفاق جديد، إلى عودة لطاولة المفاوضات؟ خلالها إيران ستسعى لتوسيع نطاق الاستهدافات، أم تكتفي كما أشرت في الإجابة السابقة تكتفي بدور المدافع؟
3: يعني أولا إيران لم تبدأ هذه الجولة، أمريكا هاجمت أحد القطع البحرية الإيرانية وكانت إيران ترد على ذلك باستهداف يعني
1: دكتور كانت ليالي من الهدوء من توقف القصف الأمريكي إلى أن قامت إيران باستهداف القاعدة في الأردن، أليس كذلك؟
3: لا قبل القاعدة في الأردن كان هناك استهداف والحرس أعلن ذلك بعده، يعني أنه قام برد فعل على ما قامت به أمريكا من إجرام في إيران. هذا أولا. ثانيا يعني كل هذه العنتريات الأمريكية هي لن تغير شيئا، ليست هناك حرب واحدة حسمت من الجو، وأمريكا لا تستطيع أن تحسم شيئا ما. نعم أمريكا تقوم بجرائم حرب منظمة، يعني رئيس الجمهورية في أمريكا يصرح بصريح العبارة أنه يضرب أماكن نصت عليها معاهدة جنيف الرابعة أنها مراكز مدنية، هو يستهدف مراكز الطاقة، تحلية المياه، الجسور، الأنفاق، يعني هذه. وعندما تقوم أمريكا بجرائم حرب منظمة مع سبق الإصرار هذا يعكس عجزا أمريكيا.
1: طيب دكتور يعني مثل ما سألنا عن الأهداف الأمريكية من هذه الحملة أيضا نسأل عن الأهداف الإيرانية، فلذلك أكرر السؤال، إذا ما كانت إيران تسعى من وراء ذلك لجلب الولايات المتحدة من جديد إلى طاولة المفاوضات أو العودة إلى مذكرة التفاهم حسب ما تريد، أو إنها تريد توسيع خلال هذه الحملة بردها توسيع دائرة الاستهدافات لتطال مناطق أخرى وتدخل أطراف أخرى في الصراع؟
3: لا، من دون شك أن إيران تؤمن أن حل الخلاف مع أمريكا هو عبر التفاوض، وهذا ليس موقف جديد، يعني أكثر من عقدين وإيران تقول هذا الكلام، وإيران يعني ذهبت بهذا الاتجاه، وقعت اتفاقا عام 2015 أنه قلب عليه ترامب، وإيران كانت على طاولة الحوار ولعدة مرات خلال السنة الماضية، وأمريكا ذهبت إلى الحرب وغدرت بطاولة الحوار. من هنا هل إيران تريد أن تذهب إلى التفاوض أم إلى الحرب؟ لا، إيران طبعا تذهب إلى التفاوض، ولكن من أي موقع؟ من موقع قوة. إيران لن تستسلم أمام هذه التهديدات الأمريكية، وإذا ما كان هناك من رغبة في التفاوض ستذهب من موقع قوة ومن موقع متوازي. إيران تقول أن أي حوار مع الطرف الأمريكي يجب أن يكون ضمن إطار رابح وليس رابح خاسر. هذا التصور الأمريكي الأرعن في أن إيران يجب أن تستسلم لن يحدث أبدا.
1: ابقى معي دكتور شرقاوي للحديث عن أثر يعني هذه الحملة العسكرية وعودة التصعيد إلى المنطقة. يوم أمس شهدنا أكثر من بقعة ساخنة، وصلت النار إلى دمياط، وقبلها يعني كان مضيق باب المندب هو الحديث الشغل الشاغل، يعني دخول أيضا السعودية بمشاركة الولايات المتحدة في قصف مواقع للحشد في العراق، إلى أن يبدو هنالك أخبار عاجلة جديدة، أكسوس عن الجيش الأمريكي ينقل الضربات على إيران رد على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية بالأردن. نعم، وهذه هي النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة كانت القاعدة الأمريكية في الأردن، اتسعت نقاط إيران بهذه الحملة، تستطيع الولايات المتحدة ضبطها احتوائها أم ستفتح المجال للمزيد من التصعيد؟
4: لا يبدو أن بوسع البيت الأبيض في هذه المرحلة ونحن

0: على أبواب الشهر السادس من هذه الحرب أن يلجم ديناميات الصراع أو أن يتحكم أو أن يحتوي الموقف. والآن يتساوى الموقفان الإيراني والأمريكي إما في الانتقام أو في المناورة أو في ردة الفعل، هما سيان في نفس المنطق العسكري الآن. والأكثر من هذا الآن ماذا يعني، إذا كان ترامب يعتقد أنه يعول على مزيد من القصف ويعيد القصف مرات وكرات، وليس بالضرورة أنه في طريقه إلى تعجيز القدرات الإيرانية أو إضعافها أو حملها على القدوم طواعية إلى مائدة المفاوضات. إذن هذه ربما مجازفة غير مثمرة من الناحية الاستراتيجية، لا عسكريا ولا تفاوضيا، ولكن أيضا في المقابل كلما طال أمد هذا الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين إلا ونكتشف أن له ديناميات تتوالد من ذاته، وهي كما تفضلت الآن نتحدث عن 11 دولة عربية تصلها الشرارة أو يصلها مدى هذا الصراع الذي يمتد في الجغرافيات المختلفة. كنا نتحدث خلال شهر مارس وأبريل وماي من عمليات انتقامية إيرانية في العمق الخليجي، 6 دول خليجية. أصبحت هذه وكأنها تحصيل حاصل. الجديد الآن أن لدينا سوريا والعراق والسعودية والأردن وربما أيضا مصر والخيط على الجرار. لم نتحدث عن اليمن وما قد يفعله الحوثيون في باب المندب وفي مواقع أخرى. ما يعني ما يخيفني أنا بمنظور تطور الصراع هو أن لا الحرب تبقى على مسارها العادي ولا أدوات إدارة الصراع تغير المعادلة، معادلة التنافس بين الطرفين، وربما لا قدر الله أن تبقى حرب هرمز وتبقى حرب إيران ولكن تندلي حروب فرعية أخرى. بمعنى هل فعلا نضمن أن العراقيين والسعوديين قد احتووا الموقف ولن يعودوا إلى القصف المتبادل؟ هل نضمن أن الأردنيين لن يتشبعوا بما ذهبت إليه السعودية وقد أيضا يقترحون أو قد تقترح عليهم القيادة المركزية الأمريكية أيضا بشأن ردة فعل على غرار الضرب الأمريكي السعودي؟ هذه السيناريوهات كلها تجعلنا الآن يعني نتوقع الأسوأ، وكلما زاد القصف كلما فقدت الأيادي الأمريكية والإيرانية قدرتها على السيطرة في قيادة الصراع في الاتجاه الذي
1: تتبعه. ولكننا أمام استحقاق أمريكي، تتحدث عن انتخابات تجديد نصفي بشكل واضح، الوقت يضيق على الرئيس الأمريكي، ما تأثير ذلك وما خطته للتعامل مع أي حرب أو تأثيرات اقتصادية تضر بناخبيه وتضر بجمهوره؟ ضيفنا من الولايات المتحدة الذي سأعود إليه بعد قليل هو قال أنه ربما لا يعير اهتماما كبيرا لذلك، لا يتصرف تحت ضغط الموعد أو الاستحقاق الانتخابي.
0: بيننا والانتخابات 3 أشهر بالتمام والكمال ويومين أو 3، و ترامب الآن حسب أحدث استطلاعات الرأي العام في أسوأ مستوى من حيث الشعبية، 32 نقطة فقط، وهناك أكثر من 60% من الأمريكيين ممن يعارضون الحرب ولا يرون أن هناك استراتيجية واضحة لدى ترامب في مواصلة هذه المواجهة مع الإيرانيين. ولكن الآن كان ترامب يلام على أنه هو الذي يبقى حبيس التفكير العسكري بتجدد القصف على عدة مراحل، لكن عندما حدث بالأمس وعندما أصبح الإيرانيون هم الذين ينتقمون أو هم الذين يناورون، هذا يعطيه الآن السردية بأنني سعيت إلى إنهاء الصراع ولكن الخطر الإيراني هو أكثر مما نتصور، فبالتالي سوف يصدر المسؤولية في تعطل هذه الحرب إلى طهران، وربما هذا قد يمنحه نوع من الجرأة أنه قد يجرب ما لم يكن يفكر فيه من وسائل الردع ضد الإيرانيين. وأيضا هناك مجازفة أخرى أن نتنياهو يبقى في الكواليس، كاتس أيضا يبقى في الكواليس، كل المنظومة العسكرية الإسرائيلية تبقى مستعدة للحظة التي يمكن أن تجد طريقها إلى الدخول على خط المواجهة. فقد يعود ترامب من حيث لا يدري إلى بالضبط

0: الاستراتيجية التي بدأت بها الحرب في 28 من فبراير، ويوظف كل هذا بأن هذه محاولة للقضاء على كل التهديدات الإيرانية، ويصنع من نفسه البطل المغوار الذي يقدر على هزيمة.
1: يستطيع أن ينجز ذلك روب أرنوت من ديلاوير؟ يستطيع الرئيس الأمريكي أن ينجز ذلك قبل التجديد النصفي؟ لأنه إذا ما وصل إلى هذه الانتخابات وفاز حزبه، ربما يستطيع أن يفعل أي شيء، يستطيع أن يفكر كما قال ضيفنا في خيارات كان يستبعدها، في حين أن حزبه لو خسر الانتخابات سيكون رئيس مقيدا.
2: نعم، أنت محق تماما. الأمر يتعلق بالمنظور العام، هل سيدعمون الرئيس الأمريكي ويدعمون الحزب الجمهوري أم لا؟ لكن في نهاية المطاف أغلبية الناخبين يدعمون الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي حتى يتم التأكد من أن النظام الإيراني لا يحصل على أسلحة نووية ويتم إبقاء المضيق مفتوحا. الرئيس الأمريكي لديه القدرة ليقول للشعب الأمريكي أن الحرب هي تحت السيطرة، وأن النظام الإيراني هو في منطقة معزولة، وأن الحلفاء تتم حمايتهم من قبل الولايات المتحدة، وأن المصالح تبقى دائما محمية. ربما هذا قد يكون إيجابيا بالنسبة للرئيس، لكن إذا ما طال أمد الحرب لأسابيع قادمة دون ما وجود وضوح بشأن نهاية هذا الحرب، هذا سيؤثر على الرئيس الأمريكي، وربما قد يخسر السيطرة على مجلس النواب كما قلت لكم في بداية هذه النقاشات. وكما قلت في نقاشات سابقة، ربما الرئيس الأمريكي سيحاول إعادة السيطرة، وإن لم يسيطر فإن ربما قد توجه له لائحة اتهام في يناير 2027 إذا ما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب. الرئيس الأمريكي أعتقد أنه أقل قلقا بشأن انتخابات نوفمبر القادم أكثر من أنه يأبه للحرب. يريد أن يحافظ على مستقبل العالم ليوقف النظام الإيراني أعماله الإرهابية، ويبقى المضيق مفتوحا في وجه الملاحة الدولية حتى لا يقوم الإيرانيون بتضييق على الاقتصاد العالمي. هناك أسابيع لا تزال أمامنا، لكن إذا ما واصل الرئيس الأمريكي عمليته في 90 يوما القادمة، فإن الجمهوريين سيخسرون، وسيتمكن الديمقراطيون من دفع بلائحة اتهام ضد الرئيس في يناير القادم.
1: عقيد أبو زيد، لدينا بداية مختلفة هذه المرة للضربات، لا شك أنها مختلفة. ليس لدينا بيان حتى اللحظة من البنتاغون ولا من السنتكوم، ليس لدينا تأكيدات على الأرض طبعا من وكالات صور أقمار صناعية عن طبيعة ما جرى أو ما أعلن عنه لموقع أكسوس. ما زلنا في الانتظار، وبالتالي مضطرون للرجوع خطوة إلى الوراء عن شكل التحشيد وما يعني فعلته في على الأقل في أيام الهدوء فعلته الولايات المتحدة.
3: لا، حصلت هذه الحالة، تكررت في الموجة 6 و7 من عمليات 12 يوم التي حصلت، بالتالي قد يتأخر هذا البيان. ولكن الملفت أن هناك تحركات كثيفة لطائرات الإرضاء الجوي في الأجواء في مسرح العمليات، ما يشير إلى أن عدد الطائرات المشتركة في هذه العملية إما أنه كبير أو أن الموجات ستكون متكررة، أي بمعنى سيتم القصف على أكثر من موجة، لأن وجود طائرات التانكرز في الأجواء بهذه الكثافة التي يتم الإشارة إليها أعتقد أنه مؤشر تصعيدي ومؤشر يعطي عن شكل الضربة. الأمر الآخر أن هناك حديث يجري عن توسيع النوتام داخل إيران. النوتام مهم، والنوتام هو الحظر للطيران المدني. توسيع النوتام في المناطق الشرقية من إيران يشير إلى أن إيران تستشعر أن الطائرات الأمريكية قد تدخل في العمق، أو أن الB-1 قد تدخل في معادلة العمليات هذه المرة. بالتالي إذا دخلت الB-1 نحن أمام أهداف استراتيجية عميقة سيتم استهدافها. هذا الشكل العام للعملية. تحليليا ننتظر ما سيخرج من بيان القيادة الوسطى الأمريكية. هناك نقطة ذكرها الضيف من طهران يجب الإشارة إليها، بعيدا عن الرواية الأمريكية عندما أشار أن الجانب الأمريكي يستهدف الأطفال والجسور والبنية التحتية الإيرانية. صحيح، لا ننكر ذلك، الجانب الأمريكي في أفغانستان، في فيتنام، وحتى في إيران، ولكن بعيدا عن الرواية الإيرانية، بعيدا عن الرواية الأمريكية، أيضا الجانب الإيراني ليس بريء. الحرس الثوري استهدف سفن تجارية مدنية وقتل أحد البحارة الهنديين، والهند استدعت السفير الإيراني في الهند وتم توبيخه. أيضا تم استهداف ميناء الأحمدي، ميناء العقبة، وتم استهداف مطار الكويت، وكل ذلك أهدافا مدنية، بالإضافة إلى رأس لفان في قطر وهو هدف مدني. بالتالي لا نبرئ الجانب الإيراني تحت سردية أحمد وحيدي والحرس الثوري الإيراني، بل كلا الطرفين يرتكب انتهاكات ضد الإنسانية وجرائم حرب.
1: طيب، سأطرح هذه النقاط وغيرها طبعا عن الموقف الإيراني مما تم إعلانه مع دكتور ريروان. قبل ذلك عقيد أبو زيد، أبقى معك في قضية التحشين. مهم جدا إلقاء النظر على ما أشرت إليه من التواجد الأمريكي في المنطقة وطائرات الإرضاع كما أشرت، لكن هل هنالك ما يشير عن مشاركة غير أمريكية؟
3: نعم، لغاية الآن لا توجد مؤشرات عن تحركات أي دولة أخرى للمشاركة مع الجانب الأمريكي. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يضبط الاندفاع الإسرائيلية بالمشاركة بمثل هذا النوع من العمليات، لأنه يدرك تماما أن معادلة الكيان الصهيوني دائما تقوم على أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، وهذا ما لا يريده الجانب الأمريكي على أقل تقدير خلال هذا النوع من الموجات الصاروخية.
1: دكتور ريوران، فيما يتعلق بالموقف الإيراني، وكما قلنا ما زلنا بانتظار استضاح الصورة، لكن هل يتضح موقف إيراني وخطة إيرانية كما تملك الولايات المتحدة خطة تعلن عنها عسكريا، خطة إيرانية للتعامل مع التصعيد العسكري؟ يعني في أقل من دقيقة طبعا دكتور.
4: يعني إيران كما قلت هي في موقع الدفاع وليست في موقع الهجوم، من هنا عادة ما تكون يعني يكون الرد الإيراني متناسبا مع الهجوم الأمريكي من موقع الدفاع. ليس هناك خطة معلنة في إيران غير موضوع الدفاع عن الوطن.
1: شكرا دكتور حسين حتى اللحظة، شكرا لضيوفي جميعا. سنبقى في متابعة هذه الخطة الأمريكية المعلنة وبدء تنفيذ الغارات الجوية على إيران. نحن على رأس الساعة، مراد يكمل التغطية.
5: شكرا جزيلا لك محمد. إذن الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه المتابعة وهذه العواجل التي وردت خلال الدقائق الماضية، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ غارات جوية داخل إيران. كما نقل الموقع عن الجيش الأمريكي أن الضربات على إيران رد على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية بالأردن. وللمتابعة معنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، وكذلك من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. أبدأ معك محمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بهذه الضربة.
6: نعم مراد، كل ما لدينا حاليا وكل ما هو متوفر من معلومات هو ما أوردته أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ غارات جوية داخل إيران، في ترجمة مباشرة لتهديدات ترامب التي سمعناها على مدار هذا اليوم، والتي توعد فيها إيران بضربة قاسية عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في المنطقة وفي الأردن تحديدا. حتى الآن نحن بانتظار أي بيان يصدر عن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بشأن هذه الضربات وما هي طبيعة الأهداف، وإن كانت مقتصرة على محيط مضيق هرمز أم أنها ربما ستمتد لأهداف في عمق إيران. لكن في حال تأكيدها هذه الضربات ستكون الأولى داخل إيران منذ قرار ترامب الجمعة الماضية تعليق حملة القصف لإتاحة فرصة جديدة لمسار المفاوضات. ترامب للتذكير كان قد علق تلك الضربات التي استمرت 13 يوما على التوالي، والتي جاءت ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين عقب هجوم إيراني على قاعدة موفق السرعة الجوية بالتحديد في الأردن في 17 من الشهر الجاري، حيث كان